شاهدنا في أجواء العاصمة طهران أجسام مضيئة، ويبدو أن الدفاعات الجوية أصابت يمكن القول مسيرات صغيرة ربما من نوع الكواد كوبتر، لأن الانفجارات كانت صغيرة. لا نتحدث عن انفجارات كبيرة في العاصمة الإيرانية طهران، بطبيعة الحال بانتظار أي تأكيدات من قبل السلطات الإيرانية أو وكالات الأنباء الرسمية حول طبيعة هذه الانفجارات، لماذا فعلت الدفاعات الجوية الإيرانية، وما هي الأجسام التي ربما استهدفت أو أسقطت. فضلا عن ذلك، كانت وكالة أنباء فارس تحدثت عن تفعيل الدفاعات في شرق العاصمة طهران أيضا. هنا نحن سمعنا هذه الأصوات من مكان تواجدنا في شرق العاصمة طهران. هناك مقار مهمة وكانت عرضة للاستهداف خلال الحرب الماضية أو حرب 12 يوما العام الماضي. هناك موقع بارشين العسكري التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وقبل أيام فقط كان هناك أيضا تفعيل الدفاعات في مناطق قريبة من ذلك الموقع. كان في ذلك التوقيت تدريبات، لكننا الآن نتحدث عن انفجارات دوت في سماء العاصمة طهران نتيجة تفعيل هذه الدفاعات الجوية، وربما يكون هناك إسقاط لأجسام صغيرة قد تكون عبارة عن مسيرات من النوع أو الحجم الصغير. فضلا عن أن شرق طهران يضم مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وكانت استهدفت بشكل مباشر خلال الحربين الماضيتين. فضلا عن ما يجري في العاصمة طهران، كما ذكرنا ووردت الأنباء، هناك استهدافات لمناطق واسعة في السواحل الجنوبية الإيرانية. إذا انطلقنا من محافظة خوزستان حيث بدأت الهجمات هذه الليلة في جنوب غرب إيران، دوت الانفجارات في مدينة ماهشهر، وثم جاءت الأنباء في مدينة بهبهان وأوميدية. محافظة خوزستان هي من المحافظات الاقتصادية البالغة الأهمية بالنسبة لإيران، لما تضم من أكبر وأهم وأغنى حقول النفط. ومدينة ماهشهر أيضا تحديدا تعرضت للاستهداف خلال الأيام الماضية، وخلال الحرب استهدفت فيها مصانع إنتاج البتروكيماويات. فضلا عن ذلك، هناك أنباء مؤكدة أوردها التلفزيون الإيراني عن انفجارات بالحد الأدنى 4 انفجارات في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. وذكرت الأنباء أيضا أن مقاتلات أمريكية حلقت في تلك المنطقة، لذلك يعتقد أن انفجارات هناك ناجمة عن هجمات باستخدام المقاتلات الأمريكية. في ذات المحافظة أيضا مدينة كونارك سجلت فيها بعض الانفجارات. هذه المحافظة في الحقيقة محمد مهمة، والاستهدافات فيها قد تكون أيضا بذات الأهمية، لأنها تقع بالقرب من موقع تمركز القطع البحرية الأمريكية في بحر العرب وشمال المحيط الهندي. ومدينة شابهار قبل يومين تم فيها تدمير برج مراقبة شهير، كان أحد أهم معالم المدينة وأحد أهم الأبراج المراقبة في المناطق الجنوبية الإيرانية، لأنه مهم لاستطلاع ومشاهدة ومراقبة السفن، سواء في مضيق هرمز الذي يبعد عن تلك المدينة نحو 500 كيلومتر، أو مراقبة القطع البحرية الأمريكية التي تمارس الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وتنطلق منها ربما الهجمات ضد الأراضي الإيرانية. لكن هجمات هذه الليلة لم تقتصر على المناطق الجنوبية الإيرانية، تلك السواحل الممتدة من جنوب شرق إيران إلى جنوب غربها، لأننا نتحدث قبل قليل عن انفجارات أيضا في محافظة كرمانشاه في غرب إيران، هذه المحافظة المحاذية للحدود مع العراق. كذلك دوت بعض الانفجارات في بالقرب من مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية جنوب غرب إيران. ومدينة تبريز من المدن الإيرانية المهمة في تلك المناطق، كان محيطها قبل يومين تعرض لاستهداف تحديدا منطقة عسكرية. ذلك الاستهداف أدى إلى مقتل شخص وإصابة مقتل جندي وإصابة عدد آخر من الأشخاص والجنود في تلك المنطقة. حتى اللحظة استهدافات هذه الليلة طبيعتها غير واضحة، لم ترد حتى الآن أي تفاصيل بشأن المواقع المستهدفة، هل هي عسكرية أم مدنية. أحيانا واشنطن تستضرب أهداف مدنية مثل ما لاحظنا خلال

0: الأيام الماضية جسور وأنفاق ومطارات وسكك حديد استهدفت في المناطق الجنوبية الإيرانية، إضافة إلى أن هناك تركيز واضح على القدرات العسكرية الإيرانية المتمثلة في أبراج الاتصالات أو أبراج المراقبة، الرادارات، القواعد العسكرية، نعم. المطارات أيضا التي تضم مرافق عسكرية، فضلا عن منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات. كل هذه العمليات بالدرجة الأولى كما تقول واشنطن وتؤكد طهران أنها تهدف إلى إضعاف قدرة إيران العسكرية على السيطرة على مضيق هرمز تحديدا، لأن مضيق هرمز هو الذي كان حجر العثرة الذي أعاق تنفيذ مذكرة التفاهم وقاد الطرفين إلى التصعيد المستمر منذ أسابيع.
1: ابقى معنا عمر هواش، وأنت تحدثنا مجموعة من الأخبار العاجلة أيضا القادمة من إيران، وذلك بحسب إعلانات رسمية، منها ما نوهت أنت إليها، ربما الآن جاءت عبر مصادر مختلفة رسمية في إيران، على غرار ما أعلنه التلفزيون الإيراني عن تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي للمسيرات الصغيرة كما قال في مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية الواقعة في شمال غربي البلاد. التلفزيون الإيراني أيضا تحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في شرق وفي شمال الشرق وأيضا غربية العاصمة طهران. إذن الدفاعات الجوية في العاصمة طهران بحسب التلفزيون الإيراني فعلت في غربي العاصمة، في شرقها وفي شمال شرقيها. هناك أيضا خبر آخر نقلا عن إدارة الأزمات بمحافظة أذربيجان الشرقية، التي تقول بأن هجوما جويا أمريكيا استهدف منطقة عسكرية في محيط مدينة تبريز شمال غربي البلاد. إذن هذه هي الأخبار الرسمية المتوفرة حتى اللحظة والتي ننقلها اتباعا على شاشة الجزيرة. مراد هاشم، ما الذي قالته القيادة المركزية الأمريكية غداة الإعلان عن انطلاق موجتها لليلة 11 على التوالي ضد إيران؟
2: نعم محمد، القيادة المركزية أعلنت كما هو معتاد على مدى الأيام العشرة الماضية عن انطلاق جولة جديدة من هذه الضربات الهادفة إلى مواصلة تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. هي اكتفت بالإعلان وبانتظار بيانها لاحقا لمزيد من التفاصيل حول ما استهدفته في هذه الضربات، لكنها على مدى الأيام العشر الماضية وفي منحا تصاعديا استهدفت طيف واسع من الأهداف العسكرية الإيرانية المتعلقة بتهديد الملاحة كما تقول القيادة المركزية، بينها المراكز القيادة والسيطرة ومراكز الاتصالات والدفاع الجوي والرادارات ومخازن أسلحة، بينها مخازن صواريخ ومسيرات، وكان سابقا يعلن عن استهداف زوارق. هناك إشارة إلى أن الانتقال إلى مراحل مختلفة من هذه الأهداف، بنك الأهداف، يشير إلى بعض التقدم كما قال خبراء عسكريون هنا لأكثر من وسيلة إعلام أمريكية، بالنظر إلى أن إيران باتت تقل في استخدام المسيرات والزوارق السريعة في الهجوم على السفن، وتستخدم صواريخ بعيدة المدى وتطلق من العمق الإيراني. هذه الأهداف أيضا لفترة كانت تضم منشآت البنية التحتية اللوجستية المستخدمة لأغراض عسكرية، اليوم لا يعلم طبيعة الأهداف المستهدفة، ولكن هناك بنك أهداف أعد بشكل دقيق وبناء على معلومات دقيقة كما قال سابقا وزير الحرب بيت هيكسيث. هذه الضربات سوف تتواصل إلى متى؟ وجه هذا السؤال لأكثر من مسؤول أمريكي. قال روبيو وزير الخارجية ماركو روبيو من أن هذه الضربات سوف تستمر طالما استمر تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز، إذا توقفت فإن هذه الضربات سوف تتوقف. هل يشكل اليوم مرحلة جديدة؟ المرحلة التي يتوعد فيها المسؤولون الأمريكيون بشأن حملة أوسع من هذه الضربات اليومية المتقطعة؟ لا أحد يعلم، سنرى لاحقا إعلان القيادة المركزية، ولكن هناك استعداد.

0: استعدادات لهذه الجولة الموسعة. الولايات المتحدة دفعت إلى المنطقة بعشرات الطائرات، كما تشير التقارير دفعت من قواعد في أوروبا، في ألمانيا، في بريطانيا وفي مناطق مختلفة إلى المنطقة، بينها طائرات قتالية من طراز F-15 وF-16 وF-35 الشبحية، وطائرات شبحية أخرى، إضافة إلى العشرات من طائرات التزود بالوقود، وذلك استعدادا لحملة أوسع يتوقع أنها لن تكون في شكل حرب مفتوحة أو استئناف للحرب المفتوحة مع إيران، ولكنها ستكون أوسع نطاقا من هذه الضربات المتواصلة والمتقطعة بشكل وباتت بشكل يومي الآن. ما يذكر من ضمن الأهداف الحملة الموسعة المعاودة ضرب المنشآت النووية، وكان اليوم الرئيس ترامب سئل فيما يتعلق بالأنشطة التي تشير إليها تقارير استخباراتية إسرائيلية وغربية تقوم بها إيران في موقع جبل الفأس، وقال إنه قريبا سوف يتم استهداف هذا المكان أو هذه المنشأة، مستبعدا أن تكون إيران قادرة على أن تقوم بشيء حقيقي، بالنظر إلى أنه حتى كما قال لو نقلت أجهزة طرد مركزي فإنه ليس لديها اليورانيوم الذي تحتاجه لتطوير سلاح نووي لأنه مطمور تحت الأرض، ولكنه قال سنقوم بضرب هذه المنشأة قريبا، وأنا لا أعلن دائما ما سأقوم به مسبقا، ولكن ليس بوسعهم القيام بأي شيء كما قال تحديدا فيما يتعلق بالضربة المحتملة لهذه المنشأة. كانت تقارير أيضا أشارت إلى أن الضربة الموسعة القادمة قد تطال أيضا بقية المنشآت النووية الإيرانية، إضافة إلى منشآت البنية التحتية. الهدف كان من استهداف القدرات العسكرية في مناطق مضيق هرمز وفي محيطه والمناطق الساحلية غرب إيران، كان تقويض قدرات إيران على مهاجمة الملاحة، ثم جاءت مرحلة استهداف البنى التحتية التي تستخدمها إيران كما تقول واشنطن للدفع بأسلحة إلى هذه المناطق، أيضا كان الهدف إضعاف قدرة إيران على التهديد الملاحة، ولكن كان هناك أيضا بنك أهداف من الواضح من أنه يتم التلويح به، ولا علاقة له بإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، ولكن له علاقة بالضغط على صانع القرار في إيران كي يدفع من أجل تقديم تنازلات بما فيها وقف الهجمات على الملاحة في مضيق هرمز، لأنه من المستحيل أن تتوقف هذه الهجمات، في كل الأحوال ستبقى لإيران إمكانات وقدرات على إطلاق صواريخ أو مسيرات أو زوارق لتهديد الملاحة، وبالتالي سيصار الأمر إلى الضغط على صانع القرار باستهداف أهداف تكون كما يقول مسؤولون وكذلك خبراء من أنها ستكون مؤلمة للجانب الإيراني. بطبيعة الحال هذه المرحلة لم تصل حتى الآن، ولكن الرئيس ترامب يلوح بها. هناك حديث في تقارير أن الرئيس ترامب منح الوسطاء قرابة أسبوع قبل أن يصعد، هناك مساعي وساطة الآن، والرئيس ترامب كان لافتا في تصريحاته اليوم حينما ترك الباب مواربا فيما يتعلق بهذه المسألة، كان واضحا في مسألة أنه كأولوية سيواصل الضربات، ولكنه قال إن إيران تسعى بشكل كبير من أجل الاتفاق من أجل اللقاء، لكنه قال أننا غير مهتمين إلا حينما نرى أنهم جادون في ذلك. محمد،
1: شكرا مراد هاشم، بالتأكيد تبقى معنا، نعود إليك بين الفينة والأخرى في حال ورود أي معطيات جديدة. كنت معنا من واشنطن. من واشنطن ينضم إلينا الآن ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. من طهران الدكتور عباس خمايار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. وأيضا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم. عقيد نضال، بحسب ما تبين من مواقع استهدفت في إيران حتى اللحظة، هل ثمت أي جديد في النسق الأمريكي للهجمات؟
2: الموجة 11 تختلف عن باقي الموجات محمد. هناك أمر ملفت عن باقي الموجات، أن الضربة هذه جاءت مركبة، هناك ضربات بالصواريخ، هناك أيضا طائرات، والأمر الآخر أن ما نلمسه هذه المرة أن هناك ممرين جويات وليس ممر واحد. كان دائما الممر يبدأ من سيستان بلوشستان باتجاه سيرك إلى بندر عباس إلى

0: بندر خميني، ثم بعد ذلك تبدأ الضربات الجوية. اليوم كان هناك الموجة الأولى بدأت باتجاه خورستان من غرب إيران، ثم موجة أخرى بدأت من منطقة شهبار من الجنوب. بالتالي يبدو أن العمل عملا جويا مركب، وهذا يعزز ويعيدنا إلى ما كنا نتحدث عنه في النشرات السابقة من أن عملية الحشد الجوي الآن بدأت تختلف. هناك كمية كبيرة من الطائرات موجودة في سواء في الأراضي المحتلة، في مطار بن غوريون طائرات الإرضاء الجوي، بالإضافة لمطار عوفدة ومطار رامون. بالتالي يبدو أن هذه الضربة قد يكون منسوبها مختلف، هذا فيما يتعلق بشكل الضربة. فيما يتعلق بالأهداف، هذه المرة أيضا لا يزال الجانب الأمريكي يحافظ على معادلة النوع وليس الكم. يضاف إلى ذلك أن ما صدر قبل قليل من عواجل بأن هناك دفاعات جوية أيضا بدأت تسمع في شرق طهران ووسط طهران، قد يكون الهدف من ذلك منطقة بارشين أو منطقة باكدشت.
1: وقد تم يقول التلفزيون الإيراني تحديدا بأن الدفاعات فعلت في غربي طهران، في شمالها الشرقي وأيضا في شرقيها.
0: يعني أعتقد كان هناك نفس النموذج في عملية سابقة قبل عدة أيام، واستهدفت بارشين وهو موقع مهم فيه مواقع للصواريخ، وباكدشت أيضا. وكان أبعد من ذلك الذهاب إلى سمنان. بالتالي خلال الساعات القادمة قد نسمع عن سمنان، قد نسمع عن باكدشت، عن بارشين. لغاية الآن الهدف الرئيسي من الموجة الحادي عشرة هو الهدف الذي كان موجود يوم أمس، وهو مناطق ومدن الصواريخ في المواقع الرئيسية،
1: تبريز من بينها المنطقة العسكرية في مدينة تبريز، مثل ما أشارت إدارة الأزمات بمحافظة أذربيجان الشرقية.
0: نعم، تبريز هي من أكبر المدن الصاروخية، منطقة ذات طبيعة جبلية صعبة، وبالتالي يبدو أن الجانب الأمريكي يقوم بعمليات الاستطلاع والتقييم ثم يقوم بالموجات القادمة. أعتقد
1: وأنت تواصل هذا الحديث، فقط اسمح لي لأنوه لهذه الصور التي نتابعها الآن. هذه الصور وردت للتو، والتي من المفروض توضح تفعيلا للدفاعات الجوية في شرق العاصمة الإيرانية طهران بين اللحظة والأخرى. سنتابع تلك الصور، ها هي الصور باتت حاضرة، نتابعها وإياك عقيد نضال.
0: نعم، نكمل محمد أن الممرين الجويات يبدو أنه أربك الجانب الإيراني في تحديد شكل الهدف أو موقع الهدف الرئيسي. لا أعتقد أن الجانب الأمريكي سيركز على هدف واحد، لكن تبريز كما كنا نتحدث قبل قليل أخذت موجة من القصف، بالتالي التركيز على مدن الصواريخ لا يزال وارد في حسابات الجانب الأمريكي. أصفهان أعتقد أنها لن تغيب عن الموجة 11. لا ننسى أن أصفهان بها قاعدة نجف أباد الصاروخية، قاعدة مهمة، قاعدة كبيرة في منطقة جبلية تأتي بين نجف أباد وبين خميني شهر. هذه المنطقة أيضا من المواقع التي تعرضت يوم أمس إلى قصف، لكنه لم يكن قصفا مكثف. بالتالي قوس الأهداف كبير، وقوس النار أيضا بدأ يتوسع. عندما نتحدث عن طهران نتحدث عن أكثر من 600 كيلومتر في العمق الإيراني من الساحل الغربي.
1: طيب، سنتابع بالتأكيد مزيد من التحاليل العسكرية كلما وردت معطيات. أولا بأول، حاكم مدينة بوشهر الإيرانية يقول في تصريح حديث بأن انفجارين وقعا أو دويا في المدينة في جنوبي البلاد. إذن حاكم مدينة بوشهر الإيرانية رسميا يقول بأن انفجارين إذن دويا في المدينة الواقعة جنوبي البلاد، وهو ما كان قد أشار إليه بالفعل مراسل الجزيرة عمر هواش خلال مداخلته في مستهل هذه الساعة الإخبارية. سيد ديفيد في واشنطن، بالنظر إلى هذا النسق، بالنظر إلى هذا الاختلاف الذي أشار إليه العقيد نضال في تحليله للمعطيات المتوفرة حتى اللحظة، إلى أين تتجه الأمور بهذه الهجمات المستمرة على إيران؟
2: أنا دائما أثمن التحليلات التي يتقدم بها العقيد نضال، وتحليلاته هي رائعة للغاية. ونحن نتحدث عن جهود ترمي إلى استهداف قدرتين إيرانيتين، نتحدث عن القدرة البحرية، قدرة استهداف السفن التي قامت بها إيران في مضيق هرمز، وهذا يقوض المواقع، المرتبطة بمنصة الإطلاق، وكذلك الرادارات التي تستخدم أجهزة الاستشعار التي يتم استخدامها من قبل إيران في المنطقة الساحلية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي النقطة الأصعب بالنسبة لمنشآت إطلاق الصواريخ التي هي متفرقة في مناطق مختلفة، لم نرى حتى الآن أن هناك إطلاق شديد للصواريخ، وبالتالي تم إطلاق صاروخ أو صاروخين في كل مرة على حدة، وكان لها نجاح محدود، لكن هناك بعض النجاح الذي تم إحرازه من خلال إطلاق هذه الصواريخ. وطبعا هناك تنوع وكذلك نطاق واسع من عملية الاستهداف، هناك استهداف لمنطقة مثل تبريز والتي هي تتضمن القوات التي استهدفت القوات الكردية في العراق، إما كرد عليهم أو للاستعداد ربما لأي نشاطات كردية ضد النظام في المنطقة شمال غرب إيران، لكن هذه تعتبر احتمالية بعيدة.
1: في هذه الأثناء وكالة تسنيم تقول بأن الدفاعات الجوية فعلت مجددا في شرق وغرب العاصمة الإيرانية طهران في هذا التحديث الخبري الذي نبثه على شاشة الجزيرة. أبقى معك سيد ديفيد، هل بالنظر لما أشرت إليه بات هدف ترامب واضحا؟
2: لم نرى حتى الآن شيء يشبه استراتيجية معينة من الرئيس ترامب. لدينا جهود عملياتية وذلك من أجل إلحاق الضرر على القدرات العسكرية الإيرانية، والفكرة ترمي إلى تكبد كلفة عالية والتي هي بمعية الحصار البحري المفروض على إيران وكذلك العقوبات حتى تأتي المنظومة الإيرانية من أجل التفاوض بحسن نية. يبدو أن من تم التفاوض معهم في إسلام أباد لم يفهموا أو لم يكن لديهم التمكين المطلوب للوصول إلى اتفاق يرمي إلى فتح المضيق في مقابل رفع الحصار وكذلك العقوبات المرتبطة بالنفط. وبعد ذلك قالوا بالنسبة لمضيق هرمز هناك إجراءات إيرانية، لم يكن هذا الأمر الذي تم الاتفاق بشأنه، هناك إشكالية داخل النظام الإيراني، لا نعرف ما الذي لديه الكلمة العليا. وترامب يرمي إلى تدمير هذه الدفاعات الجوية ولقد تم تقويضها بشكل كبير جدا. والمسألة الثانية هي ترمي إلى تدمير قدرة استهداف الصواريخ وكذلك السفن. الأصعب هو يرتبط بالصواريخ بسبب وجودها في مناطق متعددة وقريبة من منشآت مدنية. لقد قمت بتغريدي وقلت إن هناك واحدة من هذه المناطق التي هي قريبة من مستشفى وبالتالي يصعب علينا عملية الاستهداف. النظام بإمكانه أن يقوم بعملية الاستهداف بالطريقة التي يراها.
1: دكتور عباس، لدونالد ترامب إذن أهداف كثيرة بحسب السيد ديفيد، ولعل من أبرزها إيلام إيران من خلال هذه الضربات، إضافة إلى الحصار المفروض على موانئها مثل ما هو معروف، من أجل أن يتفاوض الإيرانيون بحسن نية. هل هذا هو رد الفعل الإيراني المرتقب؟
3: نعم، صباح الخير. نعم، أنا قبل قليل كنت أسمع دوي الانفجارات أو بعض الأصوات، لا لست عسكريا، ولكن أنا جالس هنا وأسمع هذه الأصوات. يبدو أن الأمور تخرج من السيطرة، وإن كان الجانبان لا يريدان التصعيد ميدانيا ويراد نوع من الانضباط على هذه العمليات المتبادلة، ولكنها بالتأكيد ستخرج عن السيطرة، وإذا خرجت عن السيطرة ستسير الأمور إلى نحو آخر بالتأكيد، وهذا ما نقوله دائما ونسمعه دائما أيضا. بالتأكيد لم تكن هنا جهوزية للتفاوض كما تفضل به ضيفك تحت النار، وهذه جهوزية تفقدها إيران، ولا يستطيع أحد أن يقرأ النوايا من خلال عن بعد. بالتأكيد هناك نوايا إيرانية واضحة للتفاوض، ولكن كما قلت ليس بالتهديد وليس بالنار وليس بقبول كل ما يملى عليها. هناك ضرورة للتفاوض على أساس معادلة الند بالند ومعادلة الرابح للرابح. الإيرانيون قدموا الكثير. المعادلة التي رسخت بما تسمى بمذكرة التفاهم هي كانت خارطة طريق يعني مرجوها، وكانت حصيلة جهود حثيثة من قبل الوسطاء، سواء الوسطاء العرب أو الدول الإسلامية الإقليمية. وكانت هذه قلتها سابقا لأنها مرت على أكثر من 23 دائرة في اتخاذ القرار في إيران، وصوت على هذه المذكرة بشكل كامل. ولكن التعنت الأمريكي، المماطلة الأمريكية، التلكؤ الأمريكي هو الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة.
1: في حديثك عن الجانب الأمريكي يقول دونالد ترامب سيد عباس بأن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء وإن واشنطن لا تهتم بذلك، إلى أي مدى صحيح ذلك؟
3: هذه سردية أمريكية مكررة منذ البداية ولحد الآن، يكررها الرئيس الأمريكي والآخرون كالببغاء يكررون هذه المقولة في كل تحليلاتهم. لا أتصور أحد يتوسل لهذا التفاوض، والوسطاء يعرفون ذلك جيدا. الوسطاء هم الذين سواء القطريين وسواء الباكستانيين من خلال ذهابهم وإيابهم هم الذين يطلبون من إيران دائما بأن تقبل التفاوض أو تقبل الجلوس مع الأمريكيين، وهذا ما يحدث بالفعل. لكن أن يتوسل أحد للقاء الرئيس الأمريكي أو الوفد الأمريكي، هذا يعني ربما تكون من الأحلام، أو تكون من الأمور التي تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية وتريد أن تفرضها. وهذه السردية هي تأتي في إطار الحرب النفسية وإيجاد نوع من الشرخ في الشارع الإيراني. الحقيقة لا يوجد أحد هنا يطلب
1: طيب
3: هذه اللقاءات ويتوسل إلى اللقاء، ولكن في نفس الوقت هذا لا يعني رفض التفاوض ورفض الجلوس مع الأمريكيين إذا ما كانت هذه الأمور منتجة، وإذا ما كانت هذه المفاوضات تنتج حلا سلميا ينقذ المنطقة والإقليم من هذه الأزمة التي كما يقولها الأمريكيون من هذه الحرب التي ليست هي حرب أمريكية وإنما حرب الآخرين، والذي الأمريكيون يدفعون ثمنها غاليا. لذلك إذا كان ليس من المعيب الإيرانيون يجلسون مع الأمريكيين، ولكن المعيب أن تكون هناك انتهاكات وتكون هناك هجمات وضربات
1: طيب.
3: ويكون هناك توسل لوقف هذه الأزمات. هذا لن يحدث بالفعل.
1: دكتور محمد، قال الدكتور عباس في مستهل مداخلته بأن الأمور ستخرج حتما عن السيطرة. هل المؤشرات السياسية والعسكرية حتى اللحظة تدلل على ذلك؟
4: هناك احتمال يتنامى بحكم الأمر الواقع، بمعنى أن هذه العمليات القصف المتجددة لليلة 11 على التوالي تطرح عدة إشكالات ينبغي الوقوف عنها

0: تمحيص فيها بمنطق نقدي أو تحليلي في آن واحد. الإشكال الأول أن الرئيس ترامب يعتمد سياسة القصف وينوع الأهداف في يعني في عدة مناطق مختلفة على ساحل إيران الجنوبي. الآن هناك في تبريز، هناك في بلوشستان، هناك أيضا حول طهران، يعني الجغرافيا المتنوعة من حيث ضرب الأهداف، ولكن لا يحدد سقفا زمنيا متى يتحقق الهدف أو تتحقق الأهداف التي يرسمها لهذه العمليات المتجددة في القصف. بمعنى أن هناك اندفاع نحو القصف من أجل القصف، ولا يمكن قياسه هل حققت هذه العمليات 10% 20% 90% مما يتوخاه البنتاغون ويتوخاه الرئيس ترامب في هذه المرحلة. إذن هي سياسة القصف المفتوح بأفق غير معروف ونحو غاية غير واضحة. الإشكال الثاني هو أنه حسب الرواية أو السردية الأمريكية، عمليات القصف هذه تهدف إلى إضعاف إيران والقضاء على قدراتها العسكرية إلى حد أنها لا تستطيع السيطرة على مضيق هرمز. وأيضا هناك الإشكال الموازي أن كل هذا، كل ما يقوم به الجيش الأمريكي، هو قطع الطريق أمام إيران لكي لا تصبح قوة نووية. هذا بالضبط ما بدأنا به الحرب، حرب الأربعين يوم 28 من فبراير. والآن نعود إلى تكرار هذا القاموس السياسي وهذه التكتيكات من أجل إعادتها دون نوع من المقارنة، هل لا تزال تصلح أم أنها لم تصلح في الحرب الأولى، فكيف ستصلح في الحرب الثانية. لذلك لا أجد هناك صلة منطقية بين هذه العمليات العسكرية الحالية والهدف الذي يتوخى ترامب أن يحققه، هو منع إيران من أن تصبح دولة نووية. يبدو من حيث الخلاصة أن هناك ارتباك استراتيجي، سواء عند ترامب بهذه الطريقة، وأيضا عندما توسع إيران بنك الأهداف وتضرب
1: قبل فقط، وأنت تشير إلى الرد الإيراني المحتمل، ننقل على شاشة الجزيرة عن التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري الذي يقول بأن عملية الحرس الثوري الإيراني لا تزال مستمرة لمعاقبة المعتدي. نوه إذن بهذا الخبر من جديد. التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري يقول بأن عمليات الحرس الثوري لمعاقبة المعتدي مستمرة، وهذا يدلل بطبيعة الحال على أن الرد قادم، شكله ومهيته كيف ستكون.
0: ويتصادف هذا الخبر مع الإشكال الثالث الذي كنت أود أن أتناوله. الإشكال الثالث يكمن ببساطة أن إيران كلما تعرضت لقصف جوي إلا وحسمت أمرها بأنها ستنتقم. الآن العبارة تقول عملياتنا لمعاقبة المعتدي مستمرة، يفهم من كلمة معتدي القوات الأمريكية، ولكن ما يحدث غدا صباحا كما حدث بالأمس وحدث خلال الأيام القليلة الماضية أن الأهداف الانتقامية لا تذهب إلى هذا المعتدي الأمريكي بالقاموس الإيراني، وإنما تتجه إلى أهداف أخرى، مرة في شمال العراق، مرة في الأردن، مرة في الكويت، وربما قد تكون أهداف تحت الرادار بالنسبة للإيرانيين في البحرين أو في جغرافيات متعددة في الشرق الأوسط. إذن في المجمل ثلاث إشكاليات أساسية، فيها ما يتعلق باستراتيجية ترامب المتعثرة، وأيضا فيما يتعلق بأن التصور الفعل المضاد أو تصور ما هو انتقام لدى الإيرانيين ليس فيه منطق. بمعنى لا أرى أن هناك نقطة التقاء بين هذه العمليات الأمريكية والردود الإيرانية، ليس هناك تواصل مباشر، وإنما كأن الطرفين يخوضان حربين منفصلتين في أرضية تباري منفصلتين لا يلتقيان في مكان واحد.
1: أشرت إلى كلمة الحرب، على ما يبدو الواضح حتى اللحظة لا يريد أي طرف أن يدخل إلى حرب مفتوحة، وبالتالي ضبط الإيقاع لعدم الانزلاق إلى ذلك.

0: هو من مسؤولية من ومن الذي يحسب ذلك؟
1: حتى هذه اللحظة يبدو أن ترامب هو الذي قرر التصعيد، ولكنه تصعيد محسوب بعدد الأهداف.
0: نتحدث عن عدد الأهداف ونتحدث عن الموجة 11، وتعلن في هذه اللحظات كما يظهر على شاشة الجزيرة، تعلن القيادة المركزية الأمريكية

0: العملية الحادية عشرة قد اكتملت، ويطرح السؤال نفسه مرة أخرى، ماذا تحقق من قائمة ما يبتغيه الرئيس ترامب في البيت الأبيض؟ هل فعلا هو أضعف الإيرانيين من الناحية العسكرية؟ هل هو يقربهم من الإقرار بأن مضيق هرمز ينبغي أن يفتح غدا؟ هل فعلا يقربهم من
1: سنناقش ربما في وقت لاحق لو سمحت كل هذه الآثار المرتقبة عن هذه الضربات. عقيد نضال، إذا أكملت القيادة المركزية الأمريكية ضرباتها لهذه الليلة، ما الذي يمكن أن يلفت الانتباه؟
2: الموجة الحادية عشرة هي أقصر موجة على ما يبدو خلال الـ11 موجة من القصف على إيران، الأقصر لكنها الأعمق من حيث البعد الجغرافي، بمعنى عندما وصلت إلى شرق طهران وحسب الإعلان الإيراني وصلت إلى 600 كيلومتر. كنا نقول سابقا أن تبريز هي خط النار الثاني، الآن بدأنا نتحدث عن جنوب وجنوب شرق طهران. بالتالي هذا التعميق في البعد الجغرافي ب 600 كيلومتر بساعات داخل الأجواء الإيرانية تشير وتؤكد على أن السيادة الجوية والسيادة الإلكترونية تحققت للجانب الأمريكي. ليس من المنطق العسكري بمكان أن يكون الأجواء مستباحة بهذا الشكل، الطائرات تدخل متى تشاء كيفما تشاء وتضرب أينما تشاء. في العرف العسكري باتت إيران بدون أي غطاء جوي، وهذا سيؤدي إلى إنهاك كبير في القوات. نستطيع أن نقول أن عتبة الألم وعتبة الإنهاك، عتبة الألم كلا الطرفين وصل إلى عتبة الألم. الطرف الأمريكي بدأ يتلقى ألم من جنود الذين يقتلون، والطرف الإيراني بدأ يتلقى ألم كبير من أصول عسكرية بنيت من 79 بمليارات أو تريليونات الدولارات.
1: تقول القيادة المركزية الأمريكية، عفوا على المقاطعة، بأن الضربات هدفت إلى زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وتقول أيضا القيادة المركزية الأمريكية بأنه تم استهداف مراكز العمليات العسكرية الإيرانية إضافة إلى القدرات البحرية وحظائر الطائرات والمسيرات، وهذا ربما ما يتقاطع مع إعلانات سابقة للقيادة
2: المركزية. هذا نفس الإعلانات السابقة، بتنا نلمس من الموجة التاسعة لغاية الآن الجانب الأمريكي لم يعد يشير بشكل واضح إلى مناطق الاستهداف ولا إلى توقيت الاستهداف ولا إلى الأهداف التي يريدها، وبالتالي يبدو أن هذا يندرج في إطار الغطاء الأمني للعملية الجوية أو لعمليات الاستهداف.
1: طيب عندما تقول القيادة المركزية الأمريكية أتممنا بنجاح، كلمة بنجاح هذه كيف يمكن أن تقاس فعليا على الأرض خلال هذا الوقت الوجيز؟
2: هذه أعتقد أنها كلمة إعلامية، إعلانية لا أكثر ولا أقل، إعلامية وإعلانية، ولكن عسكريا على الأرض يفترض أن ينتظر نتائج تقييم طلعات الاستطلاع الجوي التي تقيم نسبة الخسائر ونسبة التدمير في الهدف، ثم بعد ذلك يمكن أن يتم تقييم هل نجحت أم لم تنجح هذه العملية العسكرية. لكن أهم نقطة في هذه العملية هو العمق الذي وصلت له الطائرات الأمريكية، هذا عمق كبير عسكريا. يمكن أن نقول أن الأجواء لا تزال مستباحة لدى إيران، وهذا سيؤدي إلى تعريض الظهر إيران المكشوف إلى ضربات قوية إذا ما استمر هذا النوع من الضربات.
1: تقول القيادة المركزية الأمريكية أيضا بأن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام عبور السفن التجارية. هذا الموضوع ربما تحدثنا عنه كثيرا، المعطيات على الأرض يبدو أنها مختلفة عن هذا التصريح.
2: لا يمكن أن نقول أنه أيضا هذا يمكن أن يندرج في إطار الخطاب الإعلامي أو الدعائي العسكري، لكن على أرض الواقع لا يمكن أن نقول أن مضيق هرمز مفتوح. الجانب الإيراني لا يزال يتشبث بمضيق هرمز. الجانب الإيراني لديه ورقتين يتشبث بها، ورقة هرمز وورقة إطلاق الصواريخ والرد على الرد الأمريكي على المنطقة، وكأنه يريد أن يقول أنني لازلت هنا، لازلت موجود، لازلت أستطيع وأملك القدرة على إطلاق الصواريخ وعلى مسك مضيق هرمز. فيما يتعلق بالرد الإيراني ردا تقليديا معروف قبل أن يبدأ كالمعتاد، سيتم الرد على دول المنطقة. اليوم الكويت تعرضت إلى 4 موجات من القصف في ساعات مختلفة على طول النهار، وبالتالي كالمعتاد سيتم الرد على المنطقة علما. وهنا أتحدث بمؤشرات أن المدمرة الأمريكية ميسوري أن المدمرة الأمريكية ماسون دي دي جي مايسون اليوم تم نشرها على موقع القيادة الوسطى الأمريكية أنها لا تبعد إلا 140 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية، ويبدو أن الصواريخ التي انطلقت من مايسون.
1: طيب سيد ديفيد دوروش، بالنسبة لي هذا التطور العسكري، إذا انتهت هذه الجولة.

0: الأولى من الضربات التي ربما توصف بالأقصر حتى اللحظة في الليلة 11، ولكن ربما لها خصائص سيتم التطرق إليها بمزيد من التفاصيل لاحقا. ولكن تحدث أيضا ضمن سياق معين حراك دبلوماسي بدأ يظهر، إلى أي مدى تعتقد بأن ذلك لا يزال ممكنا؟
1: أعتقد أن المسار الدبلوماسي يبقى دائما ممكنا. أعتقد أن الجهات التي تقوم بالتفاوض وتحاول دائما أن تبدي قدما، لكن ربما قد يكون هناك عملية تفاوض حتى عندما تتفاقم الأمور، حتى مع اليابانيين في الحرب العالمية الثانية بقي الإمبراطور بمنصبه، وكانت هناك عملية تفاوض بعد الهزيمة والاستسلام. إذن من الصعوبة بمكان أن ننظر إلى المسألة من الخارج عندما تتحدث القيادة المركزية على أن العملية كانت أو تمت بنجاح. لقد تم الاستهداف الأول والثاني كذلك، وعندما تعود الطائرة بعد عملية استهداف فهذا مؤشر نجاح. وكذلك ننظر إلى الأهداف الاستراتيجية للعمليات، حتى الآن ليس لدينا المعلومات الكافية لتحديد مدى نجاحها من هذا البعد. نرى أن عملية الاستهداف التي توسعت من المناطق الساحلية وصولا إلى المنطقة الشرقية من طهران، وهذا مؤشر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من تحقيق ما يسمى بالتفوق الجوي والعسكري. ونتحدث عن إطلاق صواريخ وربما استخدام كذلك عدد من القنابل المهمة، وبالتالي إيران قامت بإطلاق صواريخ على الدول المسلمة وليس على إسرائيل، وإسرائيل هي التي هاجمت إيران سابقا. وأتساءل إذا ربما قد نرى ذلك في الأيام القليلة الماضية القادمة. عفوا.
0: طيب، أشرت إلى ما أقدمت عليه القيادة المركزية الأمريكية، أشرت إلى الضغط الأمريكي الذي يريده ترامب، وأيضا تقويض قدرات إيران المتعلقة بمضيق هرمز تحديدا. ولكن ضمن هذا السياق عاد من جديد دونالد ترامب للحديث عن البرنامج النووي الإيراني الذي يبدو أنه ربما نسي في غضون كل هذه التطورات، وأشار إلى موقع جبل الفأس من جديد. مؤشرات ذلك؟
1: أعتقد الطريقة التي ينظر إليها الرئيس ترامب بشأن المذكرة، إذا ينظر إلى مضيق هرمز، قامت الولايات المتحدة برفع الحصار البحري وكذلك السماح ببيع النفط، وفي مقابل ذلك تسمح إيران بفتح المضيق، وبعد ذلك تبدأ عملية التفاوض لمدة 60 يوما، وبقية المذكرة يتم مناقشتها وتنفيذها في مراحل. ما حدث في المرحلة الأولى، قامت الولايات المتحدة برفع العقوبات والحصار البحري، وطبعا هذا لم يكن متوقعا، كان ينظر إليه على عملية استسلام. وبالتالي نظرنا إلى أن عدد من المتشددين في الحكومة الإيرانية، كان هناك تقارير بوكالة تسنيم التي تقول إن عراقجي تخطى الإجازة الذي قدم له والخطوط التي قدمت له. ما رأيناه هو أنه كان هناك تداعي لمذكرة التفاهم منذ البداية عندما تبين أن إيران لن تقوم بالعمل. إلى ذلك نقلت المشهد إلى لبنان وما إلى ذلك. وما سنشهده هنا ربما هو المزيد من مثل هذه الضربات لعدة أيام، وبعد ذلك يكون هناك البدء ربما بعملية التفاوض، وإن لم يحدث ذلك ربما قد يكون هناك توسيع لدائرة الاستهداف مجددا.
0: دكتور عباس، هذه الضربات ستؤدي إلى عملية تفاوضية من جديد مثلما يشير السيد

0: ديفيد، في إيران إلى أي مدى تعتقد بأن زيارة وزير الداخلية إلى إسلام آباد، تصريحات عراقجي الأحدث، كل ذلك، حتى تصريحات مسعود بيزشكيان التي قالها ربما ليومين متتاليين، ردد البعض منها خلال تصريحين، إلى أي مدى تحمل نية إيرانية مختلفة ربما لمناقشة تلك البنود العالقة في المذكرة، أو التي كانت مبهمة، أو التي فسرتها إيران على طريقتها؟
1: يعني بالتأكيد الأمريكيون يملكون استراتيجية ميدانية عسكرية، ويؤكدون دائما ويغيرون ربما بعض التكتيكات في هذه الاستراتيجية، ويؤكدون دائما بأن الهدف هو تضعيف القدرة الإيرانية العسكرية والدفاعية والهجومية. ولكن المشكلة عند الأمريكيين لم يملكوا استراتيجية كاملة، ماذا يعني لا يعرفون أو لا يبدون ماذا يريدون في إيران. مرة يطرحون ويؤكدون على ضرورة القضاء على المشروع النووي، ومرة يتحدثون عن القضاء على المنظومة الصاروخية الباليستية، ومرة على قطع العلاقة بين طهران وحلفائها الذين يسمون بالأذرة، ومرة يتحدثون عن ضرورة إيجاد قيادة جديدة معتدلة، ويرحبون بهذا ويستهدفون القيادات الدينية والسياسية والعسكرية، ومرة ينتقلون إلى تفكيك إنشاء المجتمع الإيراني بالإتيان بقوة انفصالية، ومرة كل يتركون كل هذه الأهداف ويأتون ويؤكدون على ضرورة فتح مضيق هرمز، وتتبخر كل هذه الأهداف العليا بين قوسين التي يرسمونها، وفي النهاية الإطاحة بالنظام والقضاء على إيران كثقافة وكحضارة. يعني هذه المشكلة، ولا يعرف الإيرانيون، هنا تكمن المشكلة، الإيرانيون لا يعرفون مع من يتفاوضون وكيف تتفاوض وماذا هي الأهداف التي من أجلها يجلسون على طاولة المفاوضات.
0: الأمريكيون يقولون بأن الإيرانيين هم الذين كما وصفت الأمريكيين بهم، هم الذين ربما يغيب عنهم مركز قرار معين، يقولون الشيء ويوافقون عليه ثم يغيرون رأيهم. هذه اتهامات أمريكية للجانب الإيراني.
1: لكن الواقع شيء آخر. على الأرض ما يشاهده الوسطاء والرأي العام والمتلقين يعرفون ذلك جيدا. قرار يتخذ من إيران ويعلن هذا القرار من أعلى المستويات، سواء على القيادة المتمثلة في المرشد الأعلى أو من خلال المجلس الأمن القومي الذي هو صاحب هذه القضية، وتتخذ هذه القرارات. حتى من المفترض أن تكون هناك ثلثين، ولكنها تتخذ بشكل إجماع كامل، وهذا يعني أن هناك إجماع في الشارع الإيراني أساسا تغيير هذه الأهداف. يعني هذا التساؤل، أنا أسأل ضيفك الأمريكي، هل كان الهدف من هذه الحرب التي تسمونها أنتم الأمريكيون بأنها حرب الآخرين، هل كان الهدف هو فتح مضيق هرمز، أو كان الإطاحة بالنظام والقضاء على إيران؟
0: مضيق هرمز هو أمر مستحدث استحدثته إيران مثلما هو معروف، وهي ورقة أدت حتى إلى هذا التصعيد الذي نعيشه حاليا، هو بسبب مضيق هرمز. وهنا ثمة ورقة موجودة على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، الحديث عن مقترح قدم من باكستان وأيضا من قطر في هذا الصدد، البند الخامس تحديدا. هل تعتقد بأن إيران يمكن أن تبدي مرونة في هذا البند تحديدا، الذي الاختلاف في تفسيره كان شرارة هذا التصعيد؟
1: يعني نحن الآن في هدنة 60 يوم، وندخل في هدنة 10 أيام، وممكن يوم غد ندخل في هدنة أخرى.

0: طيب
1: ثلاثة أيام، هدنة داخل هدنة وهدنة داخل هدنة. يعني هناك آلية لتنفيذ هذه المذكرة وضعت بين الجانبين، خطوة أمام خطوة، تنفيذ أمام تنفيذ. هذا لن يلتزم به الأمريكيون أبدا، ولذلك التشبث بهذه الطريقة، النقل من غصن إلى غصن آخر بهذه الطريقة، لا تجدي نفعا لا للأمريكيين ولا للإيرانيين.
0: أفهم
1: كل
0: من
1: ما
0: كلامك بأن
1: يريده
0: الإيرانيين
1: الأمريكيون هو
0: لن يقبلوا بالمقترح المقدم بناء على كل هذه المعطيات التي أشرت إليها؟
1: لا أنا أتصور بالتأكيد سيقبلون حسب قراءتي، وهذه ربما الأيام القادمة أو الساعات القادمة سيطرح بشكل واضح وشفاف وعلني. ولكن بالمقابل يتساءل الإيرانيون ماذا ستقدم واشنطن أمام هذا القبول الإيراني؟ هل ستكون خديعة أخرى؟ هل هي لعبة أخرى؟ هل تماطل آخر في تنفيذ هذه البنود؟ هذا ما تطلبه طهران، وهذا ما يطلبه الشعب الإيراني من المفاوض الإيراني، والذي بات
0: طيب
1: مضغوطا من قبل الرأي العام الإيراني بشكل كبير. وهذا ما نشاهده، كنت قبل ساعات في شوارع طهران يعني وأسمع هذه الهتافات الجماهيرية في هذه الساحات التي تطالب بالمقاومة وتطالب باستكمال الردود على هذه الاعتداءات. هذا يجب أن يلمسه الطرف الآخر بأن الإسلام الذي يطلبه لن يتحقق أبدا، ولن يتجرأ أحد في إيران أن يخضع لهذه الإملاءات والمطالب التي يريدها الرئيس ترامب فرضها
0: واضح
1: على
0: واضح.
1: الشعب الإيراني.
0: دكتور محمد، هل صحيح ما أشار إليه الدكتور عباس من أن الولايات المتحدة ليست لديها استراتيجية واضحة في إيران؟ بمعنى آخر، ترامب لا يريد أو لا يعرف ما الذي يريده من الإيرانيين؟
2: يمكن تقسيم الانتقاد في كلا الاتجاهين. لا شك أن هناك تعثر استراتيجي واضح. كان ترامب يراهن على 5 أيام، والآن مع قرب نهاية الشهر الخامس على التوالي ليست هناك رؤية إلى أين تقود هذه العملية المفتوحة. كيف ستستقر الأوضاع؟ ما هي مكاسب إيران من ناحية، ما هي مكاسب الولايات المتحدة؟ بمعنى أن ترامب الآن مساءل، وحديث اليوم هيكسيت في مقر مجلس الشيوخ مثال على أن هناك سجال محتدم في البيلت واي في واشنطن السياسية، تطالب ترامب أن يوضح بالضبط إلى أين يسير، وهل من جدوى من هذه الحرب. واستطلاعات الرأي العام لا تسعفه في هذا الباب. تلتا الرأي العام الأمريكي يعارضون الحرب لأنها عبثية. أيضا في المقابل، من الصعب على الإيرانيين، على أهل الحل والعقد في طهران، أن يخاطبوا الشعب الإيراني بأن هناك مكاسب تحققت، اللهم أنهم يوجهون صواريخهم ومسيراتهم في كل اتجاه. من ناحية البراغماتية أرى أن كلا الطرفين يتخندق في هذه المرحلة. الآن انتهت الهجمة 11، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تكللت بالنجاح. لكن بمنطق تحليل الصراعات المسلحة، ينبغي أن نستقرئ الحصيلة بتأنن وبأدوات قياس محايدة. ما الذي حققته هذه الهجمة 11؟ ماذا حققت الهجمات السابقة؟ إلى أي حد؟ بمعنى نحتاج لمنهج كمي، لمؤشرات كمية تقول إن قدرات إيران قبل أسبوعين كانت بنسبة كذا أو بأرقام معينة، والآن ضعفت إلى هذا القياس. غير يعني بمعنى أن كلمات مثل تكللت بالنجاح تتبقى لها معاني فضفاضة. أيضا مستوى المقاومة، ومستوى أن إيران لم تضعف، وأن الحرس الثوري والجيش الإيراني لا زال يتمتعان بكل الرصيد على مستوى العتاد وبكل القدرة على مواصلة الحرب بغض النظر عن مداها الزمني. هذه أيضا مسألة إسقاطات من عندياتهم، من عنديات الطرف الإيراني كما من عنديات الطرف الأمريكي. في المحصلة النهائية، المعارك تعطينا

0: واقع جديد، ولكن الواقع الجديد ميدانيا صعب استقراؤه بدقة. في المقابل أيضا يلوح كل طرف بأنه أيضا مستعد للمفاوضات كما هو مستعد للحرب، وهذه نوع من الانفصام. لم أرى حتى هذه اللحظة أن هناك لحظة معينة يلتقي فيها العزم الأمريكي والإيراني معا في أننا الآن نطوي صفحة المجابهة العسكرية وتعالوا نجرب صفحة المفاوضات.
1: حتى ما تم في وقت سابق كان
0: بداية،
1: كان بداية، وكان الوسطاء هم الذين ربما أصروا،
0: وربما مساهمة الوسيطين القطري والباكستاني في صياغة البنود 14 في مذكرة التفاهم ربما كانت من يعني مبادرة من الوسيطين أكثر من تعاون طرفي الصراع. والدليل أيضا الآخر على أنه وإن وقع بيزشكيان وترامب على مذكرة التفاهم لم تتحول ولم تتحرك على أرض الواقع. أشكرك. لم تنعقد جلسة خبراء.
1: فقط لنهاية الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا دكتور محمد ولضيوفي الكرام. إذن مشاهدينا تمام والرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ساعة جديدة من الجزيرة نواصل فيها متابعة هذه الأخبار العاجلة والتطورات المستمرة، حيث أعلنت القيادة المركزية والأمريكية أنها أكملت فجر اليوم الأربعاء بنجاح ضربات على أهداف عسكرية في إيران، وذلك لليلة 11 على التوالي. قالت إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. القيادة المركزية والأمريكية قالت أيضا إنها استهدفت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات والمسيرات. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بتفعيل الدفاعات الجوية فجر اليوم في شرق العاصمة طهران وفي غربها. وقالت وسائل إعلام إيرانية كانت قد بلغت عن دوي انفجارات في مدينة تشابهار وكنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وفي مدينة مهشهر بمحافظة خوزستان الواقعة في جنوب غربي إيران، إضافة إلى هجمات على مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، ومدينة تبريز الواقعة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران. أيضا مدينة سيرك بمحافظة هرمزغان جنوبية إيران سمعت فيها انفجارات دوت. في الأثناء تحدث مسؤول في محافظة خوزستان عن هجوم صاروخي أمريكي كان قد استهدف مناطق في محيط مدينتي بهبهان وأميدية في جنوب غرب إيران. التلفزيون الإيراني نقل عن الحرس الثوري قوله إن عملياته لمعاقبة المعتدي لا تزال مستمرة. مشاهدينا نتابع معكم كل تلك التطورات المزيد من التفاصيل. قبل ذلك ننوه لهذا الخبر العاجل. نائب محافظ همدان في إيران يقول بأن غارات جوية أمريكية استهدفت مناطق في مدينة كابودراهانك الواقعة غربية البلاد. من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مرحبا بكما. وكالة تسنيم عن محافظة أو عن محافظة هرمزغان الإيرانية هجوم العدو الأمريكي على مدينة سيرك جنوبية البلاد، وهو ما أشار إليه عمر هواش في مداخلة سابقة. ونتابع معك أيضا عمر مزيدا من التفاصيل التي تتعلق بما أسفرت عنه الهجمات الأمريكية على إيران خلال الليلة 11 على التوالي.
2: نعم محمد، الآن تبدو الأوضاع هادئة، الانفجارات انتهت في كافة المناطق الإيرانية بعد أن استمرت لنحو ساعة ونصف، انطلقت تحديدا في الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي بعد منتصف هذه الليلة. وما ورد قبل قليل على لسان نائب محافظ همدان غربي إيران بانفجار في مدينة كابودراهانك في المحافظة يعود إلى أنه تتكشف شيئا فشيئا بعض الانفجارات التي حصلت خلال تلك الساعة ونصف. مدينة همدان هي مدينة محافظة غرب إيران وقع فيها انفجارات هذه الليلة كما قال نائب المحافظة قبل قليل، لكن الانفجارات عند الساعة 2:30 بدأت من محافظة خوزستان تحديدا، كنا نتحدث عن مدينة ماهشهر التي دوت فيها الانفجارات الأولى، تلا ذلك أيضا في نفس المحافظة مدينتا أوميدية وبهبهان، وبالتالي كانت محافظة خوزستان أولى المحافظات التي استهدفت. فضلا عن ذلك بعد محافظة خوزستان جاءت الأنباء حول استهدافات في مدينة سيريك في محافظة هرمزغان، وثم محافظة سيستان وبلوشستان دوت فيها انفجارات في جنوب شرق البلاد، تحدثنا عن مدينة كونارك وتشابهار، ذكرت الأنباء بأن تشابهار دوت فيها 4 انفجارات وأن مقاتلات أمريكية حلقت في سماء المدينة. إذا ما بقينا أيضا في جنوب إيران مدينة بوشهر كما ذكر نائب حاكم المدينة دوت انفجارات فيها في منطقتين. فضلا عن هذا كان هناك هجمات في العمق الإيراني، نتحدث عن مدينة تبريز دوت انفجارات في جنوب المدينة، هذه المدينة التي تقع شمال غرب إيران، قالت الأنباء أن منطقة عسكرية كانت قد استهدفت هناك، وقبل يومين أيضا كان هناك استهداف لمقر عسكري في ذات المنطقة وقتل على أثره جندي وأصيب عدد آخر من الجنود. إذا ما تحدثنا أيضا عن غرب إيران، محافظة كرمانشاه شهدت دوي انفجارات، لكن على الرغم من كل ذلك محمد، التطور اللافت هذه الليلة هو ما حدث في العاصمة الإيرانية طهران، وما رأيناه هنا في بعض مناطق العاصمة في شرقها وغربها ومناطق أخرى، حيث تم تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية. وذكرت أن وكالة أنباء تسنيم ما كنا قد أشرنا إليه بأنه يبدو أن الدفاعات تصدت لمسيرات صغيرة، لكن السؤال المهم هنا في طهران من أين انطلقت هذه المسيرات الصغيرة؟ من المعروف أن هذه المسيرات من نوع كوادكوبتر تنطلق لمدة ولا تتجاوز مداها 30 كيلومتر، وبالتالي يمكن القول أنها انطلقت من الأراضي الإيرانية من محيط العاصمة طهران تحديدا، وهذا الأمر كان قد حدث خلال الحرب الأخيرة وحتى بشكل مكثف خلال حرب 12 يوما، وكانت هناك اتهامات واعتقالات لعملاء وصفوا بأنهم عملاء وجواسيس ومرتزقة لمن يوصف بالعدو الأمريكي الإسرائيلي، حيث تم اكتشاف ورشات لصناعة هذه المسيرات وأماكن لإطلاقها من بعض المناطق الجبلية أو الغابات أو الصحاري المحيطة في العاصمة طهران. تكرار هذا الأمر في هذه الليلة هو تطور ملفت للأنظار، لأنه لم يحدث طيلة جولة التصعيد الماضية، باستثناء أنه قبل نحو 3 أيام كان هناك تفعيل للدفاعات الجوية في العاصمة طهران، ولم يجر الحديث عن إصابات أو إسقاط أي مسيرات. تفعيل الدفاعات الجوية تحديدا الليلة تم فيه التركيز على شرق العاصمة طهران، وشرق طهران يضم مناطق حيوية وحساسة عسكرية، أهمها بارشين، موقع بارشين العسكري الدافع التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، فضلا عن مقار تتبع لوزارة الدفاع، إضافة إلى أن العديد من المناطق التي تتبع للحرس الثوري، سواء مقار للحرس أو للشرطة أو للجيش، قواعد أو مباني إدارية، كانت قد استهدفت خلال الفترة الماضية من الحرب. تحديدا عندما نتحدث محمد عن جنوب إيران، نتحدث عن السواحل الإيرانية، هناك تركيز واضح خلال العمليات العسكرية المستمرة ل11 يوما، وقبل ذلك طيلة 3 أسابيع بشكل متفرق كانت هناك استهدافات واضحة لتلك المناطق، لا سيما منطقة مضيق هرمز تركز عليها الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة إضعاف القدرات الإيرانية هناك. وهناك أيضا سيناريو جرى الحديث عنه خلال الساعات الماضية بشأن احتمال تنفيذ هجوم بري أو عملية إنزال من الجو على إحدى الجزر الإيرانية. هذا الأمر يحتمله القادة العسكريون هنا، وهذا هو ربما مرد الزيارة التي أجراها قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني لبعض الجزر الإيرانية والمناطق الجنوبية في السواحل الجنوبية. نعم. ومن هناك أكد بأن القوات الإيرانية مستعدة لأي عمل بري، وأنها مستعدة لإيقافه وإنهائه بمجرد وقوعه. هذا الأمر أيضا تحدث عنه قبل ساعات المتحدث باسم الجيش الإيراني، الذي شدد على أن إيران نعم. أجرت تدريبات لاحتمال تنفيذ سيناريو أمريكي لتنفيذ هجوم بري على المناطق الجنوبية، تحديدا في الجزر المحيطة بمضيق هرمز.
1: أشكرك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. نعود إليك مع كل تطور. نتابع معكم هذه الصور التي بثتها القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل فقط، والتي تظهر تلك العمليات التي قامت بها في إيران، تلك الضربات الجوية في جولة جديدة، هي 11 على التوالي، والتي استهدفت مناطق عدة في إيران. إذن هذه الصور تظهر مثل ما هو واضح الطائرات الحربية، وهي تنطلق من حاملات الطائرات كما هو واضح، والتي استهدفت إذن مناطق في إيران. كان معنا قبل قليل المحلل العسكري العقيد نضال أبو زيد، والذي أشار إلى أن هذه الجولة هي الأقصر من حيث المدة، ولكن ربما هي الأكبر من حيث الأماكن والأهداف والعمق الإيراني الذي استهدف، وهذا بناء على المعطيات التي تم إعلانها حتى اللحظة. الآن إليك مراد هاشم من واشنطن، وقراءة أكثر في تفاصيل ومعطيات القيادة المركزية الأمريكية التي أعلنتها غداة إعلانها إنهاء هذه الجولة الجديدة ونهايتها بنجاح كما وصفت.
3: نعم محمد، بالفعل بعد ساعة وربع تحديدا من انطلاق هذه الموجة الجديدة من الضربات في اليوم 11 على التوالي، أعلنت القيادة المركزية انتهاء هذه الجولة في بيان أرفقته بفيديو شمل هذه الصور التي كنا نتابعها قبل قليل. القيادة المركزية كانت أيضا المقتضبة كثيرا فيما يتعلق بالأهداف، إذ أشارت إلى 5 أهداف تحديدا طالتها هذه الموجة من الضربات: مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وحظائر طائرات، إضافة إلى مخازن لمسيرات وقدرات بنى تحتية لوجستية العسكرية. لم توضح عدد هذه الأهداف تحديدا ما الذي استهدف، كذلك لم توضح طبيعة الأسلحة المستخدمة في الهجمات، وإن بينت الصور بشكل واضح جزءا من هذه الأسلحة وهي طائرات. دائما ما تشير إلى عملية قصف، أحيانا ما تشير إلى عملية قصف من السفن، وكذلك استخدام المسيرات. القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أن الهدف هو أيضا مواصلة تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، هدف تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه في هذه الضربات التي بدأت في 7 يوليو، ورأيناها اليوم في أقصر جولاتها أو موجاتها من حيث الفترة الزمنية، إذ أن هذه الجولات وصلت في أحد الأيام إلى قرابة 8 ساعات من الضربات. لكن بطبيعة الحال الكثير من المتغيرات من الواضح لا تعلن عنها القيادة المركزية الأمريكية بشكل مباشر، ولكن يتحدث عنها الخبراء والعسكريون هنا ومسؤولون أيضا إلى هذا التغير في طبيعة الأهداف. التي تستهدفها الولايات المتحدة من أجل تحقيق هذا الهدف. تقر الولايات المتحدة من أن مسألة القضاء كليا على تهديدات إيران للملاحة الدولية للملاحة البحرية في مضيق هرمز مسألة مستبعدة ومستحيلة، لأنها ستبقى قادرة على إطلاق صواريخ ومسيرات وزوارق سريعة، ولكن هي تحاول تقويض هذه القدرات وإضعافها تدريجيا، وفي الوقت ذاته ممارسة ضغوط على صانع القرار في إيران بطرق ووسائل مختلفة. اللافت أن هذه الجولة القصيرة تتزامن مع مساعي ذكرت نقلا عن وسطاء ومسؤولين من أن هناك مقترحا قدمه الوسطاء لكل من الولايات المتحدة وإيران، وما يزال الوسطاء يواجهون صعوبات في إقناع الطرفين، ولكن هذا المقترح يتضمن وقفا لإطلاق النار وتهدئة لمدة 10 أيام على أن يفتح مضيق هرمز في المسارين الشمالي والجنوبي بشكل كامل ودون أي قيود أو رسوم أو أي تهديدات أو إجراءات، على أن تتاح خلال هذه الأيام 10 فرصة لمفاوضات حول تسوية نهائية لوضع الملاحة في مضيق هرمز، استنادا إلى مقترح كان نوقش بالفعل في 10 يوليو في مسقط العاصمة العمانية بين إيران وعمان بحضور الوسيط القطري، ولم يتم التوافق حوله، لكنه لا يزال من الواضح قيد النقاش من أجل تسوية هذا النزاع فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، والذي أدى إلى إفشال مذكرة التفاهم كما هو معروف. القيادة المركزية الأمريكية من الواضح أنها ستواصل هذه الضربات، وإن تباينت الأهداف وتباينت الفترات الزمنية، لكن يبقى الهدف واحد، هو منع أو إضعاف قدرات إيران على تهديد الملاحة. وكانت بطبيعة الحال الكثير من التساؤلات تثار حول إلى متى سوف تستمر هذه الضربات، وهل هي تقود أو تعني استئنافا للحرب. الرئيس ترامب قال إن هذه الضربات سوف تتواصل، وأن المهمة مع إيران لم تنتهي بعد، قال لم نكمل بعد المهمة. ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي كان أكثر وضوحا حينما قال إن هذه الضربات مرتبطة بهجمات إيران على الملاحة وبتهديدات إيران للملاحة، ومن أن استمرار إيران في هذه الهجمات يعني استمرار هذه الضربات. وهذا ما كرره أيضا وزير الحرب بيت هيكست خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ قبل ساعات. إذن هذا هو هدف الولايات المتحدة، ولكن يبقى المسار الدبلوماسي ومسار المفاوضات قائم من أجل تحقيق ذات الهدف. محمد،
1: نعم، شكرا مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. كما ينضم إلينا مشاهدينا من طهران الدكتور عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. مرحبا بكم جميعا. عقيد النضال، قبل أن أتوجه إليك اسمح لي فقط أن ننوه بهذا الخبر العاجل الذي ننقله عن وكالة تسنيم الإيرانية، وتقول بأن هجوما أمريكيا استهدف محيط مدينة بانا بمحافظة كردستان غربية إيران. عقيد نضال، الهجمة 11 الأمريكية على إيران انتهت، كان لافتا أنها استمرت فقط ساعة وربع.
4: نعم، قلنا قبل قليل أنها قليلة في عدد الساعات لكنها كبيرة في العمق الذي وصلت له، وصلت إلى جنوب شرق طهران، بالتالي نتحدث عن 600 كيلومتر في العمق الإيراني. الأمر الآخر من هذا العاجل وهو استهداف بانا، هذا خبر ملفت، لأن بانا هي منطقة حدودية تبعد 22 كيلومتر عن حدود كردستان، وبانا بالمجمل لا يوجد بها مواقع عسكرية مهمة سوى بعض الوحدات للفرقة المدرعة 62 النظامية، ما يعني أن استهداف بانا مرتبط بالمسيرات التي يتم إطلاقها باتجاه كردستان وباتجاه المواقع الكردية. ويبدو أن الجانب الأمريكي يريد أن يستهدف أي موقع يتم إطلاق منه طائرات مسيرة باتجاه كردستان. الأمر الآخر أن القوس الناري بدأ يتوسع، كنا نتحدث عن قوس ناري يبدأ من تبريز شمالا وحتى سستان بلوشستان جنوبا، بعمق تبريز. الآن نتحدث تقريبا كان عن 450-500، الآن نتحدث عن طهران، بالتالي قوس النار الأمريكي يتوسع، ويبدو أن أيضا العمل أصبح عملا مركب، العمل الأمريكي أصبح مركبا، صواريخ موجهة بالإضافة إلى استخدام الطائرات.
1: تحدثت عن قوس، هل يمكن أن نقول بأن الولايات المتحدة أصبحت تستخدم مسارين مختلفين في وقت واحد في داخل إيران؟
4: في هذه الضربة بالتحديد ضربة 11، نعم لمس أن هناك ممرين جويات ذهبت منهم الطائرات الأمريكية. الممر التقليدي الاعتيادي كان من الجنوب من سيستان بلوشستان باتجاه سيرك إلى بندر عباس، ثم بعد ذلك يدخل إلى العمق الإيراني. في هذه العملية كان الأمر مختلف، بدأ الممر الجوي من خراسان باتجاه العمق الإيراني، وكان هناك ممر آخر من سيستان بلوشستان.
1: ما مؤشر يعني ذلك؟
4: هذا مؤشر أن الجانب الأمريكي بدأ يخلق ممرات أو كريدورات جوية، كريدور رئيسي وكريدور تضليلي، حتى يتخلص من محاولات الجانب الإيراني إقامة ما يعرف عسكريا بالكمائن الجوية. بالتالي يبدو أن الجانب الأمريكي لديه معلومات أن الجانب الإيراني يقيم كمائن جوية، يترصد، يحاول استطلاع استخبار الممرات الجوية، حتى على أقل تقدير يحاول إصابة أحد الطائرات. الجانب الإيراني لا يزال يراقب الوضع، لكن الملفت أن عملية حرية حركة الطائرات في الأجواء الإيرانية هذه ملفتة. نتحدث عن 600 كيلومتر في أجواء دولة معادية للولايات المتحدة، أعتقد أن ذلك يعزز أن السيادة الجوية والإلكترونية لا تزال للجانب الأمريكي. الأمر الآخر وهو أمر مهم أيضا، أننا بدأنا نلمس في المقاطع التي يبثها السنتكم وجود قنابل انزلاقية. هذه القنابل الانزلاقية، أو يعني لنعرفها حتى تكون الأمور واضحة للمتابع، سميت انزلاقية لأن الرأس المتفجر ينفك عن بدن الصاروخ أو القنبلة، هي صاروخ أو قنبلة، ينفك عنها عند مرحلة من المراحل ويصبح فرد صوتي. بالتالي استخدام هذا النوع من القنابل التي تحمل على طائرات الـ F-16 هذا أمر ملفت. هذه القنابل دقيقة، الطائرة الـ F-16 تحمل 4 قنابل، وهي من نوع Fire and Forget، بمعنى ارمي واترك على التوجيه، أنها ترمى وتترك على توجيه الجي بي اس ومن مسافات بعيدة. بالتالي الجانب الأمريكي استخدام هذا النوع من القذائف في هذه المرحلة يشير إلى أن بنك الأهداف الأمريكي يتطور، يتحدث، وبالتالي الجانب الأمريكي يريد إصابة أهداف بدقة عالية حتى يستطيع تحقيق خسائر في صفوف أو في أهداف الجانب الإيراني.
1: وتلك المقاتلات الأمريكية F-16 تحديدا انطلقت من حاملة الطائرات.
4: هناك أمرين بدأت تظهر مع ساعات المغرب، أن حاملة الطائرات USS لينكولن تموضعت تموضع عملياتي. دائما قبل كل ضربة حاملة الطائرات تقترب باتجاه السواحل الإيرانية 140 إلى تقريبا 200 كيلومتر، ثم بعد الضربة تتراجع إلى تموضع لوجستي. مع ساعات المغرب تموضعت تموضع عملياتي حاملة الطائرات لينكولن، ما يعني أن إقلاع الطائرات كان من لينكولن. يضاف إلى ذلك أن المدمرة أرلي بيرك كنا نعتاد أنها هي التي دائما تتقدم كرأس حربة من أجل إطلاق الصواريخ، اليوم كان هناك تقدم لمايسون، دي دي جي مايسون، هذه أيضا مدمرة أمريكية وتطلق منها الصواريخ إطلاقا عموديا، بمعنى صواريخ التوماهوك. ما يعني أن هذه الضربة أطلقت من حاملات الطائرات الأمريكية، واتجاه ممرات الحركة يعزز هذا الخيار بأن الإطلاق تم من حاملات الطائرات.
1: مع كل هذا المعطى، ولكن كيف تتصور أن يكون الرد الإيراني؟ سيستهدف هذه السفن التي أقلعت منها الطائرات؟
4: بالمطلق، بالمطلق الإجابة بكل وضوح لا. الرد سيكون ردا تقليديا كالمعتاد على دول المنطقة، الأردن، الكويت، البحرين، بالإضافة إلى دول المنطقة، وهو ردا اعتياديا. لم نحد أن الجانب الأمريكي رغم الجانب الإيراني، رغم أن المؤشرات واضحة على الأرض والتصعيد من الجانب الأمريكي ومقاطع القيادة الوسطى الأمريكية واضحة أن العمليات تجري من المدمرات الأمريكية. يضاف إلى ذلك أيضا أن التجميع للواجب أو ما يعرف عسكريا بالحشد يجري في الأراضي المحتلة. الكيان الصهيوني يقوم بإعداد كتلة نارية كبيرة، سواء في مطار بن غوريون طائرات الإرضاع الجوي، طائرات تزود بالوقود، مطار عفدة أو مطار رامون. ولكن الجانب الإيراني رغم أن هذا الحشد هو حشد واضح أنه لضرب إيران وتوسيع الضربات على إيران، إلا أنه يترك هذا الحشد ويقوم بالرد على دول المنطقة.
1: حتى الصواريخ التي تستهدف إيران هي توماهوك مثل ما أشرت، وأغلب صواريخ التوماهوك مثل ما هو معروف تنطلق من هذه القطعة البحرية.
4: واضح في المقاطع أيضا التي تبث، وهذا المقطع أيضا الآن معروض على شاشة الجزيرة، أن هذا الصاروخ يطلق عموديا، يطلق من حاملات الطائرات والمدمرات، وبالتالي عملية إسناد العملية الجوية عندما قلت أنها مركبة طائرات مع صواريخ دقيقة تطلق من حاملات الطائرات، ولكن كالمعتاد الرد لن يكون لا على المدمرات الأمريكية ولا على حاملات الطائرات بل على دول المنطقة.
1: في هذه الأثناء أيضا وكالة مهر الإيرانية للأنباء تقول بأن هجوما استهدف مدينة أبدانان في محافظة إيلام غربية البلاد، وتقول بأنه لم تسجل خسائر بشرية جراء ذلك الاستهداف أو ذلك الهجوم على مدينة أبدانان في محافظة إيلام الواقعة غربية إيران، وهذا في أحدث الأخبار الواردة من إيران تحديدا من وكالة مهر. أستاذ ماركو مسعد، تتواصل الضربات الأمريكية على إيران لليلة 11 على التوالي، إلى متى يستمر هذا التصعيد؟
5: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. فاعتقادي هذا التصعيد سوف ينتهي باما فتح المضيق بالقوى العسكريه او حتى وجود ضمانات سواء كان من خلال الوسطاء او من خلال النظام او حرس السواء الايراني. اعتقد بان هذه الضمانات غير موجوده الان. اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه لا تعول كثيرا على المفاوضات، خاصه مع هذه مع تكرار جولات التفاوض ومع تكرار شكل ومضمون المفاوضات والمباحثات سواء كان في مدن مختلفه او سواء كان بصيغه مختلفه وصولا إلى مذكرة تفاهم. هذا لم ينهي هذه المسألة الخاصة بمضيق هرمز. باعتقاد دونالد ترامب يعني يرى بأن هذه البيئة لن تعطيها أي شيء إيجابي، فبالتالي هو يريد استخدام القوى العسكرية لتغيير الواقع على الأرض، مما يؤدي إلى تغيير الواقع على المفاوضات. فاعتقادي هذا ينتهي بفتح المضيق عسكريا، ولا أعتقد بأن إن فتح الرئيس دونالد ترامب مضيق عسكريا لا أعتقد بأنه سوف يقوم ب يعني استخدام القوى العسكرية أكثر من ذلك، لأن أصلا فتح المضيق عسكريا يعني الرئيس دونالد ترامب مكسبين مهمين. المكسب الأول بأنه ينتصر، يقول أنه انتصر عسكريا وفتح المضيق رغما عن أنف حرس ثوري إيراني، وبكل تأكيد هذا المكسب الثاني يكون بإضعاف الموقف التفاوضي للحرس ثوري إيراني، لأنه يعتبر هذا أكبر كارت تفاوضي يتفاوض به الحرس ثوري. فإذا عند أخذه من الأيادي الحرس ثوري فإذا بكل تأكيد يكون هناك ضعف للموقف الإيراني، وبكل تأكيد تقوية للموقف الأمريكي في المفاوضات. إذا هذا التصعيد ما ممكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية بفتح المضيق، ومن الممكن أن يبنى عليه في خلال التفاوض، لأن لا أعتقد بأن دونالد ترامب يريد استخدام القوى العسكرية لكل الأهداف للوصول إلى كل الأهداف، لأن هذا معناه يعطي أو يحمل على ميزانية الدولة الأمريكية كثيرا، ومن الممكن أن يكون هناك قتلى أو ازدياد في عدد القتلى من الجيش الأمريكي، وهذا بكل تأكيد يكون له أثر سلبي على الناخب الأمريكي وعلى صورة دونالد ترامب في الداخل أكثر من ارتفاع الأسعار وارتفاع النفط الموجود في الداخل الأمريكي نتيجة عن غلق المضيق ويعني الاضطراب في حركة النفط والمؤشرات بشكل عام في الأسواق المالية.
1: دكتور عباس، إذن ستستمر هذه الضربات الأمريكية حتى يتم إيلام إيران والتأثير في مواقفها، هذا ما يريده ترامب؟
6: نعم بالفعل، لكن قلت دائما وتكرارا ومرارا بأن الرهان على هذا الإيلام والذي ربما يعني حسب الرؤية الأمريكية سيؤدي إلى الاستسلام هذا خطأ استراتيجي. قلناها دائما، الحاسوب الأمريكي يخطئ لقراءته للوضع الإيراني وللمجتمع الإيراني. صحيح هو ستؤدي هذه الإيلامات إلى أزمات اقتصادية أو ستؤدي إلى نوع من يعني التراجع في الخطط الاقتصادية والعمرانية الإيرانية والإنمائية، ولكنها ستعوض ذلك بالتأكيد. إيران تراهن على الزمن، وهذا ما يبدو أنه كان واضحا، وترد الإيلام بشكل آخر للأمريكيين و لحلفاء أمريكا، وهذا ما نشاهده. لا تصور الأمريكيون الآن هم في ارتياح كما قال ضيفك، هذا سيؤدي إلى نوع من سلسلة إيلامات تؤدي وتؤثر على الوضع الرئيسي الأمريكي انتخابيا، وتؤدي إلى التهابات في الأسواق الطاقة في أمريكا وفي العالم بأجمعه. إيران تراهن على هذا الأمر، تتلقى هذه الضربات ولكنها ترد وتؤلم الآخرين. نأمل أن
1: تؤلم
6: تكون
1: الآخرين.
6: هذه
1: من هم هؤلاء الآخرون التي أشرت إليهم؟ هل الولايات المتحدة؟ هل إسرائيل التي تقول إيران ويقول كثيرون إنها هي السبب وراء كل هذه الحرب؟
6: يعني في النهاية الذين يدعمون الولايات المتحدة الأمريكية أينما كان، وهذه الرؤية الإيرانية، وفي
1: أليس من
6: نفس
1: باب
6: الوقت
1: أولى إيلام واستهداف من يقوم بالعملية، من يستهدف إيران، أليس أولى من حليفه؟
6: صح، لكن هذا يعني الأمور ليست بهذه السهولة، وأنت تعرف ذلك جيدا. يعني الدخول المباشر للحرب، إذا تقصد إسرائيل، دخولها المباشر سيؤدي إلى كارثة أخرى تؤثر بشكل كبير على وضع الإقليم، وما شاهدناه في الحرب الأولى والثانية أتى في هذا الاتجاه. القواعد الأمريكية، المناطق
1: طيب
6: التي
1: القطع
6: تستهدف
1: الحربية
6: منها إيران،
1: الأمريكية التي من الواضح أنها هي التي تستخدم سواء لإطلاق الطائرات المقاتلة والتي تستهدف مناطق في إيران، أو تلك التي تنطلق منها، هي نفسها التي تنطلق منها صواريخ توماهوك وأنواع أخرى من الصواريخ التي تستهدف أيضا إيران، أو تطلق منها أيضا الزوارق المسيرة.
6: يعني هذه استراتيجية حربية عسكرية، أنا لست ضليعا بهذه الاستراتيجية، ولكن بالتأكيد هذه كثير من هذه النقاط التي مستهدفة هي قواعد أمريكية، هي محل انطلاق هذه الهجمات. الوثائق التي شاهدناها والصور التي شاهدناها في الآونة الأخيرة تدل على ذلك. يعني المنطقة التي قتل فيها الأمريكيون سواء في العراق أو في الأردن يأتي في هذا السياق. القواعد في الكويت مؤذية جدا يعني، وأصبحت صريحة. الرئيس الأمريكي شكر عدة مرات وسمى بعض هذه الدول بالاسم، ولكن لم تكن هناك ردود فعل من هذه الدول، وحتى استنكار، لا أقول استنكار، وحتى لن يأتي نفي من هذه الدول تنفي هذه المساعدة وهذا التمهيد.
1: لا،
6: وهذا
1: أغلب هذه
6: أصبح أمر
1: الدول،
6: الوقت.
1: إن لم تكن كل هذه الدول، رددت أكثر من مرة وقالت بأنها ليست مسؤولة عما يحدث، وقالت بأن قواعدها ليست ربما منطلق لهذه العمليات، وقالت بأنها لا ترد من أجل أو تلتزم ضبط النفس، مع عدم نفي وجود قواعد فيها، وهو أمر يعرفه الجميع. الكل يعرف بأن هناك قواعد موجودة في الأردن، في العراق، في البحرين، في كل دول المنطقة، وحتى أبعد من ذلك، يعني حتى في دول أخرى محيطة بإيران على الجهة الشرقية فيها قواعد، أو حتى في الشمال هناك قواعد أمريكية. على أي حال، لكي لا نتفرع كثيرا في هذه النقطة، لو سمحت فقط باختصار، إلى أي مدى تعتقد بأن الحراك الذي بدأ يظهر حاليا، تحرك دبلوماسي معين، إيران ستكون مختلفة فيه، ستتعامل بما تتطلبه هذه المرحلة في تاريخها؟
6: بالفعل هذا مفصل تاريخي، وهذه نقاط مهمة أشرت إليها، ولكن لكل هذه النقاط ردود. لا نريد أن ندخل في هذا الحراك، ربما الوقت لا يسمح ويتطلب يعني أوقات أخرى، ولكن بالتأكيد قواعد اللعبة تغيرت، قواعد الاشتباكات تتغير بشكل كبير، وقلناها دائما بأن هناك نحن بحاجة إلى منظومة أمنية إقليمية شاملة مع كل الدول المطلة على هذه المياه. من المستبعد أن تكون هناك مستقبلا قوى أجنبية تأتي عبر آلاف الكيلومترات لكي ترسم خريطة الأمن في هذه المنطقة، هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أينما حلت هي أتت بالأزمات وأدت بالحروب وأدت بالهدايا القاتلة، وهذا ما نشاهده. أنا أتصور هناك هذه الدول في المنطقة أصبحت تعي، النخب الثقافية والسياسية ربما تعي ذلك بأن لا أمن واستقرار بوجود هذه القواعد وبوجود الاحتلال الأمريكي إن صح التعبير.
1: عكس ربما عكس ذلك، اسمح لي دكتور عباس، ثمة من يقول إن كان ذلك ممكنا في وقت سابق، الآن مع هذه الاستهدافات والهجمات الإيرانية المستمرة والتي تستهدف البنية التحتية لتلك الدول، الكويت على سبيل المثال، منشآت لتحلية المياه، منشآت للكهرباء، مطار مدني إلى غير ذلك، إن كان هذا التحالف الإقليمي الذي أشرت إليه ممكن في وقت سابق، الآن مع هذه الاستهدافات بات صعبا، بات ربما مستحيلا، هذه الدول تستشعر الخطر الأكبر القادم من جهة إيران بهذه الاستهدافات، وبالتالي هذه القواعد الأمريكية مرشحة لأن تبقى مددا أطول.
6: هذه من السذاجة أن نتصور بأن الأمريكيون يجلبون الأمن للمنطقة، هذه نتائج الحرب وليست أسبابها. هذه أنا أؤكد بأن هذه نتائج حرب وليست أسبابها. الإيرانيون وقفوا مع الكويت عند الاحتلال النظام السابق لها وأطفأوا 28 بئرا من آبار النفط وقدموا الكثير. الدكتور عراقشي يوم أمس نشر تغريدة وأوضح وصور ما كانت الكويت تقدمها من شكر للإيرانيين. فتحنا قلوبنا وفتحنا أبوابنا وحدودنا لاستقبال الكويتيين آنذاك، مع العلم كنا نعرف جيدا كيف وقفت الكويت إعلامها وسياسيها واقتصادها وأموالها مع النظام صدام حسين آنذاك لاحتلال الكويت. ولذلك الإيرانيون دائما وقفوا مع قطر الشقيقة في محنتها، وهذا يعرفه الجميع. هذه نتائج الحرب، يجب أن ننظر إلى الأسباب الأصلية التي هي أدت إلى هذه الحرب.
1: طيب هل هذه المواقف التي أشرت إليها تبرر هذه الاستهدافات المستمرة، الهجمات على خاصة البنية التحتية؟ أشرت إلى قطر، قطر قدمت شكوى لمجلس الأمن الدولي وللأمم المتحدة قبل ساعات من الآن، أمس الأول، وحملت فيها إيران تلك الاستهدافات والتي أدت إلى جرح ثلاثة من بينهم طفل جراء عمليات اعتراض الصواريخ. طيب لا نريد أن نتفرع ربما أكثر في هذه النقطة، مثل ما أشرت تحتاج إلى الكثير من الوقت لتناقش، ولكن نبقى في التطور الحالي. دكتور محمد، انتهت هذه الموجة الجديدة، يبدو أن الإيرانيين لا يزالون ربما ثابتين على موقفهم، هذا هو الذي يظهر حتى اللحظة، وبالتالي إلى أي مدى يتم الاعتقاد في واشنطن بأن هذه الاستراتيجية، استراتيجية الضغط العسكري، يمكن أن تؤتي أكلها معهم؟
0: من يعتد بفرضية أن مزيد من القصف ومزيد من الضغط العسكري سيغير واقع مضيق هرمز، بمعنى أن إيران ستسلم المفاتيح أو أن إيران ستفتح المضيق مجبرة، أعتقد أنها فرضية غير واقعية وغير دقيقة، لأننا أمام مركب العناد ومركب التحدي. و أذكر بالخصوص أن ورقة هرمز الآن هي على أعلى قائمة الأرصدة القليلة في يد طهران في هذه المرحلة. إذن المشكلة هنا أننا إذا عولنا على مزيد، بمعنى غدا سنأتي إلى الهجمة الثانية عشرة ثم الثالثة عشرة، وقد نقضي بقية الشهر وحتى الشهر المقبل في تعداد هذه الأوقات التي يحتدم فيها القصف، لكن لا يتغير شيئا على أرض الواقع. إذا كانت يعني إذا كان ضروريا أن يحرر الأمريكيون مضيقهم، سيحتاجون إلى إنزال قوات برية، وهذا خيار غير عملي، بمعنى في وقت من الأوقات في أبريل كان البيت الأبيض يفكر في الاعتماد على بعض الفصائل الكردية في كردستان العراق، وفي الآونة الأخيرة تم الحديث بطريقة يعني دمنية عن تمويل ودعم بعض الجماعات الانفصالية داخل إيران، وهذه أيضا مسألة ليست يعني حتمية. إذا عدنا إلى ضرورة تحرير مضيق هرمز أو إرغام إيران على تحريره، لابد من التفكير بمنطق قوات برية. جربنا القصف الجوي، جربنا القصف البحري ولو لفترة قصيرة خلال الأيام

0: لا تحقق لا إخضاع أو ربما تغيير في موقف الإيرانيين ولا تحرر مضيق هرمز، فما الهدف منها؟
1: الهدف هو يعني أن لا شيء يتغير ميدانيا، ولكن الهدف أن يظهر ترامب أمام الرأي العام الأمريكي وأمام منتقديه من الجمهوريين وأيضا من الديمقراطيين بأنه هو رجل المناورة العسكرية. وكم من مرة كرر جملته الشهيرة: لقد قضينا على كل القدرات الدفاعية الأمريكية والبحرية والعسكرية. ودائم بمعنى هو يصور الخصم على أنه منتهي الصلاحية، ليس له لا قدرة ولا عتاد. وأيضا أن الإيرانيين يطلبون ويلتمسون فرصة للمفاوضات. من يسمع هذا في الولايات المتحدة يعتقد أن أمريكا سحقت إيران نهائيا، لكن من ينظر بعين واقعية إلى مجريات الأمور في الميدان في أرض الواقع ليس كذلك الحال. إذن
0: هي فقط للاستهلاك الداخلي الأمريكي،
1: إدارة الصراع على المستوى الخطابي على المستوى الإعلامي. لكن هناك شيء شتان بين إدارة الصراع خطابيا وإدارتها ميدانيا. في المقابل أيضا من يعتد، حتى أكون أيضا منصفا للإيرانيين، من يعتد بأن إيران ستوزع الألم، وأنت سألت الضيف الإيراني قبل قليل لماذا لا يحدث إيلام العتاد أو القطع الأمريكية الموجودة. والآن الإيرانيون يعتقدون مخطئين أنهم بواقع أنهم لا يستهدفون لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة، يعتقدون أن ضرب دول المنطقة، الآن 6 دول خليجية ودولتان عربيتان أخرين هما العراق والأردن، 8 دول على قائمة الاستهداف المستمر. هذا
0: حتى سوريا استهدفت يعني مرة واحدة.
1: إذا نسميها 9 دول. نحن الآن بالنسبة لإيران هناك بنك أهداف فيه 9 دول يمكن أن تضرب في أي لحظة، ولكن حتى مع هذا لا تحقق هذه الاستراتيجية الإيرانية مبتغاها. إذا للأسف أمريكيا وإيرانيا نحن في حالة تيهان استراتيجي. هناك استخدام القوة، استخدام العنف، وهناك هذه الاستعراضية أمام الرأي العام في كلا الدولتين، ولكن في المحصلة النهائية لا شيء يتغير سوى التخندق من أجل التخندق والقصف من أجل القصف، وإذا حروب التوازي حتى إشعار آخر.
0: ربما رثم الوصول إلى هذا الإشعار الآخر عقيد نضال، هل صحيح أن هذه الضربات الأمريكية مهما كانت لا يمكن أن تقوض إيران في سيطرتها على مضيق هرمز؟
2: يعني لا يمكن أن نقول أن هذه الضربات الأمريكية لم تحقق نتائج. النتائج ملموسة على أرض الواقع من حيث الاستهدافات ومن حيث عمليات التجريد، عمليات الإعماء الراداري باتت واضحة، وإلا لما كانت الطائرات الأمريكية تستطيع أن تعمل لـ8 ساعات و9 ساعات داخل الأجواء الإيرانية. بالتالي هناك عمليات تجريد جرت على الجانب الإيراني، وهناك عمليات تحييد أيضا كبير لقدرات الصاروخية. صحيح أن إيران لا تزال تطلق، وصحيح أن إيران لا تزال تملك قدرة صاروخية، لكن نتحدث عن أصول عسكرية بنيت من 1979 بتريليونات الدولارات من أموال الشعب الإيراني. بالتالي هذه القدرات التي 46 سنة وهي تبنى تدمر ب4 أيام أو 5 أيام أو حتى ب11 موجة من القصف. أعتقد أن ذلك يحقق ما يعرف عسكريا بعتمة الألم. بالمقابل لا أقول أن الجانب الأمريكي لا يتألم، الجانب الأمريكي أيضا وصل إلى عتبة الألم من جنوده ومن حالة الاستنزاف المالي التي ظهرت اليوم في حديث وزير الحرب الأمريكي باستهلاك الكثير من الأموال على هذه العملية العسكرية. إذن كلا الطرفين وصل لعتبة الألم لكن لم يصل إلى عتبة الإنهاك. عتبة الإنهاك هي أن تكون القدرة أو قدرة الضغط العسكري أكبر من قدرة الخصم على إعادة إنتاج نفسه. وعتبة الإنهاك لغاية الآن لا يمكن أن نقول أن كلا الطرفين لامسها، لكن الاستنزاف عالي جدا في الأصول والمقدرات العسكرية الإيرانية.
0: بالنسبة لمضيق هرمز تحديدا، تقول القيادة المركزية الأمريكية بأنها تستمر في تقويض قدرات إيران في مضيق هرمز، هل يمكن أن يعني تنتهي هذه القدرات الإيرانية، تنتهي سيطرة إيران على المضيق من خلال هذه الضربات حتى لو طالت لمدة أطول؟
2: مضيق هرمز عبارة عن منطقة جغرافية

0: هي معقدة، كتف جغرافي لا يمكن السيطرة عليه بالنار. ما يقوم به الجانب الأمريكي محاولة إضعاف أو تحييد قدرات بحرية الحرس الثوري مقابل السيطرة على مضيق هرمز بالنار، وهذا أمر لا يمكن أن يتم في ظل البيئة الجغرافية المعقدة في هرمز. بدون قوات برية تستلم مضيق هرمز هذا خيار غير وارد، وخيار القوات البرية قد يكون من أخطر الخيارات لدى المطبخ العسكري الأمريكي أن يذهب إليه، لأن الخسائر ستكون عالية. لذلك فاتورة التكاليف في مثل هذا النوع من العمليات فاتورة باهظة. ولكن الجانب
1: لكن هناك مؤشرات تسمح لي عقيد نضال من خلال استهدافات الأيام الماضية التي قد تحمل ربما أن هناك ربما
0: ضعف،
1: ليس ضعف ولكن أشير إلى فتح الطريق لإمكانية الوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة السيطرة البرية أو التوغل البري داخل إيران، ليس كذلك؟
0: نعم، الآن فيما يتعلق بضعف مقدرات الحرس بحرية الحرس الثوري الإيراني باتت واضحة، ونربط ذلك بالمؤشرات. حادثة السفينتين التي ارتطمت مع بعضهم البعض، أحد هذه السفن هي سفينة إيرانية، هذا يشير إلى عدم القدرة على التوجيه، لم تعد موجودة بعد تدمير العديد من الأبراج وأبرزها برج المراقبة في شهبار. أيضا وصول زورق أمريكي موجه إلى بندر عباس شاهدناه في المقاطع التي بثتها القيادة الوسطى الأمريكية دون رصده ودون استهدافه من قبل إيران، هذا أيضا مؤشر ضعف وصل إليه الحرس الثوري الإيراني. يضاف إلى ذلك أيضا، وهي النقطة الأهم والإجابة على سؤالك، أن عمليات الاستهداف على الأطراف وتركيز الاستهداف بالقرب من الحدود العراقية أو بالقرب من الحدود الباكستانية في منطقة سيستان بلوشستان يشير على أن المراحل القادمة مراحل تمهيد لبيئة عملياتية جديدة، لعل عسى يستطيع الجانب الأمريكي إدخال وإقحام الجماعات الانفصالية المسلحة.
1: الجماعات الانفصالية المسلحة وليس القوات الأمريكية؟
0: لا أعتقد أن خيار القوات البرية وارد، قد تكون قوات دعم لكن للقوات الانفصالية، أما أن يقوم بإنزال قوات برية وتشتبك اشتباك مباشر لم يعد هذا الخيار موجود لدى المطبخ الأمريكي.
2: ولكن لو سمحت جملة فقط مختصرة، وإن كانت الولايات المتحدة تصعد عملياتها وتضرب في مواقع مختلفة من خلال تفوقها العسكري، إلا أنها لا تستطيع أن تحقق معادلة، لا معادلة صفرية في أرض الميدان ولا معادلة سياسية أن ترغم الإيرانيين عن القدوم إلى مائدة المفاوضات. وينبغي التذكير أيضا أن ما يحدث الآن يأتي بعد مشروع حرية رقم 1، مشروع حرية رقم 2، يعني قضينا قرابة شهر ونصف من هذا القصف المتقطع والمتجدد كل مرة بتكتيكات مختلفة. والمحصلة النهائية، إيران لا تزال تسيطر على مضيق هرمز، والولايات المتحدة لا تستطيع تغيير هذا الواقع.
1: طيب،
2: أيضا فرضية إضعاف إيران هذه أيضا مسألة ينبغي أن لا نلوح بها كثيرا، رغم أن العتاد الأمريكي والاستراتيجيات الأمريكية يمكن اعتبارها متفوقة على مثيلتها الإيرانيات.
1: إذن مشاهدينا، ننوه في هذه الأثناء لأخبار عاجلة، وهي في الحقيقة تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في قمة آسيان. يقول ماركو روبيو بأن أمريكا منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط، وهي مستعدة للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات. يقول أيضا ماركو روبيو بأن الاقتصاد العالمي مهدد، وبأن حصار الممرات المائية الدولية سابقة خطيرة للغاية يمكن أن تتكرر في أجزاء أخرى من العالم. أيضا ضمن تصريحات ماركو روبيو في حديثه لقمة آسيان، يقول بأن المشكلة التي نواجهها هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات. على أي حال، اتباعا سنقدم لكم مزيدا من التصريحات في هذه الكلمة المستمرة لماركو روبيو في قمة آسيان. ماركو مسعد في واشنطن، في ظل هذا التصعيد العسكري الواضح وهجمات يومية على إيران، يقول ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة منفتحة بشأن الصراع في المنطقة، وهي مستعدة للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات. كيف يمكن فهم التوجه الأمريكي بين عسكري وسياسي دبلوماسي؟
3: ما هو اصلا الولايات المتحده الامريكيه كانت منفتحه على المفاوضات حتى قبل هذه العوده للعمل العسكري في هذه الفتره بالتحديد. يعني عندما نتحدث عن اصلا يعني منذ بدايه الحرب حتى واثناء الحرب وهي جاريه، كان الولايات المتحده الامريكيه ودونالد ترامب كان يتحدث كثيرا على ان المفاوضات وان الجانب الايراني يريد ان يتفاوض معنا ونحن منفتحون على المفاوضات وهذا يمكن ابرام اتفاق معهم في اسرع وقت ممكن، وهذا امر كان يكرره كثيرا دونالد ترامب. وصلنا الى مذكره التفاهم وصلنا الى وقف اطلاق النار، وفي كل مرحلة من هذه المراحل كان دونالد ترامب يستخدم لغة المفاوضات وساعات يستخدم لغة القصف العسكري، ولكن بكل تأكيد كما قلت بأن هو توصل إلى معادلة صعبة الوصول إليها إلى نتيجة في المفاوضات. عندما نتحدث عن كل يوم بعد آخر محاولات استهداف النظام الإيراني لسفن مدنية أو تجارية سواء بصواريخ مسيرات أو حتى محاولة فرض رسوم بالتعاون مع سلطنة عمان، وكل هذه التبريرات الإيرانية كانت مرفوضة تماما، وكل هذه أصلا التبريرات كانت تضيع الوقت في المفاوضات ولا تعطي أي إشارات إيجابية بأن النظام الإيراني أصلا يريد أن ينتقل إلى المربع 2 وهو الحديث عن الملفات الأخرى. فإذا في اعتقادي الإدارة الأمريكية الآن لن تغلق باب المفاوضات، ولكن أيضا تحاول أن تصحح المسار سياسيا. وعندما نتحدث عن أن الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني لم يتلقى خسائر، هذا يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بما أنها أكبر قوة عسكرية في العالم ما زال يعني تلقت خسائر، ما حتى الآن كان هناك تقارير إعلامية على سبيل المثال يعني لا يعني غير متأكد من صحتها، نعم كانت موجودة في الإعلام الأمريكي ولكن بكل تأكيد هناك سرية على المعلومات العسكرية الأمريكية كانت تتحدث عن نقص مخزون الذخائر. فإذا كل الدول تتأثر عسكريا وتتأثر اقتصاديا، وعندما نتحدث بأن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية وهذا الضرب المستمر القصف المستمر لهذه القدرات العسكرية، يعني هذه القدرات العسكرية ليست فولاذية أو ليست من على كوكب آخر، بكل تأكيد يكون هناك خسائر، وبكل تأكيد هذا يؤثر على صنع القرار إن كان يفكر بالفعل في الدخول في المفاوضات، وإن لم يكن يفكر في الدخول في المفاوضات أو على الأقل إن لم يكن يريد أن ينتهك سياسة الدبلوماسية فهذا أمر آخر، هذا
1: طيب،
3: أمر
1: ولكن
3: يعني
1: ولكن عندما
3: مرعاني
1: يقول
3: نقاش
1: روبيو
3: آخر.
1: بأن المشكلة التي تواجهها الولايات المتحدة هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات، وكان أيضا دونالد ترامب قبل قليل قال بأننا لن نتحاور مع الإيرانيين حتى يكونوا جاهزين للتفاوض، ما المقصود التعريف الأمريكي للجدية وجاهزية التفاوض؟
3: الجدية في المفاوضات تعني بأن النظام الإيراني لا يتلاعب بورقة المضيق وأن أي شيء في المضيق يجب أن يعود إلى ما قبل الحرب، هذا أمر منتهي تماما، لا يمكن فرض رسوم، لا يمكن فرض أي مسارات أمنية، لا يمكن فرض سيطرة أو حتى سيادة على كامل المضيق، وإن كان هناك أي تعاملات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال وهذا المسار العماني فهذا هذا أمر ليس له علاقة بالنظام الإيراني. إن وافقت إيران على ذلك فهذا يعتبر جدية في المفاوضات، لأن المفاوضات أصلا كانت تركز على ملفات اخرى وهو ملف النووي الايراني، وبكل تاكيد هناك ملفين اخرين يعني من الممكن ان يظهر في وسائل الاعلام ويختفي في وقت لاحق، ولكن المفاوضات هي عن الملف النووي الايراني مقابل المساعدات رفع التجميد عن الاموال الايرانيه المجمده، ثم الحديث عن ترميم العلاقات الايرانيه الخليجيه وحتى مع الولايات المتحده الامريكيه. هذه الجديه في
1: ولكن
3: المفاوضات لم تظهر،
1: نعم
3: يعني
1: يرى الايرانيون بان الجديه ربما يقصد بها بأن ترامب يريد استسلاما إيرانيا.
3: هذا اسهل يعني في اعتقادي هذه الجمله يعني سهله القول ولكن ليست حقيقيه. عندما نتحدث يعني دعنا نتخيل السيناريو الاخر، ان كان هناك فتح للمضيق وان كان هناك على سبيل المثال احراز تقدم ايجابي في المفاوضات وان الجانب الايراني يتحدث بشكل ايجابي على سبيل المثال في الملف النووي الايراني ويطالب الولايات المتحده الامريكيه برفع التجميد ورفع العقوبات والحديث عن ترميم العلاقات الامريكيه الايرانيه، هل كان دونالد ترامب يريد في هذه حالة يريد أن يدمر أو يجعل النظام الإيراني يستسلم؟ لا أعتقد ذلك، دونالد ترامب شخص براجماتي عملي يريد أن ينتهي من هذه المسألة في أسرع وقت ممكن، وإن وصل إلى نتائجه فاعتقادي لا يهمه هذا الكلام كثيرا، سواء كان استسلام النظام الإيراني أو تغيير النظام حتى، هو أصلا قال نحن منفتحون على فتح صفحة جديدة مع النظام الإيراني، فإذا فاعتقادي لا أعتقد أن دونالد ترامب يريد ضياع للوقت أو للموارد الأمريكية أكثر من ذلك، ولكن هذا ليس معناه بأنه يخرج من المنطقة دون الوصول إلى النتائج، فإذا فاعتقادي ان وصل الى النتائج باقل التكاليف فاعتقادي يعتبر ان الحرب انتهت ويبني على ذلك سواء داخليا او خارجيا سواء في العلاقات الامريكيه الخارجيه او حتى الامريكيه الايرانيه.
1: دكتور عباس، يريد ترامب الوصول بأقل التكاليف وأن ينهي هذا الموضوع بتحقيق نتائج معينة واضحة. يتحدث الأمريكيون عن جدية إيران في التفاوض، إلى أي مدى تعتقد بأن المرحلة المقبلة من المفاوضات ستحمل نفسا مختلفا، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز؟ يقول الجانب الأمريكي بأنه يريد كلاما بيانا إيرانيا واضحا مفاده بأن مضيق هرمز مفتوح على مصراعيه وأن أموره ستعود لما كانت عليه قبل 28 فبراير. هل سيتحقق ذلك؟
4: أنا أستغرب يعني عندما يطرح ضيفك ويضع المبرر والذريعة مضيق هرمز. مضيق هرمز من نتيجة، هي نتيجة العدوان قبل كل هذه الأمور، وقبل أشهر من الأزمة في المضيق كان الأمريكيون والرئيس ترامب يتحدث عن ضرورة استسلام الإيراني وقبول الشروط الأمريكية 100%، ولن يقبل أقل من ذلك، قالها كرارا ومرارا. هو استهدف القيادة الدينية والمرجعية السياسية الإيرانية والقادة العسكريين، ولم يكن هناك أي مشكلة في المضيق. المضيق كان مفتوحا أساسا. لذلك هذه المبررات هو تغييب للحقيقة وتغييب للواقع وتزييف للتاريخ. لذلك أنا أتصور
1: ولكن الإيراني بحسب الأستاذ ماركو فإن مضيق هرمز إن فتحته إيران سيكون هو مبرر المصداقية التي يريدها ترامب، والتي من خلالها يتم البناء على ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم، وبالتالي النقاش مع إيران ومواصلة المحادثات فيما يتعلق بالمشروع الإيراني، وبالتالي دخول مرحلة جديدة أصلاً من العلاقات الإيرانية الأمريكية.
4: يا أخي هذا اجتزاء بند من 14 بنداً، هذا ليست حقيقة. الإيرانيون لهم خارطة طريق واتفقوا مع الأمريكيين أن تكون هناك تنفيذ لكل هذه البنود. بوابة الدخول في المفاوضات كان البند الأول والبند التاسع والعاشر، وقبل ذلك كان البند الثالث هو الذي يحدد مصداقية الأمريكيين في دخول في مفاوضات طويلة ومنتجة. هذه كلها ذرائع. الإيرانيون يفسرون البند الخامس بأنه لهم صلاحية تعيين مسارات في مرور السفن، وعندما أعلنوا ذلك كانت السفن تسير بأمان ولم تكن هناك أي مشكلة. الأمريكيون يتماطلون بشكل كبير ويهربون من الواقع. بما يتعلق بالإفراج على الأرسنال الإيرانية كان شرطا أساسيا، وكان من المفترض أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الخطوة لكي تبين حسن نيتها. إن كانت
1: كان هناك تقدم إيجابي في كل هذه النقاط دكتور عباس، لا أريد أن أدافع عن أي طرف، ولكن البند الأول كانت هناك ربما كان هناك تطور إيجابي فيه فيما يتعلق بنهاية الحرب، وحتى في موضوع لبنان صحيح لم يكن كاملا ولكن كان هناك تطور بالنسبة لموضوع الأموال الإيرانية المجمدة. نتذكر زيارة قليباف وعراقجي للدوحة والحديث عن إيجابية أو إيجاد حل على الأقل لجزء من تلك الأموال. كانت الأمور تسير في اتجاه إيجابي حتى استهدفت إيران تلك السفن التي مرت عبر المسار الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان، ومن هنا كانت الشرارة. هذا هو الواقع، أليس كذلك؟
4: هذا ليس الواقع أبدا. مع احترامي لك ومع تقديري ومودتي، أبدا لم يكن هذا واقع. رئيس المجلس البرلمان الإيراني وصل ووضع اللمسات الأخيرة. الدكتور غريب أبادي نائب وزير الخارجية رجع وعلى أساس اليوم التالي تفرج عن هذه الأموال، ووضعوا اللمسات الأخيرة، ولكنها كلها كانت وعود ورقية بكل ما تملك الكلمة من معنى. ورجعنا إلى عام 2023 عندما بمفاوضات عن إطلاق سراح السجناء، أفرجت عن هذه الأموال ولكنها احتجزت في قطر عندما كانت في طريقها إلى طهران. بالنسبة للقصف الإسرائيلي ما كان مستمرا على الجنوب اللبناني، الاستفزازات الأمريكية من خلال تغريدات الرئيس ترامب كانت مستمرة ولحد الآن، وهذا خرق للبند الأول وللبند الثاني الذي يؤكد عدم ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية.
1: اسمح لي على المقاطعة دكتور عباس لضيق الوقت، شكرا لك ولضيوفي الكرام. مراد أبو علم الله يواصل معكم هذه التغطية.
5: شكرا لك محمد، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الخامسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة مع استمرار القصف الأمريكي لأهداف في إيران والقصف الإيراني على دول في المنطقة، ونتابع أيضا التطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح ضربات على أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي، وقالت إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في الأثناء تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تفعيل الدفاعات الجوية شرقي العاصمة طهران وعن دوي انفجارات في مدينة تشابهار وكنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وهجمات على مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، ومدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، ومدينة سيريك بمحافظة هرمزجان جنوب إيران. وتحدث مسؤول في محافظة خوزستان عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف مناطق في محيط مدينتي بهبهان وأميدية جنوب غرب إيران. وقد نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إن عملياته لمعاقبة المعتدي مستمرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء، ولكن واشنطن لا تهتم بذلك حتى يصبحوا مستعدين للقاء بشكل هادف حسب تعبيره. وأضاف أن القوات الأمريكية ستضرب بقوة موقعا إيرانيا في جبل الفأس قريبا، متهما الإيرانيين بمحاولة إعادة إحياء موقع نووي محتمل. وبشأن قدرة واشنطن على تدمير مواقع تحت جبل الفأس في إيران، قال وزير الحرب الأمريكي إن الجيش الأمريكي يستطيع الوصول إلى أي نقطة على وجه الأرض، فيما قال مقر خاتم الأنبياء إنه إذا أقدمت أمريكا على استهداف منشآت إيران النووية فستصبح مصالحها وحلفاؤها هدفا للهجمات. دبلوماسيا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أمريكا منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط ومستعدة للحوار والتفاوض، لكنه قال إن المشكلة هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات. من جانبه قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن الطرف الذي تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤول عن الوضع الحالي. هذه التطورات تأتي أيضا مع عقد لقاءات في إسلام أباد بين وزير الداخلية الإيراني ورئيس وزراء باكستان وقائد جيشها في إطار الوساطة المستمرة. وفي الشأن اللبناني التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحل كثيرا من المشكلات فيما يخص لبنان، وإنه إذا أراد الرئيس اللبناني منه أن يتحدث مع حزب الله فسيفعل ذلك. من جانبه قال عون إنه طلب من ترامب الدعم السياسي ودعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد. يأتي هذا اللقاء بعيد إعلان الجيش اللبناني انتشار وحداته العسكرية ببلدة زوتر الغربية في إطار الاتفاق المعلن بشأن المناطق التجريبية. وحول آخر هذه التطورات في إيران تحديدا، ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أبدأ معك مراد، ضعنا في صورة آخر التصريحات والمواقف الأمريكية وما تبين بشأن الضربات الأمريكية لليلة 11 على التوالي على إيران.
6: مرحبا مراد. بالفعل ضربات اليوم 11 على التوالي استمرت ساعة وخمسة عشر دقيقة فقط، وهي أقصر فترة زمنية تستغرق هذه الجولة من الضربات التي استهدفت كما قالت القيادة المركزية الأمريكية عدة أهداف بينها مراكز العمليات وقدرات بحرية، إضافة إلى حظائر الطائرات وكذلك مرافق تخزين المسيرات وأيضا بنية تحتية لوجستية مستخدمة لأغراض عسكرية. بطبيعة الحال هذه الأهداف لم تذكر القيادة المركزية عدد هذه الأهداف، ولكنها أشارت إلى أن الهدف هو تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، كما دأبت بالفعل على أن هذا هو هدف هذه الجولات التي بدأت في 7 يوليو الماضي واستمرت على هذا المنوال وإن بوتيرة متصاعدة، إذا استثنينا هذا اليوم الذي استمرت فيه هذه الضربات فقط ساعة وربع الساعة فقط. القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أن عدد السفن التي استهدفتها إيران منذ مايو الماضي حتى هذا اليوم تقريبا 30 سفينة، وأن هذا عرض مئات البحارة لمخاطر وكذلك هدد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهي بذلك تؤسس لماذا تستمر هذه الضربات. أيضا قالت إنه رغم ذلك فإن المضيق مفتوح، حرية الملاحة، بإمكان السفن أن تمر بوجود القوات الأمريكية بطبيعة الحال، وأنها منذ مايو الماضي سهلت مرور 900 سفينة ونحو 450 مليون برميل نفط خام. في المجمل القيادة المركزية الأمريكية وهي تعلن انتهاء هذه الضربات كان عقبت تصريحات من الرئيس دونالد ترامب واضحة من أن المهمة مع إيران لم تنتهي بعد، أي أن هذه الضربات سوف تتواصل، وهو أشار إلى أن تعنت إيران فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز وكذلك عدم جديتها في المفاوضات، هو ترك الباب مفتوح فيما يتعلق بهذا الأمر، لكنه أشار إلى أن إيران لا تظهر الجدية، وبالتالي الولايات المتحدة غير مهتمة بمساعيها التي قال إنها تبذلها في الكواليس من أجل التفاوض واللقاء مع الولايات المتحدة الأمريكية. ذات الأمر ذهب إليه أيضا ماركو روبيو الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على مسار دبلوماسي ولكن لا تجد جدية من الجانب الإيراني. كذلك فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز وقال إنه إذا استمرت تهديدات إيران للملاحة في مضيق هرمز فإن هذه الضربات سوف تستمر، حينما سئل إلى متى سوف تستمر هذه الضربات وهذه الجولات وهل سيقود هذا إلى حرب أوسع، رد من أن المسألة بسيطة وهي أنه إذا استمر تهديد الملاحة في مضيق هرمز فإن الولايات المتحدة سوف ترد على هذه الهجمات. أيضا وزير الحرب بيت هيكسيث في جلسة استماع في مجلس الشيوخ قبل ساعات قال إن الولايات المتحدة ستواصل تقويض قدرات إيران العسكرية، أشار إلى أن ذلك تحقق بشكل كبير، ولكن قال ينبغي الاعتراف أن إيران سوف تبقى قادرة على امتلاك بعض القدرات، إطلاق بعض الصواريخ، إطلاق أيضا مسيرات زوارق سريعة لتهديد الملاحة، ولكن ستواصل الولايات المتحدة مسعاها لتقويض هذه القدرات، مشيرا إلى أن إيران تمكنت من إخفاء قدرات صاروخية في أنفاق وتحت الأرض، لكنها في هذه المرحلة في أضعف مراحلها كما قال، أشار إلى أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة وأن الحصار أيضا متواصل ويحقق نتائج جيدة. وكان بطبيعة الحال هيكسيث يتحدث في جلسة تتعلق بالكلفة المالية لهذه الحرب ومطالبة الإدارة ووزارة الحرب بأموال إضافية تحديدا 87 مليار دولار لتغطية متطلبات الوزارة بما فيها تغطية 37 مليار دولار هي الكلفة التي تم إنفاقها على هذه الحرب حتى هذه اللحظة، وسط تشكيك من المشرعين من أن التقديرات تشير إلى أن ما أنفق يتجاوز هذا المبلغ بكثير، ولكن وزير الحرب أشار إلى أن هناك حاجة إلى مبالغ من أجل القدرة على دفع مرتبات.

0: الجنود القدرة على تغطية الكلفة التشغيلية
1: نعم
0: وعلى
1: مراد.
0: تعويض ما تخسره الولايات المتحدة بطبيعة الحال في هذه الحرب من ذخائر وغيرها.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى عمر هواش في طهران. مرحبا بك عمر، ضعنا في صورة ما اتضح إلى حد الآن بالنسبة لما أسفرت عنه الضربات الأمريكية التي في هذا اليوم 11 لها.
2: حتى اللحظة مراد لا يوجد أي إعلان بشأن نتائج هذه الضربات أو طبيعة المواقع المستهدفة، سواء كانت مدنية أم عسكرية. هل هناك خسائر مادية؟ هل هناك ضحايا قتلى أو مصابين، سواء كانوا أيضا مدنيين أو عسكريين؟ وعادة الإيرانيون يتأخرون قليلا في الإعلان عن الأضرار، لا سيما إن كانت مدنية، وبطبيعة الحال لا يتم الإعلان عن أي خسائر عسكرية رئيسية، باستثناء إذا كان هناك عدد من القتلى والجرحى في الجيش والحرس الثوري الإيراني، وذلك بطبيعة الحال جزء من المعركة والاعتبارات الأمنية والعسكرية. لكن مراد، إذا ما تمعنا في خارطة الاستهدافات هذه الليلة، يمكن القول إن كافة الخط الغربي والجنوبي لإيران تم استهدافه. إذا ما تحدثنا عن الخط الغربي، الحدود الإيرانية مع العراق، محافظة تبريز شمال غرب إيران حتى قرب أذربيجان، كان هناك استهداف لمنطقة عسكرية جنوب مدينة تبريز. إذا ما نزلنا نحو الأسفل، هناك محافظة كردستان، مدينة بانه، في هذه المحافظة أيضا تعرضت للاستهداف والهجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما أيضا اتجهنا نحو المناطق الجنوبية الغربية، في مدينة همدان كان هناك استهداف، محافظة همدان، استهداف لمدينة كابودر آهنك في هذه المحافظة. أيضا محافظة إيلام تم استهداف أحد المناطق فيها، لسيما مدينة أبدانان ومدن أخرى أيضا في ذات المحافظة. محافظة كرمانشاه أيضا جرى فيها استهدافات عسكرية خلال هذه الليلة. كل الشريط الغربي لإيران تم استهدافه عبر هذه المحافظات، والمحافظات الجنوبية الساحلية انطلاقا من محافظة خوزستان كانت فيها استهدافات لمدن ماه شهر وأمودية وبهبهان. محافظة بوشهر أيضا تم استهداف فيها منطقتين وفق ما ذكر حاكم المدينة. محافظة هرمزجان كان فيها استهداف لمدينة سيريك، المدينة التي تعتبر من المدن المهمة في السيطرة على مضيق هرمز. أيضا في محافظة سيستان وبلوشستان في أقصى جنوب غرب إيران، مدينتا كونارك وتشابهار تعرضتا للاستهداف. وذكرت الأنباء أن 4 انفجارات على الأقل دوت في مدينة تشابهار، وأن المقاتلات الأمريكية شهدت وهي تحلق في أجواء تلك المدينة. إذا نتحدث عن استهدافات واسعة، عادة ما كانت الاستهدافات خلال الأيام الماضية تطول فقط المناطق الساحلية الجنوبية مع استثناءات. هناك استهداف للعمق الإيراني بشكل واضح، انطلاقا من محافظة تبريز في أقصى شمال غرب إيران إلى الأسفل عند كرمانشاه، وإلى وصولا إلى خوزستان في أقصى جنوب غرب إيران. المناطق هذه التي تستهدف بالدرجة الأولى الاستهداف فيها يرمي إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية في السواحل الجنوبية الإيرانية عند مضيق هرمز تحديدا. المناطق الغربية أيضا هي تضم بطبيعة الحال العديد من القواعد العسكرية، منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات، وكانت عرضة للاستهدافات الواضحة خلال الحربين الماضيتين، 40 يوما و12 يوما. اللافت هذه الليلة أن محافظة كردستان تستهدف للمرة الأولى خلال جولة التصعيد الأخيرة. محافظة كردستان هي محافظة بطبيعة الحال كردية محاذية لمحافظة أو إقليم كردستان العراق على الطرف الآخر من الحدود مع العراق. وحتى الآن ليس واضحا ما هي المنطقة التي استهدفت في

0: هذه المحافظة تحديدا. لكن تزامنا مع هذه الضربات العسكرية الأمريكية هذه الليلة صدر بيان مقتضب من جملة واحدة للحرس الثوري الإيراني الذي قال فيه إن عمليات معاقبة المعتدين سوف تستمر، وهذا ربما يكون مؤشرا على أن هناك ستكون خلال الساعات المقبلة ردود من قبل الحرس الثوري على هذه العمليات. ويمكن القول المراد هنا ختاما بأن هذا التصعيد العسكري هذه الليلة يتزامن بطبيعة الحال مع الجهود الدبلوماسية التي تجري في باكستان عبر زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد، حيث كان قد التقى في ساعات متأخرة من يوم أمس مع كل من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي. ويجري الحديث أيضا من قبل الإيرانيين على لسان متحدث اسم الخارجية الإيرانية كان قد كشف عن وجود مقترحات قطرية لأجل إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن هناك مقترح قطري باكستاني مشترك لأجل إعادة الطرفين إلى تاريخ ما قبل موجة التصعيد هذه كخطوة أولى لاستئناف المفاوضات وربما عودة الطرفين إلى مذكرة التفاهم. هذه العودة تبدو صعبة، الطريق ليس سهلا، ليس معبدا نظرا للعمليات المتبادلة بين الطرفين عسكريا إيرانيا وأمريكيا، كذلك لا سيما أن الطرفين لا يزالا يؤكدان على موقفهما تجاه مضيق هرمز. الأمريكيون يصرون على فتح ممرات جنوبية في المضيق، وهذا الأمر يواجه برفض وتعنت إيراني. طهران تتمسك بتفسيرها للبند رقم 5 من مذكرة التفاهم على أنه يمنحها الحرية في تحديد المسارات للعبور، وهذا ما يرفضه الجانب الأمريكي. لذلك هناك من يتحدث عن احتمال أن يجري مقترح باكستاني قطري لأجل تعديل البند رقم 5 الخاص بمضيق هرمز، وهذا الأمر قد يواجه صعوبات. لذلك على الموازاة من هذه الجهود الدبلوماسية رأينا كيف أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك يا عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. بالتزامن مع التصعيد الأمريكي الإيراني، يكشف موقع أكسيوس عن مقترح جديد تقدم به الوسطاء يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 10 أيام وترتيبات بشأن فتح مضيق هرمز. يأتي المقترح في إطار الجهود الإقليمية لإنقاذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ومنع اتساع التصعيد الحالي إلى مواجهة عسكرية أكبر.
2: بعد ليال من القصف الأمريكي والرد الإيراني، يعود سباق إقليمي لكسر حلقة الانتقام بين واشنطن وطهران التي تزداد دمويتها وكلفتها مع كل هجوم جديد. هدنة لعشرة أيام، مقترح جديد يضعه الوسطاء أمام الولايات المتحدة وإيران علهم يحتوون تصعيداً لديه كل الظروف كي يتحول صراعاً إقليمياً. وفقاً لموقع أكسيوس، فإن مقترح الهدنة الجديد يتضمن شرطين أساسيين هما وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن موانئ إيران. وخلال فترة وقف إطلاق النار التي يحددها المقترح بعشرة أيام، ستتفاوض الولايات المتحدة وإيران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. أحد الخيارات المطروحة ينص على السماح لإيران بتحصيل رسوم خدمة معقولة مقابل تأمين الملاحة وحماية البيئة وغيرها من الخدمات. يقدم المقترح فكرة تقضي بإيداع هذه الرسوم في صندوق مشترك يدار بمشاركة المنظمة البحرية الدولية. يقول موقع أكسيوس إن إدارة الرئيس ترامب تدرس المقترح، وخلال ذلك حثت الإدارة الأمريكية إسرائيل على تجنب أي خطوات قد تغلق نافذة الدبلوماسية. لكن واشنطن تستعد في الوقت نفسه لفشل المحادثات، إذ أرسل الجيش الأمريكي عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات التزويد بالوقود إلى المنطقة في الأيام الأخيرة تحسباً لاتساع التصعيد العسكري مع إيران. يضع المقترح الجديد الرئيس ترامب أمام خيارين، إما الدفع نحو وقف جديد لإطلاق النار لمدة 10 أيام، أو المضي في حملة عسكرية واسعة بالتنسيق مع إسرائيل تجبر إيران على الاستسلام. إلى الآن ترفض واشنطن وطهران التعليق على المقترح الجديد، إذ يبدو الجانبان مصممين على تعزيز موقفهما التفاوضي.

0: قبل الالتزام بوقف إطلاق النار. فترامب الذي يخوض حربا لا تلقى إجماعا أو دعما داخليا يزداد موقفه حرجا بعد مقتل جنود أمريكيين في الهجوم الصاروخي الإيراني على العراق والأردن. داخل إدارة ترامب يترافق الحديث عن الانتقام لقتل الجيش الأمريكي مع الدعوات لاستمرار المحادثات. ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مع إيران مستمرة، لكن الرئيس ترامب لم ينتهي بعد من الرد الانتقامي، وإنه يركز حاليا على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وما وصفها أعمالها الإرهابية المستمرة في مضيق هرمز. بالمنطق ذاته تتحدث طهران، تعلن الخارجية الإيرانية أنها تلقت المقترح الجديد عبر الوسطاء وتمتنع عن الخوض في تفاصيله. في الوقت ذاته يتوعد الجيش الإيراني بمواصلة الرد وسحق أي اعتداء أمريكي.
1: للحديث أكثر مشاهدينا عن هذه التطورات ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، وهو عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقاً. كما ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد حداد، بالنسبة لما جرى وبعد ليلة جديدة من القصف الأمريكي على إيران، ما هو الهدف الأمريكي باعتقادك لهذه الضربات المستمرة منذ 11 يوما؟
2: تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. في الحقيقة يعني الولايات المتحدة باعتقادي هي تتبع يعني عدة أهداف هناك في هذه المرحلة من الحرب. يعني هدفه الرئيسي وكان واضح في بداية الحرب وأعلنه الرئيس الأمريكي وفشل في ذلك، إسقاط النظام، تقسيم إيران، وهذا أعلنه بصراحة. ولكن اليوم هو يتبع أمرا جديدا. أولا هو يريد إضعاف إيران، يريد فرض واقع جديد. فرض الواقع الجديد يعني يكون في منطقة مضيق هرمز، وهو قالوا بكل يعني بلسانه يريد أن يسيطر على مضيق هرمز، يفرض الرسوم الذي فيما بعد يعني بعد الساعات قال يعني أقصد مثلا عقود تجارية مع الدول. ولكن في نهاية المطاف يريد هناك فرض واقع جديد، هو الذي يريد أن يسيطر على مضيق هرمز. هذه الحقيقة، أنا حتى قبل شهر وعدة أيام قال ذلك، قال لربما يوما نسيطر على مضيق هرمز وأفرض الرسوم. هناك توجد نقطة أخرى، هو يريد أن ينتزع شيئا جديدا من مذكرة التفاهم من إيران من خلال الضغوطات، أو يضيف أمورا جديدة على مذكرة التفاهم.
1: من قبيل ماذا سيد حداد؟
2: هذه الأمور لن تتحقق. يعني شوفوا، هو يريد أن يغير بنود مذكرة التفاهم، يريد أن يفرض واقعا جديدا في موضوع البند الخامس. واضح هناك كانت فترة شهر إيران تقوم بتحديد مسارات، من ثم كان الأمور تعود إلى وضع العادي في مضيق هرمز، وحول مستقبل مضيق هرمز كان يتم الحديث بين إيران ودول المنطقة، دول متشاطئة. هو يريد أن يكون شريكا في ذلك. وأنا قبل أيام أشرت يعني حتى بنس عندما جلس في المفاوضات إسلام آباد الأولى مع السيد قاليباف والوفد الإيراني اقترح، قال أن تعالوا معا أن نسيطر على مضيق هرمز، نفرض الرسوم معا، نتشارك في هذا الموضوع. يعني أمريكا لديها نية واضحة في هذا المجال، هو يريد أن يضيف مثلا ممكن مثلا في موضوع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، هو لن يريد أن ينفذ ذلك، يريد أن يغير ذلك أو يريد أن يفرض شيئا جديدا في هذا المجال. وهذا واضح من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي يعني أصلا قبل هذه المرحلة من العدوان على إيران.
1: نعم سيد
2: يعني
1: حداد،
2: كثير من بنود مذكرة التفاهم وغير موقفه.
1: نعم سيد حداد، سنعود للحديث أكثر عن تصريحات الأخيرة لماركو روبيو وكذلك للرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بالتفاوض مع الإيرانيين، لكن قبل ذلك أنتقل إلى دكتور جابرييل سوما. دكتور جابرييل، بعد 11 ليلة من الضربات الأمريكية، ما هو معيار النجاح الذي تقيس به واشنطن أهدافها؟
3: والأول شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. هناك ضغوط أمريكية من قبل الشعب الأمريكي على الرئيس ترامب بأن ينهي هذا النزاع بطريقة ما. فإذا الحلول الموجودة لدى الرئيس هو أن يكون هناك حل عسكري أو أن يكون هناك حل سياسي. الرئيس ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية، ولكن يبدو بأن هناك معارضة شديدة إيرانية لمقترحات الرئيس ترامب. ما هي هذه المقترحات؟ منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإبرام اتفاقية جديدة مع إيران تحل محل اتفاقية 2015 التي وقعت مع إيران. إذا وافقت إيران على هذه الشروط، عندئذ تنتهي المشكلة. ولكن يبدو بأن هناك تعنت إيراني. هذا يعني بأن الخيار الآخر للرئيس ترامب خيار لن ترضاه إيران، لأنه يعكس صورة عسكرية ضد إيران.
1: لكن دكتور، ألا تعتقد أن هذه الحرب بدأت أو تحولت من التخلص من برنامج إيران النووي إلى السيطرة على مضيق هرمز، أو على الأقل منع إيران من السيطرة على مضيق هرمز؟
3: صحيح، لأن الرئيس ترامب يعتبر هذا المضيق مضيق دولي. ترامب لا يقول بأن هذا مضيق أمريكي، ولكنه لا يعترف بأن هذا المضيق هو مضيق إيران كما تقول إيران. إيران تعتبر أن هذا المضيق ملكها، بإمكانها أن تغلقه متى شاءت وأن تفتحه متى شاءت. الرئيس ترامب يقول هذا ممر دولي. إيران لم تبني هذا الممر، هذا الممر طبيعي. فإذا لكل دول العالم الحق في إرسال سفنها والمرور بذلك المضيق. ولكن ماذا يحصل لو أن إيران بقيت على موقفها والرئيس ترامب بقي على موقفه؟ أعتقد بأن الأمور سوف تتغير رأسا على عقب. سوف يكون هناك نزاع قوي قد لا تحمد عقباه، لأن المتضرر الأكبر سوف تكون إيران. هذا ما أعتقد سوف يحصل.
1: سيد حداد، الولايات المتحدة كانت تستهدف من ضربتها إضعاف قدرة إيران على السيطرة أو التأثير على الملاحة عبر مضيق هرمز، لكن إلى حد الآن هذه القدرة الإيرانية لا زالت موجودة. فهل فشلت الاستراتيجية الأمريكية باعتقادك في تحقيق أهدافها؟
2: إلى جانب أنه فشلت، يعني هي كذلك يعني الآن انقلبت على أمريكا بشكل كامل. هناك هذه الحرب تحولت إلى حرب استنزاف الآن، وهذه المواجهة بالذات خلال هذه الفترة استنزاف لقدرات أمريكا. يعني مهما كذلك توسع أمريكا هجماتها، هذا سيكون يعني باعتقادي لصالح حرب الاستنزاف، والاستنزاف يعني لأمريكا. لأن كذا نعود إلى يوم أمس أو قبل يومين، وسائل إعلام غربية تحدثت أن أمريكا لا تمتلك هذا العتاد الدقيق، لا تمتلك الصواريخ، لا تمتلك الإمكانيات، وهي نفي. يعني هناك نرى إنفاذ في الذخائر الأمريكية. وهناك توجد نقطة مهمة للغاية، إيران اتخذت استراتيجية مهمة، يعني مع الدفاعات ومنظومات الرادارات الأمريكية والدفاعات الجوية الأمريكية، وهناك توجد أمثلة كثيرة. فلذلك في نهاية المطاف، أولا إيران تحارب على أرضها وهي في حالة طبيعية، يعني لم تأتي إيران من ما وراء البحار على غرار الولايات المتحدة، لا تأتي بالمنطقة مناطق منطقة بعيدة وهي ليست يعني من المنطقة. إيران تحارب على أرضها، إيران مستمرة في التصنيع الدفاعي، إيران مستمرة في تعزيز الدفاعات. يعني هذه الليلة في طهران أنا كنت أستمع إلى أصوات الدفاعات الجوية، هذه كانت دفاعات جديدة، يعني أنا لم أسمع إلى أصوات هذه الدفاعات في الحرب السابقة. وهذا نموذج، يعني هذا تطور حدث يبدو في منظومات الدفاع الجوي الإيراني. فلذلك وسرعان ما يعني هناك شعرت بخطر سريع تم تفعيله في كل المناطق التي هناك شعرت يعني بهذا الخطر، أو مثلا دخول مسيرة أو ما شابه ذلك.
1: إذا أفهم من كلامك سيد حداد أن إيران استثمرت في فترة الهدنة بعد حرب الأربعاء يوما لتطوير صناعتها العسكرية وقدرتها الدفاعية.
2: نعم، لأنه قلت لكم إيران في الحالة الطبيعية تحارب على أرضها، تستخدم هذه الفرصة. ولكن تعرفون أمريكا إذا تريد يعني صنع مثلا عدد من تلك الصواريخ الدقيقة، هذه يأخذ وقتا طويلا، ونقلها و يعني استعدادها في المناطق التي تتواجد فيها القوات الأمريكية. فلذلك هذه الآن انقلبت على الولايات المتحدة هذه العمليات. فلذلك الآن حسب المعلومات هناك أمريكا كذلك هذه المرة أرسلت بالوسطاء لكي يتم التوسط وتقديم مقترح والذهاب إلى يعني المفاوضات مرة أخرى. ولكن أنا حسب اعتقادي مثلا إيران لا تقبل من مقترح أن يكون 10 أيام وأسبوع ومؤقت. يعني إيران إذا قبلت بشيء أن يتم العودة إلى تنفيذ مذكرة تفاهم بالكامل. وكذلك مذكرة التفاهم ليس أن هناك تضاف أمور جديدة أو تفسيرات جديدة على مذكرة التفاهم. لا، مذكرة التفاهم هي اختبار، هي مؤقتة من أجل الدخول في الاتفاقية الدائمة.
1: لكن قبل العودة للمفاوضات تحتاج الأمور إلى هدنة، لكن سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل. دكتور سومة، إن كانت الولايات المتحدة إلى حد الآن لم تستطع منع إيران من السيطرة أو التأثير على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، فهل سيعني ذلك المزيد من الضربات والتصعيد العسكري الأمريكي؟ وإلى أي مدى أمريكا ستكون قادرة على حرب استنزاف أو الصمود أمام حرب استنزاف قد تطول؟
3: لا أعتقد بأن الرئيس ترامب يريد حرب استنزاف. عند الرئيس في الوقت الحاضر عدة مقترحات ممكن أن يقوم بها في بإيران إذا لم تنجح المساعي الدبلوماسية. ممكن أن يدمر الجسور الإيرانية بالكامل، ممكن أن يأمر بتدمير مواقع الكهرباء في إيران بالكامل. فإذا عنده يعني وبإمكانه أن يفعل ذلك بدون أي تردد.
1: هو لم يخفي ذلك في تصريحاته، وحتى في تصريحاته الأخيرة في الفترة الأخيرة كان يركز كثيرا على استهداف جبل الفأس الذي يعتبر يعني منطقة عسكرية محصنة جدا طبيعيا، وبالتالي الحرس الثوري كذلك كان له رد وقال إن تم استهداف مثل هذه المنشآت فسيكون الرد قويا على الولايات المتحدة ومصالحها.
3: وبإمكانه أن يتخذ قرارات يعني تتعلق بالمعيشة اليومية للشعب الإيراني. إذا أمر بتدمير الجسور هذه مشكلة كبيرة في إيران تشل الاقتصاد الإيراني بالكامل. إذا أمر بتدمير مواقع الكهرباء كل الصناعات الإيرانية تتوقف عن العمل. ضخ المياه في إيران يتوقف عن العمل، لأن كل هذه الأمور بحاجة.
1: لكن لا تعتقد أن ذلك سيكون حلا انتحاريا، لأن إيران في تلك الحالة ستهاجم حلفاء وأصدقاء أمريكا في المنطقة ولن تبقي شيئا من بنيتها التحتية.
3: ونحن في حالة حرب الآن بين إيران والولايات المتحدة.
1: تخوضها الولايات المتحدة وتدفع ثمنها دول المنطقة. هل هذا عادل؟
3: السبب الرئيسي لما يحصل في الوقت الحاضر هو إيران التي تمنع السفن من المرور بمضيق هرمز. إيران هي التي تتسبب بما يحصل في الوقت الحاضر.
1: لكن سيد جابرييل، إن كان هذا هو السلوك الأمريكي فهذا سيعطي حجة للإيرانيين ويجعلهم محقين عندما يقولون إن وجود القواعد الأمريكية كان خطأ وهو ما كان سببا في استهداف أراضي عربية من قبل الصواريخ والمسيرات الإيرانية.
3: والإيران تريد من الولايات المتحدة أن تنسحب من الشرق الأوسط. علي أن أذكر بأن المنطقة هي تحت نفوذ أمريكي. شئنا ما بين أمريكا هي التي لها نفوذ على كامل المنطقة. إيران تريد وقف النفوذ الأمريكي في المنطقة. تريد من الولايات المتحدة أن تنسحب بالكامل من المنطقة. هذا لا أعتقد سوف تجد رئيس للولايات المتحدة يرضى بهذا الحل، لأن النفوذ الأمريكي المنطقة بكاملها خاضعة للنفوذ الأمريكي، لا للنفوذ الصيني ولا للنفوذ الروسي، النفوذ الأمريكي فقط. حكومات الدول العربية في المنطقة كلها ترضى بهذا الحل، تريد أن يكون هناك وجود عسكري أمريكي للحفاظ على مصالحها أولا وعلى مصالح الولايات المتحدة أيضا.
1: سيد حداد، ما رأيك في هذا الطرح؟ المنطقة كلها خاضعة للنفوذ الأمريكي وواشنطن لن تتنازل عن هذا النفوذ وهذا الواقع، فهل تريد إيران منازعة واشنطن نفوذها على المنطقة أو في المنطقة؟
2: إيران لم تريد هي النفوذ على المنطقة كما يعني يصفه الضيف الكريم من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الضيف الكريم هو يصف بشكل جيد للجميع ما هي حقيقة أمريكا، يعني حقيقة أمريكا للسيطرة على المنطقة وما تبحثه وأهدافها الحقيقية في المنطقة. يعني هناك الأمور أثبتت شيئا مهما. أولا هناك، هل هذه القواعد الأمريكية كانت في خدمة المنطقة ودول المنطقة؟ لا. يعني من تسبب بهذه المشكلة؟ أولا في يوم 28 فبراير الولايات المتحدة الأمريكية، هل إيران هاجمت أمريكا؟ هل إيران بدأت العدوان؟ أمريكا بدأت العدوان. ومن ثم هذه القواعد هل خدمت المنطقة؟ لا، أمريكا استخدمت كل هذه الإمكانيات وكل هذه القواعد وكل هذه المعدات وكل هذه المنشآت من أجل من؟ من أجل طموحات نتنياهو الذي كان يذهب إلى الولايات المتحدة ويأتي ويذهب ويسيطر على عقل الرئيس الأمريكي. ومن ثم رأينا استخدمت أمريكا كل هذه الإمكانيات من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. هذا لأن إيران ترى بأن هذا الوجود الأمريكي، كل هذه الإمكانيات الأمريكية هي من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وهي إيران اليوم دولة تتعرض لهذا العدوان الأمريكي. ونرى يعني الضيف بشكل علني يقول أمريكا ممكن تصل إلى مرحلة وتستهدف معيشة وحياة الشعب الإيراني. يعني ها دولة أخرى لكن في سيد المنطقة حداد، وأمريكا يعني أثبتت شيئا.
1: نعم سيد حداد، عندما تقول إن إيران تستهدف طرد الولايات المتحدة من المنطقة، ألا يعتبر هذا هدفا كبيرا وربما مبالغا فيه؟ أليس من الأجدى أن تركز إيران على درء هذا الخطر الأمريكي ومحاولة التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين، مهادنة من أي بأي شكل من الأشكال يضمن عدم الاعتداء على الأراضي الإيرانية إن كانت دول المنطقة ترضى بوجود الأمريكي، بوجود مصالح أمريكية لديها، فما الضير في ذلك؟
2: ماذا إيران لديها مثل هذه الرؤية ولديها مثل هذا الهدف؟ لأن إيران ترى لا نتيجة مع أمريكا. يعني إيران الآن كم مرة توصلت إلى اتفاق مع أمريكا أو دخلت في مفاوضات؟ أمامنا اتفاق عام 2015، الآن ثلاثة مرات أمريكا تقوم بقلب طاولة المفاوضات. وحتى أنا باعتقادي يعني أنا أتوقع يعني ذلك ولا أستطيع أن أكون جازم في هذا، ولكن حتما يعني دول المنطقة كذلك الآن يعني تشعر أو تشكك في نية أمريكا بأنه هل هذه القواعد تستخدم من أجل الحفاظ على المنطقة أو على دول المنطقة. يعني حتى منذ مجيء أمريكا إلى المنطقة هذه القواعد تم استخدامها للهجوم على العراق، للهجوم على أفغانستان، خلق المشاكل، دعم إسرائيل، دعم الكيان الصهيوني. ومن ثم يعني هناك الآن يتم استخدامه بشكل واسع على دولة مثل إيران. والضيف في أمريكا يقول نعم، وهذا الوجود ممكن أن يأتي ويستهدف معيشة وحياة الشعب الإيراني. فلذلك مثل هذه العقلية الخطيرة عندما تحكم الولايات المتحدة ولا يهم. وأنت أشرت إلى نقطة مهمة، يعني عندما سألتم الضيف في أمريكا يعني إيران هو يأتي ويهاجم إيران وممكن إيران ترد وتهاجم يعني مصالح كل حلفاء أمريكا، وأمريكا تجلس فيما وراء البحار، يجلس ترامب في واشنطن ولا يهمه ما هو الذي سيحدث في المنطقة، وتحترق شرق الأوسط أو لا تحترق شرق الأوسط. في نهاية المطاف هو يريد أن يحقق ما هو يعني في عقله الذي هو يعني بعيد عن العقل السليم. فلذلك يعني هذا ليس باعتقاده هدف كبير، لأن إيران ترى لا نتيجة مع أمريكا خاصة مع هذه الإدارة الأمريكية الحالية.
1: سيد جابرييل سوما، هل الهدف الأمريكي هو حماية الملاحة في مضيق هرمز فعلا أم استغلال هذا أو أزمة الملاحة للضغط على إيران للحصول على تنازلات استراتيجية؟
3: نعم، ما يريده الرئيس ترامب من إيران هو أن يبقى هذا المضيق مفتوحا، لأنه القانون الدولي يعطي الحق لكل دول العالم باستعمال هذا المضيق. إيران تقول بأنها تمتلك هذا المضيق، وبناء على هذه الفكرة تعتقد بأنها بما أنها تمتلك هذا المضيق فبإمكانها وقف السفن ومنعها من المرور المضيق. ما يقوله الرئيس ترامب من جهة ثانية هو أن هذا المضيق مضيق

0: ممر دولي. هناك مئات المضائق في العالم، كلها مضائق دولية، يحق لكل سفن العالم أن تمر بها بدون أن تدفع رسوم وبدون أن تأخذ رخص وما إلى ذلك. هذا ممر دولي، والرئيس ترامب حريص على أن يبقى القانون الدولي يعني موجود، والحاكم الأعلى في هذه القضية.
1: لكنه

0: يتذوقون في المضيق.
1: والهناك من يطلب من الرئيس ترامب بأن تسيطر القوات الأمريكية على المضيق بالكامل، وأعتقد بالنتيجة الرئيس ترامب إذا لم يجد حلا يرضي كل الأطراف عندئذ قد يتخذ قرار بالاستيلاء على المضيق بالكامل، ويصبح المضيق تحت أمرة القيادة العسكرية الأمريكية.
0: سيد حداد، ما مدى واقعية هذا الطرح الذي تحدث عنه دكتور جابرييل؟
2: الدكتور جابرييل قال أن يريد أن المضيق أمريكا تريد أن تكون تحت إمرة القيادة العسكرية الأمريكية. من هي القيادة العسكرية الأمريكية؟ هل هي من المنطقة؟ أولا أنا أوضح لكم رؤية إيران حسب ما أراه خلال هذه الفترة من تصريحات إيرانية. أولا إيران لا تقول المضيق ملك لي، بل الرئيس الأمريكي قال الآن المضيق ملك لي وسأفرض الرسوم، ثم قال الرسوم عقود تجارية، يعني كأنه بلطجي يقوم بابتزاز الدول، يقول أنا أسيطر على المضيق وتدفع لي عبر يعني الاستثمارات التجارية الأموال. إيران تقول أن هناك حق لإيران وسلطنة عمان في الرقابة على المضيق، في إدارة المضيق من الناحية البيئية، تقديم الخدمات، ولم تؤكد إيران موضوع الرسوم. وكذلك إيران ترى أن المضيق مضيق إيراني عماني إقليمي، يعني هذا يتعلق لدول المنطقة، وهناك توجد الكثير من الأمثلة حول المضايق في العالم حتى المضايق الطبيعية. هذه نقطة. من ناحية أخرى الولايات المتحدة أصلا لا شأن لها في هذه المنطقة، يعني هي المسؤولة، هي شرط المنطقة أو هي المسؤولة عن إدارة المنطقة أو مسؤولة على أمن المنطقة، هي فقط يعني
0: نعم، لكن
2: برؤية
0: سيد حداد
2: إيران هي فقط الآن المسؤولة عن زعزعة الأمن في المنطقة.
0: نعم سيد حداد، عندما يقول سيد جابرييل أو دكتور جابرييل إن الولايات المتحدة قد تنزع إلى احتلال هذا المضيق، بمعنى احتلال أراضي إيرانية، فما مدى الواقعية هنا، واقعية هذا الطرح أو هذا المشروع؟
2: هذا فيه جزئين، يعني في جزء أمريكا تريد تسيطر على مضيق هرمز، هذا هدف أمريكا، يعني هذا ليس أمرا خفيا أن الرئيس الأمريكي عنده مثل هذه الأفكار، يريد أن يحتل جرينلاند، يحتل فنزويلا، يحتل مثلا منطقة مضيق هرمز، ولديه أهداف ويحتل أي نقطة أخرى في العالم، يعني إذا يرى هناك نقطة يعني تكون فيها مكاسب تجارية أو يستطيع أن يسيطر عليها هو سيقوم بذلك ويتابع ذلك، وهذا يعني عقلية خطيرة. أما بالنسبة لاحتلال الجزر الإيرانية والأراضي الإيرانية يعني ب50,000 جندي، هذا إيران أنا باعتقادي ترى في ذلك فرصة أن أمريكا تقوم يعني بمثل هذه الحماقة أنا أسميها. لماذا؟ لأن هذا يعطي فرصة لإيران مزيد من يعني قتل الأمريكان، أسرى في الجنود، أسرى من الجنود الأمريكان. وأنا أقول لكم هذا الرئيس الأمريكي معروف، يعني هناك عندما يرى يعني النار يتراجع، فإذا إيران أسرت عدد كبير من الجنود الأمريكان، ما هو الذي سيحدث بالنسبة له داخل الولايات المتحدة؟
0: وحتى
2: سيكون مجبر، يعني الأول كان
0: نعم، وحتى لا تتحول الأمور إلى هذا السيناريو الذي يبدو سوداويا، هناك جهود وساطة. وبالتالي دكتور جابرييل، إلى أي مدى يمكن أن تنجح الوساطة في هذه الظروف، خاصة وأن الرئيس ترامب يقول إنه ليس معنيا بها الآن؟
1: صحيح، لأنه الرئيس ترامب أكثر شيء كان مهتم بمسألة الاتفاق النووي مع إيران، ويريد العودة إلى هذا الاتفاق بحيث أن إيران توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة بأنها لن تنتج السلاح النووي. تقول إيران بأنها لا تعمل على إنتاج السلاح النووي، فإذا الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك اتفاقية بهذا الخصوص. هذا هو الهدف الرئيسي للرئيس ترامب، ولكن الأمور تغيرت إلى الأسوأ في هذين الشهرين الماضيين. ولكن إذا قررت إيران العودة إلى الاتفاقية، عندئذ تنتهي الأمور، تنتهي المشاكل، والممر مضيق هرمز سوف يبقى مضيق دولي تمر فيه سفن كل دول العالم.
0: سيد حداد، هناك مقترح بهدنة 10 أيام أو أسبوعين تفتح من خلالها إيران مضيق هرمز فورا، في المقابل ترفع الولايات المتحدة توقف هجماتها وترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية. أنت قلت قبل قليل إن إيران ربما قد لن ترضى بهذا الطرح، لماذا؟

0: لا، ربما إيران لم يعني تقبل بالطرح أن يكون هناك حل مؤقت. يعني إذا إيران قبلت بمشروع، نعم مشروع أن يتم العودة إلى مذكرة التفاهم بشكل كامل ووقف إطلاق نار بشكل دائم وليس مؤقت، لأن التجربة أثبتت شيئا. يعني هو الآن كان وقف إطلاق نار يعني وإنهاء مذكرة التفاهم، إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وليس لها كان تاريخ محدد، ووصلنا إلى هذه المرحلة اليوم يعني إلى استمرار الحرب. فكيف يكون الوضع بالنسبة لي مثلا الطرح 10 أيام أسبوعين؟ فلذلك
1: لكن
0: لا،
1: سيد
0: إيران
1: حداد،
0: ممكن تقبل بشيء.
1: نعم سيد حداد، ما يطرحه الوسطاء هو وقف أو إحداث هدنة قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، والهدنة ضرورية هنا، وقف الاقتتال من أجل الدفع بعجلة التفاوض من جديد أو إعادة إحيائها، وليس الهدنة لا ترتبط بحل لهذا الصراع، إنما هي هدنة مؤقتة للمساعدة على العودة إلى التفاوض.
0: مؤقتة، ولكن لا، ليس هدنة مؤقتة، لا، الهدنة يجب أن تكون طويلة الأمد. لماذا؟ لأن هناك أساسا مذكرة التفاهم هي قصيرة الأمد. مذكرة التفاهم هي كانت أساس ل يعني كسب الثقة بين الجانبين، وأمريكا لن تنفذ أي بند من مذكرة التفاهم، بل عرقلت مذكرة التفاهم. يعني الآن الهدنة هي ليست المؤثرة في هذا الموضوع. هدنة تكون دائمة يذهب إلى تنفيذ مذكرة التفاهم، إعادة الثقة عبر مذكرة التفاهم، سنشهد يعني اتفاقا
1: نعم
0: طويل الأمد بين إيران وأمريكا، المذكرة التي ستكون أساس أي
1: شكرا
0: اتفاق.
1: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. وشكرا كذلك للدكتور جابرييل سوما، وهو عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا، كان معنا من نيوجيرسي. إلى شأن اللبناني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد للتواصل مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني جوزيف عون ذلك، مضيفا أن واشنطن اتخذت خطوات بشأن ملف حزب الله. هذا وقد وصف عون زيارته لواشنطن بالتاريخية، مضيفا أن توقيع الاتفاق الإطاري إنجاز يهدف إلى إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل كامل. وأعرب عون عن أمله في الحصول على دعم أمريكي للمؤسسة العسكرية اللبنانية، وممارسة ترامب ضغطا سياسيا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسحب جيشه من جنوب لبنان. هذا وبالنسبة لآفاق نجاح المناطق التجريبية جنوب لبنان وتأثيرات ذلك على المسار السياسي، نتابع مع الزميل محمود مراد فقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نتوقف في هذه الفقرة عند بدء العمل بثلاث مناطق تجريبية في جنوب لبنان في خطوة تأتي ضمن تفاهمات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. الجيش اللبناني أعلن بدء الانتشار في عدد من البلدات، لكنه حذر من أن الاعتداءات الإسرائيلية قد تعرقل تنفيذ الخطة، بينما تؤكد إسرائيل أنها سترد على أي خرق للاتفاق وتدعو واشنطن جميع الأطراف إلى الالتزام بالتفاهمات. بين هذه المواقف يبرز سؤال عن قدرة هذه المناطق على الصمود أمام التحديات وإمكانية تحولها إلى نموذج قد يوسع لاحقا. فما فرص نجاح هذه التجربة؟ وكيف يمكن أن تنعكس على المسار السياسي؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الجيش اللبناني يقوم بعمل رائع وأنه هو عمود الاستقرار في البلاد، مطالبا ترامب بتقديم الدعم للجيش اللبناني الذي قال إنه المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد. عون أشار إلى أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، وأنه حان الوقت لأن ينعم لبنان والمنطقة كلها بالاستقرار. أما الجيش اللبناني فقال إن الاعتداء الإسرائيلي من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية، في إشارة إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي النار قرب وحدات للجيش اللبناني خلال انتشارها في زوتر الغربية، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني

0: دخول منطقة ليست جزءا من المشروع التجريبي، وطالبه بمواصلة الالتزام بالتفاهمات، محذرا من أن أي تجاوز من الجيش اللبناني بدون تنسيق مسبق قد يعرضه للخطر. أمريكيا، قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيحل كثيرا من المشكلات للبنان، وإنه قد حل بعضها بالفعل، قائلا إن لبنان بلد أسيئت معاملته لفترة طويلة. كما وصف مسؤول أمريكي إنشاء المناطق التجريبية الأولية في جنوب لبنان بأنه تقدم حقيقي على الأرض، متوقعا من جميع الأطراف أن تحترم عملية المناطق التجريبية. وأشار أيضا إلى أن إنشاء المناطق التجريبية فرصة للدولة اللبنانية كي تسيطر فعلا على مناطق هيمن عليها حزب الله. وحذر المسؤول الأمريكي من أن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. مزيد من التفاصيل بشأن المناطق التجريبية وموقعها الجغرافي في جنوب لبنان سنتعرف عليها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية. صهيب.
1: محمود، اللافت للنظر أن المناطق التجريبية الثلاث خارج سيطرة قوات الجيش الإسرائيلي، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي لم يدخل لهذه المناطق، فقط منطقة زوتر الغربية دخل إليها، نفذ بعض العمليات ثم خرج. على كل الأحوال، نحن نازلنا نتحدث عن المنطقة الأبرز والأهم، منطقة جنوب لبنان، وتحديدا أكثر منطقة النبطية على ضفتي نهر الليطاني. طبعا معروف بأن في نهر الليطاني حزب الله لا يزال يتمسك بأن شمال نهر الليطاني ليس مطلوبا منه أن ينزع السلاح فيه، وهذه المناطق أهمها منطقة زوتر الشرقية وزوتر الغربية، لكن الجيش الاحتلال الإسرائيلي توسع في هذه المنطقة عبر هذا الشريط الأصفر. منطقة الشريط الأصفر أو الخط الأصفر التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان تهدف إلى زيادة مساحة السيطرة بما يسميها المنطقة الآمنة أو المنطقة العازلة بين قوات حزب الله وبين الأراضي الإسرائيلية أو بين الجيش الإسرائيلي. هذه المنطقة تتعمق وتتراوح عمقها بين 7 إلى 10 كيلومترات حسب المنطقة، وتتجاوز 55 إلى 60 قرية لبنانية في منطقة الجنوب. الأهم الآن هو ما يحدث في هذه المحاور، في محور زوتر الشرقية زوتر الغربية منطقة نهر الليطاني، لأن هذا يلعب دورا كبيرا فيما يحدث عند قلعة شقيف وتلة علي الطاهر، قلعة شقيف التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بطبيعة الحال. الذي حدث خلال الفترة القليلة الماضية هو عملية انسحاب من هذه النقاط، من 3 قرى في هذه النقاط. دعونا نذهب مباشرة محمود إلى هذه النقاط، نتحدث عن قرى صريفة في هذه النقطة، قرية فرون وقرية زوتر الغربية. هذه القرى الثلاث أهميتها الاستراتيجية بالصورة الأكبر، الصورة الأوسع، أنها تطل بهذا الشكل كما تشاهد، تطل على مناطق قضاء بنت جبيل جنوبا، تطل على مناطق قضاء بنت جبيل جنوبا، تطل على مناطق قضاء صور المنطقة الشرقية من صور، وتطل على مناطق النبطية، بمعنى أنها محورية في عملية السيطرة. انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة كما ذكرت لك هو لم يدخل إلى هذه المنطقة، ولكن هذه المناطق التجريبية هي منطقة تقدم للجيش اللبناني أو يسمح للجيش اللبناني بالدخول فيها، يثبت أنه قادر على السيطرة الأمنية ونزع سلاح حزب الله منها، وبالتالي تصبح تجريبية ونموذجية لتكرر لاحقا. ولكن اللافت للنظر أنها ليست مناطق سيطرة فيها الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي موجود في زوتر الشرقية، موجود في هذه المناطق، موجود في الطيبة، موجود في قلعة شقيف، وبالتالي لم يحدث هناك انزياح كبير، ومساحة الاحتكاك كبيرة وواسعة، لأننا نتحدث عن زوتر الغربية وزوتر الشرقية، مساحة ومسافات تتحدث عن بضع كيلومترات. الجيش اللبناني الآن موجود في زوتر الغربية، الجيش الإسرائيلي موجود في زوتر الشرقية، حدث هناك احتكاك اليوم في زوتر الشرقية، يقول الجيش الإسرائيلي أن الجيش اللبناني دخل، ولكن هذه النقاط ستبقى نقاط تماس ونقاط احتكاك، لأنها حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن حدود واضحة المعالم بين الجانبين. بكل الأحوال نحن نازلنا نتحدث عن مناطق تجريبية، هذه المناطق سيشوبها كثير من التفاصيل، كثير من الأسئلة عما إذا كانت فعليا ستكون ناجحة بالفعل، وقادر الجيش اللبناني على تطبيق ذلك، وقادر الجيش الإسرائيلي على الالتزام بوعوده وفق الاتفاق.
0: شكرا جزيلا لك صهيب. وهي معطيات ميدانية إذن سنناقشها بالإضافة إلى معطيات سياسية أخرى مع ضيفي في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك سيادة العميد. لكن قبل النقاش دعنا نستعرض بعض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الأطراف. كما يرى العميد، لبنان والجيش يحظيان بشرعية دستورية ودعم دولي بالإضافة

0: إلى الدعم الأمريكي للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، لكن لا يوجد توافق داخلي لبناني بشأن الاتفاق، كما أن قدرات الجيش اللبناني العسكري واللوجستية محدودة مقارنة بحجم التحديات، وهامش تحركه يتأثر بالتوازنات الداخلية، وما زال حزب الله يملك قدرة على التأثير في معادلات الجنوب. إسرائيل تملك القوة العسكرية وتحتل أراضي لبنانية، لكنها تواجه ضغوطا أمريكية للالتزام بالاتفاق وإعادة الانتشار جنوب لبنان، كما تواجه ضغوطا دولية تدعوها للانسحاب من جنوب لبنان. أما الولايات المتحدة فلديها الثقل السياسي والعسكري، وهي حليف استراتيجي لإسرائيل، غير أنها منهمكة في حرب مع إيران وتخشى اتساع رقعة الحرب وتكاليفها الاقتصادية. أرحب بك مجددا سيادة العميد، ونسأل يعني هذه النقاط الثلاثة كما أشار صهيب في عرضه على شاشة التفاعلية، ما هي أهم التحديات التي تواجه الجيش اللبناني في مسألة إعادة الانتشار، وما الذي يمكن أن يتحقق عمليا من فوائد للبنان جراء هذا الأمر؟
1: محمود، هناك أربعة لاعبين على هذه الساحة. أولا، إسرائيل لديها موقف معين الاحتلال، وبالتالي هي تتخلى عن شيء لا تملكه، يعني هي فقط كانت متواجدة في زوتر الغربية، قامت بعمليات عسكرية، هي مسيطرة عليها بالنار، ولكن بفرون وصريفة لم تكن موجودة. اثنين، حزب الله هو ضد كل هذا الاتفاق وضد كل اتفاق الإطار وحتى المناطق التجريبية. الدولة اللبنانية تريد السيادة، تريد حصر السلاح، والداعم الأكبر هو الولايات المتحدة الأمريكية. ما هو تقريبا استراتيجي ومهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية هو مسألة حياة وموت بالنسبة للدولة اللبنانية. اليوم لبنان مذكور على الاتفاق إسلام أباد، وبالتالي مع جي دي فانس، وأيضا مذكور في نفس الوقت مع مارك روبيو على اتفاق الإطار. لبنان واقع في مسألة ومعضلة أساسية، لكن الأكيد الأكيد محمود أن الجيش اللبناني لن يشتبك فعلا مع حزب الله في أي مرحلة من هذه المراحل،
0: وهذا ما يؤكد عليه الرئيس عون من آن لآخر. وفي الوقت ذاته حزب الله لا يتجاوب مع هذا المسار برمته، ما الذي لا نقرأه هنا أو ما الذي يغيب عنا هنا؟
1: أولا، حزب الله لديه استراتيجية مختلفة عن استراتيجية الدولة. اثنين، حزب الله يقول جنوب الليطاني أنا أوافق على كل شيء انطلاقا من وقف النار بال24 وحتى ال1701. المسألة والمعضلة أو المشكلة الأساسية محمودية في شمال الليطاني. اليوم زوتر الغربية هي شمال الليطاني، ولكن هي كانت بالمطلق محتلة، كانت بالمطلق تحت العمليات العسكرية، يستردها الجيش، ولكن أيضا يستفيد في نفس الوقت منها جيش الاحتلال. هو يوسع المنطقة الأمنية بالنسبة للخط الأصفر، وبالتالي يستفيد منها، ولكن دائما المشكلة الأساسية محمود كيف يقاس نجاح البايلوت، أو كيف يقاس نجاح المنطقة التجريبية للاستكمال في مراحل لاحقة. ما هي الجدول الزمنية، ما هي الرزنامة، ومتى قد ينسحب جيش الاحتلال إذا اعترف في وقت من الأوقات أن هناك نجاح؟ هل فعلا نجاح؟ هذا الأمر تقرره اللجنة التنسيقية بالموافقة الإسرائيلية.
0: أنا أتحدث عن المعضلة التي فيها الداخل اللبناني الآن. الرئيس عون يشدد على أنه ليس هناك مواجهة مع حزب الله، وفي المقابل حزب الله يعني يردد أنه لن يتجاوب مع هذا المسار. كيف ستحل هذه المعضلة؟
1: المشكلة الكبرى والمعضلة الكبرى، أنا أعتقد أن لدى حزب الله المسؤولية الكافية لعدم الاشتباك مع الجيش، لأنه الجيش يعكس التركيبة الداخلية محمود. اليوم الدخول إلى صريفة والدخول إلى فرون، هذا الأمر يعني، وهي لم تكن محتلة من قبل جيش الاحتلال، هل هناك فعلاً مراكز لحزب الله وبنى تحتية سيعمد الجيش فعلا تفكيكها، أو بالتالي السيطرة الأمنية عليها؟ هذا الأمر يتعلق أيضا بحزب الله، هو لديه مسؤولية أيضا، ولكن بالمعنى السياسي بالمعنى الأكبر هناك مشروع اليوم في لبنان يخلق منطقة عملانية جديدة تقوم على زوتر الغربية، على فرون وعلى صريفة.
0: العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: ومن غرفة الأخبار نحييكم مشاهدينا في كل مكان، ونصحبكم في ساعة جديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتصعيد في المنطقة، مع استمرار القصف الأمريكي لأهداف في إيران والقصف الإيراني على دول في المنطقة. نتابع وإياكم المنطقة.

0: أيضا التطورات في لبنان. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح ضربات على أهداف عسكرية في إيران، وذلك لليلة 11 على التوالي. وقالت أن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في الأثناء، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تفعيل الدفاعات الجوية شرقية العاصمة طهران، وعن نووي انفجارات في مدينة تشابهار وكونارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، وفي مدينة ماهشار بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، إضافة إلى هجمات على مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وعلى مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، ومدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. وتحدث مسؤول في محافظة خوزستان عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف مناطق في محيط مدينتي بهبهان وأميدية جنوب غربي إيران. التلفزيون الإيراني من جهته نقل عن الحرس الثوري قوله إن عملياته لمعاقبة المعتدي مستمرة. قبل ذلك، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء، ولكن واشنطن لا تهتم بذلك حتى يصبحوا مستعدين للقاء بشكل هادف بحسب تعبيره. وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية ستضرب بقوة موقعا إيرانيا في جبل الفأس قريبا، متهما الإيرانيين بمحاولة إعادة إحياء لموقع نووي محتمل. بشأن قدرة واشنطن على تدمير مواقع تحت جبل الفأس في إيران، قال وزير الحرب الأمريكي أن الجيش الأمريكي يستطيع الوصول إلى أي نقطة على وجه الأرض، فيما قال مقر خاتم الأنبياء إنه إذا أقدمت أمريكا على استهداف منشآت إيرانية نووية فستصبح مصالحها وحلفاؤها هدفا للهجمات. دبلوماسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أمريكا منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط وبأنها مستعدة للحوار والتفاوض، لكنه قال إن المشكلة هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الطرف الذي تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤول عن الوضع الحالي. كل هذه التطورات تأتي أيضا مع عقد لقاءات في إسلام أباد بين وزير الداخلية الإيراني ورئيس وزراء باكستان وقائد جيشها في إطار الوساطة المستمرة. في الشأن اللبناني، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحل كثيرا من المشكلات فيما يخص لبنان، وإنه إذا أراد الرئيس اللبناني منه أن يتحدث مع حزب الله فسيفعل ذلك. من جانبه، قال جوزيف عون إنه طلب من ترامب الدعم السياسي ودعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد. يأتي هذا اللقاء بعيد إعلان الجيش اللبناني انتشار وحداته العسكرية ببلدة زوطر الغربية في إطار الاتفاق المعلن بشأن المناطق التجريبية. ينضم إلينا الآن مشاهدينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مرحبا مراد، نتابع معك أبرز التطورات وننطلق من بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه نهاية هجماتها لليلة 11.
1: بالفعل محمد، وهو بيان جاء بعد ساعة و15 دقيقة فقط من انطلاق هذه الجولة الجديدة من الضربات في اليوم 11، وهو أمر لافت بالنظر إلى أن جولات الضربات السابقة استمرت لعدة ساعات، بعضها وصل إلى 8 ساعات. بنك الأهداف أيضا في هذا البيان للقيادة المركزية الأمريكية لم يكن محددا بشكل واضح، باستثناء إشارات عمومية إلى مراكز عمليات عسكرية وكذلك قدرات بنية تحتية لوجستية وحظائر طائرات وقدرات بحرية. كم عدد الأهداف المستهدفة لم تحدد القيادة المركزية الأمريكية ولا طبيعة الأسلحة المستخدمة، باستثناء ما يظهر من الصور، صور الفيديو التي نشرتها القيادة المركزية على صفحتها في منصة إكس، والتي تظهر طائرات تقلع من إحدى ما بدا أنه إحدى حاملات الطائرات. القيادة المركزية الأمريكية كان لافتا

0: أن تشير إلى أن 30 سفينة تعرضت لهجمات إيرانية منذ مايو الماضي، وهي لذلك تبرر هذه الحملة المستمرة على إيران من أجل تقويض قدراتها على تهديد الملاحة. قالت إن هجمات إيران عرضت حياة مئات البحارة للخطر، وكذلك تقوض حرية الملاحة في المضيق. ومع ذلك ورغم هذا العدوان بعبارة القيادة المركزية بطبيعة الحال، إلا أن مضيق هرمز مفتوح، وأنها سهلت منذ مايو الماضي مرور أكثر من 900 سفينة وكذلك 450 مليون برميل نفط خام. هذا البيان يأتي وسط تساؤلات بطبيعة الحال حول المدى الزمني لهذه الحملة، هذه الضربات اليومية المتقطعة، إلى متى ستستمر؟ وزير الخارجية ماركو روبيو رد على ذلك بالقول إنه طالما استمرت هجمات إيران على الملاحة فإن الولايات المتحدة سوف تواصل مهمتها في تقويض قدرات إيران على ممارسة أو القيام أو تنفيذ أو شن هذه الهجمات. قال إن باب الدبلوماسية مفتوح، والولايات المتحدة ترحب بالجهد الدبلوماسي وستكون سعيدة باستئناف هذا الجهد الدبلوماسي، ولكن على إيران الأمر الرهن بإيران وجديتها فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي، وهذا يبدأ من توقف هجماتها على مضيق هرمز والملاحة في مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب أيضا سئل فيما يتعلق بما إذا كانت إيران لا ترغب من الأساس في إنهاء هذه الحرب، قال إن مهمة الولايات المتحدة في الأساس لم تنتهي فيما يتعلق بإيران، وأن الكثيرين لا يعلمون ما يدور في الكواليس، ومن أن إيران في الكواليس تسعى إلى اتفاق، تسعى إلى لقاء، تسعى إلى اجتماع، ولكن الولايات المتحدة غير مهتمة في المرحلة الحالية إلا حينما يظهر لها جدية إيران فيما يتعلق بهذا الأمر. هو كان قال في تصريحات سابقة إنه وجه القيادة المركزية وهيئة الأركان بشن هجمات مضاعفة في حال قتل مزيد من الجنود الأمريكيين. كان لافتا في الحديث من أن هجوما قريبا سيشن على جبل الفأس الذي يعتقد أنه يضم منشأة نووية إيرانية تخزن وفق تقارير استخباراتية إسرائيلية وغربية أجهزة طرد مركزي، لكن الرئيس ترامب قلل من ذلك وقال إنها لا تملك المادة الأهم وهي اليورانيوم المخصب من أجل تطوير سلاح، وأن هذا مع ذلك سيتم استهداف هذه المنشأة كما قال. وزير الحرب خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي في لجنة الاعتمادات تحديدا قال إن قدرات إيران تم تقويضها بشكل كبير، ولكن ما تزال وستبقى تملك بعض القدرات. قال إنه بإمكانها دائما أن تطلق صاروخا أو تسير زورقا سريعا وعليه رشاش أو مسيرة، ومن ثم هو يقر باستمرار التهديد الإيراني للملاحة وصعوبة تقويضه بشكل كامل، ولكن قال إن حملة الولايات المتحدة هذه تهدف إلى إضعاف هذه القدرات. قال إن إيران في أضعف مراحلها منذ عقود كما أشار، مطالبا بطبيعة الحال الكونغرس باعتماد ما تطالب به الوزارة والإدارة من كلفة إضافية وقدرها 87 مليار دولار، بينها 37 أكثر من 37 مليار دولار لتغطية تكلفة ما أنفق من تكلفة على هذه الحرب، وقد انشغلت واشنطن في الواقع بهذه التكلفة المادية للحرب مع إيران والعمليات العسكرية مع إيران، وأيضا بالتكلفة البشرية جراء سقوط 4 جنود أمريكيين قتلى في العمليات الأخيرة بسبب هجمات إيرانية وإصابة نحو 100 منهم. الرئيس ترامب قارن في منشور على تروث سوشيال بالحروب السابقة، قال إن العمليات العسكرية مع إيران استغرقت 4 أشهر قتل فيها 18 جنديا فقط، في حين قتل الآلاف في حروب الولايات المتحدة السابقة في فيتنام والعراق وأفغانستان وغيرها. وهم استدعى انتقادات أيضا من مشرعين ديمقراطيين يعتبرون أن الرئيس ترامب ربما يستهين بحياة 18 جنديا. في المجمل كان هذا أيضا مثار انتقادات في الكونغرس من أن كلفة الحرب تزداد كلما استمرت هذه العمليات. الولايات المتحدة الأمريكية من الواضح أنها مع ذلك وإن كانت تعطي أولوية للضربات بهدف إضعاف إيران والضغط عليها لوقف الهجمات على مضيق هرمز، لكنها منفتحة على تحقيق الهدف ذاته باستئناف المسار التفاوضي إذا وجدت جدية من إيران، بعبارات روبيو وكذلك الرئيس دونالد ترامب. وهذا يدور في وقت هناك حديث نقلا عن مصادر ووسطاء من أن الوسطاء قطر وباكستان ومصر وآخرين قدموا مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ويشمل كذلك فتح الملاحة بشكل كامل ودون أي عوائق أو هجمات في المسار الشمالي والمسار الجنوبي من المضيق، على أن تخصص 10 أيام لمفاوضات من أجل حل نهائي لهذه القضية، مسألة الملاحة في مضيق هرمز. محمد،
1: شكرا مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. بينما كان يحدثنا مراد هاشم كان هناك خبر عاجل على شاشة الجزيرة ننقله عن الجيش الإيراني الذي يقول بأنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربية الكويت. إذن الجيش الإيراني يقول بأنه استهدف بالمسيرات تجهيزات القوات البرية الأمريكية في غربي الكويت. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية لا يعني بأي حال من الأحوال بأنها أصبحت معدومة تماما. جاء تصريحه أثناء شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ. وحضر هيكسيث رفقة رئيس أركان القوات المشتركة الجنرال دان كين جلسة الاستماع تلك للدفاع عن طلب البنتاغون تمويلا إضافيا بقيمة 87 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب ضد إيران، محذرا من أن رفض هذا الطلب سيقوض جاهزية القوات الأمريكية المشاركة في العمليات العسكرية.
2: للمرة الثالثة على التوالي يمثل وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أمام إحدى لجان الكونغرس ليبرر حرب بلاده على إيران، ويطرح أمام المشرعين الأمريكيين والرأي العام آخر تطوراتها، لكن هذه المرة بطلب منه، فهو هنا لا ليجيب عن أسئلة المشرعين واستجوابهم فحسب، بل أيضا ليقنعهم بمنح البنتاغون تمويلا إضافيا لتغطية كلفة هذه الحرب.
3: بدون هذه الأموال نواجه نقصا حادا يهدد قدرتنا على دفع رواتب جنودنا واستبدال المعدات والذخائر بسرعة وضمان استمرار عملياتنا الحيوية دون انقطاع. إن الطلب التكميلي يخدم هدفين هما استدامة جاهزيتنا العسكرية لتلبية متطلبات هذا العام والتسريع في تطوير قدرات لا غنى عنها لاستبدال ما استخدم في العمليات الطارئة.
2: البنتاغون يطالب بتمويل إضافي طارئ بقيمة 87 مليار دولار، قرابة 80% منها ستخصص لتمويل العمليات المباشرة في الحرب مع إيران، فالحرب تستنزف موارد البنتاغون المالية وذخائره على السواء، فالتقديرات تضع التكلفة العملياتية للحرب عند حدود 38 مليار دولار حتى الآن، في حين يخشى مراقبون من أن التكلفة الشاملة قد تصل إلى 100 مليار دولار. لكن رغم الحاجة التي عبر عنها الوزير هيكسيث في طلبه لم يقنع ذلك الديمقراطيين الذين لم يكتفوا بانتقاد الحرب بل انتقدوا أيضا إدارتها والتخطيط لها.
4: بدأتم حربا دون تفويض وتسببتم في وضع يعاني منه الاقتصاد العالمي كثيرا. علينا الآن أن نمرر تمويلا يساعد مزارعينا، كل ذلك دون نتيجة حقيقية وواضحة.
2: ويواجه البنتاغون تحديات جمة في حال امتناع الكونغرس عن إقرار التمويل الإضافي، منها تأخر في تعويض ما استخدم من ذخائر ونقص في قطع الغيار والصيانة وتقويض جاهزية القوات المشاركة في العمليات ضد إيران. رغم الخلافات، يرى الخبراء أن الكونغرس سيقر في نهاية المطاف طلب الموازنة الإضافية هذا، فلرفضه تبعات قد تضر بهيبة واشنطن ومصالحها الاستراتيجية. لا يقدر الديمقراطيون على تحمل وزرها. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الكونغرس الأمريكي، واشنطن.
1: من طهران، مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن تكساس الدكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. مرحبا بكما دكتور فرانك. في الوقت الذي تتواصل فيه الهجمات الأمريكية على إيران، يقول روبيو بأن الولايات المتحدة منفتحة للتفاوض، للحوار، ولحل هذه الأزمة في الشرق الأوسط. كيف يمكن فهم الموقفين العسكري والدبلوماسي؟
5: شكرا على استضافتك وعلى سماحتك فيك وضيفك. هذا كلام دبلوماسي. لماذا؟ لأنه جميع الحروب تنتهي بالتفاوض، جميع الحروب بشكل عام يعني. فهل مثلا إذا يعني تحققت الشروط العسكرية وإيران طبعا يقال أنها تطلب يعني التفاوض، وهل إذا كان لمصلحة الولايات المتحدة سوف ترفض؟ لا، سوف تقبل، شيء طبيعي سوف تقبل. الهدف من العمليات العسكرية الحالية، وإذا لاحظنا كيف بدأت، هي بدأت بسبب الاعتداءات الإيرانية على السفن، بدأت في آخر 3 أشهر 30 سفينة على فكرة، ولكن السفينة القطرية والسفينة السعودية آخر يعني مرحلة كانت، ومن ثم بدأت العمليات العسكرية. فالهدف هو كان تقوية القدرات الإيرانية على تهديد الملاحة. أنا أقول دائما وأبدا هي لا تغلق المضيق، هي تهدد الملاحة في المضيق، على تهديد الملاحة في المضيق، ومن ثم إذا أرادت أن تحضر إلى طاولة المفاوضات أهلا وسهلا.
1: أستاذ مختار، يقول روبيو بأن واشنطن إذا منفتحة على الحوار، ولكن تواجه مشكلة في عدم جدية إيران.
6: هي لكم المشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. الحقيقة لا، المشكلة في عدم جدية أمريكا والإدارة الأمريكية، أنه هناك يعني أشار ضيفكم الكريم بأن هناك كل حرب نهايتها يكون حوار أو مفاوضات، ولكن اليوم الوضع يختلف. يعني هناك حرب، حوار، مفاوضات، ومن ثم حرب، ومن ثم نعود إلى مفاوضات، وأنا أقول لكم ومن ثم سنعود إلى الحرب، يعني نعود إلى المربع الأول. هذا لماذا يحدث؟ لأنه أمريكا غير جادة في هذا الموضوع، هي أساسا غير جادة في موضوع التفاوض، غير جادة كانت في موضوع تنفيذ مذكرة التفاهم. يعني إذا الآن فقط مذكرة التفاهم أريد أن نشير إليها، مذكرة التفاهم إذا نضع الآن موضوع البند الخامس إلى جنب، الذي هو الآن مثلا نقول كان السبب الأزمة الحالية، هل بقية بنود مذكرة التفاهم تم تنفيذها؟ مذكرة التفاهم كانت أساس لخلق حالة من الثقة بين الجانبين، يعني كانت تخلق الثقة، وهي كان أمرا مؤقتا مذكرة التفاهم، ومن ثم كان يتم الذهاب إلى الاتفاق النهائي. لا، هناك أمريكا لن تنفذ أي بند من مذكرة التفاهم، بل هناك أمريكا تأتي وتريد الآن تقوم مثلا بفرض واقع جديد، سواء في مضيق هرمز، وهذا ما قاله الرئيس الأمريكي، هذا ليس كلام إيراني، أو حتى يعني واضح الرئيس الأمريكي الآن يريد أن يضيف أمورا جديدة على مذكرة التفاهم. فلذلك يعني هناك نحن بحاجة إلى وقف نهائي لإطلاق النار، حلول مؤقتة مثل 10 أيام، أسبوعين، هذه لا يمكن أن تساعد. مذكرة التفاهم نعم، إذا الجميع يعود إلى مذكرة التفاهم، هذا ممكن تكون أساس ل اتفاق بين الجانبين، ولكن نحن الآن في نفس الحالة، يعني دوامة، هناك ندور حرب، مذكرة تفاهم أو اتفاق، هدنة من ثم نعود، وسنبقى في هذه الحالة. ففي هذه الحالة لا، يعني هناك إذا أمريكا لن يكون لديها جدية في الموضوع، سنبقى يعني في هذا الوضع.
1: دكتور فرانك، إذن اتهامات متبادلة، كل طرف يعتبر أن الآخر هو الذي ليس جديا، هل باعتقادك الولايات المتحدة في هذه المرحلة يمكن أن تحيي من جديد مذكرة التفاهم بالصيغة التي وقع عليها؟
5: لا، يعني احنا بغض النظر عن السرديات من كلام تعبيري لغوي، الولايات المتحدة أرسلت نائب الرئيس الأمريكي، أنت تتكلم عن أعظم دولة في العالم، يعني عندما نتكلم عن نائب الرئيس الأمريكي يقابل مثلا على مستوى يعني دول مثل روسيا ومثل الصين، لا ننسى أن إيران هي دولة إقليمية، مع احترامي يعني للدول، أنا أقول عن التعبيرات الدبلوماسية العالمية. فيعني أحضرت الفريق التفاوضي لباكستان، هلا لو لم تكن جدية لماذا تحضر الفريق التفاوضي؟ لو كانت إيران جدية لماذا لم تستطع إيران أن تمرر داخليا الاتفاقيات التي خلينا نقول يتم التواصل أو ولو نظريا الاتفاق عليها؟ واضح جدا أن إيران حاولت من البداية، وهذا الكلام كان على رئيس على لسان وزير الخارجية أراقچي، كان يقول بالحرف الواحد لجميع وسائل الإعلام الإيرانية: لا تنشروا أي شيء، لا تتفوهوا بأي شيء قبل التوقيع على الاتفاقية، لأنها كانت تسوق إيرانيا بطريقة أن إيران منتصرة. لا، إيران ليست منتصرة يا أستاذ الكريم، يعني بغض النظر ماذا تقول إيران. بعدين على فكرة يعني
1: ولكن دكتور
5: تعبيرات
1: فرانك،
5: النصر
1: حتى في الولايات
5: مختلفة، يعني كل
1: المتحدة،
5: شخص له منظور
1: الولايات
5: معين في النصر.
1: المتحدة ثمة طيف كبير حتى من الصقور، من من هم في إدارة ترامب، من هم في الحزب الجمهوري، بغض النظر عن الديمقراطيين الذين يعارضون ربما على كل شاردة وواردة ضمن صراع سياسي، ولكن كثيرون من أنصار ترامب، من الماغا أيضا، يقولون بأن تلك المذكرة كانت تميل كفتها لإيران أكثر من الولايات المتحدة.
5: هلا شوف، يعني أنا قلت هذا الكلام وعلى أكثر من منصة، يعني تم استخدام تعبير كلامي مطاط في هذه المذكرة، والهدف منه كان واضح جدا إحضار الطرفين على الطاولة، يعني إنه إيران أو الطرف الإيراني مقتنع فيها نوعيا بالكلاميا وطرف الأمريكي. ولاحظ بدأ الخلاف مثلا على النقطة رقم واحد على سبيل المثال، خلينا نأخذ رقم واحد بالتدريج، الملف اللبناني. لم يكن هناك تعبير كلامي مباشر يقول انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. إيران بدأت تسوق هذا الموضوع بأنه أمريكا وإسرائيل خالفتا هذه الاتفاقية لأنه إسرائيل لم تنسحب من جنوب لبنان، ولكن لم يكن هناك أصلا تعبير كلامي بانسحاب، كان هناك تعبير بوقف العمليات العسكرية، حتى نكون واضحين هون. إيران سوقت داخليا بأنها انتصرت ووضعت يدها على لبنان. طيب النقطة الثانية، من قرر مستقبل لبنان هو الحكومة اللبنانية، الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة اللبنانية، ليست أمريكا وليست إسرائيل. من ذهب إلى المفاوضات، من هو لدينا الآن داخل الولايات المتحدة هو الرئيس اللبناني، فهي دولة مستقلة ذات سيادة، خرجت من إطار إيران، خرجت من يد إيران، هذا أغضب إيران. طيب نقطة رقم خمسة، الولايات المتحدة فتحت الحصار على إيران، فتحته، يعني لماذا لعب بالكلام؟ إيران بدأت تصدر النفط. النقطة الثانية، رفعت العقوبات بقرار من الكونغرس الأمريكي لمدة 30 يوم عن النفط الإيراني، هذا حدث فعليا، فعليا واقعيا. طيب بدأت عملية التجارة تذهب بطريقة معتدلة، بدأت أسعار النفط تنخفض. إيران وجدت أنه ملف أو الورقة الذهبية، ورقة مضيق هرمز، خرجت من يدها. لماذا؟ لأن التجارة بدأت تذهب بطريقة ملتزمة منتظمة، الممر الجنوبي العماني يسري بطريقة ممتازة، عمان رفضت التعاون مع إيران بهذا بإغلاق أو إعطاء سلطة لإيران على هذا الممر، وأسعار النفط انخفضت. فإيران لم يعجبها هذا الكلام وبدأت بالاعتداء على السفن، وهذا ما حدث فعليا واقعيا، وهذا سبب الحرب. ففعليا ما حدث أنه إيران سوقت، ولكن بعد النتائج وبعد يعني الذهاب خلينا نقول تدريجيا باتجاه تطبيق هذه النقاط، وجدت أنه فعليا ليست لمصلحتها، ولكن يعني ما أقوله وليس ادعاء، هذا ما حدث فعليا. ففعليا إيران وجدت أنه يجب أن تذهب بهذا الطريق، وهذا طبعا غير منطقي، غير مقبول، لا للولايات المتحدة ولا غيرها. عندما تم الاعتداء على السفن لم يكن الموقف من الولايات المتحدة فقط، كان من مجموعة السيفن، من مجموعة الناتو، ومن كثير جدا من الدول العالمية، حتى من دول الخليج العربي التي انتقدت هذا الموضوع. فلماذا اللعب على الكلام يعني؟
1: أستاذ مختار، سمعت ما قال دكتور فرانك، يمكن أن ترد.
6: أولا يعني هناك المنتصر ليس من يقصف الناس و يعني عمليات تؤدي إلى استشهاد المواطنين وضرب المنشآت، هذا ليس انتصار. المنتصر من حقق أهدافه، والفاشل من فشل في أهدافه. الولايات المتحدة جاءت بالسقف العالي، إسقاط النظام، هل استطاعت تحقق ذلك؟ هل قسمت إيران؟ وهذا ما كانت تقوله وقاله الرئيس الأمريكي عدة مرات. فلذلك الفاشل في الحرب من فشل في أهدافه، هذا أول نقطة. ثاني نقطة، يعني هناك معظم ما جاء في مذكرة التفاهم ما كانت تريده إيران، ويعود يعني إلى الشروط التي قدمتها إيران، وكذلك يعني ما قدمته إيران من مقترح، أصلا أساس مذكرة التفاهم مقترحات إيرانية. ثالث شيء ما أشار إليه حول لبنان، يعني هناك الرئيس الأمريكي في آخر أيام قبل توقيع مذكرة التفاوض يعني أعطى تعهدا بأن يخرج الكيان الصهيوني من لبنان. هذا ليس كلام وتحليل، هذه معلومات. أنا فرقي مع الدكتور مسمار، دكتور فرانك هو يعني خبير، ولكن أنا مسؤول وسيلة إعلامية ويكون لدينا معلومات. هناك قطع تعهدا يعني

0: يعني وهناك دولتين وثلاث دول لدى علم بهذا الشيء،
1: نعم، ولكن
0: بأن هناك
1: ربما
0: يضغط على إسرائيل بالخروج،
1: نعم فقط
0: يسمح
1: لي
0: أن
1: لي
0: يقول
1: لي
0: لها بالخروج من جنوب.
1: نعم فقط لنوضح،
0: نعم
1: يعني
0: تفضل.
1: شكرا. بالنسبة للبند الأول كما صدر في مذكرة التفاهم التي صدرت بثلاث لغات، كلمة انسحاب لم تكن موجودة. التعهد سمعنا عنه كثيرا لدونالد ترامب، وكان ذلك لكي لا تقصف إيران إسرائيل في ردها على ضرب إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن مثل ما يقول دكتور فرانك في البند الأول كلمة انسحاب ليست واردة. هل تتحمل إيران مسؤولية أنها لم ربما تجبر الأطراف على تعديل البند الأول وجعل كلمة الانسحاب واضحة مثلاً؟
0: لا، هناك وضح عن هذه النقطة. هو أعطى تعهدا بأنه يضغط على إسرائيل بالخروج من جنوب لبنان. هناك دول شاهدة، يعني قادة دول شاهدين على هذا الموضوع. هو أعطى مثل هذا التعهد، صحيح لم يذكره في مذكرته، ولكن عندما يقول إنهاء الحرب في جميع الجبهات، إنهاء الحرب من ضمنه يكون خروج إسرائيل من جنوب لبنان. يعني هذه تكون حرب مستمرة عندما إسرائيل تكون تتواجد داخل الأراضي اللبنانية، هذه تكون حالة حرب. يعني هذا حتى من الناحية المنطقية نرى الموضوع. من ناحية أخرى، وما أشار إليه أنه نعم رفع الحصار على الموانئ. أولا الكونغرس لم يعطي التصريح، هو قام بعملية فيب، يعني أصدر ورقة لكي يتم إسقاط، أو يسموها عملية إسقاط، إسقاط مؤقت، وهذا كذلك لم يحققه. يعني رفع الحصار ولكن كان يعرقل العمليات، يعرقل العمليات من خلال منع وتهديد الشركات وفرض العقوبات. ثانيا هو لم ينفذ أي بند آخر من مذكرة التفاهم. يعني نتذكر تصريحات نائب وزير الخارجية الإيرانية قبل أيام، قال هناك كان فترة شهر إيران تحدد مسارات آمنة، ومن ثم وهناك يتم بحث الموضوع مع الدول المتشاطئة، وصل خلال شهر كان الوضع ينتهي ويعود إلى حالته العادية. يعني بعد شهر مضيق هرمز كان يفتح بالشكل كامل، إيران تزيل تقوم بإزالة الألغام، وبعد شهر كانت الأمور تعود إلى حالتها العادية. منذ يوم الثاني بدأ يعرقل، يتدخل، يفتح مسارات،
1: هل صحيح
0: يعرقل
1: أن إيران
0: حركة.
1: كما قال دكتور فرانك خشيت من أن تفقد ورقة مضيق هرمز؟
0: إيران دخلت بعد في مفاوضات وكانت تتجه الأمور إلى اتفاق نهائي. لا، هذه الورقة نعم كانت ستبقى في الوقت المناسب. أمريكا إذا تريد تشن عدوان من جديد، إيران كانت تبرز لهذه الورقة ورقة جديدة بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أصلا أمريكا لم تعطي فرصة الشهر. يعني هذا نائب وزير خارجية هو مسؤول عن مضيق هرمز ومتابعة ملف يعني مضيق هرمز، هي حتى لم تعطي فرصة الشهر. يعني بدأت تفتح مسألة، لأن الرئيس الأمريكي كشف عن نيته المبيتة قبل شهر ونص، قال هناك لربما يوما نسيطر على مضيق هرمز. البعض استهزأ بكلام ترامبي، ولكن فيما بعد اليوم هو يأتي ويقول أنا أسيطر على مضيق هرمز وأنا 50 عاما أسيطر، يعني يصلح نفسي كذلك التاريخ، وكذلك هناك أنا سأفرض الرسوم. من ثم لما رأى ردة فعل عالمية قال يعني مثل بلطجي، يجب تعطوا لي مثلا استثمارات وعقود، يعني غير الرسوم إلى عقود. فلذلك هو لديه نية مبيتة حول مضيق هرمز. في نهاية المطاف يعني إيران ترى مضيق هرمز بشأن إقليمي وليس دولة جاءت من ما وراء البحار. وأضيف هذه النقطة، هي ليست قوة عظمى الآن أمريكا، هذه قوة عظمى الذي الآن يعني دخلت في حرب استنزاف وتتلقى مثل هذه
1: طيب
0: الضربات، ويعني شوهت سمعتها في العالم.
1: نعم، واضح. تريد أن تكمل؟
0: وهناك بشأن حول وانس، فادرة أقول نقطة، يعني هناك يعني هو حتى داخل الإدارة الأمريكية توجد خلافات حول نائب الرئيس الأمريكي، يعني حتى من يرافقه داخل المفاوضات يعني كوشنر وبيتكوف هم على خلاف مع جي دي فانس. يعني حتى لو أرسل جي دي فانس ما هو أهمية ذلك، عندما الرئيس الأمريكي لا يحترم ولا حتى رؤية يعني من معه في الإدارة الأمريكية، ما هو أهمية إرسال جي دي فانس إلى المفاوضات؟ في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي أثبت شيئا، يعني ولا يهمه لا مفاوضات ولا مفاوض أمريكي ولا رؤية داخل هذه الإدارة
1: طيب واضح.
0: الأمريكية.
1: دكتور فرانك، في الوقت الذي تتواصل فيه الهجمات، تقول القيادة المركزية هي من أجل تقويض قدرات إيران في موضوع مضيق هرمز، يعود دونالد ترامب ليشير إلى جبل الفأس وإلى المشروع النووي الإيراني، هل من دلالات لذلك؟
2: هناك تسريبات من CIA للموساد انه ايران اخفت جزء كبير من برنامجها.

0: النووي داخل هذا الجبل. يعني هذا المعلومات اللي نسمعها حاليا في الولايات المتحدة. فيقال انه سوف يستهدف يعني، فعلى الاغلب سوف يستهدف، يعني اذا قيل سوف يستهدف. هلا فعليا هل يعني مدى صحة هذه المعلومات؟ بغض النظر يعني سواء كان يعني هناك خلينا نقول برنامج او غيره، يعني هو جبل يعني، وطبعا واضح انه يعني هناك منشآت عسكرية معينة بغض النظر اذا كان نووي او لا. فواحدة من الاهداف نعم. اما الهدف الرئيسي حاليا اللي هو ما يتعلق بالمنظومه الدوليه اللي هو يعني موضوع مضيق هرمز، نعم يعني هو لم يكن السبب الرئيسي للحرب، ولكن اصبح يعني عارض جانبي واصبح يؤثر على الملاحه وعلى الاقتصاد وعلى يؤثر على اقتصاد 80 دوله. يعني ايران تلعب يعني بهذا الملف يعني. وطبعا انا دائما وابدا اقول يعني انا لا اتصور انه 80 دوله سوف تصبر الى ابد الابدين يعني على هذا الموضوع. اذا كانت ايران تلوح يعني انه مثلا هناك مثلا خلاف داخل الولايات المتحده، هذه ديمقراطيه يعني، الدول التي لا يوجد فيها ديمقراطيه لا تفهم هذا الكلام. يعني شيء طبيعي هذا الكلام في الولايات المتحده، لو عدت الى تاريخ 250 سنه من تاريخ الولايات المتحده، هذا شيء طبيعي، هذا ما يحدث داخل الولايات المتحده دائما وابدا. يعني انا بتذكر بعطيك حادثه صغيره، رئيس كليفلاند في 1890 كان رئيس ديمقراطي وكان ضعيف وكان منتقد وكان يعني على وشك انه الكونغرس يعزله. اصبح هناك استهداف من بريطانيا الى فنزويلا، وارسل الاساطيل الامريكيه ضد الاسطول البريطاني، ايامها كان اسطول الملك البريطاني، واوقفها من اتجاه يعني الذهاب الى منطقه فنزويلا، واحيا معاهده مونرو في 1890، وظهرت شعبيته بطريقه خرافيه ما بعد ذلك. هكذا تعمل الولايات المتحده ما بين الحزب الجمهوري الديمقراطي، يعني شيء طبيعي في الولايات المتحده. فاذا ايران تراهن على هذا الموضوع تضيع وقتها بصراحه. اذا تراهن انه 80 دوله سوف تحارب الولايات المتحده بسبب ايران بسبب التضرر الاقتصادي تضيع وقتها. اذا تظن انه الولايات المتحده ارسلت جميع ما لديها، الولايات المتحده ارسلت ثلث القدرات العسكريه الامريكيه البحريه، فاذا تظن انه هي انهكتها وسوف يعني تسقط كدوله عظمى من قبل روسيا والصين وهكذا، هذا يعني غرام ايراني في منطقه الشرق الاوسط وحب في السيطره على هذه المنطقه. اذا تظن انه استهداف دوله مثل الكويت ودوله مثل البحرين ودوله مثل الاردن بان هذه الدول لا ترد على ايران وان يعني جحافل الجيش الامريكي موجوده في هذه الثلاث دول، فهي خاطئه وترسل يعني اشارات خاطئه للداخل الايراني ولمن يسمع هذه المعلومات. هذا الكلام غير صحيح يعني.
1: أستاذ مختار، بعيدا عن كل هذا التصعيد العسكري، وزير الداخلية الإيراني في إسلام أباد التقى بنظيره وأيضا برئيس الوزراء، الحديث عن مقترح قدم لإيران لوقف إطلاق النار وإعادة النظر على الأقل في البندية الخامس، هل من تصور إيراني بات واضحا؟
2: يعني إلى جانب هذه الزيارة هناك توجد يعني كذلك اتصالات مع إيران وإرسال رسائل يعني، ويعني عبر يعني هذه الدول يعني أمريكا ترسل رسائل بأنه مثلا هي كذلك تريد أن توقف الحرب. يعني بعيدا عن هذه التصريحات الرئيس الأمريكي، لأنه أنا غير مهتم ولا يهمنا هذا الموضوع، لا هو يعني مهتم ويريد بشكل ما أن يخرج حقيقة من هذا يعني الصفوف المأزق بالنسبة له. فلذلك يعني نعم، وزير الداخلية الإيراني هو الآن في إسلام أباد، وإسلام أباد يتلعب يعني دور رئيسي، يعني واضح من يلعب الدور الرئيسي في هذه المفاوضات والوساطة يعني باكستان ودولة قطر، وهذا الدور مستمر ولم ينتهي. ولكن يعني هناك بالنسبة للرؤية الإيرانية، المسألة هو ليس يعني الآن مثلا يتم وقف إطلاق النار، قلت لكم يعني لمدة أسبوع أو 10 أيام، هذا ليس المهم. أولا هناك تحديد موعد لوقف إطلاق النار، أنا أشكك بأن إيران مثلا تقبل بأن هناك تكون هدنة مؤقتة، يعني إيران ترى الهدنة يجب أن تكون مستمرة. إيران ترى أن المسألة تكمن في موضوع تنفيذ مذكرة التفاهم بشكل كامل. مذكرة التفاهم أولا هذه لم تكن يعني، شوفوا الجزئية الأولى من مذكرة التفاهم إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، أصلا ما هو اسم مذكرة التفاهم؟ مذكرة التفاهم من أجل إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، بين إيران وأمريكا، هذه قضية دائمية في مذكرة التفاهم. ولكن بقية أجزاء مذكرة التفاهم هي مؤقتة تؤسس لاتفاقية دائمة، وهذه تكون القضايا الأساسية والمهمة، لأنه في نهاية المطاف يعني هذه تخلق حالة من الثقة بين الجانبين. فعندما نرى يعني مثلا أمريكا لم تعطي الفرصة لمدة شهر للبند الخامس، فكيف يعني ممكن مثلا هناك نتوقع أن فستدوم مثلا اتفاقية دائمة بين إيران والولايات المتحدة مثلا حول ملف إيران النووي السلمي. فلذلك يعني هناك لدى رؤية لدى إيران ومن يتخذ القرار في إيران في هذا الموضوع والمعنيين بأن هناك أمريكا إذا تريدون العودة إلى الحالة السابقة هدنة وقف نهائي للحرب أو وقف إطلاق النار بشكل نهائي على أمريكا كذلك تحترم مذكرة التفاهم.
1: طيب مذكرة التفاهم هذه التفاهم. يبدو أنها يعني هي انتهكت، هي لم يعلن، ربما ترامب قال بأنها لم تعد ربما صالحة، و باعتبار الهجمات الإيرانية بحسبه، وأيضا إيران تقول كذلك لأنها انتهكت، ولكن البناء على أرضية البنود 14 قد يكون ممكنا. هل إيران مستعدة لإعادة فتح تلك البنود وإعادة صياغتها بطريقة لا تجعل أي مجال للتفسيرات المتباينة؟
2: إعادة صياغة لا أعتقد أن إيران تقبل، يعني هناك يتم، لأن إعادة صياغة يعني إعادة مباحثات حول هذه المذكرة من الأول. ولكن ممكن نعم مثلا هناك إيران تقبل بأن هناك مثلا الدولة الوسيطة تكون المسؤولة عن التفسيرات ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم. يعني إحنا نتذكر الاتفاق النووي هو كان يعني مئات الصفحات، ومئات الصفحات كانت التفسيرات وكذلك البنود و يعني الملحقات كانت الذي يعني تؤكد تلك البنود أو توضح تلك البنود. ولكن في نهاية المطاف قلت لكم هذه مذكرة مؤقتة، يعني لا يجب أن نوسعها وتصبح يعني هي مثلا مذكرة دائمة أو مستمرة، لأنه في نهاية المطاف هناك
1: واضح.
2: الدولة الوسيطة تستطيع
1: طيب.
2: أن تلعب هذا الدور، تفسر وتكون يعني وسيطا في هذا الموضوع لكي نصل إلى الاتفاق النهائي.
1: دكتور فرانك، يمكن لترامب أن يقبل بذلك؟
0: هلا شوف، اذا بنرجع من البدايه، كان الولايات المتحده تقول هناك 4 شروط، ومن ثم قالوا 6، ومن ثم قالوا 15، ومن ثم قالوا 10، ومن ثم قالوا 14، والطرفين بداوا يعني بين سجال يعني، وانتهينا بال 14 نقطه اللي تسمى مذكره التفاهم. اذا ذهبت فيها وقراتها يعني هي ترخصها انت في 4 نقاط او 5 نقاط فعليا، يعني هم النقاط الرئيسيه، الخلاف الرئيسي ما بين الدولتين، وتم توسيعه ب 14 نقطة، وتم صياغته بطريقة انه تحضر الطرفين على الطاولة للتوقيع، يعني هذا ما حدث فعليا. فهل ممكن انه يعني تفسيرات الصياغة تأخذ 5 سنين؟ هذا الكلام لن يحدث يعني. في تعرف السياسة الإيرانية معروفة، مط الوقت وأخذ الوقت وهكذا.
1: شكرا
0: هذا الكلام غير موجود عند الإدارة الحالية.
1: شكرا
0: عفوا.
1: جزيلا لك، شكرا دكتور فرانك، شكرا لك أيضا ضيفنا من إيران الأستاذ مختار. في التداعيات الاقتصادية للتصعيد الأمريكي الإيراني، تشهد إيران واحدة من أعقد وأشد الأزمات الاقتصادية والنقدية في تاريخها الحديث. فمع حلول منتصف عام 2026 وصلت العملة والاقتصاد الإيراني إلى حافة الانهيار الهيكلي بسبب تداعيات الحرب والحصار البحري المفروض على موانئ إيران، إضافة إلى العقوبات المستمرة.
3: لم تكن حرب ال100 يوم مجرد اختبار عسكري وسياسي لإيران، بل كانت أيضاً اختباراً قاسياً لاقتصاد يواجه منذ سنوات ضغوطاً شديدة من العقوبات وتراجع العملة وارتفاع الأسعار. ومع اندلاع الحرب انتقلت المخاوف إلى الأسواق، وصار سعر صرف الدولار مؤشراً يومياً على حجم القلق الذي يعتري الأسواق من طول أمد الحرب وقدرة الاقتصاد على تحمل تبعاتها. فبعد نحو شهر من الحرب شهد الريال الإيراني هبوطاً حاداً، فقد فيه 15% من قيمته، ووصل في السوق الموازية إلى مستويات تاريخية تزيد عن 1,800,000 ريال لكل دولار. وتشير البيانات حتى شهر يونيو إلى أن معدل التضخم السنوي استقر عند مستويات قياسية قاربت 90%، في حين تجاوز التضخم في قطاع الأغذية والسلع الأساسية 140%. واتسعت الهوة بين الأجور وكلفة المعيشة، فمن أجل توفير سلة غذاء أساسية تحتاج العائلة 450 مليون ريال، بينما لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور 166 مليوناً، إضافة إلى

كذلك تسبب انهيار سعر الصرف في مشكلة أخرى، وهي صعوبة التعامل اليومي بأكوام من أوراق نقدية كثيرة العدد قليلة القيمة. لذلك قررت السلطات تنفيذ خطة لحذف 4 أصفار من العملة، ما كشف عن حجم التآكل في قيمتها الشرائية. فبعد طرح ورقة نقدية من فئة 5 ملايين ريال في فبراير الماضي، قررت في مارس توزيع ورقة جديدة من فئة 10 ملايين

0: لتيسير المعاملات اليومية ولمواجهة الطلب على السيولة وسط تضخم متصاعد ومخاوف المواطنين من تعطل وسائل الدفع الأخرى أثناء الحرب. وقبل التصعيد الحالي كان توقيع اتفاق الهدنة فرصة للاقتصاد ليلتقط أنفاسه ولو إلى حين، فقفز سعر صرف الريال 15% مع تفاؤل بتخفيف العقوبات وتحرير بعض الأموال المجمدة. ورغم هذا التعافي السريع يحذر خبراء من الإفراط في التفاؤل، لأن الاستقرار طويل الأمد يحتاج إصلاحات اقتصادية هيكلية وشاملة. فالاتفاق مدفوعا بما أوجده من أثر نفسي وتفاؤل قد يمنح دعما سريعا للريال الإيراني على المدى القصير، وقد يرتفع 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى إذا نفذ الاتفاق بشكل كامل. لكن في المقابل يتوقف استمرار تحسن العملة على عوامل داخلية أهمها السيطرة على نمو السيولة ورفع سعر الفائدة الحقيقي وتقليص عجز الموازنة وإصلاح البنوك وتحفيز الإنتاج والاستثمار. أما الأسعار فمن غير المرجح أن تنخفض بصورة واسعة، ربما تتباطأ وتيرة الغلاء وتهدأ القفزات السعرية، لكن أسعار الغذاء والسكن والسيارات والخدمات لن تعود إلى مستوياتها السابقة. وهكذا قد يكون تحسن العملة مجرد استراحة مؤقتة لالتقاط الأنفاس، لكنه لن يتحول إلى تحسن دائم ما لم يصاحبه إصلاح مالي ونقدي وهيكلي شامل في الاقتصاد. وقبل كل شيء يحتاج إلى أن يولد من رحم المفاوضات المتعثرة اتفاق لوقف الحرب بعد انتهاء المعارك التي مهما طالت جولاتها لابد يوما أن تنتهي.
1: لأن إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن إيران خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا. ينضم إلينا من مانيلا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. مرحبا صهيب، نتابع معك مزيدا من التفاصيل حول تصريحات روبيو.
2: بالطبع هذه التصريحات تأتي في سياق اجتماعات وزراء خارجية آسيان مع من يعرف بوزراء شركاء الحوار، وهم تقريبا 27 وزيرا من دول خارج رابطة آسيان. بدأت باجتماع مع وزير خارجية الهند وروسيا والصين، الصين انتهى قبل قليل، والولايات المتحدة، وتستمر هذه الاجتماعات حتى مساء هذا اليوم. نتحدث عن ربما رد من وزير الخارجية الأمريكي على مطالب آسيان يوم أمس. كان البيان واضحا بشأن التوتر في مضيق هرمز. وزراء خارجية آسيان دعوا إلى وقف الأعمال العدائية، وصفوها الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، وعبروا عن قلقهم الشديد تجاه تجدد المواجهات والقصف الأمريكي والرد الإيراني وكل ما يحدث في مضيق هرمز، لأن ذلك يرتبط باقتصاداتهم بشكل مباشر من حيث مصادر الطاقة ومن حيث أن منطقة الخليج وما حولها من مناطق هي أماكن وأماكن وأسواق لمنتجاتهم. جاء هذا الرد من وزير الخارجية الأمريكي الذي لم يتحدث في كلمته عن بحر جنوب الصين، وهذا أمر لافت رغم أن هناك توتر حصل في اليومين الماضيين، وجاءت تصريحات أمريكية بهذا الشأن مقابل تصريحات صينية وفلبينية. ركز في حديثه على التعاون مع دول آسيان وخص بالحديث الوضع في العلاقة مع إيران، وقال بأن الولايات المتحدة جاهزة للتفاوض، وألقى باللوم على إيران بأنها لم تلتزم بتعهداتها، وقال أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران أو لأي دولة كانت بأن تفرض إجراءات غير مسبوقة في تاريخ الملاحة البحرية والجوية. وبالتالي هو يتحدث عن القلق الذي أبداه وزراء خارجية آسيان في بيانهم المشترك يوم أمس، وفي كثير من أحاديثهم خارج البيان أيضا تحدثوا عن قلقهم تجاه ما يحصل في مضيق هرمز، لأنهم يعرفون خطورة هذا الأمر على اقتصاداتهم وعلى شعوبهم التي بمجموعها تبلغ 700 مليون نسمة. هناك قلق في منطقة جنوب شرق آسيا من موضوع استمرار الحرب في المنطقة ومضيق هرمز والتوتر الحاصل، وبالتالي جاء الخطاب الأمريكي ليقابل هذا القلق بمحاولة من الطمأنة، ورغم أن القصف مستمر، لكن الحديث هنا جاء وكأن الولايات المتحدة تريد أن تؤكد لشركائها الآسيويين بأنها ستستجيب لهذه المطالب وتتفاعل مع هذه المطالب من قبل آسيان بأنها مستعدة للتفاوض مجددا مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك صهيب جاسم مراسل الجزيرة، كنت معنا من مانيلا. الآن إلى نشوان حسين الذي سيصحبنا في فقرة تحليلية تقرأ في أبعاد تصريحات الرئيس الإيراني وإعلانه أنه يتواصل مع المرشد الأعلى وبأن كل القرارات تتخذ بناء على توجيهاته.
3: مشاهدينا أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية إذن.

0: فيها نقرأ في تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأبعاد إعلانه أنه يتواصل مع المرشد الأعلى وأن كل القرارات تتخذ بناء على توجيهاته. ونناقش كذلك تداعيات عملية اتخاذ القرار في إيران على المسار السياسي والتصعيد بين واشنطن وطهران. إذن تحت ضغوط الحرب والعقوبات ومسارات تفاوض لم تغلق بالكامل، تصدر طهران رسائل إلى الخارج تتراوح بين خيار تصعيد المواجهة واستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط وبين التمسك بحقوق طهران في أي مفاوضات مع واشنطن. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شدد على أن كل القرارات التي تتخذ في هذه المرحلة تتم بناء على توجيهات المرشد الأعلى. يرى بزشكيان أن المفاوضات مع واشنطن حققت مكاسب لإيران دون تقديم أي تنازلات، كما قال إن بعض التصريحات في الداخل تقلل من منجزات طهران في المفاوضات مع واشنطن، وأنه ينبغي عدم تجاهل جهودها بتعليقات غير مدروسة. كما شدد بزشكيان على ضرورة معالجة الضغوط الاقتصادية المفروضة على بلاده، إذ قال إن تلك الضغوط قد تلحق الضرر بإنجازات إيران العسكرية ورأس المال الاجتماعي الذي تم بناؤه. وأشار إلى أن القرارات المتخذة ينبغي أن تحظى بإجماع أركان الدولة، وإلا فسيواجه النظام بأكمله صعوبات. وفي تصريحات للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي شدد على أهمية الإصرار على وحدة الكلمة واتحاد الشعب والمسؤولين وذلك في جميع الساحات، وأن الوحدة الداخلية هي ضمان عزة إيران واستقلالها في مواجهة العدو الأمريكي. تظهر هذه التصريحات الأخيرة جنوح أصوات في اتجاه الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا مع واشنطن والتحذير من تأثير الضغوط الاقتصادية على استقرار الداخل الإيراني، في حين تميل أصوات أخرى إلى إعطاء أولوية لما تسميها سياسة الصمود والردع دون أي تنازلات حتى مع استمرار العقوبات. وللمناقشة معنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي الخبير بسياسة الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. هذه التصريحات ربما نفس غير جديد، نفس معلوم بات، خاصة لمن يؤيد الدبلوماسية، يؤيد العملية التفاوضية في الداخل الإيراني، لكن إلى أي مدى يقف الرئيس الإيراني هنا مدعوما أو مسنودا بمجموعة يتمكن من خلالها من فرض كلمته في الداخل الإيراني دون عوائق على المستوى السياسي؟
1: نشوان، هناك نسق حول موضوع المفاوضات يمكن أن نضعه في ثلاث قضايا أو في ثلاث محطات أساسية. المحطة الأولى كانت عندما قال المرشد بأن الرئيس الجمهورية هو المسؤول عن مسألة التفاوض، وبالتالي الأمور أسندت إليه. بعد أسبوعين خرج الرئيس الجمهورية وقال أن كل شيء يقوم به هو ووزير خارجيته والوفد المفاوض هو بتوجيهات المرشد. ثم جئنا إلى اليوم وحديث الرئيس الجمهورية عن كل هذا المشهد. لكن لماذا قال رئيس الجمهورية كل هذا الكلام؟ في الأسبوعين الماضيات كان في عندنا ثلاث تصريحات ملفتة للانتباه. علي رضا عرافي مدير الحوزات العلمية انتقد التفاوض، قال بأن الرئيس الجمهوري عليها يلتزم بمسار الجهاد كما سماه والمقاومة، وأن الضغوط الاقتصادية ينبغي أن لا يستمع لها كشرط للتنازل. وكان قد قال قالباف أيضا، وقف بالوسط وقال هناك مسار تفاوضي وهناك مسار الحرب، ولكن يجب أيضا الدبلوماسية هي نوع من المقاومة. ثم جاء محمد خاتمي وقال كلمة المشهورة أن مسار التفاوضي ومذكرة التفاهم هي فرصة للنظام السياسي. كل هذا ماذا يعطينا نشوان؟ يعطينا فكرة أساسية، هناك نقاشا داخليا ملتهبا داخل المؤسسة السياسية في إيران والعسكرية حول التفاوض. جزء منه له علاقة بغياب المرشد. في الحياة السياسية الإيرانية المرشد هو ضابط الإيقاع الأساسي للمشهد السياسي، يعني ليس من المعقول ومن الطبيعي أن يقول المرشد يدعو الناس للوحدة أو يقول لهم الوحدة هي الأساس. هذا كلام فيه تحليل. المرشد يقول توحدوا أمر، لأنه هو سلطة سياسية ودينية يضبط المشهد السياسي. لذلك نحن أمام سؤال كبير، أين المرشد في كل هذا الكلام؟ حضورا سياسيا، أوامر، توجيهات؟ لأن المرشد في 36 سنة الماضية كان ضابط الإيقاع السياسي في كل شيء في إيران، ويستطيع أن يمنع كل مواجهة محتملة، وكانت هناك محطات كبيرة حصلت فيها إيران والمرشد ضبط المشهد فيها بشكل دقيق.
0: سيتغير الوضع لو ظهرت رسالة صوتية للمرشد مجتبى خامنئي متحدثا فيها إلى السياسيين وإلى الشعب الإيراني؟
1: بالتأكيد سيتغير المسار، بعبارة أخرى الأصوات التي هاجمت محمد خاتمي وتهاجم الفريق المفاوض والذي دفع قاريباه في أن يخرج ويتحدث هو نفسه عن انتقاد هؤلاء، وأصوات عندما تتهم رئيس الجمهورية بالتنازل وحتى تصل الأمر إلى أنهم يخونون الإرث الجمهورية، كل هذا الكلام بالتأكيد رسالة صوتية ستضع الأشخاص كل عند حده كما يقال وتضبط الإيقاع السياسي. لكن كلما زاد غياب المرشد بشكل أساسي وعدم ظهور صوت له كلما زاد هذا الإيقاع، لأنه في المحصلة هناك أصوات داخل إيران لا تحب أمريكا، وأمريكا فعلت من الأفاعيل ما جعل المؤسسة تكرهها. دعني أذكر فقط في ثلاث أشياء سريعة. عند الولايات يعني في عام 2012 المرشد الراحل علي خامنئي ذهب إلى مسار التفاوض مع 5+1 بعد ضغوط كثيرة، وقالت المؤسسة السياسية برئاسته اذهبوا للتفاوض.
0: وكان هنالك تيار متشدد.
1: وكان تيار متشدد، لكن الرئيس المرشد ضبط الإيقاع وقال رئيس الجمهورية ووزير خارجيته مسؤولين أمامه هو وأمام المجلس الأعلى للأمن القومي، وعليهم أن يؤدوا ما يدافع عن مصالح الجمهورية الإسلامية. ذهبوا إلى التفاوض، وصلوا إلى الاتفاق النووي في صيف 2015، نظر إليهم كأبطال، لكن عندما انسحبت الولايات المتحدة حوسبهم وقيل أنهم لم يكونوا بمستوى المفاوضات. وقصفت إيران في حرب 12 يوم، ثم قصفت إيران في هذه الحرب. بمعنى آخر أفاعيل الولايات المتحدة تخلق تعزز هذا الانقسام، لأنه يثبت هنالك تيار سياسي أن أمريكا لا يمكن الوثوق بها.
0: هل تعكس تصريحات الرئيس بزشكيان قلقا حقيقيا مبررا في دوائر صنع القرار في إيران، خاصة أنه أتى على مصطلح رأس المال الاجتماعي؟ ربما يتحدثون عن مسألة لها علاقة بالدعم الشعبي، لها علاقة بالسلم الأهلي في إيران.
1: بالتأكيد، لأنه هذا الانقسام سيصبح عميقا، لأنه هؤلاء الذين يتحدثون بانتقاد المفاوضات لديهم قواعد شعبية ولديهم مستندين إلى قواعد في أماكنهم، في أماكن سكنهم، في دوائرهم السياسية، وبالتالي سيصبح هذا الانقسام عميقا، وبالتالي قد يتحول فعلا إلى نوع من الانقسام الاجتماعي حول مسارات ومآلات الأمور. والنظام السياسي كما يرى بزشكيان لا يتحمل ذلك. هناك حرب، هناك استهداف خارجي، وحدة الجبهة الداخلية مطلب أساسي كما نجح فيه الإيرانيون حتى اليوم. هو يقول لا تفسدوا ذلك من خلال الانقسام الآن على المسار التفاوضي.
0: طيب كيف ينعكس هذا المشهد بكل هذه التفاصيل على مستوى تيار وتيار مقابل رافض أو موافق على التفاوض والعملية السياسية، على المشهد التفاوضي الدائر المتعثر فلنقل حاليا؟
1: يدفع إلى مزيد من الإرباك، التردد، وعدم القدرة على إعطاء وجهات نظر واضحة، سواء كانت فرص أو سواء كانت أفكار أو سواء كانت معطيات جديدة. وبالتالي هذا الأمر أعاق عمل الوسطاء، لم يسمح بتوليد أفكار جديدة. عندما ولدت الأفكار عبر الوسطاء أصبح هناك حالة من الصمت لأيام في إيران، ولم يسمع من إيران، وعندما سمعت أفكار لم يعني أصبحت كما يقال غير قابلة من القبول من الولايات المتحدة. بعبارة أخرى هذا ينعكس على مسار التفاوض، ويكاد يكون أحد المعوقات الأساسية، لأن من هو منخرط في المفاوضات يخاف بشكل أو بآخر أنه إذا اتخذ قرارا معينا وسار في هذا المسار كيف سينظر له، كيف سيحاسب. في المشهد التشييع نقلت تقارير أن جمعا من الناس كانوا يصفون وزير الخارجية أنه خائن بسبب المفاوضات،
0: وهو أشار في مقابلته الأخيرة إلى شبه القبيل.
1: نعم.
0: طب وبالتالي إلى أي مدى تجد أن هذا الفريق بما يشمل الرئيس بزشكيان الآن في موقع قوة لاتخاذ القرار؟
1: هو في ليس يعني عنده صلاحيات واسعة، ووجود المجلس الأمن القومي أيضا، لكن مرة أخرى المرشد دوره مفتاحي في نظام الجمهورية الإسلامية، حضوره صوته مهم جدا، لأن الكل يرى أنه هو المستند، هو مصدر الشرعية الأساسية. يعني رئيس الجمهورية وظيفته تنفيذية، مجلس الأمن القومي صحيح أنه يصوت ويحظى، لكن أين المرشد من كل هذا الكلام؟ لأنه هو الذي سيحدد المسار وسيقول أنه هذا الاتجاه فيه مصلحة الجمهورية الإسلامية امضوا فيه، هذا الاتجاه لا يناسب لا تمضوا فيه.
0: دكتور محجوب الزويري، الأستاذ الأكاديمي المختص بالسياسة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة التحليلية، ونعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
2: وننتقل إلى الشأن اللبناني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد للتواصل مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني جوزيف عون ذلك. مضيفا أن واشنطن اتخذت خطوات بشأن ملف حزب الله، هذا وقد

0: وصف عون زيارته لواشنطن بالتاريخية، مضيفا أن توقيع الاتفاق الإطاري إنجاز يهدف إلى إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل كامل. وقد شهدت بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان انتشارا للجيش اللبناني ضمن تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب وفقا لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وذلك بالتزامن مع إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي الذي كان يحتل أطرافها. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت المشهد في محيط زوطر الغربية، حيث انتظر عشرات الأهالي طوال اليوم أملا في العودة إلى بلدتهم.
1: من هذا الطريق تعبر آليات الجيش اللبناني للانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة يسمح بالوصول إليها. هنا على مسافة بضعة مئات من الأمتار عن زوطر الغربية تجمع العشرات من أبنائها بانتظار أن يسمح لهم الجيش بدخولها. معظمهم نزحوا عنها منذ مطلع آذار مارس الماضي.
2: نحن يعني عنا انتمائنا من جوا لهالأرض ما نطلع.
1: ومنذ ذلك الحين لم يبلغهم خبر عما حل بأرزاقهم.
3: رغم الهدم ورغم حرق البيوت وجرف الطرقات ويعني غيروا معالم الضيعة، العدو الإسرائيلي غير معالم الضيعة، بس احنا راجعين على الضيعة وبقوة، راجعين وحنرجع نعمر وحنرجع زوطر والجنوب كله أحسن من مكان.
4: بلدنا، أرضنا، بيوتنا، رزقنا، ربينا، ربينا أولادنا، عمرنا، عمرنا لأولادنا، عشنا فيها، ضحكاتنا، كل شيء فيها، ذكرياتنا فيها، حرقوها، دمروها، جرفوها.
1: بالرغم من علمهم بما ينتظرهم هناك يحدوهم الأمل للعودة.
5: اللي عم بتشوفيه بطبيعة الحال يعني بدهم يرجعوا الأهالي يشوفوا لو دمار ولو خرابة بتنعنى شو بياخدوا روح فيه.
1: لكن الدخول لا يزال ممنوعا والمخاطر لا تزال كثيرة، فالجيش ما زال يجري عمليات مسح للمنطقة، وقد تعرضت وحداته لإطلاق نار إسرائيلي على مقربة منها. إلى هنا تصل أصوات التفجيرات التي تنفذها وحداته لذخائر من مخلفات الحرب.
6: في عنا كتير دمار كله، يعني بين تزنير وطيران حربي في عنا أكثر من 50%، يفوق 250 وحدة سكنية، وعنا الدمار الثاني الباقي الضيعة كمان مش صالحة للسكن أبدا. أعتقد هلأ بداية أول شهر يعني ما في حدا يسكن بالضيعة على الإطلاق أبدا لحتى نشوف نحن كبلدية نقدر نعمل شيء.
1: من هذه النقطة يمكننا رصد الجهة الغربية لزوطر. لم تكن البلدة محتلة بالمعنى الكامل للكلمة، لكن الجيش الإسرائيلي يحتل زوطر الشرقية المتاخمة لها، وكان يتمركز عند أطرافها وينفذ فيها بين الحين والآخر مناورات وتفجيرات. واقع أتاح إدراجها ضمن المنطقة التجريبية الأولى وفقا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
7: لا يعد الشروع في تنفيذ أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان سوى الخطوة الأولى لاستكمال المراحل الأخرى من اتفاق الإطار وفقا للسلطات اللبنانية، غير أن تحديات عدة تواجه هذا المسار، أبرزها انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة وآلية التحقق من التزام الجيش اللبناني بتنفيذ تعهداته، ما يزيد من تعقيدات هذا المسار. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوطر الغربية جنوبية لبنان.
8: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا دائما في متابعة لآخر التطورات. والآن الساعة 7 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة مع استمرار القصف الأمريكي لأهداف في إيران والقصف الإيراني على دول في المنطقة، ونتابع أيضا التطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح ضربات على أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي، وقالت أن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. بالأثناء تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تفعيل الدفاعات الجوية شرقي العاصمة طهران وعن دوي انفجارات في مدينة تشابهار وكونارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، في مدينة مدهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وهجمات

0: على مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، ومدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، ومدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. وتحدث مسؤول في محافظة خوزستان عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف مناطق في محيط مدينتي بهبهان وأميدية جنوب غربي إيران. وقد نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إن عمليته لمعاقبة المعتدي مستمرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء، ولكن واشنطن لا تهتم بذلك حتى يصبحوا مستعدين للقاء بشكل هادف حسب تعبيره. وأضاف أن القوات الأمريكية ستضرب بقوة موقعا إيرانيا في جبل الفأس قريبا، متهما الإيرانيين بمحاولة إعادة إحياء موقع نووي محتمل. وبشأن القدرة أو قدرة واشنطن على تدمير مواقع تحت جبل الفأس في إيران، قال وزير الحرب الأمريكي إن الجيش الأمريكي يستطيع الوصول إلى أي نقطة على وجه الأرض، فيما قال مقر خاتم الأنبياء إنه إذا أقامت أو أقدمت أمريكا على استهداف منشآت إيران النووية فستصبح مصالحها وحلفاؤها هدفا للهجمات. دبلوماسيا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أمريكا منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط ومستعدة للحوار والتفاوض، لكنه قال إن المشكلة هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات. من جانبه قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن الطرف الذي تتصل أو تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤول عن الوضع الحالي. هذه التطورات تأتي أيضا مع عقد لقاءات في إسلام أباد بين وزير الداخلية الإيراني ورئيس وزراء باكستان وقائد جيشها في إطار الوساطة المستمرة. في الشأن اللبناني، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحل كثيرا من المشكلات فيما يخص لبنان، وإنه إذا أراد الرئيس اللبناني منه أن يتحدث مع حزب الله فسيفعل ذلك. من جانبه قال عون إنه طلب من ترامب الدعم السياسي ودعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد. يأتي هذا اللقاء بعيد إعلان الجيش اللبناني انتشار وحدته العسكرية ببلدة زوطر الغربية في إطار الاتفاق المعلن بشأن المناطق التجريبية. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، مرحبا بك. ضعنا في صورة آخر ما تم الإعلان عنه في الولايات المتحدة بشأن ما أسفرت عنه ضربات اليوم 11 على إيران.
1: نعم مراد، القيادة المركزية الأمريكية وفي أقصر سلسلة من الضربات تنفذها في الأيام الماضية قالت إنها أكملت هذه السلسلة 11 من الضربات والتي تشنها ضد إيران، وتقول إن الهدف منها هو تقوية قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذه السلسلة من الضربات تحدثت القيادة المركزية الأمريكية بشكل عام عن طبيعة الأهداف التي استهدفتها، وقالت إنها شملت مراكز للعمليات العسكرية وحظائر للطائرات وكذلك مواقع للخدمات للبنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية وكذلك مواقع للمراقبة ومنصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات. القيادة المركزية الأمريكية أيضا ذكرت في بيانها هذا بأن إيران ومنذ شهر مايو أيار الماضي استهدفت أكثر من 30 أو نحو 30 سفينة في مضيق هرمز وهددت مئات البحارة المدنيين، وقالت إن الولايات المتحدة تعمل على محاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في المضيق وكذلك على استهداف هؤلاء البحارة الساعين للعبور عبر مضيق هرمز. تقول القيادة المركزية الأمريكية أيضا إنها ومنذ شهر مايو استطاعت تأمين مرور ما يقرب من 900 سفينة وناقلة عبر المضيق، بالإضافة إلى أكثر من 450 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق، ودائما ما تذكر بأن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي ضربات إضافية يطلبها الرئيس الأمريكي، وتضيف بأن لديها أكثر من 50,000 من الجنود الأمريكيين الذين ينتشرون في المنطقة. وقد نشرت أيضا صورا ومقاطع فيديو لجانب من هذه العمليات لمقاتلات أمريكية تنطلق على ما يبدو من حاملات الطائرات الموجودة في المنطقة. هناك حاملة أبراهام لينكولن وكذلك حاملة الطائرات USS جورج بوش ما تزال تنتشر في منطقة الشرق الأوسط وبحر العرب. أيضا هناك التفاعلات السياسية هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن تستمر بشأن تطورات الحرب وكذلك تطورات المسار الدبلوماسي. الإدارة بطلب تقدم به وزير الحرب بيت هاكسيث أمام لجنة الاعتمادات في الكونغرس قدم طلبا للتمويل ب 87 مليار دولار لتمويل الحرب وكذلك تمويل النقص الذي حدث بسبب استهلاك الذخائر والمعدات في هذه الحرب مع إيران. وزير الحرب الأمريكي يقول إن إيران أضعفت عسكريا بشكل كبير وإن ما لديها من قدرات عسكرية محدود للغاية. هو أيضا أكد بأن إيران قد تستطيع أن تهاجم بعدد محدود من الصواريخ أو الزوارق الصغيرة، ولكن هو يعتقد بأنها أضعفت بشكل كبير وأنها في أضعف حالاتها على مدى عقود. رئيس هيئة الأركان دان كين أيضا كان إلى جانبه في هذه الجلسة في الكونغرس وعبر عن تعازيه لعائلات القتلى الأمريكيين الذين سقطوا خلال الأسبوع الحالي والأيام القليلة الماضية في الأردن والعراق، وكذلك أكد على الاستمرار في العمل على تقويض القدرات العسكرية الإيرانية والعمل أيضا على استهداف قدراتها تحديدا القريبة من مضيق هرمز واستعداد أيضا القوات الجيش الأمريكي لتنفيذ أي عمليات إضافية. طبعا هذه المواقف من قبل دان كين وبيت هاكسيث تأتي بالتزامن مع تقارير تشير إلى مسألة نقص في الذخائر وكذلك المعدات، بالإضافة إلى حاجة البنتاغون لتمويل إضافي لتأمين الرواتب وكذلك الأعمال الصيانة واستبدال ما تم استهلاكه في هذه الحرب، وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة فيما يتعلق بمخزوناتها من الأسلحة والمعدات العسكرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا كانت لديه تعليقات لافتة فيما يتعلق بالمواقف مع إيران. هو يقول إن الإيرانيين في الكواليس يطالبون بشدة بالتوصل إلى اتفاق، ولكنه في ذات الوقت يطالبهم بالجدية على حد تعبيره. هو يقول إن الولايات المتحدة ستستمر في هذه الضربات حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات وتظهر مواقف أكثر جدية على طاولة المفاوضات. هذه المواقف الأكثر جدية يترجمها وزير الخارجية ماركو روبيو بالقول إن على إيران أن تتوقف عن استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك هو كان قد أشار في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تتابع ما تصفه بالانقسام الداخلي المتنامي في إيران، وأن من يريدون التفاوض مع الولايات المتحدة إذا استطاعوا على السيطرة على القرار في طهران فإن ذلك قد يشكل دفعة لعجلة التفاوض. بالمقابل لدينا مواقف الديمقراطيين التي تستمر في انتقاد هذه الحرب. تابعنا هذه المواقف أيضا ضمن هذه الجلسة لوزير الحرب ورئيس الأركان يوم أمس في الكونغرس. مواقف الديمقراطيين هي ذاتها انتقاد لهذه الحرب، ويعتقدون بأنها لم تكن حربا ضرورية وأن ترامب بدأها دون أن يقدم مبررات كافية للشعب الأمريكي وعرض حياة الجنود الأمريكيين للخطر، وطالبوه بسحب القوات والعودة للكونغرس. بكل الأحوال أيضا هناك الترقب لهذه الاتصالات المستمرة للوساطة الباكستانية وكذلك القطرية وغيرها من الوساطات والتي تعمل على خفض التصعيد وتقديم مقترح للأطراف وإقناعهم بهدنة لعشرة أيام ووقف لإطلاق النار لعشرة أيام وكذلك العمل على إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز في مساريه الجنوبي والشمالي.
0: نعم، كذلك أحمد كان لافتا تصريحات ماركو روبيو في طبعا من قمة آسيان عندما تحدث عن تهديد الملاحة البحرية وأنها تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي ككل. وبالتالي ما هي الرسالة التي تفهم من هذه التصريحات في هذه القمة بالذات التي يحضرها كذلك ممثلون عن روسيا وكذلك الصين وهم من الغرماء التقليديين للولايات المتحدة؟
1: بالفعل مراد، وزير الخارجية ماركو روبيو وقبيل مغادرته إلى مانيلا لحضور هذه القمة كان أكد أيضا على ذات المواقف المرتبطة بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بفرض أي شروط أو رسوم عبر المضيق، وأنها إذا أرادت العودة للمفاوضات أن تظهر جديتها من خلال الالتزام بما نصت عليه مذكرة التفاهم وكذلك ما تعهدت به. وقال إن الإيرانيين كانوا على وشك أن يقوموا بنشر بيان مكتوب يتعهد فيه بعدم استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز ثم تراجعوا عن ذلك على حد تعبيره، وبالتالي هو يطالب الإيرانيين مرة أخرى بالالتزام بتعهداتهم في مذكرة التفاهم وكذلك بعدم استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يقول إنه مضيق دولي ولا يجب أن يسمح لإيران بفرض أي شكل من أشكال السيادة عليه، بل ويقول إن ذلك إذا تم الموافقة عليه قد يشكل سابقة في القانون الدولي، وبالتالي فالولايات المتحدة كان يقول تتولى مهمة الدفاع عن حركة الملاحة في مضيق هرمز وحماية هذا المضيق بالنيابة عن دول العالم الأخرى ودول آسيان وغيرها من الدول في الجنوب العالمي تحديدا وكذلك في القارة الأوروبية، هي من أكثر المتأثرين بإغلاق المضيق وكذلك بعرقلة حركة إمدادات النفط والغاز عبر المضيق، طبعا بالإضافة إلى التأثيرات التي أيضا تواجهها دول المنطقة بسبب هذا الوضع الذي باتت كثير من دول العالم تتضامن مع بعضها فيما يتعلق برفض إغلاق إيران للمضيق أو استهداف حركة الملاحة فيه. فيما يتصل بالمواقف من روسيا والصين كان قد رفض التعليق في الحقيقة ماركو روبيو بشأن لقاءاته ونقاشاته مع وزير الخارجية الصيني، ولكن بكل الأحوال كانت الخارجية الأمريكية قد شددت على ضرورة أن يبقى المضيق مفتوحا دون عوائق أو رسوم من قبل إيران، وذكرت الانفتاح الأمريكي أيضا، أكدت الانفتاح الأمريكي على الخيار الدبلوماسي ولكنها اشترطت ذلك بأن تتوقف إيران عن استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وكان ماركو روبيو نفسه يقول إن الولايات المتحدة ستستمر في هذه الضربات طالما استمرت إيران في استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك أحمد رهيد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية لا يعني بأي حال من الأحوال أنها أصبحت معدومة تماما. جاءت تصريحاته أثناء شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، وحضر هيكسيث رفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكين جلسة الاستماع هذه للدفاع عن طلب البنتاغون تمويلا إضافيا بقيمة 87 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب ضد إيران، محذرا من أن رفض هذا الطلب سيقوض جاهزية القوات الأمريكية المشاركة في العمليات العسكرية.
2: للمرة الثالثة على التوالي يمثل وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أمام إحدى لجان الكونغرس ليبرر حرب بلاده على إيران ويطرح أمام المشرعين الأمريكيين والرأي العام آخر تطوراتها، لكن هذه المرة بطلب منه، فهو هنا لا ليجيب عن أسئلة المشرعين واستجوابهم فحسب، بل أيضا ليقنعهم بمنح البنتاغون تمويلا إضافيا لتغطية كلفة هذه الحرب.
3: بدون هذه الأموال نواجه نقصا حادا يهدد قدرتنا على دفع رواتب جنودنا واستبدال المعدات والذخائر بسرعة وضمان استمرار عملياتنا الحيوية دون انقطاع. إن الطلب التكميلي يخدم هدفين هما استدامة جاهزيتنا العسكرية لتلبية متطلبات هذا العام والتسريع في تطوير قدرات لا غنى عنها لاستبدال ما استخدم في العمليات الطارئة.
2: البنتاغون يطالب بتمويل إضافي طارئ بقيمة 87 مليار دولار، قرابة 80% منها ستخصص لتمويل العمليات المباشرة في الحرب مع إيران. فالحرب تستنزف موارد البنتاغون المالية وذخائره على السواء، فالتقديرات تضع التكلفة العملياتية للحرب عند حدود 38 مليار دولار حتى الآن، في حين يخشى مراقبون من أن التكلفة الشاملة قد تصل إلى 100 مليار دولار. لكن رغم الحاجة التي عبر عنها الوزير هيكسيث في طلبه، لم يقنع ذلك الديمقراطيين الذين لم يكتفوا بانتقاد الحرب.

0: الحرب، بل انتقدوا أيضا إدارتها والتخطيط لها.
1: بدأتم حربا دون تفويض وتسببتم في وضع يعاني منه الاقتصاد العالمي كثيرا. علينا الآن أن نمرر تمويلا يساعد مزارعينا، كل ذلك دون نتيجة حقيقية وواضحة.
0: ويواجه البنتاغون تحديات جمة في حال امتناع الكونغرس عن إقرار التمويل الإضافي، منها تأخر في تعويض ما استخدم من ذخائر، ونقص في قطع الغيار والصيانة، وتقويض جاهزية القوات المشاركة في العمليات ضد إيران. رغم الخلافات، يرى الخبراء أن الكونغرس سيقر في نهاية المطاف طلب الموازنة الإضافية هذا، فلرفضه تبعات قد تضر بهيبة واشنطن ومصالحها الاستراتيجية. لا يقدر الديمقراطيون على تحمل وزرها. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الكونغرس الأمريكي، واشنطن.
2: للمزيد من النقاش معنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. كما ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما. أبدأ مع الدكتور جيمس باترسون. بداية، التقارير تشير إلى سقوط 3 جنود قتلى ونحو 100 جريح خلال الأسبوعين الماضيين، وبالتالي هل يغير هذا شيئا من حسابات الولايات المتحدة في المنطقة؟
3: أعتقد أن الرئيس الأمريكي ترامب ونائب الرئيس فانس قالا إن العنف سيقابله العنف، وأنهما لن ينسحبا إذا كان هناك أي هجوم على قوات أمريكية. وبناء على هذه التصريحات بإمكاننا أن نتوقع تصعيدا في الردود التي تقوم بها الولايات المتحدة وإدارتها، وذلك من أجل مواجهة حالة الوفيات التي حدثت وكذلك الجنود المصابون. قال الرئيس قبل يوم ونيف، قال أنه بالنسبة لكل جندي يصاب أو يقتل فإن الرد سيكون مرات عديدة على الجانب الإيراني، وبالتالي ليس هناك أي فائدة لمواصلة العمليات العدائية إذا لم تؤدي إلى تصعيد للرد على هذه العمليات التي تمت. هذا الأمر تم التصريح بشأنه من قبل كل من الرئيس ونائب الرئيس.
2: سيد حداد، كيف تستثمر إيران في هذه الخسائر البشرية الأمريكية؟
4: أكثر من ذلك، يعني هو على فكرة يطرح مثل هذه الأمور لكي يخفي الحقيقة، يعني كل هذه الهجمات الأول، وكان ينكر يعني وجود أصلاً مثل هذه القوات الأمريكية، ومن ثم لما بدأت تخرج بعد أعداد القتلى يعني بدأ يعترف بذلك. فذلك بالنسبة للجانب الإيراني، يعني دم كل إيراني هو مقدس، ويعني أهم من عشرات الجنود ومئات وآلاف الجنود الأمريكان كذلك. ولكن أن هذه النوع، هذه العقلية من جانب الرئيس الأمريكي الذي يقول مثلا أنا أهاجم إيران وأكثف من هجماتي من أجل جندي أمريكي، يعني الجميع يعرف هذه الذرائع من جانب الرئيس الأمريكي، ويعني هو يتحجج بذلك لكي يكثف أساسا يعني من عدوانه على إيران. ولكن في نهاية المطاف يعني هذه الحرب التي جاء بها، وخاصة هذه المرحلة من الحرب من جانب الرئيس الأمريكي، وأنا أقول من ليه، لماذا أقول من جانب الرئيس الأمريكي؟ رأينا في بدايات الحرب كيف هناك كانت توجد استقالات داخل الجيش الأمريكي ومعارضة داخل الجيش الأمريكي، هم مجبرين في نهاية المطاف، يعني هو قائد القوات المسلحة في أمريكا. ولكن الآن نرى هذا انقلب على الجانب الأمريكي من ناحية القتلى، من ناحية الجرحى، من ناحية حرب الاستنزاف. يعني أمريكا وضعت الآن نفسها في حرب استنزاف. إيران دولة تقاتل على أرضها على طبيعية، هناك موجودة إيران تقاتل من على أرضها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أمريكا جاءت من وراء البحار، لديها ذخائر محددة، لديها ليس ذلك يعني مثلا الحضور الواسع. فلذلك باعتقادي عندما الآن أمريكا دخلت ودخلت في هذه حرب الاستنزاف، في نهاية المطاف هذه حرب الاستنزاف تكون في صالح إيران، وإيران تستثمر

0: هذه حرب الاستنزاف لكي يعني تلحق أكبر الخسائر والأضرار بالجيش الأمريكي والولايات المتحدة في المنطقة.
1: دكتور باترسون، هل يستطيع ترامب أن يشرح للرأي العام الأمريكي لماذا تستمر هذه الحرب دون أن يحدد لها سقفا أو هدفا قابلا للتحقيق؟
2: الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي قال إن هذه الحرب تم شنها بسبب خطط إيران بتطوير سلاح نووي، وكانت هناك معلومات استخبارية تقول إن هذه المعدات الموجودة في إيران وبخصوص أجهزة الطرد المركزي يقال إنها تخبأ في مناطق محددة في إيران، وبالتالي فإن الولايات المتحدة شانت هذه الحرب. وبالطبع أريد كذلك إيران بأن توقف استهداف السفن حتى تسمح إيران بمرور السفن عبر مضيق هرمز، ومن ثم تعود إلى طاولة التفاوض. كان مجبرا الرئيس بأن يتعاطى مع كل هذه الأمور من خلال هذا النزاع، وبالتالي هذه القضايا لابد أن يتم التصدي لها.
1: لكن دكتور باترسون، في بداية حرب الأربعين يوما كان هذا الهدف، الهدف كان إسقاط النظام وما إلى ذلك، لكن الهدف الأسمى كان البرنامج النووي الإيراني. لكن ما يتم تداوله الآن على لسان المسؤولين الأمريكيين هو تقوية قدرات إيران على تعطيل الملاحة البحرية في مضيق هرمز. لاحظ كيف انتقلت الأهداف، باتت متحركة وغير واضحة في السياسة الأمريكية. هذا ما قصدته بسؤالي.
2: كل واحدة من هذه المجالات هي مرتبطة ببعضها البعض. مبعث القلق الأساسي خصوصا عندما يتعلق الأمر بالإدارة الأمريكية والدول الخليجية كانت تتعلق بتطوير أسلحة نووية من قبل إيران، لذلك الإدارة الأمريكية تحركت من أجل استهداف المنشآت النووية الإيرانية. وبعد ذلك جاءت قضية المضيق، وكان ذلك بسبب تحركات الإيرانيين. بعد تعطيل المنشآت النووية اختار إيرانيون اختاروا تعطيل الملاحة بمضيق هرمز. ومن منظور إدارة ترامب فإن الرئيس الأمريكي قال وصرح مرات عديدة، قال إن هناك حالة من الإرباك في إيران حول كيفية إدارة البرنامج النووي، كيفية إدارة مضيق هرمز. وقال كذلك إن هناك اختلافات في الآراء وفي المناحي ما بين الدبلوماسيين الإيرانيين والحرس الثوري الإيراني، وكذلك بالإضافة إلى التقارير الإعلامية المختلفة بشأن التفاهمات الموجودة ما بين البلدين. كلها أسباب أدت إلى هذا الوضع. لابد أن نصل إلى نقطة الوضوح لنفهم ما توصلت إليه الأطراف، لنعرف من يتخذ القرارات بإيران، حتى يكون هناك إمكانية للعودة إلى أمن مضيق هرمز، بما في ذلك وجود ربما منطقة عازلة، وذلك لمنع أي تعطيل للملاحة بسبب استهداف السفن التجارية. هناك الكثير من النقاط التي تمت مناقشتها حتى الآن، لكن إدارة ترامب هذا الأسبوع أعتقد أنها ستقوم باتخاذ بعض القرارات المهمة، وذلك من أجل السيطرة على الوضع ككل، وربما إنهاء الأعمال العدائية والعودة إلى وقف إطلاق النار مع أي كانت الجهة التي يتم التفاوض معها من الجانب الإيراني.
1: سيد حداد، يقول دكتور باترسون إنشاء منطقة عازلة، لا أدري ما كان يقصده بهذه المنطقة، لكن هل تعتقد أن التوافقات بشأن مضيق هرمز تحتمل مثل هذا الطرح؟
0: يشير إلى نقطة يعني واضح من يتخذ القرارات في إيران. على فكرة يعني إيران الآن تعاني مع الإدارة الأمريكية، لا تعرف من يتخذ القرار في أمريكا. وهذا أنا سألت يعني مرة أحد أعضاء الفريق المفاوض قال نحن كنا لا نعلم يعني حقيقة فانس يتخذ القرارات في المفاوضات، بيتكوف يتخذ القرارات، كوشنر يتخذ القرارات، وهذه حقيقة يعني. وحتى هذا ما نراه الآن داخل أمريكا، هيكزت يتخذ القرار، روبيو يقول شيئاً، الرئيس الأمريكي يأتي مثلاً فجأة يغير كل هذه المواقف. يعني ليس واضح في أمريكا، يعني أمريكا إيران تعاني منها في هذه المشكلة وتبينت خلال المفاوضات، وهذه حقيقة مشكلة أساسية. أما بالنسبة للمنطقة العازلة، أنا ممكن يعني ممكن أفسر ذلك بهذا الشكل، يعني مثلاً يكون هناك ممر وسط إذا يقصد مضيق هرمز. وأساساً يعني خلال المفاوضات الأخيرة بين إيران وسلطنة عمان، أنا قبل أذهب إلى هذه المفاوضات هناك توجد نقطة، وأنا أشرت هذا في النشرات السابقة يعني وكم يوم نشير إلى هذا الموضوع، نائب وزير الخارجية الإيراني قال نقطة مهمة قبل أيام، قال هناك كان 30 يوماً واضح البند الخامس يقول أن إيران تحدد مسارات آمنة تقوم بإزالة الألغام، وبعد 30 يوماً كانت الأمور في مضيق هرمز تعود إلى حالتها العادية. وكذلك يعني هناك يتم بحث مستقبل مضيق هرمز، كيفية الرقابة الإدارة لكي لا تحصل مشاكل بين إيران وسلطنة عمان ودول المنطقة، وكان أمر عادي. ولكن نظرا للنية المبيتة للرئيس الأمريكي، هناك أمريكا يعني تريد أن تفرض واقع جديد، هي التي تريد أن تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. هذا واضح من خلال تصريحين للرئيس الأمريكي، التصريح الذي استهزأ به البعض قبل شهر وقال هذه تصريحات ترامبية في الوقت الذي وكانت جاد في ذلك، والآن عندما يعني طرح ذلك بشكل جاد وقال الأول قال 20% ومن ثم قال استثمارات، يعني كان يأخذ الأتاوات والأموال بقوة من الدول. فلذلك الآن عندما نصلنا إلى هذه المرحلة في آخر مفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، واعتقد الجانب القطري كان حاضر في المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق، وروبيو يتحدث عن هذا بأن هناك كان من المفترض أن يعلن عن بيان، ولكن هو لن يقول الجانب الآخر من ما حدث. هناك يبدو أن تم التوصل بين إيران وسلطنة عمان، واعتقد بحضور قطر إلى اتفاق. أنا لست حتى الآن متأكد أن قطر كانت حاضرة أو لا، ولكن هناك توصل يبدو إلى اتفاق، يعني حسب المعلومات بأن هناك يفتح ممر، هذا الممر يتم الاتفاق عليه من جانب إيران وعمان، ولكن أمريكا رفضت ذلك. يعني أنا لا أعرف هي أصلا هي المسؤولة عن الممرات، مسؤولة عن مضيق هرمز، هي شرطي المنطقة، شرطي مضيق هرمز، يعني حتى لم تسمح بهذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. يعني هذا كان يكون حلا وسطا، شهر نصل إلى نتيجة، يتم يعني تفريغ المنطقة من السفن وعودة الحال الملاحة إلى الحالة العادية، ولكن أمريكا رفضت ذلك. لماذا؟ لأنه هي كانت لديها النية الأساسية، ما هي كانت فرض واقع جديد في مضيق هرمز، تسيطر على مضيق هرمز من أجل كسب الأموال. وهذا ليس أمر غريب يعني من سلوك الولايات المتحدة، نراجع سلوك الولايات المتحدة في فترة ترامب، هو يريد جرينلاند، يريد فنزويلا، عينه على الكثير من الممرات والمناطق المهمة الاقتصادية في العالم.
1: دكتور باترسون، قبل قليل أشرت إلى أن الأسبوع القادم قد يحمل الجديد، وقد تتخذ فيه الإدارة الأمريكية قرارات حاسمة ومهمة، من قبيل ماذا؟
2: بالنسبة للتكهنات هنا في واشنطن تقول إن هناك بعض القرارات المهمة هي قيد التطوير والنقاش حاليا في واشنطن. هناك بعض التكهنات التي تم تغطيتها في الأخبار، لكن تقول إن الرئيس الأمريكي ربما قد يتخذ قرارات من أجل ربما إنهاء الأعمال العدائية، والكثير من الأمريكيين يطالبون الرئيس الأمريكي بأن ينهي العمليات الجارية في إيران، ونفس الشيء ينطبق على كثير من الدول بما في ذلك الدول الخليجية، لأن هذا الوضع هو استمر ولفترة طويلة. هناك الكثير من التقارير التي أسيء تقديرها أو تقارير إخبارية، تقديرات خاطئة من قبل عدد من الصحف وما إلى ذلك، وبالتالي هناك إمكانية للعودة إلى مذكرة التفاهم، وبالتالي كان يجدر أن تكون المذكرة قد تؤدي إلى تفاوض في سويسرا ومن ثم إلى مراحل أخرى. هناك الكثير من الإشكالات التي وقعت. الرئيس الأمريكي قال إنه يريد مواصلة التفاوض، لكن ليس بإمكان ذلك أن يستمر في ضوء الاستهداف الذي طال السفن في مضيق هرمز. هناك عدد من القضايا التي لابد أن يتم تناولها، وليس واضحا من يمثل من ومن يتحاور مع من. دولة قطر حاولت أن تقيم وساطة في هذه الظروف، وبالتالي ربما الحال يتطلب وقف إطلاق النار، ربما العودة إلى قمة بالدوحة. لكن في نهاية المطاف فإن الرئيس الأمريكي لديه ربما عدد من عمليات التحاور مع المملكة العربية السعودية فيما يخص القضايا المرتبطة بالسياسات النووية وما إلى ذلك. هناك تطورات إيجابية تجري ما بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. الرئيس الأمريكي كذلك لديه ترتيبات أخرى للتفاوض مع كل من لبنان والعراق والأردن كذلك. هناك أوضاع بدأت تتحسن وعلاقات تتحسن ما بين الولايات المتحدة وعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الأمر هو مهم للغاية بالنسبة للأمن والسلام والازدهار في المنطقة.
1: سيد حداد، بالنسبة لما يجري في مضيق باب المندب وإغلاق جماعة أنصار الله الحركة البحرية أمام السفن السعودية، ويوم أمس جرى الحديث عن إيقاف ناقلتي نفط سعوديتين انطلقتا من ميناء ينبع، كانتا متجهتين، واحدة إلى الهند وواحدة إلى الصين، وعادتا أدراجهما، والحوثيون أعلنوا عن إغلاق باب المندب في وجه الملاحة السعودية يوم الاثنين الماضي. هل يرتبط هذا بالحرب في إيران؟ أم أن الأمر منفصل؟ الأمر يرتبط بين السعودية وجماعة أنصار الله فقط؟
0: اعتقادي الآن الأمر يعني يرتبط بين الحكومة اليمنية في صنعاء والسعودية، ولكن هذا باعتقادي يعني يعطي الصورة للرئيس الأمريكي. يعني عندما يتم الحديث عن باب المندب باعتقادي يعني هذا يعطي الصورة بأن هناك الحكومة اليمنية في صنعاء لديها هذه القدرة، وهي لديها علاقات مع إيران، وهناك يعني في إطار يعني التعاون بين إيران وجبهة المقاومة هناك، نعم إذا هناك أمريكا طورت الأمور، وهناك يتم التلويح دائما تتذكرون يعني، وخلال هذه الفترة يعني في موضوع ورقة باب المندب.
1: أنا سألتك سيد حداد، هناك يعني سألتك عن باب المندب لأنه تطور مهم، وهذا يرفع التكلفة بالنسبة للحرب على إيران بالنسبة للجانب الأمريكي، علما أن دكتور باترسون كان قبل قليل يتحدث عن أن في الولايات المتحدة هناك حديث عن ربما قرارات مهمة من قبل البيت الأبيض في الأسبوع القادم لوقف الأعمال العدائية، وقد يأتي ذلك تحت في ظل ارتفاع تكاليف هذه الحرب وكذلك التكاليف الاقتصادية.
0: وأساسا أصلا إذا يتم إغلاق مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز، هذا يشكل يعني خنقا كبيرا على الولايات المتحدة وعلى الاقتصاد العالمي. ولكن من يكون سبب ذلك إذا حدث ذلك؟ الولايات المتحدة الأمريكية، يعني إذا استمرت بالعمليات، وسعت العمليات، ويعني قامت بإجراءات هي تعرف يعني ما هي هذه الإجراءات التي إذا تقوم بها سيكون لها تداعيات، ومعروف يعني هذه بعض هذه الإجراءات التي يلوح بها دائما الرئيس الأمريكي. ولكن حتى الآن الموضوع يعني هو السعودي يمني، وأنا لا أربطه حاليا الآن بالتطورات في مضيق هرمز، ولكن كما قلت هو يعطي الصورة للرئيس الأمريكي ما هو الذي سيحدث. ونرى يعني اليمنيين أثبتوا فاعلية هذا الإجراء، ويعني حتى سابقا يعني أنا سنترك هذا الموضوع الآن بين اليمن والسعودية. هناك نتذكر ما هو الذي حدث يعني قبل سنتين عند بعد طوفان الأقصى وبعد الحصار على قطاع غزة وفي ذروة حرب الإبادة الجماعية، استطاعت يعني الحكومة اليمنية القوات المسلحة في صنعاء يعني إغلاق مضيق باب المندب، إغلاق مرور السفن بوجه

0: السفن الصهيونية والأمريكية، ولن يدوم الرئيس الأمريكي إلا وبعد 45 يوما من جانب واحد أعلن وقف الهجمات على الجانب اليمني. فلذلك هذا يؤكد بأن هذه الورقة موجودة بقوة، وما هو الذي سيمكن أن يخرج إثر هذه الورقة، أو هناك ما هي تأثيرات هذه الورقة؟
1: دكتور باترسون، هل تعتبر واشنطن تهديد باب المندب تهديدا مستقلا، أم أنه يرتبط بالحرب في إيران؟
2: بالنسبة للغلق والحصار المحتمل لميناء بحر الأحمر، هو مرتبط وبشكل مباشر بالحرس الثوري الإيراني، ومرتبط بالجهة الوكيلة الموجودة باليمن. واشنطن ترى ذلك على أنه ذو صلة مباشرة بطهران، وبالتالي فإنه على الرغم من أن الحوثيين موجودون بمنطقة لفترة طويلة من الزمن ولديهم المقدرة ليقوموا بالأشياء التي يقومون بها، وبالتالي فإن التمويل من طهران وهذه الإشكالية سنراها، ربما سيتم التعامل معها بعد فترة قصيرة، لأن هذا ستكون له تبعات اقتصادية كبيرة جدا، ولا بد إما أن يتم التفاوض أو ربما اتخاذ قرارات أخرى لإبقاء هذا الممر المائي سلس وحر، حتى يتسنى للمملكة العربية السعودية بأن تصدر نفطها إلى الوجهات الخاصة بها. هذا له علاقة مباشرة بالوضع في إيران، هكذا ترى الولايات المتحدة الأمر. وهذه طريقة أخرى بالنسبة لإيران بأن تقوم باستخدام هذه المضائق، خصوصا إذا ما أخذنا الوضع الذي توجد فيه إيران قبل توقيع مذكرة التفاهم. فإن وزير رئيس الوزراء الباكستاني قال إن إيران ليس لديها المقدرة لمواصلة الحرب، وكان لابد من توقيع مذكرة التفاهم حتى يتسنى لهم الذهاب إلى وقف إطلاق النار. لكن يبدو أن هناك سوء قراءة للوضع بالنسبة لقدرات إيران والمقدرة كذلك المرتبطة بترسانتهم وسلاحهم وما يودون القيام به من خلال هذه الترسانة. كان هناك تضليل، كان هناك تقارير خاطئة غير دقيقة في الأربعة أشهر الماضية، وبالتالي فإن إيران تستخدم هذا المضيق من أجل الابتزاز. الناس يريدون أن يكون هناك حلول طويلة الأمد، حلول لهذا الوضع الجاري، والرئيس الأمريكي يدرك هذا الأمر. لذلك بناء على التقارير التي تصله، فإنه يفكر في أفضل الخيارات الممكنة للمضي قدما، مما سيكون له أفضل النتائج، مما قد يؤدي إلى نتائج إيجابية في المدى القصير، حتى تكون هناك حلول تؤدي إلى استعادة الوضع الطبيعي وكذلك استعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية في المضيق، وذلك من خلال كذلك البحر الأحمر.
1: سيد حداد، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه في خضم هذا التصعيد العسكري الأمريكي، هل نحن ماضون نحو حرب اقتصادية تفعل من خلالها إيران الحرب المذائق للضغط على الاقتصاد العالمي والولايات المتحدة بشكل أكبر؟
0: نحن ماضون أولا على حرب اقتصادية يكون أساسها حرب المضائق، وكذلك حرب استنزاف، يعني إيران تستخدم هذه الفرصة لكي تستنزف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك أنا أتوقع يعني وخاصة اليوم رأينا تحذير باتجاه بلغاريا بجانب إيران، يعني هناك ممكن الحرب تكون أوسع من حرب إقليمية، لا أعرف، يعني ممكن إيران لديها هذه القدرات، خاصة نتذكر يعني اليوم الذي تم فيه استهداف يعني جزيرة دييغو غارسيا. فلذلك نعم الهند. يعني ستتوسع الحرب بشكل وستتوسع الحرب بشكل أوسع، ولكن أساس الحرب
1: دعني أتوقف عند هذه النقطة سيد حداد.

0: ما هو التهديد الذي وجهته إيران لبلغاريا؟
1: اليوم يعني اذا امس رايتم يعني وزير المتحدث باسم وزاره الخارجيه الايرانيه حذر بلغاريا من استضافه القواعد الامريكيه والطائرات الامريكيه التي تنطلق
0: نعم،
1: يعني
0: انا
1: باتجاه
0: اقصد ما هو
1: او
0: التهديد،
1: تشارك في العمل.
0: ما طبعا هل ستستهدفها القوات الايرانيه او ستستهدفها ايران بالصواريخ مثلا؟

0: حذرت بأنه إذا أمريكا أرادت أن تعود بالحرب وتوسع الحرب، الحرب لم تكن إقليمية، ستكون أوسع من الإقليم. يعني لربما ممكن لدى إيران شيئا لكي يعني تبرزه بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة يعني هذا لم يكن أمر جديد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو من جانب إسرائيل في هذه الحرب أو الحرب السابقة عندما استخدموا قواعد في قبرص لاستهداف إيران، وحتى عندما نقلوا الطائرات الإسرائيلية إلى هناك عندما إيران كانت تستهدف يعني القواعد الإسرائيلية بعد أن هناك دمرت عدد أعداد كبيرة من الطائرات الإسرائيلية. ولكن أساس هذه الحرب، ونحن الآن لا نذهب إلى التكهنات لأنه الآن الواضح والمؤكد أساس هذه الحرب في المستقبل
1: شكرا لك
0: ستكون
1: سيد
0: حرب اقتصادية.
1: أدركنا الوقت، شكرا جزيلا لك، وشكرا للدكتور جيمس باترسون من واشنطن. إذن مشاهدينا كان هذه المقابلة المتعلقة بآخر التطورات في الملف الإيراني. ودائما في التداعيات الاقتصادية للتصعيد الأمريكي الإيراني تشهد إيران واحدة من أعقد وأشد الأزمات الاقتصادية والنقدية في تاريخها الحديث، فمع حلول منتصف عام 2026 وصلت العملة والاقتصاد الإيراني إلى حافة الانهيار الهيكلي بسبب تداعيات الحرب والحصار البحري المفروض على موانئ إيران، إضافة إلى العقوبات المستمرة.
2: لم تكن حرب المائة يوم مجرد اختبار عسكري وسياسي لإيران، بل كانت أيضاً اختباراً قاسياً لاقتصاد يواجه منذ سنوات ضغوطاً شديدة من العقوبات وتراجع العملة وارتفاع الأسعار. ومع اندلاع الحرب انتقلت المخاوف إلى الأسواق، وصار سعر صرف الدولار مؤشراً يومياً على حجم القلق الذي يعتري الأسواق من طول أمد الحرب وقدرة الاقتصاد على تحمل تبعاتها. فبعد نحو شهر من الحرب شهد الريال الإيراني هبوطاً حاداً فقد فيه 15% من قيمته، ووصل في السوق الموازية إلى مستويات تاريخية تزيد عن 1,800,000 ريال لكل دولار. وتشير البيانات حتى شهر يونيو إلى أن معدل التضخم السنوي استقر عند مستويات قياسية قاربت 90%، في حين تجاوز التضخم في قطاع الأغذية والسلع الأساسية 140%. واتسعت الهوة بين الأجور وكلفة المعيشة، فمن أجل توفير سلة غذاء أساسية تحتاج العائلة 450 مليون ريال، بينما لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور 166 مليونا. إضافة إلى ذلك تسبب انهيار سعر الصرف في مشكلة أخرى، وهي صعوبة التعامل اليومي بأكوام من أوراق نقدية كثيرة العدد قليلة القيمة. لذلك قررت السلطات تنفيذ خطة لحذف 4 أصفار من العملة، ما كشف عن حجم التآكل في قيمتها الشرائية. فبعد طرح ورقة نقدية من فئة 5 ملايين ريال في فبراير الماضي، قررت في مارس توزيع ورقة جديدة من فئة 10 ملايين ريال لتصبح الأكبر في تاريخ إيران من حيث القيمة الإسمية لورقة نقدية واحدة. خطوة كشفت الحاجة لتوفير أوراق نقدية كافية لتيسير المعاملات اليومية ولمواجهة الطلب على السيولة وسط تضخم متصاعد ومخاوف المواطنين من تعطل وسائل الدفع الأخرى أثناء الحرب. وقبل التصعيد الحالي كان توقيع اتفاق الهدنة فرصة للاقتصاد ليلتقط أنفاسه ولو إلى حين، فقفز سعر صرف الريال 15% مع تفاؤل بتخفيف العقوبات وتحرير بعض الأموال المجمدة. ورغم هذا التعافي السريع يحذر خبراء من الإفراط في التفاؤل، لأن الاستقرار طويل الأمد يحتاج إصلاحات اقتصادية هيكلية وشاملة، فالاتفاق مدفوعا بما أوجده من أثر نفسي وتفاؤل قد يمنح دعما سريعا للريال الإيراني على المدى القصير، وقد يرتفع 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى إذا نفذ الاتفاق بشكل كامل. لكن في المقابل يتوقف استمرار تحسن العملة على عوامل داخلية أهمها السيطرة على نمو السيولة ورفع سعر الفائدة الحقيقي وتقليص عجز الموازنة وإصلاح البنوك وتحفيز الإنتاج والاستثمار. أما الأسعار فمن غير المرجح أن تنخفض بصورة واسعة، ربما تتباطأ وتيرة الغلاء وتهدأ القفزات السعرية، لكن أسعار الغذاء والسكن والسيارات والخدمات لن تعود إلى مستوياتها السابقة. وهكذا قد يكون تحسن العملة مجرد استراحة مؤقتة لالتقاط الأنفاس، لكنه لن يتحول إلى تحسن دائم ما لم يصاحبه إصلاح مالي ونقدي وهيكلي شامل في

0: الاقتصاد، وقبل كل شيء يحتاج إلى أن يولد من رحم المفاوضات المتعثرة اتفاق لوقف الحرب بعد انتهاء المعارك التي مهما طالت جولاتها لا بد يوما أن تنتهي.
1: والآن إلى نفذ عسكرية حول المنطقة التجريبية في جنوب لبنان وانتشار وحدات الجيش اللبناني في زوطر الغربية مع منى العمري.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نقرأ فيها تطورات بجنوب لبنان بعد انتشار وحدات من الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية جنوبية لبنان، مع بدء تطبيق المناطق التجريبية بناء على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. مستجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية. نبدأ من عندك محمد.
3: في الواقع منى، قبل الحديث عن القرى الثلاث التي تشكل بداية المراحل التجريبية التي اتفق لبنان وإسرائيل على تطبيقها، لابد من الإشارة جغرافيا إلى المنطقة المحتلة والتي باتت تعرف بالمنطقة العازلة الأمنية بالنسبة لإسرائيل، وهي ممتدة بطبيعة الحال من أقصى الساحل الغربي في البياضة وصولا إلى القطاع الأوسط هنا في حداثة ومنطقة بنت جبيل، وكذلك في عمق المنطقة القطاع الشرقي التي وصلت في أعمق نقطة إلى تخوم تلة علي الطاهر هنا في منطقة النبطية، وكذلك في القرى مثل زوطر الشرقية، يحمر، وقلعة شقيف، وهي منطقة كانت لإسرائيل حسابات استراتيجية مشددة في هذه المنطقة وبذلت جهودا حربية كبرى للوصول إليها خلال الأيام الماضية من عمر هذه الحرب، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية مثل الخيام وصولا إلى تخوم مزارع شبعة في أقصى القطاع الشرقي. بالنسبة للقرى الثلاث التي جرى الحديث عنها اليوم بداية تطبيق المنطقة التجريبية الأولى، نحن نقصد بذلك المنطقة التي تحدثت عنها اليوم وهو زوطر الغربية التي تقع إلى تخوم أو على جارة زوطر الشرقية هنا في هذه المنطقة التي تعتبر على كتف نهر الليطاني إلى الشمال من الليطاني. معظم القرى كما تلاحظون مثل فرون وصريفة الداخلة في هذه الخطة تقع جنوبا على تخوم هذه المنطقة، بحيث أن عملية التوغل التي جرت من دير سريان في الحرب الماضية واتجهت نزولا إلى نهر الليطاني، إلى وادي نهر الليطاني، وصعد إلى زوطر الشرقية وانتقل بعد ذلك إلى يحمر وقلعة شقيف وكفر تبنيت وصولا إلى علي الطاهر. هذا هو خط الإمداد لهذه المنطقة العسكرية الجديدة. زوطر الغربية تقع على تخوم زوطر الشرقية وبالتالي لم تكن محتلة، وكذلك فرون وصريفة التي تقع على تخوم الخط الأصفر، وبالتالي كانت منطقة عمليات واشتباك أكثر منها عملية احتلال في

داخل هذه القرى، وبالتالي هو لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لأنه لم يدخلها بالأصل. وبالتالي هذه المنطقة كما تلاحظون هي منطقة متاخمة للخط الأصفر والعمليات الحربية. بالنسبة لهذه القرى الثلاث مثل فرون وصريفة وكذلك زوتر الغربية، هي تقع في منتصف منطقة تجمع بين ثلاثة أقضية، قضاء النبطية. زوتر الغربية تقع في قضاء النبطية، في حين أن صريفة تابعة لقضاء

زوتر الغربية هي شمال الليطاني، فرون هي جنوب الليطاني في قضاء بنت جبيل، وصريفة تقع في هذه المنطقة هي في قضاء سور. يعني نتحدث عن المثلث التي اتبعته إسرائيل بين بنت جبيل النبطية وبالتالي إلى سور، دمرت كل ما يسمى بالإيكو سيستم، يعني لا يمكن العودة إليه بطريقة كريمة. يعني الحيوان والإنسان

0: إلى أي نقطة على وجه الأرض، فيما قال مقر خاتم الأنبياء إنه إذا أقدمت أمريكا على استهداف منشآت إيران النووية فستصبح مصالحها وحلفاؤها هدفا للهجمات. دبلوماسيا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أمريكا منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط ومستعدة للحوار والتفاوض، لكنه قال إن المشكلة هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات. وفي الشأن اللبناني، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحل كثيرا من المشكلات فيما يخص لبنان، وإنه إذا أراد الرئيس اللبناني منه أن يتحدث مع حزب الله فسيفعل ذلك. من جانبه قال عون إنه طلب من ترامب الدعم السياسي ودعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد. وجاء اللقاء بعد إعلان الجيش اللبناني انتشار وحداته العسكرية ببلدة زوطر الغربية في إطار الاتفاق المعلن بشأن المناطق التجريبية. وحول آخر هذه التطورات تنضم إلينا شبكة مراسلين من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، وكذلك من واشنطن مراسلنا أحمد الرهيد، ومن مانيلا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك رانيا قاسمي. رانيا، هل اتضحت حصيلة اليوم 11 من الضربات الأمريكية على إيران؟
1: مراد، يعني تعرضت عدد من كبير من المحافظات الإيرانية للاستهداف من قبل الولايات المتحدة. نتحدث عن تقريبا طول الجانب الغربي والمدخل الغربي لإيران، هذا بالإضافة إلى الساحل الجنوبي بدءا من أذربيجان الشرقية وتبريز التي كانت قد تعرضت يعني قبل يومين لاستهداف آخر أدى إلى مقتل أحد ضباط الجيش. هناك أيضا حديث عن أنه تفعيل الدفاعات الجوية في أذربيجان الغربية، وذلك للتصدي لمسيرات قيل أنها صغيرة ومعادية. نتحدث عن استهداف في محافظة كردستان في همدان، وأيضا في إيلام عدة نقاط تعرضت للاستهداف، هذا بالإضافة إلى محافظة خوزستان، عدة مدن في هذه المحافظة أيضا تعرضت للاستهداف. ونصل إلى بوشهر حيث هناك قيد تعرضت أيضا وسمع أصوات انفجارات هناك، بالإضافة إلى صيريك في محافظة هرمزغان. ونصل إلى أقصى جنوب شرق إيران، نتحدث عن سيستان وبلوشستان حيث تعرضت كل من شبهار وكونارك أيضا للاستهداف. بحسب البيانات الأولية الإيرانية لم تقع حتى الآن أي خسائر بشرية جراء هذه الهجمات التي تحاول ربما الولايات المتحدة من خلالها استهداف القواعد الإيرانية أو حتى الدفاعات الجوية الإيرانية ربما لتحقيق خرق، ويعني هذا خاصة في الجانب الغربي حيث يعتبر المدخل لوسط إيران، وذلك يمكن القول أن كانت هناك ربما استهدافات للدفاعات الجوية الإيرانية المتواجدة في هذه المناطق، ولكن حتى الآن لا توجد خسائر بشرية بين المدنيين. كانت آخر إحصاءات كانت تحدثت عن مقتل على الأقل 15 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين خلال الأيام الماضية عندما تركزت هذه الهجمات على المحافظات الجنوبية الإيرانية. في المقابل يقول الحرس الثوري أن ما وصفه بالعمليات التأديبية والعقابية للولايات المتحدة مستمرة، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية على المحافظات الإيرانية. فيما أعلن الجيش الإيراني تنفيذ ضربات على مراكز الدعم اللوجستي ومعدات وأيضا مخازن المعدات والذخائر في الكويت، والتي يقول الجيش الإيراني أنها تابعة للقوات البرية الأمريكية في المنطقة، والتي تعمل على دعم حتى باقي القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة. قال الجيش أنه دمرها بمسيرته الهجومية. هذا الإعلان يأتي فيما تستمر إيران في التأكيد على أن هذه العمليات هي لتدمير البنية التحتية الهجومية للولايات المتحدة، وذلك تمهيدا لعملية أوسع وأكبر ستكون صاروخية وجوية بحق الأهداف الأمريكية. تؤكد إيران أيضا أنها سترد على أي هجوم وستوسع الحرب إذا قامت الولايات المتحدة باستهداف المنشآت النووية الإيرانية الحساسة. كان هذا تحذير من قبل مقر خاتم الأنبياء.

0: المركزي. فيما تتحدث العلاقات العامة للحرس الثوري عن أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد، أنها حتى الآن لم تستخدم سوى الذخائر المنتجة سابقا، ولم يتم الكشف عن الذخائر الجديدة حيث لا توجد حاجة حتى الآن للقيام بهذا الأمر. هناك تأكيدات على أن إيران متمسكة بمواقفها فيما يتعلق بضرورة أن توقف الولايات المتحدة عملياتها الهجومية والعسكرية على الأراضي الإيرانية، وذلك من أجل إعادة فتح مضيق هرمز الذي أكدت أنها تسيطر عليه بشكل كامل، وأنها ترفض أي إجراءات موازية أو تدخلات أمريكية أو حتى أجنبية في هذا المضيق، مع تحميل الولايات المتحدة مسؤولية زعزعة أمن المنطقة والمضيق بالتحديد، وذلك بسبب ما تصفه طهران بمواصلتها نقض تعهداتها وعدم التزامها بما توصل إليه من تفاهمات، هذا بالإضافة إلى خرقها الدبلوماسية. نعم.
1: ننتقل إلى أحمد الرهيد في واشنطن. أحمد، هلأ أوجزت لنا أبرز ما جاء في التصريحات الأمريكية بشأن الضربات الأمريكية على إيران.
2: نعم مراد، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت قبل ساعات قليلة اكتمال هذه السلسلة 11 من سلسلة الضربات التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، وقالت إنها استهدفت في هذه السلسلة، وهي من الأقصر في الحقيقة عندما لاحظنا إلى وقت بداية هذه الموجة من الضربات ونهايتها، هي استمرت نحو ساعة وربع فقط، وقبلها كانت العمليات تستمر لعدة ساعات. قالت إنها استهدفت في هذه الموجة من الضربات مراكز للقيادة العسكرية وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، وكذلك حظائر للطائرات ومواقع للقدرات البحرية الإيرانية. ذكرت أيضا في بيانها بشأن هذه السلسلة من الضربات بأن إيران وخلال الثلاثة أشهر الماضية استهدفت أكثر من 30 سفينة تجارية في مضيق هرمز، وهددت حياة مئات البحارة الأبرياء الذين يسعون لعبور هذا المضيق وفق القيادة المركزية. وأضافت أيضا بأنها استطاعت خلال هذه الأشهر منذ شهر مايو أيار الماضي وحتى اليوم أن تؤمن عبور ما يقرب من 900 سفينة عبر المضيق، وكذلك ما يقرب من 450 مليون برميل من النفط الخام. القيادة المركزية أيضا في بياناتها السابقة كانت دائما ما تشير إلى أن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي عمليات إضافية ينفذها الرئيس ترامب، وتضيف أيضا بأن لديها أكثر من 50,000 من الجنود الأمريكيين ينتشرون في المنطقة، وعادة ما تصحب هذه البيانات بصور انطلاق المقاتلات الأمريكية من على متن حاملات الطائرات في المنطقة، وكذلك ما دائما ما تؤكد على أن هدف هذه العمليات العسكرية هو العمل على إضعاف قدرات إيران ومحاسبتها على استهداف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. هنا في واشنطن التصريحات كانت في معظمها من قبل وزير الحرب بيت هكسيث وكذلك رئيس هيئة الأركان دان كين أمام لجنة الاعتمادات في الكونغرس، حيث يطالب البنتاغون بتمويل إضافي بنحو 87 مليار دولار، أكثر من 80% منها ستوجه بشكل مباشر لتمويل العمليات العسكرية الحالية مع إيران. وزير الحرب يقول إن هذا التمويل ضروري للاستمرار في هذه العمليات ولتأمين أيضا واستبدال ما وصفها بالقدرات الحرجة الأمريكية التي استخدمت خلال هذه الحرب. وكانت هناك تقارير دائما ما تشير إلى استهلاك واستنفاد جانب من المخزون العسكري الأمريكي من الذخائر. وأيضا هو أشار إلى هذه الضربات، قال إن الولايات المتحدة أضعفت إيران بشكل كبير، وأن إيران الآن في أضعف حالتها على مدى عقود، وأن بحريتها انتهت. وكذلك أقر في الوقت ذاته بأنه ما يزال لدى إيران القدرة على إطلاق عدد من الصواريخ وكذلك الزوارق الصغيرة، ولكنه قلل من قيمة هذه المقدرات العسكرية الإيرانية. أكد أيضا على أن الولايات المتحدة ستستمر في هذه الضربات بشكل أكبر في حال وجه الرئيس الأمريكي، وأشار إلى أن الولايات المتحدة قادرة، عندما سئل عن موقع جبل الفأس الموقع النووي في إيران، قال إن الولايات المتحدة قادرة على استهداف أي مكان على وجه الأرض على حد تعبيره. لدينا أيضا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الضربات وبشأن المسار التفاوضي. هو يقول إن الإيرانيين يطالبون في اتصالاتهم بالتوصل إلى اتفاق بشدة، يقول إنهم يحاولون التوصل إلى ذلك الاتفاق بإلحاح، ولكنه عبر عن ضرورة أن يظهر الإيرانيون الجدية في هذه المفاوضات. وهذه النقطة تحديدا كان قد علق عليها أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الموجود في مانيلا، قال إن الولايات المتحدة منفتحة على الخيار الدبلوماسي، ولكنها تريد من إيران أن تظهر جدية أكبر فيما يتعلق بهذا المسار التفاوضي، وطالبها بوقف استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: وننتقل إلى صهيب جاسم. صهيب، مثل ما أشار قبل قليل أحمد، روبيو موجود في مانيلا في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول شرق جنوب شرق آسيا آسيان، واللافت في تصريحاته عندما تحدث عن أمن الطاقة العالمي وارتباطه بمضيق هرمز. أجمل لنا أبرز ما جاء في هذه الكلمة.
3: في الحقيقة من اللافت أن هذه الكلمة أو هذا الخطاب يأتي ضمن سياق ما يعرف باجتماع وزراء خارجية آسيان مع شركاء الحوار الذي يمتد إلى يوم غد بما يعرف بمنتدى آسيان الإقليمي، وهذا أول اجتماع يجمع وزراء خارجية آسيان بالقوى الكبرى، بوزراء القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند وحتى باكستان وتركيا وغيرها من الدول. الكل اجتمع في مانيلا لأول مرة بهذا الجمع الكبير منذ أن بدأت الحرب. هذا الخطاب أيضا ينظر إليه على أنه يأتي تفاعلا وامتدادا وردا ربما على بيان خرابطة آسيان يوم أمس. البيان كان يعني مخصصا لأزمة الشرق الأوسط، لأزمة مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط، ولم يتحدث هذا البيان السياسي يوم أمس عن أي قضية أخرى، وهذا أمر لافت جدا. عادة البيانات تتحدث عن بحر جنوب الصين، القضايا في ماينمار، القضايا مثلا الصراع أو التوتر الحاصل الذي كان حاصلا بين كمبوديا وتايلاند. هذه المرة البيان كان مخصصا لأزمة مضيق هرمز والحرب الدائرة، لأن رابطة دول آسيان وعدد سكانها تقريبا 700 مليون نسمة يشعرون بقلق شديد مما يدور في العشرة أيام الأخيرة من هذه الموجة الجديدة من الهجمات والهجمات المرتدة، وبالتالي هناك قلق واسع. هذا الخطاب جاء ربما تفاعلا مع هذا البيان. روبيو حاول أن يبتعد عن لغة الحرب، ولكن تحدث بدلا عن ذلك بلغة الحوار وأن واشنطن مستعدة للتفاوض، وألقى باللائم على إيران بأنها لم تلتزم بتعهداتها، وربط الموضوع كما تفضلت موضوع الطاقة، لأنه يعرف كيف أن جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا أيضا المشاركة في هذه الاجتماعات، في مقدمتها كوريا الجنوبية والصين واليابان، كل هذه الدول تعتمد على منطقة مضيق هرمز من حيث الطاقة والأسمدة وغيرها من المنتجات الأساسية، المواد الخام المتعلقة بالصناعات، بنسب تتفاوت ما بين 20 إلى 70 حتى 90 و95%. بالتالي الموضوع بالنسبة لهم موضوع خطير ويمتد إلى زراعاتهم وصناعاتهم. وفي المقابل هذه الدول هي أسواق مهمة، منطقة الخليج وما حولها من أسواق مهمة بالنسبة للآسيويين. الخطاب الأمريكي حاول أن يظهر أن الإشكال في الموقف الإيراني، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالعودة إلى التفاوض أو مستعدة للعودة للتفاوض، وهذا ما يريد الآسيويون أن يستمعوا إليه. لاحظنا أيضا أن هناك هذا الخطاب، خطاب الاستشعار القلق، موجود في معظم خطابات وزير الخارجية الماليزي، الفلبيني، الكوري الجنوبي قبل قليل وغيرها من الخطابات. الكل يتحدث على أن التغيرات والتقلبات الجيوسياسية، ما وصفوها بالتغيرات والتدافع الدولي والتدافع الجيوسياسي هنا وهناك، ربما بدون الإشارة إلى موضوع أوكرانيا، لكن يعود الأمر بشكل مخصص إلى التوتر في منطقة الشرق الأوسط. كلهم تحدثوا عن هذا القلق وأن لا نستطيع أن نواجه هذا الأمر وهذا التحدي بمفردنا، ولا بد من التعاون. هناك الكثير من الأفكار المطروحة مثل التعاون في مجال الطاقة وتجديد فكرة مخزون طاقة مشترك لدول آسيان، لكن طبعا ليس هناك خطوات عملية لحد الآن هناك تعاون بين بعض الدول، لكنه لا يصل إلى التعاون المشترك الكامل بين هذه الدول، لأن مستويات الاعتماد على منطقة الشرق الأوسط من حيث الطاقة والمواد الخام الأخرى يتفاوت من دولة إلى أخرى. رغم أن هناك توتر يدور في بحر جنوب الصين، لكن يبدو أن موضوع مضيق هرمز هو الموضوع الأبرز، لأنه يمس حياة الملايين ويمس حياة مئات الملايين، خلافا لموضوع بحر جنوب الصين الذي هو ربما موضوع قريب جدا من سواحل دول آسيان، لكنه لحد الآن لا يمس حياة مئات الملايين. هو توتر سياسي أمني جيوسياسي ربما له آثار مستقبلية، لكنه لحد الآن لم يؤثر على حياتهم.

0: قربه جغرافيا، بالمقابل مضيق هرمز البعيد جدا عن منطقة جنوب شرق آسيا له أثر كبير على حياة الناس، وما زال هناك قلق من أن استمرار الحرب وتجددها في هذه الموجة الأخيرة سيعيد أسعار كل شيء. أسعار النفط عادت كما أشرنا إلى ذلك في نشرات سابقة هنا في الفلبين عادت لترتفع مرة أخرى، وربما ترتفع في دول أخرى مثل تايلاند وكمبوديا وغيرها. ربما اجتمعت كل هذه العوامل، وجود الأطراف الفاعلة في هذه الحرب مثل الولايات المتحدة وكذلك باكستان كدولة وسيطة أيضا تشارك في هذه الاجتماعات، ووجود القلق من مضيق هرمز جعل من هذه القضية القضية الأسخن في اجتماع رابطة آسيان ومنتدى آسيان الإقليمي وبعد ذلك قمة ما يعرف بقمة شرق آسيا.
1: شكرا جزيلا لك صهيب جاسم مراسلنا كنت معنا من مانيلا، وكذلك الشكر لأحمد الرهيد في واشنطن وكذلك رانيا قاسمي في طهران. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية لا يعني بأي حال من الأحوال أنها أصبحت معدومة تماما، وجاء تصريحه أثناء شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ. وحضر هيكسيث رفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين جلسة الاستماع هذه للدفاع عن طلب البنتاغون تمويلا إضافيا بقيمة 87 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب ضد إيران، محذرا من أن رفض هذا الطلب سيقوض جاهزية القوات الأمريكية المشاركة في العملية العسكرية.
2: للمرة الثالثة على التوالي يمثل وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أمام إحدى لجان الكونغرس ليبرر حرب بلاده على إيران ويطرح أمام المشرعين الأمريكيين والرأي العام آخر تطوراتها، لكن هذه المرة بطلب منه، فهو هنا لا ليجيب عن أسئلة المشرعين واستجوابهم فحسب، بل أيضا ليقنعهم بمنح البنتاغون تمويلا إضافيا لتغطية كلفة هذه الحرب.
3: بدون هذه الأموال نواجه نقصا حادا يهدد قدرتنا على دفع رواتب جنودنا واستبدال المعدات والذخائر بسرعة وضمان استمرار عملياتنا الحيوية دون انقطاع. إن الطلب التكميلي يخدم هدفين هما استدامة جاهزيتنا العسكرية لتلبية متطلبات هذا العام والتسريع في تطوير قدرات لا غنى عنها لاستبدال ما استخدم في العمليات الطارئة.
2: البنتاغون يطالب بتمويل إضافي طارئ بقيمة 87 مليار دولار، قرابة 80% منها ستخصص لتمويل العمليات المباشرة في الحرب مع إيران، فالحرب تستنزف موارد البنتاغون المالية وذخائره على السواء، فالتقديرات تضع التكلفة العملياتية للحرب عند حدود 38 مليار دولار حتى الآن، في حين يخشى مراقبون من أن التكلفة الشاملة قد تصل إلى 100 مليار دولار. لكن رغم الحاجة التي عبر عنها الوزير هيكسيث في طلبه لم يقنع ذلك الديمقراطيين الذين لم يكتفوا بانتقاد الحرب بل انتقدوا أيضا إدارتها والتخطيط لها.
4: بدأتم حربا دون تفويض وتسببتم في وضع يعاني منه الاقتصاد العالمي كثيرا، علينا الآن أن نمرر تمويلا يساعد مزارعينا، كل ذلك دون نتيجة حقيقية وواضحة.
2: ويواجه البنتاغون تحديات جمة في حال امتناع الكونغرس عن إقرار التمويل الإضافي، منها تأخر في تعويض ما استخدم من ذخائر ونقص في قطع الغيار والصيانة وتقويض جاهزية القوات المشاركة في العمليات ضد إيران. رغم الخلافات يرى الخبراء أن الكونغرس سيقر في نهاية المطاف طلب الموازنة الإضافية هذا، فلرفضه تبعات قد تضر بهيبة واشنطن ومصالحها الاستراتيجية، لا يقدر الديمقراطيون على تحمل وزرها. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الكونغرس الأمريكي، واشنطن.
1: لمناقشة آخر هذه التطورات تنضم إلينا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، كما ينضم إلينا من واشنطن سيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. مرحبا بكما. سيد باتريك مارا، 11 يوما من القصف وبيت هيكسيث يطلب الآن موازنة أموالا إضافية ب 87 مليار دولار ويشعل نقاشا ساخنا في الكونغرس، ما الذي حققته هذه الحرب

0: وما هي أفقها؟
1: شكرا للاستضافة. أولا، الولايات المتحدة، نعم، بينما هي في هذا اليوم 11 في هذه الضربات لتقليص قدرة إيران على الهجوم على السفن التجارية في المضيق ولكي لا تقوم بالهجوم على دول الخليج، وأيضا لكي تخفف التصعيد في هذا الموقف لكي نتوجه نحن نحو الدبلوماسية. هناك مقترح الآن لهدنة تمتد لعشرة أيام، ولكن إيران لم تعلق على هذا الأمر بعد. أما بالنسبة لجلسة الاستماع في مجلس الشيوخ اليوم، أشير إلى أنه في النظام الأمريكي يتمتع الناس بحرية التعبير عن الآراء ويقولون ما يشاءون، لذلك معظم الناس الذين رأيناهم في الأخبار كانوا ديمقراطيين وكانوا يصرخون على وزير الحرب بيت هيكسيث، وهو كان يصرخ عليهم في المقابل. هذا أمر طبيعي في إطار النظام الأمريكي بتوفر حرية التعبير عن الرأي، وهذا ليس مفاجئا على الإطلاق. الديمقراطيون بشكل عام يعارضون حرب إيران، ومعظم الجمهوريين أيضا إما أنهم يدعمونها أو سيصلون إلى مرحلة بحيث يدعمونها بشكل عام. إذن على الأرجح بوجود الكونغرس ومسيطر عليه من الجمهوريين، فهذا التمويل المالي سوف يتم الموافقة عليه وببعض التعديلات طبعا، ولكن على الأرجح سيكون قريبا من هذا المبلغ. ولكن الرئيس ترامب والوزير روبيو قالا اليوم بأنهما ما زالا منفتحين من أجل العمل في الدبلوماسية، ولكن إيران تعدت خطا أحمر بقتل 4 من الجنود الأمريكيين إلى الآن.
0: دكتورة عاطفة، مع وجود هذا التفوق العسكري الأمريكي، هل تعول طهران الآن على حرب استنزاف تستنزف المقدرات الأمريكية عسكريا واقتصاديا، إلى جانب الخسائر البشرية التي أشار إليها قبل قليل سيد باتريك مارا؟
1: هناك قدر كبير من النقاشات تدور على نشرات الإخبار في الجزيرة، وأنا أسأل هذا دائما، لماذا إيران تقوم باستهداف دول الخليج في المنطقة؟ والنقطة التي يقولونها هي أن إيران غير قادرة على الهجوم على الأمريكان مباشرة، ولذلك هذا أحد الأجوبة التي يتم تقديمها. وإيران الآن تقول إنها جادة فيما تقوم به، وهي تريد أن تبرهن بأنها قادرة على التصعيد، وقد رأينا ذلك بعد اغتيال قاسم سليماني. لقد كانت الأجوبة والرد آنذاك طفيفة، ولكن ربما يعتقد البعض أن هذا الوضع سوف يزداد ويكون بنفس الوتيرة، ولكن الإيرانيين الآن سوف يردون بطريقة مختلفة، هم قادرون على التصعيد. ولكن يبدو اليوم بأن إيران سوف تظهر أن هذا التصعيد خطير جدا، وأن ردها لن يكون طفيفا بينما يتم الهجوم على سيادتها. وهذه حرب عدوانية من الولايات المتحدة ضد إيران، ولذلك الأمريكان هم من قاموا بالقصف، والإيران هي التي ترد وهي التي تستهدف هؤلاء في أماكن وجودهم، أي الأمريكان.
0: سيد باتريك مارا، الولايات المتحدة أعلنت نيتها تحرير الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وكسر هذا الحصار الإيراني عليها، هل يمكنها فعل ذلك دون سيطرة عسكرية على المضيق؟

0: Look, I mean, in recent days, the past 11
1: في الأيام
0: days,
1: الأحد عشر الأخيرة الولايات المتحدة أسهمت بالقيام بهذه الهجمات وقد تجاوزت بذلك منطقة المضيق، ولكن هذه مناطق إما أنها مرتبطة بدعم وتعزيز وحدات الحرس الثوري الإيراني والذين ما زالوا يستمرون في استخدام الصواريخ والمسيرات، ولكن هذه أيضا مواقع تستخدم من أجل تخزين الأسلحة وتهديد حرية الملاحة في المضيق، وواضح أيضا الهجوم على حلفائنا في الخليج كذلك. وللأسف دول الخليج الآن يتم مزجها في هذا الصراع، بينما هم لا يريدون أن يكون جزءا منها، وعلى الأرجح هذا سيكون من شأنه أن يجعلهم يشاركون بطريقة كاملة، وهناك ضغوط يمارسونها على رئيس ترامب سرا وعلنا للانتقال في اتجاه الدبلوماسية. ولكن القضية هنا هي أنه عندما كنا في إطار مذكرة التفاهم بالكامل بدون هذا الصراع العسكري، إيران استمرت بالهجوم على السفن التجارية خلال فترة الثلاثين يوما، وفي بعض الحالات كانوا ينكرون ذلك، ولكن هذا يشير إلى أنه من غير الواضح الآن من هو يمسك بزمام السلطة في إيران. على سبيل المثال خلال عملية مذكرة التفاهم والقنوات الدبلوماسية، الولايات المتحدة كانت تسمع شيئا من النظام الإيراني أو الحكومة، ولكن الحرس الثوري كان يقوم بأمور مغايرة. ومؤخرا حتى رأينا أنه في الولايات المتحدة الأخبار هي تشير إلى أنه المرشد الأعلى قد لا يكون في إيران، ولم نره إلى الآن. إذن غير واضح إلى الآن إن كان المرشد الأعلى حيا أو لا، لأننا لم نره إلى الآن. إذن فهناك ارتباك الآن بشأن من يمسك بزمام السلطة، ولكن بالتأكيد الرئيس ترامب لديه سياسة واستراتيجية الآن بإيقاع وإلحاق الأذى والألم في الحرس الثوري الإيراني، أملا بأن يعيدنا هذا الموقف إلى نقطة الدبلوماسية مرة أخرى.
2: دكتورة عاطفة، يقول سيد باتريك مارا أن هناك تشكيكا في الولايات المتحدة في من يحكم إيران حاليا، هل بالفعل هناك إشكالية على مستوى منظومة الحكم هناك واتخاذ القرار في طهران؟
1: بالطبع هناك مؤسسات وأشخاص يمسكون بزمام السلطة الآن، وهناك خطوط حمراء في العادة يتم وضعها من قبل المرشد الأعلى، والتفاصيل أيضا من قبل هؤلاء المسؤولين بأنهم هم ممسكون بزمام الأمور. وحتى عراقجي قال أنه خلال فترة الهدنة استندت إلى القرار الذي تم اتخاذه من قبل الدولة. ونرى أيضا تماسكا وتناسقا في عملية اتخاذ القرار الإيراني وفي المواقف الإيرانية، لذلك واضح تماما أن هناك استراتيجية كبرى للمقاومة، بينما التكتيكات تتفاوت. ولكن نرى حقا مواقف آتية بسبب ما حدث للمرشد الأعلى السابق، ولذلك هناك اتساق بين من يتخذون القرار وصناع القرار، وهناك تماسك تام في إطار المؤسسات والنظام الإيراني.
2: سيد باتريك مارا، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي ويقول إن الإيرانيين مستعدون للعودة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق، لكنني غير مهتم بذلك الآن، كيف نفهم هذا التناقض في خطاب الرئيس الأمريكي؟
1: أعتقد أننا رأينا الرئيس ترامب فهو يتحدث بالمواقف القصوى ويتحدث بمبالغة، وأحيانا قد يكون عاليا في نبرته، وفي هذه المرحلة هذا لا يجب أن يفاجئ أي شخص على الإطلاق. كان مفاجئا ربما في بداية مارس، ولكن الرئيس ترامب على الأرجح لديه طريقته الخاصة في التفاوض. ولكن ما قاله عندما كان يجلس مع الرئيس اللبناني، صرح بأن القنوات الدبلوماسية ما زالت مفتوحة، ولكنه كان قلقا بأن إيران لم تكن جدية بخصوص التفاوض. روبيو قال الأمر ذاته، ولكن كما قلت دائما أحد القضايا لدينا هي أنه يمكن أن نرى التغطية الإعلامية والمتحدثين في إطار هذا الصراع العسكري، وهذا يتم تغطيته في الأخبار، ولكن ما لا نراه هو هذه القنوات الدبلوماسية وما يجري بالتحديد في إطارها. الرئيس ترامب فريد من نوعه بالمقارنة مع أناس آخرين فيما يقول، وهو لديه تواصل مباشر مع القنوات الدبلوماسية هذه. غالبا قد يقوم بالرد على شيء ربما كوشنر وويتكوف أو حتى ربما الباكستانيون أو القطريون كوسطاء قالوا، إذن فهو قادر على الرد في ذات الوقت الحقيقي في إطار الدبلوماسية.
2: دكتورة عاطفة، عندما يهدد الأمريكيون باستهداف منشآت نووية واستهداف جبل الفأس تحديدا، ويرد الحرس الثوري بأنه سيرد بقوة على أي هجوم، هنا إلى أين تريد أن تصل إيران في هذه المواجهة مع الولايات المتحدة؟
1: هناك جو في إيران، وهو أنهم يؤمنون بأنهم إذا قبلوا هذه الطلبات أو حتى واحد من الطلبات غير المنطقية للولايات المتحدة، بينما هم لديهم حق في الحصول على برنامج نووي سلمي كأي دولة أخرى، حتى لو وافقوا على واحد من هذه الشروط فإن الولايات المتحدة لن تتوقف وسوف تسير قدما فيما تقوم. أيضا بالنسبة لبرنامج الصواريخ، هذا سوف يكون الطلب التالي من الولايات المتحدة، وهذا يعتبر تدخلا في السيادة الإيرانية. إذن يبدو أنه يعتبر وسيلة دفاع من إيران بأن لا تقبل أي من الطلبات غير المنطقية أو غير العقلانية التي توجهها الولايات المتحدة وتطلبها من الإيرانيين.
2: سيد باتريك مارا، إذا استمر الضغط الإيراني على حركة الملاحة البحرية رغم هذه الضربات العسكرية، فما هي الخيارات التي تملكها الولايات المتحدة بعد ذلك؟
1: في الوقت الحاضر وبسبب إزهاق الأرواح الأمريكية، فإن هذا التصعيد على الأرجح سوف يستمر إلى أن يكون هناك انفراج في الدبلوماسية. وإيران أمامها هدنة لعشرة أيام وضعت كمقترح، وجزء من المقترح الآن يشير إلى أنه لن يكون هجمات إيرانية على دول الخليج أو على القواعد الأمريكية أو على الجنود الأمريكيين. ولذلك المشكلة في دخولنا إلى هذه التحركات العسكرية الأخيرة كان ذلك بسبب الاستمرار في تدخل إيران في حركة السفن التجارية. ولذلك فالرئيس ترامب الآن يستخدم التصعيد العسكري بشكل أساسي باستهداف الحرس الثوري الإيراني ومواقعه، والتي قد يستخدمها لتهديد السفن التجارية ودول الخليج والقوات الأمريكية والجنود. ونأمل أنه من خلال جهود القطريين والباكستانيين أن نستطيع التوصل إلى تحرك في إطار هذا المقترح الخاص بالهدنة لعشرة أيام، وأن نتوصل إلى

0: مذكرة التفاهم. عندها يجب أن يكون هناك فقرة أو نص يعالج الخلافات التي قد تطرأ في المستقبل لكي لا يتم التصعيد في المستقبل وخروج القضايا عن زمام السيطرة وأن لا تطفو على السطح قضايا أخرى مفاجئة.
1: دكتورة عاطفة، هل تراهن إيران على ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية للضغط أكثر على الجانب الأمريكي للعودة إلى التفاوض وخفض ربما سقف المطالب أو الشروط؟
0: أعتقد أنك محق في هذا الشأن، ويبدو أن هناك قراءات في إيران بأنه إذا ما ارتفعت أسعار النفط واقتصاد العالم تأثر بذلك فهذا يعتبر نقطة نفوذ لإيران في التفاوض. وكذلك كل ما يجري بشأن هذه الغارات ذهابا وإيابا هذا كله يعطي إيران أفضلية على طاولة المفاوضات. ويبدو أن هناك بعض الناس يصرون على هذا الأمر فيما يتعلق بضرورة رفع أسعار النفط، ولكن هناك حدود وقيود لذلك، وهم يفهمون بأنه لا يمكن السير في هذا الأمر كثيرا لأن هناك بوادر بأن مضيق هرمز يعتبر ورقة استراتيجية، ولكن هناك ازدحام في حركة المرور، ولذلك يبدو أن هناك تفهما للقيود المتعلقة بهذا الأمر. كذلك هناك قدرة أمريكية فيما يتعلق بقطاع النفط والسيطرة على قطاع النفط، وكل هذه القضايا تظهر بأن هناك سيطرة ممكنة من الجانب الأمريكي على قطاع النفط وتقلباته، ولكن الإيرانيين يدركون حدودهم في هذا الصدد.
1: سيد باتريك مارا، لدي سؤال أخير باختصار لو سمحت. ما هي النقطة التي يمكن أن تتراجع عندها الولايات المتحدة عن هذه الحملة العسكرية وتعود إلى التفاوض؟
0: أميل إلى القول بأنه إن كانت هناك قضايا خلافية مع الكونغرس أو إن كان هناك ضغوط سياسية بما يكفي، وإن كان هناك أيضا من الجمهوريين أيضا من يعارض الميزانية، وإن كل هذه العوامل على الأرجح قد نكون بعيدين عنها بمدة شهر أو ما شابه ذلك. إذا حصلت سيكون هناك تغيير.
1: شكرا جزيلا لك سيد باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وشكرا كذلك للدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. في التداعيات الاقتصادية للتصعيد الأمريكي الإيراني، تشهد إيران واحدة من أعقد وأشد الأزمات الاقتصادية والنقدية في تاريخها الحديث. فمع حلول منتصف عام 2026 وصلت العملة والاقتصاد الإيراني إلى حافة الانهيار الهيكلي بسبب تداعيات الحرب والحصار البحري المفروض على موانئ إيران، إضافة إلى العقوبات المستمرة.
2: لم تكن حرب المائة يوم مجرد اختبار عسكري وسياسي لإيران، بل كانت أيضاً اختباراً قاسياً لاقتصاد يواجه منذ سنوات ضغوطاً شديدة من العقوبات وتراجع العملة وارتفاع الأسعار. ومع اندلاع الحرب انتقلت المخاوف إلى الأسواق، وصار سعر صرف الدولار مؤشراً يومياً على حجم القلق الذي يعتري الأسواق من طول أمد الحرب وقدرة الاقتصاد على تحمل تبعاتها. فبعد نحو شهر من الحرب شهد الريال الإيراني هبوطاً حاداً فقد فيه 15% من قيمته، ووصل في السوق الموازية إلى مستويات تاريخية تزيد عن 1,800,000 ريال لكل دولار. وتشير البيانات حتى شهر يونيو إلى أن معدل التضخم السنوي استقر عند مستويات قياسية قاربت 90%، في حين تجاوز التضخم في قطاع الأغذية والسلع الأساسية 140%. واتسعت الهوة بين الأجور وكلفة المعيشة، فمن أجل توفير سلة غذاء أساسية تحتاج العائلة 450 مليون ريال، بينما لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور 166 مليون. إضافة إلى ذلك، تسبب انهيار سعر الصرف في مشكلة أخرى، وهي صعوبة التعامل اليومي بأكوام من أوراق نقدية كثيرة العدد قليلة القيمة. لذلك قررت السلطات تنفيذ خطة لحذف 4 أصفار من العملة، ما كشف عن حجم التآكل في قيمتها الشرائية. فبعد طرح ورقة نقدية من فئة 5 ملايين ريال في فبراير الماضي، قررت في مارس توزيع ورقة جديدة من فئة 10 ملايين ريال لتصبح الأكبر في تاريخ إيران من

0: ودنا فرصة للاقتصاد ليلتقط أنفاسه ولو إلى حين، فقفز سعر صرف الريال 15% مع تفاؤل بتخفيف العقوبات وتحرير بعض الأموال المجمدة. ورغم هذا التعافي السريع، يحذر خبراء من الإفراط في التفاؤل، لأن الاستقرار طويل الأمد يحتاج إصلاحات اقتصادية هيكلية وشاملة. فالاتفاق مدفوعا بما أوجده من أثر نفسي وتفاؤل قد يمنح دعما سريعا للريال الإيراني على المدى القصير، وقد يرتفع 20% خلال الأشهر الثلاثة الأولى إذا نفذ الاتفاق بشكل كامل. لكن في المقابل يتوقف استمرار تحسن العملة على عوامل داخلية أهمها السيطرة على نمو السيولة ورفع سعر الفائدة الحقيقي وتقليص عجز الموازنة وإصلاح البنوك وتحفيز الإنتاج والاستثمار. أما الأسعار فمن غير المرجح أن تنخفض بصورة واسعة، ربما تتباطأ وتيرة الغلاء وتهدأ القفزات السعرية، لكن أسعار الغذاء والسكن والسيارات والخدمات لن تعود إلى مستوياتها السابقة. وهكذا قد يكون تحسن العملة مجرد استراحة مؤقتة لالتقاط الأنفاس، لكنه لن يتحول إلى تحسن دائم ما لم يصاحبه إصلاح مالي ونقدي وهيكلي شامل في الاقتصاد. وقبل كل شيء يحتاج إلى أن يولد من رحم المفاوضات المتعثرة اتفاق لوقف الحرب بعد انتهاء المعارك التي مهما طالت جولاتها لابد يوما أن تنتهي.
1: إلى شأن اللبناني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد للتواصل مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني جوزيف عون ذلك، مضيفا أن واشنطن اتخذت خطوات بشأن ملف حزب الله هذا، وقد وصف عون زيارته لواشنطن بالتاريخية. وقد شهدت بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان انتشارا للجيش اللبناني ضمن تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب وفقا لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وذلك بالتزامن مع إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي الذي كان يحتل أطرافها. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت المشهد من محيط زوطر الغربية، حيث انتظر عشرات الأهالي طوال اليوم أملا في العودة إلى بلدته.
2: من هذا الطريق تعبر آليات الجيش اللبناني للانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة يسمح بالوصول إليها. هنا على مسافة بضعة مئات من الأمتار عن زوطر الغربية تجمع العشرات من أبنائها بانتظار أن يسمح لهم الجيش بدخولها. معظمهم نزحوا عنها منذ مطلع آذار مارس الماضي.
3: يعني عنا انتمائنا من جوا لهالأرض من
2: الأرض. ومنذ ذلك الحين لم يبلغهم خبر عما حل بأرزاقهم.
4: رغم الهدم ورغم حرق البيوت وجرف الطرقات ويعني غيروا معالم الضيعه، العدو الاسرائيلي غير معالم الضيعه، بس احنا راجعين على الضيعه وبقوه، راجعين وحنرجع نعمر وحنرجع زوطر والجنوب كله احسن من مكان.
5: بلدنا، ارضنا، بيوتنا، رزقنا، ربينا، ربينا اولادنا، عمرنا لاولادنا، عشنا فيها، ضحكاتنا، كل شيء فيها، ذكرياتنا فيها، حرقوها، دمروها، جرفوها.
2: بالرغم من علمهم بما ينتظرهم هناك، يحدوهم الأمل للعودة.
6: اللي عم بتشوفيه بطبيعة الحال يعني بدهم يرجعوا الأهالي يشوفوا لو دمار ولو خراب بتنعنا شو بياخدوا روح فيه.
2: لكن الدخول لا يزال ممنوعا والمخاطر لا تزال كثيرة، فالجيش ما زال يجري عمليات مسح للمنطقة، وقد تعرضت وحداته لإطلاق نار إسرائيلي على مقربة منها. إلى هنا تصل أصوات التفجيرات التي تنفذها وحداته لذخائر من مخلفات الحرب.
7: في عنا كتير دمار كله، يعني بين تزنير وطيران حربي في عنا أكثر من 50%، يفوق 250 وحدة سكنية، وعنا الدمار الثاني الباقي الضيعة كمان مش صالحة للسكن أبدا. أعتقد هلأ بداية أول شهر يعني ما في حدا يسكن بالضيعة على الإطلاق أبدا لحتى نشوف نحن كبلدية نقدر نعمل شيء.
2: من هذه النقطة يمكننا رصد الجهة الغربية لزوطر. لم تكن البلدة محتلة بالمعنى الكامل للكلمة، لكن الجيش الإسرائيلي يحتل زوطر الشرقية المتاخمة لها، وكان يتمركز عند أطرافها وينفذ فيها بين الحين والآخر مناورات وتفجيرات.

0: واقع أتاح إدراجها ضمن المنطقة التجريبية الأولى وفقاً لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
1: لا يعد الشروع في تنفيذ أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان سوى الخطوة الأولى لاستكمال المراحل الأخرى من اتفاق الإطار وفقا للسلطات اللبنانية، غير أن تحديات عدة تواجه هذا المسار، أبرزها انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة وآلية التحقق من التزام الجيش اللبناني بتنفيذ تعهداته، ما يزيد من تعقيدات هذا المسار. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
2: أفاق نجاح المناطق التجريبية جنوب لبنان وتأثيرات ذلك على المسار السياسي نتابعها مع الزميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نتوقف في هذه الفقرة عند بدء العمل بثلاث مناطق تجريبية في جنوب لبنان في خطوة تأتي ضمن تفاهمات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. الجيش اللبناني أعلن بدء الانتشار في عدد من البلدات، لكنه حذر من أن الاعتداءات الإسرائيلية قد تعرقل تنفيذ الخطة، بينما تؤكد إسرائيل أنها سترد على أي خرق للاتفاق وتدعو واشنطن جميع الأطراف إلى الالتزام بالتفاهمات. بين هذه المواقف يبرز سؤال عن قدرة هذه المناطق على الصمود أمام التحديات وإمكانية تحولها إلى نموذج قد يوسع لاحقا. فما فرص نجاح هذه التجربة؟ وكيف يمكن أن تنعكس على المسار السياسي؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الجيش اللبناني يقوم بعمل رائع وأنه هو عمود الاستقرار في البلاد، مطالبا ترامب بتقديم الدعم للجيش اللبناني الذي قال إنه المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد. عون أشار إلى أن الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، وأنه حان الوقت لأن ينعم لبنان والمنطقة كلها بالاستقرار. أما الجيش اللبناني فقال إن الاعتداء الإسرائيلي من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية، في إشارة إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي النار قرب وحدات للجيش اللبناني خلال انتشارها في زوطر الغربية، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني بدخول منطقة ليست جزءا من المشروع التجريبي وطالبه بمواصلة الالتزام بالتفاهمات، محذرا من أن أي تجاوز من الجيش اللبناني بدون تنسيق مسبق قد يعرضه للخطر. أمريكيا قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيحل كثيرا من المشكلات للبنان، وإنه قد حل بعضها بالفعل، قائلا إن لبنان بلد أسيئت معاملته لفترة طويلة. كما وصف مسؤول أمريكي إنشاء المناطق التجريبية الأولية في جنوب لبنان بأنه تقدم حقيقي على الأرض، متوقعا من جميع الأطراف أن تحترم عملية المناطق التجريبية. وأشار أيضا إلى أن إنشاء المناطق التجريبية فرصة للدولة اللبنانية كي تسيطر فعلا على مناطق هيمن عليها حزب الله. وحذر المسؤول الأمريكي من أن أي محاولة من جانب حزب الله لإفشال العملية ستقوض فرص إعادة الإعمار والسلام وتضر بشعب لبنان. مزيد من التفاصيل بشأن المناطق التجريبية وموقعها الجغرافي في جنوب لبنان سنتعرف عليها مع الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية. صهيب.
4: محمود، اللافت للنظر أن المناطق التجريبية الثلاث خارج سيطرة قوات الجيش الإسرائيلي، لا بمعنى أن الجيش الإسرائيلي لم يدخل لهذه المناطق، فقط منطقة زوطر الغربية دخل إليها، نفذ بعض العمليات ثم خرج. على كل الأحوال نحن نازلنا نتحدث عن المنطقة الأبرز والأهم، منطقة جنوب لبنان وتحديدا أكثر منطقة النبطية على ضفتي نهر الليطاني. طبعا معروف بأن في نهر الليطاني حزب الله لا يزال يتمسك بأن شمال نهر الليطاني ليس مطلوبا منه أن ينزع السلاح فيه، وهذه المناطق أهمها منطقة زوطر الشرقية وزوطر الغربية، لكن الجيش الاحتلال الإسرائيلي توسع في هذه المنطقة عبر هذا الشريط الأصفر. منطقة الشريط الأصفر أو الخط الأصفر التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان تهدف إلى زيادة مساحة السيطرة بما يسميها المنطقة الآمنة أو المنطقة العازلة بين قوات حزب الله وبين الأراضي الإسرائيلية.

0: أو بين الجيش الإسرائيلي. هذه المنطقة تتعمق وتتراوح عمقها بين 7 إلى 10 كيلومترات حسب المنطقة، وتتجاوز 55 إلى 60 قرية لبنانية في منطقة الجنوب. الأهم الآن هو ما يحدث في هذه المحاور، في محور زوطر الشرقية، زوطر الغربية، منطقة نهر الطاني، لأن هذا يلعب دورا كبيرا فيما يحدث عند قلعة شقيف وتلة علي الطاهر، التي قلعة شقيف التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بطبيعة الحال. الذي حدث خلال الفترة القليلة الماضية هو عملية انسحاب من هذه النقاط، من 3 قرى في هذه النقاط. دعونا نذهب مباشرة محمود إلى هذه النقاط، نتحدث عن قرى صريفة في هذه النقطة، قرية فرون وقرية زوطر الغربية. هذه القرى الثلاث أهميتها الاستراتيجية بالصورة الأكبر، الصورة الأوسع، أنها تطل بهذا الشكل كما تشاهد، تطل على مناطق قضاء بنت جبيل جنوبا، تطل على مناطق قضاء بنت جبيل جنوبا، تطل على مناطق قضاء صور، المنطقة الشرقية من صور، وتطل على مناطق النبطية، بمعنى أنها محورية في عملية السيطرة. انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة كما ذكرت لك هو لم يدخل إلى هذه المنطقة، ولكن هذه المناطق التجريبية هي منطقة تقدم للجيش اللبناني أو يسمح للجيش اللبناني بالدخول فيها، يثبت أنه قادر على السيطرة الأمنية ونزع سلاح حزب الله منها، وبالتالي تصبح تجريبية ونموذجية لتكرر لاحقا. ولكن اللافت النظر أنها ليست مناطق سيطرة فيها الجيش الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي موجود في زوطر الشرقية، موجود في هذه المناطق، موجود في الطيبة، موجود في قلعة شقيف، وبالتالي لم يحدث هناك انزياح كبير، ومساحة الاحتكاك كبيرة وواسعة، لأننا نتحدث عن زوطر الغربية وزوطر الشرقية، مساحة ومسافات تتحدث عن بضع كيلومترات. الجيش اللبناني الآن موجود في زوطر الغربية، الجيش الإسرائيلي موجود في زوطر الشرقية، حدث هناك احتكاك اليوم في زوطر الشرقية، يقول الجيش الإسرائيلي أن الجيش اللبناني دخل، ولكن هذه النقاط ستبقى نقاط تماس ونقاط احتكاك، لأنها حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن حدود واضحة المعالم بين الجانبين. بكل الأحوال نحن نازلنا نتحدث عن مناطق تجريبية، هذه المناطق سيشوبها كثير من التفاصيل، كثير من الأسئلة عما إذا كانت فعليا ستكون ناجحة بالفعل، وقادر الجيش اللبناني على تطبيق ذلك، وقادر الجيش الإسرائيلي على الالتزام بوعوده وفق الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك صهيب. وهي معطيات ميدانية إذن سنناقشها بالإضافة إلى معطيات سياسية أخرى مع ضيفي في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك سيادة العميد. لكن قبل النقاش دعنا نستعرض بعض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الأطراف. كما يرى العميد، لبنان والجيش يحظيان بشرعية دستورية ودعم دولي بالإضافة إلى الدعم الأمريكي للاتفاق الإطاري مع إسرائيل، لكن لا يوجد توافق داخلي لبناني بشأن الاتفاق، كما أن قدرات الجيش اللبناني العسكرية واللوجستية محدودة مقارنة بحجم التحديات، وهامش تحركه يتأثر بالتوازنات الداخلية، وما زال حزب الله يملك قدرة على التأثير في معادلات الجنوب. إسرائيل تملك القوة العسكرية وتحتل أراضي لبنانية، لكنها تواجه ضغوطا أمريكية للالتزام بالاتفاق وإعادة الانتشار جنوب لبنان، كما تواجه ضغوطا دولية تدعوها للانسحاب من جنوب لبنان. أما الولايات المتحدة فلديها الثقل السياسي والعسكري، وهي حليف استراتيجي لإسرائيل، غير أنها منهمكة في حرب مع إيران وتخشى اتساع رقعة الحرب وتكاليفها الاقتصادية. أرحب بك مجددا سيادة العميد، ونسأل يعني هذه النقاط الثلاثة كما أشار صهيب في عرضه على شاشة التفاعلية، ما هي أهم التحديات التي تواجه الجيش اللبناني في مسألة إعادة الانتشار، وما الذي يمكن أن يتحقق عمليا من فوائد للبنان جراء هذا الأمر؟
2: محمود، هناك 4 لاعبين على هذه الساحة. أولا، إسرائيل لديها موقف معين، الاحتلال، وبالتالي هي تتخلى عن شيء لا تملكه، يعني هي فقط كانت متواجدة في زوطر الغربية، قامت بعمليات عسكرية، هي مسيطرة عليها بالنار، ولكن بفرون وصريفة لم تكن موجودة. 2، حزب الله هو ضد كل هذا الاتفاق وضد كل اتفاق الإطار وحتى المناطق التجريبية. الدولة اللبنانية تريد السيادة، تريد حصر السلاح، والداعم الأكبر هو الولايات المتحدة الأمريكية. ما هو تقريبا استراتيجي ومهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية هو مسألة حياة وموت بالنسبة للدولة اللبنانية. اليوم لبنان مذكور على الاتفاق إسلام أباد، وبالتالي مع جي دي فانس، وأيضا مذكور في نفس الوقت مع مارك روبيو على اتفاق الإطار. لبنان واقع في مسألة

0: مسألة ومعضلة أساسية. لكن الأكيد الأكيد محمود أن الجيش اللبناني لن يشتبك فعلا مع حزب الله في أي مرحلة من هذه المراحل،
1: وهذا ما يؤكد عليه الرئيس عون من آن لآخر. وفي الوقت ذاته حزب الله لا يتجاوب مع هذا المسار برمته. ما الذي لا نقرأه هنا أو ما الذي يغيب عنا هنا؟
0: أولا، حزب الله لديه استراتيجية مختلفة عن استراتيجية الدولة. اثنين، حزب الله يقول جنوب الليطاني أنا أوافق على كل شيء انطلاقا من وقف النار بال24 وحتى ال1701. المسألة والمعضلة أو المشكلة الأساسية محمودية في شمال الليطاني. اليوم زوتر الغربية هي شمال الليطاني، ولكن هي كانت بالمطلق محتلة، كانت بالمطلق تحت العمليات العسكرية، يستردها الجيش، ولكن أيضا يستفيد في نفس الوقت منها جيش الاحتلال. هو يوسع المنطقة الأمنية بالنسبة للخط الأصفر وبالتالي يستفيد منها. ولكن دائما المشكلة الأساسية محمود، كيف يقاس نجاح البايلوت أو كيف يقاس نجاح المنطقة التجريبية للاستكمال في مراحل لاحقة؟ ما هي الجدول الزمنية؟ ما هي الرزنامة؟ ومتى قد ينسحب جيش الاحتلال إذا اعترف في وقت من الأوقات أن هناك نجاح؟ هل فعلا نجاح؟ هذا الأمر تقرره اللجنة التنسيقية بالموافقة الإسرائيلية.
1: أنا أتحدث عن المعضلة التي فيها الداخل اللبناني الآن. الرئيس عون يشدد على أنه ليس هناك مواجهة مع حزب الله، وفي المقابل حزب الله يعني يردد أنه لن يتجاوب مع هذا المسار. كيف ستحل هذه المعضلة؟
0: المشكلة الكبرى والمعضلة الكبرى، أنا أعتقد أن لدى حزب الله المسؤولية الكافية لعدم الاشتباك مع الجيش، لأن الجيش يعكس التركيبة الداخلية محمود. اليوم الدخول إلى صريفة والدخول إلى فرون، هذا الأمر يعني، وهي لم تكن محتلة من قبل جيش الاحتلال، هل هناك فعلاً مراكز لحزب الله وبنى تحتية سيعمد الجيش فعلا تفكيكها أو بالتالي السيطرة الأمنية عليها؟ هذا الأمر يتعلق أيضا بحزب الله، هو لديه مسؤولية أيضا. ولكن بالمعنى السياسي، بالمعنى الأكبر، هناك مشروع اليوم في لبنان يخلق منطقة عملانية جديدة تقوم على زوتر الغربية، على فرون وعلى صريفة.
1: العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا. هذه التغطية مستمرة معكم للتصعيد في المنطقة مع استمرار القصف الأمريكي لأهداف في إيران والقصف الإيراني على دول في المنطقة. ونتابع أيضا التطورات في لبنان. في آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح ضربات على أهداف عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. وقالت إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء، لكن واشنطن لا تهتم بذلك حتى يصبحوا مستعدين للقاء هادف حسب تعبيره. أضاف ترامب أن القوات الأمريكية ستضرب بقوة موقعا إيرانيا في جبل الفأس قريبا، متهما الإيرانيين بمحاولة إعادة إحياء موقع نووي محتمل. فيما قال مقر خاتم الأنبياء إنه إذا أقدمت أمريكا على استهداف منشآت إيران النووية فستصبح مصالحها وحلفاؤها هدفا للهجمات. من جهته قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربي الكويت. دبلوماسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أمريكا منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط ومستعدة للحوار والتفاوض، لكنه قال إن المشكلة هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات. في الشأن اللبناني، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحل كثيرا من المشكلات فيما يخص لبنان، وأنه إذا أراد عون منه أن يتحدث مع حزب الله فسيفعل ذلك. من جانبه، قال جوزيف عون أنه طلب من ترامب الدعم السياسي ودعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد. وجاء اللقاء بعد إعلان الجيش اللبناني انتشار وحدته العسكرية في بلدتي زوتر أو في بلدة زوتر الغربية في إطار الاتفاق المعلن بشأن المناطق التجريبية. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي، ومن واشنطن كذلك ينضم إلينا أحمد الرهيد. أهلا بكما. نرصد آخر المستجدات الميدانية ابتداء من طهران. مع كرام.

0: أوكرانيا.
1: نعم محمد، يعني تعرضت إيران في الساعات الأولى من صباح اليوم لعدة هجمات أمريكية تركزت على المحافظات الغربية الحدودية وأيضا على المحافظات الجنوبية. نتحدث عن إدخال محافظات جديدة إلى قائمة الأهداف الأمريكية، نتحدث عن سماع دوي الدفاعات الجوية في محافظات أذربيجان الغربية، وذلك مع التصدي لما قالت المصادر الإيرانية أنه مسيرات صغيرة. أيضا مدينة تبريز تعرضت لهجوم، وذلك بعد هجوم سابق قبل يومين أسفر عن مقتل أحد ضباط الجيش. هناك أيضا همدان تعرضت للاستهداف مدينة بوري في كردستان، هذا بالإضافة إلى محافظة إيلام، عدة مواقع فيها تعرضت للاستهداف. وإذا اتجهنا جنوبا نرى أن خوزستان أيضا ثلاثة مدن على الأقل فيها تعرضت للاستهداف، هذا بالإضافة إلى بوشهر، والتي يعني تم التأكيد أن أحد قرى مدينة بوشهر انقطع عنها التيار الكهربائي لفترة محدودة، وقامت السلطات الإيرانية مرة أخرى بإعادة التيار الكهربائي للمواطنين. وهناك أيضا في سيريك في محافظة هرمزغان كانت هي المدينة الوحيدة التي تعرضت للاستهداف من قبل الولايات المتحدة، ولم يسمع دوي انفجارات في باقي مدن المحافظة، والتي كانت عادة ما تتعرض للاستهداف بشكل يومي ولعدة مرات في اليوم الواحد. وأيضا لدينا في سيستان وبلوشستان عدة استهدافات تركزت على تشابهار وكوناراك. إذا نحن أمام خريطة تتغير بشكل مستمر مع يعني استدخال المزيد من المحافظات، تتغير مكانيا وأيضا زمانيا. في المقابل محمد، هناك رد إيراني تم الإعلام من قبل الجيش الإيراني أنه تم باستخدام المسيرات الهجومية استهداف قاعدة جديدة في الكويت تستخدمها القوات الأمريكية، وتم التأكيد على أنه تم استهداف مخازن الذخيرة والتي تعمل على دعم القوات البرية الأمريكية. هذا فيما تأكد الحرس الثوري أن عملية ما وصفها بالعملية التأديبية والعقابية للولايات المتحدة مستمرة ردا على الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية. هذه العمليات كلها تجري في وقت تؤكد فيه إيران أنها لم تستخدم جميع قدراتها ومستعدة لجميع السيناريوهات.
0: بينما تتحدثين ميدانيا، نقلت وكالة فارس كذلك قبل قليل عن انفجارين يهزان المحافظة نتيجة هجوم أمريكي صباح اليوم. وأخيرا أريد أن أختم معك إيرانيا، إن كان هناك أي مواقف سياسية تتحدث عن مسألة العودة للتفاوض في طهران.
1: يعني ما هو مؤكد إيرانيا أن إيران تقول أنها استفادت من مذكرة التفاهم، ولكنها تحمل الولايات المتحدة مسؤولية توقف التفاوض وعودة التوتر إلى مضيق هرمز. هذا ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي. قال أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن إغلاق مضيق هرمز، وذلك بسبب عدم التزامها بتعهداتها وإجراءاتها الأحادية، وقال أنها تحمل مسؤولية أو تبعات هذا الأمر. هذا أيضا ما أكده قبله الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والذي قال أنه يعني المرشد الإيراني كان قد أكد على ضرورة إنهاء حالة لا حرب ولا سلم، ولذلك تم التفاوض، ولكنه أكد على أن هذا التفاوض تم على أساس العزة والحكمة، يعني أن إيران لم تقم بالتنازل عن حقوقها للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الإيرانية لن تتنازل عن هذا الأمر في المستقبل أيضا.
0: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. مباشرة إلى واشنطن نرصد مع أحمد الرهيد آخر المستجدات الميدانية. أحمد، كان هناك بيان للقيادة المركزية الأمريكية، وفي الوقت نفسه تهديد ربما أو إشارة من ترامب بأن موقع جبل الفأس سيضرب قريبا.
2: بالفعل محمد، القيادة المركزية الأمريكية قبل ساعات قليلة أعلنت اكتمال هذه السلسلة 11 من الضربات التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران على مواقع في معظمها قريبة من السواحل الغربية والجنوبية الغربية لإيران. هذه السلسلة من الضربات تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت فيها مراكز للقيادة العسكرية أو للعمليات العسكرية وحظائر طائرات ومخازن للطائرات المسيرة، وأيضا قالت إنها استهدفت فيها البنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية.

0: المرة الثالثة تقريبا التي تشير فيها إلى استهداف هذا النوع من الأهداف البنية التحتية للخدمات العسكرية اللوجستية، والتي يقول مسؤولون أمريكيون إنها استهدفت فيها في وقت سابق جسورا في بندر عباس لقطع الإمداد عن القدرات العسكرية الإيرانية التي تهدد بها حركة الملاحة في مضيق هرمز. وذلك هو السبب الذي تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها تعمل على زيادة تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. أيضا في بيانها أشارت إلى أن إيران ومنذ 3 أشهر أو خلال 3 أشهر الماضية استهدفت أكثر من 30 سفينة كانت تعبر مضيق هرمز، وقالت إنها هددت حياة المئات من البحارة المدنيين الذين كانوا على متن هذه السفن. القيادة المركزية أيضا أشارت إلى أنها ومنذ شهر مايو أيار استطاعت تأمين مرور ما يقرب من 900 سفينة عبر مضيق هرمز ونحو 450 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق. أشارت أيضا في بيانها إلى أنها تبقى على حالة الجاهزية والاستعداد، هكذا كانت تقول دائما في بياناتها السابقة، وكانت قد نشرت أيضا صورا ومقاطع فيديو لانطلاق المقاتلات الأمريكية من على ما يبدو أنها الحاملات الطائرات الموجودة في المنطقة. وكما أشرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بقصف موقع جبل الفأس قريبا.
1: الاستعداد في واشنطن للحوار والتفاوض هل يتوازى في منسوبه ومستواه مع حدة التصريحات المتعلقة بالتصعيد أحمد؟
0: في الحقيقة يعني يمكن تلخيص المواقف هنا في واشنطن بأن خطاب التهديد ما يزال يتسيد المشهد من قبل الإدارة الأمريكية الحالية. الرئيس ترامب يقول إن على الإيرانيين أن يظهروا جدية للعودة إلى طاولة المفاوضات. هو يؤكد بأن الإيرانيين يريدون التوصل للاتفاق بشدة، يقول إنهم في الاتصالات التي تجري في الغرف المغلقة يطالب الإيرانيون بإلحاح للتوصل إلى ذلك الاتفاق، ولكنه قال إنهم غير معنيين برغبة الإيرانيين بالتفاوض، وإنهم يريدون أن يكون ذلك التفاوض هادفا، ما يعني أن تترجم رغبة الإيرانيين إلى مواقف عملية. هذه النقطة تحديدا أشار إليها وزير الخارجية ماركو روبيو قائلا إن على إيران أن تتوقف عن استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز إذا أرادت التفاوض، وإن الولايات المتحدة ستستمر في استهداف إيران طالما استمرت في استهداف الملاحة في هذا المضيق الدولي الحيوي المهم كما يقول وزير الخارجية الأمريكي. ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى الانتقادات الحادة التي استمعنا إليها خلال الساعات الماضية في هذه الجلسة التي حضرها وزير الحرب في تكساس والرئيس الأركان دان كين، حيث انتقد الديمقراطيون إدارة هذه الحرب ويقولون إن الإدارة الحالية ليست لديها خطة واضحة وإنها تطالب بتمويل إضافي، وإن الأولوية يجب أن تكون إعادة الجنود الأمريكيين إلى الولايات المتحدة وليس تعريضهم للمخاطر في هذه الحرب مع إيران. بالمقابل شدد وزير الحرب على أهمية هذا التمويل في العمليات الطارئة وكذلك في إعادة واستبدال ما استخدم من ذخائر ومعدات في هذه الحرب التي تقول تقارير إنها استنزفت بشكل كبير.
1: أحمد رهيد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية لا يعني بأي حال من الأحوال أنها أصبحت معدومة تماما. وجاء تصريحه أثناء شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ. وحضر هيكسيث رفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين جلسة للاستماع للدفاع عن طلب البنتاغون تمويلا إضافيا بقيمة 87 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب ضد إيران، محذرا من أن رفض هذا الطلب سيقوض جاهزية القوات الأمريكية المشاركة في العمليات العسكرية.
2: للمرة الثالثة على التوالي يمثل وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أمام إحدى لجان الكونغرس ليبرر حرب بلاده على إيران ويطرح أمام المشرعين الأمريكيين والرأي العام آخر تطوراتها، لكن هذه المرة بطلب منه، فهو هنا لا ليجيب عن أسئلة المشرعين واستجوابهم فحسب، بل أيضا ليقنعهم بمنح البنتاغون تمويلا إضافيا لتغطية

0: كلفة هذه الحرب.
1: Without these funds, we face critical shortfalls that threaten.
2: بدون هذه الأموال نواجه نقصا حادا يهدد قدرتنا على دفع رواتب جنودنا واستبدال المعدات والذخائر بسرعة وضمان استمرار عملياتنا الحيوية دون انقطاع. إن الطلب التكميلي يخدم هدفين هما استدامة جاهزيتنا العسكرية لتلبية متطلبات هذا العام والتسريع في تطوير قدرات لا غنى عنها لاستبدال ما استخدم في العمليات الطارئة.
0: البنتاغون يطالب بتمويل إضافي طارئ بقيمة 87 مليار دولار، قرابة 80% منها ستخصص لتمويل العمليات المباشرة في الحرب مع إيران، فالحرب تستنزف موارد البنتاغون المالية وذخائره على السواء، فالتقديرات تضع التكلفة العملياتية للحرب عند حدود 38 مليار دولار حتى الآن، في حين يخشى مراقبون من أن التكلفة الشاملة قد تصل إلى 100 مليار دولار. لكن رغم الحاجة التي عبر عنها الوزير هيكسيث في طلبه، لم يقنع ذلك الديمقراطيين الذين لم يكتفوا بانتقاد الحرب، بل انتقدوا أيضا إدارتها والتخطيط لها.
3: بدأتم حربا دون تفويض وتسببتم في وضع يعاني منه الاقتصاد العالمي كثيرا. علينا الآن أن نمرر تمويلا يساعد مزارعينا، كل ذلك دون نتيجة حقيقية وواضحة.
0: ويواجه البنتاغون تحديات جمة في حال امتناع الكونغرس عن إقرار التمويل الإضافي، منها تأخر في تعويض ما استخدم من ذخائر ونقص في قطع الغيار والصيانة وتقويض جاهزية القوات المشاركة في العمليات ضد إيران. رغم الخلافات، يرى الخبراء أن الكونغرس سيقر في نهاية المطاف طلب الموازنة الإضافية هذا، فلرفضه تبعات قد تضر بهيبة واشنطن ومصالحها الاستراتيجية. لا يقدر الديمقراطيون على تحمل وزرها. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الكونغرس الأمريكي، واشنطن.
4: هذه التفاصيل مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا. من واشنطن ينضم إلينا باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وسينضم إلينا لاحقا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. إذن أبدأ معك سيد باتريك بآخر ما ذكر هنا في تقريرنا من جلسة حضرها بيت هيكسيث أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ. الفارق ما بين الرقمين 38 مليارا حتى الآن، نتحدث عن قرابة 4 شهور أو أكثر من الحرب، ولكن ما يطلب هو 87 مليار دولار تمويلا إضافيا، وهذا يطرح تساؤلا عن حجم العمليات القادمة وإلى أين تتوقع الولايات المتحدة أن تذهب في هذه الحرب، إلى أين بتقديرك؟
5: شكرا للاستضافة. وزير الحرب والرئيس ترامب ما يقومان به هنا هو أن يوفرا لنفسيهما الخيارات عندما تكون في إطار حرب كهذه وفي إطار هذا التصعيد، ولكن يجب أن يكونوا حاضرين ومجهزين لأقصى درجة. ولهذا هيكسيث والرئيس ترامب يقومان بطلب هذه الميزانية لضمان أن الرجال والنساء في القوات المسلحة لديهم ما يحتاجون، وأيضا بالنسبة للدفاع عن حلفائنا في الخليج والدفاع عن دول أخرى، أيضا بأن هذا يعتبر أمرا ممولا ماليا، ولهذا هذه الميزانية مهمة. وهذه الميزانية سوف تفضي إلى مخرج، وهذا المخرج سيفضي أيضا إلى حل دبلوماسي مستدام ولكن واضح مع إيران. يجب التحضير لما هو الأسوأ، لأن أي شيء قد يحدث كما رأينا، وخاصة خلال فترة 30 يوما من مذكرة التفاهم، حيث استمرت إيران بالهجوم على السفن التجارية وقامت بالتصعيد أيضا بالهجوم على البنية التحتية المدنية في دول الخليج.
4: تحدثت عن أن ما يقوم به الرئيس ترامب ووزير الحرب هو توفير خيارات ولكن فيما يقرأ من هذه الأرقام وهذه التحضيرات وما يجلب إلى المنطقة من مقدرات أمريكية بأنه هو الخيار واحد فيما يقرأ، تصعيد، لا يوجد خيارات.
5: نعم، يجب التجهيز والتحضير للتصعيد، وإذا ما الجيش لم يكن ممولا بالكامل والإدارة فقط قرارها الدبلوماسية ولكن ليس مدعوما هذا 100%، وإيران مستمرة بالقيام بما تفعله كما فعلت في 30 يوما الأولى من مذكرة التفاهم، فإننا سعود إلى المربع الأول وللفت عدسة ستحتاج الأموال. ولكن الغرض من هذه الميزانية هو مركزة الجيش لكي يكون قادرا على مواجهة أسوأ الاحتمالات، لكي يكون لديه الدعم الكامل لدعم الرجال والنساء العسكريين ودعم البنية التحتية العسكرية وأيضا دعم والدفاع عن دول الخليج.
4: نتابع بينما نتحدث هذا الخبر العاجل الذي ينقله الجيش الإيراني بأنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. العمليات العسكرية على الأقل من الجانب الإيراني حتى اللحظة فيما يبدو ما تزال مستمرة. إلى دكتور حسن البراري ضيفنا من عمان. دكتور حسن، ما بين هذه الاستعدادات الأمريكية وما بين تصريحات ترامب بأنه سيضرب من جديد ويتحدث عن موقع جبل الفأس، وما بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث عن استعداد وانفتاح للحوار ولكن إذا تواجدت جدية إيرانية، أين يستقر الموقف الأمريكي بين هذه التحضيرات والتصريحات بتقديرك؟
6: يعني نعم محمد، في ظني أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي في مأزق سياسي ومأزق استراتيجي، بمعنى أنها تمتلك التفوق العسكري الفائض القوة وتمتلك القدرة التمويلية، وأنا بتقديري أن الكونغرس سيمرر للإدارة الأمريكية ما تريد من أموال. لكن هذا سؤال يطرح أمريكيا، وطرحه دينيس روس في قبل يومين أيضا في مقال مهم جدا، وهو يقول فيه بأنه هذا الفائض القوة والقدرة التدميرية للولايات المتحدة الأمريكية فيها معضلة، بأنه لا يعرف الأمريكان بالضبط كيف يمكن تحويل هذا الفائض القوة إلى مكسب استراتيجي وكيف يتجنبوا الانزلاق إلى حرب استنزاف. فمن هنا يأتي هذا التهديد الأمريكي، أنا في ظني بأنه في سياق تذكير إيران بأن القوة التدميرية الأمريكية لا حدود لها، وأنه من الأفضل للإيرانيين أن يأتوا إلى الطاولة والتوقف عن تسليح الجغرافيا، وهنا الحديث عن مضيق هرمز، وأن هذه الحرب الآن عندما عادت الحرب هي حرب المضيق، ليست حربا أخرى، هي حرب المضيق. من هنا التهديد بضرب منشآت نووية مثل التي يهدد بها ترامب هي لردع الإدارة، لردع الحكومة الإيرانية أو القيادة الإيرانية، وأيضا التلويح بأن الولايات المتحدة لديها القدرات العسكرية للقيام بهذه الضربة، فبالتالي الكرة في مرمى إيران. هل إيران تريد العودة إلى المفاوضات؟
4: بتقديرك هذا الردع المنشود دكتور حسن، هذا الردع المنشود أمريكيا هل يؤتي أكله ولو على أي مستوى مع الإيرانيين؟
6: لا لغاية الآن لا يؤخذ على محمل الجد إيرانيا، لأن إيران تعتقد بأن الولايات المتحدة نقلت المعركة من معركة بقاء النظام إلى بقاء المضيق، فبالتالي هذه معركة مريحة بالنسبة للإيرانيين على الرغم من الخسائر والتدمير. وبالوقت ذاته إيران تراهن على مسائل محددة، أولا هو التسليح الجغرافي بمعنى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، التدخل في أسعار الطاقة وسوق الطاقة العالميا، ثم كشف الولايات المتحدة ضعف الولايات المتحدة في الدفاع عن حلفائها، وبالتالي هذه الاستهدافات الإيرانية لجزء منها كان ناجحا هو يعني يطرح سؤال في المنطقة، هل بالفعل الولايات المتحدة لديها الإمكانات في المنطقة للدفاع عن حلفائها وعن قواعدها أم لا؟ فبالتالي إيران تريد أن تنقل السؤال أمريكيا بأن هذه القدرات الأمريكية غير كافية لتحقيق الهدف المنشود، وأنه ربما من الأفضل للأمريكان أن يمتثلوا لمنطق السلام ويجلسوا ويتفاوضوا مع الإيرانيين. أنا بتقديري أن الطرف الأمريكي والطرف الإيراني كل منهما يحاول تحسين موقف التفاوضي على اعتبار أن العودة إلى المفاوضات هو أمر لا يمكن استبعاده.
4: من جديد سيد مارا، السؤال الذي طرح قبل قليل في حديث دكتور حسن، فائض القوة هذا حتى اللحظة وفق ما يقول دكتور حسن.

0: ليس معروفا لدى الولايات المتحدة كيف يمكن أن يتحول إلى مكسب، وبالتالي تستمر الولايات المتحدة في الجلوس أو في البقاء في هذه الدوامة، كيف تعلق؟
1: الولايات المتحدة الآن تقوم بإضعاف إيران والحرس الثوري الإيراني وقدراته العسكرية، وهذه القدرات العسكرية ما زالت قادرة على التدخل في إعاقة حركة السفن التجارية في المضيق، وأيضا هذه الأصول العسكرية تستخدم أيضا من قبل الحرس الثوري للهجوم على دول الخليج. والهجمات الأخيرة حسب الأخبار العاجلة كانت ضد الأردن، وهذا كما هو واضح لن يجعل الولايات المتحدة تتوقف عن تصعيدها العسكري ولو لفترة بسيطة، فلقد قتل 3 من الجنود الأمريكيين في الأردن، وعلى الأرجح إيران تجد أن هذا المكان سهل في الهجوم عليه في الأردن. والولايات المتحدة سوف تستمر في التصعيد، ورأينا أن الرئيس ترامب يستخدم اللغة القصوى فيما يتعلق بالهجوم على جبل الفأس، والذي يعتبر إعادة حيوية للنظام النووي الإيراني حسب ما تريد إيران. ولكن الرئيس ترامب بنهاية المطاف عليه أن يحل هذه المسألة، إذن فلن يفاجئني إذا ما هذه النشاطات العسكرية استمرت، ولن يفاجئني أيضا بأن الرئيس ترامب سوف يستهدف جبل الفأس، ولا أعرف كم من الوقت سيستغرق هذا.
0: السؤال الذي يطرح هنا سيد باتريك مارا، هل تجد بأن الولايات المتحدة إدارة ترامب باتجاهها بشكل واضح نحو مخرج من هذه الأزمة؟ نعود إلى نفس النقطة، فائض من القوة ولكن في دوامة مفرغة.
1: فيما يستمرون بإضعاف الحرس الثوري الإيراني وأصوله، قبل بضعة أشهر إيران كانت تمتلك 21% من قدراتها الصاروخية على سبيل المثال. إذن في مرحلة ما، وبالتأكيد الإيرانيون يبدو أنهم قادرون على المقاومة والصمود، ولكن هذا هو موقف النظام. ولكن بالتأكيد في مرحلة ما سيكون هناك إضعاف وتقويض كامل للقوات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، ومن خلال استهداف هذه الأصول العسكرية حول المضيق وأيضا في الداخل وإلى المناطق الشمالية، فهذا يجعلك متحضرا وجاهزا للعودة إلى طاولة المفاوضات عندما تصبح إيران أقل قدرة على التدخل وتعطيل المرور عبر المضيق أو الهجوم على السفن العابرة فيه أو الهجوم على دول الخليج.
0: دكتور البراري، فيما أقرأ من كلام سيد باتريك مارا أن النظام يقول النظام قادر على الصمود، وهذا ما أثبته حتى اللحظة، ولكن يقرأ بأن هناك تعويلا على ما يمكن تسميته بثورة شعبية، سخط شعبي، احتقان شعبي، وهذا بالفعل ربما قد بدأ، ولكن هذا التعويل بتقديرك هل هو في مكانه، وهل يمكن أن يحقق أي من الأهداف في النهاية التي تريدها الولايات المتحدة؟
2: محمد، الإجابة يمكن أن تكون نعم ويمكن أن تكون لا. يعني احنا شاهدنا في بداية هذه الحرب أو قبيل الحرب كان هناك حراك تجاري داخل إيران لأسباب اقتصادية، وجزء منها كان لأسباب سياسية، لكن بعد أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران أصبح هناك التفاف حول الدولة وليس حول النظام وليس حول سياسات النظام. شعر المواطن الإيراني بأن الجغرافيا الإيرانية مهددة وليس فقط النظام، فبالتالي هذه المقولة سقطت. أنا بتقديري أن بمعنى أن قتل رأس النظام سيؤدي إلى احتلال الإيرانيين للمؤسسات، وبالتالي

0: بتغيير هذا النظام. هذا كان ربما الحديث عن فوضى حتى وليس تغيير في النظام. لكن الآن يعني بعد 4 أشهر نعم هناك ململة داخل المجتمع الإيراني، هناك سؤال كبير جدا لا يستطيع النظام في إيران أن يجيب عليه، وهو ما هو الجدوى من هذه الحرب؟ لكن متى نصل إلى كتلة حرجة في المجتمع الإيراني تريد أن تغير الأوضاع؟ هذا نحن أعتقد أمام وقت طويل، وهذا يطرح سؤال التوقيت. هل الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك طرف الوقت للاستمرار في هذه الحملة العسكرية المكلفة عسكريا اقتصاديا أيضا على العالم وعلى دول هذه المنطقة؟ هل يمكن الولايات المتحدة أن تمتلك طرف الوقت أم لا؟ يعني هذا السؤال مرهون بالوقت. إذا كانت الولايات المتحدة لها استراتيجية بعيدة المدى قائمة على استنزاف القوة الأمريكية، أو كما قال الدكتور باتريك مارا بأنه في تو ديجريد اللي هو يعني تقويض هذه القدرات، إذا استمرت في هذا لمرحلة طويلة ربما هذا يؤدي إلى تغيير في سلوك النظام. لكن نحن أنا ما زلت أعتقد بأننا بعيدون عن هذه النقطة، وما زلت أرجح أن ما يجري الآن هو في سياق تحسين الأوراق التفاوضية وليس في سياق الحسم العسكري.
1: سيد باتريك مارا، نعود مجددا إلى الأرقام التي ذكرت بادئ هذا النقاش. 38 مليار حتى اللحظة أنفقت على هذه الحرب، يطلب من الكونغرس أو الموافقة عفوا يطلب من لجنة المخصصات الموافقة على 87 مليار دولار. وهنا يأتي السؤال الذي يطرحه دكتور حسن، هل تملك الولايات المتحدة طرف دفع هذه الأموال من جيوب الناخبين الأمريكيين من ناحية، ومن ناحية أخرى طرف الوقت حتى تحقق ما تريد من أهداف؟ وللتذكير كانت الأهداف مرتفعة جدا بادئة هذه الحرب، كانت تصل حتى مسألة إزالة النظام، اليوم نتحدث فقط عن السيطرة على المضيق.
2: الولايات المتحدة لديها هذا الترف، إلا أن هناك قضايا تعقد هذا الأمر، فهناك ضغوط اقتصادية يتم الشعور بها في الولايات المتحدة، ولكنها غير ما يحدث في إيران وأماكن أخرى. فالأمريكان يشعرون بالصعوبة ربما وبعض الضغوط الاقتصادية فيما يتعلق بارتفاع أسعار البنزين، ولكن هذا يختلف عن 45% من الناس في إيران الذين يعيشون تحت خط الفقر وفي فقر مدقع حسب الإحصاءات الإيرانية. الكونغرس بالتالي يقوم بالحديث عن هذا التمويل المالي، وبعد انتخابات فصل الخريف وعندما نتجاوز تلك المرحلة فإن الإرادة السياسية لبعض الأشخاص، سيكون هناك أشخاص يكسبون المنافسة وأشخاص يكسبون وأشخاص يخسرون. وبالتأكيد إذا ما مجلس النواب أصبح ديمقراطيا في أغلبيته، إذن فعندما يتم أداء القسم في يناير يصبح الأمر مشكلة أكبر. إذن فنحن نتطلع إلى شهر نوفمبر ومن ثم يناير، وهما العائقان المتعلقان بالميزانية في إطار الحرب الإيرانية.
1: ما طرحته سيد مارا يطرح استفهاما حول الجملة الأولى التي بدأت بها، بأن الولايات المتحدة تمتلك طرف أن تمضي في هذا المسار، سواء مسألة أنه هناك تأثير على جيوب الناخبين سيضغط على الإدارة ربما بشكل أو بآخر، والتأثير المتوقع على نتائج الانتخابات. بالتالي لا يبدو أن الولايات المتحدة لديها كثير من هذا الوقت وترف أن تصرف هذه الأموال على هذه الحرب.
2: هذا التوقيت مرتبط بعام واحد، ولكن هناك ضغوط بشأن ميزانية جديدة، هذا سوف يتم بعد الانتخابات، وهناك ضغوط إضافية في يناير إن كان مجلس النواب يتحول إلى أن يكون تحت سيطرة الديمقراطية. ولكن أشير إلى أن الرئيس ترامب الآن والوزير روبيو قالا إنهما مهتمان ويريدان التوصل إلى حل سياسي ومخرج دبلوماسي، وكذلك الباكستانيون والقطريون كوسطاء ما زالوا يعملون ويبذلون الجهود. واستنادا إلى بعض التصريحات من الرئيس ترامب، فهو الآن في وضع مميز وفريد

0: حيث أنه أحد الأصوات النادرة التي لديها اتصال مباشر مع المتفاوضين، ومعظم الأصوات ربما تأتي في وقت لاحق، ولكن الرئيس يمكن له فورا أن يلتقط الهاتف وأن يتواصل مع ويتكوف وكوشنر وآخرين ويعرف ما يجري في ذات الوقت الحقيقي. إذن ليس سرا أن الرئيس ترامب يريد مخرجا دبلوماسيا، ولكن مقتل الجنود الأمريكيين هذا بالتأكيد جعل هذا الخط الأحمر يتم تجاوزه، والولايات المتحدة بالتالي عليها أن ترد.
1: وضحت الصورة سيد باتريك مارا. هنا أريد أن أشرك الآن ضيفنا من طهران، انضم إلينا الآن مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بك سيد مختار. تحديدا عديد من المستجدات سواء على صعيد التصريحات أو حتى على صعيد الميداني، 11 يوما من العمليات التي ما زالت مستمرة أمريكيا، ولكن ليس واضحا إلى أين ستصل، ولكن هناك تهديد مثلا بضرب موقع رأس أو جبل الفأس. على أي شكل سيكون الموقف الإيراني بتقديرك؟ وهل تقف إيران في موضع من يريد أن يمتص هذه الصدمات؟
2: تحية لكم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة الآن التطورات تبين لإيران وتؤكد أصلا ما كانت تتوقع إيران بأن أمريكا لن تلتزم بمذكرة تفاهم وستبدأ الحرب مرة أخرى بعد أن تقوم بالاستعدادات العسكرية. هذه الرؤية كانت موجودة في إيران، والآن نرى هذا ما يحدث. يعني هو الآن بدأ يخلق ذرائع. أولا يعني هو لم ينفذ مذكرة التفاهم، يعرقل مذكرة التفاهم، عرقل البند الخامس، لم يسمح بمرور 30 يوما بعد أن يعني هناك نائب وزير الخارجية الإيرانية قبل أيام وضح بأن هناك كان يعطي فرصة 30 يوما كانت الأمور تعود إلى حالتها العادية. يعني هناك كانت تمر تحديد مسارات آمنة تمر السفن، وحتى لم يعطي هذه المهلة بدأ يتدخل وأحدث هذه المشكلة. ولكن الآن يعني تبين أن الجانب الأمريكي في رؤية إيران لديه أهداف أوسع. أولا يريد أن يفرض واقع جديد في مضيق هرمز، هو الذي يريد أن يسيطر على مضيق هرمز. من ناحية أخرى بدأ يخلق ذرائع لاستمرار الحرب، مثلا يخلق ذريعة مقتل الجنود الأمريكان في الوقت الذي عدد قتل الجنود الأمريكان أكثر من هذه الأعداد بكثير، وهناك يعني هو فقط يريد أن يبحث عن ذريعة بذريعة، مثلا مقتل جندي أمريكي يكثف العمليات في الوقت الذي يعني هو معروف يعني هذه تكون إحدى الحجج التي يتشبث بها الرئيس الأمريكي.
1: ولكن هنا سيد مختار سأترك لك المجال، ولكن من ناحية أخرى هناك يعني أصابع اتهام من الطرف الآخر إلى إيران نفسها بأنها هي أيضا لم تكن معنية بتنفيذ مذكرة التفاهم بحسن نية، هذا ما يقوله الطرف الآخر، وتحديدا في مسألة المضيق تتهم أمريكا بأنها تريد السيطرة على المضيق، فيما هناك اتهامات أيضا لإيران بأنها تريد السيطرة على المضيق وقد حاولت فعل ذلك.
2: يعني هناك وأنا يعني فكرة يعني هناك يعني الرئيس الأمريكي جاء ويعني جاء بهذه الذريعة. الآن يتذرع هذا الرئيس الذي قال أنا دمرت كل قدرات إيران النووية بعد حرب الـ12 يوما، الآن يتذرع بموقع جبل الفأس ويريد أن يقوم بوسع العمليات بهذه الذريعة. وهذه كلها ذرائع، يعني ترى إيران ذرائع لكي أمريكا تستمر بالحرب، وهي غير جادة أصلا في موضوع التفاوض وتنفيذ مذكرة التفاهم. بالنسبة لما ذكرتموه حقيقة هناك توجد نقطة مهمة، يعني قبل أيام قلت لكم نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والمسؤول عن متابعة موضوع مضيق هرمز قال هناك بند الخامس كان يقول 30 يوما إيران تفتح مسارات آمنة تزيل الألغام الأمور تعود إلى حالتها العادية، ويتم بحث الموضوع مع سلطنة عمان ودول المنطقة بشأن يعني مستقبل مضيق هرمز. إيران لم تريد تسيطر على مضيق هرمز كما الآن. إذا نقارن السلوك الأمريكي، الرئيس الأمريكي يعني قبل شهر ونصف جاء قال أنا ربما سأسيطر على مضيق هرمز، اليوم يأتي يؤكد ذلك يقول أنا 50 عاما نحن كنا نسيطر سأفرض سيطرتي وهناك أفرض الرسوم 20%، فيما بعد غير 20% إلى يعني العقود التجارية والاستثمارات، يعني يريد أن يأخذ شيئا بالضغوط من الدول لكي مثلا يحصل شيئا من ورقة مضيق هرمز. فلذلك إيران مؤكد لا تسمح له بأنه هذا جاء من ما وراء البحار، دولة خارج المنطقة تريد أن تفرض واقعا جديدا في المنطقة.
1: كنا نتحدث

0: قبل قليل مع ضيوفنا وطرحت فكرة أريد أن أسمع رأيك حيالها. مسألة أن الحرب عندما تحولت من الهدف الكبير إزالة النظام أمريكيا إلى فتح المضيق، بدت هذه الحرب بحجمها أقل كلفة ومريحة للإيرانيين بحكم أنها فقط اقتصرت على المضيق، كيف تعلق؟
1: لا، في الحقيقة يعني هذه الحرب باعتقادي إيران ترى فيها فرصة مهمة، وفرصة مهمة من ناحية استنزاف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ليس لإيران يعني موضوع مضيق هرمز هو ممكن أن نقول مثلا هو أحد المواضيع الأساسية، هو أحد المواضيع الأساسية، ولكن هناك عدة مواضيع أخرى الآن بعد تطرح إلى جانب مضيق هرمز. قلت لكم يعني هناك في رؤية إيران موضوع مضيق هرمز هو أساسي، ولكن هناك موضوع تغيير الواقع في المنطقة كذلك أصبح موضوع أساسي الذي الآن تتابعه الإدارة الأمريكية. ولكن نعم يعني إيران الآن ترى في هذه الحرب هو الاستراتيجية التي كانت تتابعها في الحرب السابقة، حرب الاستنزاف. وإيران ترى في حرب الاستنزاف يعني ضعف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية، ومهما ضعفت قدرات الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذا سيضعف الوجود الأمريكي في المنطقة.
0: في الوقت نفسه
1: ما يعني تريده إيران كذلك.
0: هناك أسئلة تطرح حول قدرة الولايات المتحدة على أن تمارس هي الاستنزاف على إيران. اليوم يطلبون من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ فوق 38 مليار التي صرفت على الحرب 87 مليار دولار تمويل إضافي، لكن إيران لا تبدو تمتلك أي شيء من هذا القبيل ولا حتى أن تناقشه، وبالتالي هناك تعويل أمريكي على أن تستنزف إيران عسكريا واقتصاديا ويتضاعف الحنق الشعبي. إلى أي درجة ستبدو إيران قادرة على ممارسة الاستنزاف في ظل أنها هي أيضا من يستنزف؟
1: شوفوا، إيران تحارب على أرضها، هي في حالتها الطبيعية، مصانعها الدفاعية موجودة، كل شيء يعمل في إيران، وهي تحارب على أرضها. أمريكا جاءت من منطقة أخرى، هي لديها قدرات محدودة، يعني مهما الآن تأتي بالمعدات وهي في النهاية لديها قدرات محدودة، واستنزفت الكثير من هذه المعدات.
0: سيد مختار،
1: هناك الكثير من المستشفيات الأمريكية،
0: محدودية الموارد يعني الأمريكية تحتاج إلى نوع من المعقولية في طرحها. يعني سواء حتى لو لم تكن تحب الولايات المتحدة، لكن لديها سيطرة جوية ولديها على ما يبدو مليارات هائلة هي مستعدة لإنفاقها على هذه الحرب، بغض النظر إن كنا قبل قليل أيضا نتناقش في مدى جدوى هذه الحرب أمريكيا وإن كان لديها ترف الوقت حتى.
1: لا، هناك شوفوا، هناك يعني هل السيطرة الجوية حققت الهدف الأكبر للولايات المتحدة؟ هل هي استطاعت أن تحقق أهدافها خلال الحرب الأربعين يوما؟ هاي أول نقطة.
0: استطاعت الوصول إلى المصانع العسكرية، مصانع الإنتاج العسكري الإيرانية، وضربت كثيرا كثيرا كثيرا من العقد.
1: هذا ما تقوله أمريكا. يعني هناك اليوم أنا كنت أستمع إلى أصوات الدفاعات الجوية في طهران، اليوم هناك تم إزاحة الستار يعني عن دفاعات جوية جديدة في إيران، وهذه الدفاعات الجوية رأينا فعالياتها، يعني بعض هذه الدفاعات الجوية صنعت خلال الحرب التي تلك الدفاعات التي أسقطت الطائرات الأمريكية. هذه نقطة مهمة. ثاني شيء، هناك إيران لديها الإرادة وكذلك الدعم الشعبي، الدعم الشعبي مهم للغاية. يعني الآن على عكس الولايات المتحدة الذي نرى معظم الشعب الأمريكي الآن لن يدعم الحكومة في هذه الحرب، يعارض الحكومة، هنا يعني الشعب الإيراني واضح من خلال مواقفه. آخر هذه المواقف يعني تبينت من خلال المشاركة المليونية الكبيرة التي كل الإعلام الدولي اعترف بذلك خلال تشييع قائد الثورة الشهيد في إيران. فلذلك هناك قدرة الصمود، الدعم الشعبي، الإرادة لدى الجانب الإيراني.
0: شكراً.
1: وكذلك هناك قدرة إيران في تعويض الخسائر، هي الذي يعني تستطيع أن تحسم الأمور في المستقبل.
0: ضيفنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا لك، ولضيفينا باتريك مارا والدكتور حسن البراري. بالتزامن مع التصعيد الأمريكي الإيراني، يكشف موقع أكسيوس عن مقترح جديد تقدم به الوسطاء، يتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 10 أيام وترتيبات بشأن فتح مضيق هرمز. ويأتي المقترح في إطار الجهود الإقليمية لإنقاذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ومنع اتساع التصعيد الحالي إلى مواجهة عسكرية أكبر.
2: بعد ليال من القصف الأمريكي والرد الإيراني، يعود سباق إقليمي لكسر حلقة الانتقام بين واشنطن وطهران التي تزداد دمويتها وكلفتها مع كل هجوم.

0: ورفع الحصار الأمريكي عن مواني إيران. وخلال فترة وقف إطلاق النار التي يحددها المقترح بعشرة أيام، ستتفاوض الولايات المتحدة وإيران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. أحد الخيارات المطروحة ينص على السماح لإيران بتحصيل رسوم خدمة معقولة مقابل تأمين الملاحة وحماية البيئة وغيرها من الخدمات. يقدم المقترح فكرة تقضي بإيداع هذه الرسوم في صندوق مشترك يدار بمشاركة المنظمة البحرية الدولية. يقول موقع أكسيوس إن إدارة الرئيس ترامب تدرس المقترح، وخلال ذلك حثت الإدارة الأمريكية إسرائيل على تجنب أي خطوات قد تغلق نافذة الدبلوماسية. لكن واشنطن تستعد في الوقت نفسه لفشل المحادثات، إذ أرسل الجيش الأمريكي عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات التزويد بالوقود إلى المنطقة في الأيام الأخيرة تحسباً لاتساع التصعيد العسكري مع إيران. يضع المقترح الجديد الرئيس ترامب أمام خيارين، إما الدفع نحو وقف جديد لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، أو المضي في حملة عسكرية واسعة بالتنسيق مع إسرائيل تجبر إيران على الاستسلام. إلى الآن ترفض واشنطن وطهران التعليق على المقترح الجديد، إذ يبدو الجانبان مصممين على تعزيز موقفهما التفاوضي قبل الالتزام بوقف إطلاق النار. فترامب الذي يخوض حرباً لا تلقى إجماعاً أو دعماً داخلياً يزداد موقفه حرجاً بعد مقتل جنود أمريكيين في الهجوم الصاروخي الإيراني على العراق والأردن. داخل إدارة ترامب يترافق الحديث عن الانتقام لقتل الجيش الأمريكي مع الدعوات لاستمرار المحادثات. ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مع إيران مستمرة، لكن الرئيس ترامب لم ينتهي بعد من الرد الانتقامي، وإنه يركز حالياً على جعل إيران تدفع ثمن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وما وصفها أعمالها الإرهابية المستمرة في مضيق هرمز. بالمنطق ذاته تتحدث طهران، تعلن الخارجية الإيرانية أنها تلقت المقترح الجديد عبر الوسطاء وتمتنع عن الخوض في تفاصيله. في الوقت ذاته يتوعد الجيش الإيراني بمواصلة الرد وسحق أي اعتداء أمريكي.
1: لأن إلى قمة آسيان، رابطة دول آسيان بخصوص الشرق الأوسط ووضع مضيق هرمز، نرصد أبرز ما جاء في تلك القمة مع مراسلنا من مانيلا صهيب جاسم. أهلا بك صهيب، أبرز ما جاء في تلك القمة من مواقف.
2: نعم أهلا بك والمشاهدين الكرام، في الحقيقة نحن نتحدث عن اليوم الثاني لهذه الاجتماعات، جلسة اجتماعات وزراء خارجية آسيان مع شركاء الحوار. كان اليوم الأول يعني اتضح فيه موضوع مضيق هرمز في البيان الأول والرئيسي والوحيد. يوم أمس كان البيان يتحدث عن أزمة مضيق هرمز، عبر فيه الوزراء من وزراء خارجية آسيان.
1: صهيب شكرا لك صهيب، ربما نتابع معك هذا الملف، ولكن نتحول الآن إلى كلمة مباشرة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.
3: قوى الأمن أنه تحمي أهلنا العائدين، مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش، نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم، مثل ما نحن بدأنا بالتحضير لتأمين عودة كل الخدمات الأساسية من مي ومن كهرباء ومن تليفون، وتأمين أيضا ما يلزم من بيوت جاهزة لتأمين مرحلة انتقالية. بدي أقول أيضا أنه عودة الحياة للجنوب منه هيدا بس شعار، عودة الحياة للجنوب هدف وطني حندمنا نعمل عليه حتى ينتهي الانسحاب ويعود جميع أهلنا لبيوتهم. عودة أهلنا اليوم لقراهم منازلهم هي أفضل تعبير عن وحدة لبنان وسيادته.
1: إذن هذه كلمة كنا نتابعها لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي يتواجد في جنوب لبنان فيما يبدو. سنتابع أبرز ما جاء في هذه

0: كلمة مع كاترين حنا مراسلة الجزيرة من محيط زوتر الغربية في جنوب لبنان. إليك كاترين.
1: نعم بالفعل محمد، صباحا كان قد وصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى بلدة زوتر الغربية في اليوم الثاني من استكمال الجيش اللبناني انتشاره في تلك البلدة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها وتخومها بدءا من صباح يوم أمس. رئيس الحكومة كان برفقته أيضا وزير الدفاع، رئيس الأركان في الجيش اللبناني، ورئيس مجلس الجنوب الذي يعنى بتلبية الاحتياجات الاجتماعية والإنمائية أبناء الجنوب، وهو غرس وفقا لرئاسة الحكومة اللبنانية علم لبنان في وسط ساحة زوتر الغربية. كما سمعناه يتحدث قبل قليل، فهو وعد أهالي الجنوب بأن عودتهم وأمانهم واستقرارهم هو هدف وطني وليس مجرد شعار، ولكنه تحدث أيضا عن تحديات من ضمنها فتح الطرقات، إزالة الركام لكي يتمكنوا من العودة بأمان إلى بلدتهم وكافة البلدات المحتلة، التي تطالب السلطات اللبنانية بأن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وأن لا يقتصر انسحابه وإعادة انتشاره فقط على هذه المنطقة التجريبية الأولى التي تعتبر زوتر الغربية أساسا فيها. هنا حيث نقف الآن، من هنا مر موكب رئيس الحكومة باتجاه زوتر الغربية في ساعات الصباح، وهذه النقطة هي نفسها التي كنا بالأمس فيها، وما زال مواطنون هنا يتجمعون من أبناء زوتر الغربية محمد، ينتظرون أن يسمح لهم الجيش اللبناني بالدخول إلى بلدتهم. هم يأتون إلى هنا إذن لليوم الثاني على التوالي، ويريدون أن يذهبوا ليروا ما الذي حل ببلدتهم من دمار وخراب. قالوا إنهم رأوا من صور الأقمار الصناعية خرابا كبيرا وتغييرا في معالم بلدتهم، ولكنهم يصرون على الدخول فيما يتريث الجيش اللبناني بإعطاء الإذن لهم بالدخول، لأن الوضع الأمني لا يزال هشا جدا هناك. وكنا بالأمس يعني مع خبر إطلاق نار إسرائيلي باتجاه منطقة قريبة من منطقة انتشار الجيش اللبناني في تلك البلدة، وهو ما تحدث عنه الجيش اللبناني بالأمس في بيان، وقال إنه يشكل اعتداء وأن ذلك شكل خطرا على جنوده، وأيضا شكل عرقلة لخطوات تطبيق المناطق التجريبية في تلك المنطقة. إذن المخاطر لا تزال موجودة، الجيش اللبناني لا يزال ينفذ في داخل بلدة زوتر الغربية عمليات تفجير للعبوات ولذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى أن زوتر الغربية تتداخل أحياؤها وشوارعها بشكل كبير مع زوتر الشرقية المحتلة بشكل كامل من قبل الجيش الإسرائيلي، وبالتالي الدخول دونه الكثير من المخاطر على الجيش اللبناني أولا المنتشر هناك، وأيضا على الأهالي فيما لو تم دخولهم دون أن يتأكد الجيش اللبناني من أن المنطقة هي آمنة، لا سيما وأن الكثير من هذه الأحياء فيما لو وصل إليها المواطنون من أبناء تلك البلدة يكونون عندها على مسافة عشرات الأمتار فقط من المنطقة المحتلة، لأن زوتر الشرقية المحتلة متاخمة بشكل مباشر لزوتر الغربية، حتى أن الدمار والخراب الموجود هناك وفق ما أفدنا من السلطات المحلية لا يسمح لهؤلاء بالعودة إلا لتفقد ما هو مدمر ومخرب، وطبعا الحياة ليست ممكنة هناك، لا مقومات حياة. وسمعنا قبل قليل أيضا نواف سلام يشير إلى هذه النقطة بالتحديد، مسألة المياه والكهرباء والاتصالات والطرقات، يعني أدنى يعني أبسط مقومات الحياة ليست موجودة هناك. وبالتالي عندما نتحدث عن دخول المواطنين لا نتحدث عن عودة للعيش مجددا هناك، وإنما فقط عودة لتفقد ما جرى في بلدتهم. هذه هنا كما ذكرنا آخر نقطة يسمح بالوصول إليها من قبل الجيش اللبناني. نحن ننتظر جميعا هنا، صحفيون، مواطنون من أبناء زوتر الغربية، فرق إسعاف ودفاع مدني أيضا تنتظر، لاسيما مع احتمال وجود وانتشار جثامين من تحت أنقاض مئات المباني المدمرة بشكل كامل داخل تلك البلدة.
0: في ذات السياق كاترين، لفهم الوضع الميداني أكثر، فيما يبدو من الصورة التي كنا نتابعها بأن انتشارا للجيش اللبناني يتواجد بالفعل في هذه المنطقة في زوتر الغربية، ومن الوضع الميداني أيضا أريد أن أنتقل معك إلى آخر التصريحات والمواقف في لبنان.
2: Thank you.
0: كاترين، إن كنت تسمعينني. طيب، فيما يبدو أن الصوت قد انقطع مع كاترين حنا مراسلتنا من محيط زوتر الغربية، كانت تتواجد بالفعل عند آخر نقطة سمح فيها بالتواجد هناك، وهذه الصور كنا نتابعها وما زلنا لجولة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الذي تواجد صباح اليوم في زوتر الغربية، وكان له كلمة مسجلة بثت قبل قليل تحدث فيها عن السعي الكامل من قبل الحكومة لتأمين الحياة في الجنوب اللبناني وتأمين الخدمات الأساسية على صعيد الإنترنت، على صعيد الاتصالات، على صعيد الكهرباء والمياه. ونشير إلى ما كانت تتحدث به كاترين بطبيعة الحال من أنه لم يسمح حتى اللحظة للأهالي بالعودة إلى القرية، فيما سنتابع معها معك كاترين ربما عاد الاتصال الآن مزيدا من التفاصيل حول واقع انتشار وسيطرة الجيش اللبناني في هذه المناطق التي تتواجدين فيها.
1: نعم محمد، لا أدري من أي نقطة بالتحديد يعني أكرر ما كنت أقوله حيث انقطع الاتصال، ولكن كنت أشير إلى استمرار وجود عدد كبير من المواطنين هنا لليوم الثاني على التوالي بانتظار أن يسمح لهم بالدخول إلى بلدتهم. طبعا كنا تحدثنا أيضا عن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام هذا الصباح إلى زوتر الغربية ووضعه علم لبنان في ساحة البلدة وحديثه عن جملة تحديات هناك، لا سيما أن تلك البلدة المدمرة بشكل شبه كامل نتيجة التفجيرات الإسرائيلية التي كان ينفذها جيش الاحتلال فيها طوال الأسابيع الماضية، وأيضا نتيجة الغارات الحربية التي كانت تدمر مئات المنازل هناك.
0: هذه الفكرة قد وصلت، ما طبيعة العمليات التي يجريها الجيش اللبناني بينما ينتشر في هذه المنطقة اليوم؟
1: بشكل أساسي هو يواصل عمليات البحث والمسح لتفجير كل ما يمكن أن يكون موجودا في أحياء وشوارع زوتر الغربية من ذخائر من مخلفات الحرب الإسرائيلية على لبنان. نسمع دائما بين الحين والآخر عشرات أصوات الانفجارات ناتجة عن هذه العملية التي يجريها تحديدا فوج الهندسة في الجيش اللبناني. كنت أيضا أشير إلى أن المخاطر لا تزال كبيرة جدا، لأن المنطقة التي ينتشر فيها الجيش اللبناني متداخلة مع المنطقة التي لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي متواجدا فيها، وبالتالي هذا ما يفسر ما جرى بالأمس أيضا من حديث الجانب الإسرائيلي عن دخول القوات اللبنانية الجيش اللبناني إلى المنطقة الأمنية، بينما أكد الجيش اللبناني أنه لم يدخل إلى زوتر الشرقية وأنه ملتزم بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكرية بشأن
0: من محيط زوتر الغربية في جنوب لبنان. مراسلة الجزيرة كاترين حنا، شكرا جزيلا لك. والآن من جديد إلى صهيب جاسم من مانيلا، نتابع معك صهيب أبرز ما جاء في اجتماعات وزراء آسيان في الفلبين حتى اللحظة في يومها الثاني. طيب، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت ريثما تتضح الصورة والصوت مع مراسلنا من مانيلا في العاصمة الفلبينية صهيب جاسم. سنتابع آخر ما جاء هناك من اجتماع رابطة دول آسيان بخصوص الشرق الأوسط ووضع مضيق هرمز. هذه الاجتماعات التي تجري لليوم الثاني على التوالي والتي افتتحت في العاصمة الفلبينية مانيلا. بطبيعة الحال صهيب جاسم يتواجد هناك، وهذه القمة أو اللقاءات التي عقدت هناك خلال 3 أيام تتناول بالدرجة الرئيسية هذا التصعيد الذي يجري في المنطقة وتداعيات هذا التصعيد كذلك على تلك الدول المجتمعة في تلك القمة. سنعود ربما إلى صهيب نتابع معه آخر ما جاء في تلك الاجتماعات من جديد. إليك صهيب.
2: نعم للأسف انقطع الصوت. كنت أقول بأن آثار مضيق هرمز أو صدى أزمة مضيق هرمز يصل إلى مانيلا بأشكال مختلفة من حيث الدول المتأثرة. نتحدث عن دول آسيا عموما، شمال شرق آسيا وجنوب شرق آسيا من أكثر الدول تأثرا بأزمة الطاقة وأزمة المواد الأساسية والمواد الخام، وأيضا من حيث حضور الأطراف المعنية. الولايات المتحدة حاضرة في هذه الاجتماعات من خلال حضور وزير الخارجية الأمريكي، وكذلك حتى الدول الوسيطة، باكستان أيضا حاضرة، وكذلك مع انضمام أو رفع مستوى شراكة قطر مع رابطة آسيان إلى جانب تركيا وألمانيا. نتحدث عن حضور أزمة مضيق هرمز منذ اليوم الأول، منذ يوم أمس، في البيان السياسي الأساسي لاجتماع وزراء خارجية آسيان الذين عبروا في هذا البيان عن قلقهم المتزايد، وربما هذا هو البيان الثالث أو الرابع لهم منذ بدء هذه الأزمة والحرب في منطقة الشرق الأوسط، لأنهم يعلمون أثر هذه الأزمة على حياة نحو 700 مليون نسمة من سكان منطقة جنوب شرق آسيا وأكثر من 1.5 مليار في منطقة شمال شرق آسيا. الأثر كبير، ولذلك هم تحدثوا عن ضرورة العودة إلى المفاوضات وإنهاء هذه الأعمال العدائية كما وصفوها بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الخارجية الأمريكي جاء يتحدث في نفس السياق، ربما حاول أن يصل بكلام منسجم مع هذا البيان. قال بأن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار وعلى التفاوض، وألقى باللائمة على إيران بأن هي التي لم تلتزم بالاتفاق كما قال، لكن بالطبع هناك حالة من عدم الرضا لدى كثير من الآسيويين على هذه الحرب. البعض يلوم إيران والبعض يلوم الولايات المتحدة، نتحدث عن الواقع الشعبي هنا في منطقة جنوب شرق آسيا، بالتالي هناك حالة من الجدل هنا في منطقة جنوب شرق آسيا باتجاه ما يدور هناك في أزمة مضيق هرمز. وقادة دول آسيان وقادة شمال شرق آسيا الكل يتحدث عن ضرورة إنهاء هذه الحرب، وإلا سيطول وستجذر وسيتسع أثر هذه الحرب على حياة شعوبنا.
0: مراسلنا من مانيلا، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تغطيتنا مستمرة للتصعيد في المنطقة مع استمرار القصف الأمريكي لأهداف في إيران والقصف الإيراني على دول في المنطقة. ونتابع أيضا التطورات في لبنان. في آخر المستجدات أفاد مسؤولون محليون في إيران بتعرض مناطق عدة لهجمات أمريكية، منها مدينة بوشهر ودشتي ومحافظتي إيلام وخوزستان. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنها قصفت أهدافا عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. من جهته قال الجيش الإيراني إنه صادف بالمسيرات تجهيزات للقوات الأمريكية غربية الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. دبلوماسيا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده مستعدة للحوار والتفاوض، لكنه قال إن المشكلة هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات. في الشأن اللبناني، تفقد رئيس الوزراء نواف سلام ووزير الدفاع ورئيس الأركان تفقدوا الوضع في بلدة زوطر الغربية، وهي من المناطق التجريبية التي سينتشر فيها الجيش اللبناني طبقا لاتفاق الإطار. وقال سلام إن الدولة ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد قال خلال لقائه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض أنه طلب من ترامب الدعم السياسي ودعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي، وكذلك من واشنطن أحمد الرهيد، ومن مانيلا من جديد أيضا مع صهيب جاسم. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك رانيا برصد آخر المستجدات الميدانية في طهران.
3: نعم محمد، يعني تواصل إيران توجيه الرسائل القوى والتحذير للولايات المتحدة مع استمرار عمليات إطلاق النار ما بين الجانبين، وذلك بتأكيد الجيش الإيراني في آخر بياناته العسكرية أنه وجه مزيدا من الضربات للقواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك كما يقول ردا على الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية. أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وسبق ذلك استهداف أحد القواعد الأمريكية أيضا الجديدة في الكويت. تقول إيران أنها تستهدف البنية التحتية الهجومية للولايات المتحدة، وعندما نتحدث عن البنية التحتية نتحدث عن مخازن الوقود، مخازن الأسلحة والمعدات الكبيرة، هذا بالإضافة إلى حظائر الطائرات المقاتلة وأيضا مراكز القيادة والسيطرة، وبالإضافة إلى أماكن تجمع القوات الأمريكية. إيران تواصل استهداف هذه القوات، تواصل ما أدى إلى سقوط عدد كبير كما يقول الإيرانيون بين القوات الأمريكية وخاصة في قاعدة الأزرق في الأردن، ما بين قتيل وجريح. تتحدث إيران عن مقتل عشرات الجنود، وذلك في بيانات

0: سابقة لها وتكذب فيما يتعلق بهذا الشأن. تصريحات أمريكية تحصر عدد القتلى بثلاثة أو أربعة جنود، وتقول إيران أنها ستواصل هذه العمليات وذلك بسبب استمرار الهجمات الأمريكية وأيضا استمرار ما تصفه بزعزعة الولايات المتحدة لأمن واستقرار المنطقة وتحديدا مضيق هرمز الذي ترفض إيران أي تدخل أمريكي فيه، وتقول أنها تسيطر عليه بشكل كامل، وتقول أن أي حركة ملاحة بحرية في هذا المضيق يجب أن تتم بعد أخذ التصاريح اللازمة منها. وفي هذا الإطار أيضا يتم التأكيد على أن إيران لن تتساهل مع الولايات المتحدة في هذا الشأن. يعني هناك تصريحات تتحدث عن هذه الضربات التي تصفها إيران بالعقابية والتي تقول أنها ما زالت مستمرة، ما يعني أن الرد الإيراني على هجمات ليلة أمس ما زالت مستمرة، تقول أنها مقدمة لي هجمات أكبر صاروخية وجوية ستكون على القواعد الأمريكية. إيران أيضا تتحدث عن تمسكها بمواقفها حتى في المفاوضات، ورغم أنها لم تغلق باب الدبلوماسية ولكنها تحمل الولايات المتحدة مسؤولية تبعات ما يجري من انتهاك كما تقول طهران لبنود مذكرة التفاهم، تعتبر أن المذكرة كانت أمرا إيجابي وحقق إنجازات للشعب الإيراني، ولكن عدم التزام الولايات المتحدة بما وقعت عليه أدى إلى هذه التطورات السيئة التي تقول إيران أيضا في الوقت نفسه أنها مستعدة لها، مستعدة لمختلف السيناريوهات. محمد،
1: أخيرا، إن كان هناك أي تصريحات رسمية حيال التهديدات الأمريكية الإيرانية باستهداف موقع نووي، تقول أمريكا أنه موجود في جبل الفأس؟
0: يعني كان أهم تصريح هو لمقر ختم الأبياء المركزي الذي حذر الولايات المتحدة من القيام بهذا الأمر، وقال أنه في حال نفذت واشنطن مثل هذه الهجمات فأن الحرب ستتوسع وستشمل ليس فقط الولايات المتحدة وإنما كما يقول البيان حلفائها وداعميها. هناك أيضا تأكيدات على أن إيران لديها خطة خاصة لكل من كل إجراء قد تقوم به الولايات المتحدة، هذا ما تم التأكيد عليه من قبل أحد شؤون العلاقات العامة.
1: وهل هناك أي إشارة أو إقرار رانيا؟ هل هناك أي إشارة أو إقرار بما يقوله الأمريكيون عن هذا الموقع بأنه يستحدث فيه مسألة التخصيب وإعادة إحياء المشروع النووي؟
0: يعني رسميا لم يوجد أي تأكيد على هذا الأمر. إيران تقول أن كل منشآتها النووية كانت خاضعة للإشراف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن ليس لديها أي شيء تخفيه، وتعتبر أن ما تتحدث به الولايات المتحدة هو محاولة لتبرير هجماتها على إيران، وذلك من أجل فرض ضغوط جديدة لكي تستخدمها في أي مفاوضات محتملة بحيث تفرض شروطها ومطالبها على إيران. ولكن رسميا لم تعلن إيران مثل هذا الموقع، رغم أن كانت هناك تصريحات سابقة تتحدث عن رغبة إيرانية في إنشاء يعني منشآت جديدة نووية كما حدث في محافظة خوزستان والتي تعرضت أحد منشآتها تقيد الإنشاء للاستهداف. يعني إيران تقول أنها تعمل على تعزيز قدراتها النووية السلمية كما تقول، ولكن فيما يتعلق بهذه المنشأة فهو لم يتم تأكيده رسميا حتى الآن.
1: رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران، شكرا جزيلا لك. إلى واشنطن مع أحمد الرهيد. نرصد معك أحمد الاستعدادات الأمريكية إن صح التعبير لعملياتها، وآخرها ما قرأناه عن طلب بمزيد من التمويل، 87 مليار دولار تطلب فوق 38 صرفت حتى اللحظة.
2: بالفعل محمد، وهذا الطلب تحديدا يلقى تفاعلات مختلفة هنا في الولايات المتحدة. البنتاغون يقول إن هذا الطلب عاجل وضروري لتأمين الاحتياجات التي فرضتها حرب إيران، وكذلك لحماية القوات الموجودة في المنطقة. هو يؤكد وزير الحرب بيت هاكسيث في طلبه هذا الذي قدمه خلال الساعات الماضية للجنة الاعتمادات هنا في الكونغرس، بالقول بأن الولايات المتحدة في حرب تواجه فيها إيران وتمنعها من امتلاك سلاح نووي، ويطلب من المشرعين باعتماد هذا الطلب. وكذلك يقول إن القدرات الحرجة العسكرية الأمريكية تم استنفادها، وإن البنتاغون يعمل على استبدال وتأمين

0: احتياجات الولايات المتحدة العسكرية من معدات ومن ذخائر، وهو ذات الأمر الذي وافقه عليه رئيس هيئة الأركان دان كين الذي كان بجانبه في هذه الجلسة في الكونغرس. ولكن بالمقابل تابعنا انتقادات حادة في الحقيقة محمد لهذا الطلب من قبل المشرعين الديمقراطيين الذين كانوا حاضرين في هذه الجلسة. اتهموا الوزير وإدارة الرئيس ترامب بالفشل في إدارة الحرب وتعريض الجنود الأمريكيين للخطر، ويعتقدون بأن هذه الحرب غير قانونية ويجب على الإدارة الحالية أن تنهيها. ولكن كانت مواقف الوزير أيضا بالمقابل، هو يقول إن على الديمقراطيين أن يتجاوزوا الخلافات الحزبية مع الجمهوريين ويقدموا هذا التمويل لحماية القوات الأمريكية الموجودة ما وراء البحار في منطقة الشرق الأوسط تحديدا. لدينا أيضا التفاعلات الأخرى التي جاءت من الرئيس ترامب قال إن الإيرانيين يريدون التوصل لاتفاق بشدة، وإنهم في الغرف المغلقة يطالبون بالتوصل إلى ذلك الاتفاق، ولكنه قال إن الولايات المتحدة غير معنية برغبة الإيرانيين ما لم يكن هناك جهد هادف من قبل الإيرانيين للتوصل إلى ذلك الاتفاق، ما معناه أن الإدارة الحالية تقول لإيران إن عليكم أن تترجموا هذه الرغبة من خلال الأفعال وليس من خلال الأقوال، كما يقول وزير الخارجية ماركو روبيو الذي طالب إيران بالتوقف عن استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، ويقول إن هذا المضيق يجب أن يظل مفتوحا دون عوائق أو رسوم أو شروط من قبل إيران، وإن محاولاتها لفرض السيادة في هذا المضيق لن تقبل بها الولايات المتحدة التي يقول تقوم بحماية حركة الملاحة في هذا المضيق وتستمر في استهداف
1: أحمد
0: إيران طالما استهدفت المضيق.
1: نعم، هل هناك أي بيانات تتحدث حتى اللحظة عن عدد السفن التي تعبر من هذا المضيق دخولا أو خروجا في ظل حديث الولايات المتحدة عن أنها هي من يسيطر على المضيق وليس إيران؟
0: بيانات الملاحة تظهر أن حركة الملاحة محدودة في المضيق. القيادة المركزية الأمريكية تصف المضيق بأنه مفتوح الآن، تقول إن المضيق يظل مفتوح وإن قواتها تعمل على تأمين حركة الملاحة وكذلك استهداف القدرات العسكرية البحرية الإيرانية. في بيانها الأخير في هذه السلسلة من الضربات 11 على التوالي تقول إنها استهدفت مراكز للعمليات العسكرية الإيرانية وكذلك حظائر للطائرات ومخازن للمسيرات، وأيضا تقول إنها استهدفت البنية التحتية للخدمات العسكرية اللوجستية، وذكرت أن إيران استهدفت خلال الثلاثة أشهر الماضية أكثر من 30 سفينة وعرضت مئات البحارة للخطر باستهدافها لهذه السفن، وقالت إنها عملت على تأمين مرور ما يقرب من 900 سفينة عبر المضيق وكذلك 450 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز. ولكن بكل الأحوال تظل التأثيرات للتوترات في منطقة الشرق الأوسط وفي مضيق هرمز ماثلة هنا في الولايات المتحدة مع استمرار تسجيل أسعار الوقود وكذلك أسعار النفط عالميا ارتفاعا مضطردا مع هذا التصعيد.
1: أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى مانيلا الآن مع مراسلنا هناك صهيب جاسم، نرصد معك صهيب آخر ما جاء من مواقف ومباحثات في اجتماعات وزراء آسيان.
2: فعلا محمد، نحن نتحدث عن محادثات تستمر لأربعة أيام، نحن الآن في اليوم الثاني لهذه اللقاءات من بين وزراء خارجية دول آسيان الأحد عشر مع من يسمون بشركاء الحوار، وهي دول عديدة تبدأ من الصين والولايات المتحدة وتصل وتنتهي بالهند وألمانيا وتركيا وقطر وغيرها من الدول. كل هذه الدول لها حوارات ولقاءات ثنائية مع دول وزراء خارجية آسيان، وكان واضحا خلال هذه اللقاءات الثنائية والمجتمع الملتئم من عدد من الوزراء كان واضحا أن قضية مضيق هرمز كانت من القضايا الرئيسية والبارزة إلى جانب أزمة أو توتر الذي حصل وما زال يحصل في منطقة بحر جنوب الصين. الكل يتحدث عن الخطر ويستشعر هذا الخطر، خطر استمرار هذه الحرب وأثر هذه الحرب على اقتصادات آسيا عموما وجنوب شرق آسيا بشكل خاص أو شمال شرق آسيا أيضا. الكل يتحدث عن آثاره من حيث أزمة الطاقة وأزمة المواد الخام على الزراعة والصناعة وغيرها من الأمور وعلى التجارة الخارجية لهذه الدول مع منطقة الخليج. ووزير الخارجية الأمريكي كان واضح بأنه يحاول أن يطمئن وزراء خارجية آسيان الذين دعوا في بيانهم الختامي أو بيانهم الأول يوم أمس، دعوا إلى وقف هذه الأعمال العدائية والعودة إلى المفاوضات، وقالوا بأن

0: هذه الحرب تقوض جهود الوسطاء وأيضا تقلص وتقلل من احتمالات الرجوع بسرعة إلى المفاوضات والحل الدبلوماسي بشكل سريع. وزير خارجية الأمريكي بدأ وكأنه يطمئن هؤلاء الوزراء بأن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار وتعود إلى الحوار ومستعدة أن تعود إلى الحوار رغم أن القصف الأمريكي مستمر خلال هذه الأيام، وهو بذلك يحاول طمأنة هذه الدول والتأكيد على أن الولايات المتحدة تتفق مع هذه الدول في سعيها للوصول إلى اتفاق سلمي ووقف الحرب، وأن الأزمة التي هي في مضيق هرمز إذا انتهت بترتيبات تعطي لإيران الحق في أي تحكم في هذه الممرات البحرية، فإن مثل هذا الأمر قد يكون سابقة، قد يمتد إلى منطقة جنوب شرق آسيا. بهذا الخطاب تحدث وزير الخارجية الأمريكي، وكذلك تحدث وزراء آخرين. الكل يستشعر الخطر والكل يتحدث عن ضرورة وقف هذه الحرب، وبالتالي نحن نتحدث عن خطر قريب هو ما يحدث في بحر جنوب الصين، ونتحدث عن خطر بعيد رغم بعده لكن أثره الاقتصادي أكبر مما يحصل هنا قريبا على السواحل الغربية للفلبين. هنا طبعا ملف بحر جنوب الصين كان واضحا خلال الأيام الماضية، خلال اليومين الماضيين، من توتر حصل بين البحرية الفلبينية وخفر السواحل الصيني، ولكن هناك محاولة في التصريحات الصادرة من الجانبين الفلبيني والصيني، محاولة كما يبدو لتهدئة الأجواء ومحاولة الرجوع إلى ما يعرف بترتيبات عام 2024. هذان التوتران، من المفارقة أن نتحدث عن ممرات بحرية في السياقين، ممر بحري قريب وممر بحري بعيد عن جنوب شرق آسيا، لكن أثره أقرب إلى حياة الناس اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا ربما إذا طال أمد هذه الحرب.
1: صهيب جاسم مراسل الجزيرة من مانيلا العاصمة الفلبينة، شكرا جزيلا لك. هذه التفاصيل والمستجدات مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. مارلين هاردينجر ينضم إلينا، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور بلال سلايمة الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. يبدو سيد مارلين أن السؤال الأبرز الذي يطرح عالميا اليوم وآخر ما كنا نتحدث به هو أن هذا الملف يسيطر حتى على نقاشات دول آسيان وشركائها، لكن يناقش التداعيات الاقتصادية، تناقش التهديدات الأمنية، فيما يبدو أن الولايات المتحدة متجهة نحو مزيد من التصعيد. إلى أي مستوى سيصل بتقديرك؟
2: على الاستضافة، أعتقد أنه كما رأينا خلال الأربع والثلاث أيام الماضية، فإن الانتقاد الذي يأتي سواء كان من أوروبا أو من دول الخليج وحتى من دول آسيا في حقيقة الأمر يبدو يحاول أن ينتقد موقفه في الاستمرار بالتصعيد بالحرب مع إيران. شهادة يوم أمس في واشنطن مثلا حول مسألة التمويل والاستمرار بالحرب، أعتقد أنه ما سنراه هو الاستمرار بهذه السياسة، الاستمرار بالانخراط العسكري على مستوى معين وبعض وأكيد بعض التصعيد، وأيضا استخدام العناصر القوى العسكرية من أجل فرض قرارات على إيران. بالتالي الانتقاد يأتي من كل الجوانب، لكن اليوم في حقيقة الأمر هو لم يغير موقف الرئيس وفريقه من أجل أن يتخذوا مسارا مختلفا.
1: فرض قرارات على إيران بما يتعلق بالتفاوض؟
2: نعم صحيح. أعتقد أن هنالك عملية محددة في واشنطن، أنهم لا يمكنهم أن يتخلوا عن هذا القرار أو هذا المسار، لأنهم يعطيهم ربما الطريقة الأفضل لفرض على القيادة الإيرانية من أجل أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات. هذا جهد خطير لأنه لم يغير ولم يأتي بنتائج، لكنهم بدأوا بهذا المسار، وفي حقيقة الأمر هو المسار الذي اتخذوه وتبنوه في واشنطن.
1: دكتور بلال، حتى اللحظة يراد فيما يقول ضيفنا، يقول أنه يراد إعادة إيران إلى طاولة التفاوض، فيما الإيرانيون كذلك يقولون الأمريكيون ليسوا جادين. أين سيتجه المسار التفاوضي تحديدا بتقديرك في ظل هذه الاتهامات المتبادلة ودون نتائج فعلية على صعيد أن يعود الأطراف حتى بتدخل أو جهود من الوسطاء إلى طاولة التفاوض؟
3: نعم، أعتقد أن الطرفين يريدان العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن كل على شروطه. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات بعد أن تكون قد سحبت ورقة المضيق من إيران بشكل أو بآخر، وبالتالي

0: لتكون يدها العليا في العملية التفاوضية. إيران على الطرف الآخر تعتقد أنه لا يمكن لها أن تعود إلى طاولة المفاوضات إلا بعد أن تكون قد ضمنت أن ورقة التفاوض أي ورقة المضيق بيدها، وبالتالي هنا الإشكال حقيقة، ولذلك عاد الطرفان إلى دائرة التصعيد بشكل أو بآخر لمحاولة فرض ذلك. الإشكال هنا أنه لا يوجد رغبة لدى أي من الطرفين لخفض التصعيد من جانب واحد، وهما الآن في معضلة، معضلة الذهاب إلى التصعيد لدرجة أكبر. إذا ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى درجة أعلى من التصعيد، كلفة العودة إلى خفض التصعيد سوف تكون أعلى سياسيا، وأيضا لا يمكن لها أن تنسحب وتعود إلى خفض التصعيد وتعود إلى طاولة المفاوضات من دون أن تكون قد غيرت على الأرض فعليا، لأن هذا له كلف سياسية أيضا. وبالتالي أعتقد أن الطرفين الآن في مأزق وسوف يستمرا في حلقة التصعيد حاليا.
1: ما أيهما بتقديرك، وسأترك لك المجال لمتابعة الفكرة، ولكن أيهما بتقديرك الذي يجب عليه أن يقدم الخطوة الأولى اليوم، أو الذي يملك رصيدا حتى يقدم هذه الخطوة؟
0: أعتقد أن الموضوع يمكن أن يكون من خلال شكل متدرج، بمعنى ما قدمه الوسطاء فيما يتعلق بوقف إطلاق نار لمدة أو فتح المضيق لمدة 10 أيام أو إلى آخره. أعتقد أنه ممكن أن يكون هناك نوع من الخطوات المتبادلة. لا أعتقد أن الأمر يمكن أن يكون على شكل خطوة أحادية الجانب أو خفض تصعيد من طرف واحد فقط، هذا غير ممكن. أعتقد أن الموضوع قد يكون ممكنا إذا كان هناك نوع من خطوات بناء الثقة أو خطوات خفض التصعيد متبادلة بين الطرفين، ليحفظ ما الوجه للطرفين أيضا، وكي لا يكون هناك كلف سياسية سواء على الصعيد السياسي أو حتى على الصعيد الداخلي لدى الطرفين. لذلك لا أعتقد أنها سوف تكون خطوة أحادية، وهنا يأتي دور عملية الوساطة وأهميتها في أن تقدم إطار يسمح للطرفين بالنزول عن عملية التصعيد درجة بعد درجة.
1: سيد أصلاني، المسألة التي طرحت 10 أيام هدنة، هل هي مقبولة إيرانياً؟
2: لقد كان منذ أكثر من 10 أيام منذ استمرار الصراع. نحن في وضع الآن يكون فيه الجميع بانتظار شيء أو حصول شيء ما. كانت تبين الوضع يتحول إلى حرب استنزاف. السؤال هو ما هي المرحلة القادمة؟ حسب الملاحظات والتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، تحدث عن مهاجمة جبل الفأس، والذي قد يمكن أن يؤدي إلى استفزاز تصعيد جديد، أو أن يكون ربما يتم رؤيته على أنه مخرج من الوضع الحالي، لأنه ليس هنالك أي نصر استراتيجي تم تأمينه للولايات المتحدة. هو ربما يحاول أن يقدم شيء على نصر، على أنه نصر في هذه المرحلة، لكنه ربما قد يأتي بتوسيع للصراع بين الطرفين. بالنسبة لإيران، كان هنالك بعض المقترحات، لكن وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام أو لعدة أسابيع أو 5 أيام أمر ليس كاف، لأن إيران تعتبر أن هذا الأمر تكتيكا من قبل الولايات المتحدة من أجل أن تهدئ أسواق الطاقة العالمية، وهذا الأمر لا يزيل أي بواعث قلق لدى الجانب الإيراني. ليس هنالك أي تفاؤل من الجانب الإيراني في هذا وقف، في هذا الاتجاه، هذا المقترح لوقف إطلاق النار حول ما تقوله الولايات المتحدة أيضا، وما قامت به واشنطن لحد الآن في حقيقة الأمر يقوض أي عملية وساطة، بالإضافة إلى الوسطاء أنفسهم، لأننا نتذكر أن عمان كانت تقليديا هي الوسيط بين إيران والولايات المتحدة. في كل مرة كانوا يحاولون أن يتدخلون ويقربون وجهات النظر ويقربوا بين الأطراف، لكن ما قامت به الولايات المتحدة بخرق هذه الشروط ولجأت إلى العمل العسكري، وقامت بالضغط على الدول المنطقة من أجل أن تغير الشروط والظروف لصالح الولايات المتحدة. هذا الأمر قوض جهود الوساطة أيضا، وهذا أيضا في حقيقة الأمر، وكما تم إبعاد جهد عمان، وهذا الأمر قد يمكن أن يحصل على لقطر وباكستان قريبا. بالتالي أعتقد أن أفضل حل هو أن يكون هنالك إيقاف للأعمال العدائية، وبعد ذلك العودة إلى طاولة المفاوضات وشروط مذكرة التفاهم التي تم التواصل إليها بين الطرفين.
1: وهذا ما لا يبدو أن الولايات المتحدة متجهة نحوه، مسألة إيقاف الأعمال العدائية والعودة لمذكرة التفاهم. السؤال الذي يطرح هنا أيضا في ظل ما نسمعه في هذا الحوار، هل يمكن لهدنة من 10 أيام أن تحدث تقدما باتجاه خفض التصعيد، في ظل أن هناك مذكرة تفاهم وأن هناك خطوط حتى لحل الالتباسات على صعيد الأفهام قد أنشئت ب

0: من خلال الوسطاء؟
1: أعتقد فقط للوصول إلى وقف إطلاق النار سيكون مفيدا للطرفين، بالتالي من أجل أن يوضح كل طرف مواقفهم الأحالية أعتقد، لكن الوصول إلى ذلك القرار هو الجزء الصعب، لأن الرسالة التي للبيت الأبيض يجب أن تكون مصممة للرئيس، بالتالي لكي يقوم تكون مقبولة بالنسبة له، وهو يأتي ويقوم بقبولها من موقف قوة، بالتالي يتوجه إلى وقف إطلاق النار. هو لا يريد أن يتم النظر إليه إلى أنه أجبر على قبول وقف إطلاق النار، بالتالي هذا هو الجزء الصعب. من سيتمكن من صياغة المقترح بلغة جيدة وسيمثل نصرا لإدارته ونصرا لما ربما سيكون الجولة التالية من المفاوضات، إذا ما كان هنالك إمكانية لوجود شخص يقوم بإيصال هذه الرسالة المكتوبة بشكل جيد يشجعه على اتخاذ قرار، وهو هذا الجزء الأصعب ربما.
0: دكتور بلال، ما الذي يعيق في هذه اللحظة كتابة أو رسم سيناريو إخراجي جيد لهؤلاء الأطراف، للطرف الأمريكي والإيراني؟
2: أعتقد أن الإشكالية أن عملية التصعيد المتتالية أدت إلى تعقيد المشهد التفاوضي حتى أكثر على جانبين، جانب فيما يتعلق بمحتوى عملية التفاوض والملفات، هناك تشابك أصبح أكثر في الملفات، والجانب الآخر فيما يتعلق بمدى مصداقية عملية التفاوض بالنسبة للوسطاء وبالنسبة للأطراف. فيما يتعلق بالجانب الأول، فيما يتعلق بالمحتوى، قبل فبراير الماضي لم يكن مضيق هرمز جزء من عملية التفاوض، الآن أصبح مضيق هرمز جزء من عملية التفاوض، وأصبح مرتبطا بملفات أخرى أكثر شائكة، أكثر متعلقة على سبيل المثال بالملف النووي الإيراني، ممكن بعد ذلك بالملف الصواريخ البالستية، برفع العقوبات وإلى آخره. بالتالي هناك عدة ملفات كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهي ليست ملفات جديدة، مستمر النقاش فيها منذ عقود، الآن أصبح ملف آخر وهو مضيق هرمز مرتبط بهذه الملفات بشكل أو بآخر، ولعل المضيق أصبح رهينة لهذه المفاوضات. وهنا إشكالية أعتقد أنه يحتاج أن نحتاج حتى من قبل الوسطاء للتفكير بطريقة لفصل هذا الملف عن بقية الملفات، والتفكير كيف يمكن أن نذهب بمفاوضات.
0: عمليا هل ذلك ممكن؟
2: أعتقد أنه ممكن، على الأقل النقاش في ذلك ممكن، إذا كان هناك رغبة لدى الدول الإقليمية للانخراط في نقاشات مع الجانب الإيراني، للبحث طبعا مع إخبار الطرف الأمريكي، لكن للبحث في كيفية إيجاد آلية إقليمية لإدارة مضيق هرمز ومحاولة فتح المضيق على أساس هذه الآلية.
0: حاولوا بالفعل،
2: لم تكن أعتقد النقاشات أخذت مداها بشكل كامل، وأعتقد أنه ممكن التوصل إلى شكل من أشكال الحلول الوسطى، على سبيل المثال اقتباسا من ما الآلية الموجودة في مضيق ملقا، الحديث عن أن الخدمات فقط تكون خدمات اختيارية وليس إجبارية، والرسوم عفوا اختيارية وخاصة وفقط عندما يتعلق الأمر ببعض الخدمات البحرية والبيئية وليس أن تكون إجبارية، وبالتالي هناك قد تكون صيغ وسطى بين الطرفين، لكن هذا الأمر يحتاج نقاشات ويجب أن تأخذ النقاشات مداها، وأعتقد هذا أمر مهم. هذا فيما يتعلق الجانب الأول متعلق بتفكيك الاشتباك أو التشابك بين الملفات، وخاصة نحن نخشى الآن إذا حدث تصعيد أوسع وتم إدخال مضيق باب المندب أيضا إلى هذه المعادلة، المسألة سوف تصبح أكثر تعقيدا. النقطة الأخرى متعلقة بعملية التفاوض نفسها، الإشكالية أيضا كما تفضل الأستاذ عباس قبل قليل، استهداف الوسطاء سواء تهميش الجانب العماني رغم كل المساعي التي قام بها وتوجه المسعيد وزير الخارجية وقتها إلى واشنطن لمنع التصعيد اتجاه الحرب، ثم بعد ذلك حديث الرئيس الأمريكي عن استهداف عمان بشكل أو بآخر وتهديده لذلك، الاستهدافات الإيرانية لكل من عمان وقطر حتى أثناء عملية الوساطة، هذا كله أضعف أو دعني أقول خفض الشهية لدى الوسطاء للانخراط في عملية التفاوض، حتى أعتقد الجانب الباكستاني أيضا جزء منه متعلق بمدى التزام الطرفين
0: بعملية
2: الوسطاء.
0: لأن التعقيد لم يكن من جانب واحد، إن كانت هناك اتهامات للجانب الأمريكي أو للجانب الإيراني، يبدو أن الطرفين قد مارسا هذا التعقيد.
2: نعم، لأن الطرفين لم ينخرطا بعملية التفاوض بحسن نية المطلوبة أعتقد، وبالنهاية الوسطاء لا يستطيعان أن يفرضان أي شرط من شروط التفاوض على الطرفين، عملية الوساطة مرهونة برضا طرفي التفاوض.
0: وضحت الصورة. سيد أصلاني، المسألة المقترح الذي طرح أو هذه الفكرة، هل هي فكرة مطروحة في إيران، مسألة فصل المضيق عن باقي الملفات حتى يتسنى للأطراف المضيق قدما نحو خفض التصعيد، في ظل تصريحات إيرانية لا يبدو أنها تؤيد مثل هذا المقترح؟ المضيق بات اليوم مكتسبا لإيران حتى لا تريد أن تتحاور به مع شركائها في الخليج.
1: كان هنالك حالة في الماضي، كان هنالك مثلا

0: حديث حول القضية النووية مع الدول المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق وتسميته اتفاق سلام. لكن المشكلة إذا ما كان هذا الأمر يهدف إلى إعادة كتابة شروط الاتفاق حول مضيق هرمز، أعتقد أن إيران مرة أخرى ستصر على سيطرتها على هذه الإجراءات على هذا الممر المائي، لأن هذا الأمر يتعلق ببواعث أمنية لطهران، ويعتقدون أنهم إذا ما تخلوا عن ورقة الضغط هذه فإن الولايات المتحدة ستأتي مرة أخرى وتبدأ ربما بعملية قصف واسعة للبلاد. بالتالي في حاليا أعتقد أنهم هنالك حاجة إلى إيقاف الصراع الآن، لأنه رفع المسدس على الرأس وطلب ربما المصافحة أمر لن يكون مقبولا لإيران، لأن هذا الأمر يشبه الاستسلام من وجهة نظر إيرانية. بالتالي بداية والأهم والنقطة الأهم هي أن يكون هنالك إنهاء للأعمال العدائية. بإمكانهم أن يتحدثوا ربما بظروف طبيعية في الوقت الذي يكون فيه إيقاف للأعمال العدائية. نحن نرى حاليا جهود الدبلوماسية ربما تتضاءل ويقل تأثيرها، هي لا يمكن أن تغير في العملية. بالتالي نحن نرى أن الحوار بين الطرفين سيكون عن طريق تبادل إطلاق النار. هم يريدون أن يضعوا الشروط ويصمموا الطريق المستقبلي نحو الأعمال العسكرية. الولايات المتحدة تريد أن تضغط على إيران من أجل أن تقدم تنازلات أكبر فيما يتعلق بمضيق هرمز أو الشأن النووي، لكن إيران أيضا تقوم بالتصعيد للقول بأنهم لا يمكنكم أن تحصلوا علينا أي جواب من العمل العسكري، والجواب الوحيد الذي ستحصلون عليه على طريق طاولة المفاوضات. القضية الوحيدة أننا لسنا متأكدين ما الذي تسعى لتحقيقه إدارة ترامب. بعض الأحيان يتحدثون عن القضية النووية، في يوم ثاني يتحدثون عن مضيق هرمز كما تم ذكره من قبل دكتور بلال. مضيق هرمز لم يكن قضية قبل الحرب، ولقد رأينا في العملية العسكرية أدت إلى خلق مشكلة جديدة وقضية جديدة. بالتالي هم هنالك تحرك نحو اتجاه مختلف. يوما ما هم يتحدثون عن جبل الفأس، وبعد ذلك يتحدثون عن الممر المائي. هذا الأمر خلق عدم وضوح حول مسألة إخلاص وجدية الولايات المتحدة في تعاملها مع إيران.
1: دكتور بلال، تعليق سريع.
2: نعم، فقط في نقطة ما يتعلق بما أشار له الضيف، تحدث عن أن مضيق هرمز أصبح مهم بالنسبة لأمن إيران، وأعتقد أنه أشار أن هذه المسألة أصبحت مسألة أمنية. أعتقد هنا الخطورة أمننة المضيق، والحديث عن أن هذه المسألة هي مسألة أمنية هذا إشكال كبير، لأنه هذا سوف يعني أمننة الطاقة، أمننة الأمن الغذائي للمنطقة والاقتصاد فيما يتعلق بالمنطقة، وهذا سوف يجعل الأمر إشكالي تحديدا للدول المطلة على الخليج والتي لا يوجد لديها أي طرق أخرى، قطر، بحرين، الكويت. ولذلك أنا أقول أنه يجب محاولة فصل هذا المسار، محاولة تفكيك هذه الأمننة ومنع أمننة
1: المنطقة، وهذا ما يحتاج إلى حوار جاد من الدول في المنطقة مع إيران.
2: نعم، حتى أعتقد حتى وإن كان هذا الحوار في مراحله الأولى لن يصل إلى نتيجة ملموسة، أعتقد أن الحوار حول هذه المسألة لإبقاء هذا النقاش خارج الملف الأمني المرتبط بالحرب المستمرة والتصعيد هو أمر مهم، وهو ضرورة حتى لا نصل إلى نقطة تصبح فيها أمننة المضيق أمر مفروغ منه.
1: هذه النقطة التي يتحدث بها دكتور بلال تحتاج في واقع الأمر، وربما حتى يقبل الجانب الإيراني أن يجلس ويتحاور حول هذه النقطة، تحتاج إلى أن تكف الولايات المتحدة ربما ضغوطها التي تمارسها على دول المنطقة، أليس كذلك؟ يعني جزء من الحل هو أن تنسحب الولايات المتحدة بشكل أو بآخر من ممارسة الضغوط.
0: نعم، أعتقد أن إحدى مخاطر هذه الاستراتيجية التي تتبعها إدارة البيت الأبيض إذا ما أنه تقوض الاستراتيجيات الأمريكية في الخليج في بناء التحالفات مع شركائنا في دول الخليج، وأيضا ومساعدة توفير في توفير التنمية الاقتصادية والضمانات الأمنية. أعتقد أن هذا الأمر كان تم رؤيته من قبل المنطقة على أنه تحالفات إيجابية، لكن الموقف الحالي الذي أطلقته هذه الإدارة والحملة العسكرية قوضت هذا المعتقد، أنه غالبا ما عادة الحلفاء لا يقومون بهذا الأمر لبعضهم البعض، لكن حصل هذا الأمر. بالتالي

0: أيضا ربما هنالك كسر للثقة بين البيت الأبيض والكثير من دول المنطقة، بالتالي يجب هذا الأمر إصلاحه إما من قبل هذه الإدارة أو الإدارات التي ستليها. إذا ما باستطاعت دول الخليج أن تعمل مع بعضها البعض، وربما أن يكون هنالك ربما جهد مشترك لصياغة رسالة ما إلى البيت الأبيض من أجل تشجيع الرئيس على تبني نهج مختلف من أجل تشجيع إيران العودة إلى المفاوضات، أعتقد أن هذا قد ينجح، لكن إلى أن يقوم بإقناع الرئيس أن بإمكانه أنه ربما أن يأتي من هذا الانخراط الأخير وأنه يتم تحقيق أهدافه، لا أعتقد أنه سيكون هنالك أي تغيير حالي.
1: مسألة أن يتبنى ترامب نهجا مختلفا إلى أي درجة تبدو واقعية بتقديرك؟ من الذي يمكن أن يقنع ترامب على ما يبدو أن الضغوط على ترامب نحو مزيد من التصعيد تبدو أكبر من من يريدون عقلنة المسألة في واشنطن؟
0: هذه هي النقطة المفقودة. بشكل فردي ربما قد يكون هنالك جهد مشترك من قبل الوسطاء باللغة المناسبة، أعتقد أن كلمات مثلا السيطرة على المضيق يجب أن تختفي من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. مذكرة التفاهم تحوي على كلمة الإدارة البحرية، ربما يكون كلمة إشراف، بالتالي اختيار الكلمات قد يشجع الطرفين بالإحساس أنهم لديهم مصلحة في هذه في هذا المضيق، وبالتالي يبتعدون عن مسألة الملكية. هذا الأمر لا يعني أنه قد ينهي القضية، لكنه قد يوفر فرصة لكلا الطرفين للتوافق للعودة إلى المفاوضات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي أرى بها الأمور تتحرك قدما بعيدا عن التصعيد العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: دكتور بلال، مسألة المذكرة تطرح مرارا، بتقديرك ستبقى حاضرة في أي نقاشات قادمة أم أنها قد تم تجاوزها بالفعل اليوم والذهاب يجري باتجاه نوع آخر من التفاهم والصياغة؟
2: لا، هي الآن في موت سريري بطبيعة الحال نتيجة التصعيد الحاصل، لكن هي سوف تبقى ورقة مرجعية، وأعتقد أن أي عملية تفاوض لاحقة
1: رغم كل ما حولها من تعقيد
2: بطبيعة الحال، يعني حتى الاتفاق النووي عندما تجاوز يبقى ورقة مرجعية حتى الاتفاقيات الأخرى، وبالتالي هو سوف يبقى إطار يمكن لأي طرف من الأطراف أن يذكره أو يستذكره في أي عملية تفاوض لاحقا. بطبيعة الحال سوف تقول إيران مثلا إذا عدنا لعملية التفاوض أن في الورقة المرجعية السابقة أو في الإطار الذي تم التوقيع مذكرة إسلام أباد ذكر موضوع مضيق هرمز، وبالتالي سوف تضع ذلك على طاولة المفاوضات من جديد، ولذلك
1: ليبنى اتفاق بشكل معين
2: لتفاوض على اتفاق جديد، وبالتالي أعتقد أنها سوف تبقى، يعني هي الآن في موت في حالة موت سريري، لا يوجد لها أي جانب تطبيقي أو عملي، لكن كورقة مرجعية نعم سوف تكون موجودة بطبيعة الحال أعتقد. وهنا الإشكال إنجاز التعبير في هذه النقطة، لأن مذكرة التفاهم أو مذكرة إسلام أباد فيها الكثير من الفجوات والخلل الذي يمكن لكلا الطرفين وتحديدا لإيران سواء فيما يتعلق في مضيق هرمز أو ما يتعلق في المسائل الأخرى أيضا أن تستثمر هذه الموضوع في أي عملية تفاوض لاحقا، لذلك لا أعتقد أنها أصبحت وراء ظهرنا، هي في حالة موت سريري لكن يمكن إعادة إحيائها بشكل أو بآخر.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا جميعا، الدكتور بلال السلايمة والسيد مارلي الهاردينجر وكذلك الدكتور عباس أصلاني. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية لا يعني بأي حال من الأحوال أنها أصبحت معدومة تماما، وجاء تصريحه أثناء شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ. وحضر هيكسيث رفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكين حضر جلسة الاستماع هذه للدفاع عن طلب البنتاغون تمويلا إضافيا بقيمة 87 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب ضد إيران، محذرا من أن رفض هذا الطلب سيقوض جاهزية القوات الأمريكية المشاركة في العمليات العسكرية.
3: للمرة الثالثة على التوالي يمثل وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أمام إحدى لجان الكونغرس ليبرر حرب بلاده على إيران ويطرح أمام المشرعين الأمريكيين والرأي العام آخر تطوراتها، لكن هذه المرة بطلب منه، فهو هنا لا ليجيب عن أسئلة المشرعين واستجوابهم فحسب، بل أيضا ليقنعهم بمنح البنتاغون تمويلا إضافيا لتغطية كلفة هذه الحرب.

0: أموال، نواجه نقصاً حاداً يهدد قدرتنا على دفع رواتب جنودنا واستبدال المعدات والذخائر بسرعة وضمان استمرار عملياتنا الحيوية دون انقطاع. إن الطلب التكميلي يخدم هدفين، هما استدامة جاهزيتنا العسكرية لتلبية متطلبات هذا العام والتسريع في تطوير قدرات لا غنى عنها لاستبدال ما استخدم في العمليات الطارئة.
1: البنتاغون يطالب بتمويل إضافي طارئ بقيمة 87 مليار دولار، قرابة 80% منها ستخصص لتمويل العمليات المباشرة في الحرب مع إيران، فالحرب تستنزف موارد البنتاغون المالية وذخائره على السواء، فالتقديرات تضع التكلفة العملياتية للحرب عند حدود 38 مليار دولار حتى الآن، في حين يخشى مراقبون من أن التكلفة الشاملة قد تصل إلى 100 مليار دولار. لكن رغم الحاجة التي عبر عنها الوزير هيكسيث في طلبه، لم يقنع ذلك الديمقراطيين الذين لم يكتفوا بانتقاد الحرب بل انتقدوا أيضا إدارتها والتخطيط لها.
2: بدأتم حربا دون تفويض وتسببتم في وضع يعاني منه الاقتصاد العالمي كثيرا. علينا الآن أن نمرر تمويلا يساعد مزارعينا، كل ذلك دون نتيجة حقيقية وواضحة.
1: ويواجه البنتاغون تحديات جمة في حال امتناع الكونغرس عن إقرار التمويل الإضافي، منها تأخر في تعويض ما استخدم من ذخائر ونقص في قطع الغيار والصيانة وتقويض جاهزية القوات المشاركة في العمليات ضد إيران. رغم الخلافات، يرى الخبراء أن الكونغرس سيقر في نهاية المطاف طلب الموازنة الإضافية هذا، فلرفضه تبعات قد تضر بهيبة واشنطن ومصالحها الاستراتيجية. لا يقدر الديمقراطيون على تحمل وزرها. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الكونغرس الأمريكي، واشنطن.
3: في لبنان، قال رئيس الحكومة إن حشد الجهود الأساسية ستتواصل لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. جاء ذلك خلال تفقد نواف سلام مع وزير الدفاع ورئيس الأركان الوضع في بلدة زوطر الغربية، وهي من المناطق التجريبية التي سينتشر فيها الجيش اللبناني. حول هذا المستجد تنضم إلينا من محيط زوطر الغربية جنوبية لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، أبرز ما جاءت لأجل هذه الزيارة.
4: محمد، هي دون شك زيارة دعم للجيش اللبناني الذي كان بدأ منذ صباح أمس انتشاره في زوطر الغربية، ولا يزال يستكمل هذا الانتشار حتى هذه اللحظات. من هذا الطريق عبر موكب رئيس الحكومة صباحا، وهو غادر من هنا أيضا، والكلام الذي أدلى به من داخل تلك البلدة التي كانت تخومها محتلة على مدى الأشهر الماضية هو أن عودة الأهالي وعودة الحياة إلى زوطر الغربية وإلى جنوب لبنان سوف يكون هدفا وطنيا بالنسبة للسلطات اللبنانية. هو يعني إذا ما أشرنا إلى الوفد الذي كان يرافقه، كان برفقة وزير الدفاع اللبناني، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، وأيضا رئيس مجلس الجنوب، وهو المجلس الذي يعنى بالشؤون الإنمائية والاجتماعية في جنوب لبنان. وهذا مؤشر إلى أن هدف الزيارة هو أولا دعم الجيش في هذا الانتشار من الناحية الأمنية والسياسية، وأيضا التوجه برسالة إلى المواطنين من أبناء زوطر الغربية الذين ينتظرون العودة والدخول إلى بلدتهم بأن الدولة اللبنانية ستهتم بمسألة الخدمات الأساسية ومسألة يعني إزالة الركام وفتح طرقات في تلك البلدة. وهذا ما تحدث عنه صراحة رئيس الحكومة، ولكن لا شك محمد أن يعني دون تأمين كل هذه الخدمات الأساسية الكثير من التحديات، لا كهرباء ولا مياه ولا اتصالات، لا مقومات حياة أساسية متوفرة في تلك البلدة نتيجة الدمار الكبير الذي حل بها، إذ أفدنا بأن أكثر من 250 منزلا مدمرا بشكل كامل في زوطر الغربية، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من المنازل الأخرى التي لم تعد صالحة للسكن. إذن من المستحيل وفق ما قال لنا رئيس بلدية زوطر الغربية أن تعود الحياة في وقت قريب إلى تلك البلدة. أشير أيضا إلى هذه النقطة التي نحن فيها الآن، التي يظهر فيها انتشار للجيش اللبناني. اللبناني وأيضا انتشار لفرق الإسعاف وفرق الدفاع المدني الذين ينتظرون منذ مساء أمس أن يسمح لهم بالدخول من أجل البدء بعملية انتشال أي جثامين يحتمل وجودها تحت أنقاض

تلك المنازل المدمرة التي تحدثنا عنها، نجد أيضا هنا عددا كبير بالعشرات، يعني عشرات المواطنين من أبناء زوطر الغربية ينتظرون هنا منذ صباح أمس. هم كانوا غادروا مساء أمس وعادوا في الصباح الباكر إلى هنا على أمل أن يعطيهم الجيش اللبناني أي إشارة تسمح لهم بالدخول لتفقد أرزاقهم وممتلكاتهم في زوطر الغربية. ولكن حتى هذه اللحظة كما ذكرنا عملية استكمال انتشار الجيش لا تزال

0: الجيش اللبناني في زوطر الغربية محمد هي قريبة جدا، لا يفصلها سوى عشرات الأمتار في بعض النقاط عن زوطر الشرقية، وهذا أيضا ما كان موضع شكوى من المواطنين الذين تحدثنا إليهم قبل قليل، بحيث أنهم قالوا أنه لم يكن يعني يفترض أن يتم فصل زوطر الغربية عن زوطر الغربية، الزوطرين كما يقولون هنا يعني تسمى بالزوطرين، الزوطران هما مساحة واحدة لا يمكن فصلها، لا سيما وأن كل مقومات الحياة الأساسية لزوطر الغربية مرتبطة بشكل حيوي بزوطر الشرقية.
1: كاترين، بينما نتابع معك هذا المشهد من محيط زوطر الغربية، أريد أن أنوه بهذا الخبر العاجل. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بدوي انفجارات في منطقة إيلات ناجمة عن استهداف إيران بالصواريخ لمدينة العقبة الأردنية. إذن خبر عاجل نتابعه الآن، ننقله عن وسائل إعلام إسرائيلية تقول بدوي انفجارات في منطقة إيلات ناجمة عن استهداف إيران بالصواريخ لمدينة العقبة الأردنية. ونحن بطبيعة الحال بحاجة إلى أن نستوضح أين وصلت هذه الصواريخ، وإما كانت هذه الانفجارات ناجمة عن اعتراضات أو أنها أصابت أهدافا معينة. هذه الصور سنتابعها الآن، هي صور في سماء، لا ندري سماء إيلات أم سماء العقبة، ولكن هي مرتبطة بطبيعة الحال بهذا الخبر الذي نقلناه الآن. نعم، لدوي انفجارات في منطقة إيلات ناجمة عن استهداف إيران بالصواريخ لمدينة العقبة في الأردن. طيب، إذن هي صورة ثابتة، لكن كما أشرت قبل قليل نحن بحاجة إلى أن نتابع طبيعة هذه الاستهدافات، إن كانت قد أصابت أهدافا معينة، إن كانت قد وصلت مدى معين، أو إن كانت قد اعترضت هذه الصواريخ الإيرانية سواء في سماء العقبة أو أقرب منها ربما إلى إيلات. نحن بحاجة إلى أن نستوضح بطبيعة الحال مزيدا عن هذا الخبر الذي نقلناه قبل قليل منذ دقيقة عن وسائل إعلام إسرائيلية. وبطبيعة الحال ليس هذا الاستهداف الأول لمدينة العقبة الأردنية، كنا قد تابعنا منذ أيام عديدا من الأخبار مع مراسلينا هناك عن استهدافات إيرانية لمدينة العقبة الأردنية، وكان هناك بيانات للحرس الثوري الإيراني تحدث عن أن هذه الاستهدافات جاءت لوجود في مرة من هذه الاستهدافات لوجود طائرات ربما أمريكية في مطار العقبة، وهذا ما نفاه الجانب الأردني بطبيعة الحال وفق ما تابعنا آنذاك. نحن بحاجة أو بانتظار المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر، وإن كان هناك أي مواد إضافية ربما تستوضح أين جرت هذه الاستهدافات، وكذلك إما كانت قد اعترضت أم لا. الجانب الإيراني بطبيعة الحال كان قد أعلن بأنه استهدف ربما قبل ساعة أو ساعتين، استهدف قاعدة موفق السلطي في الأزرق في الأردن، وهذه القاعدة التي أعلن الجانب الأمريكي قبل يومين بأن قتيلين ومفقود ثالث كان في تلك أو جراء تلك الاستهدافات لهذه القاعدة، التي يعلن الجانب الأردني بأن هناك تواجدا لقوات أمريكية فيها نظرا لتعاونات أردنية أمريكية. هذا الاستهداف الذي نتابعه في هذه اللحظة هو لمدينة العقبة الأردنية بصواريخ إيرانية وفق ما نقلنا عن وسائل إعلام إسرائيلية. وتقول الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن طائرة مدنية إسرائيلية تعود أدراجها بعد إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة العقبة. إذن الاستهداف وفق ما نتابع حتى اللحظة وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية هو لمدينة العقبة بصواريخ إيرانية، ودوي الانفجارات سمع في إيلات. وبطبيعة الحال هاتان المدينتان قريبتان جدا، يمكن رؤية الاستهدافات إن كانت لأي منهما من سماء أو من أرض المدينة الأخرى، وسماع كذلك دوي الانفجارات، وهذا ما تابعناه. هذه صورة جديدة لأعمدة الدخان

0: ليس واضحا تماما عما إذا كانت نتيجة لاعتراض أو لاستهداف. هذا ما نحن بحاجة إلى أن نتابعه ونستوضحه من مراسلين هناك. إذن ما نتابعه حتى اللحظة هو ما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية تقول أو تفيد بدوي انفجارات في منطقة إيلات ناجمة عن استهداف إيران بالصواريخ لمدينة العقبة الأردنية. حتى اللحظة لدينا هاتان الصورتان، هذه الصورة التي يظهر فيها عمود من الدخان، والصورة الأخرى التي عرضناها كانت صورة في سماء مدينة العقبة الأردنية. وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أن طائرة مدنية إسرائيلية عادت أدراجها بعيد إطلاق هذه الصواريخ باتجاه مدينة العقبة الأردنية. وكما أشرت مشاهدينا، بطبيعة الحال هذا ليس الاستهداف الأول الإيراني للأردن، وإنما كانت على مرمى الاستهدافات الإيرانية. وفق ما يقول الحرس الثوري، كان يستهدف مقدرات أمريكية وقواعد أمريكية، فيما كان الجانب الأردني ينفي ذلك بطبيعة الحال، ويقول إن تواجد القوات الأمريكية في القواعد العسكرية الأردنية يأتي موجود، ولكنه ضمن تعاون أردني ولاعتبارات معينة، وليس مرتبطا بهذه الحرب التي تشهدها المنطقة بطبيعة الحال. مراسل الجزيرة الآن يفيدنا بدوي انفجارات في مدينة العقبة الأردنية ناتجة عن اعتراضات صاروخية. هذه مشاهد من مدينة العقبة نبثها الآن على يمين الشاشة، وقد أفادنا مراسل الجزيرة بدوي انفجارات في مدينة العقبة الأردنية ناتجة عن اعتراضات صاروخية. بطبيعة الحال هذا الخبر نحن نتابعه الآن لحظة بلحظة. هذه هي المواد المتاحة حتى اللحظة لهذا الخبر الذي نقلته ابتداء وسائل الإعلام الإسرائيلية، وقالت بأن دوي انفجارات سمع في إيلات، وأن طائرة مدنية إسرائيلية عادت أدراجها بعد إطلاق الصواريخ باتجاه مدينة العقبة. وهذا آخر ما وصلنا، وهو ما نقله مراسل الجزيرة عن دوي انفجارات في العقبة ناتج عن اعتراضات صاروخية وليس عن استهدافات أو صواريخ بلغت أهدافها. بطبيعة الحال من المهم الإشارة إلى أن الحرس الثوري كان قد استهدف مدينة العقبة، وتحديدا كانت الاستهدافات نحو الميناء وكذلك نحو المطار، وهذا ما كنا نتابعه خلال الأيام الماضية. مزيد من التفاصيل نرصدها مع تامر صمادي مراسلنا من عمان، إن كان قد انضم إلينا الآن.
1: نعم
0: تامر الصمادي، أي تفاصيل حول هذا الاستهداف؟
1: نعم محمد تسمعني؟
0: نعم تامر تفضل.
1: نعم محمد، بالفعل نتحدث عن دوي أصوات انفجارات سمع صداها في مدينة العقبة الساحلية جنوبي المملكة. أبلغنا من مصادر عدة داخل المدينة بسماع دوي تلك الانفجارات، وتلك الانفجارات ناتجة عن تفعيل الدفاعات الجوية. لا نستطيع حتى هذه اللحظة الجزم بما إذا كانت المنطقة المستهدفة هي العقبة أم إيلات، إيلات الإسرائيلية المجاورة لمدينة العقبة، لكن في الأيام الماضية كانت المنطقة المستهدفة هي مدينة العقبة وفقا لتأكيدات الحرس الثوري الإيراني، ووفقا أيضا لتأكيدات القوات المسلحة الأردنية. تذكر محمد جيدا بأن الجيش الأردني تحدث في اليومين الماضيين عن استهداف جديد لمدينة العقبة بثلاثة صواريخ، وقال إنه تعامل مع تلك الصواريخ وعمل على إسقاطها باستثناء صاروخ الرابع تمكن بالفعل من تجاوز الدفاعات الجوية، لكنه وقع في منطقة نائية بعيدا عن السكان. اليوم نحن أمام استهداف جديد في الدقائق الأخيرة. مرة أخرى ولغايات الدقة أؤكد بأننا لا نستطيع الجزم بما إذا كانت تلك الصواريخ تستهدف مدينة العقبة أم مدينة إيلات الإسرائيلية. بطبيعة الحال ننتظر ما سوف يصدر من بيان أو بيانات رسمية عن القوات المسلحة الأردنية، لكن المؤكد بأن مدينة العقبة الساحلية الاستراتيجية المهمة التي تشكل

0: تشكل عقدة جغرافية استثنائية بالنسبة للمملكة، لا سيما أنها تقع على البحر الأحمر. بالنسبة للمملكة هي تترقب وهي تنظر بعين الريبة والقلق خلال اليومين الماضيين بعد أن وضعها الجانب الإيراني على قائمة الأهداف وفقا لبياناته المتتالية بحجة وجود قوات أمريكية في تلك المدينة. الأردن يقول بأن العقبة منطقة خاصة سياحية اقتصادية فيها الميناء الوحيد بالنسبة للمملكة، وأيضا فيها المطار المدني الوحيد الذي يشكل ناقلا جويا للسياح من مختلف العالم. ولذلك الأردن يقول بأنه يحصن من دفاعاته الجوية والأرضية في تلك المدينة للتعامل مع أي أخطار. خلال الدقائق الأخيرة أيضا الحرس الثوري يتحدث عن استهداف قاعدة الأزرق الجوية كما يسميها، في إشارة إلى قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية شرقي البلاد. إذن نحن أمام خطين للاستهداف في شرق الأردن وفي جنوب الأردن خلال الدقائق الماضية. حتى هذه اللحظة نحن ننتظر البيانات الرسمية الصادرة عن الجيش الأردني، نترقب تلك البيانات لنفهم ما الذي جرى في داخل المملكة.
1: نعم.
0: الأردن يقول بأنه طيلة الفترة الماضية يفعل من دفاعاته الجوية، وبأن الجاهزية رفعت إلى أعلى درجة في مختلف تشكيلات القوات المسلحة الأردنية، لا سيما محمد بأننا نتحدث عن استهدافات لليوم التاسع على التوالي. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن الأردن بات على خط المواجهة وعلى خط الاستهداف من قبل إيران، وهو الاستهداف المتواصل الذي يرفضه الأردن، والذي يقول بأنه ليس جزءا من هذه المواجهة، وأنه لا توجد أي قواعد أمريكية في الأردن باستثناء تواجد لقوات أمريكية في إطار تعاون مشترك ثنائي متبادل بين البلدين لتبادل التدريب والخبرات وأيضا لحماية الحدود مع العراق وسوريا.
1: تامر، سنبقى معك في المتابعة بطبيعة الحال. وينضم إلينا الآن هنا في الاستوديو إلياس كرم مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ماذا لدينا من معلومات وجديد حول هذا الاستهداف؟ لم نعرف حتى اللحظة وفق ما يقول تامر إما كان هو في العقبة أم في إيلات، وما كان قد اعترض أو قد وصلت هذه الصواريخ الإيرانية إلى أهداف بحد ذاتها.
2: محمد، التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه لم يكن هنالك سقوط أو استهداف مباشر لمدينة إيلات، لم تكن هنالك سقوط حتى لشظايا وفق التقديرات الأولية في داخل مدينة إيلات، رغم أننا نرى سحب الدخان وكأنها قريبة من المدينة ذاتها، وهذه الصور التي الفيديو الملتقطة هي من داخل مدينة إيلات، لكنها تطل على المنطقة الجبلية المحاذية لحدود الأردن. ويبدو أن هذا الدخان المتصاعد وفق التقديرات لم يكن جراء سقوط مباشر في تلك المنطقة، بل جراء الاعتراضات الصاروخية التي جرت في سماء العقبة، وهذه هو ربما أثار الشظايا التي سقطت على الأرض نتيجة الاعتراضات الصاروخية. بمعنى أنه لم يكن هنالك على الأقل وفق التقديرات الإسرائيلية سقوط مباشر واستهداف مباشر من خلال ذلك، لكن واضح بأن المنظومات الإسرائيلية، نتحدث عن مدينة مقاربة ومقابلة لمدينة إيلات، العقبة وإيلات، وبالتالي المنظومات الرادارية الإسرائيلية كانت رصدت هذه الصواريخ منذ مدة، يعني قبل وصولها إلى الأجواء الأردنية، وكانت تقدر بأن مدينة العقبة هي المستهدفة بهذه الصواريخ الإيرانية. التقديرات الأولية أشارت إلى أن المدينة استهدفت على الأقل بصاروخين أو ثلاثة
1: في هذه الضربة
2: على وجه الخصوص، وواضح لأن المدينتين متقاربتين، كان هنالك سماع لدوي انفجارات عنيفة في سماء منطقة إيلات أيضا.
1: فيما يجري الحديث أيضا إلياس عن عودة طائرة مدنية
2: صحيح.
1: إسرائيلية أدراجها بعيد هذا الاستهداف، كيف يبدو المشهد أيضا؟
2: صحيح، بطبيعة الحال عندما تفعل المنظومات الدفاعية في منطقة متقاربة، وهذه الطائرة كانت قد انطلقت من مدينة تل أبيب في رحلة جوية إلى مدينة إيلات، وبالتالي عندما بدأت إطلاق الصواريخ وأيضا الصواريخ الاعتراضية عادت هذه الطائرة أدراجها من جديد إلى مدينة تل أبيب، ذلك أن الأجواء لم تكن آمنة. في مدينة إيلات.

0: حيث كانت الاعتراضات الجوية تشتغل هناك. المصادر الإسرائيلية تتحدث على أن المنظومات الأمريكية الموجودة في المنطقة هي التي تدخلت وقامت بإسقاط هذه الصواريخ التي استهدفت العقبة. نشير إلى أن مدينة إيلات كانت قد تعرضت إلى سقوط بعض الشظايا الصاروخية الاعتراضية في نهاية الأسبوع الماضي عندما استهدفت مدينة العقبة أيضا بدفعة صاروخية، وبالتالي قرب مدينة إيلات من مدينة العقبة الأردنية تجعل مدينة إيلات أيضا في خطر على الأقل في مسألة الاعتراضات الصاروخية.
1: إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين، سنتابع بطبيعة الحال هذا المستجد، هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا وتتابعها مريم بالعالية.
2: شكرا لك محمد. تستمر إذن هذه التغطية لهذه التطورات المرتبطة تحديدا بدوي الانفجارات في مدينة العقبة الأردنية نتيجة اعتراضات صاروخية. تحدث مراسلنا إذن قبل قليل عن هذه الانفجارات التي سمعت في العقبة الأردنية بعد اعتراض صواريخ أطلقت في اتجاه هذه المدينة. إذن كان تامر الصمادي يتابع حيثيات هذا التطور، لكن نتابعه أيضا هنا في الاستوديو مع مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. إلياس، ما زالت الصورة الآن مرتبطة إذن بهذه الاعتراضات الصاروخية في العقبة، لكن بالتأكيد يعني بالنظر إلى ما حدث قبل أسبوع عندما استهدفت أيضا العقبة بصواريخ وتسبب ذلك الاعتراض بسقوط شظايا في إيلات داخل إسرائيل، هذه المرة هل هناك استنفار أيضا داخل إسرائيل نتيجة هذه الاستهدافات في العقبة؟
0: بطبيعة الحال مريم، إسرائيل تنظر وتراقب إلى هذه الاستهدافات لمدينة العقبة الأردنية، ذلك أنها قريبة جدا وملاصقة لمدينة إيلات على البحر الأحمر، وبالتالي هنالك مخاوف من أن هذه الصواريخ التي تستهدف العقبة من شأنها أن تسقط أيضا في مدينة إيلات، لذلك هنالك حالة من الاستنفار في المنظومات الدفاعية الإسرائيلية. ورأينا نهاية الأسبوع الماضي بأن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تدخلت لاعتراض بعض الشظايا التي نجمت عن الاعتراض الذي نفذه الجيش الأمريكي لاعتراض صواريخ باليستية كانت تستهدف مدينة العقبة بالتحديد. وما نراه في الصورة هو انبعاث لدخان من الجبال القريبة من مدينة إيلات والعقبة، لكن التقديرات الإسرائيلية الأولية تشير إلى أن لم تكن هنالك سقوط لأي صواريخ أو اعتراضات صاروخية في داخل إسرائيل، وما نشاهده هذه الصور ملتقطة من قلب مدينة إيلات باتجاه الحدود الأردنية، وهي تصور انبعاث دخان من هذه المنطقة الجبلية. الواضح أنها لم تكن ناجمة مريم حتى الآن بوفق التقديرات عن سقوط مباشر لأحد الصواريخ الإيرانية التي استهدفت العقبة، بل هي ناجمة كما يبدو عن سقوط شظايا للاعتراض الصاروخي الذي نفذه الجيش الأمريكي وفق التقديرات الإسرائيلية. إذن نحن نتحدث عن منطقة ملاصقة ومحاذية، سمعت في مدينة إيلات وفق شهود عيان انفجارات ضخمة في المكان في الأجواء، وهذا ناجم بطبيعة الحال عن الاعتراضات الصاروخية. إحدى الطائرات المدنية التي تتبع لشركة أركيع الإسرائيلية التي كانت في وجهة من مدينة تل أبيب وانطلقت من مطار بن غوريون الدولي باتجاه مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر، عادت أدراجها مرة ثانية إلى تل أبيب في أعقاب هذه الإطلاقات الصاروخية، ذلك أن الأجواء لم تكن آمنة بالمجمل مريم، وأنت تعلمين عندما يكون هنالك دفعة صاروخية باتجاه منطقة ضيقة جغرافيا وجبلية لا تستطيع هذه الطائرات أن تناور في الأجواء، وبالتالي عادت أدراجها كنوع من الاحتياط والأمان، ذلك أيضا أن المنظومات الدفاعية الصاروخية عندما تشتغل بإمكانها أن تسقط أيضا عن طريق الخطأ طائرات مدنية. لذلك عندما كانت الأجواء مرتبكة في إطار القصف الصاروخي والاعتراضات الصاروخية عادت هذه الطائرة أدراجها من جديد. رأينا أن مدينة إيلات في نهاية الأسبوع الماضي رغم أنها لم تكن هدفا للإطلاقات الصاروخية من جانب إيران، إلا أن المنطقة لأنها ضيقة ومتشابكة وقريبة بعض الشظايا سقطت في الجبال القريبة من مدينة إيلات جراء الاعتراضات الصاروخية، حتى أن القبة الحديدية تدخلت لاعتراض وإسقاط بعض الشظايا الكبيرة التي تجردت عن الاعتراض الذي نفذه الجيش الأمريكي وفق ما تقوله إسرائيل. الآن هنالك بعض التقديرات في داخل إسرائيل مريم تشير أو تتساءل على الأقل فيما إذا كانت إيران تحاول أن توجه رسائل لإسرائيل أيضا من خلال استهداف مدينة العقبة، بمعنى أنها قادرة على استهداف العقبة ولكن أيضا إيلات ربما تكون في مرمى الصواريخ الإيرانية. لذلك إسرائيل مستنفرة على كل هذا الشريط البحري في منطقة إيلات وحتى منطقة طابة. هنالك دفاعات جوية تعمل، لا سيما وأن مريم كما تعلمين على طول سنية الحرب إيلات لم تكن استثناء، تعرضت لصواريخ إيرانية ولمسيرات أيضا أطلقها أنصار الله الحوثيين، أصابت حتى الرصيف الحربي لسلاح البحرية الإسرائيلية، وكانت هنالك عدة إصابات مباشرة بمسيرات مفخخة انقضاضية أطلقت باتجاه مدينة إيلات. إذن إيلات كانت على مرمى الصواريخ الإيرانية والصواريخ اليمنية على وجه التحديد التي أطلقها أنصار الله الحوثيين على مدى شهور الحرب، بالإضافة إلى عدد من المسيرات الانقضاضية التي أفلتت من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية وأصابت فنادق وأصابت مبانٍ في داخل مدينة إيلات، بالإضافة إلى إصابة الرصيف الحربي في مدينة إيلات. إذن نحن أمام تطور لافت حقيقة مريم، وهذه هي طبعا المرة الثانية التي تتعرض فيها العقبة إلى هذا الإطلاق الصاروخي المباشر من جانب إيران، وهو ما يستدعي كما يبدو استنفارا إسرائيليا على أكثر من صعيد. كما تعلمين هنالك المنظومات الدفاعية الإسرائيلية، القبة الحديدية الموجودة في البر، ولكن إسرائيل لديها أيضا المنظومات الدفاعية المائية أو ما يعرف بالقبة الحديدية المائية التي يمكن وضعها على متن سفن حربية إسرائيلية، وهي تمكن أيضا سلاح الجو الإسرائيلي من تنفيذ اعتراضات صاروخية أو اعتراض مسيرات انقضاضية من داخل البحر قبل وصول هذا التهديد الصاروخي إلى مدينة العقبة أو إلى محيط خليج العقبة برمته.
2: سنبقى معك إلياس لنتابع معك أي تفاعل داخل إسرائيل مع هذه التطورات في العقبة المرتبطة بهذا الاستهداف الصاروخي الذي استهدف المدينة قبل قليل، وفعلت الدفاعات الجوية داخل مدينة العقبة الأردنية جراء هذا الاستهداف الصاروخي، وأيضا دوت انفجارات داخل المدينة نتيجة اعتراض هذه الصواريخ. ما زال معنا تامر الصمادي مراسلنا من عمان لمتابعة آخر ما يجري الكشف عنه. تامر ليس معنا الآن، ربما لاحقا سنعود إليه ليرصد لنا آخر ما يكشف عنه بخصوص هذه الصواريخ التي أطلقت في اتجاه العقبة، النطاق الجغرافي أيضا الذي وجهت إليه. تامر عاد إلينا إذن من جديد من عمان. تامر، هل عرف المزيد عدد الصواريخ التي وجهت إلى العقبة، المساحة الجغرافية المعنية بهذا الاستهداف، وإن جرى اعتراض جميع هذه الصواريخ؟
3: نعم مريم، حتى هذه اللحظة لازلنا ننتظر توضيحا من الجهة المختصة في هذا الأمر هنا في الأردن وهو الجيش الأردني. حتى هذه اللحظة لا بيانات في هذا السياق، لكن أستطيع أن أنقل لكم على عدة مصادر أو من عدة مصادر ميدانية متطابقة في مدينة العقبة في هذه الأثناء بأن دوي انفجارات متتالية سمعت داخل مدينة العقبة خلال الدقائق الأخيرة. هذه الانفجارات كانت ناتجة عن اعتراضات صاروخية وفقا لمصادر تحدثنا إليها، فإن الاعتراضات جرت أيضا من داخل مدينة العقبة، ما يعني بأن الاعتراضات هي اعتراضات أردنية. طلعنا على سلسلة من الصور والمقاطع المصورة التي تظهر أعمدة الدخان تتصاعد من داخل مدينة العقبة وتحديدا من بين الجبال المرتفعة والشاهقة، ما يعني بأن بعض الاعتراضات جرت في في مناطق بعيدة عن السكان، لكن استنادا إلى المصادر الميدانية والمحلية التي تحدثت إليها في الدقائق الأخيرة، الاعتراضات جرت بالقرب من المنطقة الخامسة. هذه المنطقة هي منطقة سكنية.

0: في العقبة، وجرى الاعتراض أو واحد من الاعتراضات على الأقل جرى في محيط المنطقة السكنية الخامسة. حتى هذه اللحظة لا معلومات عن أضرار مادية أو خسائر بشرية في تلك المدينة الساحلية، لكن مريم أنا كنت أتواجد في العقبة خلال اليومين الماضيين ورصدت سلسلة من الإجراءات الأردنية الحذرة والاستراتيجية في المدينة، لا سيما الطلعات الجوية التي لا تفارق أجواء المدينة العقبة، وهذه الطلعات ينفذها سلاح الجو الملكي وتأتي في سياق التحوط والترقب والتعامل مع أي أخطار جوية قد تستهدف المدينة، استنادا إلى كل التصريحات التي تخرج عن القوات المسلحة الأردنية. حالة من القلق، حالة من الحذر، حالة من الترقب جراء الاستهداف الأخير. تذكرينه جيدا مريم، قبل يومين كان أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مدينة العقبة، وزعم أنه استهدف مطار المدينة، وقال بأنه طال في قصفه وفي صواريخه تجمعا لطائرات أمريكية عسكرية في تلك أو في ذلك المطار. هذه الرواية لم يعلق عليها الجانب الأمريكي والجانب الأردني أيضا على حد سواء، لكن استطيع القول بأن مطار العقبة ما زال حتى هذه اللحظة يعمل بشكل متواصل، استنادا إلى ما رصدناه في اليومين الماضيين خلال تواجدنا في المدينة، وأيضا استنادا إلى برنامج حركة الطيران الذي يقدمه المطار ويحدثه على مدار الساعة. هنالك طائرات تأتي من العاصمة عمان، وأيضا نتحدث في الحقيقة عن منطقة مهمة استراتيجية حساسة، لا سيما أن العقبة وميناء العقبة يشكل الرئة الوحيدة للمملكة على البحر الأحمر، ولذلك هنالك حالة من الاستعداد والتحوط المتواصل من قبل السلطات الأردنية، لا سيما القوات المسلحة الأردنية. نتحدث عن منطقة سياحية أيضا، وهي الآن العقبة تدفع، كانت في الأشهر الماضية تدفع كلفة الجغرافيا، لعنة الجغرافيا لقربها من إيلات الإسرائيلية، تلك المدينة التي كانت تتعرض لاستهدافات متواصلة من قبل الجانب الإيراني ومن قبل جماعة أنصار الله الحوثي ومن قبل عدد من الجماعات العراقية الموالية إيران في داخل العراق. لكن اليوم العقبة توضع على قائمة الأهداف الإيرانية، ما يعني بأنها باتت هدفا مباشرا وفقا للبيانات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني، بحجة أن تلك المدينة تحتضن تواجدا للقوات الأمريكية. الأردن ينفي كل ذلك جملة وتفصيلا نهاية مريم، ويقول بأن العقبة هي منطقة اقتصادية ساحلية سياحية، رئة الأردن الوحيدة على البحر الأحمر. وفي المقابل الحرس الثوري خلال الدقائق الأخيرة كان تحدث عن استهداف آخر في الأردن شرقي البلاد وليس جنوبي البلاد لقاعدة الأزرق الجوية. حتى هذه اللحظة كما أشرت لا بيانات من قبل الجانب الأردني، ننتظر صدورها أولا بأول في أي لحظة.
1: تامر أصمادي كنت معنا من عمان، شكرا أيضا لإلياس كرام هنا في الاستوديو. وللمزيد من القراءة العسكرية لهذه التطورات ننتقل إلى هذه الفقرة العسكرية التي يقدمها محمد العلاونة. محمد،
2: شكرا مريم، السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها مستجدات التصعيد في المنطقة بعد موجة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران والاستهدافات الإيرانية على موقع أو على مواقع في عدد من دول المنطقة. هذه التطورات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو هنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك معنا زميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية. ماذا لديك سلام؟
3: الأحدث هو الاستهدافات باتجاه العقبة، والقوات المسلحة الأردنية تقول إنها تعترض الصواريخ المتجهة إلى هناك. شكرا محمد. إذن مجددا مدينة العقبة تقع في تحت الاستهداف الإيراني، ليست المرة الأولى، قبل 48 ساعة شهدنا استهدافا أيضا أو محاولة استهداف لمدينة العقبة بجنوب الأردن، وهناك الآن معلومات غير موثقة حتى الآن، ننتظر الإعلان من السلطات الأردنية عن احتمال وجود استهداف ثان أو محاولة استهداف ثانية في قاعدة الأزرق أو قاعدة موفق السلطي في شرق الأردن. ولكن الأهم في هذه الاستهداف، في الاستهدافات اليوم على الأقل، هو ما محاولات استهداف

0: مدينة العقبة بأقصى جنوب الأردن. هذه المدينة لها أهمية كبيرة بالنسبة للأردن. بداية، ميناء العقبة ومنطقة العقبة لا تحتوي على قواعد عسكرية وفق الإعلانات الأردنية. جل المرافق هناك مرافق إما اقتصادية وتتركز في ميناء المدينة. هذا الميناء بمجموعة من الأرصفة، لدينا على الأقل 10 أرصفة أو 9 أرصفة ما بين أرصفة عائمة وأرصفة على الشاطئ، تكون عادة مستخدمة لصادرات وواردات الأردن. يتكل الأردن على مدينة العقبة والميناء، ميناء مدينة العقبة، لتصدير قرابة 85% من صادراته إلى العالم، ويستورد عبر ميناء العقبة والأرصفة المساندة لميناء العقبة أكثر من 60% من احتياجاته الأساسية. هذا الميناء ومدينة العقبة هناك واحدة من أهم المنشآت التي تعتبر ضمن الأمن الغذائي الاستراتيجي الأردني. هناك صوامع لتخزين الحبوب التي يستوردها الأردن، وهناك أيضا مطار مدني، مطار الملك حسين المدني، يقع في شمال المدينة. اليوم هذه الاستهدافات التي يقول سلاح الجو الأردني أو القوات المسلحة الأردنية تقول إنها اعترضتها، كانت متجهة إلى ميناء العقبة. سمعت الانفجارات في مدينة إيلات داخل إسرائيل، ومدينة إيلات ملاصقة تماما للخط الحدود الفاصل بين حدود الأردن وحدود إسرائيل، والمدينة من الجانب الأردني هي مدينة العقبة. ووفق المعلومات الواردة من إسرائيل، كما ذكر قبل قليل الزميل يسكر رام، يقول بأن هناك طائرة على الأقل كانت متجهة يبدو إلى مطار رامون، وهو أيضا في مدينة إيلات إلى الشمال من مدينة إيلات، قد اضطرت للعودة دون أو الالتفاف في المجال الجوي الإسرائيلي دون أن تتمكن من الهبوط في مطار رامون نتيجة الاعتراضات القائمة. هذا الاستهداف الثاني من نوعه لمدينة العقبة خلال 48 ساعة. السلطات تقول بأن الاستهدافات السابقة تم الاعتراض بنجاح ولم تسجل أي خسائر على في الأرواح أو في الممتلكات. والآن تقول السلطات الأردنية بأن الأصوات التي تسمع في ميناء العقبة هي لصواريخ اعتراضية للأهداف التي تكون متجهة إلى المدينة. محمد،
1: وضحت الصورة. سلام، شكرا جزيلا. هذه التفاصيل التي وضعتها على هذه الخريطة بحاجة إلى مزيد من التحليل والقراءة مع العقيد نضال أبو زيد. ابتداء، هذه الاستهدافات الأخيرة إلى مدينة العقبة، بتقديرك ما الذي يستهدف هناك ولماذا يستهدف؟
2: يعني أنطلق بداية من العاجل الذي ورد قبل قليل على شاشة الجزيرة، بأن الكيان الصهيوني أعلن بأنه لم يتدخل في عملية الاستهداف وأن لا شظايا وصلت إلى إيلات.
1: ما يعني تقصد الاعتراض
2: بالاعتراضات؟ نعم. ما يعني أن الهدف المباشر كان العقبة كما يظهر على الخارطة مباشرة، وبالتالي هذا الاستهداف ليس الأول للعقبة. العقبة منطقة سياحية ومنطقة صناعية، بمعنى أن لا توجد بها أي قواعد عسكرية أمريكية بناء على واستنادا على الإعلانات الرسمية من قبل الجانب الأردني. مطار الحسين الدولي موجود في العقبة ومطار مدني، بالإضافة إلى وجود الميناء الرئيسي. لكن الملفت في هذا الأمر أن مطار رامون لا يبعد سوى أقل من 10 كيلومتر عن ميناء العقبة، والاستهداف تم إلى العقبة ولم يتم إلى مطار رامون، علما أن مطار رامون يحتوي على العديد من الطائرات F-16. يوم أمس كان هناك أيضا تحشدات،
1: طائرات تزود بالوقود أمريكية،
2: طائرات تزود بالوقود موجودة في مطار بن غوريون، وطائرات بالإضافة إلى طائرات F-35 موجودة في مطار عوفدة أيضا. ما يعني أن المنطقة الجنوبية من الأراضي المحتلة يقوم الكيان الصهيوني بعدة حشودات عسكرية بها ترتبط بالعملية الجوية التي تجري داخل إيران. لكن للمفارقة العجيبة أن الاستهداف يتم على العقبة مباشرة وليس على مناطق التجمع التي من المفترض عسكريا أن يكون هناك تدخل.
1: ما الذي كان يستهدف في العقبة؟
2: أنا أعتقد أن الاستهداف كان موجه بشكل رئيسي إلى الميناء وإلى مطار العقبة المدني، علما أن منطقة العقبة هي منطقة سياحية ومنطقة صناعية. بالتالي يبدو أن الجانب الإيراني يريد أن يضرب العصب الرئيسي للصناعة الأردنية أو للتجارة الأردنية من خلال هذا الميناء.
1: الحديث من الجانب الإيراني، وقبل يوم أو يومين تحديدا من الحرس الثوري تحدث عن أن هناك طائرات أمريكية تواجدت في المطار ولذلك استهدف المطار. ما مدى دقة مصداقية مثل هذه الأخبار إذا ما استندنا إلى طبيعة المطار والمدرج في المطار، استخدامات هذا المطار، ووفق ما يعلن الجانب الأردني كذلك.
2: أولا المواصفات الموجودة لمطار الحسين الموجود في العقبة هي مواصفات المطارات المدنية، بمعنى أن المدارج لا تصلح لهبوط الطائرات العسكرية التي تحتاج إلى أوزان، التي تبلغ أوزان ثقيلة وتحتاج إلى مدارج خاصة. بالمناسبة حتى طائرات C-130 لا تهبط في مطار العقبة، لأن C-130 من الطائرات العسكرية الثقيلة وتحتاج إلى مدارج طويلة حتى يتم هبوطها وإقلاعها من هذه المدارج. يضاف إلى ذلك الطائرات العسكرية F-16 F-35 لا تحتاج لمطار الحسين في العقبة، في حين أنها موجودة على بعد دقيقة في مطار رمون، ولا يخفي الكيان الصهيوني وجود هذه الطائرات في هذا المطار على الحدود مع الأردن، وبالتالي هذا المطار مطار مدني خالص بالمطلق بناء على المواصفات الموجودة في هذا المطار. ولكن يبدو أن حائط الصد الذي يشكل من الدفاعات الجوية الأردنية هو الذي اعترض كل هذه الصواريخ. لا نستطيع أن نجزم بذلك إلى حين صدور بيان القوات المسلحة الأردنية، لكن يبدو أن ما ورد في تقارير التي وردت من العقبة على شاشة الجزيرة بأن السماع دوي الانفجارات كان في سماء العقبة نتيجة الاعتراضات الجوية.
1: في العرف العسكري، هل من الطبيعي أن تقوم دولة هي تخوض حرب اليوم مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل أن تستهدف مثل هذه المنشآت المعلنة من قبل الأردن بشكل كامل بأنها منشآت مدنية؟
2: لو كان من المنطق العسكري بمكان هناك شيء في صفحات الحرب من قبل الدفاع هو التدخل في تحضيرات قوات العدو. الآن يعتبر الكيان الصهيوني أو بين هلالين الشيطان الأصغر بالنسبة للحرس الثوري الإيراني. كان من المفترض التدخل في التحضيرات التي تجري في مطار رامون وفي مطار عفدة، وأيضا التي تجري في مطار بن غوريون وإيلات. ولكن المفارقة العجيبة كما تحدث قبل قليل أن التحضيرات تجري هنا والاستهداف يجري هنا.
1: الاستهدافات لم تكن في مدينة العقبة وحدها كما ذكرت سلام قبل قليل، وإنما تجاوز ذلك إلى قواعد عسكرية أردنية أخرى يتواجد بها أمريكيون في الأزرق تحديدا. ماذا نعرف عن تلك الاستهدافات، وإن كان هناك أي دلالات لإصرار الجانب الإيراني على أن تكون الاستهدافات تحديدا هناك؟
2: نذهب إلى الخارطة مباشرة محمد حتى تتضح الصورة. هذه العقبة وظهر على الخارطة، وهذا أيضا مطار أو قاعدة موفق السلطي. ما صدر عن الجانب الإيراني لم يتم تأكيده من الجانب الأردني حول استهداف قاعدة موفق السلطي لغاية الآن. هي قاعدة أردنية
1: أكدها الأمريكيون،
2: أكدها الجانب الأمريكي، قاعدة أردنية تواجد بها قوات أمريكية بناء أو استنادا على اتفاقيات الدفاع المشترك بين الطرفين، أو استنادا على العمليات المشتركة، سيما أن الأردن جزءا من التحالف الدولي ضد الإرهاب. وهذا الهدف الثاني في مطار العقبة. إذن نحن أمام مثلث يتشكل ما بين قاعدة موفق السلطي وما بين العقبة، وهذا الأمر يبدو أن الجانب الإيراني بات يريد رفع الكلفة على الأردن وليس على الجانب الأمريكي، لأنه لو كان يريد الجانب الأمريكي لاستهدف قاعدة لاستهدف الموفق السلطي، أو إذا أراد أن يرفع الكلفة على الاحتلال الإسرائيلي العدو التقليدي لإيران لاستهدف التحشدات العسكرية التي تجري في بن غوريون وفي رامون وفي مطار عفدة.
1: بطبيعة الحال كان هناك تصريحات من الجانب الأردني نقرأها معك مرارا وتكرارا خلال فترة هذه الحرب، تحدثت عن أن الأردن لن يسمح باستخدام أجوائه خلال هذه الحرب.
2: الأردن كان واضحا منذ بداية العملية العسكرية. أولا الأردن شجب العملية على إيران، وهذا كان في بيانات رسمية. ثانيا الأردن كان واضح في تصريحاته الرسمية، قال لن نسمح للطائرات الكيان الصهيوني بعبور الأجواء الإيرانية عبور الأجواء الأردنية تجاه تنفيذ عمليات على إيران. وهذا يفسر أن الكريدور الجوي الذي تسلكه الطائرات الإسرائيلية هو كريدور جوي عبر الأجواء السورية منه إلى العراق. الأمر الآخر الذي أعلن عنه الأردن وكان واضحا أن السيادة برا بحرا جوا على أراضي الأردن وجوها وبحره، وبالتالي لن يسمح لا للكيان الصهيوني بعبور الأجواء الأردنية ولا للجانب الإيراني بإرسال صواريخه عبر الأجواء الأردنية، لأن هذه صواريخ قد تسقط في أي مكان داخل الأراضي الأردنية.
1: وعسكريا طبقوا ذلك،
2: وطبق ذلك، والكريدور الجوي يبدأ من الأراضي المحتلة عبر الأراضي السورية مرورا باتجاه العراق ومنها إلى العنق الإيراني.
1: العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أيضا مشاهدينا، نهاية هذه الفقرة، والآن نعود إلى غرفة الأخبار ومتابعة هذه التغطية مع مريم بالعالية.
3: شكرا لك محمد. إذا ما حدث في العقبة وتابعناه خلال الساعة الأخيرة وأيضا في هذه الفقرة العسكرية هو جزء من المشهد الكامل لهذه التطورات المرتبطة بإيران على وجه التحديد. هناك أفاد مسؤولون محليون بتعرض مناطق عدة لهجمات أمريكية، منها مدينتا بوشهر ودشتي ومحافظتا إيلام وخوزستان. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها قصفت أهدافا عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. من جهته قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات الأمريكية غربي الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. نتابع ونرصد آخر التطورات المرتبطة بهذه الأخبار مع مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي، أيضا مع مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد، ومع مراسلتنا من أربيل سير حكيم. أهلا بكم جميعا رانيا قاسمي. في البداية نريد أن نسأل إن كانت الأوساط العسكرية في إيران تشير إلى هذا الاستهداف الذي حدث في العقبة قبل قليل، وأيضا كيف تقدر نتائج ضربات الأمريكية على إيران في الليلة 11 من التصعيد؟
4: يعني يمكن القول مريم أن الضربات العسكرية المتبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة شهدت تغييرا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، فتقوم الولايات المتحدة باستهداف المحافظات الجنوبية وإلى جانبها أدخلت تقريبا المحافظات الغربية الإيرانية إلى قائمة أهدافها. في المقابل تقوم إيران بتركيز ضرباتها على ما تقول أنها قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، تقول أن هذه القواعد إما تعد منطلقا للهجمات على الأراضي الإيرانية أو تستخدم لدعم القوات الأمريكية التي تصفها بالمعتدية وتدعمها إما لوجستيا أو استخباراتيا أو اقتقانيا. ولذلك تقوم إيران بتركيز هذه الضربات على كل من الكويت والبحرين وأيضا الأردن. فيما يتعلق بالعقبة لم يتم حتى الآن إعلان أي بيان رسمي، ولكن ما كان قد أكده الحرس الثوري صباح اليوم أن ما وصفها بعملياته العقابية والتأديبية على القوات الأمريكية ما زالت مستمرة، ما يعني أن إيران لم تعد تلتزم بطبيعة الهجمات الأمريكية في الرد، يعني لم تعد تلتزم بالحيز الزمني أو حتى طبيعة وحجم الضربات الموجهة إليها. نشهد خلال الأيام القليلة الماضية ضربات إيران قوية تستهدف مراكز الدعم اللوجستي، مخازن الوقود، مخازن الذخائر والمعدات الكبيرة، هذا بالإضافة إلى أنظمة الرادار المختلفة سواء كانت الإنذار المبكر أو حتى الدفاعات الجوية، هذا بالإضافة إلى تأكيد البيانات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية سواء الجيش أو الحرس الثوري على أنه يتم استهداف بدقة مواقع تجمع القوات الأمريكية. وكانت قد أشارت إلى أنها ألحقت يعني خسائر بشرية كبيرة بالقوات الأمريكية، تتحدث عن مقتل العشرات على الأقل في قاعدة الأزرق في أحد هجماتها مؤخرا، وتنفي بذلك ما تتنقله التصريحات الأمريكية للمسؤولين الأمريكيين بشأن أن عدد القتلى فقط ما بين 3 أو 4 جنود. إيران تؤكد أنها تواصل استهداف البنية التحتية الهجومية للقوات الأمريكية، وذلك حتى يتم توقف هذه الهجمات على إيران وعلى الأراضي الإيرانية. إذن نحن أمام تصعيد من الجانب الإيراني في الاستهدافات، تركيز على هذه المواقع من أجل إضعاف القدرة للقوات المسلحة على تنفيذ هجمات بحق إيران. وفيما يتعلق بهذا الأمر يعني هناك تأكيد من قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي على أن إيران لم تكن تثق في الولايات المتحدة بأنها ستلتزم بتعهداتها، ولذلك عملت على تعزيز قدراتها القتالية وأنها مستعدة لكل السيناريوهات.
3: رانيا قاسمي من طهران شكرا لك. أحمد الرهيد، آخر المتابعات في واشنطن لجولة التصعيد الحالية.
5: نعم مريم، القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت قبل ساعات قليلة بأنها أكملت هذه السلسلة 11 على التوالي من الضربات التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، وتقول إن الهدف هو زيادة تقويض قدرات إيران التي تستهدف بها حركة الملاحة في مضيق هرمز. وذكرت أن هذه السلسلة استهدفت بشكل أساسي مواقع للعمليات العسكرية الإيرانية وحظائر للطائرات ومخازن للمسيرات، وكذلك شملت أيضا هذه المرة مواقع للبنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية كما تقول القيادة المركزية الأمريكية في بيانها. وذكرت أيضا بأن إيران على مدى الثلاثة أشهر الماضية استهدفت أكثر من 30 سفينة في مضيق هرمز وعرضت حياة المئات من البحارة الذين كانوا على متن هذه السفن للخطر. تقول القيادة المركزية أيضا إنها منذ شهر مايو أيار الماضي ساعدت في تأمين مرور ما يقرب من 900 سفينة وناقلة عبر المضيق وكذلك 450 مليون برميل من النفط الخام. لكن المهم هي التصريحات التي صدرت قبل ذلك هنا في العاصمة واشنطن من قبل وزير الحرب بيت هكسيث وكذلك رئيس الأركان دان كين، حيث تقدم البنتاغون بالطلب لتمويل عاجل وطارئ للعمليات العسكرية ضد إيران والحرب الحالية. يقول وزير الحرب بيت هكسيث في الجلسة التي عقدت أمام لجنة الاعتمادات في الكونغرس إن هذا التمويل ضروري وعاجل ويجب الإيفاء به لتأمين ما وصفها بالقدرات العسكرية الحرجة التي يحتاجها الجيش الأمريكي لهذه الحرب. المبلغ الذي يطالب به البنتاغون هو 87 مليار دولار، معظمها سيذهب لتأمين العمليات العسكرية المباشرة في الحرب ضد إيران. وتوعد إيران بالاستمرار في هذه الضربات. هو يقول إن باب الحوار مفتوح، ولكن في حال لم تذهب إليه إيران فإنها ستواجه القوات الأمريكية ووزارة الحرب على حد تعبيره. أيضا تابعنا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض عندما قال إن الإيرانيين يتوقون بشدة للتوصل إلى اتفاق، ولكن يقول إن الولايات المتحدة غير معنية برغبة الإيرانيين في التوصل إلى اتفاق ما لم يكن هناك جهد هادف، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تقول لإيران إن لغة الأفعال هي التي تريدها وليس الأقوال كما يقول وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بذلك في تصريحات سابقة. يقول أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستهدف قريبا المنشأة النووية في جبل الفأس، وقال إنها تراقب وتتتبع المواد النووية الإيرانية. وبعده أيضا كان وزير الحرب يقول إن الولايات المتحدة قادرة على استهداف هذا الموقع. وتابعنا أيضا الانتقادات الحادة من قبل الديمقراطيين لهذا الطلب الذي تقدم به وزير الحرب. نعم. ووصفوا الحرب بأنها غير قانونية ويجب على ترامب أن يحمي القوات ويسحبها من المنطقة.
3: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن. نشير فقط إلى أن القوات المسلحة الأردنية تصدر بيانا بخصوص تطورات الساعة الأخيرة وتتحدث عن اعتراضها لأربعة صواريخ إيرانية وسقوط صاروخين في مناطق نائية خالية من السكان. هذا البيان مرتبط بما جرى في العقبة خلال الساعة الأخيرة من استهداف بالصواريخ إذن لمواقع داخل هذه المدينة. جرى اعتراض إذن أربعة صواريخ وفق ما تقوله القوات المسلحة الأردنية، وسقط صاروخان في مناطق نائية خالية من السكان. سنستوضح ذلك مع مراسلنا لاحقا، لكن نتابع الآن التطورات في إربيل مع مراسلتنا ستير حكيم. ستير، ربما في آخر أخبار إربيل استهداف موقع لحزب كادحي كردستان الذي كان في مرمى المسيرات الإيرانية فجر هذا اليوم، ما التفاصيل؟
6: بالفعل مريم، يمكن القول أن التطورات الأمنية في تسارع في عموم أقليم كردستان في ظل استمرار القصف على مواقع مختلفة في أربيل والسليمانية. آخر ما تم رصده هو الهجوم الذي تم بثلاث طائرات مسيرة على حزب كومالا كادحي كردستان في منطقة وادي ألانا الواقع شمال أربيل. بحسب قيادي من حزب كادحي كردستان فإن هذه الهجمات ثلاثة لم تسفر عنها خسائر بشرية. أيضا كان هناك سقوط لبقايا طائرة مسيرة في قرية عنب المحيطة بمدينة حلبجة أيضا في السليمانية. هذه البقايا الطائرة المسيرة التي وقعت ألحقت أضرار بعدة منازل في هذه القرية دون وقوع خسائر بشرية. هذه التطورات طبعا تأتي بعد عدة ساعات من استهداف مقر تابع لحزب حرية كردستان في أطراف أربيل ليلة أمس بخمسة صواريخ باليستية.

0: بحسب تصريحات رسمية من الحزب، هذه الصواريخ تم التصدي لها بالدفاعات الجوية وأسقطت هذه الصواريخ بعيدة عن أهدافها. أيضا كان هناك استهداف بأربع طائرات مسيرة بحسب مصادر أمنية حاولت استهداف القنصلية الأمريكية أيضا ليلة أمس في أربيل، تم التصدي لهذه الهجمات أيضا بالطائرات المسيرة. يمكن القول أن وتيرة وعدد الهجمات على مقرات المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان هي في تزايد وتتضاعف يوما بعد يوم، ورغم أن أحزاب المعارضة تقول بأنها قد أفرغت جميع مقراتها السياسية داخل المدن، لكن ما تزال المقرات العسكرية تتعرض لاستهدافات بالطائرات وأيضا الصواريخ.
1: كنت معنا من أربيل ستير حكيم، شكرا جزيلا لك. نضيف إلى الخبر الذي ذكرناه قبل قليل في أخبارنا العاجلة بيان القوات المسلحة الأردنية يضيف إذن بأن اعتراض وإسقاط الصواريخ الإيرانية لم يسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية، وجرى اعتراض أربعة صواريخ وسقوط صاروخين في مناطق نائية خالية من السكان وفق هذا البيان للقوات المسلحة الأردنية. كل هذه التطورات التي تابعناها مع مراسلينا نرصدها بالتحليل هذه المرة هنا في الاستوديو مع ضيفينا مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وأيضا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما. وقبل أن نبدأ في مناقشة إذن وتحليل هذه المستجدات الأخبار العاجلة على شاشتنا مرتبطة إذن بهذا البيان من القوات المسلحة الأردنية التي تتحدث إذن عن تفاصيل ما جرى من استهداف للعقبة قبل قليل، وتقول القوات المسلحة الأردنية إنه جرى اعتراض أربعة صواريخ وسقوط صاروخين في مناطق نائية خالية من السكان، ولم يسفر هذا الاعتراض عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. تامر الصمادي معنا من عمان، التفاصيل التي وردت في هذا البيان تامر؟
2: بالفعل مريم، إذن الجيش يحسم الجدل خلال الدقيقة الأخيرة في هذا البيان المفصل والذي يشير فيه إلى استهداف إيراني جديد لمدينة العقبة الأردنية الساحلية جنوبية البلاد لليوم 11 على التوالي. إذن نتحدث عن استهدافات متواصلة تستمر بشكل متواصل من قبل إيران للمملكة طيلة كل هذه الأيام، وهو أعلى مرة تستهدف فيها المملكة بشكل متواصل من قبل الجانب الإيراني منذ بداية هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. الجيش الأردني يتحدث عن ستة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني واستهدفت جنوب البلاد، وتم إسقاط أربعة منها أو إسقاط أربعة منها دون أي أضرار بشرية أو خسائر بشرية ومادية في غضون الدقائق الأخيرة. ويتحدث عن صاروخين سقطا داخل إحدى المواقع النائية، لم يتحدث الجيش عن طبيعة المواقع المستهدفة، وهو الأمر الذي بات محودا في كل البيانات التي تصدرها القوات المسلحة الأردنية طيلة الأيام الماضية، لكنه يشير وفقا للبيان إلى تحرك فرقي سلاحي الهندسة الملكي باتجاه تلك المواقع التي سقطت فيها شظايا الصواريخ مخلفات الصواريخ. يقول بأنه تم العمل على التعامل مع تفاعلات تلك الشظايا وأيضا تأمين تلك المواقع التي سقطت فيها مخلفات الصواريخ وشظاياها. إذن الجيش الأردني يؤكد بأنه لا أضرار مادية ولا خسائر مادية، ويتحدث في ذات السياق عن الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة، ويشير إلى أن الدفاعات الجوية والأرضية الأردنية تعمل بشكل متناغم وبشكل متواصل لصد هذه الهجمات. المصدر العسكري الأردني خلال الأيام الماضية واليوم أيضا يطلق رسائل سياسية، أيضا هو يشير إلى أن المملكة لن تسمح باختراق أجوائها من قبل الجانب الإيراني، وبأن كافة الفرق والتشكيلات على أهبة الاستعداد الكاملة لليوم الثاني أو للمرة الثانية في غضون يومين تتعرض مدينة العالم العقبة الساحلية لهذا الهجوم والاستهداف. في الأشهر الماضية كان الحديث إيرانيا يجري عن

0: استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية المجاورة للعقبة. اليوم يجري الحديث بشكل واضح وصريح عن استهداف مدينة العقبة بحجة وجود قوات أمريكية في تلك المدينة. الأردن يرفض كل ذلك جملة وتفصيلا، يتحدث عن مدينة ساحلية اقتصادية سياحية وبأنه لا تواجد أمريكي داخل تلك المدينة. وفي الساعات الماضية أيضا جرى الحديث من قبل الحرس الثوري الإيراني عن استهداف شرقي البلاد. إذن نحن أمام استهدافين، استهداف في جنوب البلاد وآخر في شرق البلاد لقاعدة الشهيد موفق السلطي. حتى هذه اللحظة لم يشر الجانب الأردني إلى هذا الهجوم باتجاه القاعدة، لكن إيران تقول بأنها قاعدة أمريكية. الأردن ينفي ذلك جملة وتفصيلا ويتحدث عن أن كل القواعد الأردنية العسكرية هي قواعد أردنية خالصة، ويقر بتواجد أمريكي في الأردن، لكنه يأتي في سياق التعاون والتدريب وأيضا حماية الحدود مع سوريا والعراق. يقول الأردن سياسيا عسكريا أمنيا إنه ليس جزءا من هذه الحرب المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران، وإنه لا يتم استخدام أجوائه باتجاه ضرب إيران، وبأن التعاون بينه وبين الولايات المتحدة يقتصر فقط على حماية المملكة وحدودها وأراضيها.
1: شكرا جزيلا لك تامر الصمادي مراسلنا من عمان. إلى ضيفي هنا في الاستوديو، وأبدأ معك سيد عباس أصلاني. 11 يوما من الاستهداف الإيراني المستمر على الأردن اليوم وفي الساعات الأخيرة جنوبا وشرقا، ما هدف إيران من ذلك؟
2: هو كما قلت 11 يوما من الصراع التصعيد الإضافي، كان متوقعا في الأيام السابقة والقادمة، لكن الولايات المتحدة كانت تستخدم الكثير من الطائرات تزود في الوقود في المنطقة، وأخذوا جزءا منها إلى الأردن. على الرغم من أنها ربما مسافة بعيدة عن إيران، لكن إيران كانت قادرة على استهداف بعض الأماكن الحساسة في الأردن. هذه تعتبر ربما الدفاعات الأخيرة التي بإمكانها أن تدافع عن إسرائيل من المسيرات الإيرانية والصواريخ الإيرانية، بالتالي هذه أهداف مهمة وهي الطريقة الأفضل والطريق الأفضل نحو البحر الأحمر. وكما رأينا فإن هذا التصعيد يتوسع جغرافيا عبر المنطقة. ومن الجانب الأمريكي هنا فإن بنك الأهداف داخل إيران يتوسع أيضا، يتوقع أن التصعيد بإمكانه أن يزداد خلال الأيام القادمة.
1: سيد عباس أصلاني، في الحديث عن هذه النقاط المرتبطة بالاستهدافات داخل إيران أيضا، نبقى في سياق الحديث عن هذه الاستهدافات داخل الأردن. يعني عندما تنفي المملكة الأردنية وجود قواعد عسكرية أمريكية وأن هذه المواقع التي تستهدفها الصواريخ الإيرانية هي أردنية بحتة، على الرغم من ذلك تستمر إيران في توجيه صواريخها تجاه الأردن، وعلى مسافة قريبة توجد طائرات أمريكية تتزود بالوقود داخل إسرائيل، والطرفان الأمريكي والإسرائيلي يعلنان ذلك صراحة، ومع ذلك لا توجه الصواريخ الإيرانية في ذلك الاتجاه. ما الذي نفهمه من ذلك؟
2: الجانب الأردني ينكر أن القوات الأمريكية موجودة، لكن قبل أيام كان هنالك عدد من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأردن نتيجة هجمات الصواريخ الإيرانية على تلك المواقع، وهذا الأمر جعل من أمريكا أن تعيد نشر طائراتها إلى إسرائيل. كما قلت أن الأردن والعقبة قريبة جدا من إسرائيل وأيضا من قاعدة ترامب، وعندما تتمكن إيران من تدمير الدفاعات الجوية وأيضا أساليب ومعدات التحقق والكشف المبكر للمسيرات، هذا الأمر سيسهل الأمر لإيران. المرحلة التالية ستتمثل باستهداف إسرائيل وأيضا طائرات إعادة التزود بالوقود والمعدات العسكرية داخل إسرائيل، وهذه فقط ربما بداية للمرحلة الجديدة من الصراع. كما تقوم الولايات المتحدة بالتهيئة لمرحلة جديدة للصراع، فإن إيران أيضا تحاول أن تستهدف الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي التي تدافع عن الجيش الأمريكي بالإضافة للجيش الإسرائيلي، بالتالي قد يكون هذا مقدمة لتصعيد إضافي إذا ما دخلت إسرائيل ضد

0: في صراع ضد إيران.
1: هل هو كذلك بالنسبة لواشنطن سيد مارلين هاردينجر نوايا لتوسيع هذا الصراع أكثر؟ يعني إذا كانت إيران ربما تستبق، أي نوايا أمريكية لتوسيع هذا التصعيد بتوجيه صواريخها بهذا الشكل الموسع وللمرة الأولى منذ بداية الحرب في فبراير نحو

0: من مقاومة، يبدو وكأن لديها قدرة على تحمل الضربات لعدة أيام وتوجيه ضربات لحلفاء الولايات المتحدة. فهموا أن هنالك خطر، لكنهم ربما البيت الأبيض لم يفهم إمكانيات وقدرات إيران الصاروخية بشكل كامل للاستمرار بهذا الجهد. أعتقد أن تحريك القوات في المنطقة يعني أنه ربما اتخاذ الخطوات الاحتياطية واللازمة، بالتالي باستمرار هذه الحرب سنرى أنه ربما إحداث تغييرات ضرورية في انتشار القوات.
1: لكن هل هناك ربما تقدير داخل الولايات المتحدة الأمريكية من إمكانية أن تدخل إسرائيل أيضا على خط هذا التصعيد إذا ما طالت هذه الصواريخ الإيرانية داخل الإسرائيلي؟
0: بالتأكيد أعتقد أن إحدى الأمور الأساسية سواء ما كانت العمل على الجبهة الدبلوماسية والعلاقات الخاصة بين الرئيس ورئيس الوزراء نتنياهو، أن إسرائيل كانت قادرة على أن تبعد نفسها عن الانخراط بهذه الجولة من التصعيد. سواء ما كان هذا الأمر يمكن البقاء عليه والمحافظة عليه، علينا أن ننتظر ونرى. إذا ما كان هنالك هجوم مباشر على إسرائيل، فإن على أي رئيس وزراء عليه أن يوجه ضربات مقابلة. لكن الآن مهما كان الرئيس الوزراء، أعتقد أنه يحاول أن يبعد قواته عن هذا الصراع.
1: مارلين هارجينجر الدبلوماسية السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وعباس أصلاني ضيفنا أيضا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لكما. في لبنان قال رئيس الحكومة إن حشد الجهود الأساسية ستتواصل لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. جاء ذلك خلال تفقد سلام مع وزير الدفاع ورئيس الأركان الوضع في بلدة زوطر الغربية، وهي من المناطق التجريبية التي سينتشر فيها الجيش اللبناني. من محيط زوطر الغربية تنضم إلينا مراسلتنا كاترين حنا. كاترين، ما الذي وقف عليه نواف سلام ووزير الدفاع في زوطر الغربية؟
2: هناك مريم مستويان من المتابعة بالنسبة لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام هذا الصباح إلى زوطر الغربية، أولا المستوى الأمني والسياسي، وثانيا المستوى الإنمائي والاجتماعي والإنساني. بالنسبة للمستوى السياسي والأمني، هي بطبيعة الحال دعم لعملية انتشار الجيش اللبناني في تلك البلدة، وتلك العملية كانت بدأت منذ صباح يوم أمس ولا تزال متواصلة في هذه الأثناء، وبطبيعة الحال دعم سياسي، لأن هذه المنطقة التجريبية الأولى التي يتم تنفيذها حاليا تأتي نتيجة اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان في واشنطن قبل أكثر من 3 أسابيع، والذي يحظى بدعم كبير من الحكومة اللبنانية والسلطات اللبنانية. على المستوى الإنساني والاجتماعي، بطبيعة الحال هي متابعة للأوضاع بعد الدمار الكبير الذي حل بزوطر الغربية، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة في حديثه من هناك بعد أن وضع علم لبنان في ساحة تلك البلدة. تحدث عن مقومات الحياة غير المتوفرة، عن أن يعني لا كهرباء ولا مياه ولا اتصالات هناك، وعن دمار كبير، وقال إن الحكومة ستتابع بطبيعة الحال مسألة إزالة الركام وفتح الطرقات، وأضاف بأن يعني عودة الحياة إلى زوطر وإلى الجنوب بشكل عام هي هدف وطني وليست مجرد شعار بالنسبة للحكومة اللبنانية، ولكن نحن نعلم أن دون ذلك الكثير من التحديات والعقبات. مريم، نحن هنا في هذه النقطة التي نقف فيها منذ الصباح، كنا فيها يوم أمس أيضا، نرصد أعدادا كبيرة من أبناء زوطر الغربية الذين لا يزالون منذ صباح أمس ينتظرون أي إشارة من الجيش اللبناني من أجل السماح لهم بالدخول إلى بلدتهم، ولكن حتى هذه اللحظة الدخول إلى زوطر الغربية بالنسبة لهؤلاء ليس مسموحا، لأن المخاطر الأمنية لا تزال موجودة. بالأمس كان الجيش اللبناني تعرض لعملية إطلاق نار على مقربة منه من قبل الجيش الإسرائيلي، وحسب ما قال الجيش الإسرائيلي فهو تذرع بأن الجيش اللبناني اقترب من المنطقة الأمنية أو تقدم باتجاهها، وهذا ما نفاه الجيش اللبناني، وهذا مؤشر سلبي بطبيعة الحال، يشير إلى ما يمكن أن تكون عليه الأمور والتحديات التي قد يواجهها الجيش اللبناني خلال عملية انتشاره. هو صحيح ينفذ عمليات تفجير لذخائر ومخلفات من الحرب منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة، ولكن أيضا تحديات أخرى تواجهه، لأن القوات الإسرائيلية تحت

0: تل زوطر الشرقية التي هي متاخمة تماما لزوطر الغربية، لا بل متداخلة معها بشكل كبير، وهي تتمركز على بعد أمتار قليلة من مكان انتشار الجيش اللبناني. وفي حال دخول الأهالي هناك احتمال كبير لمخاطر أمنية ولتكرار أي حوادث يمكن أن تطلق فيها إسرائيل النار على هؤلاء بذريعة أنهم اقتربوا منها أو أنهم شكلوا تهديدا لقواتها. عدا عن ذلك، التحدي الآخر هو مسألة وجود مخازن أو أي بنى تحتية عسكرية لحزب الله في تلك البلدة ضمن المنطقة التجريبية الأولى، وكيفية تعامل الجيش اللبناني معها. وهذا ما أيضا يحيلنا إلى مسألة آلية التحقق من تنفيذ الجيش اللبناني لتعهداته وسط المطلب الإسرائيلي والأمريكي أيضا بنزع سلاح حزب الله كعنوان أساسي. أشير أيضا في الختام مريم إلى وجود فرق كثيرة من الإسعاف والدفاع المدني هنا تنتظر أيضا إشارة من الجيش للدخول إلى زوطر الغربية من أجل انتشال أي جثامين يحتمل وجودها تحت أنقاض مئات المنازل المدمرة في زوطر الغربية.
1: شكرا جزيلا لك كاثرين حنا، كنت معنا من زوطر الغربية في جنوب لبنان. وللمتابعة معنا من بيروت محمد حسن سويدان الباحث والمحلل السياسي، ومن جبل لبنان علي الأمين الكاتب الصحفي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد علي الأمين، ما الذي يشكله للبنانيين وللقيادة السياسية في لبنان هذه العودة إلى زوطر الغربية؟
2: تحياتي لك لضيفك للمشاهدين الكرام. يشكل نقطة مهمة وأساسية، هي أن على الأقل انتقلنا من مرحلة التمدد والاحتلال الإسرائيلي إلى بدء عملية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها، وهذا ما عبر عنه وقاله رئيس الحكومة اليوم في زيارته لزوطر الغربية، بأنه أهمية ما جرى هو بدء الانسحاب. لا نقول أن هذا الانسحاب سيكون سلساً وسهلاً، إنما هو أيضاً معركة لكن بشكل بدون دماء إذا صح التعبير، معركة دبلوماسية سياسية بالدرجة الأولى. ولذلك يراهن لبنان على أن هذه الخطوة ونجاحها، والتي تتطلب جملة شروط لنجاح هذه الخطوة سواء من الجانب الإسرائيلي ومن الجانب اللبناني، والأهم من الجانب الرعاية الأمريكية وكيف ستتعامل واشنطن، التي تبدو من خلال لقاء الرئيسين أمس أنها مهتمة بإنجاز شيء بالنسبة للبنان، وتحديدا مسألة قيام الدولة ومسألة إنهاء يعني الاحتلال، على قاعدة أساسية باتت راسخة وواضحة أن السلاح مقابل الأرض. الثابتة الأساسية هي مسألة حصرية السلاح أو نزع السلاح، والذي تحدث اتفاق الإطار بشكل واضح عن هذا الموضوع، وبالتالي هذا يوفر شروط الانسحاب الإسرائيلي بحسب الاتفاق وبحسب النظرة الأمريكية على الأقل، ولبنان يسلم بهذا المبدأ.
1: سيد محمد حسن سويدان، عندما يصبح الانسحاب الإسرائيلي أمرا واقعا من هذه البلدات الثلاث، ويدخل رئيس الحكومة نواف سلام ويغرس العلم اللبناني داخل زوطر الغربية، يعني مشاهد كهذه ألا يتلاشى بموجبها الانقسام داخل لبنان الذي ربما تسبب فيه رفض بعض الأطراف لمبدأ الاتفاق الإطاري أصلا؟
3: سيدتي، بداية الجنوبيون أذكى من أن يؤخذوا بالصور والتصريحات الفارغة. هناك في الواقع لا أحد في إسرائيل ولا أحد في الولايات المتحدة يتحدث عن انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. ما تعتمد عليه أو ما تعتمده إسرائيل والولايات المتحدة اصطلاحا إعادة انتشار، وهي نفس المصطلحات التي استخدمتها إسرائيل سابقا. في العام 1985 أعادت إسرائيل انتشارها واستمرت باحتلال جنوب لبنان حتى طردت من الأرض اللبنانية بفعل المقاومة. اليوم الحديث الإسرائيلي والأمريكي هو حول إعادة انتشار وليس انسحاب. فأولا، ليس الإسرائيلي بوارد الانسحاب وليس الأمريكي بهذا الوارد، ولم يذكر الاتفاق أي شيء يتعلق بالانسحاب. هذا
1: ولكن لا وجود إسرائيلي، يعني نحن نشاهد الآن على الصور وربما نتذكر سيد محمد سويدان الصور التي نقلت لحظة تنقل وسير رئيس الحكومة والوفد الرسمي ومعه وزير الدفاع داخل زوطر الغربية. لا وجود إسرائيلي في هذه المواقع، ألا تكفي هذه الصورة لطمأنة الجنوبيين بأن بإمكانهم أخيرا العودة إلى منازلهم التي غادروها منذ شهور؟

0: كما قلت هذا جزء من إعادة الانتشار وليس الانسحاب. إسرائيل حتى اليوم لم تخفي نواياها العدوانية وهي تستمر بالاعتداء على جنوب لبنان وعلى أبناء جنوب لبنان. ما يحصل اليوم هو مسرحية سياسية كتب السيناريو لها في تل أبيب وواشنطن وينفذها السلطة في لبنان. علينا أن نذكر من طلب انسحاب الجيش اللبناني عند بداية عملية الغزو الإسرائيلي هي الحكومة اللبنانية الحالية التي يجول رئيسها حاليا في جنوب لبنان، وهو الذي أخذ قرار وطلب من الجيش الانسحاب من جنوب لبنان. لذلك هذا المسار كله لا يوجد فيه أصلا موضوع الانسحاب، لا الاتفاق ينص على ذلك ولا إسرائيل تصرح بذلك. ما يحصل اليوم هو عملية تجربة إسرائيلية لبنانية في منطقة تقع شمال الليطاني وليس جنوب الليطاني، وهذه التجربة ستأخذ فترة طويلة. فكرة أخيرة، الضيف قال السلاح مقابل الأرض، وهذه الجملة بذاتها تتعارض مع كل ما له علاقة بالسيادة.
1: طيب سيد علي الأمين، ما قولك في هذا الكلام؟
2: يعني يكفي أن نقول بأنه الإسرائيلي بدأ الانسحاب، ويكفي أن نقول أن مفهوم أو النظرية التي قدمها حزب الله لتحرير الأرض واضح أنه عاجز أن يقوم بأي عمل عسكري. والضيف الكريم يقول أن إسرائيل تقوم بسلسلة اعتداءات على لبنان، وهو هذا صحيح، ولكن السؤال لماذا حزب الله لا يرد على هذه الاعتداءات؟ لا نصدق أنه يقول أنه ملتزم بوقف إطلاق النار طالما أن إسرائيل غير ملتزمة. فهذا يدلل على أن إمكانية إخراج إسرائيل بالسلاح في المدى القريب في المدى المنظور غير وارد، إنما هناك مسار دبلوماسي، وهذا المسار طيب إذا السلاح مش قادر ماذا تفعل الحكومة اللبنانية؟ الاتفاق هو يعكس موازين القوى، بالتأكيد هناك إعادة انتشار، أكيد هو إعادة انتشار، لكن في بدء انسحاب، وهذا الأمر الخيار المطروح أمام الدولة. أما الخيارات البديلة فهي غير متوفرة، وإذا كانت متوفرة فليتفضلوا ويخرجوا إسرائيل بقوة الذي يمنع اليوم حزب الله أن يقوم بعمليات ضد إسرائيل وأن يخرج إسرائيل بالقوة. لماذا لا يقوم بهذا العمل ويكتفي فقط بانتقال هذه المسار؟
1: دعني أنقل هذه الفكرة إذن لسيد محمد حسن سويدان من بيروت. يعني هو صحيح إعادة انتشار يقول سيد الأمين، لكنه على الأقل يضمن بداية انسحاب إسرائيلي من هذه المواقع. حزب الله والرافضون أيضا لمبدأ الاتفاق الإطاري والذين يقللون من أهمية هذا الانسحاب، هل لديهم بديل؟ هل لديهم ما هو أفضل، ما يمكن أن يحقق نتيجة مماثلة لما يعيشه الجنوبيون في هذه اللحظات؟
0: سيدتي، لا فرق بين أرض لبنانية وأرض لبنانية أخرى. عندما يذهب العدو الإسرائيلي من شمال نهر الليطاني إلى جنوب نهر الليطاني، هذا ليس بدءا للانسحاب، هذا هو استمرار للاحتلال، وهذا ما يحدث اليوم. الانسحاب يعني خروج، بدء الانسحاب يعني خروج القوات الإسرائيلية من الأرض اللبنانية، وهذا ما لم يحصل. أما البديل، نعم هناك بديل، البديل هو أن هناك دولة إقليمية لديها أوراق قوة تريد أو تضغط باتجاه أن يشمل لبنان أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أولا. ثانيا، الضيف أيضا يطالب حزب الله بالتحرك، وعندما تحرك حزب الله بست صواريخ بداية هذه الحرب، الضيف وغيره من الأشخاص طالبوا حزب الله أنكم تذهبون بلبنان إلى الخراب. إذن هذه السردية هي مستمرة ودائما تستخدم.
1: وقال ذلك لأن حزب الله الذي يرفض على قوة إقليمية هذه المفاوضات ويرفض الاتفاق الإطاري، يقول سيد الأمين إن كان يستطيع بعملياته العسكرية الحصول على نتيجة مماثلة.
0: بالنسبة لحزب الله لم تنتهي الحرب حتى الآن، الحرب مستمرة. استخدام أوراق القوة واستخدام السلاح لديه توقيته ويستخدم بحكمة، استخدم سابقا عندما كانت جبهة إسرائيل مشتعلة، واليوم أيضا تدرس كيف يستخدم ومتى يستخدم هذا السلاح ويعول على هذا السلاح، بالإضافة إلى الإسناد الإيراني للبنان ولطرد الإسرائيلي من لبنان. هذين العاملين هما موضوعيا وواقعيا ما يمكن أن يجبر إسرائيل على الانسحاب. أما إعادة انتشار القوات الإسرائيلية من شمال نهر الليطاني إلى جنوب نهر الليطاني يعرف على أنه استمرار للاحتلال وليس انسحابا إسرائيليا. ومن يريد أن يتحدث عن السيادة اللبنانية، السيادة اللبنانية تشمل كامل الأراضي اللبنانية وليس فقط جنوب نهر الليطاني أو شمال نهر الليطاني. ما يحدث اليوم هو تطبيق للاتفاق، نعم، وهو إعادة انتشار ضمن الأراضي اللبنانية، ما يعني استمرار للاحتلال.

0: وليس انسحابا.
1: شكرا لك محمد حسن السويدان من بيروت، وشكرا لعلي الأمين من جبل لبنان على هذه المتابعة في الملف اللبناني. لكن ملفاتنا مستمرة في هذه التغطية مع محمد العلاونة.
2: شكرا مريم، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا. هذه التغطية مستمرة معكم للتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات، قال الجيش الأردني أنه اعترض 4 صواريخ أطلقت من إيران، بينما سقط 2 في مناطق نائية خالية من السكان، وذلك دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 2 صواريخ من إيران باتجاه العقبة، لكنه لم يصدر إنذارا مبكرا للإسرائيليين ولم يتدخل في اعتراض الصواريخ. على صعيد آخر، أفاد مسؤولون محليون في إيران بتعرض مناطق عدة لهجمات أمريكية، منها مدينتا بوشهر ودشتي ومحافظتي إيلام وخوزستان. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنها قصفت أهدافا عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. من جهته، قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات الأمريكية غربي الكويت، وقاعدة الأزرق في الأردن، وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. في كردستان العراق، قال قيادي في حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض إن 3 مسيرات استهدفت مواقع الحزب في وادي ألانا بأربيل فجر اليوم. دبلوماسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده مستعدة للحوار والتفاوض، لكنه قال إن المشكلة هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات. خلال تفقده بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قال إن الدولة ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. من جانبه، قال الرئيس اللبناني إنه يمكن نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين في إزالة الاحتلال وتولي الجيش سيطرة كاملة وحصرية. هذه التفاصيل نبدأ بمتابعتها ابتداء مع مراسلنا من عمان تامر الصمادي، وكذلك معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إذن آخر ما جاء من تفاصيل حيال ذلك الاستهداف للعقبة تامر.
3: بالفعل محمد، نحن أمام هجوم جديد يرفع عدد الهجمات بشكل ملحوظ وكبير من قبل إيران باتجاه المملكة لليوم 11 على التوالي. القوات المسلحة الأردنية بثت بيانا صحفيا قبل قليل أشارت فيه إلى هذا الهجوم الجديد، وقالت بأنها عملت على إحباطه من خلال دفاعاتها الجوية، وأشار المصدر العسكري إلى 6 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وعملت على إسقاط الدفاعات الأردنية. بطبيعة الحال عملت على إسقاط 4 من تلك الصواريخ، وأشارت إلى أن 2 صاروخ سقطا في 2 منطقة نائيتين خاليتين من السكان. المصدر الأردني العسكري لم يتحدث عن طبيعة هذه المواقع المستهدفة كما جرت العادة في الأيام الماضية. هو لا يعلق على طبيعة المواقع التي تستهدفها الصواريخ والمسيرات الإيرانية أو شظايا تلك الصواريخ في المواقع التي تقع فيها، لكن بطبيعة الحال أبلغنا عن سلسلة من الانفجارات القوية العنيفة في مدينة العقبة الأردنية الساحلية جنوبي البلاد، وهذه الانفجارات جرت أو كانت ناتجة عن إطلاق الدفاعات الأردنية بشكل مكثف ومتواصل. واحدة من المواقع التي سقطت فيها شظايا الصواريخ استنادا إلى مصادر ميدانية أردنية تحدثت إلى الجزيرة هي المنطقة أو محيط المنطقة 5 السكنية في مدينة العقبة. الجيش الأردني ينفي تماما أن تكون هذه الاعتراضات أو تلك الصواريخ تسببت بأي أضرار مادية أو خسائر بشرية خلال الساعة الأخيرة. نعم. لكنه يتحدث عن الجاهزية القصوى للقوات المسلحة، وأيضا عن تفعيل المنظومات الجوية والأرضية بشكل متواصل من قبل القوات المسلحة، ويقول بأنه لن يسمح باستخدام أجوائه أو انتهاك أجوائه. وعلى وقع هذا الحراك العسكري والنشاط العسكري الملحوظ للجيش الأردني، هنالك مواقف دبلوماسية ومواقف سياسية أيضا. الخارجية الأردنية كانت للتذكير استدعت قبل أيام قليلة القائم بأعمال السفارة الإيرانية وأبلغته رسالة شديدة اللهجة بأن الأردن ليس جزءا من هذه الحرب بين إيران والولايات المتحدة ولن تسمح باستخدام أجوائها وبأن العدوان كما يسميه أو تسميه الخارجية الأردنية هو عدوان غاشم ومرفوض بالنسبة للمملكة.
2: ابقى معي تامر الصمادي، نتحول الآن إلى إلياس كرام معنا هنا في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ما هو الموقف والحديث الإسرائيلي عن هذا الاستهداف الذي كان جنوب الأردن؟
0: الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا مقتضبا أشار فيه إلى أن منظوماته الرادارية رصدت الإطلاقات الصاروخية من إيران وأنها كانت متجهة صوب مدينة العقبة الأردنية، لذلك لم يصدر إنذارا مبكرا للإسرائيليين في مدينة العقبة أو في محيط المدينة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن منظوماته الدفاعية لم تتدخل في عملية اعتراض الصواريخ التي دخلت الأجواء الأردنية، كما أنه لم تسقط كما قال البيان شظايا في محيط مدينة إيلات أو في داخل مدينة إيلات، رغم أن بلدية المدينة أصدرت في أعقاب ذلك بيانا قالت فيه بأن قوات الأمن الإسرائيلية ما زالت تعمل على تمشيط المنطقة برمتها للتأكد من عدم سقوط شظايا صاروخية، ذلك أن بعض الصور الملتقطة بعد الاعتراضات الجوية أشارت وأظهرت وجود حريق في مناطق قريبة من الحدود الإسرائيلية الأردنية، وكانت بعض المشاهد حتى محمد تظهر التي التقطت تحديدا من قلب مدينة إيلات.
2: ربما هذه هي الصور إلياس التي نعرضها الآن على الشاشة.
0: ويبدو أنا أميل للاعتقاد إلى أن هذه هي منطقة الحدود المصرية وليست الأردنية من طبيعة الجبال، ونحن ندرك أيضا المنطقة هناك، ذلك أن المنطقة هي منطقة قريبة من بعضها العقبة إيلات ومنطقة طابة، وكان هنالك حديث أيضا عن احتمال سقوط شظايا من الاعتراضات الصاروخية في جبال إيلات، لكن الجبال يعني الواقعة في الجهة المصرية للحدود مع إيلات وليس داخل.
2: حدثت إلياس عن أن الإسرائيليين لم يتدخلوا في مسألة الاعتراض، وهنا سؤالي هل جرى تدخل على صعيد اعتراض مثل هذه الهجمات سابقا وبتنسيق ما بين الجانبين؟
0: ليس واضحا. عادة إسرائيل لا تتدخل في عمليات الاعتراضات الجوية إن لم تكن تهدد إسرائيل بشكل مباشر، لكن في الأيام الأخيرة عندما تعرضت مدينة العقبة إلى هجوم صاروخي من جانب إيران وجرت الاعتراضات الصاروخية في أجواء المنطقة، بعض الشظايا التي تشظت عن هذا الاعتراض الصاروخي كانت تهدد مدينة إيلات أو أطرافها، لذلك منظومة القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ في مدايات قصيرة اعترضت الشظايا أي ما تبقى من الرؤوس المتفجرة وجسم الصاروخ البالستي، واعترضت هذه الشظايا في أجواء مدينة إيلات لمنعها من السقوط وإحداث دمار أو إصابات مباشرة، وكان هنالك سقوط لهذه الشظايا في محيط المدينة. نشير هنا إلى أن هذا التطور الأمني في خليج العقبة بشكل تام أربك أيضا حركة الملاحة الجوية، حيث أن طائرة أركيع التابعة لشركة أركيع الإسرائيلية التي كانت تتجه من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب باتجاه مطار رامون في شمال مدينة إيلات قد عادت أدراجها في إطار تفعيل المنظومات الدفاعية الصاروخية في أجواء تلك المنطقة والهجوم الصاروخي الذي استهدف.
2: إلياس، أريد أن أرصد معك أيضا واقع الاستعدادات الأمريكية والتحشيد الأمريكي الذي يجري اليوم في القواعد العسكرية والمطارات الإسرائيلية، وقد جئت على ذكر مطار رامون. ما طبيعة التجهيزات فيه في جنوب الأراضي المحتلة وكذلك في القواعد والمنشآت الأخرى؟
0: نعم، دعنا نشير أولا إلى أن مدينة إيلات هي مدينة استراتيجية ليس فقط لأنها سياحية واقتصادية ومنفذ مهم لإسرائيل على البحر الأحمر، هناك قاعدة بحرية مهمة لإسرائيل فيها السفن الحربية والغواصات الحربية الإسرائيلية، وهي طريق مختصرة إن أرادت إسرائيل أن تهاجم أنصار الله الحوثيين عبر البحر أو أن تستخدم سلاح البحرية في مهاجمة إيران، لذلك أيضا الرصيف التكثيف الحربي في مدينة إيلات هو مهم للغاية، وسبق أن استهدف من قبل أنصار الله الحوثيين بمسيرات مفخخة في بداية الحرب في أكتوبر من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك نحن نرى بأن هنالك تحشيدات للطائرات الأمريكية التي تزود المقاتلات الحربية بالوقود، وهنالك أزمة كما كان واضحا في الأيام الأخيرة لاقتضاض هذه الطائرات أثناء ركنها في مطار بن غوريون الدولي. وزيرة المواصلات الإسرائيلية قالت بأن السقف الأعلى لهذه الطائرات يجب أن يكون 20. اليوم هنالك حوالي 33 طائرة من هذا النوع تربض على أرض مطار بن غوريون الدولي، مما يسبب أزمة ويحول دون إعادة تفعيل المطار بكامل سعته. ولذلك هنالك محاولة لنشر هذه المقاتلات الحربية وطائرات تزود بالوقود في القواعد الجوية الإسرائيلية في صحراء النقب وتحديدا في جنوب
2: شكرا إسرائيل. جزيلا إلياس كرام، نحن معك في المتابعة بطبيعة الحال. يبدو أن هناك بيانا جديدا قد نشره الجيش الأردني أشار فيه إلى اعتراض وإسقاط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وهذا مستجد نتابعه من جديد مع تامر الصمادي إن كان هناك أي تفاصيل في هذا البيان. تامر،
3: بالفعل محمد، نحن أمام بيان جديد للجيش الأردني يتحدث عن دخول 4 مسيرات إيرانية المجال الجوي الأردني، وتم إسقاط هذه المسيرات بالكامل من قبل سلاح الجو أو من قبل طائرات الجو الملكية. هذه الطائرات قامت بإسقاط تلك المسيرات. المصدر العسكري يقول بأن هذا الاعتراض جرى صباحا. إذا نحن أمام هجومين، الأول كان بأسقاط الصواريخ، 6 صواريخ اخترقت أو دخلت عفوا الأجواء الأردنية واستهدفت مواقع متفرقة من العقبة. الآن يجري الحديث عن 4 مسيرات، ويقول المصدر بأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى المواقع التي وقعت فيها تلك المسيرات وعملت على إبطال مفاعيلها والتعامل مع شظاياها، وبأن تلك المواقع باتت آمنة، ويشير إلى أن الأجواء الأردنية تخضع لرقابة متواصلة من قبل سلاح الجو الملكي، وهذا الأمر يمكن رصده بشكل متواصل في أجواء المملكة من قبل طائرات سلاح الجو الملكي التي تكثف من طلعاتها بشكل متواصل هنا في العاصمة عمان وفي عديد المحافظات جنوبا شرقا وسطا. في الساعات أو الساعة الماضية كانت هنالك سلسلة من الانفجارات في مدينة العقبة جراء الاعتراضات الصاروخية من قبل سلاح الجو الملكي ومن قبل الدفاعات الجوية والأرضية. الآن يجري الحديث عن هذه المسيرات، لم يتحدث المصدر عن طبيعة المواقع المستهدفة أو تلك التي وقعت فيها شظايا الصواريخ، كما يعني أشار إلى ذلك أو قبل ذلك إلى شظايا الصواريخ التي لم يتحدث أين سقطت بشكل واضح. لكن المؤكد بأن الاستهدافات الإيرانية لليوم 11 على التوالي باتت تستهدف جنوب البلاد وشرق البلاد. الجانب الإيراني يتذرع بأن الهجوم على الأردن بشكل مكثف متواصل يطال القواعد الأمريكية العسكرية في البلاد. هذا الحديث وهذه السردية وهذه الرواية جرى نفيها بشكل متواصل من قبل المؤسسات الأردنية السياسية والعسكرية والأمنية طيلة الأيام الماضية. آخر تلك المواقف جاءت على لسان وزير الخارجية الأردني الذي أكد بأنه لا قواعد عسكرية أمريكية في الأردن وبأن كل القواعد هي قواعد أردنية. إذا نحن نتحدث عن تفعيل نهاية محمد لكل المنظومات الأردنية التابعة لسلاح الجو الملكي وللجيش الأردني، وهذه التحركات رصدناها بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين أثناء تواجدنا في مدينة العقبة بشكل متواصل. كان هنالك تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأردني، وهذا التحليق يأتي كما يقول الأردن في سياق مراقبة الأجواء، حماية الأجواء في العقبة وفي غيرها من مناطق البلاد.
2: تامر الصمادي مراسلنا من عمان، شكرا جزيلا لك. هذه التطورات نناقشها معكم مشاهدينا مع ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن نتوقف أولا مع سلام خضر على الخريطة التفاعلية. نرسم معك سلام صورة الاستهدافات والعمليات الإيرانية ربما آخرها ما كان في العقبة الأردنية.
1: ونحن إزاء هجوم ثاني كما يبدو خلال بغضون ساعتين تقريبا. شكرا محمد. سلاح الجو الملكي إذن أعلن قبل قليل وفق بيان رسمي للجيش الأردني أنه تصدى لمحاولات اختراق تنفذها 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران. هذا يعني جغرافيا بأن المسافة التي قطعتها هذه الطائرات المسيرة وقبل الطائرات المسيرة 6 صواريخ قال الجيش الأردني إنه اعترض 4 وسقط 2 في مناطق خالية قطعت أكثر من 1200 كيلومتر. إن احتسبنا النقطة الأقرب عند الحدود

0: الجنود الإيرانية العراقية وصولا إلى ميناء العقبة أو مدينة العقبة، الحديث أكثر من أو قرابة 1200 كيلومتر، بانتظار تحديد المواقع التي تم اعتراض فيها الطائرات المسيرة الإيرانية. هذا ليس الهجوم الأول، قبل 48 ساعة تقريبا تعرضت أيضا مدينة العقبة لهجمات إيرانية. آنذاك أيضا قال الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط مجموعة من الصواريخ دون تحقيق أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. مدينة العقبة عندما تعرضت لهذه الهجوم الصاروخي صباح اليوم قبل نحو ساعة ربما أو ساعة ونصف من الآن، أيضا كان هناك إعلان من الجانب الإسرائيلي بأن ميناء مطار رامون وهو يقع في شمال مدينة إيلات لم يتمكن الطاقم من السماح لطائرة مدنية بالهبوط في المطار نتيجة تفعيل الدفاعات الجوية من الجانب الأردني. الجيش الأردني يقول إن الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت الصواريخ التي كانت متجهة إلى مدينة العقبة، وبحسب الزميل تامر الصمادي قبل قليل يبدو أن بعض صواريخ أو شظايا الصواريخ الاعتراضية كما يبدو سقطت في المنطقة الخامسة في مدينة العقبة دون تسجيل أي إصابات، وهذه المنطقة تقريبا التي تحدث عنها تامر بشكل أولي تقع في جنوب المدينة. لكن العقبة ليست فقط مدينة ومرفق خدمي، العقبة هي واحدة من أهم الموانئ أو الميناء الوحيد الذي يربط الأردن بالبحر الميت. عبر هذا الميناء يستورد ويصدر الأردن أعداد تقريبا 80% من صادراته وأكثر من 60% من وارداته، وهناك منشآت بالغة الأهمية في هذا الميناء. هناك بداية مجموعة من الأرصفة المخصصة، واحد منها على سبيل المثال لميناء النفط لاستقبال ناقلات المحملة بالنفط الخام لتذهب إلى المصفات التي تقع إلى الشرق من هذا الميناء لتكريرها تكرير النفط الخام وأيضا إدخاله إلى السوق الأردنية. هناك ميناء الحاويات وهناك أيضا صوامع الحبوب وهي من المخازن الاستراتيجية المهمة للأمن الغذائي الأردني. الآن لدينا هجوم إضافي بأربع مسيرات على الأقل محمد وفق ما يقول الجيش الأردني، وسلاح الجو قام بعملية الاعتراض. قبلا تحدثنا عن مضادات أرضية تصدت للصواريخ.
1: نعم، شكرا جزيلا سلام خضر على هذه الإحاطة الوافية. هذه التفاصيل بطبيعة الحال سنأخذها لمساحة النقاش والتحليل مع ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد. إذن آخر ما تابعناه هو وفقا لبيان الجيش الأردني هو أربع مسيرات، والمسافة التي ربما تكون قد قطعتها وفق ما تابعنا قبل قليل مع سلام هي حوالي 1200 أو 200 كيلومتر إذا انطلقت من الحدود الإيرانية. ما الذي يدلل عليه إدخال إيران المسيرات تحديدا في استهدافها للأردن؟
2: يعني هذه عملية مركبة محمد، بالتالي هذه العملية المركبة يستخدم فيها طائرات مسيرة مع صواريخ بهدف تشتيت الصواريخ وليس تشتيت الطائرات المسيرة، وبالتالي انطلاق الصواريخ
1: تشتيت
2: قبل
1: الدفاعات عن الصواريخ.
2: صحيح، الآن انطلاق الصواريخ قبل أو وصول الصواريخ إلى العقبة قبل الطائرات المسيرة يشير بكل وضوح إلى أن هناك خللا في التنسيق على ما يبدو كان قبل إطلاق هذه العملية، لأنه كان المعتاد من قبل الحرس الثوري الإيراني أن يطلق بداية المسيرات لتشتيت المنظومات الدفاعية واستهلاك الصواريخ الاعتراضية، ثم بعد ذلك تطلق الصواريخ، لكن يبدو أنه حصل خلل لدى الحرس الثوري.
1: وربما كانت المسيرات هي التي ستذهب إلى أهدافها بحكم أنه يمكن التحكم في مسارها وفق ما نتابع ونعرف على الأقل من المسيرات الإيرانية، وربما لأنها أيضا بطبيعتها تحمل أهدافا تحمل رؤوسا متفجرة.
2: بالتالي ليس من المنطق العسكري بمكان أن نقول أن الصاروخ هو الذي سيشتت الدفاعات الجوية والطائرات هي التي تصل الهدف، لأن الرأس المتفجر في الطائرات صغير لا يتجاوز الـ50 كيلوغرام، بالتالي الطائرات تستخدم لتشتيت منظومات الدفاع الجوي والصواريخ تستخدم للإصابة، لكن يبدو أن كلا الخيارين من الحرس الثوري فشلت أمام الدفاعات الجوية الأردنية.
1: إذا ما سلمنا بنظرية أن الاستهداف بهذا المزيج من أجل التشتيت، ولكن في العقبة تابعنا مع سلام طبيعة المنشآت الموجودة هناك ما الذي تعنيه حيويا واستراتيجيا بالنسبة للأردن، ولكن في الوقت نفسه هناك علاقات أمنية واتفاقيات دفاع مشترك مرتبطة ما بين الأردن، تربط الأردن بالولايات المتحدة وغيرها من الدول بطبيعة الحال، فرنسا، بريطانيا، لكن في ظل هذه الحرب

0: ما دلالات أن تستهدف العقبة وأن يستهدف الأردن بشكل عام؟ هناك استهدافات جرت أيضا لقاعدة موفق السلطي.
1: يعني محمد سؤالك جيد، وسؤالك يقودنا إلى سردية الحرس الثوري الإيراني في استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. بالتالي يكون التساؤل الأبرز والأهم، أيهما أولى، أن يستهدف الحشد الجوي الأمريكي والكيان الصهيوني على الأراضي المحتلة في مطار رامون ومطار عوفدة ومطار بن غوريون؟ مطار رامون بالمناسبة لا يبعد أقل من 10 كيلومتر عن العقبة، بالتالي أيهما أولى، استهداف الحشد الذي يقوم باستهداف الأراضي الإيرانية أم استهداف منطقة صناعية وسياحية وتجارية؟ ونتحدث أننا في نهاية الأسبوع تقريبا يوم غدا أغلب الشواطئ العقبة تكون مليئة بالسياح، بالتالي استهداف منطقة سياحية صناعية تجارية ميناء بالإضافة إلى مطار مدني بالإضافة إلى جامعة فرع الجامعة الأردنية في العقبة، أعتقد أن ذلك كله يسقط سردية الحرس الثوري الإيراني أمام محاولة استهداف القواعد الأمريكية.
0: ولذلك من جديد يأتي السؤال، ما طبيعة الكلفة ربما العسكرية والاستراتيجية التي يراد تحميلها لا ندري للأردن أم للولايات المتحدة بحكم أنهما حليفان عندما تضرب إيران الأردن؟
1: لا أعتقد أن الكلفة يريد الحرس الثوري تحميلها للأردن، لأن العقبة هي عبارة عن هدف اقتصادي عالي القيمة، بالتالي هو يريد أن يضرب عصب اقتصادي للأردن وليس عصبا عسكريا.
0: ما المصلحة من وراء ذلك في ظل هذه الحرب التي هي ما بين أطراف واضحة، الولايات المتحدة، إسرائيل وإيران؟
1: الجانب الأمريكي، قضية أن الجانب الإيراني والحرس الثوري يريد أن يرفع الكلفة على الجانب الأمريكي من خلال استهداف القواعد، هذا أمر غير صحيح. لو أراد الحرس الثوري فعلا أن يرفع الكلفة على الجانب الأمريكي لاستهدف الحشود العسكرية التي تجري في الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، طائرات الإرضاع الجوي وطائرات تزود بالوقود بالعشرات في مطار بن غوريون، طائرات الاف 16 الأمريكية جاءت من قاعدة أكروتيريا في قبرص إلى قاعدة سوداباي في كريت إلى مطار رامون، بالتالي الكلفة ترفع على الجانب الأمريكي وعلى الكيان الصهيوني لو استهدف الحرس الثوري المطارات التي تجمع بها الطائرات في الأراضي المحتلة. أما أن يستهدف الأردن فإن الغاية باتت واضحة، هو تطبيق مبدأ عسكري في العقيدة القتالية للحرس الثوري الإيراني يقوم على الثيوقراطية الثورية، بمعنى الثيوقراطية الثورية توسيع الألم على المنطقة العربية، وهو مبدأ موجود في العقيدة القتالية للحرس الثوري، توسيع الألم على المنطقة العربية ومشاركة المنطقة العربية بالألم، علما أن
0: ما علاقة الأردن؟
1: الأردن ضمن الأردن جزء من كل ضمن المنطقة العربية، عندما يستهدف الكويت، البحرين، الإمارات، قطر، السعودية بالإضافة إلى الأردن، ويوم أمس كان هناك استهداف لسوريا واستهداف للعراق في كردستان، بالتالي هذا كله توسيع الألم ومشاركة الألم ضمن مبادئ عقيدة قتال الحرس الثوري. أما سردية القواعد الأمريكية فهي سقطت أعتقد أمام استهداف التنف الذي تحدث عنها الحرس الثوري قبل عدة أيام ولا يوجد بها قوات أمريكية، لأن القوات الأمريكية سحبت في 12/2/2026، بالتالي يتواجد بها حرس حدود من القوات السورية التي ضبطت شحنة أسلحة قادمة من العراق، من الحرس الثوري من العراق إلى سوريا، واليوم تسقط أيضا باستهداف العقبة الهدف المدني السياحي الاقتصادي الذي لا يوجد به قواعد أمريكية، بالتالي ذريعة القواعد الأمريكية غير صحيحة في ظل هذه الاستهدافات.
0: شكرا جزيلا لك ضيفنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. ننوه معكم مشاهدينا بهذا الخبر العاجل الذي ينقله مراسل الجزيرة، بأن غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة نبطية الفوقة جنوبية لبنان قد جرت هناك. إذن آخر ما نتابعه على صعيد الجبهة اللبنانية هو غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة، وبطبيعة الحال هذا ملف سنتابعه في هذه التغطية. في الشأن الإيراني، أفاد مسؤولون محليون في إيران بتعرض مناطق عدة لهجمات أمريكية، منها مدينة أبو شهر ودشتي ومحافظة إيلام وخوزستان، وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت أنها قصفت أهدافا عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. من جهته قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات الأمريكية غربية الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. حول هذه التفاصيل نتابعها من طهران، تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن أحمد الرهيد، أهلا بكما. آخر ما جاء على صعيد المستجدات الميدانية نرصده معك ابتداء رانيا.
2: نعم، يعني

0: يتعلق بالهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية والتي جرت مساء يوم أمس وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، كان قد تم الكشف عن أن سبب تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران هو أنه كان قد تم التعامل مع أحد المسيرات المعادية في سماء العاصمة طهران. إدخالها على خط الضربات الأمريكية هو أمر جديد يضاف إلى عدد من المحافظات التي أيضا أصبحت الآن على قائمة الأهداف الأمريكية. نتحدث عن المحافظات الغربية الحدودية الإيرانية التي تعرضت تقريبا جميعها مساء يوم أمس للهجمات الأمريكية. نتحدث عن أذربيجان الشرقية للمرة الثانية، أذربيجان الغربية أيضا كان قد تم تفعيل فيها الدفاعات الجوية للتعامل مع مسيرات صغيرة كما أفادت الأنباء هنا في إيران. نتحدث عن همدان، إيلام وأيضا محافظة كردستان، وكان في السابق كان قد تعرضت يعني محافظات أخرى في وسط وغرب البلاد، هذا بالإضافة إلى استهداف المحافظات الجنوبية سواء خوزستان، بوشهر، هرمزجان وأيضا سيستان وبلوشستان. تقول الأنباء الإيرانية والمصادر الإيرانية أن الولايات المتحدة تواصل استهداف المناطق التي كانت قد كررت استهدافها أكثر من مرة، وذلك باعتقادها للقضاء على القدرات العسكرية الإيرانية. ولكن كما يقول القادة العسكريون هنا في إيران أن إيران لم تثق في الولايات المتحدة، وفي مذكرة التفاهم التي وقعت عليها لم تثق في أنها ستلتزم بهذه المذكرة، ولذلك عملت على تعزيز قدراتها العسكرية. هذا ما قاله قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، والذي كان يتفقد اليوم وحدات من القوات الجوية والبرية المتواجدة في إصفهان بالإضافة إلى وحدات الدفاع الجوي. وكان قد أكد على أن يعني إيران تعرضت لهجمات قوية وكانت تحارب من وصفهم بجيوش المعتدين، هذا بالإضافة إلى تأكيد أن رغم كل ذلك إلا أن إيران استطاعت قوتها أن تصمد وأن تواصل السيطرة على مضيق هرمز. فيما يتعلق بأن هناك هذه ما تجري من عمليات هي تمهيد لهجوم بري، تحدث حاتمي بهذا الشأن وأشار إلى أن لن يسمح للقوات الأمريكية بأن تتواجد على الأراضي الإيرانية وسيتم التعامل معها بكل حزم، وأنه يعني الولايات المتحدة غير قادرة على احتلال البلاد، وما حدث في إصفهان خلال حرب 40 يوما يعني خير دليل على ذلك، وأنه سيتم مواجهتها بقوة. هذا بالإضافة إلى تأكيد إيران أنها تواصل ما تصفه بعملياتها العقابية والتأديبية للقوات الأمريكية في المنطقة. تحدث الجيش ببياناته الرسمية عن استهداف مواقع في البحرين، الكويت والأردن، مع تأكيد مواصلة الدفاع عن البلاد. محمد،
1: شكرا جزيلا مراسلة الجزيرة من طهران رانيا قاسمي. من جديد إلى أحمد الرهيد، نرصد معك أحمد آخر البيانات والمواقف الصادرة من واشنطن.
2: نعم محمد، ميدانيا القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت قبل ساعات قليلة انتهاء هذه السلسلة 11 على التوالي والتي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت فيها مخازن للمسيرات وحظائر للطائرات ومواقع للعمليات العسكرية الإيرانية، وأيضا ذكرت في بيانها هذا بأنها استهدفت البنية التحتية للخدمات العسكرية اللوجستية. وذكرت القيادة المركزية أيضا في هذا البيان بأنها عملت على تسهيل مرور ما يقرب من 900 سفينة على مدى الأشهر الماضية منذ شهر مايو أيار، وكذلك 450 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز. ولكنها كانت أيضا قد أكدت بأن إيران قد استهدفت على مدى 3 أشهر الماضية أكثر من 30 سفينة وهددت حياة مئات البحارة، تقول القيادة المركزية الأمريكية في مضيق هرمز. الملاحظ في هذه السلسلة الأخيرة من الضربات أنها لم تكن من حيث المدى الزمني طويلة، كانت قصيرة في حدود ساعة وربع فقط من وقت إعلان بدايتها إلى وقت إعلان نهايتها. في الأيام القليلة الماضية كانت هذه الضربات تتجاوز في بعض الأحيان 7 ساعات المدة الزمنية التي تستغرقها، ولكن طبيعة الأهداف في مجملها ظلت كما هي. أيضا كنا قد تابعنا هنا في العاصمة واشنطن التصريحات التي أدلى بها وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث وأيضا رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كين في الكونغرس، حيث يطالب البنتاغون بتمويل عاجل يقول إنه لتأمين الاحتياجات التي فرضها الحرب ضد
1: غزة. أحمد سنتابع معك، ولكن ننتقل الآن إلى هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
3: سؤال: هل الاستراتيجية الأمريكية هي ضرب إيران حتى تستسلم؟ الولايات المتحدة الأمريكية ولكن إيران في الوقت الحالي في مأزق، وتقارير بالتأثيرات على الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد وغيرها، التقارير تكتب عن أمريكا ولكن ليس عن إيران. هناك الكثير من التضخم، هناك الكثير من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهناك ضرر كبير ألحق بالبنية التحتية العسكرية، وبالتالي هم لا ينفقون هذه الأموال على دولتهم ولكن على تمويل الإرهاب وعلى تمويل المسيرات، وترون أن هذا يتلاشى الآن. وأيضا القدرة على الاستمرار في البرنامج النووي، وبالتالي على ما بعدت عام من الآن كانت إيران ستكون لديها الكثير من الصواريخ البالستية للقيام بما يحلو لها، ولكن حاليا المضيق به السفن التي يتم الهجوم عليها. هناك سفن تفجر، الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالدفاع عن حركة الملاحة هذه، وبالإضافة إلى ذلك نقوض قدرة إيران على استهداف وإلحاق الضرر بالحركة الملاحية الدولية. يقال أن إيران لا تلتزم بما تعهدت به، فما الذي يمكن القيام به للوصول إلى مخرجات مختلفة؟ عندما نبرم الصفقة وعندما نوقع على اتفاق ولا يتم الالتزام بهذا الاتفاق، فهذا لا يعني أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق في المستقبل، ولكن يجب الالتزام بالشروط الموثقة والموقع عليها، ومن ضمنها أيضا إعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة البحرية. ولكن بدلا من ذلك، وفي اليوم الذي كان من المفترض أن يقوموا به بإعلان هذا البيان، قاموا باستهداف سفينة، وبالتالي نحن ما زلنا منفتحين على التفاوض وعلى النقاش، ولكن هذا الأمر يبدو أنه لا يسير قدما، ونحن سنستمر في الدفاع عن السفن وعن حرية الملاحة. وفي الوقت نفسه أيضا وعندما تسنح الفرصة سنقوم بردع أي محاولة للهجوم على السفن. بالنسبة لخفر السواحل وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية أصدرت بيانا عن ذلك، نعم نتحدث عن ذلك في كل اجتماع تقريبا، لأننا لا نوافق على هذا النوع من التحركات. وفيما يتعلق أيضا بالاستقرار الاستراتيجي، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في هذه الجهود ولن تقبل أبدا أن يكون هناك سيطرة على المسطحات المائية أو على المعابر البحرية والمائية من قبل أي دولة كانت، ونحن سنستمر في الالتزام بذلك، وخصوصا في إطار المعاهدات المبرمة. وهذا مرة أخرى يتعلق بنقاط الاختلاف مع الصين التي تحدثت عنها في البداية، وهناك اختلافات متعددة أيضا سواء كانت في المجال الاقتصادي أو غيرها، ولكن أعتقد أن الجيوسياسة والعلاقات الخارجية من دورها هنا أن تقوم بتسوية هذه الأمور، وألا يكون هناك تدهور للأوضاع يؤدي إلى كارثة في نهاية المطاف. ولهذا السبب فمن المهم جدا بالنسبة لنا أن نستمر بالتحدث مع الصين بغض النظر عن الاختلافات القائمة فيما بيننا. والولايات المتحدة الأمريكية وحتى في أيام الحرب الباردة مع السوفيت كانت هناك المحادثات التي كانت دائرة. لا أقول أن الأمر كما كان عليه قبل ذلك أيام الحرب الباردة، ولكن هناك حديث مستمر، وأيضا بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية للعالم وعلى دولتنا. مجموعة العمل التي تحضر المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالتجارة. نعم، نحن نظرنا في تطبيق ذلك، وأيضا أن تكون هناك أمور يمكن تسليمها وملموسة حتى حلول الشهر التاسع. هناك الكثير من الأفكار التي أتت أيضا بعد الزيارة إلى الصين في هذا العام. هل تناقشتم أيضا فيما يتعلق بلافروف؟ لا أعرف إن كان هذا أمر بالفعل ناضج الآن للمشاركة مع الصحافة، ولكن بالطبع نحن سنتحدث عن ذلك. والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تصل إلى النقاط المشتركة في الكثير من الملفات، وربما تكون هناك أيضا بعض النقاط الأخرى للتعاون. نحن نود أن نرى نهاية لهذه الحرب، وبالطبع سنتحدث عن ذلك مع روسيا، ونود أن نستمر في لعب دور إيجابي هنا. نود أن تنتهي هذه الحرب عندما تسنح الفرصة مرة أخرى، وسنستمر في القيام بهذا الدور لأن في الوقت الحالي، وأعتقد أن روسيا توافق، نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها أن تلعب هذا الدور لكي تنهي هذا النزاع. سؤال عن المحادثات الجارية. نعم، في الأشهر الأخيرة كان هناك تراجع ربما في التقدم في هذا الصدد، ولكن نحن نستمر هنا بالتناقش. وتحدثت البارحة قصيرا، أو لم تسمح لنا الفرصة لكي نتحدث مع وزير الخارجية لافروف البارحة، ولكن سنتحدث أيضا فيما بعد، ولن أقوم الآن بالتحدث أمام الصحافة عن النقاط التي سنتحدث عنها، ولكن سننظر هل هناك الفرص التي ستلوح في الأفق ربما لننتهزها، وأيضا للتعاون فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. أيضا عودة بالنسبة للنقطة التي تحدثت عنها بشأن الصين، روسيا كذلك هي إحدى الدول النووية الكبرى في العالم، وعلينا أن نستمر بالتحدث لأن أي وقف لهذه المحادثات سيكون استهتار بالوضع، وعلينا أن نلعب دورا إيجابيا هنا مرة أخرى وبناء لكي ننهي هذا النزاع. سؤال عن موافقة الرئيس ترامب على صفقة نووية مع السعودية. أعتقد أن هذا من الدور المتحدث باسم البيت الأبيض بأن يعلن عن ذلك، ولكن يجب أن يمر عبر هذه القنوات. لن أتحدث الآن عن ذلك. إن كان هناك أي بيان فسيكون بيانا رسميا.
4: We didn't ask them that today. We look, I think it's to their benefit, right? If you look at the region, they heavily depend on.
3: عندما ننظر إلى المنطقة فهي تعتمد على النفط وعلى الغاز الطبيعي الذي يأتي من هذه المنطقة في العالم، ولكن نرى الآن أن الإمدادات التي تصل إلى الدول تتغير الآن. هي تشتري منا الطاقة أكثر من أي وقت مضى، وأعتقد أن بعض التغيرات التي ترونها في الوقت الحالي ومصادر الطاقة وتتغير، ولكن بالطبع هذه هي منطقة مصدر مهم جدا للطاقة وأكثر من 20% من النفط العالمي، وأعتقد أنه سيكون من مصلحة هذه الدول أن تشارك. نحن لم نسأل مباشرة اليوم، ولكن بالطبع هناك قيود مختلفة على دول مختلفة، وعليها أن تحصل أحيانا على موافقات قانونية، أحيانا هناك دول تستطيع أن تقوم بذلك بطريقة أحادية الجانب. نحن لم نسأل بعد، ولكن ربما سيكون الأمر مفيدا بالنسبة لهذه الدول، وسيكون من الجيد جدا أن تنضم إلى هذه الجهود لأنه من مصلحتها في نهاية المطاف. كما قلت، لم نصل إلى أي توافقات اليوم فيما يتعلق بذلك، ولم يكن هذا أيضا حجر الأساس لهذه المناقشة. سؤال عن دول آسيان، وأنها أعربت عن التداعيات المقلقة جدا لهذه الحرب، ووزير المالية الإسرائيلي تحدث عن الوضع بالنسبة لإسرائيل وإضعاف إيران، ويبدو أن هناك اختلاف فيما بين وجهات النظر للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالنسبة لهذه الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إنهائها وإسرائيل تحاول الاستمرار. لا أستطيع أن أعقب على ما قاله شخص واحد في حكومة إسرائيل، ولكن بالمجمل نعتقد أن إيران مسلحة نووية هو أمر لا يمكن أن نقبله، وأنهم كانوا يحاولون الاختباء حول هذا الدرع التقليدي الذي يبنونه، وكانوا يحاولون الحصول على سلاح نووي، وكانوا مستعدين بعشرات الآلاف من الصواريخ والمسيرات وغيرها، ونحن قللنا من هذه الاستعدادية. وبالنسبة للتداعيات على الاقتصاد العالمي، إيران تستهدف الحركة الملاحية التجارية الدولية في ممر مائي دولي، وهذا أمر لا نستطيع أيضا أن نقبل به، لن نقبل به الوضع القائم. في نهاية المطاف هناك دول أخرى تشعر أيضا إزاء ذلك بنفس شعورنا، لأنها تتأثر بما تقوم به إيران. هل تحدثتم عن قلق الهند فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والاستيراد والتصدير وحركة التجارة؟ لم نتعمق فيما يتعلق بالأدوية والمستحضرات الطبية، ولكن ربما يكون هذا جزء من اجتماعات أخرى لاحقة. في الآونة الأخيرة كانت هناك تصريحات ضد الشيوعية، فهل ربما سنكون هناك مشاكل مشابهة فيما يتعلق بالحديث مع الصين؟ لا، نحن نتحدث عن الشيوعية في دولتنا، وأيضا محاولات التدخل في شؤوننا نحن الداخلية. مرة أخرى، ما قاله الرئيس في يوم الخميس كان فقط رفع السرية عن التقارير الاستخباراتية التي قمنا نحن بجمعها. بالنسبة للتأثير الشيوعي وسؤالك، نحن لن نصبح أبدا دولة شيوعية، وبالتالي إن كان هناك دولة شيوعية تحاول تقويض مجتمعنا أو دولتنا فهذا أمر آخر. لا أعرف إلى أين كنت ترمي بهذا السؤال، ولكن بالنسبة للنظام الصيني والمنظومات الأخرى، فنحن نظامنا لا يريد الشيوعية، ولن نقبل بجهود شيوعية لتقويض المجتمع الأمريكي وتقويض الدولة الأمريكية. وبالمناسبة، أحد الجنات هنا فيما يتعلق بذلك أيضا في منطقتنا هو النظام الكوبي. هل أعربتم عن القلق فيما يتعلق بالوضع فيما بين الصين والفلبين؟ هل تناقشنا في ذلك؟ بالنسبة للأزمة حاليا، نعم بالطبع هذا أمر مهم جدا ونحن نراقب ذلك، وهو أمر يمكن أن يتدهور أو يندلع وليس لا يصب في مصلحة أي من الجهتين. ونحن كنا أعتقد الشريك الوحيد للمعاهدة مع الفلبين، ونحن نود في الاستمرار في الجهود لخفض هذا التصعيد. بالنسبة للاجتماعات اليوم، هل تعتقد أنها ستصل إلى نهاية سريع الحرب؟ عفوا، لم أفهم السؤال. أعتقد أن الكل هنا يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تصل إلى حل دبلوماسي. إن وصلنا إلى حل دبلوماسي مع إيران يضمن عدم الحصول على السلاح النووي، فنحن سنحب ذلك جدا. نحن لا نود أن تستمر إيران بالسعي للحصول على سلاح نووي أو بالمقومات لتصنيع السلاح النووي، وربما هنا نقص في الثقة بذلك. وبالنسبة لمذكرة التفاهم التي وقعت وبعدها تم خرقها بعد أسبوعين، فهذا أمر يقلل أيضا الثقة بالهياكل الإيرانية وبالنظام الإيراني في الوقت الحالي. نود أن نصل في المدى القريب بالطبع إلى اتفاق، والرئيس دائما ما يحاول أن يصل إلى اتفاقات فيما يتعلق بهذه الملفات، ونحن كنا نحاول القيام بذلك لمدة عام ونصف، ولكن هناك تفجير للسفن الأمريكية وهناك هجوم على الأمريكان. إن رفضت إيران التفاوض، ما هي الخطوات التالية؟ هل هناك المزيد من العقوبات أم المزيد من المواجهات؟ الرئيس لديه الكثير من الخيارات المتاحة إن لم يتعاون النظام الإيراني. لا أريد أن أستبق الأحداث هنا. هل إيران يجب إضافتها إلى حزمة العقوبات الروسية؟ عفوا، المقترح بإضافة إيران إلى العقوبات الروسية، أعتقد أن هذا أمر يجب أن يمرره الكونغرس الأمريكي عن طريق قانون، وبالتالي لا أعتقد أنها فقط مسألة القانون الذي يجب أن يسن. في كوبا هل الهدف هو ما زال تغيير النظام عن طريق الانهيار الاقتصادي؟ أعتقد أن الهدف هو

أن يكون هناك حياة آمنة ومستقرة بالنسبة للشعب في كوبا، وهذا ما نحاول القيام به في كل مكان في العالم. وأيضا في كوبا نحن مستعدون لكي نكون واقعيين جدا وصبورين بالنسبة للعملية الجادة التي ستفضي إلى ذلك، وهم يعرفون ما هو موقفنا إزاء هذه الأمور. وكوبا لديها إمكانيتين، بداية الاقتصاد

مشكلتهم الأكبر أن ليس هناك إمدادات بالنفط المجاني من فنزويلا. كانوا يحصلون على 60% من النفط الذي يحتاجونه بالمجان من فنزويلا، وهذا انقطع الآن. وهذه المنظومة الاقتصادية فاشلة، وهؤلاء الأشخاص لا يعرفون ما الذي يقومون به، وبالطبع هم يخافون من الازدهار الاقتصادي، لأن الازدهار الاقتصادي والحرية الاقتصادية ستؤدي إلى أنهم سيفقدون السيطرة على الشعب. مرة أخرى اليوم بدأنا بإيصال أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى كوبا، ونحن على استعداد للتواصل، على استعداد للمحادثات معهم، ولكن هم على بعد 90 ميلا من سواحلنا، وهذا النظام أمضى أكثر من 30-40-50 عاما في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وبالتالي أيضا منذ عام 2021 خسروا 10% أو أكثر من 10% من تعدادهم السكاني، ونحن نريد أن نحسن هنا الأوضاع. هم عليهم أن يقرروا ما الذي يودون القيام به، ولنرى تعقيبا على ذلك، هل تتوقعون أن تروا تغيرا في النظام في كوبا أم تغير في الاقتصاد؟ من يقول ذلك؟ بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية، يعني من؟ أنا أعمل على هذا الملف أكثر من أي أحد آخر. العلاقات الدولية هي ليست مسلسل قصير من 3 حلقات، ولكن نتحدث هنا عن نظام موجود منذ 1995، نتحدث عن الكثير من التداعيات الاقتصادية، القيادة غير الرشيدة لهذه الدولة، وأيضا كانوا يعتمدون مثلا على هوغو تشافيز وعلى الاتحاد السوفيتي، وهذه الأمور لم تعد قائمة، ونحن نريد أن نحدث تأثيرا إيجابيا وتغييرا إيجابيا في كوبا. ومرة أخرى هم على مبعد 90 ميلا من سواحلنا، ولديهم أيضا الكثير من التأثير على دولتنا، ولدينا أيضا تهديد الهجرة الجماعية، وهو أيضا أمر يؤدي إلى زعزعة الاستقرار. كوبا دولة فاشلة، وبالتالي لا أعرف كيف سيبدو هذا التغير وأين. أتمنى أن يكون غدا، لأن الشعب يستحق مستقبلا أفضل. بالنسبة لانتهاك إيران لمذكرة التفاهم كما تحدثت، وأيضا السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، هل هذا جزء من المذكرة؟ لا، لم نفهم المذكرة وبنود المذكرة على أنها كذلك. هم كانوا من المفترض أن يفتحوا المضيق للحركة الملاحية البحرية، ولكن لم نحق لهم بموجب المذكرة شن الهجمات على السفن. هذا لم يكن مقبولا. هم لديهم صواريخ ولديهم مسيرات، ويقومون بشن الهجمات على السفن التجارية الموجودة في مضيق هرمز، وهذا أمر لا تتضمنه مذكرة التفاهم. قلت أن الصين تتعاون قليلا فيما يتعلق بإيران. نعم، هم كانوا واضحين جدا أنهم لا يدعمون أي نوع من القيود أو فرض الرسوم على الحركة الملاحية الدولية. سؤال عن التهديد الحوثي على السفن الإمداد الطاقة للسعودية. نعم، نحن مرة أخرى نرى أن هذا التهديد مشكلة، كما هو الأمر مشكلة بالنسبة للوضع في مضيق هرمز. كانت هناك عدة تهديدات في الأسبوع الماضي، هذا ليس تهديدا جديدا، ولكن خلاصة هذه المشكلة هي أن إيران لن تحب أن تصل هنا إلى نهاية هذا الموضوع. إيران هي التي تثير القلاقل والمشاكل، والتي بعثت بطائرة من طهران إلى اليمن، وكان هناك رد سعودي على ذلك، وهذا أدى إلى الوضع الذي نراه الآن. ولكن نتمنى أن يتم خفض التصعيد، ونحن ليس لدينا علاقات جيدة بالحوثيين، ولكن الحوثيين، حزب الله، الميليشيات في العراق، حماس، هذا هو ما تنفق عليه إيران مصادرها.

0: المالية وليس على شعبها، ليس على دولتها فقط لزعزعة الاستقرار بالمنطقة. هل هناك دول أخرى يجب أن تنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحماية حركة الملاحة بالمضيق؟ تحدثنا، كانت هناك عدة محادثات، وكانت هناك دول تود أن تتعاون، هناك دول كما قلت تستطيع أن تقوم بذلك بطريقة أحادية الجانب، هناك دول تحتاج إلى تشريعات للقيام بذلك، ولكن أنا ذكرت ذلك أمامكم لأن عندما ننظر إلى الطاقة وإمدادات الطاقة، الأمر ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولكن للدول الأخرى. كل الدول حول العالم تود أو في مصلحتها أن يكون هناك حماية لحركة الملاحة البحرية. بالنسبة للاتفاق النووي السلمي السعودي، وعندما نستمع إلى العبارات الأمريكية وكيف أن الحصول على مقاومات نووية هو أمر يعد تهديدا، ومرة أخرى نرى هذا الاتفاق، لن أتحدث مباشرة عن هذا الاتفاق مرة أخرى، عندما تحين اللحظة سننشر أيضا بيانا مكتوبا. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتوصل إلى اتفاق نووي يهدد أي جزء من العالم مرة أخرى. هل ستحدثون عن ذلك مع السيد لافروف؟ هل تحدثتم مع الصينيين عن ذلك؟ نحن في عصرنا الحديث إن كان هناك حديث عن القيود الموضوع على الأسلحة وعلى التسلح النووي وغيره، فبالطبع الصين لديها مقاومتها النووية الخاصة، وأعتقد أن الصين تقول عندما تصل إلى المستوى الذي عليه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فسيكون هناك حديث من نوع آخر، ولكن في القرن 21 يجب أن يكون هناك ثلاثة أطراف لذلك، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين. لم نتحدث عن ذلك بعد. نحن نستمر بالتحدث عن هذه النقاط. هناك بعض التقدم الذي أحرز في مطلع هذا العام، وأعتقد اليوم كذلك أيضا فنحن لدينا قوات الشرطة التي تقوم بزيارة الصين. قوات الشرطة الصينية زارت أيضا واشنطن في هذا العام، وبالتالي أتمنى أن يكون هناك أيضا اهتمامات بالتعاون في هذه المجالات في مجالات أخرى.
1: It's a work in progress, but I think we've made some progress.
0: وهذا عمل جار في الوقت الحالي، ولكن نحن نحتاج إلى المزيد من هذه الجهود. السؤال عن الضغط على القوات المسلحة أو العلاقة فيما بين الجيش الصيني والياباني؟
1: Oh, the worsening. Yeah, yeah. So look, I mean, obviously.
0: أو تدهور الأوضاع. بالطبع نحن لدينا علاقات قوية باليابان، وهذه القيود على الصادرات وحركة التصدير وغيرها والتدابير التي اتخذت. هذه تسبب بعض المشكلات. أعتقد أن العلاقة فيما بين الصين واليابان ليست في أفضل أوضاعها في الوقت الحالي، ولكن نحن سنستمر بالطبع أيضا في التحدث مع الطرفين، ولكن ننظر بقلق إلى الموضوع. هل من المفترض أن يكون هناك عودة للمزيد من المسجونين؟ نحن بالطبع نريد أن نرى إطلاق سراح كل الأشخاص المحتجزين بطريقة غير قانونية، ليس فقط من إيران ولكن من كل مكان. سؤال عفوا غير مسموع.
1: Yeah, I mean, look, I think that's a valid point. I mean, we were fortunate to see one instance in which one person.
0: نحن حالفنا الحظ.
1: We'd like to see more.
0: بأن نرى إطلاق سراح الشخص، ليس من المفترض أن يكون محتجزا، وسنستمر أيضا في التحدث عن ذلك، ولكن هذا الحوار سيكون أسهل تحت ظروف مختلفة، ولكن أعتقد أن هذه البداية هي بداية تؤشر على نوع هذا النظام الذي نتعامل معه. ونحن سعداء جدا بخروج هذه السيدة من السجن. بالنسبة لبيع الأسلحة لتايوان،

0: I said we had the largest
1: نعم، كانت هناك صفقة في العام الماضي، وصفقة العام الحالي يتم النظر فيها مراجعتها، وبالطبع هناك الآن إشعار للكونغرس بذلك، ولكن هناك مراجعة داخلية مرة أخرى. هناك الكثير من الأسباب لماذا صفقات بيع الأسلحة في الوقت الحالي يتم النظر بها، أيضا بالنسبة للمخزون الحالي، وأيضا بالنسبة لإعادة إطلاق الصناعات الدفاعية. وسنستمر في المبيعات، يعني مبيعات مثلا لأوكرانيا. قبل ذلك كنا نعطي هذه الأسلحة لأوكرانيا، ولكن سنستمر الآن بالبيع والتداول التجاري للأسلحة. من الطبيعي جدا أن يتم مراجعة مثل هذه الصفقات الكبيرة. أحد المحامين للأخوين تيت ذكرك اسما، ذكرني أنا اسما. هذا التسليم القانوني لا أعرف، أنا أعرف عن ما أنت تتحدثين، ولكن لا أعرف مجريات هذا التسليم. أعتقد أنه جزء من عملية قانونية، وليس لدينا دور لنلعبه في الوقت الحالي، ولكن لن أعقب على أي أمر يمر حاليا عبر القضاء. هل الولايات المتحدة تحاول أن تدخل سوريا في محاربة حزب الله؟ السلطات السورية ليست من المعجبين بحزب الله، ولكن في نفس الوقت سوريا تحاول أن تبني نفسها مرة أخرى. هناك الكثير من التهديدات أيضا بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية وإعادة الانتعاش الاقتصادي. سوريا هي دولة بها تعايش للكثير من المجتمعات السنية الشيعية والمسيحية وغيرها بداخل هذه الدولة، الكرد كذلك. وفي الوقت الحالي هناك مشروع هائل أمام الحكومة السورية لإعادة بناء الدولة، ونحن نتفهم أن حزب الله بمثابة تهديد للحكومة في سوريا، لأنه سيحاول تقويض الحكومة السورية. وأعتقد أن أفضل شيء بالنسبة لسوريا هو تأمين الحدود مع لبنان لكي لا تنتقل الأسلحة ذهابا وإيابا عبر الحدود. بالنسبة لأثرك أنت، وأعتقد أن بالنسبة لجهاز الحماية الوطنية أو جهاز الأمن الوطني، فأعتقد أن ليس الأمر يتعلق بترك البصمة، ولكن أنه كل جهاز استخبارات وطنية يكون مسؤولا عن احتياجات الحكومة والإدارة التي يدعمها، وبالتالي فالمهمة الأساسية هي التنسيق الداخلي، وهذه هي المهمة وستكون كذلك دائما. سؤال عن الوكالات الأخرى، أعتقد أن الأنسي كانت أعتقد جهازا كبيرا جدا، يعني كان لديهم 300 شخص تقريبا من الكوادر، أيضا مع الخزانة، مع الطاقة، مع وزارة الحرب والاستخبارات وغيرها، وكانت هذه هي الجهة الوصل المسؤولة عن التنسيق فيما بين الجهات المختلفة وأيضا العلاقات الخارجية. خبرة من المفترض أن تكون في الوكالات المختلفة، وأعتقد هنا أن المهمة الأساسية هي القيام بالتنفيذ بتوجيهات الرئيس، لأننا لا نحتاج إلى بيروقراطية كبيرة للقيام بذلك. بالنسبة للصين والمصلحة الأمريكية، نحن تحدثنا عن ذلك أكثر من مرة. هل تتوقع أن الصين ستطلق سراح الأمريكان المحتجزين؟ نحن نريد ذلك بطبيعة الحال، ونحن سنثير أيضا ذلك في الاجتماعات فيما بيننا. تحدثنا مع السفارة، تحدثنا أيضا مع الوكالات المسؤولة، ونتمنى أن تكون هناك أخبار سارة قريبا.

0: العالم الذي احتجز، نعم الباحث الجيولوجي الذي تم القبض عليه في مقاطعة يونان. نحن لدينا الآن القنوات الرسمية التي نمر عبرها للتعامل مع ذلك. ماذا قلت للوزير من ميانمار والتعاون على المعادن الأرضية النادرة مثلا؟ النهج الذي تتبع حكومة ترامب مع ميانمار، ليس لدي أي تعقيب رسمي عن ذلك لكم اليوم، ولكن هناك بعض الظروف التي تغيرت فيما يتعلق بميانمار وبورما في الأشهر الأخيرة. نحن نتابع الوضع وننتظر، لدينا الكثير من التحفظات على ما حدث في هذه الدولة، بالتالي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ما زلنا نعمل عليها، ولكن ليس لدي أي بيان رسمي فيما يتعلق بذلك اليوم. أنا تحدثت عن ذلك في المنتدى، ولكن نحن لدينا تاريخ حافل من الانخراط في الآونة الأخيرة، وبالتالي إن كانت هناك فرصة تلوح في الأفق فنحن سننتهزها، ولكن هناك المزيد من الجهود التي نحتاجها هنا. هل البيت الأبيض سيعلن اليوم عن الصفقة أننا نووية مع المملكة العربية السعودية؟ كما قلت ليس لدي أخبار عن ذلك اليوم، عندما تستيقظ واشنطن ربما سيتغير الأمر. شكرا.
1: ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي متحدثا على هامش قمة آسيان في مانيلا عاصمة الفلبين، وربما في أبرز المواضيع التي أثيرت في هذا المؤتمر الصحفي إيران، التطورات الأخيرة المرتبطة بالتصعيد العسكري والوضع في مضيق هرمز، بالإضافة إلى أسئلة طرحت عن لبنان في إطار بدء تنفيذ الاتفاق الإطاري. نطلع عن قرب عما جاء في هذه التصريحات، أيضا ما جرى نقاشه أو مناقشته خلال أعمال هذه القمة، قمة آسيان في مانيلا، مع مراسلنا من هناك صهيب جاسم. صهيب، طبعا تحديات الحرب على إيران في صدارة ملفات هذه القمة، وربما أجاب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أهم الانشغالات.
2: فعلا موضوع أزمة مضيق هرمز وهذه الحرب الدائرة في جولتها الجديدة التي دخلت يومها 11 هي ربما الآن موضوع السياسي أو الجيوسياسي والاقتصادي الأبرز في اجتماعات وزراء خارجية آسيان، الذي هذه الاجتماعات طبعا تستمر ليومين آخرين. وزير خارجية روبيو طبعا جاء في مؤتمر الصحفي متسقا مع كلمته التي ألقاها في ملتقى هذا الصباح مع وزراء خارجية آسيان، تحدث عن بما يأتي تفاعلا مع مطالب آسيان بوقف الحرب والعودة إلى المفاوضات، أكد على أن واشنطن مستعدة ومنفتحة على الحوار، لكنه في الوقت نفسه تحدث عن تراجع الثقة في النظام الإيراني وعلاقته بتهديد الحوثيين للمضائق والممرات البحرية، وقال بأن الولايات المتحدة مستعدة وتنفتح على الحوار مع إيران مع شرط عدم إعطاء إيران أي تحكم أو سيطرة على الممرات البحرية، وأيضا ضمان عدم امتلاكها للسلاح النووي. هو عودة إلى الخطاب الأمريكي وتأكيد هذا الخطاب للشركاء الآسيويين. طبعا من اللافت أيضا أنه تحدث عن الجانب الصيني ودور الجانب الصيني في هذه الأزمة، يبدو أن الأمريكان أو الأمريكيين غير راضين عن الدور الصيني في التعامل مع أزمة مضيق هرمز. كان هناك لقاء اليوم، لقاء لافت مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وهناك أيضا لقاء مرتقب يوم غد مع وزير الخارجية الروسي لافروف. هناك لا يعرف ما الذي سيدور من نقاشات حول قضايا ملف أوكرانيا وغيرها من الملفات، هناك ترقب لهذه اللقاءات. واضح أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى إيصال رسائل عديدة، وأيضا إعادة التنسيق مع حلفائها. وزير الخارجية الأمريكي أيضا التقى بالمجموعة الرباعية التي تضم الهند وأستراليا واليابان والولايات المتحدة، وهو أحد التحالفات الجارية في المنطقة. طبعا هذه التحالفات تجري وتتعزز أيضا مع الفلبين من جهة أخرى في ظل التوتر الحاصل في بحر جنوب الصين، ليس ببعيدة عن منطقتنا هذه إلى الغرب من هذه الجزر. كل هذه الملفات تبحث هنا في اجتماعات وزراء خارجية آسيان، وهناك حالة من القلق، استشعار بالقلق مما يهدد اقتصادات جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا. الكل يشعر بالقلق والكل يتطلع إلى انتهاء هذه الحرب، وبالتالي الكل يراقب هذه التصريحات التي امتدت إلى أيضا إلى الموضوع الكوبي أيضا وموضوع السلاح النووي، عفوا الطاقة النووية بالنسبة للسعودية وغيرها من الملفات التي ربما ليست مهمة جدا بالنسبة للآسيويين، لكن الملف الأبرز هو وقف هذه الحرب والعودة إلى المفاوضات. طبعا وزير الخارجية الباكستاني أيضا موجود هنا، ربما سيطلع شركائه الآسيويين على أي مفاوضات، ربما أفق لأي مفاوضات ربما تترقب خلال الفترة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك صهيب جاسم من مانيلا. ننتقل الآن إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها روعة أوجي. إليك روعة.
3: شكرا لك مريم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة نستطلع فيها آخر التطورات في الملف اللبناني. رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون أعلن أن لبنان لا يمكن أن يكون آمنا إلا حين يكون دولة واحدة وبجيش واحد، وأضاف عون أنه يمكن نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين في إزالة الاحتلال وتولي الجيش سيطرة كاملة وحصرية. وخلال زيارة تفقدية قام بها مع وزير الدفاع ورئيس الأركان اللبنانيين لزوطر الغربية، قال نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية إن لبنان سيواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضيه، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات مع انتشار الجيش في البلدة. هذا فيما أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة مسيرة من مسيرة إسرائيلية في النبطية الفوق في جنوب لبنان. معنا كاترين حنا مراسلة الجزيرة من محيط زوطر الغربية. كاترين، إذن بين زيارة رئيس الحكومة اللبناني إلى زوطر الغربية وبين الغارة الإسرائيلية، كيف هو المشهد؟
4: المشهد على حاله روعة منذ صباح أمس، بمعنى أن الجيش اللبناني يواصل انتشاره في تلك البلدة بالتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. نسمع من بين الحين والآخر أزيزة المسيرات الإسرائيلية التي تجوب أجواء هذه المنطقة هنا في النبطية، وأيضا كنا رصدنا تلك الغارة التي وقعت على بلدة النبطية الفوق التي تظهر من موقعنا والتي نفذتها مسيرات إسرائيلية. في الوقت نفسه نسمع أصوات انفجارات ناتجة عن استمرار الجيش اللبناني بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب الإسرائيلية. وأيضا المشهد هنا عند هذه النقطة التي نقف فيها منذ الأمس لا يزال على حاله، سيارات إسعاف هنا بالعشرات تنتظر السماح لها بالدخول للقيام بمهامها بانتشال أي جثامين شهداء يحتمل وجودها تحت أنقاض عشرات المنازل المدمرة بشكل كامل داخل زوطر الغربية. عشرات المواطنين أيضا حضروا اليوم مجددا لليوم الثاني على التوالي بانتظار أن يسمح لهم بالدخول، ولكن حتى هذه اللحظة لم يسمح لا للإسعافات ولا للمواطنين من أهالي زوطر بالدخول. هذا مؤشر روعة إلى أن مستوى المخاطر الأمنية في زوطر الغربية لا يزال مرتفعا. هذا ما أشار إليه أيضا الاعتداء الإسرائيلي بالأمس على الجيش اللبناني حين تم إطلاق النار على مقربة منهم ما عرقل قيامهم بالمهام الموكلة إليهم بتطبيق المناطق التجريبية. وأيضا هذا مؤشر إلى أن المنطقة لا تزال خطرة ومعقدة، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا ويحتل مناطق في زوطر الشرقية التي تتداخل مناطقها وأحياؤها مع زوطر الغربية، وأي دخول إلى زوطر الغربية يمكن أن يشكل احتكاكا ما بين الأهالي والجيش الإسرائيلي تحت ذريعة تشكيل تهديد للجيش الإسرائيلي، تماما كما حصل بالأمس عندما تذرع الجيش الإسرائيلي بأن الجيش اللبناني تقدم نحو المنطقة الأمنية، وهذا ما نفاه الجيش ونفى أن يكون قد دخل إلى زوطر الشرقية. بالإضافة إلى ذلك هناك تحد أيضا آخر، وهو مسألة وجود أي أنفاق أو بنى تحتية عسكرية لحزب الله داخل زوطر الغربية التي كانت قد شهدت معارك عنيفة وضارية بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي، وهذا ما يتم الترقب لكيفية تعامل الجيش اللبناني معه في المرحلة المقبلة، لا سيما وأن حزب الله كان يرفض التعامل مع سلاحه في شمال الليطاني، وزوطر الغربية هي في قضاء النبطية وتقع شمال نهر الليطاني. إضافة إلى ذلك أشير إلى حدث البارز اليوم الذي تمثل هنا بوصول رئيس الحكومة صباحا إلى زوطر الغربية، هو وضع العلم اللبناني في ساحة تلك البلدة في مؤشر تؤشر إلى أن الجيش اللبناني منتشر فيها وأنها باتت تحت سيطرته، وهو تحدث عن تحديات كثيرة توجه لأهالي تلك البلدة ولبلدات الجنوبية المحتلة كافة، وأشار كما أشرت إلى مسألة ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل المناطق المحتلة، ولكنه في المقابل تحدث أيضا عن تحديات جمة لها علاقة بمقومات الحياة في زوطر وغيرها نتيجة غياب كل المتطلبات الأساسية لعودة هؤلاء المواطنين، سواء من طرقات تم تجريفها أو بنى تحتية تم تخريبها وتدميرها بشكل كامل من كهرباء ومياه وغير ذلك. هو كان برفقته وزير الدفاع وأيضا رئيس الأركان في الجيش بالإضافة إلى رئيس مجلس الجنوب وآخرون، وهذا مؤشر إلى أن الشق الإنمائي والاجتماعي كان له أهمية في هذه الزيارة. نحن كنا رصدنا حالة الانتظار التي يعيشها أبناء زوطر الغربية في هذه النقطة بالتحديد قبل السماح لهم بالدخول إلى بلدتهم، وأعددنا تقريرا روعة نتابعه معا.
5: من هذا الطريق تعبر آليات الجيش اللبناني للانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة يسمح بالوصول إليها. هنا على مسافة بضعة مئات من الأمتار عن زوطر الغربية تجمع العشرات من أبنائها بانتظار أن يسمح لهم الجيش بدخولها. معظمهم نزحوا عنها منذ مطلع آذار مارس الماضي.
6: يعني عنا انتمائنا من جوا لهالأرض
5: ومنذ ذلك الحين لم يبلغهم خبر عما حل بأرزاقهم.
7: رغم الهدم ورغم حرق البيوت وجرف الطرقات ويعني غيروا معالم الضيعة، العدو الإسرائيلي غير معالم الضيعة، بس إحنا راجعين على الضيعة وبقوة، راجعين وحنرجع نعمر وحنرجع زوطر وجنوب كله أحسن من مكان.
8: بلدنا، أرضنا، بيوتنا، رزقنا، ربينا، ربينا أولادنا، عمرنا لأولادنا، عشنا فيها، ضحكاتنا، كل شيء فيها، ذكرياتنا فيها، حرقوها، دمروها، جرفوها.
5: بالرغم من علمهم بما ينتظرهم هناك يحدوهم الأمل للعودة.
9: اللي عم بتشوفيه بطبيعة الحال يعني بدهم يرجعوا الأهالي يشوفوا لو دمار ولو خراب بتنعنش بياخدوا روح فيه.
5: لكن الدخول لا يزال ممنوعا والمخاطر لا تزال كثيرة، فالجيش ما زال يجري عمليات مسح للمنطقة، وقد تعرضت وحداته لإطلاق نار إسرائيلي على مقربة منها. إلى هنا تصل أصوات التفجيرات التي تنفذها وحداته لذخائر من مخلفات الحرب.
10: في عنا كتير دمار كله، يعني بين تزنير وطيران حربي في عنا أكثر من 50%، يفوق 250 وحدة سكنية، وعنا الدمار الثاني الباقي الضيعة كمان مش صالحة للسكن أبدا. أعتقد هلأ بداية أول شهر يعني ما في حدا يسكن بالضيعة على الإطلاق أبدا لحتى نشوف نحن كبلدية نقدر نعمل شيء.
5: من هذه النقطة يمكننا رصد الجهة الغربية لزوطر. لم تكن البلدة محتلة بالمعنى الكامل للكلمة، لكن الجيش الإسرائيلي يحتل زوطر الشرقية المتاخمة لها، وكان يتمركز عند أطرافها وينفذ فيها بين الحين والآخر مناورات وتفجيرات. واقع أتاح إدراجها ضمن المنطقة التجريبية الأولى وفقا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
4: لا يعد الشروع في تنفيذ أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان سوى الخطوة الأولى لاستكمال المراحل الأخرى من اتفاق الإطار وفقا للسلطات اللبنانية، غير أن تحديات عدة تواجه هذا المسار، أبرزها انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة وآلية التحقق من التزام الجيش اللبناني بتنفيذ تعهداته، ما يزيد من تعقيدات هذا المسار. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوطر الغربية جنوبية لبنان.
3: نناقش هذا الملف مع ضيوفنا هنا في استوديو التغطية، سيد صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي ودكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. وأبدأ معك سيد صلاح تقي الدين، وتصريحات الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة من قلب زوطر، الرئيس اللبناني بعد لقاء ترامب ورئيس الحكومة من قلب زوطر، كيف نقرأها؟
11: في الواقع ما حدث في واشنطن لقي ترحيبا وأشاع جوا من الأمل، إنما العبرة تبقى في التنفيذ. ليس المسألة إذا كان الرئيس جوزيف عون سيحصل على ضمانات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المسألة هي هل سيتمكن دونالد ترامب من الضغط على بنيامين نتنياهو لكي يلتزم أولا بالانسحاب، ثانيا بوقف العمليات التفجير التي يجريها في خارج الخط الأصفر، وعملية الدخول إلى زوطر الغربية هي ليست محتلة، أي أن الاتفاق الإطار الذي نص على redeployment إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي لم يكن موجودا في زوطر الغربية، فعمليا هذه محاولة

0: ولا لوضع الجيش اللبناني بمواجهة حزب الله، وهذا سيشكل نوع من الحساسيات. هذا ما تكلم عليه الرئيس عون في أمريكا عندما قال مسألة حزب الله وسلاحه يمكن حلها إذا حصلنا على الضمانات الكافية لعدم وجود احتلال. إذا زال الاحتلال لا يعود هناك معنى لوجود حزب الله المسلح. فأرجو أن يتم التوافق أو أن يكون مستوى الضغط الذي سيمارسه الرئيس الأمريكي على رئيس وزراء العدو بالمستوى المطلوب لكي يجبره على الانسحاب، لكي يعود أهلنا النازحون، ولكي تستلم الدولة فعليا على الأرض بواسطة الجيش اللبناني أن تتمكن من حصر السلاح.
1: دكتور طارق عبود، يعني الجيش اللبناني لديه الكثير من التصريحات في وسائل الإعلام اللبنانية بأنه يعني لا يريد أن يربح من نية كما قيل بالعامية، يعني لا يريد أن يكسب فضلا لا فضل لإسرائيل عليه في هذه المناطق وهذه البلدات. رؤساء بلديات هذه البلدات رفضوا وصفها بالمحتلة، ولكن قالوا إن هذا الرفض لا يعني عدم الترحيب بالجيش اللبناني. ما الذي يجرب فعليا في المناطق التجريبية اليوم؟ ديناميكية الجيش مع حزب الله وأهالي الجنوب؟
2: أولا هذه المناطق لم تكن محتلة مثل ما قال الأستاذ صلاح. ثانيا هذا الموقف يعني الأمريكي والإسرائيلي هو بناء على الاسترخاء اللبناني، يعني كان على الرئيس اللبناني أن يرفض هذه المناطق التجريبية، يعني أعطوا الإسرائيلي كل شيء ولم يأخذوا منه شيئا. اللي بده إياه الإسرائيلي أنه ما لم يستطع تحقيقه في الحرب على الجيش اللبناني أن يقوم بهذه المهمة ويعني ينفذ هذه الوظيفة. هذا الجيش بيعرفه منيح. كرمال هيك على المستوى السياسي أيضا أن يكون يعني متوازنا ومتوافقا مع رؤية الجيش اللبناني ومع رؤية الشعب اللبناني. يعني مش مقبول أنه نتنازل عن كل شيء ونذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة طابعها شخصي وحتى على مستوى المرافقين، ونسمع كلاما أيضا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة أيضا يعني جهات خارجية لاحتلال لبنان أو العمل في لبنان، ولم نسمع يعني أي تصريح بانسحاب كامل من الجنوب اللبناني. ومع ذلك يعني نريد أن نعطي هذا الحدث وكأنه إنجاز على مستوى تحقيق المطالب اللبنانية. هذا ليس إنجازا، هذا أعتقد أنه وصفة لفتنة أهلية. المقاومة والجيش اللبناني هما متنبهان لهذه المسألة، ولكن السلطة السياسية السلطة التنفيذية لا تقوم بدور الحامي للأمن الوطني. على كان الرئيس عون أن يتمنى من صديقه الرئيس دونالد ترامب أن يكون الضغط أكبر على إسرائيل لتنفيذ انسحابات حقيقية وليس انسحابات وهمية من مناطق غير محتلة. لم نسمع من الرئيس دونالد ترامب أنه سيكون هناك انسحاب. سمعنا أنه الرئيس يعني بيعرف يتعاطى معي بشكل جيد، وهذا يعني بدي أعمل له مثل ما يريد مثل ما قال الرئيس دونالد ترامب، ولكن لم نسمع كلاما سياسيا يطمئن اللبنانيين ويطمئن أهل الجنوب، ولكننا سمعنا علاقات عامة. ما زلنا في دائرة العلاقات العامة، يعني ما كان يعول على هذه الزيارة بأنها ستأتي يعني المن والسلوى للبنانيين، لأن هناك قمة بين الرئيس عون وبين الرئيس دونالد ترامب وليس بين الرئيس عون وماركو روبيو، ستكون نتائجها عظيمة على موضوع اتفاق الإطار وعلى لبنان. يعني رأينا أنه الكلام كلام مجاملات وكلام علاقات عامة، لم تأتي الزيارة بأي نتيجة إيجابية تسيل على الواقع الميداني في الجنوب اللبناني.
1: ولكن سيد صلاح تقي الدين، يعني عندما يقول الرئيس عون أنه يمكن نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين في إزالة الاحتلال، هذا النوع من التصريحات أليس تصحيحا أو تصويبا لما يتم تداوله؟
0: بالتأكيد هي النقاط التي يجب كان تفسيرها في اتفاق الإطار، تحديدا مسألة الانسحاب لم يأتي على ذكرها الاتفاق إطلاقا. أعاد التموضع، قد يكون يريد إعادة تموضعه من زاتر الشرقية إلى بنت جبيل. لم يتم ذكر أي مسألة تتعلق فعليا بالانسحاب. وما قصده الرئيس عون هو أن المطلوب هو ضمان بالانسحاب الكامل إلى ما خلف الحدود المعترف بها دوليا، وهذه المسألة هي

0: من النقاط التي أثارها الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط في المذكرة التي رفعها ووضع نفسه بتصرف الدولة لتصحيحها، لم يأتي على ذكر أي مسألة تتعلق بالانسحاب، وليس لدينا فترة زمنية على أساس أنه ممكن تضل الاحتلال سنتين من ضلنا نعمل مناطق تجريبية، وهذا مرفوض. ثم علينا أن نشرع فعليا بمسألة حصر السلاح. قبل اعتداءات إسرائيل الأخيرة كان الجيش اللبناني قد تولى حصر السلاح جنوب الليطاني بنسبة 85% باعتراف رئيس الجمهورية وبالتوافق مع حزب الله، عندما قال أنه 15% الباقي هي بسبب الاحتلال. هذا ما يسعى إليه رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية لكي يستطيعوا عودة السلطة إلى الدولة إلى الجنوب وحصر السلاح بيدها، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالتعاون مع حزب الله. لا يمكن أن ندخل في مواجهة بين الجيش وحزب الله، هذه مسألة تثير القلق وهي مشروع فتنة.
1: دكتور طارق عبود، هل مشروع الفتنة هذا ما زال يمكن للبنانيين رغم الانقسامات حول اتفاق الإطار تفاديه، وهل ما زال طريق تصحيح مذكرة أو الاتفاق الإطاري ممكنا؟
2: أولا، ليس بيد اللبنانيين تفادي هذا الموضوع أو عدم تفاديه. هناك ضغوط أمريكية كبيرة على اللبنانيين، على السلطة التنفيذية، وهناك مراقبة أيضا بين مزدوجين للجيش اللبناني كيف يقوم بهذه المهمة، وهناك أيضا يعني إصرار أمريكي إسرائيلي على مراقبة دور الجيش اللبناني. بموضوع أنه هل هناك طريق يعني عودة، لا أعتقد، لأن السلطة التنفيذية وخاصة الرئيس عون يعني ذهب في الموضوع إلى أقصاه، وهو دائما يعني امبارح لم يذكر إسرائيل إلا مرة واحدة عندما قال أنه بالعقد 75 عندما استلمت الفصائل الفلسطينية الجنوب اللبناني. كل التهجير وكل التدمير وكل التجريف وكل المجازر لم يذكر إسرائيل مرة واحدة في مؤتمر الصحفي مع الرئيس دونالد ترامب. معنى ذلك أنه اتخذ قرارا بالذهاب إلى يعني عدم تفعيل أو إنهاء حالة العداء مع إسرائيل والجنوب محتل، يعني 2000 كيلومتر مربع محتلين، ورئيس دولتنا يقول أنه يسعى إلى يعني إنهاء حالة العداء مع العدو الإسرائيلي. هذا الموضوع مؤشر ليس إيجابيا، وأنا آسف لكان أقول هذا الشيء يعني.
1: باختصار شديد سيد صلاح تقي الدين، الآن ونحن نترقب عودة الرئيس عون، ما هي الخطوات المقبلة نحو يعني توافق داخلي على الأقل؟ أين يمكن أن يتفق الأطراف؟
0: سبق أن ذكرت مع حضرتك على رئيس الجمهورية أن يدعو فورا إلى مؤتمر لحوار وطني يكون حزب الله شريكا رئيسيا على الطاولة. لا يمكن التصور كيف يمكن الانتقال إلى المرحلة الأخرى من إزالة الاحتلال بعدم وجود حزب الله، ولا يمكن الاستفراد بهذا القرار. يجب أن يكون هناك توافق. وإذا لاحظت أمس حاول الرئيس عون وأيده الرئيس ترامب توجيه تحية لرئيس مجلس النواب الذي فعليا هو من يقوم بالدور المفاوض عن بيئة حزب الله بأكملها، وبالتالي على الأقل كان يفترض بالرئيس عون والرئيس سليم قبل الذهاب إلى واشنطن أن يجتمعوا للرئيس بري لكي يطلعوه على الخطة الموضوعة.
1: شكرا لك سيد صلاح تقي الدين الكاتب الصحفي ودكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. عودة إلى زميلة مريم بالعالية في استوديو الدوحة للتغطية المستمرة.
3: شكرا لك روعة. ننتقل الآن إلى تطورات الملف الإيراني، نتابع آخر التفاصيل المرتبطة بالتطورات في الساعات الأخيرة مع مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد، وأيضا مع مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. أهلا بكما. أبدأ مع مراسلنا من واشنطن. إذن لنسأل في البداية أحمد الرهيد، فما عن تلك التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من مانيلا على هامش قمة آسيان، والمرتبطة بالتصور الأمريكي للموقف في إيران في هذه المرحلة؟
4: نعم مريم، وزير الخارجية ماركو روبيو جدد المواقف الأمريكية التي تؤكد على الانفتاح على المسار التفاوضي، وفي ذات الوقت الاستمرار في هذه الضربات طالما استمرت إيران في استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز كما قال قبل قليل. ولكن النقطة المهمة في الحقيقة هي مسألة بناء الثقة مع الإيرانيين. ما يزال المسؤولون الأمريكيون يشككون في مسألة الثقة، يقولون إن الولايات المتحدة لا تثق في التزام إيران بأي اتفاق تبرمه. هذا الأمر أيضا كان قد قاله الرئيس الأمريكي في تصريحاته الأخيرة من البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة راغبة في الحوار، وكذلك الإيرانيون يرغبون بشدة في الحوار، ولكن في ذات الوقت هو يقول إن الولايات المتحدة غير معنية بالرغبة الإيرانية، وإنما معنية بأن يكون هناك جهد هادف في التعامل مع المفاوضات. وزير الخارجية في مانيلا أكد على نقطة أن الولايات المتحدة لن تسمح بالسيطرة على مضيق هرمز من قبل إيران ولا أي مضيق آخر حول العالم. يقول إن الولايات المتحدة ترفض هذا المبدأ، مبدأ أن يتم التعامل مع هذه الممرات الدولية الحيوية بمسألة القوة. يقول إن هذه الممرات الدولية محمية بالقانون الدولي، ويجب على إيران الالتزام بهذا المبدأ وأن تتيح حرية الملاحة فيه. وكان قد ذكر سابقا بأن الولايات المتحدة تعمل على حماية حركة الملاحة في هذا المضيق، وكان قد دعا الدول التي تعتمد أيضا على المضيق في إمدادات الطاقة والغاز بأن تساهم هي الأخرى بالمعدات أو بالتمويل في مسألة حماية المضيق. المهم أيضا في ما ذكره بأن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك أن تتعهد إيران بشكل مكتوب بأنها لن تمس المضيق وستستمر حركة الملاحة فيه وفقا للاتفاق المبرم في مذكرة التفاهم، ولكن قال إن الإيرانيين تراجعوا عن هذه الخطوة في اللحظات الأخيرة وعادوا لاستهداف السفن، وهو الأمر الذي قال إن الولايات المتحدة بسببه تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية في المضيق.
3: أحمد الرهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. معنا من طهران إذن رانيا قاسمي. رانيا، كيف يقيم في إيران الوضع في المواقع التي استهدفت بالضربات الأمريكية خلال الليلة 11 من التصعيد؟
5: نعم مريم، يعني تؤكد إيران أنها تعرضت محافظتها الجنوبية والغربية أيضا للاستهداف، ولكنها قالت أن لم تقع أي خسائر بشرية خاصة مدنية في هذه الهجمات، مشيرة إلى أن المواقع التي استهدفت خاصة في المحافظات الجنوبية هي مواقع مكررة، تم استهداف أيضا هذه المواقع والتي تتعمد فيها الولايات المتحدة استهداف المواقع العسكرية وأيضا أبراج الرصد والمراقبة، مع الإشارة إلى أن أحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها أمريكيا بشأن استهداف زوارق بحرية إيرانية للحرس الثوري، تمت الإشارة هنا وفقا للمصادر الإيرانية أنها الأجهزة التي تسحب هذه الزوارق ومراكب الصيد إلى الشاطئ، ولم تكن حتى مراكب صيد. يعني تقول إيران أن الولايات المتحدة تقوم فقط باستهداف متكرر في محاولة يعني فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ما ترفضه إيران بشكل كامل. وأيضا نتحدث عن استهدافات جديدة لمحافظة لم تكن من قبل على قائمة الاستهدافات الأمريكية، ونتحدث عن أنه تم إسقاط أحد المسيرات هنا في سماء العاصمة طهران في فجر هذا اليوم باستخدام الدفاعات الجوية الإيرانية التي فعلت وتعاملت مع هذه المسيرة، كما تم تفعيل الدفاعات الجوية أيضا في محافظة أذربيجان الغربية التي دخلت أيضا على قائمة الأهداف الأمريكية بالإضافة إلى همدان وكردستان. نتحدث عن هجمات أمريكية وتقابلها أيضا ضربات إيرانية تقول أنها ضد البنية التحتية الهجومية الأمريكية، نتحدث عن منشآت أنظمة رادار ومراكز للدعم اللوجستي، هذا بالإضافة إلى مراكز اتخاذ القرار. وأيضا تتحدث إيران عن مواصلة استهداف مراكز تجمع القوات الأمريكية في المنطقة، وشددت إيران ضرباتها على كل من البحرين والكويت وأيضا الأردن. تتحدث إيران أيضا عن أنها تفقد الثقة في الولايات المتحدة. هذا ما أكده قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي الذي كان يتفقد عدد من الوحدات القوات الإيرانية المسلحة في محافظة إصفهان، وأكد أنه بسبب عدم ثقة إيران في أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها قامت القوات الإيرانية بتعزيز قدراتها واستطاعت أن تواجه الولايات المتحدة.
3: نعم رانيا.
5: وتوعد أيضا أنه في حالة قام الولايات المتحدة بهجوم بري فأنه سيتم التعامل معها بقسوة وقوة كبيرة.
3: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران. قال الجيش الأردني إنه أسقط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، كما اعترض 4 صواريخ بينما سقط 2 في مناطق خالية من السكان، مشيرا إلى أن عملية اعتراض المسيرات لم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. من جانب آخر قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه العقبة، وإنه لم يصدر إنذارا مبكرا للإسرائيليين ولم يتدخل في اعتراض تلك الصواريخ. معنا من عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي، وهنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما تامر الصمادي، ماذا بعد هذا البيان الذي تحدث عما جرى؟ هل كشف عن تفاصيل أخرى بخصوص حجم الأضرار التي تسبب فيها هذا الهجوم؟
6: ما بعد هذا البيان في الحقيقة مريم هي القناعة التي باتت تترسخ لدى مطبخ القرار السياسي والأمني والعسكري في عمان بأن إيران تضع الأردن في مرمى أهدافها، وبأنها تسعى للضغط على العصب الاقتصادي للبلاد ممثلا بمدينة العقبة الساحلية جنوبي المملكة. نتحدث عن استهدافات متواصلة لليوم 11 على التوالي من خلال إيران باتجاه المملكة عبر المسيرات والصواريخ التي تطلقها بشكل مكثف. اليوم نتحدث فقط عن هجومين حتى هذه اللحظة على الأقل. الهجوم الأول جرى بصواريخ عبرت الأجواء الأردنية، والآن قبل ساعة من الآن نتحدث عن مسيرات. الجانب الأردني القوات المسلحة الأردنية تؤكد بالإجابة على سؤالك الثاني بأنه لا أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء هذه الصواريخ والمسيرات، لكنها تقول بأنها ترفع من جاهزيتها بشكل متواصل لدفاعاتها الجوية والأرضية ولنشاط ملحوظ لسلاح الجو الملكي في هذه الأثناء للتعامل مع أي أخطار. إذا ما رسمنا مريم مسارا لهذه الصواريخ والمسيرات، فإننا إذا اعتبرنا أنها انطلقت من الحدود الإيرانية العراقية فالحديث عن أكثر من 1200 كيلومتر. الكثير من الساسة الأردنيين سياسيا عسكريا أمنيا باتوا يطرحون الأسئلة الكبيرة والمعلقة، لماذا تقطع الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية كل هذه المسافة الطويلة باتجاه الأردن ولا تطلقها باتجاه مواقع قريبة، لا سيما القطع البحرية الأمريكية التي من خلالها كما يقول الأردن تستهدف الأراضي الإيرانية، ولماذا أيضا تستهدف العقبة في حين أن مطار رامون العسكري الإسرائيلي لا يبعد عن العقبة سوى أقل من 10 كيلومترات فقط؟ لماذا لا يستهدف هذا المطار الذي تؤكد إسرائيل تؤكد الولايات المتحدة بأنه يحتضن العديد من الطائرات الأمريكية، لا سيما التي تزود الطائرات التي تقصف إيران الطائرات الأمريكية بالوقود؟ هذه الأسئلة خلقت حالة كبيرة من الغضب الأردني رسميا وشعبيا.
3: هي الأسئلة التي يطرحها الشارع الأردني،
6: يستدعى القائم بالأعمال السفارة الإيرانية وشعبيا أيضا. وشعبيا أيضا نهاية مريم هنالك حالة من القلق وأيضا الغضب من هذه الهجمات التي توصف أردنيا بغير المبررة.
3: شكرا لك، كنت معنا من عمان إلياس كرام. ماذا في هذا التعامل الإسرائيلي مع هذه الصواريخ التي استهدفت العقبة؟
7: الجيش الإسرائيلي في بيان قال بأن المنظومات الرادارية الإسرائيلية رصدت هذه الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية، وأنه لم ينذر الإسرائيليين بإنذار مبكر، ذلك أن المنظومات الرادارية كما يبدو أشارت وأكدت على أن هذه الصواريخ لن تستهدف تحديدا مدينة إيلات إنما تستهدف مدينة العقبة. كما أكد في البيان بأن منظوماته الدفاعية لم تتدخل في التعامل مع هذه الصواريخ الإيرانية، بمعنى لم تطلق لاعتراضها، وأنه لم يكن هنالك سقوط لشظايا صاروخية في محيط مدينة إيلات أو في داخل مدينة إيلات، أي في داخل إسرائيل. بعض مقاطع الفيديو مريم أظهرت انطلاقة أو انبعاث حرائق في محيط مدينة إيلات، تحدث عن مدينة متشابكة أو مدينة هي قريبة من مدينة العقبة وأيضا من طابة المصرية، لذلك الاعتراضات الصاروخية يبدو أنها سقطت في منطقة قريبة من الحدود الأردنية الإسرائيلية. وبعض المقاطع تظهر كما يبدو بأن بعض الشظايا أيضا سقطت في الجبال القريبة من إيلات في جهة سيناء المصرية. على أي حال، هذا التوتر الأمني على الصعيد المدني أسفر على أن إحدى الرحلات التابعة لشركة أركيع الإسرائيلية كانت في طريقها من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب إلى مطار رامون شمال إيلات، عادت أدراجها بسبب هذا التوتر. إطلاق الصواريخ وإطلاق الصواريخ المضادة يشكل خطرا كبيرا على الملاحة الجوية، ذلك أن المنظومات الدفاعية قد تخطئ وتصيب الطائرات المدنية عن طريق الخطأ. رأينا في نهاية الأسبوع الماضي أن وعندما كان هنالك استهداف لمدينة العقبة، نعم، اشتغلت القبة الحديدية في إسقاط اعتراض بعض الشظايا التي نجمت عن الاعتراضات الصاروخية حينها.
3: إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية لا يعني بأي حال من الأحوال أنها أصبحت معدومة تماما، وجاء تصريحه أثناء شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ. وحضر هيكسيث رفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين جلسة الاستماع هذه للدفاع عن طلب البنتاغون تمويلا إضافيا بقيمة 87 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب ضد إيران.
8: للمرة الثالثة على التوالي يمثل وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أمام إحدى لجان الكونغرس ليبرر حرب بلاده على إيران، ويطرح أمام المشرعين الأمريكيين والرأي العام آخر تطوراتها، لكن هذه المرة بطلب منه، فهو هنا لا ليجيب عن أسئلة المشرعين واستجوابهم فحسب، بل أيضا ليقنعهم بمنح البنتاغون تمويلا إضافيا لتغطية كلفة هذه الحرب.
9: بدون هذه الأموال نواجه نقصا حادا يهدد قدرتنا على دفع رواتب جنودنا واستبدال المعدات والذخائر بسرعة وضمان استمرار عملياتنا الحيوية دون انقطاع. إن الطلب التكميلي يخدم هدفين هما استدامة جاهزيتنا العسكرية لتلبية متطلبات هذا العام، والتسريع في تطوير قدرات لا غنى عنها لاستبدال ما استخدم في العمليات الطارئة.
8: البنتاغون يطالب بتمويل إضافي طارئ بقيمة 87 مليار دولار، قرابة 80% منها ستخصص لتمويل العمليات المباشرة في الحرب مع إيران، فالحرب تستنزف موارد البنتاغون المالية وذخائره على السواء، فالتقديرات تضع التكلفة العملياتية للحرب عند حدود 38 مليار دولار حتى الآن، في حين يخشى مراقبون من أن التكلفة الشاملة قد تصل إلى 100 مليار دولار. لكن رغم الحاجة التي عبر عنها الوزير هيكسيث في طلبه، لم يقنع ذلك الديمقراطيين الذين لم يكتفوا بانتقاد الحرب بل انتقدوا أيضا إدارتها والتخطيط لها.
10: بدأتم حربا دون تفويض وتسببتم في وضع يعاني منه الاقتصاد العالمي كثيرا. علينا الآن أن نمرر تمويلا يساعد مزارعينا، كل ذلك دون نتيجة حقيقية وواضحة.
8: ويواجه البنتاغون تحديات جمة في حال امتناع الكونغرس عن إقرار التمويل الإضافي، منها تأخر في تعويض ما استخدم من ذخائر، ونقص في قطع الغيار والصيانة، وتقويض جاهزية القوات المشاركة في العمليات ضد إيران.
11: رغم الخلافات يرى الخبراء أن الكونغرس سيقر في نهاية المطاف طلب الموازنة الإضافية هذا، فلرفضه تبعات قد تضر بهيبة واشنطن ومصالحها الاستراتيجية. لا يقدر الديمقراطيون على تحمل وزرها. أحمد هزيم، الجزيرة، من مقر الكونغرس الأمريكي، واشنطن.
3: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا هنا في الاستوديو، مارلين هاردينجر الدبلوماسية السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما. أبدأ معك مارلين هاردينجر، هل هناك مخاوف من أن يرفض الكونغرس إقرار هذا التمويل الإضافي الذي يطلبه البنتاغون للحرب؟
12: أعتقد أن ما رأيناه يوم أمس كان فرصة جيدة

0: أعضاء التهيئة في مجلس الشيوخ لأن يسائل وزير الحرب وأين معرفة موقع الولايات المتحدة في الاستراتيجية والخطط للحرب. لا أعتقد أنهم سيمنعون التمويل بشكل أساسي، لكن أعتقد أن ما سيحاول الحصول عليه من وزير الحرب المزيد من الوضوح حول وجهة هذا التمويل. هناك مبالغ كبيرة من المال تم تخصيصها لوزارة الدفاع، وليس من الواضح كيف تم إنفاقها، إذا ما تم إنفاقها على العملية الحالية أم لا.
1: دكتور أصلاني، عندما ترى إيران أن الأمريكيين يحشدون كل هذه الميزانية استعدادا لاستمرار الحرب على إيران، ألا يشعرون بأن ربما طاقة القدرة على هذه المواجهة لدى إيران قد تتراجع في فترة ما أمام هذا الاستمرار الأمريكي والنية الأمريكية في توسيع الحرب؟
2: من وجهة نظر إيرانية، فإن الولايات المتحدة تسعى لإجبار إيران إلى شروط جديدة تحت مذكرة التفاهم. هم يريدون إعادة كتابة بعض البنود، بالتالي هم يستمرون بهذه المعركة على مختلف الجبهات، على الجبهة العسكرية والثانية على الضغوط الاقتصادية والتي تتمثل بالحصار البحري، والثالثة هي الحرب الذهنية والتي تجعل من أن تعطي الانطباع لدى الإيرانيين أن هذا الحرب ستزداد. لكن رأينا أن التغيير الذي تريده الولايات المتحدة في إيران لا يحدث، لأن خلال حرب الأربعين يوما فإن وأيضا خلال الصراع الذي كان مكثفا بشكل أكبر، طهران لم تغير من موقفها، بالتالي ليس هنالك أي سبب للاعتقاد أنه بتمديد هذا الصراع المحدود نوعا ما بأن طهران ستغير موقفها، بالتالي قد تتحول هذه الحرب إلى حرب استنزاف. الآن هو الوقت للولايات المتحدة لكي تقرر إذا ما كانت أولا ستقوم بالتصعيد بشكل إضافي من أجل أن تشمل وتزيد من نشاطاتها العسكرية، والتي ليست بالضرورة تضمن أنه سيكون هنالك نتيجة المرجوة، والخيار الثاني أن يكون هنالك قرار بإمكانهم أن يتخذوه للعودة إلى المسار الدبلوماسي والجلوس إلى طاولة المفاوضات للتباحث حول هذه القضايا. بالتالي كلا السيناريوهين محتملان. إيران تعتقد أنها مهيئة لتصعيد أمريكي، لكن أعتقد أنه حان الوقت الآن للولايات المتحدة لاتخاذ هذا القرار بأي وجهة يرغبون السير.
1: سيد مارلين، يعني حتى الآن تكلفة الحرب تجاوزت 30 مليار دولار، قد تصل إلى 100 مليار دولار مع طلب التمويل الإضافي الذي وجهه بيت هيكسيث وزير الدفاع إلى الكونغرس. يعني هل هذا الإنفاق حقق النتائج المرجوة حتى الآن؟ يعني الحرب مستمرة منذ شهور ولم يسقط النظام في إيران، وما زالت إيران قادرة على المواجهة، بل وتغلق مضيق هرمز الذي يتسبب أيضا في أضرار اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.
0: هذه نقطة مهمة للغاية. أعتقد أن ما نراه بهذا المسار الحالي هنالك سوء حسابات من بعض من الجهود الأساسية التي بدأت الحرب. كان هنالك تقارير أن الكثير من واشنطن تحدثوا عن جعل هذا الجهد جهد قصير، ولم يريدوا أن يكون لهذا الالتزام الكبير. لكن عندما بدأ الصراع، أعتقد أن ما فاجأ الناس والكثير من الأشخاص في واشنطن وصناع السياسات حول الرئيس قدرة إيران على الصمود، بالتالي هذا الأمر سيزيد من كلفة هذا الصراع. لا أعتقد أنهم كانوا مهيئين لهذا الأمر. رأينا يوم أمس طلبوا تمويلا إضافيا، وهذا هو الوضع الحالي الآن.
1: ماذا عن إيران دكتور أصلاني وإنفاقها على هذه الحرب؟ ربما أيضا تحتاج إلى المزيد من الحشد المالي والعسكري للاستمرار أيضا في هذه المواجهة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية. هل لديها القدرة؟
0: كما قلت إن الحرب، استمرار الحرب تحتاج إلى القدرات العسكرية، الصواريخ والمسيرات وغيرها. ثانيا تحتاج أيضا الأموال. كما تعرفون أن البلد كان واقعا تحت العقوبات لعقود، وكان هنالك سنوات من الضغط الأقصى تعرضت له إيران، وأيضا هنالك حصار بحري. وأيضا النقطة الثالثة، من أجل الاستمرار بالحرب يحتاج البلد الصمود
2: بين أفراد الشعب. بالتالي القرار في هذا المجال قد يكون صعبا، لكن في خلال الحرب السابقة اكتسبت البلاد ثقة بنفسها بأن بإمكانها أن تواجه الولايات المتحدة وهي قوة عظمى، بالإضافة إلى إسرائيل وحلفائهم في الناتو الذين قاموا بتيسير هذا الاعتداء، بالإضافة إلى بعض الدول في المنطقة التي قامت بتوفير التسهيلات اللوجستية والمعدات للاستمرار بالحرب. الولايات المتحدة لديها الكثير من الأموال، لكن

0: مادية من أجل بقاء البلد، لكن رأوا أنهم قادرين على مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهم في الناتو. هم الآن يحاولون أن يعكسوا هذه التهديدات الاستراتيجية إلى فرص بإمكانها أن تضمن بعض المكاسب الاقتصادية. بالتالي هم يرون أنه ليس أمامهم أي خيار آخر سوى أن يصمدوا وأن يواجهوا هذه القضايا الاقتصادية والقضايا الأمنية، وهم يعتقدون أن هذا هو الطريق الوحيد الماثل أمامهم وأنهم يجب عليهم أن يتحلوا بالقوة وأن يصمدوا. كما تعرفون أن الاستسلام في إيران يتم النظر إليه على أنه دعوة للهجمات الأمريكية الإضافية ضد البلاد، بالتالي هم يرون هذا الأمر كأنه الخيار الوحيد لهم.
1: سيد مارلين، ماذا لو لم يقر الكونغرس هذا التمويل الإضافي؟
0: هذا سؤال وجيه. لحد الآن دائما تراجعوا عندما يكون هنالك وتم إعطائهم الخيار بعدم عندما يكون هنالك عدم خيار بعدم دعم القوات، بالتالي دائما قدموا الدعم، لكن هنالك بعض القيود. وكما تعرفون فإن وزارة الدفاع لديها موارد وتخصيصات مالية ضخمة بإمكانها أن تعيد توجيه بالرغم نرى نوعا من المناورات التشريعية. أعتقد أنهم وزارة الدفاع ما تزال ستجد الأموال التي تحتاجها مستقبلا.
1: شكرا لك مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. شكرا للدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. تتوقع إيران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يوميا من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأشهر المقبلة، بعد تراجع الإنتاج بنحو الثلث إثر الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة منذ اندلاع الحرب. لكن طريق التعافي لا يزال يواجه تحديات كثيرة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير مع عمار طيبي.
2: تسببت الحرب في خسارة إيران لنحو ثلث القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي. ففي آخر تصريحات لمسؤولين في قطاع الطاقة الإيراني، فقدت البلاد نحو 230 مليون متر مكعب يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي منذ نهاية شهر فبراير الماضي نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وتسعى طهران لإعادة جزء من هذه الكميات المفقودة، مع التوقعات باستعادة حوالي 100 مليون متر مكعب يوميا خلال الأشهر المقبلة. أضرار الحرب تركزت في منشآت معالجة الغاز البرية في حقل فارس الجنوبي، وهو الحقل الأهم في البلاد، التي كانت تنتج سابقا 650 مليون متر مكعب يوميا. ويظهر حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة أن عودة إنتاج الغاز في إيران لمستوياته الطبيعية أمامها الكثير من التحديات. فالتقديرات تشير إلى أن الكلفة ستبلغ 19 مليار دولار، وقد تمتد لسنوات. عودة إنتاج الغاز الطبيعي أمر استراتيجي لإيران، فإنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز بنسبة تتجاوز 85%. وتعد إيران من أهم الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم. فخلال العام الماضي جاءت في المرتبة الثالثة بإجمالي إنتاج بلغ 264 مليار متر مكعب، وذلك بعد كل من الولايات المتحدة بإنتاج قياسي تجاوز تريليون متر مكعب، ثم روسيا ب 609 مليارات متر مكعب. وتضاف أهمية الإنتاج هذه لاحتياطيات ضخمة تمتلكها إيران وتعد الثانية عالميا.
1: الآن إلى هذه النافذة الخاصة المرتبطة بأن واشنطن تعد بالمساعدة طبعا داخل لبنان، فهل ينجح الأخير في تحويلها إلى تعاف وإعادة إعمار؟ النافذة تقدمها ازدهار شعشاع، إليك ازدهار.
3: شكرا لك مريم، وأهلا بكم مشاهدينا إذن إلى هذه النافذة الخاصة. بين تقديرات أولية ووعود بمساعدة دولية لما بعد الحرب، يواجه لبنان فاتورة قد تتجاوز 20 مليار دولار، فيما يواصل اقتصاده مواجهة ضغوط مالية وانكماش حاد. ومع دعم أمريكي مرتقب يبقى السؤال، هل يشكل ذلك بوابة الإعمار لبيروت؟ في توقيت اقتصادي دقيق يطرق لبنان باب واشنطن بحثا عن دعم يتجاوز السياسة إلى إعادة الإعمار والاستثمار والإصلاح، فيما يبقى التعافي هشا

0: ورهنا بالاستقرار وتدفقات الأموال. بداية، كم دفعت الحرب الاقتصاد بل دفعت الحرب الاقتصاد اللبناني ثمنا؟ التقديرات الأولية تضع الكلفة عند نحو 20 مليار دولار، وتتوقع أن يؤدي ذلك إلى انكماش الاقتصاد بنسبة لا تقل عن 7% هذا العام. التضخم يستمر في ضوء الحرب في ازدياد تآكل القدرة الشرائية للبنانيين، حيث بلغ التضخم السنوي 19% في مايو. الضربة الكبرى طالت قطاع السكن مع خسائر بلغت نحو 5.5 مليار دولار منذ بدء التصعيد. وفي الصناعة أكثر من 2200 منشأة اقتصادية تضررت جزئيا أو دمرت بالكامل بفعل الهجوم الإسرائيلي. أما السياحة وهي رافد مهم للعملة الصعبة في لبنان فتشهد تراجعا في نشاطها ب 95%. حول هذا الملف معنا الآن من بيروت البروفيسور جاسم عجاقة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية. نرحب بك بروفيسور جاسم. بحسب المتابعة، ماذا تعكس هذه الأرقام أو بالأحرى هذه التقديرات المتعلقة بحجم الخسائر في الاقتصاد اللبناني الناتجة عن هذه الحرب؟
1: أولا تحية لك سيدتي وللمشاهدين، أنا أشكرك على هذه الدعوة الكريمة. في الواقع يعني هذا الواقع يشير إلى واقع أليم بالنسبة للبنان وللاقتصاد اللبناني. نحن نتحدث عن خسائر كما ذكرت سيدتي بأكثر من 20 مليار دولار، خسائر متوقعة، خسائر مباشرة في البنى التحتية وفي المنازل والسكن وغيره تفوق ال 12-13 مليار دولار، والباقي هي خسائر اقتصادية، غياب فرص اقتصادية. حقيقة هناك تدمير هيكلي، دعيني أقول، للاقتصاد اللبناني الذي تحول إلى اقتصاد كاش أو ما يعرف باقتصاد الصمود مقابل الانهيار المالي الكبير الذي حصل في العام 2019، ومقابل الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت لبنان، وكنتيجة لحقيقة تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني في الخليج العربي. لذلك أنا أعتقد أن لبنان في وضع سيء جدا على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد المالي. المالية العامة حقيقة يعني في عجز كبير، هناك محاولة لتصفير العجز ولكن هذا الأمر مستحيل. البارحة قاموا بفتح اعتمادات في الموازنة، موازنة هذا العام تفوق 630 مليون دولار، وهذا الرقم يوازي 10% من
0: هذا الرقم. بروفيسور عجاقة، بالإضافة إلى المساعدات الخارجية وخصوصا الأمريكية، هل تستطيع حقيقة أن تساعد في هذه المرحلة؟
1: لا أعتقد سيدتي أن المساعدات الأمريكية هي فقط إنسانية، هي موجهة للجيش، هي موجهة للأجهزة الأمنية. هذا ما نعرفه عادة عن المساعدات الأمريكية، هي مساعدات موجهة للبلديات، هي مساعدات يعني بالمطلق دعيني أقول أكثر هي إنسانية و يعني لها علاقة بالتنمية. ما يحتاجه لبنان اليوم هو استثمارات ضخمة لحقيقة سد الفجوة بالاقتصاد اللبناني وباستثمارات الاقتصاد اللبناني. لا أتحدث عن الفجوة المالية الناتجة عن انهيار القطاع المصرفي، ولكن أتحدث عن الحاجة إلى الاستثمارات، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا من خلال اتفاق مع صندوق النقد الدولي. هذا ما اشترطته معظم الدول وخاصة الدول الأكثر المرشحة أكثر للاستثمار في لبنان.
0: نعم.
1: عنيت بذلك الدول الشقيقة الخليجية.
0: ماذا عن السقف الزمني؟ حتى لو دخلت هذه الاستثمارات، كم يحتاج لبنان من الوقت حتى يتعافى اقتصادياً؟
1: هذا الأمر صعب سيدتي الرد عليه، ولكن بالطبع الأكيد لن يكون ذلك قبل 7 إلى 10 سنوات. السبب بكل بساطة لأن هناك حقيقة كما قلت لك انهيار هيكلي على صعيد المؤسسات، على صعيد الاقتصاد، على صعيد المالية العامة، على صعيد الثقة، على الصعيد السياسي، على الصعيد العسكري، على الصعيد الأمني. كيف ستطلبين من أحد أن يأتي ليستثمر في لبنان إذ لم يكن هناك قطاع مصرفي قائم، إذ لم يكن هناك قضاء مستقل يستطيع تحقيق أو تحصيل حقوق المستقل

0: مستثمر، كيف يمكن الطلب من مستثمر أن يأتي وهناك خوف على حياته من عمليات أو من أمور غير مقبولة؟ لذلك أنا أعتقد يعني، والفساد أيضا يعني يكفي الحديث عن الفساد، كيف يمكن لمستثمر أن يأتي والفساد موجود في لبنان؟ لا أعتقد أن هذا الأمر يعني سيتم بين ليلة وضحاها، هذا الأمر سيمتد على فترة 10 سنوات باعتقادي وتقديري، قبل أن يتم ترجمة الاستثمارات إلى حقيقة واقع اقتصادي نستطيع تشفيره بالأرقام الاقتصادية كنمو اقتصادي وخلق وظائف.
1: في ضوء ما ذكرت، الجميع يترقب ملف إعادة الإعمار، هذا الملف القديم الجديد فيما يتعلق بالمناطق التي تم استهدافها وأيضا المحتلة التي قد ينسحب منها الاحتلال فيما بعد. موضوع إعادة الإعمار، ما هي أبرز التحديات المتعلقة به؟
0: بالطبع إعادة الإعمار، لا يمكن التفكير بإعادة الإعمار قبل حقيقة تسوية عسكرية على الأرض وتسوية سياسية تمنع حقيقة عودة الاعتداءات في المستقبل، وإلا لن يقبل أحد حقيقة بالاستثمار في سواء كان في البنى التحتية العامة كطرقات، كإمدادات كهرباء، كإمدادات اتصالات وإلى ما هنالك، أو على صعيد السكن الخاص. لا أحد يستطيع أن يستثمر إذا لم يكن هناك من تأكيد أقله على أن إسرائيل لن تهاجم من جديد لبنان. لذلك أنا أعتقد أن هناك شرط أساسي قبل كل شيء، الوصول إلى اتفاق سياسي بطريقة أو بأخرى، لا أعلم ماهيته، ولكن هل هذا
1: سيعمل على استعادة الدخول، الثقة المالية وثقة المستثمرين في هذه المرحلة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي أولويات لبنان فيما يتعلق في مجال الاستثمار؟
0: لا أعتقد أن هذا يكفي سيدتي، هو شرط أساسي الوضع العسكري والأمني، ولكن أنا أعتقد أن هناك أيضا شق إصلاحي يجب أن يمر عبر صندوق النقد الدولي، وقد قالتها الدول الخليجية، اتفقوا مع صندوق النقد الدولي ونحن جاهزون لدعمكم، وكان هناك العديد من المسؤولين الذين صرحوا بذلك بما فيهم الأوروبيين. أنا أعتقد أن هناك مشوار طويل بالنسبة للبنان قبل حقيقة الحصول على الثقة، ثقة المجتمع الدولي، وخاصة من ناحية محاربة اقتصاد الكاش، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، محاربة الفساد، لجم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وبالطبع الخروج من اللائحة الرمادية التي هي علة بالنسبة للبنان على الصعيد التعامل العالمي. ولا ننسى سيدتي أن هناك أيضا دين عام للبنان تخلف عن دفعه في العام 2020، وهذا الأمر أيضا لم يتم حله. لذلك كما قلت لك سابقا، الأمر قد يأخذ وقت أطول من ما نعتقده، ولكن الأمريكيين أرسلوا رسالة مهمة جدا للبنان، رسالة ثقة على الصعيد الأمني وعلى الصعيد السياسي، وخصوصا يعني مع الاستقبال الذي تم والخطوات التي اتخذت.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت البروفيسور جاسم عجاقة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية. نعود الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية مع مريم.
2: شكرا لك الزهار، أهلا بكم مشاهدينا. إذن في هذه الساعة الجديدة من التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة، في آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا معهم في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي، وأضاف أن واشنطن منفتحة على التفاوض ومستمرة في نفس الوقت بالدفاع عن السفن وحرية الملاحة، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر. على صعيد آخر، أفاد مسؤولون محليون في إيران بتعرض مناطق عدة لهجمات أمريكية، منها مدينتا بوشهر ودشتي ومحافظتا إيلام وخوزستان. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنها قصفت أهدافا عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. من جهته قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات الأمريكية غربي الكويت، وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. في الأثناء قال الجيش الأردني إنه أسقط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، كما اعترض 4 صواريخ بينما سقط 2 في مناطق خالية من السكان. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه العقبة، وإنه لم يصدر إنذارا مبكرا للإسرائيليين ولم يتدخل في اعتراض تلك الصواريخ. في لبنان، وخلال تفقده بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الدولة ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. في الأثناء قال مراسل الجزيرة نغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. نتابع تفاصيل هذه التطورات مع مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي، وأيضا مع مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد، معنا أيضا من مانيلا مراسل الجزيرة صهيب جاسم. أهلا بكم جميعا. رانيا قاسمي، نبدأ معك من آخر التطورات والاستهدافات التي شملت ساعات التصعيد الأخيرة.
3: نعم، يعني كان هناك بيان مهم للحرس الثوري يتحدث فيها عن عمليات الرد على ما تصفه طهران بالاعتداءات الأمريكية المستمرة على الأراضي الإيرانية. أكد البيان أن عمليات العقابية الإيرانية ما زالت مستمرة بحق الولايات المتحدة، وذلك لقصفها الأراضي الإيرانية. وتحدث في بيانه عن استهداف كل من قاعدة الملك فيصل والأمير حسن في الأردن، وذلك باستهداف حظائر الطائرات. وتم التأكيد على أنه يعني هذه الحظائر ليس فقط حظائر الطائرات المقاتلة الأمريكية والثقيلة منها، بل أيضا حتى الطائرات المسيرة. وتم التأكيد على أنه تم إلحاق أضرار كبيرة بها، هذا بالإضافة إلى استهداف مواقع تمركز القوات الأمريكية. هذا بالتأكيد على أيضا أنه تم إلحاق أضرار كبيرة بمروحتين أمريكيتين ثقيلتين. تقول إيران هذا أنها تواصل هجماتها ردا على الهجمات الأمريكية، وتستهدف البنية التحتية العسكرية الأمريكية في المنطقة. هذه العملية كان قد نفذها الحرس الثوري، أما الجيش الإيراني فكان قد أعلن تنفيذ هجمات بحق قواعد في الكويت والبحرين والأردن. أيضا تم استهداف فيها منظومات الرادارات والإنذار المبكر، وأيضا مخازن للوقود ومخازن المعدات الأمريكية. إيران تقول أنها مستعدة لمختلف السيناريوهات، وأنها لا تثق في الولايات المتحدة، ولذلك عملت على تعزيز قدراتها العسكرية. هذا ما أكده قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، وأيضا القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية مجيد بن رضا، الذي أكد على أنه إيران قامت في مواجهة التقنيات العسكرية الأمريكية المتطورة، قامت أيضا هي بتطوير قدراتها التقنية العسكرية وطورت هذه التكنولوجيا خلال الحرب لتستطيع أن تواجه بها الولايات المتحدة. هناك تأكيد أيضا على تمسك إيران بسيطرتها على مضيق هرمز ورفضها أي تدخل أمريكي في هذا الإطار، مع تحذير الولايات المتحدة من أن أي هجوم بري على البلاد سيواجه بقوة وقسوة كبيرة من قبل القوات الإيرانية والشعب الإيراني أيضا، الذي يقول لواء حاتمي أنه لن يسمح للولايات المتحدة بالنزول على أرضه. هناك أيضا موقف من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والذي يرد فيه على التصريحات الأمريكية بشأن موقع جبل الفأس، نفى يعني بقاء مثل هذا الأمر، وتحدث عن أنه الولايات المتحدة تحاول خلق ذرائع من أجل مواصلة هجماتها ومواصلة الضغوط على إيران. وتعتبر إيران أيضا أن ما قاله الرئيس الأمريكي بأن طهران هي من تقدمت بطلب للتفاوض تم تكذيبه من المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني.
2: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. أنتقل إلى مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد. ما هي آخر المتابعات العسكرية والسياسية أحمد للوضع في مضيق هرمز وهذا التصعيد في إيران هناك داخل واشنطن؟
4: نعم مريم، ترقب في الحقيقة، هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس ترامب الآن في مفترق طرق إما المضي في المسار التفاوضي والموافقة على مقترح الهدنة المطروح، وكذلك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام أو المضي أكثر في هذا التصعيد، بل وتوسيع العمليات العسكرية، لا سيما وأن واشنطن كانت قد أرسلت المزيد من التعزيزات العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، طائرات للتزود بالوقود وحشد عسكري إضافي، بالإضافة إلى تأكيد الرئيس ترامب بأن هذه الضربات العسكرية ستستمر حتى يقرر هو أو تعود إيران إلى طاولة المفاوضات. وبالتالي هناك من يعتقد بأن الإدارة حاليا تدرس هذه الخيارات، خيار مقترح الهدنة المطروح من قبل الوسطاء، وخيار كذلك التوسع في عمليات عسكرية كبرى قد تشارك فيها إسرائيل أيضا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة يوم أمس من البيت الأبيض كان يقول إن الإيرانيين يتوقون بشدة للتوصل إلى اتفاق ويلحون في الاتصالات التي تجري في الغرف المغلقة بشأن التوصل إلى ذلك الاتفاق، ولكنه قال إن واشنطن غير معنية بالرغبة الإيرانية وإنما تريد أن يكون هذا المسار هادفا، في إشارة إلى تصريحات سابقة كان قد أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تريد من إيران أفعالا لا أقوال فيما يتعلق بالالتزام بمذكرة التفاهم وكذلك التعهدات النووية. وبالتالي فترامب ما يزال يتمسك بلغة التهديد العسكري بمقابل انفتاح على الدبلوماسية يؤكده نائبه جادي فانس ووزير الخارجية وحتى كذلك وزير الطاقة.
2: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن. صهيب جاسم في مانيلا، كيف يثار موضوع التصعيد في المنطقة واستمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز هناك في اجتماعات وزراء خارجية آسيان؟
5: فعلا أصداء أزمة مضيق هرمز تتردد بقوة هنا في أروقة اجتماعات سلسلة اجتماعات رابطة آسيان، ربما الاجتماعات تجاوزت 20 اجتماع بين وزراء خارجية آسيان، أولا بين هؤلاء الوزراء 11، ثم بين الشركاء من شركاء الحوار وفي مقدمة الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وتركيا وغيرها من الدول التي وصلت إلى مستوى الشراكة أو الشراكة الاستراتيجية مع دول آسيان. اليوم تصريحات القوى الكبرى، نتحدث عن الولايات المتحدة والصين وروسيا بما يخص هذه الأزمة، وكذلك تصريحات آسيان، كلها تدور بشكل أو بآخر وترتبط بأزمة مضيق هرمز. من الناحية الآسيوية هناك قلق واستشعار لهذا التهديد، تهديد أثر هذه الأزمة على الطاقة مجددا مع ارتفاع أسعار الطاقة هنا في جنوب شرق آسيا، وسعي دول جنوب شرق آسيا للبحث عن بدائل سواء إنتاجا أو بحثا عن بدائل من دول أخرى غير منطقة الخليج. وزير الخارجية الأمريكي تحدث في كلمته قبل تصريحاته الصحفية بنفس الخطاب أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار وعلى التفاوض، وربما هذا يأتي تفاعلا مع مطالب آسيان يوم أمس في بيانها الواضح والشديد اللهجة بشكل أو بآخر يطالب بوقف الأعمال العدائية والعودة إلى المفاوضات. وزير الخارجية الأمريكي قال بأن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار، ولكنه عاد ليقول أنها تشكك في جدوى هذه المفاوضات وأن الثقة تراجعت في النظام الإيراني، واتهم النظام الإيراني بأنه هو الذي نكث بتعهداته في المرة الماضية، وبالتالي يتحدث هو من جهة أخرى على أن الولايات المتحدة تدافع عن الملاحة، عن حرية الملاحة في المنطقة، وتقوض القدرة التسلحية الإيرانية سواء البالستية أو النووية، وكذلك القدرة على تهديد الملاحة البحرية. وهو بذلك يتحدث أيضا عن رفض الولايات المتحدة لقيام أي دولة بالسيطرة على أي مسطحات مالية، وربما هي بهذه رسالة إلى أي تهديد لحرية الملاحة هنا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهو خطاب يمتد لسنوات ماضية مع تزايد النفوذ الصيني العسكري والتسلحي وكذلك الاقتصادي في المنطقة. على الجانب الآخر كان هناك لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني، وربما أثير بشكل أو بآخر موضوع التوتر في بحر جنوب الصين. لم يتحدث وزير الخارجية الأمريكي بالتفصيل ما الذي أبلغه أو أبلغ أو ما الذي كانت المحادثات تدور بشأن هذا التوتر، لكن الولايات المتحدة تقول بأنه ليس من مصلحة أي دولة سواء الفلبين أو الصين أن يحدث توتر في هذه المنطقة، ويتوقع أن يكون هناك أيضا لقاء مع نظيره الروسي يوم غد صباحا. وزير الخارجية الروسي كان له تصريحات أخرى تتحدث عن ضرورة العمل على إقامة نظام عالمي مالي وتجاري متعدد، وأن يصلح هذا النظام لأنها تسعى من خلال هذه الفترة الماضية إلى بيع المزيد من النفط الخام لدول جنوب شرق آسيا، وبدأت بالفلبين هنا وإندونيسيا قبل أيام. بالتالي روسيا ترى أن هناك تحديات تواجهها أيضا في ظل هذه الأزمة في بيعها النفط الخام وغيرها، الأسمدة وغير ذلك، في ظل الوضع القائم. تتحدث روسيا عن ضرورة أن يعاد النظر في الكثير من الإجراءات الدولية. وهنا هناك تعاون روسي في مجال الطاقة ومجال الغذاء والأسمدة، وهناك أيضا بدأ التعاون مع بعض الدول مثل فيتنام وغيرها في مجال الطاقة السلمية النووية، مجال توليد الطاقة الكهربائية النووية. بالتالي تسعى روسيا إلى تطبيق بعض سبل التعاون مع دول جنوب شرق آسيا على هامش هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز، تفاعلا أو تنفيذا لما حصل من اتفاق في قمة دول آسيان وروسيا الشهر الماضي في مدينة قازان.
2: شكرا لك صهيب جاسم، كنت معنا من مانيلا. هنا في الاستوديو نستضيف الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. هذه الدول، دول آسيان المعنية أيضا بأزمة إغلاق مضيق هرمز، ما طبيعة الدور أو الضغط الذي يمكن أن تمارسه على طرفي هذا التصعيد لوقفه ومن ثم إعادة فتح المضيق؟
6: كما تعرفين هذه الكتلة الإقليمية الدولية التي هي تعنى بكل دول آسيا معنية بهذه المنطقة في ثلاث مسارات أساسية، بمنطقة الخليج بشكل أساسي وطبعا إيران. المسار الأول هو مسار الطاقة، المسار الثاني أسواق للسلع والخدمات، ثم المسألة الثالثة الاستثمارات. وبالتالي استقرار هذه المنطقة وهدوءها السياسي وعدم وجود صراعات فيها أولوية لهذه الدول بشكل كبير جدا. لذلك ضمن هذه المسارات الثلاث فإن آسيان ستركز على كيفية إعادة الأمور إلى ما كانت عليه بمنطق آخر، بمعنى آخر وقف حالة التهديد في المنطقة. لأنه عمليا استمرار عدم تدفق الطاقة سواء كان بترول أو غاز سيعطل كثير من المشاريع لهذه الدول، يؤثر على الحياة اليومية عند الناس، وسيضرب موازناتها تدريجيا التي كانت قد أعدت على أساس ما الوضع الذي كان قائما قبل بدء هذه الحرب. وبالتالي تجدين هذه الكتلة بالتأكيد ستركز على أولوياتها هي في هذا الموضوع. لكن أيضا هناك حضور الولايات المتحدة. الولايات المتحدة بصفتها الآن هي الدولة الأكبر والأقوى في العالم عسكريا وسياسيا وفق كل معايير القوة، وهي أيضا المنخرطة في هذه الحرب وبدأت فيها، وبالتالي هي حاضرة في هذا المؤتمر، وبالتالي أو هذا التجمع الدولي المهم، هي معنية أيضا في أن تدافع عن نفسها أمام هذا القلق الذي تمثله منظمة آسيانا.
2: لكن هل العلاقة بين هذا التكتل، دول هذا التكتل وإيران، ربما تخول لها أو تجعل إيران ربما تضع حسابا لهذه الدول عندما تقدم على خطوة إغلاق المضيق، بالنظر إلى تأثر اقتصادات هذه الدول أيضا ويمكن أن تخسرها في النهاية؟
6: بالتأكيد كان من المفترض بالضرورة على إيران أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح تلك الدول. لكن بنفس الوقت ربما كان السؤال إذا أخذنا مصالح تلك الدول وواجه النظام خطرا وجوديا، ما معنى هذا بالنسبة إلى مصالح هذه الدول؟ نعم. يبدو أن هناك صراع واضح حول أولا هل أولويات إيران أم أولويات تلك الدول. ولذلك تجدين أن هذه الدول بقدر أهميتها الاقتصادية وبقدر ما يقال العوائد الاقتصادية التي تأتي لإيران، لكن يبدو أن أولوية بقاء النظام، أولوية بقاء الوضع السياسي كما هو، جعلت إيران لا تأبه كثيرا بالتبعات التي ستقودها عملية إغلاق المضيق. وإلا لم تكن لتفعل ذلك، وهي تعرف أن هنالك عزلة دولية الآن هي تعيشها وانتقادات دولية كبيرة، وحتى حليف مثل الصين مثلا لم يستطع أن يفعل شيئا رغم العلاقات المهمة. وتجدين أنها بالفترة البسيطة التي وقفت فيها العمليات العسكرية خلال مذكرة التفاهم استطاعت إيران أن تورد إلى الصين 70 مليون برميل في محاولة إلى إبقاء الصين في مربع العلاقة مع إيران، لكن لا تريد أن تخسره بشكل كبير جدا. لذلك هي لم تأخذ مصالح هذه الدول بشكل كبير.
2: ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني شاهدنا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شارك في اجتماع آسيان في مانيلا وكانت له تصريحات مرتبطة بالوضع في إيران وهرمز والتصعيد المستمر منذ 11 يوما، هل موجودة أيضا في حساباتها تكتلات كآسيان وحجم تضررها من استمرار إغلاق المضيق؟
6: باعتقادي لم تكن موجودة، لأنه ربما الولايات المتحدة لم تكن تضع سيناريو إغلاق المضيق، وعندما أغلق المضيق لم تأخذ مصالح تلك الدول بعين الاعتبار، وإلا لخاضت مفاوضات أكثر ربما عملية وأكثر لنقول فيها مرونة مع إيران. لأنه حتى الآن مريم الطرفين المنخرطين في الحرب لم يأخذوا إلا مصالحهم الضيقة الضيقة في إطار الدولة، وليس في إطار لا الإقليم ولا العالم. وإلا لو كانت إيران تفكر بمصلحة الإقليم والعالم، ولو كانت أمريكا تفكر، ما كانت الحرب أصلا. وبالتالي نحن نعيش في مراحل ضيقة من الصراع، الدول تفكر فيها بشكل أساسي، إيران بالوجود والاستمرارية، الولايات المتحدة في فرض القوة وممارستها بغض النظر عن التبعات التي يواجهها العالم. وإلا انظروا إلى معاناة الأوروبيين مثلا، انظروا إلى معاناة أصدقاء آسيويين مثل اليابان مثل الهند، كلها دول آسيوية صديقة للولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، هذه الدول صديقة جدا للولايات المتحدة. نعم. لم تفعل الولايات المتحدة أي شيء لها،
2: يعني لم تفكر لا إيران ولا الولايات المتحدة الأمريكية في مصلحة الإقليم والمنطقة وهذه الدول. لكن هذه الحرب وتداعياتها تؤثر أيضا على طرفيها بشكل كبير، وعلى اقتصاد إيران وعلى اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تطالب بتمويل إضافي لهذه الحرب. وإيران أيضا تتضرر اقتصاديا وهي تحت العقوبات منذ عقود، وتعاني من حصار بحري أمريكي مستمر. يعني إذا لم يكن التفكير في التأثيرات الاقتصادية الداخلية سيغير من القرارات المرتبطة بهذه الحرب، فما الذي سيغيرها؟
6: مريم حتى يعني ربما نفهم السياق، علينا أن نذكر بأن هذه الحرب تمت بدون إرادة أمريكية كاملة، وإنما جرت لها الولايات المتحدة. وبالتالي ما نجده الآن حسب تصريحات وزير الحرب أمس، الولايات المتحدة أنفقت تقريبا 38 مليار دولار على الحرب، بزيادة حوالي تماما عن رقم سابق كان قد اقترحه. إيران في أحسن التقديرات المتفائلة تقول أن إيران دمرت لها بنية تحتية حوالي 350 مليار دولار. بمعنى آخر، لا يبدو التكلفة الاقتصادية إذا ما رأينا السلوك السياسي والدبلوماسي للبلدين هما لهما، وإلا لو كان هما لو كان مقلقا لأثر على سلوكهما في المفاوضات، لدفعهما إلى شيء من المرونة، لدفعهما إلى شيء من التعاون مع الوسطاء. واضح تماما أن الكل يفكر كما يقال النقطة صفرية، أن ينجح بالكامل، أن ينتصر بالكامل، حتى ولو حساب مجتمعه ودولته نفسها.
2: شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور محجوب الزويري على هذه الإحاطة وهذا التحليل. في لبنان قال رئيس الحكومة إن حشد الجهود الأساسية ستتواصل لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. جاء ذلك خلال تفقد سلام مع وزير الدفاع ورئيس الأركان الوضع في بلدة زوطر الغربية، وهي من المناطق التجريبية التي سينتشر فيها الجيش اللبناني. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من بيروت جوني تانيوس. أهلا بك جوني. أصداء ما تبعه اللبنانيون من وصول لرئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع إلى زوطر الغربية في بداية تطبيق قرار المناطق التجريبية.
7: دون أدنى شك مريم، هي زيارة مهمة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى بلدة زوطر الغربية التي دخلها الجيش اللبناني خلال الساعات القليلة الماضية، وهي من أولى المناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار الذي حصل برعاية أمريكية. ويمكن القول أن ما تحدث عنه رئيس الحكومة من بلدة زوطر الغربية يعبر بشكل واضح عن الأداء الرسمي حيال الواقع القائم في الجنوب اللبناني. ويمكن القول أيضا أنه تحدث عن مديين زمنيين، المدى الأول هو المدى القريب حينما تطرق إلى مسألة استكمال انتشار الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية في بلدة زوطر الغربية، الوقوف على واقع الحال فيها وتأمين الخدمات الأساسية من أجل عودة الأهالي إليها. والمدى الآخر هو المدى الزمني البعيد، عندما تحدث كما ذكرتم عن أن كل الجهود يتم حشدها من جانب الدولة اللبنانية من أجل تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي اللبنانية. وهو أكد أن عودة الحياة إلى الجنوب اللبناني ليست شعارا، إنما هي حاجة وطنية وتعبر عن وحدة اللبنانيين. هذه طبعا مواقف لافتة إذا ما عطفناها على مواقف الرئيس اللبناني يوم أمس خلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، بالإضافة إلى ما أعلن عن الرئاسة اللبنانية بشأن لقاء القمة بين عون وترامب، فيمكن أن نستشف الإطار العام للموقف الرسمي اللبناني الذي يستند إلى ركيزتين أساسيتين بحسب التحليلات. الركيزة الأولى هي الدفع باتجاه مزيد من الانسحابات الإسرائيلية بناء على ما حصل خلال الساعات الماضية في بلدة زوتر الغربية، وبناء على اتفاق الإطار ضمن رعاية أمريكية رغم ما حصل يوم أمس من إطلاق نار باتجاه محيط الجيش اللبناني والأخذ والرد الذي حصل مع الجانب الإسرائيلي في هذا السياق. وبالتالي يمكن القول أن لبنان الرسمي يعول بشكل كبير على هذه الخطوات من أجل تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي اللبنانية والمضي قدما في مسألة إعادة الأعمار في المرحلة المقبلة. والأهم طبعا بالنسبة للجانب اللبناني هو تثبيت وقف إطلاق النار، بمعنى وقف كل الخروقات الإسرائيلية المستمرة، وأخيرا غارة من مسيرة إسرائيلية حصلت قبل ساعتين تقريبا على بلدة النبطية الفوقة في الجنوب اللبناني. والركيزة الثانية التي يستند إليها لبنان الرسمي هي التعويل على الموقف الأمريكي الداعم والراعي للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. يوم أمس خلال لقاء القمة بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب فهمت مواقف الرئيس الأمريكي على أنها كانت مواقف متفهمة داعمة للموقف اللبناني. أكد ترامب أنه يفهم الواقع اللبناني وأنه مستعد لمساعدة لبنان، وأن هناك انسحابا إسرائيليا سيحصل من كل الأراضي اللبنانية، وبالتالي لبنان يعول على هذا الدور الأمريكي الوازن من أجل تحقيق مطالبه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في الجنوب اللبناني، والتعامل طبعا مع كل التداعيات التي تحدث عنها الرئيس اللبناني للرئيس الأمريكي، وهي تداعيات كارثية كما وصفها للحرب الأخيرة التي حصلت.
2: طبعا جوني، ما زلنا نتابع ربما أعلى يسار الشاشة اللحظات التي دخل فيها رئيس الحكومة ووزير الدفاع إلى زوتر الغربية، وشاهدنا أيضا في تقرير لكاترين حنا قبل قليل في الساعة الماضية ينقل جانبا من آراء العائدين من سكان زوتر الغربية إلى مناطقهم. كيف تتابع هذه المشاهد في لبنان؟ وما الذي تشكله هذه العودة الآن؟
7: طبعا هي عودة مهمة بالنسبة لأهالي هذه البلدة وبالنسبة لأهالي الجنوب اللبناني والقرى التي لم يتمكن الأهالي من العودة إليها، لأنها تعتبر خطوة أولى، مدماك أول من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي. طبعا في المقام الأول دخل الجيش اللبناني يقوم بمسح، وهو يواصل المسح الكامل الميداني، المسح الهندسي أيضا، الفرق الهندسية تقوم بمسح كامل أجزاء هذه البلدة، بلدة زوتر الغربية، مع التذكير بشكل أساسي بأنها لم تكن محتلة من الجانب الإسرائيلي بشكل كامل أو بشكل مباشر. كانت القوات الإسرائيلية تدخل إلى زوتر الغربية انطلاقا من زوتر الشرقية المجاورة لها وتقوم بعمليات التفجير، وبالتالي ما يحصل حاليا هو تتبع الواقع الميداني في تلك البلدة، تفجير مخلفات الجيش الإسرائيلي في بلدة زوتر الغربية، أيضا الفرق الإسعافية التابعة للصليب الأحمر اللبناني والهلاءات الإغاثية هي تتحضر أيضا للدخول إلى بلدة زوتر الغربية من أجل سحب أي جثامين يمكن أن يتم العثور عليها في تلك البلدة بنتيجة الحرب الإسرائيلية التي حصلت. وفي المقام التالي سيتاح للأهالي للمدنيين أن يدخلوا إلى هذه البلدة، إلى منازلهم، إلى أرزاقهم، في محاولة منهم للعودة إليها. وفي التقرير الذي تابعناه كان رئيس المجلس البلدي في بلدة زوتر الغربية واضحا بأن حجم الدمار كبير، وقد لا يتمكن الأهالي في المرحلة الأولى من العودة إليها بشكل كامل بسبب الدمار، بسبب الأضرار التي لحقت بالمنازل والمنشآت المدنية. وبالتالي هناك وترقب من أهالي زوتر الغربية للدخول إلى بلدتهم والوقوف على حال منازلهم وأرزاقهم. وطبعا اللبنانيون بشكل عام يتابعون هذا المسار لأنها خطوة أولى، أو هي تجربة لمسألة اتفاق الإطار والمناطق التجريبية، وسيتم البناء على هذه التجربة على ما سيحصل في بلدة زوتر الغربية من أجل المضي قدما في مسألة المناطق التجريبية الأخرى، وهي بالتالي خطوة مهمة بالنسبة للجانب اللبناني. اللبناني على مستوى التعامل الإسرائيلي مع هذا الأمر، وأيضا على مستوى الرقابة العسكرية الأمريكية لمسألة المناطق التجريبية ودخول الجيش اللبناني إليها.
2: شكرا لك جوني تانيوس، كنت معنا من بيروت. المتابعة نستضيف الاستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، والدكتور وسام ناصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور علي مراد، الجيش اللبناني ينتشر إذن في زلطر الغربية، أبرز تحديات هذه الخطوة؟
8: في البداية تحية لك للدكتور وسام والمشاهدات والمشاهدين الكرام. التحديات الأساسية هي إسرائيل ومدى التزامها بهذا الاتفاق، هذه التحدي الأول. التحدي الثاني هو قدرة الولايات المتحدة على الفرض على إسرائيل هذا الالتزام. والتحدي الثالث ربما هو اللحظة الإقليمية والخطر من أن ينزلق لبنان ربما إلى الدخول في الحرب. هي خطوة أولى، هي خطوة ليست النهاية، هي

0: أقل من بداية النهاية. فالوضع الذي أفرزته الحروب في السنوات الثلاثة هي جنوب مدمر، جنوب مهجر، العمران والديموغرافيا والجغرافيا تلقت ضربات غير مسبوقة في تاريخ الصراع إسرائيل وحروب إسرائيل على لبنان. إذن هي خطوة أولى، تحديات كبيرة، لن يكون هذا المسار سهلا، هو طويل. علينا أن نبدأ لنحكم على التوقعات، أن ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب من تدمير وغيره يوحي أننا أمام معركة طويلة. لن يكون الانسحاب قريبا، لن يكون الإعمار قريبا، ولكن نحن كنا بحاجة إلى عكس هذا الميزان. حتى إذا ما قارنا سيدتي الكريمة مع جرى مثلا في في في في سيناء، وكان هنالك اتفاق سلام، أخذت الأمور أكثر من 10 سنوات حتى أن هذا المزال. إذن نحن أمام مسار طويل ونتائج صعبة جدا، لكنها لا شك أنها بداية سيكون وراءها العديد من التحديات ولن تكون خطا مستقيما بطبيعة الحال.
1: هي بداية إذا دكتور وسام نصيف ياسين، لكن تحقق مسألة انتشار الجيش اللبناني داخل زوطرة الغربية ووصول رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع وغرسه لعلم لبنان داخل هذه البلدة، ألا يلغي كل ذلك أي هواجس مما يتضمنه الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني غرس العلم أو وصول رئيس الحكومة لا يغير باعتبار أن لبنان حرم من حقه في مقاضاة الإسرائيليين، واليوم يوجد أخبار أن نائب رئيس الوزراء على خلاف جدي بهذه المسألة وسافر إلى جنيف بما له علاقة بهذه المسائل تحديدا، وحينما سئل عن اتفاق الإطار قال أنا لست معنيا به ولا يلزمني طالما لم يمر في مجلس الوزراء. يعني هذا نتحدث نحن، هذا طارق متري نائب رئيس مجلس الوزراء، وطبعا وزير الثقافة كذلك الأمر. زيارة رئيس الحكومة لا تلغي التجريف الذي حصل البارح والتفجير الذي حصل البارح وحرق المنازل وحرق محمية برعشيت التي حصلت البارحة بوجود رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة، ولم يلغي إطلاق النار على الجيش اللبناني، فضلا عن أن هذه البلدة لم تكن أصلا محتلة. يعني
1: لا أراها أكثر من خطوة، يعني كانت تحت النار،
2: لا أراها أكثر من خطوة استعراضية، لأنه من يريد الدخول إلى بلدة يدخلها مع أهلها أو يدخل إليها بين أهلها. الرئيس الحكومة دخل خلسة إلى البلدة، لم يبلغ أهالي البلدة، لم يبلغ حتى رئيس البلدية الذي صرح اليوم أنه بالحد الأدنى أبلغنا أنك تريد الدخول إلى هذه البلدة.
1: هل هناك أفضل من هذه الصور؟ يعني هل تحقق في لبنان على مدى أشهر الحرب الطويلة ما يشبه ما تحقق اليوم؟ يعني هناك بلدة خالية من الجيش الإسرائيلي، دمرت عن آخرها خلال أشهر،
2: هي أصلا خالية من الجيش الإسرائيلي، لم يقدم شيئا جديدا،
1: يعني
2: وهي
1: أصلا مدمرة، يعني كانت تسيطر عليها إسرائيل بالنار، يعني لم يكن هناك
2: وجود، كل لبنان مسيطر عليها بالنار
1: إسرائيلية. بالتالي ألا يمكن البناء على خطوة كهذه في المستقبل من أجل أن يمتد هذا الانسحاب إلى كامل جنوب لبنان؟
2: يعني أنا لا أعرف على ماذا يمكن أن يبنى بأن المناطق التجريبية بمعظمها لم تكن محتلة، ويعلن إسرائيلي أنه انسحب منها، ويعلن يوميا نتنياهو وكاتس أنه لن ينسحب من المنطقة التي يسميها أمنية، في حين أن الدولة اللبنانية تعول على اتفاق وقعه الذين يقولون أنهم لن ينسحبوا، والذين يمارسون القتل يوميا والتجريف والحرق والتفجير وإطلاق النار على الجيش اللبناني. وفضلا عن ذلك كله، هناك يعني تسويق لاتفاق لم يمر في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، وهذا يعتبر غير ملزم، فضلا عن أنه بالأساس مخالف للدستور وللقانون ولقانون العقوبات بصريح هذه القوانين وليس باجتهاداتها.
1: دكتور علي مراد، ما رأيك؟
0: يعني العديد من النقاط أريد أن أعلق عليها. أولا فيما يتعلق بموضوع مقاضاة إسرائيل، أعتقد إذا عدنا بالذاكرة قليلا لنعرف لماذا لم يوقع لبنان على نظام روما الأساسي، نعرف أن حزب الله كان معترضا على ذلك. وعندما تقدمت الحكومة وصوتت على إحالة الملف بما يتعلق بالشهيد عصام عبد الله التي سقط بنيران العدو الإسرائيلي، يمكن العودة إلى تلك المرحلة، لا أتذكر التاريخ تحديدا، ولكن موجودة أنه تم سحب هذا الأمر بطلب من حزب الله تحديدا، لأن حزب الله وهذا الأمر مرتبط بملاحقات معينة. إذن موضوع الحديث عن الدعاوى وغيره، أعتقد أن عدم توقيع لبنان على نظام روما الأساسي منذ 98، يمكن أن نسأل ونعود إلى الأرشيف والأمور واضحة. في مسألة الدولة والتفاوض، كل دول العالم عندما تذهب إلى التفاوض هنالك مسألة، ونستطيع أن نرى حتى صور الكثير ممن التقوا في كل المفاوضات، لما يعني بعيدا عن دفاع أو عدم دفاع، عندما ذهب السادات إلى القدس كانت القوانين موجودة، عندما التقى فاروق الشرع وإهودا باراك في بكلينتون أعتقد أن المنظومة القانونية السورية كانت هناك. الموضوع ليس في التفاصيل، المشكلة الحقيقية أن هنالك من يرى أن الدولة تعتدي عليه عندما تمارس سيادتها في أن تتحمل مسؤوليتها تجاه أهل الجنوب كما كل المناطق اللبنانية. هنالك بداهة بديهية شديدة في لبنان، هنالك دولة، السيادة في لبنان من مقدمة الدستور، السيادة للشعب ولكن يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. زيارة نواف إسلام إلى الجنوب ووضعه للعلم هي أمر أكثر من بديهي. هذا هو دور السلطة، هذا دور الدولة، هذه الدولة التي تحاول أن تتعامل مع حروب لم تخترها وتتحمل نتائجها. على الدوام حزب الله ماذا يقول؟ كان حزب الله يقول التسوية، الملف مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم حدثت مجزرتين بعد مذكرة التفاهم، فلم تلم إيران، وعن حق لم تلم إيران.
1: لكن هناك مشكلة دكتور الدولة. علي مراد.
0: نعم.
1: هناك مشكلة الآن عندما تقوم الدولة بكل هذه الجهود. نعم. وتوقع اتفاقا إطاريا وتشرع في تنفيذ بند المناطق التجريبية، هناك خلفها انقسام داخل لبنان، ألن يؤثر ذلك على أي خطوة تقوم بها؟ يعني هذا الإطار، الاتفاق الإطاري قد يفرغ من محتواه لأن هناك انقسام، ولأن هناك طرف أساسي وهو المقاومة حزب الله لا يرضيه هذا الاتفاق في المرحلة الحالية، فما قيمته إذن؟
0: حزب الله لن يرضيه أي شيء طالما أنه هو ليس من يمتلك التفاوض. نحن في معركة نفوذ في المنطقة، موضوع الشعارات والمواقف المبدئية نستطيع أن نتحدث قدر ما نشاء. هنالك نفوذ إيراني عبر حزب الله يمارس في لبنان وعلى أساس نحكم على الأمور. نعم، اتفاق الإطار يمكن أن يكون هنالك أخطاء، وهذه الدولة في خيارات السلطة السياسية قد تصيب أو تخطئ. بالأمس إيران وقعت اتفاق، سقط الاتفاق، إذن لا شيء مضمون. السؤال إذا كانت الدولة قابلة للمحاسبة، هل حزب الله قابل للمحاسبة بالمعنى السياسي بهذا المعنى؟ طبعا الكل يتمنى أن ينسحب العدو الإسرائيلي باليوم والأمس قبل الغد، ولكن لنتحدث عن موازين القوى. موازين القوى تقول التالي، اليوم موازين القوى، الجنوب مدمر، الجنوب محتل، ما الذي من الممكن أن يفرض على الإسرائيلي بميزان القوى أن ينسحب؟ ما زال يحتل الجولان منذ 67 لأنه لم يفرض عليه ميزان القوى، فرض عليه ميزان القوى في العام 2000 فانسحب. نحن بعيدين جدا عن هذه التوازنات، علينا أن نرى الواقع كما هو، لا أن نهرب من المسؤولية لتحميل الدولة. وغدا إذا أخطأت الدولة تسقط الحكومة، تجري انتخابات، ولكن أكثر من ذلك الدولة تمارس سيادتها. على الجميع أن يعتاد أن هنالك دولة ولا أحد يحتكر لا الجنوب ولا مأساة الجنوب.
1: دكتور وسام نصيف، أقتبس مما قاله الدكتور علي مراد في مسألة أن حزب الله الذي يعتمد على إيران وقدرة الأخيرة في تثبيت ربما مكاسب للمقاومة لحزب الله داخل لبنان من خلال اتفاقها مع الأمريكيين، يعني مذكرة التفاهم الأخيرة لم تصمد. إذا كانت إيران لا تستطيع ربما تحقيق هذه المكاسب لنفسها، فكيف ستحققها لحزب الله في لبنان؟
2: بداية، من أوجد وقف إطلاق النار هو مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وإذا كان هذا سقط هذا لا يعني عدم الرهان على أي فرصة إقليمية يمكن أن تعود، لأن المسألة بالنهاية سيعود لطاولة التفاوض الإيرانيين والأمريكيين. هذه نقطة. النقطة الثانية، حزب الله وكل اللبنانيين لا يعلقون أمالهم فقط على إسلام أباد وجنيف، يعلقون أمالهم على كل فرصة يمكن أن تخدم السيادة اللبنانية وأن توقف العدوان الإسرائيلي. الدولة اللبنانية ماذا فعلت؟ الدولة اللبنانية كانت ملتزمة بخمس أمور كل اللبنانيين يؤيدونها. وقف إطلاق النار أتى من إسلام أباد وليس من الدولة اللبنانية. الانسحاب الإسرائيلي، هي تنسحب من أماكن لم تدخلها أساسا ومن غير المعلوم الالتزام.
1: يعني والإسرائيلي أمام الدولة اللبنانية من خيارات أن تسلم قرارها لإيران؟
2: بالحد لا، لا لا أحد يقبل في لبنان تسليم القرار لإيران. كان أمام الدولة لا تستسلم بالحد الأدنى، يعني إذا كنت غير قادر على القتال أقوم بالاستسلام والزحف أمام الإسرائيلي وأعطيه كل ما يريد ولا أأخذ شيئا واحدا حتى مما أريد؟ الدولة اللبنانية قدمت سلسلة طويلة عريضة من التنازلات، ماذا أخذت إلى الآن؟ من الخماسية التي يتوافق عليها

0: كل اللبنانيين. وقف وقف النار لم تأتي به الدولة اللبنانية، الانسحاب الإسرائيلي ها نرى أمامنا، حتى الأماكن التي يريد الدخول إليها الجيش اللبناني والتي لم يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي يطلق النار على الجيش اللبناني. وقف التجريف غير ممكن، وقف إحراق، أقول لك البارحة تم إحراق محمية في بلدة برعشيت، إعادة الأهالي غير ممكن، إعادة الإعمار غير ممكن. ماذا قدمت الدولة؟ ماذا قدم لها المسار الذي من أوله إلى آخره استسلام؟ ماذا قدمت لنا صورة الرئيس البارحة مع دونالد ترامب؟ ماذا قدم لنا زرع العلم؟ نريد زرع عواميد الكهرباء التي توصل الكهرباء، نريد زرع الأعمدة التي تعيد بناء المنازل، وليس زرع علم خلسة عن الأهالي. والكل يعلم أنه لم يدخل مع الأهالي إلى هذه البلدة لأن ردة الفعل ستكون سيئة تجاه ما قامت به الدولة اللبنانية من تنازلات سيادية سيئة.
1: دكتور علي مراد، أيضا من هذه الفكرة أقتبس سؤالي التالي، يعني هل تثق الدولة اللبنانية في الجانب الإسرائيلي ومعه الراعي الأمريكي اللذين أثبتت تجربة اتفاق وقف الأعمال العدائية أنهما لا يلتزمان؟ يعني الجانب الإسرائيلي استمر في التصعيد طيلة 15 شهراً والراعي الأمريكي بقي يتفرج.
2: المسألة ليست مسألة ثقة، مسألة موازين قوى. مذكرة التفاهم هل بنيت على الثقة؟ لنخرج من المحاسبة القيمية، اليوم هنالك واقع حقيقي في لبنان موازين قوى تفرض نفسها، هل نتعامل مع الواقع كما هو أم كما نتمناه؟ بالأمس رئيس الجمهورية أرسل من واشنطن رسائل إيجابية تجاه الرئيس بري بحضور دونالد ترامب، بالرئيس الوزراء في أكثر من مقابلة ومقابلة مع الواشنطن بوست قبل أكثر من شهرين قال إن مسألة سلاح حزب الله هي مسألة داخلية تناقش في لبنان. السؤال الحقيقي اليوم، ماذا تبقى للبنان بعد الخيارات التي اتخذت؟ حزب الله يهرب من مسؤوليته التاريخية عن القرارات التي اتخذها والتي وصلنا إليها في حرب الإسناد الأولى وحرب الإسناد الثانية، يهرب من مسؤوليته من خلال محاولة خلق عدو داخلي اسمه الدولة. الدولة ليست عدوا، يتم التعامل مع الدولة كأنها ضيف، كأنها ليست الطرف المعني، الدولة هي صاحبة السيادة الأصلية والأصيلة. فالسؤال الأساسي اليوم، ما هو ميزان القوى؟ سأفترض اليوم سيدتي لتسهيل الجدال، استقالت الحكومة واستقال جوزيف عون وأتت سلطة تدين بالولاء السياسي الكامل لحزب الله، ما هي الخطوة التي سيقوم بها حزب الله؟ هل يملك حزب الله جوابا كيف سنعيد إعمار الجنوب؟ من سيعطينا 30 مليار أو 40 مليار دولار لإعادة إعمار الجنوب؟ المقاومة هي فكرة، أن يعود أهل الجنوب هي الأولوية، أن ينسحب العدو الإسرائيلي هي الأولوية، أن يعود مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس هي المقاومة، أن يكون وضع اقتصادي جيد في لبنان هي المقاومة. أما البقاء وأن يبقى لبنان رهينة لحظة إقليمية تتغير، اليوم من سيعطينا الأموال إلا الدول العربية؟ الدول العربية التي تقصفها إيران، هل نذهب إلى المحور الإيراني ونخسر أي إمكانية لإعادة إعمار لبنان؟ التموضع اللبناني هو الأساس، فمن كان يراهن على الأمريكي للضغط على إسرائيل في مذكرة التفاهم اليوم لا يستطيع أن يلوم الدولة اللبنانية كي تبحث عن هوامش قليلة. نحن في لحظة صعبة جدا نبحث عن هوامش، وأنا أقول اليوم مسار واشنطن ليس محفوف بالمخاطر وفيه مطبات وفيه ثغرات، لكن كل ذلك هو نتيجة وليس سببا، نتيجة لخيارات اتخذها حزب الله بالحد الأدنى في السنوات الثلاثة الأخيرة.
1: دكتور وسام، ما البديل إذا كان لا قيمة لأي خطوة تقوم بها الدولة اللبنانية في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري؟ ما الذي يقدمه حزب الله في المقابل؟ الرافضون لهذا الاتفاق ولما يجري على الأرض الآن، هل المواجهة هي الحل؟
0: حزب الله بالنهاية حركة مقاومة، حركة المقاومة أقصى ما يمكن أن تطالب به هو أن تقاتل وترد العدوان، وهذا ما حصل. حينما يتم الحديث عن الدولة السيدة، هي الدولة التي تفرض سيادتها، لا الدولة التي تسحب جيشها من مواجهة الإسرائيلي حينما يهاجم لبنان. الدولة السيدة التي تركت 15 شهرا جلس حزب الله جانبا، ورئيس الجمهورية كان يتفاخر بأنه في عهده خلال 15 شهرا أو سنة من عهده لم يطلق طلقة من جنوب لبنان. خلال هذه الفترة استشهد 500 مواطن لبناني ودمرت عشرات الآلاف من الوحدات السكنية. فإذا كانت الدولة سيدة يجب أن تفرض سيادتها على الإسرائيلي.

0: إسرائيلي قبل أن تفرض سيادتها على الداخل. إذا كانت الدولة السيدة معنية بأن يكون حصرية السلاح لديها، يجب أن يكون لديها سلاح يرد العدوان الخارجي قبل أن يكون هناك سلاح يحصر السلاح الذي يقاتل العدوان الخارجي. الدولة السيدة هي التي تؤمن إعادة الإعمار، الدولة السيدة هي التي لا تتنازل عن الحقوق الأساسية لبلدها، الدولة السيدة هي التي لا تشرع باتفاق وجود الإسرائيلي. الإسرائيلي الآن موجود في جنوب لبنان بناء على الاتفاق، لم يعد محتلا بحسب نص الاتفاق. هذه الدولة السيدة.
1: شكرا لك دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وشكرا للدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، شكرا لكما. إذن شهدت بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان انتشارا للجيش اللبناني ضمن تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب وفقا لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وذلك بالتزامن مع إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي الذي كان يحتل أطرافها. مراسلة الجزيرة كاثرين حنا رصدت المشهد من محيط زوطر الغربية، حيث انتظر عشرات الأهالي طوال اليوم أملا في العودة إلى بلدتهم.
2: من هذا الطريق تعبر آليات الجيش اللبناني للانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة يسمح بالوصول إليها. هنا على مسافة بضعة مئات من الأمتار عن زوطر الغربية تجمع العشرات من أبنائها بانتظار أن يسمح لهم الجيش بدخولها. معظمهم نزحوا عنها منذ مطلع آذار مارس الماضي.
3: نحن يعني عنا انتمائنا من جوا لهالأرض من نطلع.
2: ومنذ ذلك الحين لم يبلغهم خبر عما حل بأرزاقهم.
4: رغم الهدم ورغم حرق البيوت وجرف الطرقات ويعني غيروا معالم الضيعة، العدو الإسرائيلي غير معالم الضيعة، بس إحنا راجعين على الضيعة وبقوة، راجعين وحنرجع نعمر وحنرجع زوطر وجنوب كله أحسن مكان.
5: بلدنا، أرضنا، بيوتنا، رزقنا، ربينا، ربينا أولادنا، عمرنا لأولادنا، عشنا فيها، ضحكاتنا، كل شيء فيها، ذكرياتنا فيها، حرقوها، دمروها، جرفوها.
2: بالرغم من علمهم بما ينتظرهم هناك يحدوهم الأمل للعودة.
6: اللي عم بتشوفيه بطبيعة الحال يعني بدهم يرجعوا الأهالي يشوفوا لو دمار ولو خراب بتنعنى شو بياخدوا روح فيه.
2: لكن الدخول لا يزال ممنوعا والمخاطر لا تزال كثيرة، فالجيش ما زال يجري عمليات مسح للمنطقة وقد تعرضت وحداته لإطلاق نار إسرائيلي على مقربة منها. إلى هنا تصل أصوات التفجيرات التي تنفذها وحداته لذخائر من مخلفات الحرب.
7: في عنا كتير دمار كله، يعني بين تزنير وطيران حربي في عنا أكثر من 50%، يفوق 250 وحدة سكنية، وعنا الدمار الثاني الباقي الضيعة كمان مش صالحة للسكن أبدا. أعتقد هلأ بداية أول شهر يعني ما في حريسكم بالضيعة على الإطلاق أبدا أبدا، لحتى نشوف نحن كبلدية نقدر نعمل شيء.
2: من هذه النقطة يمكننا رصد الجهة الغربية لزوطر. لم تكن البلدة محتلة بالمعنى الكامل للكلمة، لكن الجيش الإسرائيلي يحتل زوطر الشرقية المتاخمة لها، وكان يتمركز عند أطرافها وينفذ فيها بين الحين والآخر مناورات وتفجيرات، واقع أتاح إدراجها ضمن المنطقة التجريبية الأولى وفقا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
8: لا يعد الشروع في تنفيذ أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان سوى الخطوة الأولى لاستكمال المراحل الأخرى من اتفاق الإطار وفقا للسلطات اللبنانية، غير أن تحديات عدة تواجه هذا المسار، أبرزها انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة وآلية التحقق من التزام الجيش اللبناني بتنفيذ تعهداته، ما يزيد من تعقيدات هذا المسار. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوطر الغربية جنوبية لبنان.
1: نشير إلى التطورات الأخيرة في إيران من خلال هذا العجل الذي يظهر على شاشتنا، يفيد التلفزيون الإيراني بدوي 3 انفجارات في جزيرة لارك وميناء سيريك. نستطلع الموقف والتفاصيل مع مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. رانيا؟
9: نعم مريم، يعني بالفعل هناك أنباء عن وقوع عدة استهدافات أمريكية، عن حديث عن وقوع استهدافات في بندر عباس وعفوا في محافظة هرمزغان، وأن هذه الأمور متعلقة بلاراك.

وأيضا ومدينة السيريك التي كانت قد استهدفت أيضا قبل ساعة أو اثنين من الآن. إذا هناك يعني عمليات أمريكية لا تلتزم بالشكل المتبع في هذه العمليات، والذي عادة ما كان يتم يعني إطلاق النار المتبادل ما بين الجانبين بعد منتصف الليل. أخذت هذه العمليات أشكال مختلفة وأيضا أماكن مختلفة في وسط الظهيرة.

0: استهداف الدفاعات الجوية الإيرانية، والتي قد مع استهدافها يسمح باختراق الطائرات سواء المسيرة أو المقاتلة الأمريكية للأجواء الإيرانية، ولذلك ربما هذا هو الهدف من استهداف هذه الأماكن. في المقابل مريم، يعني تواصل إيران أيضا توجيه ضرباتها لما تقول أنها قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. قبل قليل كان هناك بيان للحرس الثوري يؤكد استهداف قاعدتين جديدتين في الأردن، وذلك باستهداف حظائر الطائرات المسيرة وأيضا الطائرات الثقيلة، هذا بالإضافة إلى مواقع تجمع القوات الأمريكية، متحدثة عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين اليوم في هذا الاستهداف. إيران تؤكد أنها ستواصل توجيه ضرباتها التي تصفها بالتأديبية والعقابية للولايات المتحدة، وذلك حتى يتوقف هذا العدوان على الأراضي الإيرانية. كما يقول بيان الحرس الثوري، يتحدث عن ضرورة تحميل الولايات المتحدة تكاليف باهظة ليتوقف هذه السلسلة من الضربات ثم المفاوضات ثم العودة مرة أخرى إلى الحرب. تقول إيران أن الصمود وتوجيه ضربات قوية هو الكفيل بهذا الأمر، وإذا لم يعني تتوقف الولايات المتحدة جراء العمليات التي تقوم بها الآن إيران، فإنها ستقوم بعمليات أكثر تدميرا للولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. تتوقع إيران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يوميا من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأشهر المقبلة بعد تراجع الإنتاج بنحو الثلث إثر الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة منذ اندلاع الحرب، لكن طريق التعافي لا يزال يواجه تحديات كبيرة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير مع عمار طيبي.
2: تسببت الحرب في خسارة إيران لنحو ثلث القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي، ففي آخر تصريحات لمسؤولين في قطاع الطاقة الإيراني فقدت البلاد نحو 230 مليون متر مكعب يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي منذ نهاية شهر فبراير الماضي نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتسعى طهران لإعادة جزء من هذه الكميات المفقودة مع التوقعات باستعادة حوالي 100 مليون متر مكعب يوميا خلال الأشهر المقبلة. أضرار الحرب تركزت في منشآت معالجة الغاز البرية في حقل باريس الجنوبي، وهو الحقل الأهم في البلاد، التي كانت تنتج سابقا 650 مليون متر مكعب يوميا. ويظهر حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة أن عودة إنتاج الغاز في إيران لمستوياته الطبيعية أمامها الكثير من التحديات، فالتقديرات تشير إلى أن الكلفة ستبلغ 19 مليار دولار وقد تمتد لسنوات. عودة إنتاج الغاز الطبيعي أمر استراتيجي لإيران، فإنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز بنسبة تتجاوز 85%، وتعد إيران من أهم الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم. فخلال العام الماضي جاءت في المرتبة الثالثة بإجمالي إنتاج بلغ 264 مليار متر مكعب، وذلك بعد كل من الولايات المتحدة بإنتاج قياسي تجاوز تريليون متر مكعب، ثم روسيا ب 609 مليارات متر مكعب. وتضاف أهمية الإنتاج هذه لاحتياطيات ضخمة تمتلكها إيران وتعد الثانية عالميا.
1: في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت بطارية صواريخ ساحلية أوكرانية وموانئ تستخدم في نقل السلاح في أوديسا، كما قالت إنها أسقطت أكثر من 800 مسيرة خلال يوم واحد. في المقابل أعلن قائد المسيرات في الجيش الأوكراني مهاجمة 13 سفينة روسية في البحر الأسود وبحر أزوف خلال 48 ساعة الماضية. كما قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 3 صواريخ موجهة وأكثر من 200 مسيرة روسية في مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من كييف عمر الحاج ومع مراسلتنا من موسكو رانيا دريدي. أبدأ معك رانيا، هذا البيان لوزارة الدفاع الروسية هل يشير أيضا إلى هذه التفاصيل المرتبطة بالاستهداف الأوكراني كما يقول المسؤولون في كييف أو الجيش الأوكراني ل 13 سفينة روسية في البحر الأسود؟

0: الأسود وبحر أزوف.
1: في واقع الأمر مريم، وزارة الدفاع الروسية وحتى يعني مختلف المسؤولين الروس لم يتحدثوا ولم يذكروا هذا الموضوع قط. الجانب الروسي لم يتحدث ولم يؤكد ولم يعني يتناول موضوع استهداف أي سفن في البحر الأسود. إذن هي يعني تأتي في إطار الرواية الأوكرانية على الأقل حتى هذه اللحظة مريم. لكن في المقابل وزارة الدفاع الروسية تتحدث يعني باستمرار، لا سيما خلال الأيام الماضية، عن تعزيز وتكثيف ضرباتها التي تستهدف فيها مختلف المنشآت، منشآت الطاقة على الأراضي الأوكرانية، منشآت اللوجستية، منشآت النقل المستخدمة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وبالطبع الدرجة الأولى هنا يدور الحديث عن تعزيز الضربات على الموانئ الأوكرانية مريم. على سبيل المثال وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن استهداف منشآت تستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية في مقاطعة أديسا، استهداف من أديسا، استهداف سفن بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال عملية الإبحار، استهداف منشآت لوجستية كانت تستخدم لأغراض عسكرية في المقاطعة، إلى جانب استهداف بطاريتين تابعتين لمنظومات صواريخ نبتون الساحلية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. بالتزامن مع ذلك أيضا تحدثت الوزارة عن استمرار القوات المسلحة الروسية بالتقدم. الحديث يدور عن سيطرتها بحسب الوزارة على بلدة جديدتين، إحداهما في مقاطعة زاباروجيا والأخرى في مقاطعة خاركف، إضافة إلى يعني استمرارها في التقدم واستهداف مواقع انتشار القوات المسلحة الأوكرانية ومن تسميهم موسكو بالمرتزق الأجانب. على سبيل المثال خلال الساعات 24 الماضية تم ضرب مواقع انتشار القوات الأوكرانية في أكثر من 150 منطقة على الأراضي الأوكرانية. على الصعيد الداخلي يعني تحدثت الوزارة، تحدثت السلطات الروسية عن هجمات تعرضت لها مختلف المقاطعات باستخدام المسيرات الأوكرانية. وزارة الدفاع قالت إن الأراضي الروسية تعرضت لهجوم بأكثر من 140 مسيرة الليلة الماضية. سلطات إقليم كراسنودار تحدثت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في استهداف مكثف لهذا الإقليم، تسبب باندلاع حرائق ضخمة في مستودعات تجارية في الإقليم، ناهيك عن أضرار مادية لحقت عدد من المباني السكنية في المنطقة وأيضا المناطق الحدودية، وهي فعليا الأكثر عرضة للهجمات بالمسيرات. هذا ما تحدثت عنه السلطات الروسية. سلطات مقاطعة بريانس تحدثت عن إصابات في صفوف المدنيين جراء هجوم تعرضت له المقاطعة بأكثر من 60 مسيرة مريم. على الصعيد السياسي، في لا سيما فيما يتعلق بالتغييرات التي نشهدها في وزارة الدفاع، تغيير قائد القوات المسلحة الأوكرانية، في هذا الإطار كانت هناك تصريحات لافتة للكرملين. الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أشار إلى أن هذا يدل على أن النظام الأوكراني حسب تعبيره بدأ يهتز من الداخل. وفي وقت سابق مريم أشار الكرملين أن بالنسبة لروسيا لا تشكل كل هذه التغييرات يعني مسألة مهمة أو جدرية بالنسبة لروسيا. ما يهم روسيا حاليا حسب تعبير الكرملين هو وجود مسؤولين في أوكرانيا قادرين على اتخاذ قرارات يمكنها أن تؤدي إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا.
0: دريدي من موسكو، شكرا جزيلا لك. عمر الحاج، في كييف ما كانت تتحدث عنه رانيا وأشارت إليه بيانات وزارة الدفاع الروسية بخصوص استهداف موسكو لموانئ أوكرانية تستخدم في نقل السلاح في أوديسا تحديدا، هل أشارت كييف إليه وإلى أضراره؟
2: مريم، بالعموم البيانات الأوكرانية كلها دائما ما تفند ما تتحدث عنه روسيا حول استهداف أسلحة أو شحنات كانت تحملها هذه السفن، خاصة التي تتوجه إلى موانئ أوديسا، إزمايل أو حتى يوجني أو تشورنومورس، وتقول إن هذه الأخبار كلها عارية عن الصحة، وإن روسيا تتعمد استهداف منشآت البنية التحتية وعلى رأسها موانئ أوديسا بعد أن حرمت أوكرانيا فعليا من كل شواطئها على بحر أزوف المتصل فعليا بالبحر الأسود، وكذلك خيرسون وشبه جزيرة الغرب القرم ولم يبقى لها إلا ساحل أوديسا في المنطقة الجنوبية وجزء من ساحل ميكولايف المهدد فعليا من قبل القوات الروسية. تقول أن هذا استهداف متعمد للبنية

0: تحتية، غرضه كما تقول هو غرض عبثي من الحرب، أن روسيا بدأت هذه الحرب ابتداء دون أي سبب واضح، وهي مستمرة في قصف منشآت مدنية وحتى عسكرية هنا في أوكرانيا. على الجانب الآخر، الرئيس الأوكراني زيلينسكي كما اعتدنا خلال الأيام الماضية دائما ما يصدر بيانات حول ما يسميها بالضربات البعيدة المدى التي تلجم القوات الروسية كما يقول، وتحد من قوة روسيا اقتصاديا وتخلق أزمة حقيقية في روسيا. اليوم تحدث عن استهداف منشآت للنفط ومستودعات استراتيجية في كروسنودار وأيضا في سترافوبول، إضافة إلى هجمات تشنها القوات الأوكرانية على السفن اسطول الظل في بحر أزوف.
1: طيب عمر الحاج، طبيعة المواجهة الآن كما تنقلها كييف، ما قدر وحجم القتال المستمر بين كييف وموسكو؟
0: مريم، نحن نتحدث عن جبهات ممتدة حتى 2000 كيلومتر، يعني ربما مسافة بين كييف وحتى إسبانيا إذا تحدثنا عن الطول 2000 أو أكثر، 2500 كيلومتر تمتد من جنوب أوديسا وصولا إلى حتى مناطق قريبة من مقاطعة كييف. هذا استهداف لكلا الجانبين، ولكن الجانب الأوكراني بلا شك إذا ما تحدثنا عن القوة العددية وأن روسيا أكبر بكثير ويعادل سكانها 3 أضعاف وحتى 4 أضعاف سكان أوكرانيا، البالغ عددهم الآن 35 بعد نزوح أكثر من 12 مليونا من البلاد، سواء داخليا أو حتى نزوحهم أي خروجهم قسرا من مدنهم إلى غربي ومناطق أكثر أمنا في أوكرانيا. تحدثوا أيضا عن، ولكن الاشتباكات ليست بذلك العنف الذي كانت فيه عليه على الأقل خلال العامين الماضيين، وتركز الأمر أكثر الآن على حرب المسيرات بمختلف أنواعها، سواء كنا نتحدث عن المسيرات البحرية أو المسيرات الأرضية التي أبدعت أوكرانيا في الفترة الأخيرة من إنتاج كثير منها، أو حتى نتحدث عن المسيرات الطائرات البعيدة المدى التي تصل على الأقل من الجانب الأوكراني إلى مدى 2500 كيلومتر. نحن بدنا الآن نتحدث عن أهداف تضرب في جبال الأورال في غرب سيبيريا بعيدا عن الحدود الأوكرانية، مسافة كما ذكرنا 2500 كيلومتر، بعد أن كانت القوات الأوكرانية بالكاد تصل إلى مناطق قرب الدفاع. ولكن هذا أيضا أثر على حياة الناس، إذ أن هذه المسيرات التي بالمحركات النفاثة أو التي تعمل عبر الكابلات تصل إلى 50 كيلومتر داخل الأراضي.
1: شكرا لك عمر الحاج، كنت معنا من كييف، وهذه التغطية مستمرة مع ازدهار شعشاعة.
2: شكرا لك مريم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونواصل معكم هذه التغطية للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا معهم في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي، وأضاف أن واشنطن منفتحة على التفاوض ومستمرة في الوقت ذاته بالدفاع عن السفن وحرية الملاحة، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر. على صعيد آخر، أفاد مسؤولون محليون في إيران بتعرض مناطق عدة لهجمات أمريكية، منها مدينتا بوشهر ودشتي ومحافظتا إيلام وخوزستان. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنها قصفت أهدافا عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. من جهته، قال الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات الأمريكية غربي الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. في الأثناء، قال الجيش الأردني إنه أسقط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، كما اعترض 4 صواريخ بينما سقط 2 في مناطق خالية من السكان. بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه العقبة، وإنه لم يصدر إنذارا مبكرا للإسرائيليين ولم يتدخل في اعتراض تلك الصواريخ. من جهة أخرى، قال الدفاع المدني السعودي إنه تم إطلاق إنذار مبكر في مدينة الدمام للتحذير من خطر. كما أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار وطلبت من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. أما في لبنان، وخلال تفقده بلدة زوطر الغربية جنوبي البلاد، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. في الأثناء قال مراسل الجزيرة إن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. الآن نستطلع الموقف مع شبكة مراسلين. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، وسيكون معنا من عمان مراسل الجزيرة تامر صمادي. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك رانيا قاسمي عن البعد الميداني وما سجل فيما يتعلق بالهجمات الأخيرة على إيران.
3: نعم الزهار، يعني أفاد التلفزيون الإيراني بأنه تم سماع دوي 3 انفجارات في جزيرة لوراك وأيضا ميناء سيريك بمحافظة هرمزغان، فيما تم نفي تعرض جزيرة قشم أو سماع أدوي أي انفجارات في هذه الجزيرة. يمكن القول أن هناك تغييرات كبيرة طرأت على طبيعة وشكل العمليات العسكرية والضربات العسكرية المتبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة، فلم يعد هناك التزام كما جرت العادة خلال الأيام الماضية على وقت معين لتبادل الضربات، والتي عادة ما كانت تبدأ بعد منتصف الليل وتنتهي مع ساعات الصباح الأولى. فكما يعني أفاد التلفزيون الإيراني، سمع دوي هذه الانفجارات فيما تقوم إيران بتوجيه ضربات قوية للقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. تقول البيانات العسكرية للجيش والحرس الثوري بأنه تم توجيه ضربات للمنشآت الأمريكية ومستودعات الدعم واللوجستي وأيضا مخازن الوقود والأسلحة، هذا بالإضافة إلى حظائر الطائرات المقاتلة وأيضا حظائر المسيرات في كل من الكويت والبحرين والأردن. وتم التأكيد من قبل الحرس الثوري أن آخر عملية نفذت حتى الآن هي في قاعدة الملك فيصل والأمير حسن في الأردن، حيث تم استهداف ويعني إلحاق أضرار بطائرتين ثقيلتين أمريكيتين، هذا بالإضافة إلى إلحاق وتدمير بعض المسيرات الأمريكية، هذا بالإضافة إلى إسقاط عدد من القتلى والمصابين في صفوف القوات الأمريكية المتواجدة هناك. وهناك موقف مهم أكد عليه الحرس الثوري أنه سيواصل ما وصفها بالإجراءات والعمليات العقابية حتى تتوقف الولايات المتحدة عن تنفيذ أي هجمات، وقالت أنه إذا لم تكن ما تنفذه من عمليات كافية فإنها ستقوم بتوجيه ضربات أقوى أكثر تدميرا لردع الولايات المتحدة وإبعاد شبح الحرب عن البلاد. وقالت أنها لن تقبل باستمرار هذه السلسلة المتعلقة بالحرب والمفاوضات ثم مرة أخرى اندلاع الحرب والمواجهات العسكرية.
2: من جانب آخر، كيف تراقب الأوساط الإيرانية تلك التصليحات الأمريكية المتعلقة بفتح باب المفاوضات أو بالأحرى الانفتاح على أي مسار تفاوضي يتعلق بإيران؟
3: يعني بالنسبة للمفاوضات، فإيران تواصل اتهام الولايات المتحدة بأنها هي من انتهكت بنود مذكرة التفاهم منذ اليوم الأول، وذلك بإصرارها على توجيه الضربات العسكرية والتهديد باستهداف إيران وحتى استهداف المنشآت النووية. تعتبر إيران أن ذلك ليس فقط انتهاكا لبنود المذكرة وإنما حتى انتهاكا للقوانين الدولية، ولكن هذا لا يعني أن إيران لا ترحب بالمفاوضات، ولكنها تضع شروط فيما يتعلق هذا الأمر، تؤكد على ضرورة أن تلتزم الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم، أي أنها ترى في المذكرة هي المرجعية للتفاوض مع الولايات المتحدة حتى يبنى على هذه المذكرة، ولا يعود التفاوض مرة أخرى إلى نقطة الصفر، حيث ترى إيران أن كل ما يجري من عملية عسكرية وتهديدات وضربات هي من أجل فرض شروط جديدة على إيران في أي مفاوضات مقبلة، وهو ما تؤكد طهران أنها لن تقبل به. ولذلك تؤكد أن إذا كانت تريد الولايات المتحدة إعادة فتح مضيق هرمز والعودة مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي، يجب أن تلتزم بما تم التعهد عليه، مع توجيه يعني تحذيرات للولايات المتحدة بأنها لن تستسلم للضغوط وستواصل موقفها وتمسكها بشروطها وخطوطها الحمراء خاصة المتعلقة بمضيق هرمز.
2: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. وقبل المتابعة أرحب أيضا بالزميل الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الآن أذهب إلى أحمد هزيم لمتابعة أيضا المواقف والتصريحات وآخر البيانات المتعلقة بالقيادة المركزية الأمريكية والهجمات الأخيرة على إيران.
4: ازدهار نعم متى بعد ربما أحدث ما قيل أمريكيا هي تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو في قمة الإسيان أو على هامش قمة الإسيان، والتي تحدث فيها أن الولايات المتحدة من حيث

0: مبدأ هي عادة منفتحة على المفاوضات والحوار الوصول إلى صيغ مشتركة أو حلول وسط للأزمات، إلا أن هذه الأزمة مع إيران هناك طرف لا يفي بهذه الاتفاقات، لا يرغب بإنصاف الحلول، لا يريد الوصول إلى تفاهمات، وإن وصل إليها فإنه لا يلتزم بها، في إشارة إلى الجانب الإيراني والتزامه ببنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. والحديث هنا بالتأكيد على التفسير للمدى الخامسة من مذكرة التفاهم المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز. الوزير روبيو تحدث من أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لن يسمح بأن تهيمن دولة ما على ممرات بحرية مائية مهمة وحيوية للتجارة الدولية، وهذا تصريح ينصب أيضا في سياق ما تحدث به الإدارة الأمريكية وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة تتم بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وهناك سعي من قبل إيران حسب قول الرئيس ترامب للوصول إلى تفاهم واتفاق مع الولايات المتحدة، إلا أن الإدارة الأمريكية لا تثق بالمفاوض الإيراني ولا تثق بمدى جدية التزامه بما يتم التوصل إليه من اتفاقات، وعليه فهناك استمرار لهذه العمليات العسكرية المستمرة كل ليلة والتي تنفذها القيادة المركزية ضد أهداف ومواقع إيرانية عسكرية مرتبطة بقدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. وحديث أيضا من المسؤولين الأمريكيين من أن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية تحديدا الآن تدرس خيارا من خيارين، إما أن توافق على مقترح الهدنة لمدة 10 أيام ومن ثم الترتيب الذي يتم الاتفاق عليه حول مضيق هرمز بأن تجني إيران بعضا من الرسوم جراء خدمات معينة وألا تكون رسوم عبور، أو أنها توسع عملياتها العسكرية لتطال أهداف أكبر من قدرات إيران فقط المتعلقة بمضيق هرمز. وربما هذه الحملة العسكرية إن تم اتخاذ القرار بتوسيعها وتوسيع نطاقها من المرجح أن تنضم إليها إسرائيل.
1: هذا جانب أحمد، ولكن من جانب آخر وعلى المستوى الداخلي، كيف أيضا يراقب ما يتعلق بتلك الكلفة الكبيرة لهذه الحرب على إيران على المستوى الأمريكي؟
0: نعم ازدهار، هي كلفة كبيرة قدرها وزير الحرب الأمريكي بالأمس في شهادة له أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، وقال أنها قد تصل إلى 37.5 مليار دولار، هذه ككلفة عملياتية لهذه الحرب. أما الكلفة الشاملة التي تشمل الأمور اللوجستية والأمور التي تكلف الولايات المتحدة بشكل غير مباشر جراء هذه الحرب، حسب تقديرات لصحيفة واشنطن بوست فإنها قد تصل ما بين 80 إلى 100 مليار دولار. هذا ما دفع البنتاغون إلى طلب تمويل إضافي ليس فقط لتمويل عملياته ضد الحرب على إيران، إنما أيضا لمساعدة قطاعات متضررة مثل المزارعين هنا في الداخل الأمريكي. من بين ما طلبه البنتاغون هو 10 مليارات دولار لدعم المزارعين الأمريكيين الذين يعانون جراء ارتفاع أسعار الوقود، ارتفاع أسعار الأسمدة، وأيضا تخلخل بعض أسواق التي تصدر إليها الولايات المتحدة مواد غذائية. لكن من بين المبلغ الأساسي الذي يطلبه البنتاغون لتمويل تمويل العمليات العسكرية المستقبلية وقرابة 67 مليار دولار.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. الآن تامر صمادي من عمان، نتابع معك ما رشح بخصوص الاعتراضات الصاروخية والتي تأتي ضمن التصريحات والبيانات الرسمية أيضا.
2: بالفعل ازدهار، نتحدث عن هجومين جديدين وفقا للسلطات الأردنية. القوات المسلحة الأردنية تحدثت عن الهجوم الأول الذي جرى بصواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية وتم إسقاطها بفعل الدفاعات الجوية الأردنية. الحديث كان عن 6 صواريخ، وأشارت السلطات إلى سقوط صاروخين في منطقة نائية بعيدة عن السكان لم تسقطهما الدفاعات الجوية الأردنية. وفقا واستنادا إلى المصدر الرسمي العسكري الأردني، فإنه لا خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهجمة الأولى، وأشار أيضا إلى الهجمة الثانية التي جرت بعدد من المسيرات. تحدث الجيش الأردني عن إسقاط 4 مسيرات عبرت الأجواء الأردنية في عدد من المواقع، أو كانت تستهدف عددا من المواقع، تم إسقاطها بالكامل في هجومين. يتحدث الجيش الأردني عن تحرك فرق السلاح سلاح الهندسة الملكي باتجاه

0: هي تلك المواقع، ويقول بأن فرق السلاح الملكي عملت على إبطال مفاعيل شظايا تلك الصواريخ والمسيرات وتأمين تلك المواقع. لم يأتي المصدر العسكري على ذكر المواقع التي كانت تستهدفها الصواريخ أو المسيرات، ومثل هذا الموقف بات متكررا في الأيام الماضية. القوات المسلحة الأردنية لا تتحدث عن طبيعة المواقع المستهدفة، لكن بطبيعة الحال كانت هنالك انفجارات سمع صداها بشكل مكثف في مدينة العقبة الساحلية جنوبي البلاد، والمصادر التي تحدثنا إليها أشارت إلى أن تلك الانفجارات كانت ناتجة عن الاعتراضات الصاروخية داخل المدينة. تلك المدينة تتعرض للهجوم للمرة الثانية على التوالي في غضون اليومين الماضيين. الجانب الإيراني يقول بأنه يستهدف التواجد الأمريكي في العقبة، الجانب الأردني له رواية مختلفة يقول بأنه لا قواعد عسكرية أمريكية داخل تلك المدينة المهمة الاستراتيجية بالنسبة للمملكة. هي لا تعتبر مدينة ساحلية فقط، بل تعتبر رئة الأردن على البحر الأحمر، وفيها الميناء وفيها المطار. وعندما نتحدث عن ميناء العقبة، فهذا الميناء الرئيسي والوحيد تتفرع عنه مجموعة من الموانئ الصغيرة، تلك الموانئ الخاصة باستقبال النفط، واردات النفط إلى المملكة، بالإضافة إلى صوامع القمح والصادرات والواردات. أيضا أكثر من 80% من صادرات المملكة تمر عبر ميناء العقبة، وأكثر من 60% أيضا من واردات الأردن تمر عبر ذلك الميناء. الجانب الإيراني أيضا يتحدث عن استهداف المناطق الشرقية من البلاد، الحديث خلال الساعات الماضية عن قاعدة الشهيد موفق السلطي وقاعدة الأمير الحسن الجوية. الأردن كما أشرنا في البداية لا يعلق على المواقع المستهدفة، لكن فيما تقول إيران بأنها تستهدف قواعد عسكرية أمريكية ينفي الأردن ذلك، ويتحدث عن أن كل القواعد هي قواعد أردنية، والتواجد الأمريكي فقط يقتصر على جنود في إطار التعاون الثنائي لحماية حدود المملكة وفقا للبيانات الأردنية المتتالية.
1: شكرا جزيلا لك من عمان مراسل الجزيرة تامر صمادي حول ذات الملف والهجمات على العقبة. الياس كرام، الجيش الإسرائيلي كان له بيان يتعلق بهذه الجزئية، وبعض المراقبين يرون بأن هذا البيان حمل بعض الرسائل عندما تحدث عن عدم توجيه إنذار مبكر للإسرائيليين في هذه المناطق القريبة من العقبة، وأيضا بأنه لم يتصدى ويعترض أي من هذه الصور.
2: صحيح، بيان الجيش الإسرائيلي ازدهار جاء بعد دقائق قليلة من الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة العقبة، وأشار فيه الجيش الإسرائيلي إلى أن المنظومات الرادارية التابعة له رصدت إطلاق الصواريخ من إيران، وأنها كانت تستهدف مدينة العقبة الأردنية على وجه الخصوص، وبالتالي لم يصدر إنذارا مبكرا للإسرائيليين في هذا السياق. وهذا يعني بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية كانت تدرك تماما أن هذه الصواريخ بنسبة 100% ستصيب العقبة ولن تصيب مدينة إيلات المجاورة لها. كما أشار البيان في هذا السياق إلى أن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية لم تشتغل ولم تعمل على إسقاط واعتراض هذه الصواريخ البالستية التي استهدفت العقبة، كما أن البيان استبعد سقوط شظايا في مدينة إيلات أو في محيطها، رغم أن بعض مقاطع الفيديو أظهرت وجود سحب دخان في المناطق الجبلية التي تحيط في مدينة إيلات، سواء كانت تلك في المنطقة القريبة من الحدود الأردنية الإسرائيلية، وكذلك بعض الصور التي أظهرت كما يبدو سقوط بعض الشظايا في الجانب المصري للحدود، لأن أيضا طابة قريبة من إيلات ومن العقبة في هذه المنطقة كلها. الأمر أيضا استدعى ازدهار لطائرة مدنية تابعة لشركة أركيع الإسرائيلية، كانت وجهتها من مطار بن غوريون الدولي في شرق تل أبيب باتجاه إيلات، استدارت وعادت أدراجها، لأنه من الواضح أن الوضع الأمني لم يكن يسمح بهبوطها في مطار رامون شمال إيلات، على اعتبار أن المنظومات الدفاعية عندما تشتغل هي بإمكانها أن تصيب عن طريق الخطأ أيضا الطائرات المدنية. نشير إلى أنه في الهجوم السابق على مدينة العقبة كانت المنظومات الدفاعية الإسرائيلية قد عملت بالفعل على اعتراض شظايا أو بقايا لصواريخ جرى اعتراضها في المنطقة وسقطت في منطقة قريبة من إيلات. لأن هنالك سؤال يطرح في إسرائيل فيما إذا كانت استهداف إسرائيل للعقبة هو ربما رسالة إنذار إلى إسرائيل أو لاقتراب لإيران لإسرائيل فيما يتعلق باستهداف منطقة قريبة جدا من مدينة
1: إدلب. في هذه الجزئية كيف تدار

0: الأمور تراقب، وأيضا تصريحات في التي رصدتموها الياس المتعلقة بمسار التصعيد 11 ليلة من الهجمات الأمريكية من التصعيد والتصعيد المقابل إسرائيليا، كيف تدار هذه المرحلة؟
1: أولا، ازدهار واضح من خلال ما تنقله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر مطلعة سياسيا وعسكريا. التقديرات تشير على أن إسرائيل ربما باتت قريبة جدا من أن تدخل في هذا معمعة هذا التصعيد وعلى خط هذا التصعيد، وهنالك سيناريو يقول أنه ربما يكون ذلك بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تطلب إسنادا إسرائيليا، أو أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لأن تقوم بعملية عسكرية ضد إيران فيما إذا استهدفت أو سقط أحد الصواريخ عن طريق الخطأ مثلا في إيلات كما هو الحال اليوم. لذلك هناك من يعتبر بأن ضرب العقبة ربما اختبار أو جس نبض من جانب إيران لإسرائيل، لكن في المقابل هنالك كانت تقديرات بالأمس نقلت عبر وسائل إعلام إسرائيلية تقول بأن إسرائيل ليست معنية أن تدخل في قتال جديد ضد إيران، وأن يطلب منها من جانب الإدارة الأمريكية وتحديدا من الرئيس الأمريكي بعد أيام قليلة بأن توقف هجماتها. هي تريد أن تكون هجمات مستمرة حتى تحقيق أهداف الحرب التي أعلنت في شباط فبراير الماضي، وباعتراف الجميع في إسرائيل لم يتحقق من هذه الأهداف أي شيء على الإطلاق، لا في موضوع النووي ولا في مسألة إسقاط النظام ولا في مسألة الصواريخ البالستية التي ما زالت تهدد المنطقة برمتها.
0: شكرا جزيلا لك زميل إلياس كرم. بشكل متسارع تستنزف الحرب ميزانية البنتاغون، هذا ما نقلته صحيفة الواشنطن بوست عن مصادر دفاعية أمريكية. العجز الحاد في الميزانية دفع البنتاغون إلى إجراءات استثنائية كتحويل وإعادة توجيه ميزانيات كانت مخصصة لأغراض التدريب والصيانة لتغطية نفقات الحرب مع إيران.
2: يستنزف الغضب الملحمي ميزانية البنتاغون. يطالب وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بضرورة موافقة الكونغرس وبشكل عاجل على تمويل إضافي قدره 87 مليار دولار، 67 مليار دولار منها مخصصة للعمليات في الشرق الأوسط. ستنفق هذه الأموال لتعويض وتحديث مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية مثل ثاد وباتريوت، وتمويل القوات المنتشرة في المنطقة، وتمويل البرامج السرية واللوجستية العسكرية، وتغطية رواتب العسكريين. يمول البنتاغون عملياته العسكرية الحالية ضد إيران من خلال الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع، وأيضاً من خلال طلبات التمويل الإضافية الطارئة التي يقدمها للكونغرس وتتطلب حصول موافقة من المشرعين الأمريكيين. إلى الآن وبعد نحو 5 أشهر على الحرب، لم يقدم البنتاغون أو إدارة ترامب رقماً دقيقاً لتكلفة الحرب، لكن هيكسيث قدر أن تصل تكلفة بعض جوانب الحرب على إيران إلى 37 ملياراً و500 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر المقبل، وهو أحدث تقدير رسمي للحرب التي لا مؤشرات على انتهائها قريباً. يقول وزير الحرب الأمريكي إن هذا الرقم يشمل فقط بعض تكاليف العمليات والصيانة فضلاً عن رواتب العسكريين حتى 30 من سبتمبر المقبل، أي نهاية السنة المالية. يكشف هيكسيث أن البنتاغون يسعى للحصول على 21 مليار دولار لتمويل صفقة عاجلة لشراء صواريخ متطورة وذخائر أخرى استخدمتها القوات الأمريكية بكميات كبيرة خلال الحرب على إيران، ويريد ملياري دولار لاستبدال معدات فقدت أو تضررت خلال العمليات القتالية، إضافة إلى 11 مليار و600 مليون دولار للاستثمار في الطائرات المسيرة والأقمار الاصطناعية وتقنيات أخرى. تقول صحيفة واشنطن بوست إن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران تستنزف ميزانية البنتاغون بشكل متسارع، ما اضطر البنتاغون لتحويل مليارات الدولارات من ميزانيات التدريب والصيانة لتغطية العجز في التمويل. ولسد هذا العجز الحاد، بدأ البنتاغون بالفعل في إعادة توزيع وتوجيه للأموال، إذ ألغى التدريبات والمناورات العسكرية وقلص ميزانية المعدات والمنشآت والصيانة. تشير التقديرات إلى أن القوات البحرية والجوية الأمريكية قد تستنفذ بالكامل الميزانية المخصصة لعدة بنود بحلول نهاية يوليو الحالي. وفي خطوة تعكس عمق الأزمة، طلب البنتاغون من الكونغرس إذناً بإعادة تخصيص 4 مليار و300 مليون دولار من ميزانية التدريبات وشراء الأسلحة لمعالجة ما

0: وصفت بأولويات أكثر إلحاحاً مرتبطة بالجهود الحربية الحالية في الشرق الأوسط. ميزانية ضخمة قدرت بنحو تريليون دولار أنفقها البنتاغون عام 2026، وتتطلع إدارة ترامب لتخصيص ميزانية أكبر للعام المقبل بلغت تريليوناً وخمسمائة مليار دولار، ما سيرفع الإنفاق العسكري الأمريكي إلى أعلى مستوى له في العصر الحديث.
1: لزوايا النقاش نرحب بضيوفنا في الأستوديو، السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، أيضا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نرحب بكم جميعا، ونبدأ معك سيد مارلين هاردينجر انطلاقا من التقرير الذي تبعناه قبل قليل، وهذه الكلفة وهذا الاستنزاف للحرب على إيران على ميزانية وموازنة البنتاغون، أين يضع الولايات المتحدة اليوم؟
2: شكرا، هذه نقطة مهمة. هنالك شيء أن تبدأ الحرب، لكن شيء آخر أن تبقي العمليات بشكل مفتوح، وباستطاعتك أن استطعتنا أن نرى من خلال هذا التقرير المهم في الوقت الذي دخلت فيه القوات في العمليات بدأت الكلفة بالتصاعد. كان هنالك جهد ورغبة في شهادة يوم أمس أن يكون هنالك تمويل إضافي من أجل الاستمرار بالعمليات على زخمها. البنتاغون خصص، ربما البنتاغون سيجبر على ربما إعادة توجيه وإعادة تخصيصات الميزانية الخاصة به، سيكون لديهم أموال كافية للاستمرار بالعمليات الحالية، لكن مستقبلا يجب عليهم أن سيحتاجون إلى ربما تجهيزات إضافية وتمويل إضافي من الحكومة.
1: هذا يدفع للتساؤل عن ما الذي يمكن أن يحسم هذا التصعيد أمريكيا، هل هو الكلفة المالية وحالة الاستنزاف المادي في موازنات بعض الوزارات ومنها البنتاغون، أم البعد السياسي والمسار التفاوضي الذي تقول الولايات المتحدة بأنها منفتحة عليه؟
2: هذه نقطة مهمة. إذا ما اعتبروا التصعيد أخذوه بالنظر الاعتبار عليه أن يفكروا إلى أي مدى بإمكانهم الاستمرار بهذا التصعيد إذا ما كان مدته أياما أو أسابيع، هم يواجهون تحديا في التمويل، بالتالي على هذا الأمر يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار، وعلى الرئيس أن يأخذ بنظر الاعتبار أنه إذا ما سلك طريق التصعيد سيكون هنالك ربما بإمكانه الاستمرار بهذا الأمر بأيام وأسابيع، لكن مسألة الاستمرار بهذا الأمر سيضع البنتاغون تحت ضغوط كبيرة.
1: والتكلفة لا تتعلق فقط بالولايات المتحدة، وهنا نشرك سيد عباس أصلاني، إيران أيضا تدفع تكلفة كبيرة، العالم يدفع فاتورة ضخمة نتيجة هذا التصعيد وهذه الحرب التي لا يعرف لها سقف، ولكن السؤال يتعلق بمدى قدرة إيران الآن في هذا التوقيت على استيعاب المزيد من التصعيد، هجمات وهجمات مقابلة، هل ستستمر إيران في ذات الوتيرة التصعيدية مقابل التصعيد الأمريكي؟
2: نعم، الحرب تشمل الكلفة، وخاصة لإيران التي عانت من عقوبات لعقود، وخاصة خلال السنوات الماضية تحت عانت من سياسة الضغط القصوى، والآن هنالك الحصار البحري المفروض عليها، بالتالي الاستمرار بالحرب قد يكون أمرا صعبا ومكلفا. إيران تحاول أن تستخدم العامل الجيوغرافي أو المبادرات وخلال عملياتها من أجل أن تمكن من الانتقام من هجمات الولايات المتحدة وتستمر في هذا الجهد. لحد الآن ساعدها هذا الأمر. عندما ننظر إلى الحرب السابقة كانت مختلفة عن الحرب الأولى. الآن عندما تنظرون إلى الحروب السابقة، الأساليب المستخدمة من قبل القوات العسكرية الإيرانية مختلفة نوعا ما، ولهذا هم قادرون على الاستمرار بهذه المواجهات. بالإضافة إلى ذلك تحتاجون إلى الصمود من المجتمع ومن الناس في داخل البلد، وهذا الآن أناس قد يعانون من ضغوطات اقتصادية بسبب الحرب، وكان هنالك احتجاجات، لكن عندما حصل تدخل واعتداء أجنبي قاموا بوضع أمن البلاد كأولوية، وهم تجمعوا حول قيادة البلاد من أجل أن يكونوا موحدين ضد أي تهديد خارجي، لأن ما قامت به الولايات المتحدة العديد من الأشخاص في الداخل الداخل لا يرون أن هذا الأمر كتهديد ضد الجمهورية الإسلامية، لكنه تهديد ضد البلد برمته. يتذكرون حديث ترامب عن تدمير الحضارة الإيرانية، ويعرفون أن هذا الأمر أن كل الشعب الإيراني وليس جزءا منهم. وهم يتذكرون أيضا أن عندما قام الإسرائيليون بمهاجمة البلاد كان هناك حديث عن تغيير النظام، وهذا الأمر وحد البلاد لما يتعدى فقط مسألة النظام السياسي، لكن البلد بأكمله والشعب بأكمله. بالتالي هم يعتقدوا أنه إذا ما كان هنالك حاجة لاستمرار الحرب يجب أن يقوموا بالتزام بهذا الموقف الموحد.
1: دكتور محجوب الزويري، نحن أمام ذات الخطاب منذ بداية هذه الحرب، إن كان مستوى أمريكي أو مستوى إيراني، التصلب في المواقف ولا تراجع لكلا الطرفين عن مواقفهما. أعود وأطرح ذات السؤال عن ما الذي يمكن أن يحسم هذا التصعيد في هذه المرحلة؟ كلفة باهظة أم بعد سياسي ومسار تفاوضي ربما يفتح من جديد؟
3: ازدهار الأرقام الجديدة تتحدث عن أن هذه الحرب تكلفتها على الاقتصاد الدولي حوالي 1.3 تريليون، أي حوالي 7% من الناتج المحلي للدول، ويمكن أن تصل إلى 3.5 تريليون دولار هذه الحرب. إذا أخذنا إيران لوحدها قد يصل الرقم إلى حوالي 400 مليار، والولايات المتحدة طبعا الأرقام واضحة التي قدمت في التقرير. الفكرة هنا التي أردت أن يعني أضعها في مركز نقطتي، وهي أن ليس هنالك اعتبارات للخسائر الاقتصادية لا في واشنطن ولا في إيران. الولايات المتحدة كدولة بدأت الحرب كان عليها أن تأخذ هذا بعين الاعتبار، جزء ما يسمى بالريسك أسسمنت، تقييم الأخطار، وموضوع إغلاق المضيق، كلها لم تؤخذ.
1: ولكن قد يتساءل البعض لماذا لا يؤخذ في الاعتبار هذه الكلفة، خصوصا إذا كان السؤال على المستوى الداخلي الأمريكي، إذا يعني الرأي العام الشارع الأمريكي تضرر من هذه الكلفة، فبالتالي سيفتح باب الكثير من الأسئلة.
3: هذا إجابته في ثلاث نقاط. أولا، هذه الحرب لم تكن حربا إسرائيلية، لم تكن إيرانية بل حربا إسرائيلية. ثانيا، كان هناك اعتقاد وبيع هذا الاعتقاد جيدا للرأي العام أن هذه حرب قصيرة 5 أيام وستنتهي، وبالتالي لن يكون هناك أي خسائر. ثم المسألة الثالثة، لم يكن هنالك أي سيناريو أن المضيق سيغلق على الإطلاق. عندما ندرس هذه نفهم لماذا استنزفت الولايات المتحدة وأخذت وتقدمت في الحرب دون أن يكون عندها سيناريو للخروج. الملفت للانتباه ازدهار أن الولايات المتحدة لا تمتلك سيناريو للخروج من هذه الحرب. نحن ليس لدينا حتى تصور ما هي النقطة التي سيقول فيها الرئيس ترامب أنني أنجزت المهمة. كل يوم هو الآن يضع هدف نووي جديد قرب ناتانز، وكأنه يعطي إشارة أن هناك مرحلة من الصراع ستبدأ. وهل ستصمت إيران؟ لن تصمت إيران. معنى آخر، نحن أمام أطراف غير آبها بمصالح الدول الإقليمية، كانت الولايات المتحدة لا بشركائها ولا إيران بجيرانها، غير آبها حتى باقتصادياتها هي. يعني بمعنى آخر، هذه الدول لا يمكنها أن تقف على قدمها بعد هذه الحرب بشكل أو بآخر قبل 20-30 سنة. هو يقول أن إعادة إعمار تحتاج 25 سنة. هذه الحرب ستزيد من أعباء الولايات المتحدة بشكل أكبر.
1: في المقابل، كيف تنظرون إلى مدى جدية ربما الولايات المتحدة في هذه المرحلة عندما تتحدث في تصريحات مسؤوليها عن انفتاح ربما على التفاوض من جديد مع إيران بحكم التجربة على الأقل السابقة؟
3: أنا أعتقد أن هذا انفتاح متردد. الرئيس الأمريكي يراهن على أنه سيكسر إرادة الإيراني وسيجبرهم للعودة إلى التفاوض وفق شروطه، ولذلك هو يتحدث لا زال حتى الآن عن سيطرة على المضيق. بظني أن هذا لن يتحقق إلا إذا أوجد بديلا مهما للإيرانيين يتعلق بالاقتصاد. إذا لم نمنح الإيرانيين شيئا اقتصاديا سنستمر في هذه الدوامة للأسف.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري ولضيوفنا الكرام أيضا. الآن نذهب إلى لبنان، حيث قال رئيس الحكومة إن حشد الجهود الأساسية ستتواصل لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. جاء ذلك خلال تفقد سلام مع وزير الدفاع ورئيس الأركان الوضع في بلدة زوطر الغربية، وهي من المناطق التجريبية التي سينتشر فيها الجيش اللبناني. الآن معنا من محيط زوطر الغربية في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. نرحب بك كاترين، ما الذي يمكن أن يضاف حول ما أوردناه في الخبر قبل قليل بخصوص التصريحات السياسية، المواقف أيضا والوضع على الأرض وأنتم في زوطر الغربية أو في محيطها بالأحرى؟
4: صحيح، نحن في محيط زوطر الغربية، ولليوم الثاني على التوالي ازدهار يواصل الجيش اللبناني انتشاره في تلك البلدة في قضاء النبطي شمال نهر الليطاني على بعد مئات الأمتار من النقطة التي نقف فيها. هو يواصل الانتشار، يواصل أيضا

0: مسح تلك البلدة لناحية تنفيذ تفجيرات من مخلفات تلك الحرب الإسرائيلية على لبنان. نسمع التفجيرات أيضا لليوم الثاني على التوالي من هنا من موقعنا، وأيضا في هذا المكان ما زال يحتشد عدد من أهالي زوطر بالإضافة إلى سيارات إسعاف بانتظار أن يسمح لهم بالدخول، ولكن تم إبلاغنا بأن دخول أبناء تلك البلدة إليها اليوم لن يكون مجددا. هم يعني عدد كبير منهم غادروا، اخرون ما زالوا ياملون بان يسمح لهم، ولكن هذا امر مستبعد ازدهار اليوم وقد يكون مستبعدا غدا ايضا، لا سيما وان الجيش اللبناني لا يزال يعمل هناك والمخاطر الامنيه يبدو انها لا تزال ايضا كثيره بالنسبه لدخول هؤلاء الاهالي او حتى بالنسبه لممارسه الجيش لكافه مهامه الامنيه هناك. نعلم ان بالامس الجيش اللبناني تعرض لاطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي على مقربة منه بذريعة أنه اقترب من المنطقة الأمنية أو تقدم باتجاهها، وهذا ما نفاه الجيش اللبناني، وهذا ما يمكن أن يتكرر في أي لحظة لا سيما في حال دخول الأهالي لتفقد ممتلكاتهم وبيوتهم ويعني عدم حصر حركتهم في تلك البلدة، لا سيما وأن زوطر الغربية هي متاخمة تماما لزوطر الشرقية التي لا تزال القوات الإسرائيلية تحتلها وهي تنفذ فيها وفي كافة المناطق المجاورة لها انتهاكات مستمرة. ونحن الآن معكم، هناك تحليق للمسيرات الإسرائيلية منذ الصباح في هذه المنطقة، مسيرة أخرى أيضا نفذت غارة باتجاه بلدة النبطية الفوقة، نسمع قصفا مدفعيا باتجاه مرتفع علي الطاهر، بالإضافة إلى تفجيرات ينفذها الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر في بلدة كفر تبنيت القريبة أيضا من موقعنا. إذن الانتهاكات مستمرة والتحديات لا تزال كثيرة بالنسبة للجيش وحتى بالنسبة لأبناء زوطر الغربية.
1: بهذا الإطار مدى التفاؤل كاترين
0: إليها، ولكن
1: في هذا الإطار مدى التفاؤل من تطبيق هذا البند من بنود مذكرة التفاهم اللبنانية الإسرائيلية، خصوصا وأنها تزامنت مع هذه الزيارة وما رشح عنها للرئيس سعون إلى الولايات المتحدة؟
0: نعم، بالأمس هي تزامنت مع زيارة الرئيس عون إلى واشنطن ولقائه بالرئيس ترامب، واليوم أيضا كانت زيارة رئيس الحكومة، مؤشر إضافي إلى أن هذه الخطوة هي خطوة أولى باتجاه تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، ولكن هي ليست سوى خطوة أولى. نعلم أنه لا تزال هناك الكثير من الخطوات اللاحقة، أبرزها ما تحدث عنه الرئيس عون أمام الرئيس الأمريكي عن ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة المناطق المحتلة، وهذا ما أشار إليه أيضا اليوم من زوطر الغربية رئيس الحكومة نواف سلام حين أشار إلى ضرورة أن تنسحب إسرائيل من كافة المناطق المحتلة، ولكنه في الوقت نفسه أراد من هذه الزيارة إلى زوطر الغربية إيصال رسالة بأن الجيش اللبناني يسيطر عليها حاليا ويستكمل انتشاره فيها، لا سيما وأنه يعني في خطوة رمزية غرس علم لبنان في وسط ساحة زوطر الغربية، وتحدث عن تحديات كثيرة تواجه السلطة اللبنانية هناك، لا سيما لناحية تأمين عودة الأهالي والخدمات الأساسية التي هي معطلة ومدمرة بشكل كامل في تلك البلدة. إذن الوضع لا يزال يحتاج للكثير من التفاصيل ازدهار، للكثير من الخطوات والكثير من العمل، وأمام الجيش اللبناني أيضا الكثير من التحديات في هذا الإطار. أشير أيضا إلى ما يعني تحدث به في حديث صحفي رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم. نعم سريعا، من أن العبرة فيما صدر من قمة ترامب عون بالأمس هي في التنفيذ، تثبيت وقف إطلاق النار، تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة، لأنه وفقا لبري ما جرى في زوطر الغربية بالكاد يعد انسحابا وفق توصيفه، لأنها أولا بلدة صغيرة جدا وهي لم تكن محتلة بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك من محيط زوطر الغربية في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. الآن ننتقل إلى نافذة مع مريم بالعالية حول المناطق التجريبية في جنوب لبنان والوضع الميداني هناك. إليك مريم.
2: شكرا لك الزهار، مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نقرأ فيها التطورات بجنوب لبنان بعد انتشار وحدات من الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية، مع بدء تطبيق المناطق التجريبية بناء على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. مستجدات تطرح تحديات عسكرية وأمنية وأيضا إنسانية، نبحثها مع ضيفينا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن صيدا جنوبية لبنان سحر شكر المنسقة الميدانية بمؤسسة عامل الدولية بمحافظة الجنوب. أهلا بكما.

0: قبل أن نبدأ النقاش نرصد مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية. هذه المواقع المشمولة بالمناطق التجريبية وبانتشار الجيش اللبناني، وما الواقع الموجود على الأرض أمامها؟
1: نبدأ بما تسميها إسرائيل خط الدفاع المتقدم أو المنطقة العازلة. شكرا مريم. هذه التي تبدو باللون الأصفر جنوب لبنان هي ما تسميه إسرائيل خط الدفاع المتقدم أو المنطقة العازلة. هذا يعني بأن هذه المنطقة هي تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، إما بالاحتلال المباشر بوجود مواقع داخل هذه القرى والبلدات وأيضا المدن، أو بأن هذه المناطق تقع تحت السيطرة النارية، أي بإمكان قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بشكل كامل من حيث تتمركز داخل الأراضي اللبنانية. هناك ثلاث مناطق بات من المعروف بأنها المناطق التجريبية، قرى ثلاثة، واحدة منها تقع شمال نهر الليطاني وهي زوتر الغربية. هذه البلدة هي بلدة صغيرة جدا ملتصقة تقريبا ببلدة زوتر الشرقية. هناك خط فاصل بينهما يعني يكاد لا يرى، وهناك امتداد عمراني تقريبا بين البلدتين. منطقة زوتر الغربية هي التي ستكون واحدة من قرى ثلاث ستتضمنها المنطقة أو الخطة التجريبية للانسحاب منها. الجيش الإسرائيلي لم يكن يحتل زوتر الشرقية، زوتر الغربية، رغم أنه أدرجها ضمن المواقع التي تدخل في ما سماه خط الدفاع المتقدم، لكن الجيش الإسرائيلي لم يتوغل إلى داخل زوتر الغربية بشكل كلي. كان يشن هجمات، ينفذ عمليات تفجير، ثم يتراجع إلى الحدود الفاصلة بينها وبين زوتر الشرقية، وكلاهما في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني. في المناطق في البلدتين الواقعتين جنوب نهر الليطاني هما فرون وصريفة، وكلا البلدتين أيضا غير محتلتين. فرون قريبة جدا من خط الدفاع المتقدم أو المنطقة المحتلة، تقريبا أقل من نصف كيلومتر تفصل بينها وبين النقطة الأقرب داخل المناطق المحتلة. أيضا لم تدخلها قوات الاحتلال، تعرضت لعمليات قصف لكنها غير محتلة، إضافة إلى صريفة بدورها أيضا غير محتلة، تقع بمنطقة بعيدة أكثر من كيلومتر ونصف عن المنطقة المحتلة. هذه البلدات الثلاثة هي ضمن المناطق التجريبية. بالنسبة للأوضاع الإنسانية، هذه البلدات الثلاثة كغيرها من قرى جنوب لبنان لا سيما جنوب نهر الليطاني تعرضت لعمليات قصف مكثفة، وبالتالي هناك نسب دمار مرتفعة. بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ كان ممكنا لسكان بلدتي فرون وصريفة العودة إليهما أو لما تبقى من منازل المواطنين إليها. أما بلدة زوتر الغربية فحتى مع إعلان هذه البلدة بأنها ضمن الخطة التجريبية أو المناطق التجريبية التي يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويدخل إليها الجيش اللبناني، السلطات اللبنانية تحذر السكان من ضرورة عدم العودة حتى الآن إلى زوتر الغربية، نظرا لأن الأوضاع لا تزال دقيقة. يوم أمس تعرضت دورية للجيش اللبناني لإطلاق النار بسبب خلل في التنسيق بين وفق الآلية الموضوعة مريم حول هذه الخطة التي تعرف بالمناطق التجريبية.
0: وعن هذه المناطق التجريبية نسأل العميد حسن جوني. طبعا شكرا لك سلام خضر على هذه الإحاطة. عميد حسن جوني، كيف سيبدأ الجيش اللبناني مهامه وعمله في زوتر الغربية؟
2: يعني طبعا هو بدأ عمليا منذ أن بدأ بالانتشار داخل زوتر الغربية بعد أن انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لآلية تنسيق تقوم بها مجموعة التنسيق العسكري، وهي مجموعة مؤلفة من جانب عسكري لبناني وجانب عسكري إسرائيلي وبرئاسة جانب عسكري أمريكي. فإذا هذه مجموعة التنسيق هي التي تنسق مسألة انسحاب جيش الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني، وهذا ما حصل بدءا من الأمس، ودخل الجيش اللبناني إلى زوتر الغربية. ولكن طبعا هناك إجراءات كثيرة جدا لابد من القيام بها تتعلق بتحضير هذه المنطقة، أولا بالسيطرة عليها عسكريا وفقا للمفهوم العسكري العملياتي، وبالتالي من هنا تتحدد نقاط التمركز والانتشار للجيش. يعني هو لن يتمركز على كل المساحة، إنما طبعا هناك خطة محددة يدخل إلى نقاط معينة، هذه النقاط من خلالها يعتبر أنه سيطر ميدانيا وعملانيا على،
0: لكنه يتنقل هذه.
2: طبعا هناك دوريات بين النقاط، يعني التمركز عادة يقوم على أمرين: النقاط الثابتة والدوريات المتحركة بين النقاط الثابتة.

0: هذه فلسفة السيطرة الأمنية على القطاعات. هذا ما يحصل في زوتر الغربية تماما في هذه المنطقة، حيث كما ذكرت سلام هناك تقريبا التصاق وتداخل مع زوتر الشرقية في هذه المنطقة هنا. وهنا كان قد حصل إشكال معين بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال وحصل أطلاق نار. على كل حال الإجراءات الآن تقضي طبعا بإزالة مخلفات الحرب، هذا هو العنوان الأساسي،
1: التحدي الأبرز،
0: التحدي الأبرز الذي بادر إليه الجيش طبعا حتى قبل دخوله. عندما دخلت وحدات الهندسة العسكرية في الجيش اللبناني تقدمت القوة المتقدمة من أجل العمل على إزالة مخلفات الحرب، من طبعا من ذخائر غير منفجرة، من ألغام، ومن وجود أي أسلحة أو يعني ما يكون قد نتج عن اعتداءات جيش الاحتلال والغارات الجوية التي المكثفة التي كانت تحصل، وما يوجد في هذه المناطق من مخاطر على المدنيين تحضيرا لهذه المنطقة وهذه القرية تحديدا.
1: مخاطر على المدنيين وعلى الجيش اللبناني نفسه الذي يواجه ربما تحدي بقاء القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات مجاورة للمناطق الثلاث.
0: طبعا هنا نتحدث إذا يعني نتحدث عملياتيا بشكل أوضح، هذه القرى الثلاث التي يعني سميت المناطق التجريبية أو المنطقة التجريبية الأولى أو المرحلة التجريبية الأولى. لاحظي هناك ارتباط بين هذه القرى من ناحية عسكرية عملياتية، هي ليست مجرد اختيار قرى، ولكن لكل يعني قرية أهميتها أو خصوصيتها. بين الصريفة وفرون في هذه المنطقة تماما هناك منطقة دفاعية، هذه المنطقة هناك يعني قطاع دفاعي بين صريفة وفرون كان يعني كان شهد قتالا عنيفا من خلال محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم على هذه المنطقة واحتلالها والسيطرة عليها، وبالتالي تعتبر هذه المنطقة منطقة دفاعية في خلال الحرب، لذلك أعتقد تم وضعها في إطار المناطق التجريبية رغم أنها غير محتلة، ولكن يريد الإسرائيلي من هنا أن تكون هذه المنطقة تدخل في معادلة المناطق التجريبية التي سيسيطر عليها الجيش وسينظفها بالمعنى العسكري، ينظفها طبعا من كل البنى التحتية والأسلحة والذخائر وغيره. من هنا تم اختيار هذه المنطقة بالإضافة إلى زوتر الغربية التي كان هناك جزء منها محتلا مع مناورات عسكرية.
1: هناك إشكاليات ربما عميد حسن جوني إنسانية الآن تفرض نفسها أيضا على الأرض، نسأل عنها السيدة سحر شكر. بمقتضى أن الناس النازحين بدأوا يعودون ومنهم من حاول الدخول أيضا إلى زوتر الغربية ما زالوا موجودين في محيطها، لذلك نسأل إلى أي درجة سيكون ذلك صعبا في الأجال القريبة أمام ما تتيحه هذه البلدات في المرحلة الحالية لإيواء الناس؟
2: يعطيك العافية. فيما يخص زوتر الغربية مثل ما حكينا قبل أنه هي ملاصقة لزوتر الشرقية، فأمن وأمان زوتر الغربية هو مرتبط أيضا بزوتر الشرقية، فالعودة الآمنة للناس على زوتر الغربية هي كمان بدها تترافق مع الوضع الأمن المستقر بزوتر الشرقية يلي حاليا الاحتلال الإسرائيلي موجود فيها نتيجة الموقع الاستراتيجي والعسكري المهم. هلأ فيما يخص فرون وصريفة بدأت العودة الآمنة للنازحين إليها. مثلا بفرون أنا أعتبر أنه صار في عنا مركز إيواء بالرغم من الدمار الحاصل، فضلت العالم أن يكون مركز الإيواء موجود بالضيعة اللي إلها، هذا بدل على مدى تعلق الجنوبي بأرضه ومدى صموده. هلأ فيما يخص الضرر اللي صار، أكيد بالبنى التحتية صار في ضرر كبير بالكهرباء بالماء بالبنى التحتية، صار في الصحة، حتى الطرقات بدها تؤدي إلى زوتر الغربية فيها كمان فينا نقول غير مؤهلة، لأنه نحن عنا الطريقين بأدينا إلى زوتر الغربية، في عنا الطريق من النبطية الفوقى زوتر الشرية إلى زوتر الغربية، هذا أبداً ما في هلأ أكسس عليه، بينما الطريق الثاني اللي هو بيصلنا عبر القعقاعية إلى زوتر الغربية هو الطريق اللي قادرين العالم ترجع. كمان بدي أدور على نقطة كتير مهمة هي موضوع العودة الآمنة هي بتترافق مع صحة ومدارس. فيما يخص الصحة مثل ما بنعرف خلال هذا الوضع الحالي بمستشفيات كذا مستشفى بالجنوب هي تضررت، بس بالرغم من هيك هي صمدت. كمراكز رعاية صحية أولية في كتير منها سكرت وتضررت، بس وقت بلشت وضع سير آمن رجعت فتحت. كمان نحن كمؤسسة عامل بما أنه هي زوتر الغربية ملاصقة لقعقعية الجسر، فنحن نسعى هلأ لدعم مركز الرعاية الصحية الأولية بالقعقعية الجسر حتى في حال العودة الآن نأمن لهم مقومات الأساسية.
1: طيب سيدة سعى شكر. طبعا نتفهم استعجال الناس وتسرعهم للعودة إلى قراهم وبلداتهم تحديدا إلى زوطرة الغربية أمام هذه التحديات الأمنية والحياتية التي ذكرتها، هل يمكن أن نتحدث عن استحالة العودة؟

0: طيب ما الشروط التي يمكن أن توفرها أو المقومات التي توفرها هذه الجهات التي ذكرتها حتى تكون العودة آمنة ويستمر الأهالي في البقاء في بيوتهم هذه المرة؟
1: هلا فيما يخص زوطر، هي وضع خاص بحاجة أول شيء تأمين الأمن والأمان. بس أحكي شوي ضوء على قضاء النبطية. نحن في عنا أزمة حالية بالنبطية، هي نحن قادمين على عام دراسي جديد يلي هي أزمة المدارس، وأطفال الجنوب صاروا تقريبا سنتين ما عم بتواجهوا على المدارس. حتى بعض المدارس من النبطية أعلنت تقفلها لإلها ب 2026-2027. من خلال شجتكم نتمنى على وزارة التربية أنه تفتح لهم أبوابهم ب مدارس تانية قريبة لألون، وحتى يخدوا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب اللي عاشوه.
0: عميد حسن جوني، فقط حتى أختم معك، ما جرى أمس من احتكاك في الحدود بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية، هل يمكن أن يتكرر؟ وما الذي يمكن أن يتسبب في حوادث كهذه؟
2: نعم، يعني طبعا نحن نتحدث عن عمليات عسكرية، وإن لم تكن عمليات حربية إنما مهمات عسكرية حساسة وحرجة. هناك جيش احتلال ينسحب يتراجع من مهمات قتالية كان موجودا فيها، وهناك جيش يتقدم، الجيش الوطني، الجيش اللبناني، ليبسط سلطته وسيطرته على المنطقة. فإذا هذه العمليات الدقيقة تحتاج إلى آلية تنسيق دقيقة، وهذا ما يوكل أمره إلى مجموعة التنسيق العسكري الثلاثية التي ذكرت وتحدثت عنها، مؤلفة من جانب عسكري لبناني وجانب إسرائيلي وجانب أمريكي.
0: شكراً.
2: أعتقد أن هذه الآلية، آلية التنسيق، هي التي تمنع مسألة التداخل أو مسألة الاحتكاكات التي
0: عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك، وشكرا لسحر شكر المنسقة الميدانية بمؤسسة عامل الدولية بمحافظة الجنوب، كانت معنا من مدينة صيدا جنوبية لبنان. انتهت هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك مريم. نبقى في السياق ذاته، حيث شهدت بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان انتشارا للجيش اللبناني ضمن تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب وفقا لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وذلك بالتزامن مع إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي الذي كان يحتل أطرافها. مراسلة الجزيرة كاترين حنا رصدت المشهد من محيط زوطر الغربية، حيث انتظر عشرات الأهالي طوال اليوم أملا في العودة إلى بلدتهم.
4: من هذا الطريق تعبر آليات الجيش اللبناني للانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. هذه آخر نقطة يسمح بالوصول إليها. هنا على مسافة بضعة مئات من الأمتار عن زوطر الغربية تجمع العشرات من أبنائها بانتظار أن يسمح لهم الجيش بدخولها. معظمهم نزحوا عنها منذ مطلع آذار مارس الماضي.
5: بس نحن يعني عنا انتمائنا من جوا لهالأرض من متوقع.
4: ومنذ ذلك الحين لم يبلغهم خبر عما حل بأرزاقهم.
6: رغم الهدم ورغم حرق البيوت وجرف الطرقات ويعني غيروا معالم الضيعة، العدو الإسرائيلي غير معالم الضيعة، بس إحنا راجعين على الضيعة وبقوة، راجعين وحنرجع نعمر وحنرجع زوطر وجنوب كله أحسن من مكان.
7: بلدنا، أرضنا، بيوتنا، رزقنا، ربينا، ربينا أولادنا، عمرنا لأولادنا، عشنا فيها، ضحكاتنا، كل شيء فيها، ذكرياتنا فيها، حرقوها، دمروها، جرفوها.
4: بالرغم من علمهم بما ينتظرهم هناك، يحدوهم الأمل للعودة.
8: اللي عم بتشوفيه بطبيعة الحال يعني بدهم يرجعوا الأهالي يشوفوا لو دمار ولو خراب بتنعنى شو بياخدوا روح فيه.
4: لكن الدخول لا يزال ممنوعا والمخاطر لا تزال كثيرة، فالجيش ما زال يجري عمليات مسح للمنطقة، وقد تعرضت وحداته لإطلاق نار إسرائيلي على مقربة منها. إلى هنا تصل أصوات التفجيرات التي تنفذها وحداته لذخائر من مخلفات الحرب.
9: في عنا كتير دمار كله، يعني بين تزنير وطيران حربي في عنا أكثر من 50%، يفوق 250 وحدة سكنية، وعنا الدمار التاني الباقي الضيعة كمان مش صالحة للسكن أبدا. أعتقد هلأ بداية أول شهر يعني ما في حدا يسكن بالضيعة على الإطلاق أبدا لحتى نشوف نحن كبلدية نقدر نعمل شيء.
4: من هذه النقطة يمكننا رصد الجهة الغربية لزوطر. لم تكن البلدة محتلة بالمعنى الكامل للكلمة، لكن الجيش الإسرائيلي يحتل زوطر الشرقية المتاخمة لها، وكان يتمركز عند أطرافها وينفذ فيها

0: بين الحين والآخر مناورات وتفجيرات، واقع أتاح إدراجها ضمن المنطقة التجريبية الأولى وفقا لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل.
1: لا يعد الشروع في تنفيذ أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان سوى الخطوة الأولى لاستكمال المراحل الأخرى من اتفاق الإطار وفقا للسلطات اللبنانية، غير أن تحديات عدة تواجه هذا المسار، أبرزها انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة وآلية التحقق من التزام الجيش اللبناني بتنفيذ تعهداته، ما يزيد من تعقيدات هذا المسار. كاترين حنا، الجزيرة، من محيط زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
2: في تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت أكثر من 800 مسيرة خلال يوم واحد. في المقابل قال الرئيس الأوكراني إن الضربات البعيدة المدى حققت اليوم نجاحا جديدا في تنفيذ ضربات داخل العمق الروسي مستهدفة مستودعات نفط ومجمعات صناعية وعسكرية في مقاطعات كروسنودار وستافروبل. حول هذا الملف معنا الآن من كييف مراسل الجزيرة عمر حاج، ومعنا أيضا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا الدريدي. أرحب بكما، والرواية المتعلقة بكل طرف أبدأ معك رانيا الدريدي.
3: نعم ازدهار، يعني وزارة الدفاع الروسية اليوم في تصريحاتها ركزت على ما قامت القوات المسلحة الروسية بتنفيذه على الأرض في أوكرانيا، الضربات التي واجهتها للمناطق الحيوية والحساسة والمهمة في أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية يعني تؤكد استمرارها في ضرب منشآت البنية التحتية للطاقة للنقل المستخدمة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى استهداف مواقع حساسة في ميناء أديسا الأوكراني. تحدثت عن استهداف بطاريتين تابعتين لمنظومات صواريخ نبتون الساحلية الأوكرانية، استهداف منشآت لوجستية في مقاطعة أديسا تستخدم لأغراض عسكرية، إضافة لميناء أديسا على وجه التحديد الذي يستخدم بحسب تعبيرها لشحن وتفريغ الشحنات العسكرية التي تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية في العمليات العسكرية، واستهداف سفينتين أوكرانيتين خلال إبحارهما من هذا الميناء. بالتزامن مع ذلك أشارت إلى أنها يعني تتقدم على طول خط الجبهة، تحدثت عن استهداف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية ومن تصفهم موسكو بالمرتزقة الأجانب في أكثر من 150 منطقة، إضافة إلى استمرارها بالتقدم عبر السيطرة على بلدات جديدة، والحديث هنا يدور بحسب الوزارة عن السيطرة على بلدتين، إحداهما في مقاطعة خاركيف والأخرى في مقاطعة زاباروجيا. على الصعيد الداخلي ازدهار، وزارة الدفاع الروسية بالفعل كما تحدثت قبل قليل أسقطت 800 مسيرة أوكرانية، ولكن ذلك في داخل الأراضي الأوكرانية أي في منطقة العملية العسكرية، ولكن فيما يتعلق بالداخل الروسي فالحديث يدور عن إسقاط نحو 250 مسيرة، لا سيما في المناطق الحدودية والمقاطعات المتاخمة للأراضي الأوكرانية. في مقاطعة في إقليم كراسنودار لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون في استهداف مكثف لهذا الإقليم بالمسيرات. بالفعل تم استهداف مستودع تجاري هو الأضخم يمكن القول في هذه المنطقة، إضافة لإلحاق أضرار مادية بعدد من المباني، وأيضا هناك هجوم كانت قد تعرضت له مقاطعة بريانسك بالمسيرات الأوكرانية أسفر عن إصابة مدنيين ازدهار.
2: شكرا لك يا زميلة رانيا دريدي. الآن أذهب إليك عمر الحاج والرواية الأوكرانية في هذا الإطار.
4: الرواية الأوكرانية تتحدث أن القوات الروسية تستهدف بشكل متعمد منشآت البنية التحتية المدنية وعلى رأسها ميناء موانئ أوديسا وميناء يوجني وتشورنومورسك، إضافة إلى ميناء إزمايل، وهذا ما تبقى لأوكرانيا على البحر الأسود بعد أن سيطرت روسيا على كافة سواحلها الأخرى سواء في مقاطعة زاباريجيا وأيضا خيرسون وكذلك شبه جزيرة القرم. أوكرانيا أيضا تقول إن القوات الروسية تستهدف بشكل متعمد سفنا أجنبية مدنية لا تحمل سوى مواد الصناعات المدنية، سواء منها التي تنقل من أوكرانيا مواد كبعض القمح وأيضا الزيوت، أو تحضر لأوكرانيا منتجات أخرى للصناعات الزراعية وغيرها. على المستوى الآخر،

0: إن أوكرانيا أيضا ترد بالمثل على هذه الهجمات وتهاجم في الوقت ذاته عبر مسيراتها البعيدة المدى عمق الأراضي الروسية في مسافات تصل أحيانا إلى 2500 كيلومتر. محافظات أولغودار وأيضا كروسنودار، هذه المقاطعات الروسية التي تنال نصيبا كبيرا من الضربات الأوكرانية، إضافة إلى حتى العاصمة موسكو وحتى سانت بطرسبرغ في أقصى الغرب الروسي. كذلك الأمر مقاطعات أخرى في أوكرانيا تحت نيران المسيرات البعيدة المدى الروسية، خاركيف إضافة إلى الاستهدافات بالصواريخ، أوديسا وخاركيف وزابريجيا إضافة إلى سومي وتشيرنيف التي يبدو أن عليها تركيزا كبيرا في الفترة المنصرمة من قبل القوات الروسية، وهناك
1: عدران عمر
0: نشاط
1: على المقاطعة
0: في الجبهات في تلك المناطق.
1: ولكن نتوقف عند هذه الأخبار العاجلة وتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيها: في أي وقت تطلق فيه إيران على سفينة في هرمز سنقوم بقصف وتدمير جسر أو محطة طاقة. هذا ما نرصده في آخر التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. أعود إليك عمر الحاج، معنا دقيقة حتى رأس الساعة.
0: نعم، كنت أتحدث أيضا عن التصاعد في الهجمات التي تشنها القوات الروسية في جبهة تسومي وكذلك تشيرنيف، هذه الجبهات التي كانت خاملة مقارنة مع الفترات الماضية، وأيضا تركيز كبير وسكوت أوكراني حول ما يجري في مقاطعة دونيسك وأيضا في إقليم دونباس من إعلانات مستمرة من قبل الجانب الروسي على عن السيطرة عن مدن هنا وأيضا تجمعات أخرى، بينما تكتفي أوكرانيا بالسكوت وببيانات شحيحة تتحدث أن الوضع هناك ما يزال تحت السيطرة والصراع بين الجانبين متركز أكثر هذه الأيام على القصف والقصف البعيد المدى. العاصمة كييف خلال الأسبوع أو العشرة أيام المنصرمة كانت عرضة لاستهداف بصواريخ باليستية روسية.
1: من كييف الزميل عمر الحاج، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. الآن إذن رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وقبل أن نتابع ونتحدث عن تفاصيل هذه التغطية، نتوقف من جديد مع الخبر العاجل المتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يقول فيها: في أي وقت تطلق فيه إيران على سفينة في هرمز سنقوم بقصف وتدمير جسر في إيران. يقول ترامب: إذن في أي وقت تطلق فيه إيران النار على سفينة في هرمز سنقوم بقصف وتدمير جسر أو محطة طاقة. إذن نشاهد الآن هذا المنشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يترجم بأنه يقول: في أي وقت تطلق فيه إيران، بل تطلق فيه إيران على سفينة في هرمز سنقوم بقصف وتدمير جسر أو محطة طاقة. يأتي هذا التصريح بعد الليلة 11 من الهجمات الأمريكية على طهران في ضوء تصعيد وتصعيد مقابل بين الولايات المتحدة وأيضا إيران. ننتقل الآن إلى آخر المستجدات الأخرى، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا معهم في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي، وأضاف أن واشنطن منفتحة على التفاوض ومستمرة في نفس الوقت بالدفاع عن السفن وحرية الملاحة، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر. نذهب مباشرة الآن إلى مراسل الجزيرة من واشنطن حول هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي يتحدث فيها بمزيد من لغة التهديد والوعيد، وأنه في أي وقت تطلق فيه إيران النار على سفينة في هرمز سنقوم بقصف وتدمير جسر أو محطة طاقة. إذن الآن معنا من واشنطن الزميل أحمد هزيم. أحمد تسمعني؟
2: أسمعك إزدهار. نعم
1: تفضل.
2: نعم ازدهار، هو تهديد جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليس تهديدا خارج سياق الجمود الحالي بين الولايات المتحدة وإيران في ظل عمليات عسكرية تشنها القيادة المركزية الأمريكية على أهداف تقول أن الغاية منها تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، واستمرار إيران بالرد إما باستهداف ناقلات أو سفن شحن في المضيق، واستهداف أيضا دول في المنطقة مثل البحرين.

0: والكويت والأردن. هذا الجمول العسكري كان محل بحث حسب بعض المسؤولين الأمريكيين من أن هناك خيارات أخرى متاحة أمام الرئيس الأمريكي لتصعيد وتوسيع نطاق الحملة العسكرية لإجبار وإخضاع إيران على القبول بالتفسير الأمريكي لحرية الملاحة في المضيق، أي أنها لا تسيطر على هذه المياه ولا تفرض رسوم عبور ولا تهدد السفن التجارية والناقلات التي تحاول عبور مضيق هرمز. لكن يبدو أن الموجات التي تنفذها القيادة المركزية الأمريكية على مدى 11 يوما لم تؤدي إلى تغير في الموقف الإيراني، وهنا يأتي السياق لهذا التهديد الذي يصدره الرئيس الأمريكي من أن أي تهديد لأي سفينة أو أي إطلاق مقذوف على أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز من قبل إيران فأن الرد الأمريكي سيطال بنية تحتية إيرانية، وحدد هو بالجسور أو جسر مقابل أي مقذوف أو محطة توليد طاقة. هذا نابع أيضا أو ربما يوضع في نفس السياق حول ما ذكرته من جمود في التبادل العسكري بين إيران والولايات المتحدة، وأيضا على المستوى السياسي ازدهار. هناك عزوف لدى الشارع الأمريكي من هذه الحرب، هناك انخفاض نسبة التأييد حتى بين أوساط مؤيدي الرئيس الأمريكي وأنصار حركة ماجا. آخر استطلاع للرأي حسب صحيفة بوليتيكو يتحدث أن ثلث أنصار حركة ماجا فقط يؤيدون هذه الحرب، وكانوا أكثر من النصف في مايو الماضي. هناك أيضا قناعة لدى مسؤولين أمريكيين من أن الرئيس الأمريكي الآن في وضع سياسي شبه مستحيل، لا يستطيع توسيع الحملة العسكرية ضد إيران في ظل أنها غير شعبية هنا في الداخل الأمريكي وخصوصا بين أنصاره، ونحن على قرب انتخابات تجديد النصفي، ولا يتمكن حتى اللحظة من إقناع إيران عبر المسارات السياسية والدبلوماسية سواء المباشرة أو عبر الوسطاء بالوصول إلى تفاهم حول هذا الأمر بطريقة دبلوماسية وسياسية. لذا فهو في وضع صعب للغاية ويدفعه أمام خيارين، إما بالقبول بالمقترح الوسطاء بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، وقبول أيضا بما تم الاتفاق عليه حول إدارة المضيق بأن يسمح لإيران بفرض رسوم جراء خدمات معينة دون أن تسمى رسوم عبور، أو أن يصعد ويوسع نطاق الحملة العسكرية ضد مواقع إيرانية لتشمل بنى تحتية، وربما حتى من المرجح حسب بعض المسؤولين الأمريكيين أن تشارك فيها إسرائيل. كل ذلك ازدهار في ظل تكلفة متزايدة لهذه الحرب.
1: سنعود للحديث عن التكلفة، ولكن من جديد اسمح لي
0: العملياتية
1: أن أذكر بما قاله رئيس ترامب، أو بالأحرى نشره، يقول: سنرد على هجوم إيران على أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو بداخلها. هذا التصريح ربما يحمل بعض الرسائل والاستفسار عن الدلالات المتعلقة باستهداف تحديدا الجسور. لماذا هذا الربط بين استهداف السفن باستهداف آخر أمريكي للجسور وأيضا محطة الكهرباء، وهنا يتم تحديد المناطق العاصمة طهران وفي داخلها أو بجوارها أيضا؟
0: نعم ازدهار، القصد منه هنا الإيذاء، أي رفع الكلفة على الجانب الإيراني جراء عناده من وجهة نظر أمريكية فيما يتعلق بالوصول إلى تفاهمات حول مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي كما ذكرنا في وضع سياسي صعب للغاية حسب ما قال مسؤول أمريكي، لا يستطيع تحقيق على أقله هدف إعادة فتح مضيق هرمز رغم ما قدم لإيران من تنازلات في مذكرة التفاهم، لا يستطيع حتى اللحظة توسيع نطاق العملية العسكرية دون أن يدفع ثمن سياسي ربما في انتخابات التجديد النصفي. ومن هنا يحاول الضغط بهذا التهديد على الجانب الإيراني باستهداف البنية التحتية لإيلام الجانب الإيراني أكثر، لخلق أذى وثمن أكبر على الجانب الإيراني لإقضاعها أو إقناعها أو إجبارها على الوصول إلى تفاهم يناسب الجانب الأمريكي ويعيد حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى سابق عهدها ما قبل الحرب.
1: ولكن أيضا كيف يقرأ هذا التزامن في التصريحات التصعيدية من جهة من قبل الرئيس ترامب، وأيضا التي تتحدث عن انفتاح في إطار التفاوض مع إيران من قبل وزير الخارجية الأمريكي كما تابعنا خلال اليوم أو في الأيام الماضية؟ أحمد،
0: ازدهار سواء وزير الخارجية الأمريكي الذي تحدث على هامش قمة الأسيان أو حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تحدث بالأمس عن انفتاح الولايات المتحدة على التفاوض والحل التفاوضي والحل الدبلوماسي.

0: كان مقرونا دائما التصريح بأن الجانب الإيراني لا يوثق فيه، أن الجانب الإيراني كلما توصلنا إلى اتفاق معه يتم نقض هذا الاتفاق من قبل إيران. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أنه ليس مستعدا حتى اللحظة للانخراط في مفاوضات مع الجانب الإيراني حتى يأتوا إلى طاولة المفاوضات بشكل هادف يؤدي إلى نتيجة ما، أي أن الولايات المتحدة لا تغلق الباب كليا أمام الحل الدبلوماسي، لكنها لا تثق بالجانب الإيراني بكونه حسب وجهة نظرها ينقض ما الاتفاقات ولا يلبي ما أو لا ينفذ ما يتعهد به سواء ضمن هذه الاتفاقات أو حتى مذكرة التفاهم. بالنسبة للولايات المتحدة، البند الخامس من مذكرة التفاهم هو أكبر مثال تستدل به على عدم التزام إيران بما تعهد به، خصوصا وأن هذا البند يعطي إيران مسؤولية إزالة العوائق التي وضعت أمام حركة الملاحة في مضيق هرمز. وبالنسبة للولايات المتحدة، من يهدد الملاحة حاليا في المضيق هي إيران التي تطلق المقذوفات وتطلق الصواريخ والمسيرات على السفن التي تحاول عبور هذا المضيق من غير المسار المحدد لها إيرانيا أو حتى من دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
1: أحمد، أشرت قبل قليل إلى موضوع التكلفة، الكلفة الاقتصادية ربما لهذه الحرب على الولايات المتحدة، وما يثار حول استنزاف ميزانية البنتاغون. ما الذي يثار في هذا التوقيت حول هذا الملف؟
0: ليس الميزانية وحدها ازدهار، هناك استنزاف لمخزون الولايات المتحدة والبنتاغون من الذخائر ومن الصواريخ، وهناك حاجة ملحة الآن أمام وزارة الحرب الأمريكية لتعويض أو استبدال ما تستخدمه في هذه العمليات العسكرية ضد إيران. وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أمام الكونغرس يوم أمس يحاول إقناع المشرعين الأمريكيين بإقرار ما يطلبه من تمويل إضافي وطارئ بقيمة 89 مليار دولار، ستخصص منها 67 مليار دولار لتغطية تكلفة الحرب مع إيران التي قال أنها قد وصلت إلى 37 أو أكثر من 37 مليار دولار، بينما بعض التقديرات ازدهار خصوصا ما نشرته واشنطن بوست من أن الكلفة الحقيقية لهذه الحرب والشاملة قد تصل ما بين 80 إلى 100 مليار دولار. وكنا قد أعددنا تقرير عن جلسة يوم أمس وتصريحات وزير الحرب بيت هيكسيث عن هذه الكلفة.
1: نعم، هذا ما سنتابعه لاحقا في إطار هذه التغطية. ابقى معنا أحمد هزيم. أنتقل الآن إلى نور الدين الدغير في طهران. وقع ربما هذا التهديد الجديد من قبل الرئيس ترامب لاستهداف يعني جوار طهران أو داخل العاصمة الإيرانية، استهداف الجسور، محطات الكهرباء، إذا ما استهدفت إيران أي سفينة في مضيق هرمز.
2: ازدهار تصريحات الرئاسة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية بصفة عامة هنا تؤخذ على مستويين اثنين، المستوى الأول وهو مستوى التهديد والطرفان على طاولة المفاوضات، كما نعلم على أن هناك الوسطات تتحرك في هذه الأثناء، الوسيط القطري والباكستاني، وكذلك هنا مقترحات على موجودة على طاولة التفاوض تبحث هنا في مجلس الأمن القومي الإيراني. يبدو أن الجانب الإيراني يتعامل مع الكثير من التهديدات التي تصل من الإدارة الأمريكية، وخاصة حينما تكون تهديدات بمستوى مرتفع باستهداف العاصمة، باستهداف منشآت الطاقة، باستهداف الجسور، قد يكون جزء من الضغط النفسي والضغط العملي الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة على الأمريكية على الطرف الإيراني، ربما للتسريع بعملية التفاوض والتسريع بالوصول إلى نتيجة ما. هذا هي القراءة الأولى التي يأخذها الإيرانيون ضمن هذا السياق، سياق التهديدات وتهديدات المبادلة المتبادلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إذا ما أردنا أن نستقرأ طبيعة العمليات العسكرية، نعلم على أن فصل الخطاب والخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هو مضيق هرمز. من سيسيطر على المضيق؟ الإيرانيون أغلقوا المضيق ويقولون بأنهم يسيطرون عليه، يستهدفون السفن، الحديث عن تفجير لمجموعة من السفن، منع السفن من العبور، وهي رسالة على أن الجانب الإيراني عمليا هو من يفرض سطوته على المضيق. لكن هل يتوقع الجانب الإيراني أن تكون هناك عمليات تتجاوز مجال مضيق هرمز كما هو الآن؟ كما نلاحظ بأن جميع العمليات الأمريكية هي عمليات على الساحل الجنوبي والساحل الشرقي لإيران، بمعنى المناطق المطلة على المياه الخليجية أو على خليج عمان، وبالتحديد في محافظة هرمزغان بالمناطق المجاورة بالتحديد لمضيق هرمز. لكن هل هناك قراءة عسكرية غير ذلك هنا بالعاصمة الإيرانية طهران؟ بكل تأكيد الجانب الإيراني يضع في حسبانه أن الجانب الأمريكي قد يذهب نوعا ما إلى التصعيد أكثر من مسألة استهداف السفن والرد عليها، ربما للتصعيد أكثر لإيجاد ممرات داخلية بالداخل الإيراني.

0: المدن الكبرى، ليس بالتحديد طهران، ربما قد تستهدف أصفهان، ربما قد تستهدف مشهد، المدن الرئيسية الكبرى ربما قد تستهدف، وهي إيجاد ممرات داخل إيران من أجل عمليات كبرى. هذا هو السيناريو المطروح والذي تتوقعه طهران، ولا تستبعد أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على القيام بمثل هذه العمليات.
1: ولكن نور الدين أيضا تساؤل يتعلق عن استهداف الجسور ومحطات الكهرباء، أين يضع إيران في هذه المرحلة بسبب تكرار الهجمات، كثافة الهجمات أيضا، كيف تدار ربما هذه المرحلة إذا ما استهدفت المزيد من الجسور ومحطات الكهرباء؟
0: نعم زيار، حتى هذه اللحظة والجولة 11 من المواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يمكن وصفها بالمواجهات المنضبطة نوعا ما. الجانب الأمريكي في حركته وفي هجماته تحرك منضبط ربما لا يزعج الإيرانيين بشكل كبير، وحتى الجانب الإيراني في هجماته يمكن وصفها عسكريا بأن حركات منضبطة نوعا ما، محددة ومقصورة على مجموعة من المناطق. لكن إذا ما تطور الأمر إلى مواجهة قد تكون أكثر تشددا في العمليات العسكرية، أو إذا اصطلحنا عليها بمواجهة قد تكون مفتوحة بمعنى استهداف البنى التحتية، هنا ماذا يقول الجانب الإيراني؟ يبدو أن الرسالة يقول الجانب الإيراني أن أوصلها لجميع الأطراف بأن معركته قد تكون مفتوحة كذلك على مستويات متعددة. المستوى الأول كذلك فيما يصطلح عليه بكثافة النيران، بمعنى حجم النيران التي ستطلقها طهران قد تتغير عن حجم النيران الحالية. الآن عدد الدفعات الصاروخية يمكن مشاهدتها بأن عدد الدفعات محدودة، عدد الصواريخ محدود، وعدد المسيرات محدود. يقول الإيرانيون بأنه خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك ازدياد في حجم الدفعات الصاروخية، في حجم دفعات المسيرات، وبالتالي نحن نتحدث عن مرحلة تتمثل بكثافة النيران. لكن ما هي المعادلة التي وضعها الإيرانيون؟ بكل تأكيد الجانب الإيراني حينما يتحدث عن هجماته يقول بأنه يستهدف المنشآت والمصالح الأمريكية، ويقول الإيرانيون هنا بأنه سيتم التعامل بالمثل، الجسور بالجسور، والمنشآت الطاقة بمنشآت الطاقة، منشآت النفط بمنشآت النفط، المنشآت السياحية بالمنشآت السياحية. بكل تأكيد هذه هي الرؤية الإيرانية، وبالتالي سنتوجه إلى تصعيد أكبر وأشد. لكن رغم ذلك ازدهار ربما يمكن حتى هذه اللحظة أخذ التهديدات، سواء التهديدات التي طرحها الحرس الثوري اليوم والذي قال بأنه سيواصل العمليات العسكرية من أجل تأديب الجانب الأمريكي وعدم العودة مرة أخرى إلى الحرب، والتهديدات الأمريكية الآن ربما هي تهديدات تحت ما يمكن أن نصفها مفاوضات تحت القصف وتحت الحرب بهدف التوصل إلى نتيجة، علما أن هناك نوعا ما، إذا ما أردنا أن نكون متفائلين، أن هناك نوعا ما من التفاؤل مطروح الآن، خاصة أن وزير الداخلية الإيراني سيحمل معه من باكستان مجموعة من الرؤى والمقترحات، وكذلك طهران تترقب وصول رئيس الوزراء العراقي، والحديث هنا في طهران بأنه يحمل معه رسالة أمريكية إلى الإيرانيين، وكذلك وجود الوسيط القطري. إذن هذا التحرك الدبلوماسي هدفه ربما تجاوز الوصول إلى مرحلة التصعيد هذه والوصول إلى حل تفاوض بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك الزميل نور الدين الدغير. الآن معنا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. نرحب بك دكتور محمد. نود أن نفكك هذا المنشور للرئيس الأمريكي من حيث الصياغة، ما هو المختلف ربما في الطرح هذه المرة، وأيضا دلالات التوقيت.
2: هناك عدة دلالات. نبدأ أولا بدلالة أن هذا القصف سيستمر لأمد زمني مفتوح، ليس هناك تحديد لأفق ما بدأه قبل أسبوعين، بمعنى هذه العمليات التصعيدية الليلة ستكون الليلة أعتقد الثانية عشر. على التوالي. الدلالة الأخرى أيضا أننا انتقلنا قبل أكثر من أسبوعين من قصف الرادارات ونقاط التحكم في المسيرات على الساحل الإيراني، خاصة في جزيرة قشم في مدينة سيريك، إلى بعض الأهداف المتنوعة، إلى نقاط تخزين العتاد الإيراني وما إلى ذلك. الآن ترامب يتحدث عن ضرب الجسور
1: ومحطات الكهرباء،
2: كلها مرافق حيوية مدنية، وهذا يعود بنا إلى أن هناك هذا التطور، بمعنى أن هناك إنجاز كما يعتقد البنتاغون على مستوى ما هو دفاعي أو ما هو عسكري. الآن أصبحت الأهداف تنحو منحا مدنيا أكثر منها عسكريا، وإن كان البعض قد يقول لا، هي مرافق تستخدم استخداما مزدوجا، فيها الجسر قد يكون لأهداف مدنية وقد يكون
1: تحديد أيضا. طهران في هذا المنشور و

0: أو محيط تهران، هل له دلالة أيضا؟
1: أيضا أعتقد له دلالة ثالثة أو دلالة رابعة، بمعنى أن المنطقة التصعيدية يعود تماما إلى ما كانت عليه حالة الحرب في أسبوعها الأول. كان قصف طهران بالذات حيث اغتيال القيادات وحيث اغتيال القائد المرشد الأعلى. إذا طهران بكل رمزيتها كعاصمة سياسية لإيران تعود إلى أنها على أعلى قائمة الأهداف. الدلالة الخامسة في نظري هي تتعلق بردة الفعل الإيرانية، ويبدو كما قال الراحل علي لاريجاني الرئيس أو المدير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، قال إنه إذا ضربت أي مؤسسة مدنية أو أي يعني نقطة من أو أي مرفق من المرافق الحيوية سنضرب بالمثل. وهذا لا تزال هذه النظرية مكرسة من قبل الحرس الثوري، بمعنى عندما تقصف الحواجز أو تقصف بعض المرافق المدنية يأتي الرد ضد أهداف داخل الكويت وربما داخل الأردن وما إلى ذلك. إذن هذا التقابل أيضا بين ما يقدم عليه الجيش الأمريكي من طبيعة هذه الأهداف وكيف ترد إيران أيضا ينبغي أن نحتفظ به، لأنها
0: يدفعني للتساؤل عن مدى اليقين إن صح التعبير في الولايات المتحدة لدى الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس ترامب، من أن الضغط العسكري وحده هو من سيحسم هذا التصعيد أو هذه المعركة أو المواجهة مع الطرف الإيراني.
1: هذا التصعيد في الأسبوعين الأخيرين يستند إلى فرضية أن إيران وصلت إلى مستوى معين من الضعف، وكل ما نحتاجه الآن هو مواصلة القصف حتى تضعف وتنهار. هذه فرضية غير منطقية أو غير واقعية، لأننا مررنا بها خلال حرب الأربعين يوما، كانت هذه هي الفرضية التي انطلق منها الجيش الأمريكي. وأيضا في حرب العام الماضي كان هناك أيضا استهداف لبعض المرافق الذي تم التشكيك في أنها تحتوي مواد نووية وأنها ضمن الترسانة النووية الإيرانية، ولم تنهار إيران. ففقط ما يفعله ترامب الآن هو أنه متشبع بمبدأ القوة، ويجد في السردية الإسرائيلية ما يحفز على مواصلة القصف. لكن في المقابل هناك من يقول جربنا هذا الأسلوب ولم ينفع، ولا يمكن تركيع أو القضاء على إيران بهذا الشكل، ربما نحتاج لمنطلق آخر غير عسكري. هناك من ينادون
0: ولكن هل هذه الأصوات مؤثرة في الولايات المتحدة اليوم؟
1: في هذه المرحلة لا، الصوت الغالب الآن هو صوت الصقور، هو صوت وزير الحرب ومن معه، خاصة إذا نظرنا بالأمس إلى جلسته في مجلس الشيوخ يريد ميزانية إضافية ويدعي أن إدارة الحرب مع إيران هي في الاتجاه الصحيح، وسوف تحقق الولايات المتحدة من خلالها كل الأهداف. وهذه مسألة تقديرية وليست بالضرورة حتمية أو براغماتية.
0: دكتور، سنعود للمزيد من التحليل، ولكن اسمح لي أن أرحب بضيفنا من طهران سيد محمد حسين أنصاري، فرد المستشار الحكومي السابق، وأيضا من واشنطن كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أرحب بكم. أبدأ معك سيد كينيث كاتسمان وقراءتكم لهذا المنشور الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتوعد فيه محطات الكهرباء وأيضا الجسور في طهران وفي محيطها إذا ما تم استهداف إيران لأي سفن في هرمز.
2: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. أعتقد أن استراتيجية الولايات المتحدة تصبح أكثر وضوحا، والوزير روبيو أشار إلى هذا الأمر يوم أمس في تعليقاته. الولايات المتحدة ترى انقساما في النظام الإيراني بين من يعتقد بأنه يجب أن يكون هنالك تسوية وأن الأمر يضر بالشعب الإيراني ويريد الشعب الإيراني لهذا الأمر أن ينتهي ويريدون التفاوض على تسوية، وبين المتشددين الذين هم ربما في الموجودين ويسيطرون في الحرس الثوري والذين يريدون أن يعاقبوا الولايات المتحدة وينتقموا لقتل خامنئي وأن يكون لديهم سيطرة استراتيجية في المنطقة. بالتالي هذا المنشور من قبل الرئيس ترامب بوضوح يحاول أن يتعامل مع هذه الانقسامات ويحاول

0: أن يشجع الوسطيين والمعتدلين بالقول أننا سنقوم بإلحاق المزيد من الألم على المنشآت المدنية وأن الحياة ستسوء لمواطني إيران والشعب الإيراني إذا لم تتمكنوا من السيطرة على المتشددين وإجبارهم على الابتعاد عن مواقفهم والتخلي عن مواقفهم وتوجه إلى المفاوضات. بالتالي استراتيجية الولايات المتحدة أكثرت أو أكثر وضوحا في تشجيع المعتدلين والتوجه نحو المفاوضات وأيضا إحراج المتشددين نتيجة الدمار الذي ألحق بإيران.
1: سيد محمد حسين أنصاري فرد، في المقابل كيف تتلقف طهران هذه التصريحات الجديدة التي تحمل الكثير من الوعيد ربما والتهديد للطرف الإيراني إذا ما استهدف سفينة في مضيق هرمز، كيف يتلقفها الإيرانيون؟
0: أعتقد أن الوضع يزداد صعوبة على ترامب وهنالك جدل متزايد أيضا يتزايد وبزيادة طلب من التمويل الإضافي من الكونغرس وبأسئلة حرجة يطرحها أعضاء الكونغرس وأيضا اليمنيين أيضا دخلوا إلى المشهد اليمنيين وعادوا 15 سفينة سعودية ومنعوها من عبور مضيق باب المندب والأمريكيون استخدموا 104 مليون برميل من النفط وهو استخدموا من مخزونهم الاستراتيجي واعتقدوا أن هنالك ميزانية متزايدة مليار فاصل 5 مليون دولار واعتقد ان هذا هنالك طلب من الكونغرس سيتم للوافقه عليه. بالتالي الاوضاع تزداد سوءا على الولايات المتحده وكما قال قادتنا ان امريكا هي من بدات الحرب ولم تحترم مذكره التفاهم التي تم توقيعها في اسلام اباد وامريكا هي التي يجب ان تلام لكل ما يحصل الان.
1: نعم، أعود إليك دكتور محمد الشرقاوي، كيف تراقبون أيضا هذا الحراك الدبلوماسي الحديث ربما عن مقترح قطري باكستاني في هذه المرحلة؟ وزير الداخلية الإيراني يعود من باكستان وأيضا هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي، يرى المراقبون بأنه قد يكون يحمل رسائل من واشنطن إلى طهران.
2: الحديث عن مشروع الوساطة هو بمثابة عملة ذات وجهين، الوجه الأمامي الوجه الإيجابي أن قنوات الاتصال مفتوحة، أن الوسيط القطري والوسيط الباكستاني يعملان بجد ولا تزال عملية إعادة إحياء سواء كانت مذكرة التفاهم أو فكرة المفاوضات بأي شكل من الأشكال، بمعنى لم يتم التخلي نهائيا عن هذا المسار. لكن على الوجه الآخر وهو من الناحية السلبية، يبدو أن ترامب في البيت الأبيض وأهل الحل والعقد في طهران يعني لديهم وعي ولديهم إدراك بأهمية المفاوضات ولكن يحتفظان بها على الهامش. من الناحية الفعلية من الناحية البراغماتية كلا الطرفين يعتقدان أن ما هو ميداني الآن الولايات المتحدة استطاعت أن تؤسس ممرا جويا من المضيق إلى العمق الإيراني حتى تبريز حتى طهران، لا أجد هناك مقاومة جوية أو ردع جوي من قبل القوات المسلحة الإيرانية. أرى أيضا أن هناك منسوب مرتفع بالنسبة لصقور البيت الأبيض يعتقدون أن مرحلة إضعاف إيران وقدرتها هي مرحلة متقدمة، ما ظل إلا نسبة قليلة، فهذا بمعنى التشبع بفكرة النصر العسكري القريب. التشبع هذا
1: بناء على ماذا؟ يعني على أي أساس؟ على أي معطيات؟
2: هنا بالأمس قضينا يعني أكثر من ساعة في نقاش السؤال التالي، هل يمكن قياس التفوق الأمريكي؟ هل يمكن قياس مستوى المقاومة الإيرانية؟ هذان
1: سؤال. هل يمكن قياس هذا وذاك؟
2: لا يمكن قياس لأننا حتى هذه اللحظة لا نركز على ما هو ميداني، بما باستثناء طبعا الضحايا وطبيعة بعض المرافق التي تم استهدافها. نعلم أن مثلا سكة حديدية هنا أو هناك أو جسر أو ليس هناك عد كمي، والمسألة ليست فقط بما يتعلق بالعد الكمي للنقاط المستهدفة، ولكن ما دلالتها بالنسبة لمستوى التفوق أو مستوى التراجع بين داخل المعركة بين هذا الطرف وذاك الطرف.
1: نظرا لهذا التفنيد قد يكون من يعني الواجب طرح السؤال المتعلق بالحسم، كيف يمكن أن يحسم هذا التصعيد أمريكيا أو إيرانيا؟
2: لا يمكن. وإذا تحدثنا عن الحسم، نحن نستحضر ضمنيا فكرة المعادلة الصفرية التي بدأ بها الجيش الأمريكي منذ اليوم الأول. نحن بعيدون عن فكرة أن أمريكا ستضعف إيران إلى مستوى إركاعها أو إيصالها إلى الأنقاض، هذا من شبه المستحيل. في نفس الوقت، والدليل مثلا حتى لا ندخل في تفاصيل العمق استهداف العمق الإيراني، فقط على مستوى أزمة هرمز، لا يستطيع ترامب أن يثبت أمام العالم أنه حرر مضيق هرمز، سواء عبر عملية الحرية 1، عملية الحرية 2، والمبادرات التي بدأها منذ أكثر من أسبوعين. إذن هناك فشل في تحقيق أي معادلة صفرية، سواء على مضيق هرمز أو بقية تفاصيل.
1: شكرا لك الدكتور محمد الشرقاوي ولضيوفنا الكرام أيضا. الآن نتابع هذه الكلمة لخليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم واجعل قوتك العظمى لنا سندا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط، أمتنا العربية والإسلامية، أبناء حركتنا المجاهدة، أتحدث إليكم اليوم وقد حملني إخواني في حركتنا المجاهدة أمانة ثقيلة تنوء بها الجبال، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة بطبيعتها. فكيف ونحن في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ قضيتنا الوطنية؟ فهذه الأمانة هي عهدة الشهداء الأبرار الذين غرسوا هذه الشجرة المباركة ورووها من دمائهم الطاهرة الزكية حتى اشتد عودها واستوت على سوقها تعجب الزراعة وتغيظ الأعداء. وإن أول ما نؤكده أننا سنسير على ذات الدرب والخطى، نحمل الراية عالية خفاقة حتى تستقر فوق الأقصى وربوع فلسطين حرة أبية، والتي جاهدنا وناضل من في سبيلها الأحرار والمخلصون من كل قوة وفصائل شعبنا وأبنائه البرر. وأنني أتوجه بالتحية إلى شعبنا الفلسطيني الصابر المجاهد المرابط الثابت على أرضه، المتمسك بحقوقه منذ ثورة البراق والقسام والثورة الكبرى وما تبعها من موجات ثورية إلى الانتفاضة المباركة وانتفاضة الأقصى، وصولا إلى الطوفان العظيم، ليؤكد جيلا بعد جيل في فلسطين واللجوء والشتات أن شعبنا مقاوم ثابت لا يفرق ولا ينسى أرضه وحقوقه، فما ضاع حق وراءه مطالب. وتحية الإجلال والإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار ولأسرانا البواسل ولجرحانا الميامين، وأخص بالتحية العميقة والوفاء المطلق أهلنا الصابرين المرابطين في غزة العزة. يا أهل غزة، يا أهلي وشعبي الذين أمضيت بينهم ومعهم حياتي، نعرفكم وتعرفوننا، وندرك كم عانيتم وتعانون وتتألمون، وما أصابكم من قرح، تعيشون الخيام وأشباه البيوت المدمرة، تفترشون الأرض وتلتحفون السماء. كم من أيام مرت لا تجدون قوت يوم أو طعاما يصبر الأطفال الباكية. وأقول لكم إن هذه الدموع غالية علينا، وإن الآلام التي تعيشونها إنما هي في صدورنا وقلوبنا. ونؤكد لكم أننا سنواصل العمل في كل مسار واتجاه بإذن الله حتى نرفع عنكم الضر والألم ونعيد إلى غزة الحياة الكريمة التي تليق بأهلها الأعزاء الأباة الصابرين، حتى نرى من جديد غزة الجميلة المتألقة كما عرفناها، ونحن على يقين أننا معا قادرون على ذلك بكثير من العمل الجاد مع المخلصين من أبناء شعبنا وأمتنا وإحرار العالم، الذين وقفوا مع غزة ويعتبرونها رمزا من رموز الإنسانية والتحرر ومقارعة الظلم. التحية لأهلنا في القدس المحتلة، البوصلة والعنوان، ولأقصاها ومآذنها وكنائسها، والتحية للضفة الأبية من الخليل إلى نابلس جبل النار وجنين المقاومة ورام الله وطول كرم وقلقيلة وبيت لحم وسلفيت وطوباس وأريحة وكل المدن والقرى والمخيمات التي صمدت وقاومت الكيان المحتل وما زالت، وقدمت الشهداء في ملاحم البطولة على مدى قرن من الزمن من تاريخ النضال الوطني. هذه الضفة التي يسعى العدو للاستيلاء عليها وتهويدها، الدفاع عنها مسؤولية وأمانة في أعناقنا ما حيينا. التحية أيضا لأهلنا في 48 في يافا وحيفا وعكا وصفد والناصرة والجليل والمثلث والنقب، يا من صبرتم على أهوال عظام ولا زلتم وقد حافظتم على الهوية والانتماء الأصيل لهذه الأرض، تحملون الوطن في صدوركم لتبقى أرضنا أرضا عربية فلسطينية خالصة، ونحن على يقين أن الاحتلال إلى زوال. والتحية دوما لشعبنا في المنافي والشتات في الأردن وسوريا ولبنان وفي أصقاع الأرض، المتمسكون بحقهم الراسخ في فلسطين ويقدمون النموذج الحي في الصبر والثبات والفداء، حاملين مفاتيح العودة بيقين لا يتخلله شك، بل ونرى اليوم أننا لفلسطين وللعودة أقرب بإذن الله سبحانه وتعالى. يا أبناء حركتنا المجاهدة، يا أبناء حماس وكتائب القسام، لقد اختاركم الله واصطفاكم لأمر عظيم، وكنتم ولا زلتم على قدر المسؤولية وتحمل الأمانة، وأنتم تسطرون مجددا مجدا تليدا لأمتنا في كل ربوع فلسطين وخارجها. معكم نخوض غمار التحديات والصعاب من أجل شعبنا وقضيتنا ووطننا وقدسنا، فهذه الحركة هي من شعبها ولشعبها. أنتم مني بمثابة الإخوة والأبناء، وما أنا إلا واحد منكم، غير أن الله ابتلاني فكنت الأكثر مسؤولية. فلنشمر ساعد العمل والجد كل في موقعه ومكانه، لنعبر إلى وعد الله بقلوب متصلة به تسعى لمرضاته على خطى القادة العظام الشهداء. الشيخ المؤسس الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف وصالح العروري والجمالين والمئات ممن أسسوا وبنوا وجاهدوا وواصلوا العمل والمسير. وأؤكد في هذا المقام على جملة من الأولويات على النحو التالي: أولوياتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير. وفي هذا المقام نعبر عن تقديرنا للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا الذين يعملون ويتحركون معنا منذ بداية المفاوضات إلى ما وصلنا إليه، ويبذلون كل جهد من أجل وقف شلال الدم النازف والإبادة التي يقوم بها الاحتلال. الأولوية الثانية استعادة الحياة الإنسانية الكريمة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وإجهاض كل المؤامرات المحاكة وخاصة التهجير وتسريع وإعادة الإعمار، باعتبار ذلك حق أصيل لشعبنا وليس هبة ولا منة من أحد، ولا يمكن أن يرتبط بأي مقايضات أو تنازلات أو مواقف سياسية. وإن غزة هي جزء من الكيانية الفلسطينية كانت وستبقى، كما سنواصل التحرك في كل المسارات بشكل متوازي من أجل غزة والضفة والقدس، والعمل على تحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم وتوفير الحياة اللائقة بهم وبنضالهم وتضحياتهم. ثالثا، تحقيق وحدة شعبنا، وإننا من موقع المسؤولية نمد أيادينا لكل المكونات والقوى الفلسطينية لنجتمع على كلمة سواء وفق برنامج وطني متفق عليه يتضمن تحقيق أولويات شعبنا وأهدافه. فهذه المرحلة لا تحتمل التفرد ولا الإقصاء، لذلك ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وفق توافق وطني يشمل الكل الفلسطيني والشراكة السياسية الكاملة في صناعة القرار ورسم وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية، واستنهاض كل الجهود من أجل إنهاء معاناة شعبنا في كل أماكن تواجده في الوطن والشتات، وبما يفتح الآفاق أمام أهداف وتطلعات شعبنا، والخروج من دائرة الخيارات المغلقة بقيود الاحتلال وشروطه. رابعا، تعزيز العلاقات الاستراتيجية للحركة مع محيطها العربي والإسلامي، فنحن شعب ينتمي لأمة عظيمة، وقدرنا أن نكون رأس الحربة في حماية المقدسات. عدونا واحد، دماؤنا تقطر من يده في كل مكان، وعدوانه وطموحاته لا حدود لها، وإن الحركة منفتحة على الجميع، وسنواصل العمل مع كل مكونات الأمة لتعزيز دورها في قضية فلسطين وإنهاء الاحتلال وإزالة أخطاره عن شعبنا ومنطقتنا. خامسا، إن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يثبت حقيقة واقعة أن استقرار وأمن الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه وحريته واستقلاله هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. وعليه فإننا ندعو أمتنا العربية والإسلامية بحكوماتها ومؤسساتها وشعوبها إلى التحرك الفاعل والضغط لوقف آلة القتل والإبادة بحق شعبنا وتحمل مسؤولياتهم الأخوية والتاريخية والدينية. وفي هذا المقام نوجه التحية والشكر والتقدير لكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية وجماهيرها وقواها التي ساندت فلسطين ووقفت إلى جانب غزة في مواجهة حرب الإبادة، والشكر للدول التي كان لها موقف مميز في إسنادنا ودعمنا والدفاع عن الحق الفلسطيني، ونخص الإخوة في اليمن ولبنان والعراق وإيران الذين شاركونا وساندونا بدمهم وسلاحهم. سادسا، إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة نقول إن معيار العدالة الإنسانية يسقط تماما إن عجزتم عن حماية أطفال غزة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإننا إذ نقدر عاليا كل من خرج من شعوب العالم وأحراره متضامنا مع فلسطين في العواصم والميادين والبحار بما كان له الأثر الكبير على شعبنا وقضيته الوطنية، وهو ما يتطلب استمراريته وكل أشكال التضامن والدعم والإسناد ليكون أكثر وأكبر أثرا ومساهمة في إنهاء الظلم التاريخي الواقع على شعبنا الفلسطيني وتحقيق العدالة ومبادئ الإنسانية التي ينتهكها العدو أمام سمع العالم وبصره. وفي الختام، نحن على ثقة أن مسار جهاد شعبنا ومقاومته

0: نتشرف بالانتماء لها على وعد مع نصر محقق مهما طال الزمن أو قصر، ونحن ماضون على العهد واضعين نصب أعيننا خدمة هذا الشعب العظيم وصيانة حقوقه وتضحياته، فلن تهزمنا عواصف الظلم ولن نساوم على تراب فلسطين المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن تابعنا هذه الكلمة لخليل الحية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حول هذه الكلمة وما ورد فيها. معنا الآن في الأستوديو الدكتور بلال سلايم الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. نرحب بك دكتور بلال. هذه هي الكلمة الأولى للدكتور خليل الحية بعد تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. نبدأ بما استوقفك في هذه الكلمة حتى اللحظة.
2: نعم، أعتقد أن الكلمة كانت واضحة وترتيب الأولويات بالنسبة للدكتور خليل الحية واضح. بداية التركيز على أولويات المتعلقة بالاحتياجات الرئيسية لقطاع غزة، لسكان قطاع غزة، وإدراك لحجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. كان هناك إفراد مساحة جيدة للحديث، وتحدث بشكل واضح أو حتى بخطاب أبوي أيضا عن أنه من قطاع غزة يشعر بمعاناة الناس ويشعر بما يعانونه، ببكاء الأطفال، بسعي لإيجاد قوت اليوم، بأشباه البيوت كما سماها أو الخيم. وبالتالي هناك استحضار واضح، وهناك تركيز أيضا على أن الدكتور خليل الحية هو قادم من قطاع غزة وهو مدرك لمعاناة الناس. وأعتقد هذه كانت رسالة مهمة، وكان هناك توقع وانتظار منها من الشعب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة.
1: وجه أيضا عدد من الرسائل من خلال هذه الكلمة، تحدث عن الوحدة الوطنية الفلسطينية. نعم. خطب المجتمع الدولي، خطب دول المنطقة. ماذا قرأتم في كل ذلك أيضا؟
2: نعم، لكن هو وضح الأولويات بالنسبة للحركة. تحدث بداية عن ضرورة وقف إطلاق النار، وهذه أهمية كبيرة. تحدث بعد ذلك عن توفير حياة إنسانية وكريمة لسكان قطاع غزة تحديدا، وهذا أمر مهم فيه إدراك أيضا للوضع الإنساني الذي يعيشه سكان غزة. وتحدث أيضا، أرسل رسالة هنا أعتقد كانت مهمة للدول الوسيطة، تحدث عن تقديره لدور الوسطاء على الرغم من مطالبته أيضا للدول الراعية كما سماها، وهو توصيف صحيح ليس دول ضامنة، الدول الراعية لهذا المسار للضغط على الطرف الإسرائيلي لتوفير أو للالتزام بما تم الاتفاق به. ومن ثم تحدث بعد ذلك عن أن علاقة حماس مفتوحة مع الجميع ضمن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لها الحركة. وأعتقد هذا الرسالة أو هذا الخط يتفق مع سياسة حماس بشكل عام فيما يتعلق بالتركيز على القضية الفلسطينية والتعاون وفق خطابها مع كل الأطراف، أو ترك الباب مفتوح لكل الأطراف. هذا إلى جانب، لكن بطبيعة الحال هو حاول التجنب النقاط الحساسة إنجاز التعبير، وهذا مفهوم ضمن الخطاب الأول. لم يتطرق لمسألة نزع السلاح على سبيل المثال، والنقطة الأخرى لم يدخل في تفاصيل الحرب الجارية في المنطقة. حاول تفسير كل ما يجري من حرب في المنطقة بأنه يستند إلى عدم إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، داعيا للتركيز على مركزية القضية الفلسطينية دون الخوض في تفاصيل الاصطفافات والشد الإقليمي وحالة القصف المتبادل وإلى آخره. وبالتالي الخطاب كان في جزئه المتعلق بهذه الأولويات السياسية هو خطاب دبلوماسي لكافة الأطراف، تترك الأبواب مفتوحة بشكل أو بآخر. وفي القسم الأول كان خطاب هو أبوي يستحضر معاناة الشعب الفلسطيني.
1: إذن جملة من الأولويات كما أشار الدكتور خليل الحية، ولكن أهمية هذا الخطاب الآن في هذا التوقيت إن كان ما يتعلق بالجانب المتعلق بقطاع غزة وما يعيشه من أوضاع صعبة ووضع حرج للغاية، ولباقي المناطق نشير إلى الضفة الغربية، القدس، لم تستثنى في خطاب دكتور خليل الحية.
2: أكيد، لكن أنا أعتقد أن الخطاب هو طبيعة الحال جاء ترجمة لاستحقاق انتخابي داخلي تنظيمي متعلق بترتيب البيت الداخلي وإنهاء الحالة الإدارة التي كانت مستمرة منذ أكتوبر بعد يحيى السنوار، بعد استشهاد يحيى السنوار، والتي كانت تقاد فيه الحركة من خلال مجلس رئاسي. واضح أن هناك نية أو عفوا حسم لذلك باتجاه الدكتور خليل الحية، وهذا هذا أمر كان مطلوب، الحسم الانتخابي بشكل أو بآخر. هذا الخطاب هو خطابه التنظيمي الأول إنجاز التعبير، لذلك بطبيعة الحال لم يكن متوقع ولا منتظر منه أن يدخل بتفاصيل ولا بمشادات، إنما خطاب تقليدي بشكل أو بآخر مع التركيز على قطاع غزة والتعامل مع احتياجات الناس. لكن ضمن السياق العام أعتقد أن الخطاب كان نوعا ما تقليدي، يعني هو لم يأتي بمفاجآت إنجاز التعبير، جاء بما هو متوقع بالتعامل مع احتياجات الناس، بالاستجابة لمعاناة الشعب الفلسطيني في غزة، لكن لم يكن هناك مفاجآت في التصريحات أو في التوجهات.
1: طب هذه هي الأولويات، ولكن الطريق ليست معبدة بالورود. نعم. كثير من التحديات بالتأكيد أمام الحركة في هذا التوقيت، نتوقف عندها معك دكتور.
2: أعتقد أن هناك تحديات كبيرة. الانتخابات ووصول الدكتور خليل الحية أثبتت أن الحركة ما زالت قادرة تنظيميا، وهذه شرعية تنظيمية مهمة، لكن هناك شرعية شعبية تواجه الحركة بتحدي كبير. نتحدث تحديدا عن قطاع غزة. ما متوافر لدينا من استطلاعات رأي تشير إلى أن الشعب الفلسطيني نتيجة الإجراءات العقابية الإسرائيلية أخذ خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بدعم خيار المقاومة، لم يعد

0: منذ رحيل يحيى السنوار حدث تغيرات كبيرة في المنطقة، النظام السوري انهار، سوريا تحولت من بين قوسين جزء من محور المقاومة إلى بين قوسين جزء من التحالف الدولي لمحاربة داعش، تحضر على هامش اجتماعات الناتو، حزب الله الآن في وضع غير مختلف في لبنان، جزء كبير من الأراضي اللبنانية محتلة، كذلك الأمر بالنسبة لغزة، إيران تحت القصف وفي حالة مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ترد على ذلك بقصف دول الخليج والمواجهة المستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أعتقد أن هناك تغيير كبير على المشهد الإقليمي يصعب الموقف على حماس في التموضع.
1: يصعب أم يغير موقف
0: يحتاج
1: حماس؟
0: إعادة،
1: يعني حماس اليوم غير حماس ربما الفترة الماضية، إلى ما مدى دقة هذه المعادلة؟
0: أعتقد حماس ما زالت نفسها، وانتخاب خليل الحية هو يشير إلى أن حماس ما زالت نفسها، وتصعيده هو بشكل أو بآخر تعبير عن استمرارية وليس عن تغيير. حماس هي ما زالت نفسها، لكن الإقليم هو الذي تغير. هنا الفجوة بين ذلك تحتاج تغيير قد يكون في السياسات، تحتاج تغيير أو ترتيب في طبيعة العمل وإلى آخره، وهذا الأمر أعتقد هو تحدي كبير بالنسبة لحماس.
1: ماذا عن عملية المراجعة؟
0: هذا سؤال كبير، وأعتقد إن كان هناك جهة ممكن أن تقوم بالمراجعة أو اتخاذ إجراءات أو خطوات جوهرية إنجاز التعبير في سياسات حماس وفي موقفها وفي ممارساتها، لن يكون أكثر من الدكتور خليل حية قادرا على ذلك، لأنه لديه إرث تنظيمي، لديه رصيد كبير سواء على المستوى الشعبي والتنظيمي، وبالتالي هو قادر على اتخاذ مثل هذه الخطوات، خاصة أنه جاء من قطاع غزة أيضا. لذلك أعتقد أنه إن كان هناك نية للقيام بأي شكل من أشكال إعادة التفكير في الاستراتيجيات أو المقاربات، الدكتور خليل الحية مؤهل ولديه القدرة ولديه المصداقية للقيام بذلك، لكن هذا بطبيعة الحال على مكتبه إنجاز التعبير، وهو الآن صاحب القرار النهائي، مرتبط أيضا بديناميكيات الحركة الداخلية، لكن بالتأكيد كما أشرت هناك تغييرات.
1: بلال سلامة، عذرا على المقاطعة، ولكن ننتقل الآن لمتابعة هذه الكلمة للرئيس الأمريكي.
2: وهو من أصعب الأمور بالنسبة لي أن أفعلها كرئيس، ولكن ينبغي أن أفعل ذلك. السؤال غير مسموع. سوف يدفعون ثمنا باهظا، يتم تدمير قدراتهم. السؤال غير مسموع. الأمريكيون ليسوا ضد الحرب، صدرات نتائج استطلاع للرأي، وهذه النتائج أظهرت بوضوح أن الأمريكيين ليسوا ضد الحرب. لا يريد أحد أن تحصل إيران على سلاح نووي. هل تعتقدون أن حصولها على سلاح نووي أمر جيد؟ تفضلي. السؤال غير مسموع. كل ما أقوله هو نحبكم، نحب أبناءكم، ليس هناك أي ألعاب. كل ما يمكن أن نفعل هو أن نتضامن معهم. شكرا جزيلا.
1: إذن كانت هذه كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانتظار طبعا جاهزية مراسلة الجزيرة من واشنطن للوقوف أكثر عند هذه الإجابات على أسئلة الصحفيين من قبل الرئيس الأمريكي. الآن إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث قال مصدر بمستشفى ناصر إن فلسطينيان استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته في مواصي خان يونس جنوب القطاع. قبل المتابعة في ملف قطاع غزة من جديد إلى واشنطن مع مراسلة الجزيرة وجد وقفي، التي تابعت بالتأكيد إجابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجد.
3: نعم طبعا، الرئيس ترامب ازدهار، بداية تحدث عن عملية استلام جثامين الجنود الأمريكيين وهي سبب توجهنا الآن إلى قاعدة دوفر العسكرية الجوية. سوف يتسلم جثامين الجنود الذين قتلوا في الأردن بإطلاق من إيران. قال إنه أكثر ما يؤلمه هو أن يشرف على عملية كهذه. أكد بأنه لا يمكن لإيران أبدا أن تتسلم أو تمتلك سلاحا نوويا.

0: كما أكد الرئيس الأمريكي اختلافه مع استطلاعات الرأي التي تتحدث عن أن شعبيته أصبحت متدنية، وأكد بأن شعبيته مرتفعة لأنه لا يوجد أي أمريكي يريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا نظرا لخطورة هذا الأمر. إذن الرئيس ترامب غادر قبل قليل لقاعدة أندروز الجوية بالقرب من واشنطن، والتي سوف يتوجه منها إلى قاعدة دوفر الجوية، حيث ستجري مراسم استلام جثامين الجنود الأمريكيين الذي قضوا خلال عمليات عسكرية مع إيران في الأردن.
1: قبل هذه الإجابات كان هناك منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيه، وجهه مباشرة للطرف الإيراني، قال إذا استهدفت إيران أي سفينة في هرمز فسيتم توجيه ضربات تتعلق باستهداف للجسور وأيضا لمحطات الكهرباء إن كان في العاصمة طهران أو في محيطها. كيف تبدو التفاعلات أيضا وجد مع ما ورد في منشور الرئيس الأمريكي؟
0: يعني بداية هذا تصعيد خطابي كبير إزاء تصعيد عسكري خطير، قصف الجسور ومحطات الطاقة، وهو أمر طالما الرئيس ترامب حاول تجنب القيام بذلك فيما عدا مرات قليلة حدثت خلال حرب 40 يوما وخلال الأسبوع الماضي، ولكن هو عادة يتجنب ذلك، وهذا ينم عن مدى حالة الانزعاج من قبل الرئيس ترامب إزاء عدم توصل الجانبين الأمريكي والإيراني إلى صيغة تمكنهما من الجلوس مجددا على طاولة التفاوض. وكان نذكر بأنه كان قد ندد الأسبوع الماضي وتوعد لإيران بأنه مع مقتل كل جندي أمريكي سوف ترد الولايات المتحدة أضعافا مضاعفة، وحتما كونه متوجه وقال هذا الكلام قبيل توجهه إلى استلام جثامين الجنود الأمريكيين، هذا يعني أنه أيضا كان متأثرا بالمزاج العام لهذا اليوم. ولكن هنا في الولايات المتحدة الحديث عن تصعيد عسكري مع إيران لا يتم أبدا تلقيه بشكل إيجابي، كما قلنا الشارع الأمريكي لديه حالة كبيرة من القلق، ومعظم استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تعارض تصعيد عسكري وعمليات عسكرية كبرى مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن الزميلة وجد وقفي. ونعود الآن إلى التطورات الميدانية في قطاع غزة، كما أشرنا قبل قليل حيث قال مصدر بمستشفى ناصر إن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته في مواصي خان يونس بجنوب القطاع. مباشرة إلى خان يونس معنا من هناك الزميل رامي أبو الطعيمة، ماذا في التفاصيل رامي؟
2: بالفعل ازدهار التفاصيل في المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس، أين تحدث عن منطقة المواصي، كان هناك إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية على منطقة المواصي وعلى خيام النازحين. هذه الطلقات النارية أصابت المواطن مفيد أبو العنين 45 عاما استشهد على إثر هذا الطلق الناري، وهذه ليست الحادثة الأولى، ووصل الشهيد إلى مجمع ناصر الطبي ويتم تشييعه بعد قليل من هذا المشفى. نتحدث عن جملة من الخروقات الإسرائيلية، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين صباح هذا اليوم في منطقة الفالوجة في جباليا، وأسفرت عن وقوع عدد من المصابين وصلوا إلى مستشفى الشفاء. ووصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء أن أحد الإصابات هي خطيرة، وبالتالي نحن نتحدث عن الطلقات النارية وعمليات القصف المدفعي الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي على الطول الشرقي من قطاع غزة. هذه المناطق تتعرض بشكل دوري ويومي إلى إطلاق النار وقصف مدفعي بالتزامن مع عمليات النسف الإسرائيلية التي تطال مباني ومنازل الفلسطينيين في تلك المنطقة وما تبقى من منازل. وبالتالي الخطير في الموضوع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتح نيران أسلحتها الرشاشة على مناطق مفتوحة في منطقة المواصي، أي نتحدث عن مناطق آمنة، نتحدث عن مناطق خارج سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، أي نتحدث شمال مدينة رفح. تقوم هذه الآليات بفتح نيرانها على الفلسطينيين، كل يوم تأتي إصابات من تلك المنطقة بسبب الرصاصات الطائشة التي تحدثها الآليات العسكرية الإسرائيلية وتصيب وتقتل الفلسطينيين في مقتل، ومع استمرار الطائرات الحربية تحليقها والطائرات الاستطلاعية أيضا لا زالت الغارات الإسرائيلية والجوية تستمر على قطاع غزة، وكأن الحرب لم تضع أوزارها، والوضع في غزة لا زال ميدانيا متصاعد، ويزداد في ذلك أعداد الشهداء والمصابين والجرحى أيضا الذين لا زالوا يتلقون العلاج داخل مستشفيات قطاع غزة.
1: في هذا الإطار، آخر ما سجلتموه من وزارة الصحة الفلسطينية في تسجيلها ربما وتوثيقها لحصيلة الشهداء والإصابات في قطاع غزة، رامي؟
2: بالفعل هذا مؤشر خطير، قالت عنه وزارة الصحة الفلسطينية والأطباء داخل قسم الطوارئ أن المؤشرات الخطيرة هي الطلقات الطائشة التي تطلقها القوات الإسرائيلية بشكل عشوائي على مناطق النزوح، وهذه المناطق نتحدث عن 1,000,000 فلسطيني متواجدين في تلك المنطقة، هم لا يدرون أين يذهبون في هذه المناطق، هم محكمون في مناطق خيامهم، تأتيهم الطلقات النارية بشكل عشوائي، ونتحدث عن إطلاق النار أيضا من قبل الزوارق الحربية البحرية الإسرائيلية التي تقدم على شواطئ بحر رفح.
1: شكرا لك الزميل رامي على خيام أبو طعيمة، التغطية متواصلة الآن مع زين العابدين.
3: شكرا الزهر، أهلا بكم مشاهدينا، نواصل معكم إذن هذه التغطية للتصعيد في المنطقة، ونبدأ بآخر المستجدات وأهمها، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني على أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو في داخل طهران. أضاف ترامب أن الأمريكيين ليسوا ضد الحرب، ولا أحد يريد لإيران أن تحصل على سلاح نووي. ومن جهة ثانية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الأمريكيين في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي، وأضاف أن واشنطن منفتحة على التفاوض ومستمرة في نفس الوقت بالدفاع عن السفن وحرية الملاحة، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر. في إيران، قال التلفزيون الإيراني إن دوي 3 انفجارات سمع في جزيرة لارك وميناء سيرك. وفي وقت سابق أفاد مسؤولون محليون إيرانيون بتعرض مناطق عدة لهجمات أمريكية. من جهة ثانية، قالت وزارة الصحة الإيرانية إن 53 إيرانيا قتلوا وأصيب 592 آخرون في الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من يونيو وحتى الآن. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها قصفت أهدافا عسكرية في إيران لليلة 11 على التوالي. وفي لبنان، قال مراسل الجزيرة إن غارة من مسيرات إسرائيلية استهدفت بلدة نبطية الفوق جنوب لبنان، وخلال تفقده بلدة زوتر الغربية جنوبية لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة ستواصل حشد الجهود الإنسانية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض وجد وقفي، وجد تصريحات واضحة، لهجة تصعيدية حادة من الرئيس الأمريكي بشأن إيران، ما هي انعكاساتها وأصداؤها في واشنطن؟
0: هي كذلك بالفعل زين العابدين تصعيد خطابي من قبل الرئيس الأمريكي عن احتمال تصعيد عسكري جديد في بعد الليلة 11 من القصف المتواصل جنوبي إيران. واضح من خلال تأكيد الرئيس دونالد ترامب على قضية أن أي توجيه إيران، أي نوع سلاح، صاروخ، مسيرة، أو أي نوع أداة أو سلاح صوبة أي من السفن التي تعبر مضيق هرمز سوف يقابل بإما تدمير جسر بالقرب من إيران أو في إيران، عفوا بالقرب من طهران أو في طهران، أو تدمير محطة كهرباء أيضا بالقرب من طهران أو في إيران، سوف يتم تدميره في حال بالفعل قامت إيران باستهداف السفن عند مضيق هرمز. هذا التصعيد الخطابي ينم أولا عن انزعاج من قبل الرئيس الأمريكي إزاء محاولات التفاوض والمحادثات غير المباشرة التي تجري خلف الكواليس، وكان قد تحدث عنها بالأمس بأن الكثير من التواصل من الاتصالات تجري بين الجانبين عبر الوسطاء من أجل التباحث، ولكنه قال أيضا أمس بأنه لا يريد الاجتماع مع الإيرانيين لمجرد الاجتماع وعقد مباحثات بغير معنى. والمعنى الذي يريده الرئيس ترامب هو إقرار من إيران بأن ما من أحد يسيطر على مضيق هرمز. هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، وواضح أن مواصلة إيران استهداف السفن التي تحاول عبور المضيق قضية تزعج الرئيس ترامب، ولدرجة بأنه هدد اليوم بعمليات القصف لجسور في إيران أو محطات طاقة. هذه أهداف مدنية سعى الرئيس دونالد ترامب طيلة المواجهة الحالية مع إيران منذ مارس الماضي على عدم قصفها إلا في حالات قليلة فقط خلال 40 يوما، وأيضا خلال الأسبوع الماضي، ولكن هو إجمالا يحاول تجنب قصف الجسور لأنه يؤكد بأنه لا يريد إلحاق الأذى بالمدنيين في إيران كونها وسائل نقل للإيرانيين. ولكن واضح بأن الرئيس ترامب وصل إلى درجة من الانزعاج، خاصة وأن تصريحه هذا جاء قبيل دقائق قليلة فقط من مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى قاعدة دوفر العسكرية التي سيتسلم فيها جثامين الجنود الأمريكيين الذين قضوا بنيران إيرانية خلال المواجهات وهم في الأردن. وبالتالي هذه كانت كذا كان أيضا هذا التصريح ضمن المزاج العام للرئيس ترامب. الرئيس ترامب الذي الأسبوع الماضي هدد بالانتقام لقتل إيران جنود أمريكيين بأضعاف مضاعفة من القصف. إذن ما يجري حاليا خلف الكواليس واضح بأنه لم يأتي بأي نتائج كما يرغب بها الرئيس دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز. وكان مسؤول أمريكي أكد لنا بأن كل عمليات القصف خلال الأيام الليالي والأيام الماضية هي لأن الرئيس ترامب يريد أن يجعل إيران تدفع الثمن مقابل انتهاكها مذكرة التفاهم وتوجيهها مسيرات تجاه السفن الموجودة في مضيق هرمز. يريد أن يتوصل إلى تفاهم مع إيران بشأن مضيق هرمز بأن الملاحة حرة فيه، ما من سيطرة لأحد على المضيق من أجل المضي قدما لاحقا في مفاوضات نووية، وهذا ما لم تحصل عليه حتى الآن الإدارة الأمريكية.
3: ولافت أيضا ما قاله وزير الخارجية أنه لا يمكن أن تقبل بلاده بسيطرة أي دولة على أي معبر في العالم. شكرا لك وجه وقفي من البيت الأبيض، مراسلة الجزيرة نور الدين الدغير من طهران، مدير مكتب الجزيرة ينضم إلينا. نور الدين، ماذا عن تصريحات الجانب الإيراني، وما المقصود بحديث المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية عن إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة؟
4: زين العابدين، بكل تأكيد هناك مجموعة من المواقف الرسمية هنا في إيران ربما تحاول بشكل أو بآخر أن ترسم مشهدية العلاقة والتوتر القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية. نبدأ من هيئة الأركان الإيرانية والمتحدث باسمها الذي أعلن مجموعة من المواقف، خاصة حينما يتحدث عن تطوير المقدرات الصاروخية والهجومية لإيران، وهو نوعا ما كرسالة تريد أن تنقلها طهران على أنها مستعدة للمواجهة، لأن هناك تقديرات تقول بأنه ربما قد تكون هناك مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل التهديدات القائمة من واشنطن. هناك نقطة يحاول الجانب الإيراني كذلك وهيئة الأركان أن تركز عليها، وهي عنصر مهم وعنصر التجاذب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي مسألة مضيق هرمز. يقول المتحدث بأن مضيق هرمز سيبقى تحت سيطرة إيران ولا يمكن أن تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا مكمن الفرس في الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا الصوت المرتفع الآن، صوت المواجهة، صوت التحدي، صوت التهديد والتهديدات المتبادلة، وخاصة كذلك حينما نسمع صوت تهديد من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي قال بأنه سيواصل المواجهات مع الولايات المتحدة الأمريكية، يريد أن يصل بالحرب إلى أن تكون حالة ردع لواشنطن وعدم عودة الولايات المتحدة الأمريكية للهجوم مرة على أخرى على طهران. وهنا لنقف على أننا الآن أمام موجة تصعيد خطابي كلامي وعسكري ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا التصعيد يمكن أن يقابله حراك دبلوماسي يمكن أن يوصف بأنه حراك دبلوماسي تحت النار. لكن هل هو حراك دبلوماسي وتفاوض سهل؟ لا، بكل تأكيد، لأن المعلومات الواصلة تقول بأن هناك فعلا صعوبة حالية في التواصل والاتصال للتوصل إلى نقطة مشتركة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن المقترحات القادمة إلى طهران تعيش نوعا ما إشكالا ما بين طهران الفهم الإيراني وكذلك الفهم الأمريكي وكذلك ما تريد طهران. على الأقل ما نسمعه هنا من طهران، وخاصة أن مقترحة في ضمن المقترحات أن تكون مهلة زمنية لوقف إطلاق النار يتم من خلالها بحث فصول العودة إلى مذكرة التفاهم وكذلك حل الإشكال العالق فيما في نقطة مضيق هرمز. الجانب الإيراني يبدو أنه بشكل أو بآخر رفض هذا المقترح. لماذا؟ لأن الخارجية هنا قالت في وقت سابق على أنها تريد العودة بالتحديد إلى مذكرة التفاهم لتكون هي الأساس. أي وقف للحرب وأي وقف إطلاق النار يجب أن يبدأ من النقطة التي بدأت بها الحرب مرة ثانية، وهي الوقوف عند مذكرة التفاهم.
3: المواقع التي استهدفت في الساعات الأخيرة، هل لك أن توضح لنا هذه المواقع وإن كانت تخالف النسق المتبع في 11 يوما الماضية؟
4: على كل مجموعة من التفجيرات التي سجلت عصر وظهر هذا اليوم في جزيرة لارك وجزيرة سيريك، يبدو أن الأمر لحد الساعة غير مفهوم. هل فعلا هي هجمات أمريكية أم لا؟ لعادة لأن القوات الأمريكية أعلنت عن نهاية عملياتها، لكن بكل تأكيد حينما نقف عند لارك بالدرجة الأولى، لماذا؟ لأنها الجزيرة المهمة في الممر الذي وضعته طهران للعبور، وخاصة ممر الخروج من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان. واستهداف هذه الجزيرة له بعد أساسي، أولا التأثير على مسار حركة السفن على الطريقة الإيرانية وضمن المسار الإيراني، والنقطة الثانية وهي ضرب أجهزة الرصد والمراقبة في هذه الجزيرة، باعتبار أن الجزيرة ضمن مجموعة الجزر المشرفة على مضيق هرمز ولها نقطة أساسية ومهمة في قضية الرصد والمراقبة والمتابعة ورصد جميع السفن التي يمكن أن تتحرك دخولا أو خروجا من مضيق هرمز. كذلك حينما نتحدث عن سيريك هي نفس المسألة، مسألة المراقبة والرصد، بالإضافة إلى احتمال أن تكون هناك مناطق لانطلاق عمليات عسكرية باتجاه المضيق أو باتجاه مناطق أخرى تقول عنها طهران بأنها مناطق ترتبط بالقوات الأمريكية. لكن إذا ما أردنا أن نتحدث عن ماهشهر التي استهدف مطارها، نتحدث عن كونارك، نتحدث عن تشابهار، هذه المناطق توجد في سيستان وبلوشستان وهي مناطق مهمة لإطلالتها سواء على الخليج عمان وبالتالي إشرافها على المضيق أو إطلالتها على بحر العرب، وبالتالي يمكن أن تكون منطلقا لماذا؟ لمواجهة أي سفن أو قطعات أمريكية تريد أن تفرض الحصار على إيران. لكن بكل تأكيد الهجمات لحد الساعة يمكن وصفها بأنها لا تزال هجمات منضبطة نوعا ما على المستوى العسكري، غير مزعجة بالمعنى الحقيقي للكلمة، التي يمكن أن تؤدي إلى حرب مفتوحة. لا تزال ضربات تقريبا يمكن القول بأنها مدروسة سواء إيرانيا أو سواء أمريكيا.
3: شكرا لك نور الدين الدغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران. وينضم إلينا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل ذلك نتابع مع صهيب العصا على الخارطة التفاعلية تطورات الساعات الأخيرة، وأيضا نريد أن نرى على الخارطة ما تحدث عنه نور الدين قبل قليل.
5: زين، حتى هذه اللحظة لا يمكننا الحديث عن نسق مختلف في الضربات الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية مع بعض الاستثناءات، ولكن الضربات الإيرانية التي بدأت تتوسع في المنطقة وأدخلت الأردن، طبعا هذه ليست المرة الأولى في هذه الضربات. النسق الأمريكي للضربات داخل إيران لا يزال محدودا في منطقتين أساسيتين، في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد وتحديدا أكثر المنطقة المحاذية للمياه، مياه بحر العرب وخليج عمان، مضيق هرمز بدرجة أساسية، وصولا إلى المياه الخليجية بوشهر مع هذه التقاطعات التي نشاهدها على الخريطة. النسق الثاني وهو نسق لا يمكن الحديث عنه أنه نسق ثابت في الضربات، هو نسق استثنائي، إما لناحية الضربات التي تستهدف وسط البلاد في يزد في محيط أصفهان، أو الضربات التي تستهدف المنطقة الغربية من البلاد كرمانشاه تحديدا، والاستثناء أيضا اليوم قبل عدة ساعات عندما أعلن عن إسقاط مسيرة في العاصمة الإيرانية طهران. لم يحدد الإيرانيون طبيعة هذه المسيرة، إن كانت مسيرة استطلاعية أو مسيرة هجومية، ولكن هذا يعطي انطباعا أو يعطينا صورة بأن هناك على الأقل مراقبة لما يحدث في العاصمة طهران. ربما هناك إيصال لرسائل سياسية أو عسكرية، ولكن لم ندخل إلى دائرة استهداف طهران بشكل واضح ومباشر حتى هذه اللحظة في هذه الجولة من المواجهة، جولة 11 يوما المستمرة. التركيز الكبير على المنطقة الجنوبية من إيران، وهذا أمر بات معروفا لأن الأمريكيين على ما يبدو يريدون استنزاف القدرات العسكرية الإيرانية بأكبر قدر ممكن

0: في المنطقة الجنوبية، ذلك لأنها بالغة الأهمية فيما يحدث الآن من بوشهر في المنطقة الشمالية الغربية إلى تشابهار في المنطقة الجنوبية الشرقية. لكل منطقة في هذه الأقاليم الثلاث، الإقليم الأول هو إقليم سيستان وبلوشستان، والإقليم الثاني هو إقليم هرمزجان، والإقليم الثالث هو إقليم بوشهر. إقليم سيستان وبلوشستان أهميته، لأننا نتحدث عن تشابهار وعن كونارك، هاتان المدينتان وظيفتهما الأساسية عملية رصد ومراقبة ومتابعة التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة بحر العرب، وهي القطعة الحربية الأمريكية التي تنفذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وبالإضافة إلى ذلك أيضا مراقبة حركة السفن في خليج عمان، إعطاء الإحداثيات من أجل استهدافها لاحقا قبل دخولها إلى منطقة مضيق هرمز. الإقليم الثاني في هذه الاستهدافات وهو إقليم منطقة هرمزجان، محافظة هرمزجان وقلبها منطقة بندر عباس كما نشاهد على الخريطة. وظيفتها الأساسية تنفيذ عمليتين أساسيتين. العملية الأولى هي عملية استهداف السفن التي تتحرك في مضيق هرمز، وتحديدا السفن التي تتحرك في المسار العماني، وهذه نقطة بالغة الحساسية. لذلك يتم ضرب سيريك بشكل متكرر، لأنها المدينة الأساسية والرئيسية المطلة مباشرة، سيريك وجاسك مطلتان مباشرة على المسار العماني، وبالتالي أي استهداف للسفن في المسار العماني حكما سيأتي من هذه المنطقة، من منطقة سيريك وجاسك. بندر عباس وقشم ولارك وهذه المناطق في هذه المنطقة من مضيق هرمز هي مناطق للإدارة والسيطرة، التحكم والسيطرة العسكرية والأمنية واللوجستية، وبالتالي يتم استهداف هذه المواقع لهذا السبب، لأنها هي عمليا عقل العمليات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز. القطاع الثالث هو الذي نتحدث عنه في المنطقة الشمالية الغربية من إيران، المنطقة الشمالية الغربية من إيران الخليجية، وهي تحديدا منطقة بوشهر. لماذا بوشهر؟ لأنها مطلة مباشرة على الدول المنطقة، مطلة على الكويت بشكل واضح، مطلة على البحرين بشكل واضح، وهاتان المنطقتان تعرضتا بشكل مكثف لضربات إيرانية خلال الفترة الماضية، الكويت والبحرين. يعتقد بأن هذه الضربات جاءت من محافظة بوشهر، صواريخ قصيرة المدى، نتحدث عن بضع عشرات من الكيلومترات تفصل بين هاتين المنطقتين. وبالتالي العملية العسكرية الأمريكية الآن هدفها الأساسي هو استنزاف كل القدرات العسكرية الإيرانية في منطقة الجنوب، على المياه الخليجية، على بحر عمان، على بحر العرب، سواء لناحية القدرات العسكرية اللوجستية المتعلقة بالمراقبة والرادارات، أو تلك المتعلقة بالضربات التي تستهدف السفن، أو الضربات التي تستهدف دول المنطقة، أو عملية إدارة العملية العسكرية. الآن في المقابل الإيرانيون يذهبون، بالإضافة لاستهداف دول في المنطقة، دول منطقة الخليج، يذهبون لاستهداف الأردن. الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه استهدف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن، وهما قاعدتان بعيدتان عن بعضهما، الأولى واقعة في المنطقة الشمالية الشرقية من عمان، والأخرى واقعة في منطقة الجفر في المنطقة الجنوبية الشرقية من الأردن. ولكن أيضا كان هناك دويلة صفارات الإنذار واعتراضات في منطقة العقبة. حتى هذه اللحظة لم يعلن الحرس الثوري ما الذي استهدفه في العقبة تحديدا، لكنه أعلن عن استهداف قاعدتين أساسيتين، إحداهما في الجفر في الجنوب الغربي، الجنوب الشرقي، والثانية في الجنوب في الشمال الشرقي من البلاد، طبعا بالإضافة لدويلة صفارات الإنذار كما ذكرنا في البحرين خلال الساعات الماضية. وبالتالي زين حتى هذه اللحظة النسق على ما هو عليه، مع بعض الاستثناءات إن صح التعبير.
1: شكرا لك صهيب العصا. عميد حسن جوني أهلا بك مرة أخرى. كما هو واضح من كلام صهيب وكلام نور الدين، فنحن نتحدث عن 11 يوما بسقف من المواجهات، وحتى بإطار ونطاق جغرافي باستثناء يزد وتبريز في إيران. هذا بالنسبة للضربات الأمريكية. إذا قيمنا 11 يوم الماضية، ما الذي تحقق؟
2: يعني هي مرحلة وفقا للاستراتيجية الأمريكية العسكرية الجديدة التي على أساسها انطلقت هذه الضربات، يمكن اعتبار أننا نحن أمام مرحلة الآن، ولكن هذه المرحلة لابد أن تكون متبوعة بمرحلة جديدة لاحقا إذا ما تقرر استمرار العمل العسكري. هذا الأمر يعود إلى الاستراتيجية العسكرية الأمريكية التي على أساسها تقرر إعادة شن الضربات. هل الهدف الاستراتيجي هو دفع إيران، يعني هو تسخين المنطقة من خلال هذه الضربات لدفع إيران باتجاه التفاوض مجددا وإعادة التفاهم حول مسألة العبور في مضيق هرمز، النقطة الخلافية الأساسية التي أعادت الوضع تسخين الوضع الميداني. أما أن هناك خطة ب إذا صح التعبير عسكرية أمريكية تقضي إذا لم تستجيب إيران، وحتى الآن إيران لم تستجيب بل ترد على الضربات بضربات مقابلة، وبالتالي هل الاستراتيجية العسكرية الأمريكية تضع في الحسبان مرحلة جديدة من العمليات العسكرية؟ ربما هنا تدخل مسألة العمليات البرية أو الإنزالات أو مهاجمات أكثر، مهاجمة أهداف محددة أكثر حراجة. فإذا السؤال حول المرحلة الجديدة التي لابد أن تكون هي التي يلقى على من خلالها يتم تحقيق الهدف العسكري، وإلا إذا بقينا في هذا الوضع بين ضربات وضربات متبادلة فنحن دخلنا في دوامة جديدة لن تفيد الخطة الأمريكية ولن تحقق الهدف الأمريكي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إذا ما فصلنا عسكريا هذه الضربات خلال ال 11 جولة التي تحدثت عنها، يمكن أنا أستطيع أن أقسم الأهداف الأمريكية في إيران إلى نوعين من الأهداف. هناك أهداف عملياتية وهناك أهداف استراتيجية. الأهداف الاستراتيجية تهدف إلى الضغط على إيران من خلال استهداف طبعا كل هذه الأهداف، ولكن الداخل الإيراني وبعض المنشآت الحيوية في إيران وربما بعض البنى التحتية ولكن بشكل محدود. أما الأهداف العملياتية وهنا الأكثر تأثيرا، هي هذه الأهداف التي شرحها الآن الزميل صهيب في الساحل الجنوبي في محيط مضيق هرمز في محيط الجزر وعلى امتداد الساحل الجنوبي. وهنا أعتقد أن الأهداف عملياتية لأنها من خلال النقاط المستهدفة والوسائل المستهدفة ربما يتم التحضير لعمل ما من خلال هذه الاستهدافات. طيب، في محيط مضيق هرمز
1: فيما يتعلق بتهديد الرئيس الأمريكي بفرض معادلة جديدة، المعادلة القديمة هي إذا استمر استهداف الملاحة نستهدف مصادر النيران. الآن ليست مصادر النيران وإنما بنية أساسية تصل إلى طهران، تصل إلى جسور، تصل إلى محطات مياه، محطات كهرباء. هذه المعادلة ما الذي أدى إليها؟
2: هذا ما
1: هل تنجح أصلا؟
2: ربطا بما تحدثت فيه منذ قليل بأن الاستراتيجية الأمريكية لابد أنها تخطط لمرحلة جديدة. أعتقد هذه بداية المرحلة الجديدة من ضمن الاستراتيجية، وهي معادلات جديدة، وأهم هذه التي تحدث عنها الرئيس ترامب اليوم، أنه إذا تم استهداف السفن من جديد من قبل إيران سيتم البدء باستهداف البنى التحتية، وحدد تماما الجسور والمراكز الطاقة، وهي هذه الأهداف الأكثر حراجة والأكثر تأثيرا وإيلاما على إيران. وبالتالي هو ربما شرح أو أعطى عنوانا لمرحلة جديدة إذا بدأ العمل بها، طبعا هذا قد يؤدي إلى تصعيد الموقف بشكل وتوتير الوضع بشكل كبير في المنطقة، انطلاقا من كيفية الرد الإيراني على هذه التهديدات. وهذا ما لا نستطيع أن نحدده الآن كيف سيكون الرد الإيراني على هذه الاستهدافات إذا ما نفذها الأمريكي، وهل سيرتدع فعلا الإيراني عن مهاجمة السفن التي ستعبر مضيق هرمز إذعانا لهذه المعادلة؟ أنا لا أعتقد أنه سيرتدع، أعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد.
1: شكرا جزيلا لك عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية، ومعنا من طهران محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق، ومعنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك توماس واريك من واشنطن. هل هذه المعادلة، هل يحسب الرئيس الأمريكي حسابا لتداعياتها؟ ماذا لو قصف بنية تحتية إيرانية فردت إيران باستهداف البنية التحتية في دول الخليج ولا سيما محطات التحلية ومحطات الكهرباء؟
3: نعم. Good afternoon to you and your other guests.
4: طاب يومكم وطاب يوم ضيوفكم ومشاهديكم. نعم، هذا هو مبعث القلق الذي يفكر به الكثيرون في واشنطن وفي منطقة الخليج. وأنا أعلم أن هناك أشخاص بما في ذلك القادة العرب الذين كانوا قد أوضحوا هذه النقطة للرئيس ترامب عدة مرات. أعتقد أنه من المرجح أن الأهداف

0: ستشمل الجسور، لأنه كان هناك منطق استراتيجي خلال الأسابيع الأخيرة للحملة الأمريكية لمحاولة عزل منطقة بندر عباس الساحلية عن باقي مناطق إيران، وهذا جهد لمنع الهجمات على السفن التجارية من خلال جعله من المستحيل للقوى البحرية أن تحصل على الإمدادات. وهناك جسور يمكن أن تستهدف وأيضا محطات طاقة. ولكن فيما يتعلق بالرئيس ترامب، لا يمكننا أن نعلم ما الذي سيفعله. هو كان قد وافق على ضربات حتى عندما كان المستشارون العسكريون يعتقدون بأنه سيفعل شيء آخر. وإذا كل الخيارات على الطاولة.
1: هل من ضمن حساباته أن دول الخليج قد تكون الأكثر تضررا من مثل هذا الاستهداف الأمريكي؟
0: نعم، نعم، هو على علم بذلك طبعا. ولكن بالنسبة لتأثير هذا العامل على طريقة تفكيره، هو الوحيد الذي يعرف ذلك خلال هذه اللحظات. ولكنه كان من الواضح جدا، هذا ما أوضحه عدد من القادة العرب والخليجيين ومستشاري الرئيس ترامب، جميعهم قال أن هذا هو سيكون الرد المرجح. وهم قد جهزوا أيضا رد أمريكي حاسم إذا حاولت إيران أن تهاجم مثل هذه الأهداف. ولكن طبعا الرئيس ترامب على علم بالمخاطر من خلال اتباع هذه المقاربة.
1: دكتور عتيبي، يعني كثيرون يتحدثون عن استراتيجية ترامب واستراتيجية إيران، لكن يعني الذي يحدث هل هو بالفعل استراتيجي أم هو بعيد كل البعد عن أي أهداف استراتيجية؟
2: لا، عندما ننظر إلى سلوك ترامب زين العابدين نجد أن هناك تغير. الآن نحن الآن ينتقل ترامب من موضوع تقويض قدرة إيران على السيطرة على هرمز والملاحة إلى موضوع أنه يحوله إلى معادلة عقابية، بمعنى كل هجوم على سفينة سيقابل هجوم على محطة أو على محطة كهرباء أو على جسر. بالتالي هو يحاول الحد من، ليس فقط القدرة الآن لإيران، لأنه واضح أن وزير الحرب أمس في البيت الأبيض تحدث بأنه لا يمكن تقويض قدرة إيران 100%، تحتاج إلى سفينة واحدة أو إلى مسيرة واحدة لتحدث عدم استقرار في المضيق. بالتالي هذا أمر مهم جدا. بالتالي الآن أعتقد الموضوع هو وضع ضمن معادلة، لكن هذه المعادلة هناك معادلة مقابلة لها، وهو إيران ستقوم بمهاجمة الدول العربية أو الدول التي في المنطقة. بالتالي هذا أيضا سيشكل معادلة مقابل معادلة، هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لإيران سنعود إلى دائرة الإنكار، ستكون هناك هجمات على السفن وتنكر إيران أنها قامت بهذا الهجوم. هل هذا يستدعي هجوما من أمريكا ويعتبر أمريكا هي المعتدية في هذه الحالة؟ بالتالي هذا أيضا أمر مهم جدا. بالتالي أعتقد المعادلة التي وضعها ترامب هي جزء من سلم التصعيد الذي يعمل عليه. هو يعلم
1: كان هنالك استراتيجية أمريكية بالفعل، لأنه في الكونغرس بالأمس كان الجميع يتحدث عن أنه الإدارة ليست لديها استراتيجية، وأن الرئيس نائب الرئيس الأمريكي كان يقول لا يمكن أن يكون الضرب باستمرار هو استراتيجية.
2: لا طبعا، لكن عندما ننظر لها هو شيء طلب تمويل. التمويل واضح بأن هناك هدف معين يريد الوصول له، وواضح أيضا من خلال هذا التمويل أن الرئيس الأمريكي يعلم بأن شهر أغسطس شهر 8 هو إجازة للكونغرس. بالتالي لن يكون هناك إدارة تحاول وضع جلسات تصويت وانتخاب والآخرة قد تزعجه داخليا في الولايات المتحدة. بالتالي لديه فرصة في أغسطس للقيام بعمل، إذا كان يعتقد فعلا أن هذا العمل سينهي مشكلة إيران للأبد، أو على الأقل ستقوض قدرة إيران وتصبح كرت تفاوضي بالنسبة له. إذا لم يستطع، إذا استمر في هذا الحصار الذي يقوم به وهذه العمليات الدائمة التي هي لا تستنزف فقط الولايات المتحدة إيران، بل تستنزف أيضا الولايات المتحدة، دول المنطقة، الاقتصاد الدولي، قد يصل به إلى أغسطس أو إلى نوفمبر قصدي أو أكتوبر. وهو موضوع أعتقد أن السلع الإيرانية ستنفذ، موضوع أن أكثر التجارة الإيرانية تمر عبر مضيق هرمز، نتكلم عن 90% من صادرات إيران وتجارتها و70% من صادراتها ستتأثر إيران. أيضا أعتقد أنه قد يغامر الرئيس الأمريكي بأن لو عزيزين العبدين، لو نظرنا إلى سلم المظاهرات في إيران نجد أن أكثر مظاهرات في إيران 15 في سنة 17 و19 و22 و25 و26 كانت في نوفمبر ديسمبر ويناير. قد يدفع الأزمة إلى الشتاء. هل هو قادر على التحمل؟ هل المنطقة قادرة على التحمل؟ هل الاقتصاد الدولي قادر على التحمل؟ كلها أسئلة مهمة. أعتقد أن الرئيس الأمريكي ليس لديه الصبر لينتظر لنهاية السنة. بالتالي ممكن يكون هذا كرت تفاوضي يستخدمها الآن. وأعتقد أن اختياراته الانتقائية في الأهداف واختيارات إيران الانتقائية في الأهداف يدل على أن هناك قنوات خلفية دبلوماسية تعمل. وكانت الزيارة أمس الإيرانية لباكستان أعتقد

0: أعتقد لها دور كبير، أعتقد أو لها، وهي علامة ومؤشر أن هناك دبلوماسية تعمل.
1: وبالتالي كل ما نراه الآن عنوانه الأساسي هو العودة للتفاوض، وليس بالضرورة، لأنه عسكريا تقريبا الأطراف استهلكت واستنفذت ما يمكن فعله عسكريا، أليس كذلك؟
0: لا أعتقد هناك خيارات ما زالت، يعني بالنسبة
1: هناك خيارات ما زالت،
0: يعني الولايات المتحدة لديها خيارات عديدة عسكريا، يعني لما نتحدث، بس لكن الخيارات التي بقيت قد تكون خيارات تؤدي إلى دمار أكثر وضرر للمصالح الأمريكية ومصالح الدول المنطقة أكثر من تحقيق هدف معين وهو تجريد إيران من سلاح النووي. لكن انتقلت المعركة الآن لهرمز، هي أصبحت هرمز هو أمر مهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة، لا تستطيع أن تترك إيران مسيطرة على هرمز وهو عصب من أعصاب الاقتصاد الدولي والطاقة في العالم. في نفس الوقت إيران تعلم هذا الشيء، بالتالي هي ما زالت تعطل بالأخبار بأنه مغلق بهجوم هنا وهناك على الملاحة. وأيضا لا ننسى أنه حتى رغم عدم مصداقية هذا الخبر بالنسبة للحوثي في البحر الأحمر ضد السعودية وعدم قدرته الحقيقية على تعطيل الملاحة، إلا أنه كخبر يعطي انطباعا بأنه جاء في توقيت كان هناك حركة دبلوماسية، بالتالي قد تضع إيران أيضا كرتا جديدا على الطاولة في مواجهة الولايات المتحدة. بالتالي أعتقد هو فرصة لتحسين الظروف التفاوضية بين الطرفين، لكن كل شيء مفتوح أعتقد زين العابدين.
1: استراتيجيا سيد محمد حسين أنصاري فرد، هذه الأفعال الإيرانية سواء في مضيق هرمز أو باستهداف الدول العربية، ما المراد تحقيقه استراتيجيا؟ ما الذي تريد إيران أن ترسخه وتكسبه من هذه المواجهات؟
2: إنه من الواضح والجلي أن إيران تتمسك بموقفها بشأن مضيق هرمز، بما أن هذا المضيق ملك إيران ويمر بالجزر الإيرانية أيضا، وهذا الأمر واضح جدا. وأعتقد أنه كان هناك تقرير صدر مؤخرا عن البنتاغون أفاد بأن الولايات المتحدة قد استخدمت أكثر من 50% من الذخائر الدقيقة، وصحيفة معاريف الإسرائيلية تقول أن البنتاغون قد خسر زمام الأمور في مضيق هرمز ويحاول أن يخبئ ذلك الآن. الأمور جميعها واضحة جدا، وحتى ألمانيا قالت أنه ما من حل للولايات المتحدة سوى الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، وهذا ما يجب على الرئيس ترامب أن يحترمه.
1: من قال أنه لا حل؟ من قال؟ يعني تنسب هذا إلى من تحديدا؟
2: أعتقد أن هذا التصريح يستند إلى قرار الأمم المتحدة الذي يعود إلى العام 1974.
1: أنت تقول أن هنالك من قال، أنت تقول سيد أنصاري فرد أن هنالك من قال، أظن تنسب ذلك لمسؤولين ألمان، قالوا أنه لا حل أمام ترامب سوى الاعتراف بسيادة إيران على هرمز. من قال ذلك من المسؤولين الألمان بما أنك تنسب إليهم هذا الكلام؟
2: أعتقد أن هناك عدة جهات قالت ذلك، بما في ذلك رئيس إيران وقادة إيران، جميعهم قالوا أن إيران لديها مصالح في مضيق هرمز ويحق لإيران أن تتمسك بهذا المضيق.
1: يعني إيرانيون الذين قالوا وليس ألمان كما سمعت منك قبل قليل. سيد توماس واريك، هنالك كثيرون من يقولون أن ترامب يغرق في مستنقع إيران أو يوشك أن يغرق في مستنقع إيران، هذا على الأقل ما قاله جدعون راتشمان في الفاينانشال تايمز بالأمس في مقال مطول حول هذا الموضوع. من الذي يدفع ترامب بأن يذهب إلى هذا المستنقع بهذه الصورة؟ لأنه كل الأمور يمكن حلها بالتفاوض وبابتكارات من وإبداع من الوسطاء. من الذي يدفع بأن يذهب الرئيس في هذا المسار؟

0: You have to understand President Trump's
1: علينا
0: psychology.
1: أن نفهم هنا طريقة تفكير الرئيس ترامب. فهو يعتقد بأنه يجب عليه دائما أن يكون الفائز، وهو يكره فكرة أن ينظر إليه الآخرون على أنه خاسر. وبات من الواضح بالنسبة له أنه طالما أن إيران قادرة على الاستمرار بإخلاق مضيق هرمز، فسيعتبر الجميع أنه قد خسر في هذه الحرب. ولهذا السبب هو يسعى إلى الوصول إلى حل عسكري آخر، لأنه قد توصل إلى نتيجة مفادها أن إيران لن تفتح المضيق من خلال الحلول الدبلوماسية. وهذا ما يدفع الرئيس ترامب للدخول في هذه الموجة الحالية من الضربات التي تهدف إلى تقوية قدرة إيران على مهاجمة السفن التي تعبر مضيق هرمز. وبالإضافة إلى ذلك، هذا الأمر دفعه للتفكير باستئناف حملة القصف الاستراتيجية التي قامت بها الولايات المتحدة في شهرين مارس وأبريل. وأعتقد أيضا أنه سيجبر للنظر إلى الخيارات البرية، لأن كل من نظر إلى مسار هذه الحرب وحتى الخبراء في مجال الاستخبارات جميعهم يقولون للرئيس ترامب أن القصف لوحده لن يحقق الانتصار للولايات المتحدة. وحتى رئيس هيئة الأركان المشتركة قال ذلك علنا في جلسة في الكونغرس البارحة. وإذا باتت الأمور تبدو وكأن الرئيس ترامب يسعى إلى مسار يصفه البعض هنا في الولايات المتحدة على أنه زيادة التصعيد من أجل خفض التصعيد. نعم، هذه مفارقة وليست منطقية بحد ذاتها، ولكن هذا هو المصطلح أو هذه هي طريقة تفكير الرئيس ترامب الآن.
2: زيادة التصعيد من أجل خفض التصعيد، دكتور عتيبي، فعلها الرئيس الأمريكي من قبل. سمعنا من قبل تصريحات عن إزالة الحضارة الإيرانية من الوجود، وإيران كحضارة لن تظل موجودة، ثم وصلنا لاتفاق. هل نحن في مرحلة مشابهة؟
3: يعني إلى حد ما لا يمكن التعويل على خطابات أو حديث الرئيس الأمريكي. هو دائما يستخدم كلمات، يعني يحاول استخدام الكلمات والألفاظ التي كبيرة فيها تدمير للحضارة، أو وصف الأسلحة بأنها جميلة وغيرها من الكلمات التي الرنانة التي هو يعلم كيف يصل للإعلام ويصبح هو المانشيت الأكبر. أو بالتالي لا أعتقد أنه يجب التعويل عليه بشكل كبير في هذه الخطابات. ما يجب التركيز عليه الآن أعتقد بأن ما يقوم به الرئيس الأمريكي قد يكون هو تصعيد جديد، لكنه يحاول من خلال هذا التصعيد أن يعطي فرصة ممكن للمفاوضات أن تبدأ، بالتالي يكون هو صاحب اليد العليا في هذا التصعيد، بالتالي يستخدمه ككرت إضافي بالنسبة له. لكن هذا التصعيد لن يفيده في النهاية. نحن نعلم أن المعادلة غير متكافئة بين الأطراف، يعني كل ما يكون هجوم أمريكي على إيران سيكون الهجوم الإيراني على دول المنطقة، بالتالي هذا لا يجعل المعادلة متوازية وهي معادلة واضحة عسكريا. بالتالي هو ما يقوم به الآن هو فقط تصعيد، أعتقد من أجل التصعيد وبيان بأنه هو قادر على فعل أشياء أكثر. لكن الآن هو لا يضع الجسور والمحطات الكهرباء كسلوك أمريكي، لكن يضعه كسلوك عقابي على سلوك إيراني. مثل هو يضع المسؤولية أو يلقي اللوم على النظام الإيراني. ممكن يكون أيضا قدرة أو محاولة منه لتحريك الشعب الإيراني بأن الآن السلوك الإيراني المتصلب في هرمز هو الذي يؤدي إلى تدمير هذه البنية التحتية. قد يكون، لكن مهم جدا أعتقد بالنسبة للوسطاء وللدبلوماسية، الهدف الآن إعادة مفاوضات ما يخص قواعد الاشتباك بين الطرفين. بالتالي البنية التحتية والمحطات الكهرباء لا يجب أن تكون جزءا من أي كرة ضغط بين الأطراف، ولا يجب على المضائق أن تكون أيضا كرة ضغط، لأن كل هذه تهدد الاقتصاد الدولي، الأمن الدولي، أيضا أمن المواطنين، يعني أمن الشعب الإيراني، أمن شعوب المنطقة. بالتالي هذه لا يجب أن تكون موجودة. يجب، لكن أعتقد أن الآن دخلنا في مرحلة أننا نحاول أن نبحث عن هدنة، ونحن أصلا في مرحلة مفاوضات. بالتالي هذا صراع غريب جدا، لا تعلم أنت في هدنة أو في مفاوضات أو
2: هكذا. الصراعات الرئيس الأمريكي
3: بالضبط
2: هي غريبة كاختياره للكلمات. لكن فيما يتعلق بهدنة الأيام العشرة، ما فرصها؟
3: يعني أعتقد إذا كان هناك رغبة حقيقية من الأطراف، يعني في النهاية يجب على طرف من الأطراف أن يوقف الهجوم حتى يوقف الطرف الثاني. فأعتقد من المهم أن يوقف الرئيس الأمريكي غاراته اليومية ممكن كبداية حتى يوقف النظام الإيراني هجماته. لكن المشكلة أن هرمز هو الأساس، يعني في النهاية لو أوقف النظام الأمريكي أو الإدارة الأمريكية وأوقفت الرئيس الإيراني والحكومة الإيرانية هذه الهجمات لن يفتح هرمز، سيبقى هرمز ضمن الخط الشمالي الإيراني، بالتالي ما زالت المعضلة موجودة. أعتقد مهم جدا أن يكون هناك هدنة لمدة 10 أيام، محاولة العودة للإيجابية التي تحدث عنها الوسطاء في في في في في آخر جلسة حدثت في الدوحة في الفرق الفنية. يجب العودة لهذه النقطة الإيجابية، محاولة إعادة البناء عليها للثقة، ومحاولة أن يكون هناك نوع من العودة للتفاهمات الإيرانية العمانية في هرمز، لأن عمان لها دور في هرمز، والعودة أيضا للحديث عن الملفات الرئيسية كملفات الأموال المجمدة، النووي وغيرها.
2: سيد محمد حسين أنصاري فرد من طهران، إذا نفذ الرئيس الأمريكي هذا التهديد وبدأ في استهداف بنية تحتية إيرانية لسيما في طهران، لسيما محطات المياه والطاقة، ما هو توقعك للرد الإيراني على ذلك؟
1: أعتقد أنه من الواضح أن إيران ستهاجم البنى التحتية في الدول العربية في المنطقة، لأن إيران تقاتل الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة تقاتل من خلال الدول العربية في المنطقة. وكما قلنا سابقا، إذا عدنا إلى التصريح الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1974، كل دولة تعطي أراضيها للجهة التي تغزو جهة أخرى هي شريكة في هذا الغزو. وإذا إيران تحترم جيرانها، وهناك علاقات صداقة في المنطقة، ولكن بات هناك الآن معادلة مختلفة. وإذا هجمت البنى التحتية الإيرانية فإن إيران
2: نتابع هذه الصور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعدة دوفر في دلوير لاستقبال جسامين الجنود الذين قتلوا في مواجهات الأيام 11 الماضية في استهدافات إيرانية. انقطعت الصورة، لكن هذا مشهد طبعا لا يحبه أي رئيس أمريكي كما يقول كثيرون، لكن الرئيس الأمريكي الآن في قاعدة دوفر في دلوير. سيد محمد حسين أنصاري فرد، تقول إن إيران تستند إلى القانون الدولي في قصف الدول التي لم تشارك في العدوان عليها، تقول ذلك؟ سيد محمد حسين أنصاري فرد ليس
1: نعم إيران تستند إلى القانون الدولي، لأن في القانون الدولي إيران يحق لها أن تهاجم السفن والدول والأراضي التي تهدد أرضها. إيران لا تستهدف السفن في مضيق هرمز بدون أي سبب، بل أن هذه السفن تستخدم المسارات غير الآمنة والتي فيها الخام. ومن الطرف الآخر إيران تراقب كل شيء عن كثب، والولايات المتحدة تضرب الجسور والبنى التحتية في الجنوب من أجل تمهيد الطريق ليكون هناك اجتياح بري في إيران، ولكن إيران جاهزة لهذا السيناريو، وإيران ستنتصر على الأمريكيين مرارا وتكرارا.
2: دكتور بندر العتيبي، أعود إليك. نقطتان هنا، أن الهجمات على دول الخليج ودول المنطقة هو حق يكفله القانون الدولي لإيران، كما يقول الضيف من طهران رد على هذه النقطة، وأيضا فيما يتعلق بخطط دول الخليج لمواجهة أي استهداف إيراني لبنيتها التحتية، لسيما البنية التحتية الخاصة بالمياه وبالطاقة.
3: لا، في البداية يعني القانون الدولي يكفل للدولة حماية نفسها، لكن لا يكفل للدولة الهجوم على دول أخرى. لا يوجد بند في القانون الدولي يكفل هذا الأمر، والجانب الإيراني أعتقد يعلم هذا الشيء، لكنه هو ما زال يردد النكران، أسطوانة النكران، بأنه ما يقوم بمهاجمته هي مصالح. لكن اليوم رأينا على سبيل المثال، اليوم كان هجوما على الأردن في منطقة العقبة، في منطقة صناعية سياحية لا يوجد بها أي تواجد عسكري، هذا أولا. هجوم على المطارات في الكويت على سبيل المثال، وعلى البحرين، وعلى دول المنطقة بشكل كامل، على السفن، والحديث عن أنها تسلك مسارا غير آمن. يعني هي توفير الرعاية بالقوة، بأنه لا يجب على السفن أن تسلك طرق غير آمنة. هو استهداف واضح، ولكن يحاول الضيف تغطيته والنظام في إيران تغطيته بطريقة معينة. ما يحدث ببساطة هو محاولة إدارة

0: إيران لفرض السيطرة، لفرض الهيمنة، هي تعلم بأن هناك بعد أمتار فقط للطائرات الأمريكية للتزود بالوقود في إسرائيل، بعد ذلك لا تقوم بمهاجمتها، لكن تهاجم الأردن، تهاجم دول الخليج. هي تعلم أن هذه هي المعادلة التي تحقق لها عدم فتح أبواب الجحيم بشكل كامل، لأن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر للدخول في الحرب مرة أخرى، والولايات المتحدة ستدخل بقوتها في الحرب، مثل لا يريد هذا الشيء. هو يريد استنزاف المنطقة، بمعنى أنه يحاول فرض هيمنته وأيضا سيطرته بشكل كبير، ويحاول أن يبقي نفسه ضمن هذا يبقي هذا خط الدبلوماسية واضحا ومهما وموجودا. فيما يخص دول المنطقة، يعني أعتقد أن لما تكون زين مدافعا مختلف عن تكون مهاجما. عندما تكون مهاجما دائما الخيارات لديك أمامك جدا كبيرة. دفاعيا أنت ليس لديك العديد من الأهداف أو الاستراتيجيات، هدفك الوحيد أو القدرة الوحيدة التي تقوم بها هي محاولة الدفع أو الصد هذه الاعتراض الهجمات من خلال الاعتراضات. واعتقد ان دول المنطقه اثبتت بشكل كبير، يعني المنظومه الدفاعيه اثبتت نجاحها بشكل كبير للتصدي للهجمات الايرانيه بشكل كبير، واعتقد هذا مهم. ستواصل دول المنطقه القيام بذلك نظرا لان هذه الحرب ليست بحربها، وبالتالي لن تقحم نفسها في هذه الهجمات رغم الاعتداءات الايرانيه المستمره.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، الاستاذ المساعد بقسم الشؤون الدوليه بجامعه قطر، وشكرا لضيوفنا. وبشكل متسارع تستنزف هذه الحرب ميزانية البنتاغون، وهذا ما نقلته صحيفة الواشنطن بوست عن مصادر دفاعية أمريكية. العجز الحاد في الميزانية دفع البنتاغون إلى إجراءات استثنائية كتحويل وإعادة توجيه ميزانيات كانت مخصصة لأغراض التدريب والصيانة لتغطية نفقات الحرب مع إيران.
2: يستنزف الغضب الملحمي ميزانية البنتاغون. يطالب وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بضرورة موافقة الكونغرس وبشكل عاجل على تمويل إضافي قدره 87 مليار دولار، 67 مليار دولار منها مخصصة للعمليات في الشرق الأوسط. ستنفق هذه الأموال لتعويض وتحديث مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية مثل ثاد وباتريوت، وتمويل القوات المنتشرة في المنطقة، وتمويل البرامج السرية واللوجستية العسكرية، وتغطية رواتب العسكرية. يمول البنتاغون عملياته العسكرية الحالية ضد إيران من خلال الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع، وأيضاً من خلال طلبات التمويل الإضافية الطارئة التي يقدمها للكونغرس وتتطلب حصول موافقة من المشرعين الأمريكيين. إلى الآن وبعد نحو 5 أشهر على الحرب، لم يقدم البنتاغون أو إدارة ترامب رقماً دقيقاً لتكلفة الحرب، لكن هيكسيث قدر أن تصل تكلفة بعض جوانب الحرب على إيران إلى 37 مليارا و500 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر المقبل، وهو أحدث تقدير رسمي للحرب التي لا مؤشرات على انتهائها قريبا. يقول وزير الحرب الأمريكي إن هذا الرقم يشمل فقط بعض تكاليف العمليات والصيانة، فضلا عن رواتب العسكريين حتى 30 من سبتمبر المقبل، أي نهاية السنة المالية. يكشف هيكسيث أن البنتاغون يسعى للحصول على 21 مليار دولار لتمويل صفقة عاجلة لشراء صواريخ متطورة وذخائر أخرى استخدمتها القوات الأمريكية بكميات كبيرة خلال الحرب على إيران، ويريد ملياري دولار لاستبدال معدات فقدت أو تضررت خلال العمليات القتالية، إضافة إلى 11 مليارا و600 مليون دولار للاستثمار في الطائرات المسيرة والأقمار الاصطناعية وتقنيات أخرى. تقول صحيفة واشنطن بوست إن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران تستنزف ميزانية البنتاغون بشكل متسارع، ما اضطر البنتاغون لتحويل مليارات الدولارات من ميزانيات التدريب والصيانة لتغطية العجز في التمويل. ولسد هذا العجز الحاد، بدأ البنتاغون بالفعل في إعادة توزيع وتوجيه للأموال، إذ ألغى التدريبات والمناورات العسكرية وقلص ميزانية المعدات والمنشآت والصيانة. تشير التقديرات إلى أن القوات البحرية والجوية الأمريكية قد تستنفذ بالكامل الميزانية المخصصة لعدة بنود بحلول نهاية يوليو الحالي. وفي خطوة تعكس عمق الأزمة، طلب البنتاغون من الكونغرس إذناً بإعادة تخصيص 4 مليارات و300 مليون دولار من ميزانية التدريبات وشراء الأسلحة لمعالجة ما وصفت بأولويات أكثر إلحاحاً مرتبطة بالجهود الحربية الحالية في الشرق الأوسط. ميزانية ضخمة قدرت بنحو 1 تريليون دولار أنفقها البنتاغون عام 2026، وتتطلع إدارة ترامب لتخصيص ميزانية أكبر للعام المقبل بلغت تريليوناً وخمسمائة مليار دولار، ما سيرفع الإنفاق العسكري الأمريكي إلى أعلى مستوى له في العصر الحديث.
1: الآن إلى تطورات لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. وفي تطور آخر، زار رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان اللبنانيين بلدة زوطر الغربية التي بدأ الجيش اللبناني انتشاره فيها يوم

0: ولكنه جاء في نهاية المطاف. هل جاء كما يريد لبنان؟
1: لبنان يريد انسحابا كاملا من جنوب لبنان، هذا ما قاله رئيس الجمهورية في واشنطن يوم أمس، وكرره اليوم في لقاء عقد في السفارة اللبنانية في واشنطن. أكد أن هناك ضرورة للانسحاب لتطبيق القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية، خاصة حين نتحدث عن سلاح حزب الله، وقال إن هناك ضرورة لأن يكون هناك صدق في تطبيق الانسحاب الإسرائيلي وبالتالي انتشار الجيش اللبناني. قال إن مهمة عهده هي إنهاء هذه الحرب، هذه مسؤولية تقع على عاتقه، كما إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. اليوم هناك مشهد كان في واشنطن وفي البيت الأبيض بين الرئيس اللبناني ونظيره الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، ومشهد آخر في جنوب لبنان أيضا يؤكد على سيادة لبنان على أراضيه من خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى زوطر الغربية التي انتشر فيها الجيش اللبناني. صحيح أن زوطر الغربية لم تكن تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، هي تتواجد عند تخومها، ولليوم الثاني على التوالي يعمل الجيش اللبناني للانتشار فيها ضمن ثلاث بلدات تم التوافق عليها، كان زوطر الغربية أو حتى فرول وصريفة. اليوم مواقف لي أيضا لنواف سلام من داخل زوطر الغربية، بالإضافة إلى غرسه العلم اللبناني، بما يشدد على أن هذه المنطقة هي منطقة لبنانية. أكد أن هناك ضرورة وهذه ليست إلا البداية وفق قول نواف سلام، والمطلوب انسحاب إسرائيلي كامل. أيضا تحدث عن جزئية البنية التحتية داخل هذه المناطق وعمل الجيش اللبناني على التعامل مع مخلفات الحرب والتعامل مع البنية التحتية وضرورة عودة اللبنانيين إلى المناطق. اليوم لبنان يرقب المشهدين في الوقت ذاته، مخرجات اجتماع واشنطن وأيضا مخرجات المناطق التجريبية إذا ما كانت ستتوسع في جنوب لبنان. صحيح أن حزب الله حتى اللحظة لم يدلو بدلوه جراء المشهدين، ولكنه كان سابقا يقول إنه يرفض المناطق التجريبية، واليوم السؤال كيف سيتعامل مع هذه المناطق التجريبية. حين نتحدث عن زوطر الغربية فهي تقع في منطقة شمال الليطاني، التوافقات السابقة كانت تشمل فقط منطقة جنوب الليطاني وهو كان يرفض تسليم سلاحه في هذه المنطقة. الجزئية الأخرى مرتبطة بالاتفاق الإطاري برمته، فحزب الله بالإضافة إلى رئيس البرلمان وطيف من الأحزاب السياسية كانوا يرفضون الاتفاق الإطاري ويشددون على أن ما قدمه هو تنازلات مجانية ولبنان لم يكتسب شيئا. هل تغير شيء في المواقف جراء هذا التطبيق للمناطق التجريبية؟ علينا أن نراقب مقبل الأيام ما سيحمله الرئيس اللبناني في جعبته إلى بيروت، وكيف سيتم التعامل من الأحزاب المعارضة، بالإضافة إلى الجزئية بالغة الأهمية هي هذه اللجنة التي ستنسق على مستوى الجيش اللبناني والإسرائيلي، بالإضافة إلى الأمريكيين وآليات التحقق وكل النقاط التي أثيرت في واشنطن يوم أمس.
0: شكرا جزيلا لك إذن كارمن جوخدر من بيروت مراسلة الجزيرة، ومعنا من جبل لبنان بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومعنا من بيروت دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. ما أهمية دكتور سيد بشارة، ما أهمية هذه الخطوة، انتشار الجيش في زوطر الغربية، زيارة رئيس الوزراء نواف سلام إلى هذه البلدة، ما أهمية هذه الخطوة ورمزيتها للمسار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية؟ السيد بشارة ليس معنا، انقطع الاتصال به، ربما نعود إليه في وقت لاحق. دكتور علي أحمد، كيف ينظر حزب الله إذن إلى هذه الخطوة؟
2: بغض النظر عن رأي وجهة نظر حزب الله الذي عبر عنها سابقا، لكن اليوم هناك مفارقات فيما حصل في زيارة الرئيس الحكومة، حيث أنه مر مرور الكرام أمام أهالي البلدة الذين كانوا يتجمعون خارجها، لم يتوقف لإلقاء التحية عليهم، وهذا ما أثار استياء كبير جدا من أهالي البلدة، اعتبروا أن رئيس الحكومة يزور بلدتهم وهو ممنوعون من الدخول إلى البلدة بأوامر. وكان هناك كلام لرئيس البلدية أنه كان من المهم أو كان من الجيد أن يقوم رئيس الحكومة بالوقوف على خاطر أهالي البلدة، وهذا لم يحصل، لأن أعتقد أن رئيس الحكومة يحاول تهريب زيارته بعيدا عن رأي العام، لا يريد سماع الرأي العام الموجود الذي يخالف ما يقوم به، ويعتبر أن ما تقوم به السلطة بالتحديد هو ليس لمصلحة لبنان بل هو

0: كسر للسيادة اللبنانية وتقديم التنازل تلو التنازل دون الحصول على أي شيء. البارحة دخل الجيش إلى زوتر التي لم تكن محتلة، كان الإسرائيليون موجودون على أطرافها، ورغم أن الحديث عن المناطق التجريبية منذ شهر، هناك حديث عن المناطق التجريبية، البارحة بدأ تنفيذ الإجراء بمناطق، يعني بعد شهر لا حتى تم تنفيذ الإجراء في 3 قرى لم تكن محتلة. لكن مع ذلك عندما حاول الجيش اللبناني الدخول تم إطلاق النار عليه من الإسرائيليين، واعتبروا أن الجيش اللبناني تخطى الخط الأحمر المسموح له. كل ما يتعلق بملف المناطق التجريبية والسلوك التي تتخذه السلطة هو إجراء يدل على يعني الهدف منه الذهاب للاتفاق وليس لحفظ مصالح لبنان، وهذا أمر حكما يصب في مصلحة الإسرائيلية. وأيضا هو إملاءات أمريكية، شهدنا بالأمس ما قاله الرئيس الأمريكي أمام رئيس الجمهورية، محاولات إملاءات وفرض قواعد أمريكية وشروط أمريكية، وهذا ما لا يمكن أن يقبله لبناني، وأيضا لا يمكن أن يقبله أصحاب الأرض الذين قدموا دماء وشهداء لحفظ هذه الأرض. ولا أعتقد أن الطريقة التي تم تهريب زيارة رئيس الحكومة بها هي الطريقة المثلى، لأنه كما أكرر كما قلت أن رئيس الحكومة حاول الذهاب لأنه يرفض أو لا يرغب بأن يواجه رأي العام الحقيقي، وجهة نظر الناس الذين هم أصحاب الأرض.
1: من المبكر يعني طبعا الحكم على نتيجة ما يجري الآن، لكن سيد بشار الشربلي يعود إلينا من جبل لبنان. هذه الصور التي نشاهدها الآن على الشاشة، انتشار الجيش، زيارة رئيس الحكومة، الأهالي الغائبين في الصور التي نراها، هذا المشهد إلى أي مدى يخدم المسار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية؟
2: عمليا هذا المشهد هو مشهد شديد الإيجابية. رئيس الحكومة قام بزيارة شجاعة إلى منطقة انسحب منها الإسرائيليون وكانوا في محاذاتها. تم وضع العلم اللبناني في هذه القرية بدل أعلام حزب الله وبدل الأعلام الإيرانية. الدولة قالت أنها تعود إلى الجنوب وتعود لتحرر هذه الأرض التي تسبب حزب الله باحتلالها مجددا باستدراجه القوات الإسرائيلية إليها. عمليا الاتفاقات التي حصلت هي عكس ما كان يقوم به حزب الله. حزب الله تسبب بإخراج المواطنين ونزوح 1,200,000 مواطن. المنطقة التجريبية تؤشر إلى بداية عودة النازحين، ثم أن الاتفاق الذي حصل في واشنطن استطاع إعادة أكثر من 500,000 نازح إلى الجنوب اللبناني. خطوة رئيس الحكومة خطوة رمزية، هو قرن مسألة العودة السياسية الرمزية بعودة عملية للخدمات التي تقوم بها الدولة، جرف الردم الذي يوجد في الطرقات، إعادة الهاتف، إعادة الكهرباء. بمعنى آخر الدولة تحاول أن تستعيد من حزب الله الوظائف التي صادرها منها على مدى عقود والتي لم تنتج إلا الكارثة التي تسبب بها عبر عمليتي الإسناد، الأولى للسنوار والثانية سأرا للخامنئي.
1: هذه الخطوة ما الذي سيليها؟
2: هذه الخطوة، هناك خطوات تالية تجريبية. نعلم جميعا أن إسرائيل ليست دولة صديقة، عدو ليس سهلا، السلم يجري مع العدو وليس مع الصديق. ستماطل إسرائيل، ستحاول أن لا تنسحب، ستطلق النار كما أطلقت اليوم من مسيرة على النبطية الفوقة، لكن ليس هناك أي بديل. البديل هو معاودة إطلاق النار، معاودة النزوح ومزيد من الدمار والدماء. وبالتالي يراهن لبنان على استمرار المسار الذي بدأه. الرهان الوحيد فعلا هو على الدولة الأمريكية وعلى الضغط الأمريكي على إسرائيل، وهي تعهدت للرئيس جوزيف عون، وتعهد وزير الخارجية ماركو روبيو للرئيس عون بأن الولايات المتحدة ملتزمة الضغط على إسرائيل لإنجاح هذا الاتفاق. البديل عن هذا الاتفاق والبديل عن هذه المصاعب هي المآسي والكوارث ليس أكثر.
1: شكرا جزيلا لك من جبل لبنان. إذن بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كما نشكر كذلك ضيفنا من بيروت الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. كان هذا عن لبنان وإعادة الانتشار، ولبنان دائما ضمن موضوعات تغطيتنا المستمرة من قناة الجزيرة. رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نواصل معكم هذه التغطية للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد على هجوم إيران على أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو بداخل العاصمة الإيرانية. وأضاف أن الأمريكيين ليسوا ضد الحرب، ولا أحد يريد لإيران أن تحصل على سلاح نووي. كما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الأمريكيين في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي. وأضاف أن واشنطن منفتحة على التفاوض ومستمرة في نفس الوقت بالدفاع عن السفن وحرية الملاحة، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر. في المقابل، قالت وزارة الصحة الإيرانية أن 53 شخصا قتلوا وأصيب 592 آخرون في الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من يونيو وحتى الآن. وفي لبنان، قال مراسل الجزيرة أن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. وخلال تفقده بلدة الزوتر الغربية جنوبية لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة اللبنانية ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. معنا من طهران مراسل مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكما. أبدأ معك وجد وقفي، وجديد المواقف الأمريكية، وكيف استقبلت تدوينة الرئيس الأمريكي في واشنطن بشأن الهجوم على المنشآت المدنية مقابل الهجوم على السفن التجارية؟
3: حقيقة المنشور الرئيس ترامب جاء مفاجئا، وفيه تهديد خطير حقيقة بقصف جسور ومحطات طاقة إما في إيران أو في طهران أو بالقرب من طهران. هذا تصعيد كبير من قبل الرئيس الأمريكي، وسيتم ذلك في حال قامت إيران بقصف سفن أو توجيه أي نوع كما قال الرئيس ترامب من السلاح أو أداة أو صاروخ أو مسيرة على السفن التي تحاول مضيق هرمز. عندها الولايات المتحدة سترد بقصف هذه الأهداف المدنية بطبيعة الحال يعني، وهذا أمر كان دائما يحاول الرئيس ترامب تجنبه طيلة هذه المواجهة مع إيران منذ مارس الماضي فيما عدا مرات قليلة فقط. وهذا ينم عن أو يشي بالكثير عما يجري خلف الكواليس من محادثات مع إيران أو محاولات للتفاوض مع إيران عبر الوسطاء. ماركو روبيو أيضا عندما قال بأن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض، لكن ما من أحد ينبغي أن يسيطر على المعابر، هذه هي الرسالة، ويبدو أن هذه هي العقبة التي تحول دون استئناف المفاوضات بين الطرفين، وهي أن الولايات المتحدة تريد من إيران إقرارا قبل البدء بأي اجتماعات بأنها لا تسيطر على مضيق هرمز ولا توجد أي جهة تسيطر على مضيق هرمز. لكن هذا الأمر واضح لم يتحقق حتى الآن للإدارة الأمريكية، وربما هذا هو أحد مبررات هذا التهديد النوعي من قبل الرئيس ترامب لإيران. وبانتظار لنعرف ما إذا كان بالفعل سوف يتحقق نظرا لخطورته استهداف الجسور وكذلك استهداف محطات الطاقة داخل طهران أو في محيط طهران. بالتالي واضح بأن الإدارة الأمريكية تريد استئناف المفاوضات، لكن حتى الآن لم تحصل على إنجاز التعبير على شرط استئناف هذه المفاوضات. الرئيس ترامب قال بوضوح أمس بأنه غير معني بالاجتماع بإيران لمجرد الاجتماع ومن دون أن يكون جلوسه معهم أو جلوس الجانب الأمريكي والمفاوضين الأمريكيين مع نظرائهم الإيرانيين من دون أي معنى. وهذا أيضا يؤكد بأن الجانب الإيراني حتى الآن لم يتنازل عن الحديث بأنه هو من ينبغي أن يسيطر على مضيق هرمز. فكرة الحصار أصلا واستئناف الحصار من قبل الإدارة الأمريكية هي لتؤكد فيها بأن إيران ليست الجهة التي تسيطر على المضيق، والولايات المتحدة في هذا الحصار البحري تمنع كل السفن الإيرانية أو التي تحاول التوجه إلى السفن الإيرانية أو مغادرتها، عفوا الموانئ الإيرانية أو مغادرتها، تمنعها من فعل ذلك فقط لإيصال هذه الفكرة، وهي أن إيران لا تمتلك السيطرة على مضيق هرمز، وبالتالي هي لغة تصعيدية من قبل الرئيس ترامب الذي أكد قبيل توجهه إلى قاعدة دوفر العسكرية لاستلام جثامين الجنود الأمريكيين الذين قضوا في المواجهات الأخيرة، تؤكد بأن الولايات المتحدة غير معنية بالمفاوضات طالما أن شرط حرية الملاحة في مضيق هرمز لم يتم تطبيقه حتى الآن.
1: شكرا لك وجد وقفي من واشنطن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة. نور الدين الدغير من طهران، ماذا في المواقف الإيرانية؟ وأيضا إن كانت هنالك معلومات جديدة بشأن الانفجارات التي سمعت في مناطق مختلفة من الجنوب الإيراني.
4: زين العابدين، يبدو أن الجانب الإيراني على مستوى التهديدات الأخيرة القادمة من واشنطن وبالتحديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختارت أن تمرر ردها عبر مسؤول عسكري عبر وسائل الإعلام الإيرانية، ويبدو أن هذا المسؤول العسكري غير بعيد جدا عن مقر خاتم الأنبياء باعتبار أنه هو المسؤول عن العمليات وعن التخطيط والترتيبات الخاصة بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية هنا، ليحدد مجموعة من النقاط وكذلك ليرد على التهديد الأمريكي حينما قالت الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب بأنه سيتم استهداف الجسور حتى في طهران وأطراف طهران. هنا كان الرد واضحا من هذا المسؤول العسكري الذي قال بصراحة بأن استهداف أي بنى تحتية سيقابل بالرد بالمثل على المصالح الأمريكية، وأكثر من ذلك تحدث عن المنطقة بمعنى أن الأمر سيصبح عبارة عن مواجهة مفتوحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وربما عن مواجهة مفتوحة في المنطقة. والمعادلة كما أشرنا إليها في وقت سابق زين العابدين، الإيرانيون هنا وخاصة الشق العسكري هنا وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني يضع ضمن معادلته البنى التحتية مقابل البنى التحتية، الجسور مقابل جسور، منشآت نفطية مقابل منشآت نفطية، منشآت طاقة مقابل منشآت طاقة، هذا ما يصرح به المسؤولون. إذن نحن الآن أمام تهديدات وتهديدات متبادلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. السؤال المطروح، هل التهديدات الأمريكية ستتحول إلى إجراء عملي على الأرض؟ وهل الجانب الإيراني سيرد بكل تأكيد أي تبديل لهذه التهديدات إلى إجراءات عملية بمعنى أن الحرب ستتوسع، ستغادر مرحلة الردود الخفيفة والمنضبطة ضمن العمليات الحالية التي تحدث ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ربما قد تتحول إلى مواجهة مفتوحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية قد تكون أكثر شراسة من ما يحدث في الوقت الحالي، وربما قد نعود كذلك إلى طبيعة الحرب الأربعين يوما ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الجانب الإيراني يضعه ضمن حسبانه وضمن خياراته، لكن في البعد الثاني هو بعد المواجهة القائمة حاليا ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الجميع هنا سواء هنا في طهران وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثون عن مضيق هرمز. طهران الولايات المتحدة الأمريكية تريد مضيقا مفتوحا سلسا في الحركة، لكن طهران الآن تتحدث عن سياستها لمستويين مهمين. المستوى الأول، طهران لا تريد أن تضيع هذه الورقة بشكل أو بآخر باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبرها نقطة قوة بالنسبة لها، وهذا ما تحدث به المسؤول العسكري الإيراني إلى وسائل الإعلام الإيراني، وبالتالي فهي نقطة وملف لا يمكن أن تتنازل عليه على الأقل في الوقت الحالي وفي غياب أي تفاهم حقيقي وواقعي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن السؤال، هل يعني هذا أن طهران لن تسمح بمرور سفن وعبور سفن؟ هنا المعادلة التي تطرحها طهران، وعلى لسان هذا المسؤول العسكري يقول بأنه أولا أن أي حركة يجب أن تتم وفق الترتيبات الإيرانية ووفق الضوابط التي تضعها طهران، وهذا أمر أساسي تريد أن تركز عليها طهران، بأنه لن تغادر مساحة السيطرة، وعلى الأقل ما يقوله البند الخامس بالتفسير الإيراني بأن المرور الآمن يجب أن تؤمنه طهران، وهذا ما تركز عليه طهران بشكل كبير. ولكن الآن عمليا المضيق أو مضيق هرمز مغلق حاليا باتجاه أي حركة، سواء باتجاه المياه الخليجية أو باتجاه خليج عمان، وهذا قرار من الحرس الثوري الإيراني. السؤال الآن، متى قد يرفع هذا الحصار أو هذا الإغلاق الذي تمارسه طهران؟ هنا كذلك الحرس الثوري يرد اليوم بشكل واضح على أن أي عودة لحركة في المضيق يجب أن تتوقف في المقابل الهجمات الأمريكية على طهران. إذن هذه هي صورة المواجهة والتصعيد اللفظي حتى الساعة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد زين العابدين، حتى إذا ما وقفنا عند الهجمات الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، سواء تلك التي كانت فجر اليوم أو فجر أمس، يمكن القول بأنها هجمات نوعا ما محدودة منضبطة مقارنة بالهجمات السابقة. عدد المناطق محدودة، عدد المحافظات محدود، هناك تركيز الآن الجانب الأمريكي يركز على كونارك وتشابهار. هنا المعادلة قد تكون معقدة نوعا ما زين العابدين. المعادلة الأولى، يبدو أن الجانب الأمريكي يريد أن يضرب كل مراكز الرصد والمراقبة التي تطل بشكل كبير وتراقب بشكل كبير خليج عمان وكذلك بحر العرب، أولا لمنع أي مراقبة والحد من رقابة طهران على مضيق هرمز، وكذلك لتمكين الولايات المتحدة الأمريكية من فرض حصارها على طهران، باعتبار أن أي وجود إيراني بهذا الممر أي كونارك وتشابهار ربما قد يشكل نوعا ما خطرا على تواجد القوات الأمريكية في بحر العرب. هناك المعادلة الثانية التي يتم الحديث عنها كذلك وغير مغفلة من السياسيين والعسكريين هنا في إيران، أن كونارك وتشابهار ومهشهر هذه المناطق توجد في سيستان وبلوشستان، وهناك دائما حديث عسكري إيراني يقول بأنه هناك احتمالية أن تستعين الولايات المتحدة الأمريكية بقضية التوغل عبر الحدود، وبالتالي لا بد من تهيئة الأجواء في المناطق الحدودية المهمة، وهي المناطق الحدودية مع العراق ومع كردستان العراق، وكذلك المناطق الحدودية مع باكستان وبالتحديد في سيستان وبلوشستان.
1: شكرا لك نور الدين الدغير، مدير مكتب الجزيرة من طهران. عودة العمليات العسكرية إذن إلى المنطقة انعكست سلبا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، انخفضت حركة عبور السفن والنقلات بشكل كبير، ما أدى لارتفاع أسعار النفط عالميا. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وخلصت إلى هذه النتائج.
5: أكثر من 10 أيام من العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران كانت كافية لتقلب المشهد في مضيق هرمز وتعيد المخاوف إلى أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم. فخلال الفترة التي أعقبت إعلان مذكرة التفاهم حتى 8 يوليو، شهدت حركة الملاحة في المضيق تحسناً ملحوظاً انعكس سريعاً على أسواق الطاقة. اتراجعت أسعار النفط إلى نحو 72 دولار للبرميل مطلع يوليو، مقتربة من مستوياتها المسجلة قبل الحرب. هذا الاستقرار والهدوء في أسعار النفط لم يدم طويلاً، فبحلول 20 يوليو قفز سعر البرميل إلى أكثر من 91 دولاراً في التداولات الآسيوية. فما الذي تغير منذ مطلع يوليو؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة الملاحة في مضيق هرمز اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري. أظهر التحليل أنه منذ مطلع يوليو وحتى استئناف العمليات العسكرية عبرت المضيق 242 ناقلة بمتوسط يومي بلغ نحو 35 ناقلة. من بين هذه السفن 66 ناقلة للنفط ومشتقاته غادرت المضيق نحو الأسواق العالمية، حملت مجتمعة قرابة 90 مليون برميل بمتوسط يومي وصل إلى نحو 13 مليون برميل. لكن نقطة التحول جاءت بعد استهداف إيران 3 ناقلات أثناء عبورها المضيق، في 8 يوليو ردت الولايات المتحدة بشن حملة من الضربات الجوية المتواصلة تزامنت مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. منذ ذلك الحين انخفض متوسط حركة العبور في المضيق من نحو 35 ناقلة يومياً إلى 14 فقط، أي بتراجع يقترب من 60%. ولم يقتصر التأثير على أعداد السفن، فمتوسط كميات النفط المغادرة للمنطقة يومياً تراجع أيضاً بنحو 70% ليبلغ نحو 4 ملايين برميل فقط. وفي جزيرة خارج أكبر مراكز تصدير النفط الإيراني، رصدت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وحدة البيانات نشاطاً استثنائياً بين 6 و8 يوليو. فالصور تظهر تحميل 3 ناقلات نفط عملاقة يومياً من أرصفة الجزيرة بكثافة لم ترصد خلال الأيام السابقة. نشاط يبدو أشبه بسباق مع الزمن لتحميل أكبر كمية ممكنة من النفط قبل عودة الضربات وتشديد القيود على الموانئ الإيرانية.
1: معنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة الدولية، ومعنا من طهران هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق، ومعنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عميد حسن، وتوصيف لهذه المرحلة من الصراع، هل نحن أمام تصعيد غير مسبوق يمكن أن يفلت الأمور من عقالها بتهديد الرئيس الأمريكي باستهداف البنية التحتية الإيرانية؟
6: يعني بداية يجب العودة إلى شرح النقاط الأساسية، نقاط الخلاف الأساسية في هذا الصراع التي تبلورت أثناء مسار الحرب منذ بدايتها، وهو تحديدا مسألة مضيق هرمز والنتائج التي أفضت إليها المفاوضات الأخيرة، والتي برأيي أنا لم تحسم بحكم النص في الاتفاق، لم تحسم مسألة السيطرة والتحكم على مضيق والتحكم بمضيق هرمز، وهذا ما أعاد الأمور إلى الميدان وأعاد الهجمات وهذه الحالة، حالة لا حرب ولا سلم. فإذا النقطة الخلافية هي النقطة التقنية بما يتعلق بالمسارات، مسارات العبور، والتي هي بالحقيقة نقطة جيوستراتيجية أو جيوسياسية حتى، تتعلق بمن يتحكم بمضيق هرمز بعد الحرب. الرؤية الأمريكية تقول أن هذا المضيق يجب أن يعود كما كان قبل الحرب، وإيران تعتبر أن هذا المضيق لن يعود كما كان قبل الحرب، وإن كانت وافقت على فتحه بعد الحرب لمدة 60 يوما على أن يتم ضبط بعض الأمور خلال التفاوض. وبالتالي هذه المسألة لم تحسم ولم تحسمها القوة حتى الآن، لذلك نحن عدنا إلى هذه الحالة من الضربات التي لا تحسب حربا مفتوحة، وطبعا خرجت عن نطاق الهدنة. لذلك أعتقد خاصة اليوم يعني قرار الرئيس ترامب هو بداية أعطى عنوانا لمرحلة جديدة من العمليات العسكرية تختلف عن النمط 11 جولة التي مرت، وهذه المرحلة الجديدة خطيرة جدا، لأنه ربط مسألة استهداف السفن التي تعبر المضيق، وهو الوضع الذي تتمسك به إيران ولن تتخلى عنه، مسألة منع أي سفينة تمر دون التنسيق معها، هذا هو عنوان تحكمها بالمضيق. وبالتالي هو وضع هذا الأمر مقابل مهاجمة أهداف حيوية، مقابل مهاجمة جسور ومراكز طاقة، وهذا الآن أتى أيضا رد إيراني كما قال المراسل من طهران، مراسل قناة الجزيرة، بأن إيران ستستهدف أيضا مراكز بنى تحتية في المقابل، وبالتالي الأمور ذاهبة إلى التصعيد حكما.
1: سيد بول ديفيس، التهديد بهذه الخطوة ألا يعني ما يقوله الكثيرون أن الحملة الأمريكية فشلت وأن الإدارة الأمريكية فاشلة كما قال أعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ بالأمس، وكما قال كتاب كثيرون منهم جدعون راتشمان في الفاينانشال تايمز بالأمس، الذي قال أن ترامب يغرق في المستنقع الإيراني، التهديد الآن باستهداف البنية التحتية الإيرانية ألا يعني أن استهداف مصادر النيران التي تحدث عنها نائب الرئيس الأمريكي كاستراتيجية فشلت وأن الإدارة لا تعرف ماذا تفعل؟
7: كلا، أعتقد أن ما ننظر إليه هو الولايات المتحدة تتابع استراتيجيتها القائمة وتوسع ما تريد القيام به، توسع نطاق ما تريد القيام به. ففيما يخص مضيق هرمز، هي تريد عودته إلى ما كان عليه باعتباره ممرا مائيا دوليا. إيران ليس لها الحق في إغلاقه، والولايات المتحدة بدأت وببطء الانخراط بضرب المخدرات الإيرانية القادرة على إلحاق الضرر بالملاحة في المضيق، ويبدو أن ذلك لم يكن له تأثير على الموقف الإيراني. وطبعا رغم الضرر الكبير الذي حصل بها، والآن هذا مجرد توسيع لنطاق خطة الحرب. خطة الحرب ألف لم تؤتي كلها، الآن نحن مع خطة الحرب بدعم مراكز الدعم اللوجستي لإقناع إيران بالعودة إلى مائدة التفاوض. هو ليس بأي شكل من الأشكال اعترافا بالفشل، ليس هناك

0: كفشل الولايات المتحدة حققت كل ما تطلعت إليه من الناحية العسكرية، هي تحاول الآن التأثير في النخب السياسية في إيران. إذا بقي منهم أحد من يسمى النخبة، هم مجرد الحرس الثوري، مجموعة من الغوغاء الذين يأخذون البلد بشكل أعمق وأعمق إلى تدمير بناهم التحتية ومقدراتهم العسكرية.
1: يعني تقول أن الولايات المتحدة نجحت؟ دعني أذكر لك الأرقام التي وصل إليها تحقيق للجزيرة وفق متابعة بيانات كيبلر. كان يمر في المضيق قبل الهجمات الأمريكية 35 سفينة يوميا تحمل حوالي 13 مليون برميل نفط يوميا. الآن لا يعبر من المضيق حتى يوم أمس أكثر من 4 ملايين برميل يوميا. العمليات الأمريكية أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وإلى انخفاض المعروض في السوق ولم تؤدي إلى فتح المضيق، فأين هو النجاح؟
0: أنت تطلبون نجاحا فوريا، هذا ما لن تروه فورا. عبور السفن عبر المضيق هو ليس علامة نجاح، علينا أن نتعمق أكثر وأكثر عن أسباب النجاح داخل إيران. أسعار النفط ترتفع لأنها تعتمد على ردود فعل السوق بناء على مبادرات السوق نفسه، والأسعار ترتفع وتنخفض. إيران في البداية قالت أنها ستفرض حالة يرتفع بها سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار، لا أعتقد أنه وصل ذلك. هذا مجرد يوم آخر من حياة السوق، هذا هو الوضع. وكل الوحيدون الذين يتضررون هم الشعب الإيراني والاقتصاد الإيراني، وهذا أيضا خاضع لما نريد تحقيقه لإقناع الحكومة الإيرانية لكي تتوقف على الأقل من أن توقف هجماتها على السفن وعلى دول الجوار، وأن تعود إلى بحث ما يجب بحثه وبشكل واضح، وأن يشاركوا في الحوار والتفاوض.
1: سيد هادي أفقهي، كيف سيتغير سلوك إيران بتصعيد العمليات العملية بالمعادلة الجديدة التي طرحها الرئيس ترامب، وهو قصف السفن سيقابل بقصف الجسور ومنشآت الطاقة الإيرانية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية أستاذ زين وضيفيك والمشاهدين. يعني إيران ما زالت ملتزمة بقواعد الاشتباك وكذلك مقابلة العين بالعين، ولكن إذا أراد أن يتجاوز هذه القاعدة هو فعلا تجاوزها ترامب من خلال اعتداءاته على الجسور والأنفاق وسكك الحديد والبنى التحتية، ربما تغير استراتيجيتها. ولا ننسى أن عندما استمر ترامب بالاستمرار على قصف البنى التحتية هددت إيران الإمارات، لأنه كذلك الإمارات متورطة بالاشتباك مع إيران وتدخلت بشكل مباشر، وشكرها ترامب على أنها دخلت الحرب إلى جانب القوات الأمريكية، فهددت مقر قيادة خاتم الأنبياء من أنه إذا استمر العدوان الأمريكي على البنى التحتية يجب أن يفرغ في الحقيقة جبل علي والفجيرة من عين والمطارين في دبي وأبوظبي، وتراجع الأمريكي وقلل كثيرا حقيقة من اعتداءاته على البنى التحتية. وحتى الإمارات يعني أعلنت عملية النائب النفس أنه نحن ندعو في أسرع وقت إلى التفاوض وإلى التفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي. ولكن التهديد الآخر الذي تجاوز في الحقيقة الخط الأحمر فيما يتعلق بقصف المنشآت النووية، وكان آخرها قصف منشأة في حال الإحداث يعني لم تكتمل، وهو في الحقيقة للكهرباء، لتوليد الكهرباء، طاقة نووية لتوليد الكهرباء، قصفها في منطقة دارخوين في محافظة خوزستان. وهذا سيعطي لإيران أولا التبرير، لأنه تجاوز حقيقة كل الخطوط الحمر، كل الأخلاقيات، كل قوانين المعاهدة الدولية. وحتى من المستغرب أستاذ زين لم تستنكر وكالة الطاقة الذرية، كما أنها لم تستنكر عندما ضربت منشآتنا في فورد ونطنز وإصفهان، وهذا التحدي. والآن هو يعد إيران أنه سيضرب كأس الجبل، جبل
1: طيب
2: الفاس.
1: بالنسبة للسلوك الإيراني، ما الذي سيتغير سيد هادي أفقهي إذا طبق الرئيس الأمريكي هذه المعادلة؟ دعنا لا نغفل أيضا أن استهداف السفن التجارية هو مخالف للقانون الدولي، وهي أهداف مدنية وليست أهداف عسكرية. استهداف السفن المدنية المارة التجارية المارة في الخليج سيقابل باستهداف منشآت مدنية بنية تحتية إيرانية. هذا ما الذي سيتغير في السلوك الإيراني؟ ما الذي ستفعله إيران ردا على ذلك؟
2: يعني ربما إجابة العميد حسن جوني ربما تكفي أستاذ زين، أنه يعني البند الخامس ينص على
1: أنا أريد إجابتك أنت سيد هادي أفقهي.
2: أنا لا أريد أن أعيد نفس الكلام، يعني
1: لا تفضل أعيد نفس الكلام، نريد أن نسمع منك.
2: الترتيبات كانت بعودة الحرس، والمرور الآمن كان بعودة الحرس. عندما استحدثوا ممرات أخرى هذا يعتبر تجاوز، يعتبر خرقا، ويعتبر مؤامرة. لماذا استحدثوا ممرات أخرى؟ إذن هناك مؤامرة. ولماذا لم تلتزم هذه السفن وتنخدع بإرشادات أمريكية وتقع تتورط في الحقيقة القضايا الأمنية وأحداث أمنية؟ هذا اللي لا أريد أن أكرره، لأنه تحدثنا مع حضرتك ومع مسؤولين آخرين في الجزيرة على نفس الموضوع. لأن لم تحل هذه العقدة ما لم يرتدع في الحقيقة الجانب الأمريكي ويقبل بهذا القرار البند الخامس، الذي هو حقيقة كالشمس يرى عبث النهار. أما أنه يتفلسف ويريد أن يعرقل أو يريد في الحقيقة يفسر تفسيرنا برأيه الشخصي أدى إلى الآن. إذن من حق الحرس الثوري عندما يرى هناك مخالفة صريحة ومؤامرة أن يتعامل معها بشكل أمني.
1: نحن لا نناقش ما الذي فعله الحرس في السفن، نحن نناقش ما الذي سيفعله إذا هجمت منشآت طاقة في طهران وجسور في طهران، وهذا ما هدد به الرئيس الأمريكي. ما الذي سيفعله في رأيك؟
2: ستقابل بالمثل ربما أقسى من ذلك.
1: أي مثل؟ الولايات المتحدة ليس لها لا جسور ولا منشآت طاقة في المنطقة.
2: الولايات المتحدة يا سيدي لها قواعد أمريكية تتمتع بكل الخدمات المدنية واللوجستية والماء والكهرباء والصحة والرفاهية في هذه الدول. إذن ليس لا تأتي من المريخ، هذه تعيش في هذه الدول، تتمتع من كل ما يتمتع به. وأضيف إلى ذلك هناك كثير من الشركات لها أسهم في هذه الدول، في مجال النفط، في مجال الطاقة، في مجال الغاز، في مجال البنوك، في مجال التجارة، وكذلك في الحقيقة في
1: يعني كل سبل الحياة في منطقة الخليج بهذا وفق هذا التصنيف. وفي كل دول العالم، أن كل دول العالم لها علاقات مع الولايات المتحدة كأكبر قوة اقتصادية في العالم، كل دول العالم في هذه الحالة تصبح هدفا لإيران مثلا.
2: كل مصلحة تهدد إيران من حق إيران أن تتقابل بالمثل. هذه قاعدة العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، هذه قاعدة قرآنية. لا يعني شأن لإيران عندما تقصف جسورها وتتمتع هذه الدول التي تحتضن هذه القواعد الإرهابية، ودائما يأتي منها أقواس نارية ضد شعوب، ضد شعبنا، ضد قادتنا، ضد منشآتنا، ضد بنانا التحتية، ضد مقدراتنا العسكرية، ونقول لا نحن براء، ليس لنا علاقة بهذه القواعد العسكرية. إذن هذه القواعد وين تعيش هذه القواعد العسكرية؟ في هذه البلدان.
1: فيما يتعلق بحماية البنية التحتية في المنطقة عميد حسن جوني، هل هنالك مشكلة في الدفاع عنها وحمايتها، أم أن ما لدى دول المنطقة من دفاعات جوية كافية لحماية هذه المنشآت؟ لأن هذه المنشآت ليست منشآت رفاهية، هي منشآت حياة أو موت. يعني بدون كهرباء يعني لا توجد حياة في الخليج، بدون مياه لا توجد حياة في الخليج.
3: طبعا هذا أخطر ما يكون نكون قد وصلنا إليه، إذا ما تم أو انتقلت أو وصلت مسألة الاستهدافات إلى هذه الأهداف الحيوية، أهداف الحياة التي تتعلق بالحياة خاصة في منطقة الخليج. هلأ هناك يعني أعتقد أن إذا وصلنا إلى هذه النقطة فالأمور تكون قد خرجت عن كل الضوابط في هذه الحرب، وربما تأخذ أيضا يعني مناحي أخرى أوسع من هذه المسألة، مسألة المناطق أو يعني الأهداف البنى التحتية والأهداف الحيوية. ولكن إذا ما وصلنا إلى هذه النقطة فأنا

0: يعني الغاية، لماذا تريد إيران أن تهاجم هذه المناطق، أن ترد كما ذكر على استهداف البنى التحتية لها من خلال استهداف البنى التحتية في الخليج، لأنها لا تستطيع أن تهاجم أي منطقة أخرى، وهي أعتقد أن إيران يعني تعترف أو تعتقد وتعتبر أن ليست هذه المناطق في الخليج ليست هي العدو لها، ولا تستحق هذه المعاملة ولا هذه الاستهدافات، ولا ذنب لها في هذه الحرب، ولا بل بالعكس، يعني زعماء هذه المناطق أو قادة مناطق الخليج لطالما سعوا إلى وقف هذه الحرب وإلى من خلال الوساطات التي قاموا بها، ولكن إيران تريد من خلال هذا الأمر أن تضغط على الرئيس ترامب بطريقة غير مباشرة من خلال اعتمادها قاعدة ربما غير منطقية هي، ولكن قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة إذا صح التعبير. هذا ما يمكن إطلاق هذا الوصف على هذه الحالة الجنونية التي قد نصل إليها، وكل هذا أعتقد يعني يمكن وقفه إذا ما تم العودة إلى الدبلوماسية وعدم الذهاب إلى هذا الاتجاه في الاستهدافات العسكرية، اتجاه استهداف البنى التحتية في إيران لكي لا نصل إلى هذه المرحلة.
1: سيد بول ديفيس، يعني هذا الرد الإيراني المتوقع وفق ضيفنا من طهران ووفق كثيرين، هذا الرد إلى أي مدى يعني يحسب حسابه من جانب إدارة الرئيس الأمريكي، وهل هنالك خطة باء أيضا لحماية الدول التي ستتعرض لهذه الهجمات إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديده باستهداف البنية التحتية الإيرانية؟
2: الولايات المتحدة ستفعل ما تستطيع وما بقدرتها للدفاع عن حلفائها ضد هذه البلدان التي تتعرض لهجوم غير قانوني من إيران بسبب رغبة مضللة بضرب القوات الأمريكية. إذا ما عدنا إلى السبب الذي جعل إيران تهاجم مبنى مدني في مطار الكويت وقتلت 68 مدنيا بريئا، ماذا كان الغرض من وراء ذلك؟ عندما هاجموا موقعا نوويا في الكويت أو عندما يهاجمون أبراج جسورا عفوا في بلاد ليس فيها قواعد أمريكية أو مواقع أمريكية، ما هو الغرض؟ الغرض ليس سوى تحركات إرهابية في محاولة لإقناع الآخرين بأننا سنقتلكم إن لم تفعلوا ما نريد. الولايات المتحدة لن تستسلم للإرهاب والإرهابيين، ودول مجلس التعاون لن تستسلم للإرهابيين. إيران بفعل هذا تعزل نفسها عن جيرانها، والنتيجة النهائية ستكون أن إيران ستعيش في عزلة كاملة وقوتها العسكرية مدمرة بالكامل. سنحافظ على هذه البلدان قدر استطاعتنا، ودفاعاتنا الجوية قادرة على ذلك، وقد نحن قادرون على تدمير الصواريخ والمسيرات التي تطلق على هذه البلاد. نعم، سندافع عن هذه البلاد.
1: سيد هادي أفقهي، مسألة مضيق هرمز ومحاولة إيران فرض السيطرة الآن، يعني هذه مسألة لماذا لم تترك لما بعد للمفاوضات؟ لماذا لجأت إيران إلى فرض هذه المعادلة منذ اليوم الثالث لتوقيع مذكرة التفاهم؟ كان يسع إيران أن تنتظر 60 يوما وأن تتفاوض مع عمان وأن تصل إلى ترتيبات وأن تمضي قدما في مذكرة التفاهم. لماذا لم تمضي قدما وعطلت الملاحة بهذا الشكل واستهدفت السفن في مضيق هرمز؟
3: يعني عندما وقع الرئيسان بيزشكيان وترامب على هذه المذكرة من ذات 14 بندا، ليس فقط مضيق هرمز، يعني عرقل كل البنود، والبعض يعني في الحقيقة نفذها بصورة منقوصة. ولا يسعنا الآن أن نفصل بندا بندا كيف تعاملت أمريكا مع هذه البنود، ولكن مثلا موضوع عدم تحرير الأرصدة المجمدة،
1: يعني لم تنتظر إيران طويلا، يعني كل هذه الأمور كان يمكن التفاوض بشأنها وحلها، لكن إيران سريعا 3 ناقلات في اليوم الثالث تقريبا.

0: لا، اليوم الأول عندما أعلن ترامب أنه سيشمل لبنان وقف إطلاق النار، فتحت إيران المضيق بالكامل وعبرت حوالي 75 سفينة أستاذ زين. ولكن عندما نكث العهد نتنياهو وترامب سوية وأنكروا على الوسيط الباكستاني الذين أحرجوه، الوسيط الباكستاني عندما أتى بالورقة قال أمريكا وافقت على أن تضغط على إسرائيل أن لا تهجم على لبنان ويكون لبنان مشمولا. عندما
1: ولماذا لم
0: هاجم
1: تترك إيران
0: نتنياهو
1: هذا
0: بعد
1: الأمر
0: 24 ساعة،
1: للبنان؟ يعني إيران توقفت، لبنان، إسرائيل توقفت عن قصف الضاحية الجنوبية وبقيت في إطار عمليات محدودة في الجنوب اللبناني. لماذا لم تترك إيران هذه المهمة للدولة اللبنانية التي بدأت مسارا تفاوضيا مختلفا لا يريد لا وصايا من إيران ولا وصايا من أي أحد؟ لماذا لم تترك ذلك للجانب اللبناني؟ هنالك دولة اسمها لبنان.
0: تسمحني أجيب أم أنت تتفضل بأسئلتك أستاذ زين؟
1: أنا سألت، أنت عليك الإجابة الآن، تفضل.
0: علي الإجابة، تسمح لي أن أجيب.
1: تفضل.
0: أولا فيما يتعلق بموضوع محور المقاومة ومن ضمنه لبنان، هذه كانت معادلة إيران طرحتها على الجانب الأمريكي ووافق ترامب، أنا أقول وقع ووافق، وهذا البند كان له مفهوم سواء في حالة وقف إطلاق النار أو في حال نهاية الحرب. لا يجوز للعدو الصهيوني أن يشن هجماته سواء كانت على الضاحية الجنوبية أو على الجنوب اللبناني بصورة محدودة أو بصورة مفصلة وموسعة، هذا وقع عليه ترامب. إذا لا شأن لنا بالداخل اللبناني، هذا محور مقاومة يشمل اليمن، يشمل العراق، يشمل فلسطين، يشمل لبنان ويشمل إيران في نفس الوقت. هذه غرفة عمليات واحدة، كما الآن دخل في الحقيقة الطرف اليمني. لماذا اعتدي عليه؟ لماذا اعتدي عليه؟ كانت هناك طائرة مدنية تريد أن تنقل وفد يمني جاء إلى لتشييع الجنازة وأراد أن يرجع إلى صنعاء، ولكن قصف مطار صنعاء. إذا هذه في الحقيقة السبيكة، هذه المنظومة متراسمة بعضها، كما أنه لأمريكا في المنطقة حلفاء وعملاء وفي الحقيقة أذرع. لماذا
1: الولايات
0: يحل
1: المتحدة
0: لأمريكا
1: سيد
0: أن
1: هادي
0: تكون
1: أفقهي،
0: لها شبكة عملاء؟
1: الولايات
0: نعم
1: المتحدة تتعامل مع دول ولها علاقات مع دول، أنتم لكم علاقات مع جماعات لا يعترف بها المجتمع الدولي بل تصنف في كثير من دول العالم على أنها جماعات إرهابية. يعني هل تتخيل مثلا أن تتعامل باكستان مع حركة انفصالية وتعترف بها وتمدها بالسلاح في بلوشستان وسيستان؟ هل ذلك سيكون مقبولا من إيران؟
0: أولا، من هو الآن المجتمع الدولي؟
1: الأمم
0: لماذا
1: المتحدة،
0: البال على لسانه عندما
1: الاتحاد الأوروبي،
0: الأمم المتحدة، لماذا خرست الأمم المتحدة ومجلس الأمن عندما استشهد السيد القائد وعندما هاجمت أمريكا وإسرائيل؟ لماذا الآن جروسي بلع لسانه عندما هاجموا سواء المواقع الذرية في نطنز فوردو والآن هذه في داركوان، والآن ما زال يهدد ترامب أنه يضرب جبل الفأس؟ لماذا ساكتين؟ يعني هذا المجتمع الدولي فقط يسلط سيفه على رغبة إيران فقط أستاذ زين؟ شو الحكي هذا؟ المجتمع الدولي ليس موجوداً، غائباً. القوانين الدولية ليست موجودة، يتلاعب بها أمريكا، يتلاعب بها ترامب عندما يحلو له يخطف رئيس جمهورية وزوجته في يعني أمام مرأى الناس ويفتخر بذلك. المجتمع الدولي أين من ادعاء ترامب أنه نريد أن نضم جرينلاند، نريد أن نلحق كندا كولاية 51؟ يعني نتحدث عن مجتمع دولي فقط عندما تريد إيران تتعامل بالمثل، لا تقبل إيران بهذا المنطق. ولا هذا الزمن أنه يهددون إيران بمجتمع دولي، ولكن هم يقومون بأقصى أنواع الجرائم ويسقط عليهم المجتمع الدولي.
1: هل هنالك يا سيد عميد حسن جوني، هل هنالك أي شيء يمكن تحقيقه استراتيجيا من هذه المواجهات سواء لإيران أو للولايات المتحدة؟ هل المعادلة تسمح بتحقيق منجز استراتيجي لأي من الطرفين؟
2: الحقيقة أنا أرى انطلاقا من قراءة عسكرية لكل مراحل هذا الصراع منذ أن بدأت هذه الحرب، أن مسألة تحقيق المنجزات العسكرية والأهداف العسكرية ومن خلفها الأهداف السياسية للولايات المتحدة الأمريكية التي هي بادرت إلى مهاجمة إيران، مسألة تحتاج إلى عمل عسكري مختلف عن العمل العسكري الذي كانت تقوم به حتى الآن، وصولا حتى الآن من ضربات وضربات متبادلة، بصرف النظر عن أهمية الأهداف التي تستهدفها. إذا ما كانوا فعلا يريدون تحقيق إنجازا عسكريا وحسما في إيران وتحديدا في محيط

0: مضيق هرمز، فالمنطق العسكري يقول أن عليهم الذهاب برا وتنفيذ عمليات برية لتحقيق هذه الغاية. طبعا هذا يتضمن مخاطر كبيرة وخطيرة جدا.
1: شكرا جزيلا عميد حسن جوني، وأشكر أيضا ضيفنا من واشنطن بول ديفيس ومن طهران هادي أفقحي. الآن نتابع التطورات في لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش بحث مع قائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية سبل تعزيز التعاون والتنسيق. وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام زار برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان اللبنانيين بلدة زوتر الغربية التي بدأ الجيش اللبناني انتشاره فيها يوم أمس. وقال أسلام خلال الزيارة إن لبنان سيواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل أراضيه. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار. أصداء هذه الزيارة إذن كارمن في بيروت، وأيضا زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن.
2: زين، تأتي هذه الزيارة إلى وزارة الدفاع اللبنانية في اليرزي، يزور هذا القائد للعمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مرحلة توصف في لبنان بأنها مفصلية، خاصة لناحية دور الجيش اللبناني في الانتشار جنوبا، وآخر العمليات التي نفذها هي الانتشار في بلدة زوتر الغربية التي تأتي من ضمن ثلاث بلدات تعتبر ضمن المناطق التجريبية التي تم التوافق عليها في إطار الاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن ومدرجاته التي استكملت في روما اليوم. هذا الاجتماع يأتي أيضا ضمن سلسلة من المواقف ومن زيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون الذي التقى المسؤولين الأمريكيين على رأسهم نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وكان هناك كلام كثير تحدث عنه جوزيف عون مرتبط بحاجات لبنان في هذه المرحلة لناحية دعمه لتثبيت وقف إطلاق النار، الدعم للجيش اللبناني الذي يطلع بدور بالغ الأهمية خاصة لناحية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بالإضافة إلى انتشاره في جنوب لبنان وخاصة في المناطق التجريبية. ولكن المشهد الذي شاهده الجميع في البيت الأبيض والمطالبات التي رفعها والمطالب التي رفعها جوزيف عون في واشنطن أيضا استكملت بمواقف صبيحة هذا اليوم مرتبطة بأن لبنان يحتاج ليكون دولة واحدة موحدة جيشا واحدا، ويحتاج أيضا لحصر السلاح. جوزيف عون قال إن مهمته بالإضافة إلى إنهاء الحرب هي أيضا إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. هذا موقف كان قد قاله في البيت الأبيض وكرره اليوم أمام الجالية اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك وإزاء المشهد في واشنطن، مشهد آخر في جنوب لبنان، انتشار للجيش اللبناني في زوتر الغربية، وأيضا زيارة لنواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية الذي بقيامه برفع العلم اللبناني داخل هذه البلدة وإن كانت غير محتلة يؤكد أن لبنان سيد على أراضيه ويطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. يقول إنها ليست سوى البداية، وإن ما يريده لبنان بالإضافة إلى الانسحاب الكامل يريد أيضا أن يعبد الطريق أمام الجنوبيين للعودة إلى بلداتهم، وهذا مدماكه الأساسي هو عودة البنية التحتية والتعامل معها بالإضافة إلى تفجير الذخائر غير المنفجرة داخل البلدة، وهو ما يقوم به الجيش اللبناني. ولكن هناك تحديات جمة كان على المستوى الميداني، وما شاهدناه يوم أمس من إطلاق للنار باتجاه الجيش اللبناني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في زوتر الغربية وفق رواية الجيش اللبناني، أو حتى هناك تحديات سياسية مرتبطة بالمواقف المعارضة لهذا الاتفاق الإطاري، بالإضافة إلى سؤال أبرز: إذا ما كانت المناطق التجريبية ستحتاج إلى كل هذه الفترة الزمنية، فكم هي المدة التي تحتاجها إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان؟ اليوم كل هذه الأسئلة مطروحة في الأيام المقبلة حين يعود جوزيف عون إلى لبنان، كيف سيتعامل معه المعارضون خاصة المعارضون للاتفاق الإطاري وعلى رأسهم حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جو خدار من بيروت. ومعنا في الاستوديو الدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. معنا كذلك الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. دكتور نوفل، أبدأ معك. يعني هنالك تعويل كبير لبناني على الدور الأمريكي، إلى أي مدى هنالك اطمئنان لأن هذا الدور الأمريكي سيستمر وسيحقق النتائج التي تقولها الحكومة، وهو العمل على حصر السلاح وأيضا إنهاء الاحتلال؟
3: أولا التعويل هو بالدرجة الأولى على استقلالية القرار اللبناني وعلى التوجه اللبناني الجديد وليس على الدور الأمريكي فقط. بطبيعة الحال هناك رهان على الدور الأمريكي، ولكن هذا الرهان يمر بالرهان على الدور العربي، لأن المقاربة الجديدة في لبنان اليوم بماذا اختلفت؟ يعني لا أحد يختلف مع الآخر أن إسرائيل عدوة وأن إسرائيل محتلة، ولكن المشكلة التي كانت قائمة في لبنان هي أن هناك فريقا من اللبنانيين كان يريد أن يربط هذه المسألة بالنظرة الإيرانية وبالمشروع الإيراني لمواجهة إسرائيل على مستوى المنطقة كلها سواء. في فريق آخر من اللبنانيين اليوم أصبح في السلطة وأصبح موجود في الدولة اللبنانية يقول بأن مواجهة إسرائيل لا يمكن أن تتم إلا من خلال النظام الإقليمي العربي الجديد المتمثل بدول مجلس التعاون الخليجي والمتمثل بمصر والأردن في هذه المرحلة. وهناك محاولات في هذه في الأيام الأخيرة الماضية والأسابيع القليلة الماضية لأن تنضم العراق وسوريا أيضا إلى هذا النظام، وبالتالي لبنان لا يمكن أن يكون خارج هذا الإطار في طريقة مواجهة إسرائيل ومواجهة مشاكل المنطقة. لذلك عمليا اليوم الخيار الذي اتخذته الدولة اللبنانية من خلال، لأنه لا ننسى أن الرئيس يعني كل هذه المفاوضات التي جرت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية تمت بوساطة من الدول العربية ومن دول الخليج تحديدا، هم الذين تدخلوا لدى الولايات المتحدة الأمريكية بطلب من الرئيس اللبناني، وبالتالي الواقع اللبناني اليوم موجود تحت رعاية عربية، وبالتالي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية حكما يعني هي من خلال احتضان عربي، ولبنان ليس وحيدا في التعاطي مع الولايات المتحدة. لبنان يذهب إلى الولايات المتحدة من ضمن نظرة عربية شاملة إلى طريقة التعاطي مع النظام العالمي ومع المشاكل الموجودة في المنطقة.
1: دكتور وسام، يعني هذه هناك من يقول أن هذه فرصة كبيرة للبنان، يعني لم يتوفر للبنان هذه المظلة وهذه الرعاية الأمريكية منذ مدة طويلة، ورعاية أمريكية بدعم عربي ورعاية عربية أيضا تتزامن أيضا مع ما يبدو وكأنه تفكيك لمحور المقاومة، وبالتالي فرصة تاريخية. هل هذا يفسر أن حزب الله لا يحاول تخريب هذا المسار رغم كل اعتراضاته المعلنة؟
4: تحية لكما وللمشاهدين الكرام. يعني أفضل ما يمكن أن يعبر عن اتفاق الإطار هو زيارة رئيس الحكومة إلى زوتر اليوم، يعني زيارة إلى بلدة لم تحتل أساسا، احتفاء بتحرير بلدة لم تحتل أساسا، المرور من أمام أهلها الذين بثبات وبدماء أولادهم لم تحتل هذه البلدة، ولم يكلف نفسه عناء أن يلقي التحية عليهم لا بالدخول ولا بالخروج، يغرز علما الأعلام في هذه الفترات وفي هذه الجغرافيا الأولى أن يغرز في صدر العدو أو في الأراضي المحررة من العدو، وهو من أخذ قرار بسحب الجيش اللبناني من مواجهة العدو، ولم فعليا يساهم أكثر من يعني وهو أكثر من ساهم بدماء اللبنانيين بعد معارضته لوقف إطلاق النار الذي أتى من إسلام أباد. بالانتقال إلى يعني كان لابد من الحديث عن هذا الموضوع لأن المسألة لا يمكن تجاوزها، يعني حتى رئيس بلدية البلدة عتب على الرئيس أنه فلتقل أنك أتيت وأهل البلدة على باب البلدة لم يسمح لهم بالدخول. بالنسبة للتعويل على الأمريكي، الأمريكي هو نفسه الذي انقلب على مذكرة التفاهم والذي حارب الإيراني وهو يفاوضه في 12 يوم وفي 39 يوم، وهو نفسه الذي ضمن اتفاق غزة بوجود العشرات من زعماء الدول وها هي غزة تحت المجازر والحصار، وهو نفسه الذي ضمن اتفاق 2024 وسقط 500 شهيد بعد هذه الضمانة، وهو نفسه الذي
1: لا يعول عليه لا يعول عليه،
4: لا حتما لا يعول عليه، ما هو لم يعول يعني حتى على بزيارة ماذا؟ حتى بزيارة
1: يعول على ماذا إذن؟
4: الذي يعول عليه فعليا الاتحاد بين اللبنانيين، الذي يعول عليه فعليا ما كان يحصل في كل الفترات السابقة وكان يوصل اللبنانيين إلى شاطئ الخلاص، أن تمد الدولة يدها للمقاومة، المقاومة تضغط بالمعنى العسكري وتثبت بالمعنى العسكري. عام 1982 خلال 3 أيام الإسرائيلي وصل إلى بيروت، بينما برغم كل الضربات التي تلقتها المقاومة الآن معركة بنت جبيل بقيت 45 يوم ولم تحسمها إسرائيل، دخلت بنت جبيل عند وقف إطلاق النار وليس عند

إطلاق النار الذي لم تتراجع المقاومة به. أتت الحكومة اللبنانية لتجرم الجناح العسكري والأمني للمقاومة، وأتت الحكومة اللبنانية لتشرع باتفاق الإطار الوجود الإسرائيلي من احتلال إلى طرف آخر تريد منه الانسحاب دون جدول زمني.

0: ربما يكون أيضا رغم اعتراضنا عليه ورغم ارتباطنا بالمسار الإيراني ربما يكون هو المسار الأفضل، ودعنا نعطيه فرصة لأنه لا يوجد مشاكل على الأرض.
1: المسار الأفضل هو الاستفادة من الفرص الإقليمية والاستفادة من نقاط القوة داخل لبنان. بالنسبة لحزب الله، حزب الله أساسا كان متعاونا، يعني خلال 15 شهرا لم يطلق طلقة، وتعاون مع الجيش اللبناني في كامل منطقة جنوب الليطاني التي هي أكبر من المنطقة المحتلة فعليا. يعني الإسرائيلي لا يحتل الآن كامل جنوب الليطاني، ولم يبدي أي تحفظ في أي مكان، وهذا بشهادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والجيش اللبناني واليونيفيل. يعني الإشكالية ليست عند حزب الله،
0: الإشكالية عند الإسرائيلي. الإشكالية عند الإسرائيليين الذين يطلقون النار على الجيش اللبناني وهو يستلم زوتر الغربية. سيد نوفل دو، هل تقرأ أيضا المسألة بهذا الشكل، أن الحزب لم يرد أن يكون مشكلة في تطبيق هذا الاتفاق؟
2: أولا الحزب مجرد وجوده العسكري هو مشكلة، وبالتالي لا يمكن بهذه المرحلة وفي غيرها من المراحل، ولكن تحديدا في هذه المرحلة عندما تتعرض الدول العربية لما تتعرض له، وعندما تحاول إيران تحريك جماعات تخريبية وإرهابية في الدول العربية، لا يمكن للبنان في هذه المرحلة بالذات أن يقول بأنه هو يريد أن يغطي كدولة وشعب، أن يغطي مجموعات مسلحة متهمة من قبل الدول العربية بأنها جماعات إرهابية ومصنفة إرهابية. هذه مشكلة كبرى، وبالتالي أنا أعود وأقول بأنه النظر
0: ليس مصنفا في كثير من الدول العربية كمنظمة إرهابية.
2: مين؟
0: حزب الله.
2: هذا ما أقوله، وبالتالي لا يمكن للدولة اللبنانية اليوم أن تمد يد التعاون.
0: ليس مصنفا.
2: مش صحيح. يعني دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في بيانات واضحة من مجلس التعاون الخليجي بهذا التصنيف. هلأ ولو كانت دول جزئية، ولكن على الأقل فلنقل أنه بالإمارات العربية السعودية، بالإمارات العربية المتحدة، بالمملكة العربية السعودية، بالكويت، بغيرها من الدول، هذا الحزب مصنف بهذه الطريقة. اليوم هذه الدول
0: أغلب
2: تتعرض،
0: الدول العربية لا تصنفه كذلك، الغالبية العظمى من الدول العربية والدول
2: أنا أقول
0: الإسلامية
2: بالنهاية
0: وغالبية دول العالم لا تصنفه كذلك.
2: أولا مش صحيح، يعني حتى إيران
0: استثناء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
2: بس سعودي، يعني بس الاتحاد الأوروبي وثلاث ارباع الدول العربية
0: ليس ثلاث ارباع الدول العربية، مجلس الدول العربية خارج
2: مجلس التعاون الخليجي، بيانات خارج دول مجلس التعاون لا تكفي. مين في دول عربية اليوم؟ سوريا لا تصنفه كذلك، بالأمس حتى العراق أدخلوا على لائحة على لائحة
0: حتى مجيء نواف سلام لم يكن يصنفه كذلك
2: بطبيعة الحال،
0: وكان يصنفه مقاومة.
2: ليس طبعا هذه المشكلة اللي كانت قائمة، أنه اليوم هذا ما نقوله اليوم، أنه مع وصول الرئيس جوزيف عون وحكومة الرئيس نواف سلام تغير الواقع السياسي في لبنان، تغير الواقع الجيوسياسي في كل المنطقة أيضا، وبالتالي اليوم علينا أن نصحح أخطاء تاريخية عمرها أكثر من 30 سنة. اليوم نحن نناقش إسرائيل عدو ولا مش عدو، ما حدا عم بيختلف
0: طيب
2: في هذا الموضوع،
0: ولكن اليوم الواقع الجيوسياسي
2: نعم.
0: أليست قراءة أيضا متعجلة أن يصل أي من يصل إلى قراءة بأن محور المقاومة انتهى وبأن إيران انتهت ويبني كل المعادلات على هذا الأساس؟
2: أولا أنا لا أبني على هذا الأساس، ولكن أنا أقول في عز المواجهة لبنان دولة عربية لا يمكن أن يكون في صف إيران في وخنجر في ظهر الدول العربية التي تتعرض للقصف في هذه المرحلة، لا يمكن بأي شكل من الأشكال، وبالتالي لا يمكن أن للدولة اللبنانية أن تغذي فصيلا مسلحا متهم من قبل مجموعة من الدول العربية بأنه يتدخل منذ عشرات السنوات في أمنها الداخلي وفي استقرارها الداخلي.
0: سيد دكتور وسام، فيما يتعلق بالتغير في المنطقة كيف يقرأه حزب الله؟
1: يعني أنا أعتقد أن لا خيار في هذه المنطقة أمام كل القوى التي تريد أن تتحرر وكل القوى التي تريد أن تثبت سيادة بلادها سوى أن تقف في وجه ما تفعله أمريكا وإسرائيل. يعني أمريكا تغطي إسرائيل بالفيتو وبالسلاح وبالمواقف السياسية مقابل 70,000 شهيد في غزة، وتمنع الإدانة حتى في مجلس الأمن. حزب الله وكل حركات التحرر في هذه المنطقة ليس لديها خيار سوى أن تقاتل وتدافع عن شعبها، وهذا الخيار أثبت نجاحه ونجاعته.
0: شكرا. أكمل الفكرة.
1: باعتبار أن خيار المقاومة أمن التحرير 4 مرات للبنان، وأمن الدفاع عن لبنان 5 مرات بينها المعركة الحالية، وأمن 7 عمليات إطلاق للأسرى، وهذا ما لم تؤمنه كل الحكومات التي تعاقبت على لبنان بالحد الأدنى.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، ونشكر ضيفنا أيضا دكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. في التداعيات الاقتصادية للتصعيد الأمريكي الإيراني نتوقف الآن مع هذه الإطلالة الاقتصادية التي نتابع فيها وضع مخزونات

0: الصحافة العالمية مع تصاعد التوترات في الممرات البحرية في المنطقة مع يوسف خطاب.
1: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة الاقتصادية، حيث يقف قطاع الطاقة العالمي اليوم أمام أضخم عملية تدخل لوجستي في تاريخه لضمان استقرار الأسواق وعلاج الصدمة الناجمة عن الحرب. فقد بلغ إجمالي الضخ من المخزونات الاستراتيجية بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية حوالي 290 مليون برميل من أصل 400 مليون أقرت الوكالة ضخها في الأسواق خلال شهر مارس الماضي. ومع تصاعد التهديدات من جماعة أنصار الله في اليمن، ازداد قلق الأسواق بشأن الإمدادات عبر مضيق باب المندب، لا سيما مع اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. فقد انخفضت الصادرات الكلية للخام والمكثفات في منطقة الخليج بنحو 32% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ومما هدأ من ارتفاع الأسعار تراجع مستوردات الصين من النفط الخام في يونيو الماضي بأكثر من 41% تقريبا، لتهبط إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016. نهاية هذه الإطلالة، عودة مرة أخرى إلى استوديو الأخبار.
0: الآن إلى تطورات غزة. أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بسقوط شهيد وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع. نعرف تفاصيل هذه الغارة ومجمل العمليات الإسرائيلية مع مراسل الجزيرة من مدينة غزة شادي شمية. شادي،
2: شكرا زين العابدين. تطورات ميدانية خطيرة في قطاع غزة مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع. أبدأ بالغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت خيمة تأوي نازحين في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، وتم نقل الشهيد والمصابين إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بالإضافة إلى استشهاد فلسطيني آخر في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار بشكل عشوائي تجاه خيام النازحين، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر، بالإضافة أيضا إلى إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من الفلسطينيين. في مدينة غزة أيضا أغارت مسيرة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين في منطقة الفالوجة غربي مخيم جباليا، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من الفلسطينيين وصلوا إلى مجمع الشفاء هنا بمدينة غزة، وصفت المصادر الطبية جروح أحدهم بالخطيرة نظرا للاستهداف المباشر للفلسطينيين في مناطق تواجدهم في المناطق التي من المفترض أن تكون مناطق إنسانية، لكن الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة بات يصعد من هجماته باتجاه الفلسطينيين في المناطق الضيقة من قطاع غزة، في ظل استمرار القصف المدفعي وعملية النصف الضخمة التي لا زال ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق تواجده في الأحياء الشرقية من مدينة غزة، أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح. هذه المناطق ينشط الجيش الإسرائيلي فيها من خلال إطلاق النار والقصف المدفعي، بالإضافة إلى عملية النصف التي نفذها في هذا اليوم في المناطق الشرقية من حي الزيتون الذي يتعرض منذ أيام إلى عملية إطلاق نار وقصف مدفعي وتقديم للمنطقة الصفراء وتوسيع هذه المنطقة باتجاه المناطق الغربية وما يرافقها من إطلاق نار وقصف مدفعي وحركة نزوح للكثير من العائلات الفلسطينية التي باتت في دائرة الخطر وإطلاق النار، حيث شهد الحي عملية نزوح كبيرة للعائلات الفلسطينية. كذلك في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس نفذ الجيش الإسرائيلي أيضا صباح هذا اليوم عملية نسف ضخمة لتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين في الأحياء الشرقية من مدينة خان يونس والتي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له حول المنطقة الصفراء التي لا زال يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيعها باتجاه المناطق الغربية، قال في بيانه أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 65% من مساحة قطاع غزة بعد أن سيطر على 53% وأدان هذا الاختراق الكبير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن التقديم للخط الأصفر ليس مجرد وضع مكعبات أسمنتية لكنه يقوم بقضم أراضي الفلسطينيين ويتقدم باتجاه المناطق الغربية وما يرافقه من حالة خوف ورعب لدى الفلسطينيين من هذه العملية العسكرية التي يقوم بها في المناطق التي يسيطر عليها، وبات الآن يسيطر على أكثر من 65%، وهناك خشية لدى الفلسطينيين من التقدم أكثر حينما يتقدم باتجاه المناطق الغربية.
0: شادي شمية من غزة مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك، والتغطية مستمرة على رأس الساعة مع خديجة.
3: شكرا لك زين، وأهلا بكم مشاهدينا، ونواصل معكم هذه التغطية للتصعيد في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة سترد على هجوم إيران على أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها. وأضاف أن الإيرانيين سيدفعون ثمنا باهظا وسيتم تدمير قدراتهم. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الأمريكيين في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي. وأضاف روبيو أن واشنطن منفتحة على التفاوض ومستمرة في نفس الوقت بالدفاع عن السفن وحرية الملاحة، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر. وفي إيران قال الجيش إنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات الأمريكية غربية الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. وفي الأردن قال الجيش الأردني إنه أسقط 4 مسيرات قادمة من إيران، كما اعترض 4 صواريخ بينما سقط 2 في مناطق خالية من السكان. ومن جهتها قالت قوة الدفاع دفاع البحرين قالت إن الدفاع الجوي البحريني تصدى لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. وفي التطورات بلبنان قال مراسل الجزيرة إن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان. وخلال تفقده بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قال إن الدولة ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. وينضم أو تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا بكما، أبدأ معك وجد وآخر التطورات والتصريحات والمواقف الأمريكية.
4: يعني ليلى، هذا التهديد القوي من قبل الرئيس الأمريكي لإيران تهديد جديد لكنه مختلف هذه المرة، لأنه يهدد بقصف ما تجنبت إدارته استهدافه طيلة المواجهة مع إيران منذ مارس الماضي، وهي الجسور ومحطات الطاقة. وإن قصفت جسورا قليلة خلال الحرب والعمليات العسكرية، لكن دائما كانت إدارة ترامب تتجنب قصف مواقع مدنية. بهذا التهديد، قصف إما جسر أو محطة طاقة في إيران أو في طهران أو بالقرب من طهران، هذا التهديد جديد من نوعه من قبل الرئيس الأمريكي، وذلك حقيقة يشي بمدى انزعاج الرئيس ترامب من مواصلة إيران إيصال رسائل بأن هي من تسيطر على مضيق هرمز من خلال استهدافها للسفن. هذه الرسائل تفندها الإدارة الأمريكية أولا عبر الحصار البحري الذي فرضته، الحصار الذي يمنع السفن الإيرانية من مغادرة الموانئ الإيرانية، يمنع أي سفينة من العبور إلى الموانئ الإيرانية، وكذلك عبر تمرير عدد من السفن التي هي على استعداد لعبور مضيق هرمز في ظل التهديدات الإيرانية. هذا الحديث للرئيس دونالد ترامب. طبعا نحن بانتظار معرفة ما إذا كان بالفعل سوف يتحقق أم لا في حال بالفعل إيران استهدفت أيا من السفن، لكن واضح بأنه تهديد جدي وتهديد جديد من نوعه كما قلنا خديجة. الرسالة التي دائما الإدارة الأمريكية تحرص على إيصالها لإيران بأن ما من أحد يملك السيطرة على مضيق هرمز، هذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مؤتمر آسيان اليوم، بأن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض لكن لا ينبغي لأحد أن تكون له أي سيطرة على المعابر الدولية. الإدارة الأمريكية تعتبر أن المضيق هو معبر مائي دولي لا يحق لأحد أن يسيطر عليه. طبعا الرئيس ترامب قال هذا التصريح قبيل توجهه إلى قاعدة دوفر العسكرية أو الجوية لتسلم جثامين جنود أمريكيين قضوا في خلال عمليات مع إيران. وطبعا كان الرئيس ترامب قد هدد قبل أيام قليلة بأنه في حال مقتل أي جندي أمريكي فسوف ترد الولايات المتحدة أضعافا مضاعفة. هذا هو الجو العام الذي جاء فيه هذا التصريح والتهديد الخطير من قبل الرئيس الأمريكي. خديجة، ونشير إلى استطلاعات الرأي التي تذكر في معظمها بنسب تتراوح ما بين 70 إلى 80% من معارضة الشارع الأمريكي لأي تصعيد عسكري جديد كالذي شاهدناه في مارس وأبريل السابقين.
3: 70 إلى 80% ضد الحرب، وجد مع أنه ترامب يقول أن الأمريكيين ليسوا ضد الحرب.
4: يعني هذا ما قاله الرئيس ترامب، حتى إنه قال اليوم وهو في طريقه إلى قاعدة دوفر الجوية أن حتى الجنود الذين قضوا وسوف تصل جثامينهم اليوم إلى قاعدة دوفر العسكرية قالوا وبشدة وبشكل قوي إنهم ضد امتلاك إيران سلاحا نوويا. طبعا نعلم بأن الجنود الأمريكيين والقوى العسكرية كافة من القوات المسلحة الأمريكية لا آراء سياسية لها، هي ليست حزبية، لا تنتمي إلى أي أحزاب ولا تدلي بآرائها السياسية. وبالتالي الرئيس ترامب هو تحدث عن استطلاعات رأي يبدو أنها مختلفة عن معدل الاستطلاعات العامة في الشارع الأمريكي، سواء كان من قبل إبسوس، مؤسسة إبسوس وهي أكبر استطلاعات للرأي، أو حتى بوليتيكو وكذلك CNN وغيرها من المراكز البحثية أيضا.
3: نعم، شكرا وجد. إذن نوردين، الموقف في طهران وكيف تواجه إيران هذه التهديدات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب؟
5: خديجة، ما يمكن قوله حتى اللحظة، نحن الآن في مرحلة التراشق الكلامي والتهديد مقابل التهديد. إذ كان هناك تهديدا قادما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإيران لم تتأخر وجابت عن هذا التهديد عبر مسؤول عسكري صرح لوسائل الإعلام الإيرانية. يبدو أن هذا المسؤول العسكري يرتبط عضويا بمقر خاتم الأنبياء، وهي الجهة العملية والعسكرية التي تدير العملية العسكرية الآن في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. هناك محددات أساسية ومهمة، ربما قد نبدأ مما ذكره التلفزيون الإيراني قبل قليل، ويتحدث عن مضيق هرمز، والذي أكد مرة أخرى على أن المضيق مغلق، مضيق هرمز مغلق، وأن أي سفينة لا يمكنها العبور. وهو محاولة لتأكيد الرؤية الإيرانية على أن إيران هي من تسيطر على المضيق. وهذا ما أكده كذلك هذا المسؤول العسكري لوسائل الإعلام الإيرانية حينما قال بأن المضيق مغلق، وأن الممرات التي يجب أن تمر منها السفن في حال فتحه مرة أخرى يجب أن تكون الممرات الآمنة التي أعلنت عنها طهران. وهو يؤكد نظرية إيران ونظرية الحرس الثوري الإيراني بأن العبور الآمن هو الذي تحدده إيران، وقال بشكل واضح على أن أي إجراء وأي ترتيبات للعبور يجب أن تكون وفق الإجراءات والترتيبات الإيرانية. وهي رسالة واضحة موجهة ربما حتى للرئيس الأمريكي الذي هدد بأنه إذا تم استهداف أي سفينة فإنه سيتم استهداف إيران. هنا إيران تقول بشكل غير مباشر أن أي مرور في هذه اللحظة من مضيق هرمز هو معرض للخطر، وأن أي سفينة هي معرضة للخطر، وهو رد واضح من الجانب الإيراني. أكثر من ذلك، الرد على التهديد باستهداف طهران وباستهداف المنشآت الحيوية، الجسور والمنشآت الحيوية هنا في والبنى التحتية في إيران، هنا المسؤول في القائد العسكري الذي تحدث لوسائل الإعلام الإيرانية قال بشكل واضح بأن إيران سترد بالمثل على أي هجمات إيرانية، ووضع معادلة الجسور مقابل الجسور، الموانئ مقابل الموانئ، مصادر الطاقة مقابل مصادر الطاقة، مصادر النفط مقابل مصادر النفط. إذن نحن الآن أمام حالة من التراشق الكلامي والتهديدات والتهديدات المتبادلة. خديجة، على الأقل إذا ما أردنا أن ننظر إلى العمليات العسكرية القائمة حاليا ما بين طهران وما بين واشنطن، يمكن وصفها بأنها بالعمليات العمليات العسكرية المضبوطة والمحددة زمنيا، بمعنى أن الجانب الأمريكي يحاول أن يضرب مواقع محددة دون الوصول إلى مواقع ربما قد تؤدي إلى حرب مفتوحة. والجانب الإيراني كذلك في عملياته العسكرية قال بأنه يحاول فقط أن يضرب المواقع العسكرية التي تشكل عنصر دعم ولوجستيك للقوات الأمريكية، بمعنى أنها لم تتطور الآن العمليات العسكرية إلى عمليات مفتوحة. لكن إذا هنا الجانب الإيراني إذا ما تم استهداف البنى التحتية الإيرانية فإنه سيستهدف بنى تحتية أخرى، وبالتالي هنا قد نذهب نوعا ما إلى توسيع العمليات وربما إلى حرب مفتوحة. ماذا يقول الجانب الإيراني في هذه التهديدات الأمريكية وكيف يتعامل معها خديجة؟ هناك رؤية عسكرية هنا والتقدير العسكري هنا في إيران يتحدث على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعمل على فتح ممرات داخل إيران، بمعنى استهداف مواقع أساسية ومهمة هنا من داخل إيران وكذلك داخل المنطقة الساحلية. دائما السؤال العسكري هنا، إذن ما هو المتوقع من الجانب الأمريكي كمرحلة في عملية موسعة ما؟ هنا الجواب ربما قد يكون التفكير الأمريكي قد يذهب إلى عملية إنزال وعملية سيطرة على السواحل أو على الجزر، على الأقل هذا هو المطروح الآن عمليا في السيناريو الإيراني. ولذلك الجانب الإيراني يحاول أن يرفع من تهديداته ما سمعناه من الجيش الإيراني الذي قال بأن إيران الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ما صرح به الجيش الإيراني اليوم قال بأنه أي محاولة للسيطرة على الجزر أو إنزال بري ستواجه أمريكا صعوبات كثيرة وربما ستكبد خسائر كبيرة هناك. نعم خديجة،
3: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل نور الدين دغير، كنت معنا من طهران. طبعا نواصل النقاش مع ضيوفنا، ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وينضم إلينا أو تنضم إلينا من بوسطن جين كارد المستشارة السياسية في الحزب الجمهوري الأمريكي، وسينضم إلينا لاحقا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك في بوسطن جين كارد، ما المتوقع أمريكيا الآن بعد هذه التهديدات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب؟
6: إنه من المثير للاهتمام أن نراقب الرئيس ترامب لأنه يستخدم التهديدات كسلاح، وهو يود أن يقترب من طاولة المفاوضات ومن الاتفاق من خلال إطلاق هذه التهديدات، ولكن نحن لا نعلم إذا كان سيطبق هذه التهديدات أم لا. ولكن فكرة أنه قد يطبق هذه التهديدات قد تعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات، فهو قد استخدم هذه الاستراتيجية سابقا بنجاح، وعلينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت ستنجح الآن. هذه التهديدات لا تعني أنه سيطبقها، هو يحاول أن يدفع للتوصل إلى طاولة المفاوضات، وهو يحذرهم لكي يعودوا إلى طاولة المفاوضات وأن يكونوا جادين بشأن المحادثات، وإلا سيتعين عليه أن يصعد الوضع.
3: تقصدين أنه مجرد تكتيك؟
6: نعم، أعتقد أنها مجرد تكتيك، ولكنها تكتيك مهمة، وأعتقد أنه تجر الإشارة في الواقع أنه يتحدث عن الضربات بدلا من أن يكون هناك جنود على الأرض، وهذه تهديدات مدروسة. نحن هنا لا نتحدث عن اجتياح بري، بل هو يهددهم بأنه بإمكانه أن يستمر بالقصف للإضرار بهم بطرق لا يريدونها. ولكن علينا أن نتذكر أيضا أنها ليست تهديدات أوسع بأن يتوسع الاقتتال، أعتقد أنها استراتيجية يستخدمها الرئيس ترامب، وهناك احتمال أن يطبقها، ولكن علينا أن نراقب كيف سيمارس هذه اللعبة وكيف سيصعد كلاميا وأيضا خلال الإجراءات، ولكن التصعيد بطيء حتى الآن.
3: نعم سيد أفقه، هادي أفقهي في طهران، مع رفع مستوى التهديد بالشكل الذي سمعناه من الرئيس دونالد ترامب، كيف تواجه طهران هذه التهديدات؟
7: أحييك ست خديجة والمشاهدين والضيف الكريم. الحقيقة يعني إيران ما زالت يعني تحاول أن لا تتجاوز مستوى المواجهة، ولكن هذا التصريح الأخير حقيقة تصريح خطير. هو تجاوز بعض الخطوط الحمر، خصوصا عندما وصف منشأة في طور الإحداث النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وبعلم وبترخيص من وكالة الطاقة الذرية العالمية وقصفها، وهذا في الحقيقة غير معهود. طبعا في حرب الاثني عشر يوما نتذكر قصف المنشآت النووية في نطنز وفوردو وأصفهان، وحتى في تلك الفترة لم تندد وكالة الطاقة الذرية بهذا العدوان الغاشم الصهيو أمريكي. أما الآن ما زال يهدد أنه سيقصف جبل الفأس، في حين أنه هذه ذريعة لاستمرار العدوان، لأنه جبل الفأس لا يوجد فيها أساسا يعني شيء من ما يسمى بمنشآت نووية أو أجهزة الطاقة المركزية، أو كما ادعى ترامب يعني طبع العادة ادعاءات غير صادقة على الأقل، فلنقول أنه يجب هناك تحتفظ إيران باليورانيوم المخصب. مرة هاجم الأراضي الإيرانية في ضواحي أصفهان وقال هنا كان يخبأ اليورانيوم المخصب، هذا كان عدوانا. إذا لا يمكن أن تسكت إيران على هذه الاعتداءات، سواء البنى التحتية
3: لا يمكن أن تسكت
7: أهل بالسكان.
3: نعم لا يمكن أن تسكت، يعني ماذا؟ يعني الجسور بالجسور والموانئ بالموانئ والمنشآت ومصادر الطاقة بمصادر الطاقة أم ماذا؟
7: أين تسكن، أين تقع هذه القواعد العسكرية؟ أليست في هذه البلدان؟ أليست هذه القواعد تستفيد من كل الإمكانيات والخدمات والبنى التحتية والماء والكهرباء والصحة وما إلى ذلك؟ أليست هناك في هذه البلدان التي تحتضن هذه القواعد العسكرية الإرهابية التي ما زالت تقصف مدننا ومنشآتنا وتقتل أبنائنا؟ أليس هذه في الحقيقة الآن مستمرة في عدوانها؟ أليس هناك شركات أمريكية لها أسهم في كثير من ما يحصل الآن من شركات في البتروكيماويات، في النفط، في الغاز، وكذلك في البنوك والصادرات والواردات؟ إذن لماذا تقصف هذه مدننا من هذه البلدان ولا يحق لإيران؟
3: لنأخذ ردا من الدكتور العتيبي على هذا الكلام، لنأخذ ردا من الدكتور العتيبي، تفضل.
8: يعني هناك هي نفس الأسطوانة الدائمة الإيرانية، الحديث عن استهداف لقواعد، رغم أن كثير من هذه الدول تحدثت بأن ما يوجد هي تواجد عسكري، وهذا ضمن إطار دفاعي توافقي بين الدول، يكون هناك هو أمر سيادي بالنسبة للدول أن تستضيف قوات من أهداف تدريب وغيرها من الأمور هذا. وأعتقد حتى إيران تشارك هذا الشيء، يعني في 2016 سمحت إيران لروسيا استخدام قاعدة همدان لضرب الشعب السوري لفترة، بالتالي أعتقد هذا أمر سيادي لا تتدخل أي دولة به، هذا أمر رقم واحد. غير هذا موضوع الجسور بالجسور، هو مرفوض رفضا قاطعا استهداف الجسور والبنى التحتية والطاقة، لأن هذه تهدد أمن المنطقة وأمن الشعوب، يعني هذه التهديدات بها مرفوض. ما يقوم به الرئيس الأمريكي قد يكون تكتيكا كما تحدثت الضيفة، من خلال أن رفع سقف التصعيد لإجبار إيران على سلوك معين، لكن لا نعلم حتى الآن، هو موضوع ضبابي بشكل كبير، إن كان سيكون هناك غارة مسائية ليلية دائمة أم ستكون فقط متوقفة على حسب الهجوم الإيراني على السفن. لكن قيام إيران باستهداف، هي تستطيع استهداف، يعني لماذا استراتيجية السلسلة الطويلة في موضوع أن الإمداد وما الإمداد؟ يمكن كضرب الرأس الذي يهاجمك من الأساس، يمكن استهداف البوارج الأمريكية أو حتى طائرات التزود اللي موجودة بإسرائيل، لكن يتم استهداف مناطق سياحية في الأردن، مطارات في الكويت وغيرها في البحرين. بالتالي الاستراتيجية الإيرانية هي واضحة بأنها تقوم باستهداف لا يؤدي إلى حرب شاملة، لأنها تعلم بأن إسرائيل تبحث عن الكرت الضوء الأخضر للدخول في الحرب، وهي لا تريد أن تثير الرئيس الأمريكي بشكل كبير، بالتالي تستهدف دول المنطقة لأنها تعلم أن دول المنطقة لا تريد أن تنخرط في الحرب. بالتالي هي استراتيجية إيرانية واضحة مبنية على موضوع أن هذه الدول لا ترد، بالتالي هي ضعيفة. وهذا أعتقد ما كان ما قاله عرقجي رئيس وزير الخارجية الإيراني، وهو
3: ماذا قال؟
8: قال بأن قمنا تغيرت المعادلة الأمنية في المنطقة، لأن نحن نقوم بمهاجمة دول المنطقة وهي لا ترد الهجوم. هو فهم بأنها تغير في المعادلة، هو الحقيقة التي حدثت دول المنطقة لا تريد أن تنخرط في الحرب. عندما تكون مهاجما لديك خيارات كثيره، يعني الجانب الامريكي الان يعدد الخيارات التي لديه، بنى تحتيه وطاقه ومفاعلات نوويه وجسور والى اخره. عندما تكون مدافعا انت لا تمتلك العديد من الخيارات، انت فقط تحاول رد الهجوم الذي ياتيك. ايران تحاول ان تنقل هذه الصوره من خلال انها توزع هذا الـ هذا الـ هذا الدمار الى دول المنطقه. هذا لا يساعد ايران، في النهايه هذا لا يساعد الوساطه ولا يساعد فتح القنوات الدبلوماسيه ولا يساعد الشعب الايراني الذي يعاني من الدمار. لا يساعد أي أحد، بالتالي ما تقوم به في إيران النظام يقوم به هو المحافظة على النظام حتى لو سقط الجميع الشعب.
3: جين، وسط كل هذا التصعيد هل ترين أن الآلة الدبلوماسية دفنت لا نرى ذلك النشاط الدبلوماسي والسياسي يعني لدى الأطراف، وإن كان هناك طبعا بعض الاتصالات حاليا، ولكن هل هي قادرة حتى هذه الاتصالات على هذا المستوى، هل هي قادرة على إقناع الطرفين على التوقف عن هذا التصعيد؟
6: هذا سؤال وجيه. أنا أعتقد حقا أن هناك فرصة لإنجاح الدبلوماسية في كل مرة يفضل بها أي من الأطراف خيار الدبلوماسية، وفي هذه الحالة الولايات المتحدة صادقة جدا بشأن رغبتها بحل هذه الأزمة عبر السبل الدبلوماسية، ولقد سمعنا هذه الرسالة من الرئيس ومن وزير الخارجية ماركو روبيو ومن نائب الرئيس جي دي فانس. هذه الرسالة متسقة وواضحة جدا، ومفادها أن الولايات المتحدة تفضل أن تحل هذه الحرب عبر السبل الدبلوماسية. وعندما نسمع هذه التصريحات الصادقة من أكبر قوة عظمى في العالم، هذا الأمر يحدث فارق على المستوى الثقافي. هاتان الدولتان مختلفتان جدا، وإيران تنظر من منظور مختلف تماما. وعندما يكون هناك دولة ضخمة وقوية وتحظى بإعجاب بقدر الولايات المتحدة، أعتقد أن الرغبة بالتواصل التوصل إلى الحلول الدبلوماسية والعودة إلى الجهود الدبلوماسية مرارا وتكرارا هو أمر مهم جدا، ودائما ما يحدون الأمل.
3: إذن أين هي المشكلة؟
6: إنني أعتقد حقا أن المشكلة هي فهم الطرف الآخر، وفي بعض الأوقات هذا التفاهم يحصل من خلال الجهود الدبلوماسية، ولكن العملية معقدة. ولكنني أعتقد أن الولايات المتحدة وبشكل خاص رئيس الولايات المتحدة بات يفهم أن منظور إيران ومقاربة إيران مختلفة تماما عما يقوم به هو في الولايات المتحدة، وهناك أيضا اختلاف من ناحية الأولويات والخطوط الحمراء. وأعتقد أن المحادثات سيتم تحسينها بناء على هذا المفهوم. من المؤسف أن هذه العملية باتت مطولة ومؤلمة، ولكنني أعتقد أن المشكلة هي على مستوى الاختلاف من ناحية كيفية إدارة البلاد وكيفية إدارة الأولويات، وأيضا اختلاف الثقافة.
3: هذه أفقهي، هل ترى أنه في خضم هذا التصعيد ما زال هناك أمل في أن تلعب الدبلوماسية دورها حاليا في هذه المرحلة؟
7: سأجيب ست خديجة على هذا السؤال، ولكن ملاحظة ما تفضل به ضيفك من الاستوديو أن الطائرات الروسية كانت تستخدم قواعد في همدان. أرجو أن يصحح معلوماته، وهذا في الحقيقة خبر غير صحيح وغير دقيق. فيما يتعلق بتصريح السيد عراقشي، لم يكن أصلا وليس من أخلاقيتي أن يقول أنه نحن نضرب دول الجوار ونعلم أنها لا ترد، هذا غير صحيح، ويجب أن نكون أمناء على ما ننقله. فيما يتعلق باحتمالية التفاوض، يعني ذهبت يا سيد خديجة إيران إلى مسقط، وانتهينا بحرب 12 يوما وأطلقوا الرصاص على طاولة المفاوضات. ذهبنا إلى جنيف وانتهينا إلى حرب 40 يوما وراح فيها سماحة السيد القائد وكوكبة من قادة الصف العسكري، وكذلك شهداء، يعني على رأسها الشهداء بنات يعني مدرسة شجرة طوبة 168 طفلة، واليوم كذلك جمع رثاثهم وشيعت باقي أعضاؤهم مرة أخرى في المدينة. يعني هذا لا يمكن أن تصدقه. حتى مذكرة التفاهم 14 وقع عليها الرئيسان ترامب وبيزشكيان، ولكن لم يطبق حتى نصف بند مع الأسف، من البند الأول إلى البند 14، وأهمها الآن وموضوع مضيق هرمز. مضيق هرمز هناك عبارات واضحة وشفافة وذهبية. أولا، إيران هي مسؤولة عن ترتيبات العبور والمرور، وإيران مسؤولة عن حفظ أمن الملاحة. لماذا استحدثت أمريكا ممرات أخرى وأرغمت بعض السفن أن تمر عبر هذه المدن، في حين أنه بعد التحذيرات وتحذيرات الحرس أنه نحن اتفقنا مع الأمريكيين أن تكون هذه هي الممرات خلال على الأقل خلال 60 يوم ولا نأخذ رسوم؟ وكانت في الحقيقة في بداية التوقيع على هذه المذكرة 55 سفينة عبرت ببراءة وبدون أي مشكل. إذا ما عدا مما بدأ استحدثت أمريكا وردت أن تختلق هذه الأزمة لأنه عجزت عن الالتزام وتطبيق هذه البنود 14.
3: نعم. إذن أستأذنك لنذهب الآن إلى ولاية ديلاوير ونتابع إذن هذا وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعة دوفر في ديلاوير. نتابع معا. وكما نشاهد إذن مراسم استقبال جثامين الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في هذه الحرب يصلون الآن إلى قاعدة دوفر حيث ينتظرهما في هذه القاعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعه أيضا وزير الحرب هيكسيت.

إذن نشاهد مع مشاهدينا وصول جثامين الجنود الأمريكيين القتلى، وصولهم إلى قاعدة دوفر، وهنا ينتظرهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا وزير الحرب هيكست، كما نشاهد في هذه الصور التي تصلنا مباشرة من قاعدة دوفر في ولاية ديلاوير.

0: وتنضم إلينا إذن مراسلتنا وجد وقفي من البيت الأبيض. إذن وجد، إذن وصلت جثامين الجنود الأمريكيين القتلى إلى قاعدة دوفر، حيث الرئيس دونالد ترامب ووزير الحرب.
1: هذا صحيح خديجة، وعادة ما تكون هذه المراسم صامتة، لا يكون هناك أي تصريحات، لا أحد يتكلم، وذلك احتراما للجنود وجثامينهم الذين يتم نقلهم كما درجت العادة عبر قاعدة دوفر العسكرية في كل مرة يسقط فيها جنود أمريكيون خلال المواجهة مع إيران. الرئيس ترامب يتوجه بنفسه لاستقبال الجثامين، هذا ما درجت عليه العادة، وتكون كما قلنا ضمن مراسم صامتة. طبعا قبل استقبال الجثامين الرئيس ترامب كان قد تحدث مع عائلات الجنود الأمريكيين القتلى، وهذه الأحاديث دائما يحاول الرئيس ترامب فيها أن يبرر إرسال القوات الأمريكية إلى المنطقة، حتى إنه اليوم قال وهو في طريقه إلى قاعدة دوفر العسكرية بأن القوات الأمريكية عادة ما يتحدث إلى عائلاتها بالقول إنه لا يمكن السماح لإيران بأن تمتلك سلاحا نوويا نظرا لخطورته، وبأن هذا هو أكبر مبرر لوجودهم في المنطقة. طبعا الرئيس الأمريكي قبيل توجهه إلى القاعدة العسكرية خديجة كان قد هدد إيران بمغبة استهداف أي من السفن عند مضيق هرمز، وبأنه سوف يتم ضرب جسر بالقرب من طهران أو في طهران في حال فعلت ذلك، أو أنه سوف يتم ضرب محطة طاقة، وهذا تهديد جديد ونوعي من قبل الرئيس الأمريكي الذي أيضا كان قد هدد قبل أيام قليلة بعد سقوط هؤلاء الجنود الأمريكيين، هدد إيران بأنه في حال قتلت أي جندي أمريكي فإن الرد الأمريكي سوف يأتيها بقصف بأضعاف مضاعفة عن القصف الحالي. العمليات العسكرية الأمريكية مستمرة ضد إيران لليوم 11 على التوالي، وفي الوقت ذاته ترد إيران بهجمات على دول في المنطقة تقول إنها على قواعد أمريكية، وكان هذا هو السبب الذي سقط فيه هؤلاء الجنود الأمريكيون في قاعدة عسكرية في الأردن بسبب الهجمات الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، ونشكر أيضا ضيوفنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وضيفتنا من بوسطن جين كارد المستشارة السياسية في الحزب الجمهوري، وأيضا الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. شكرا لكم جميعا. بشكل متسارع تستنزف الحرب ميزانية البنتاغون، هذا ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مصادر دفاعية أمريكية. العجز الحاد في الميزانية دفع البنتاغون إلى إجراءات استثنائية كتحويل وإعادة توجيه ميزانيات كانت مخصصة لأغراض التدريب والصيانة لتغطية نفقات هذه الحرب مع إيران.
2: يستنزف الغضب الملحمي ميزانية البنتاغون. يطالب وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث بضرورة موافقة الكونغرس وبشكل عاجل على تمويل إضافي قدره 87 مليار دولار، 67 مليار دولار منها مخصصة للعمليات في الشرق الأوسط. ستنفق هذه الأموال لتعويض وتحديث مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية مثل ثاد وباتريوت، وتمويل القوات المنتشرة في المنطقة، وتمويل البرامج السرية واللوجستية العسكرية، وتغطية رواتب العسكرية. يمول البنتاغون عملياته العسكرية الحالية ضد إيران من خلال الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع، وأيضاً من خلال طلبات التمويل الإضافية الطارئة التي يقدمها للكونغرس وتتطلب حصول موافقة من المشرعين الأمريكيين. إلى الآن وبعد نحو 5 أشهر على الحرب، لم يقدم البنتاغون أو إدارة ترامب رقماً دقيقاً لتكلفة الحرب، لكن هيكسيث قدر أن تصل تكلفة بعض جوانب الحرب على إيران إلى 37 ملياراً و500 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر المقبل، وهو أحدث تقدير رسمي للحرب التي لا مؤشرات على انتهائها قريباً. يقول وزير الحرب الأمريكي إن هذا الرقم يشمل فقط بعض تكاليف العمليات والصيانة، فضلاً عن رواتب العسكريين حتى 30 من سبتمبر المقبل أي نهاية السنة المالية. يكشف هيكسيث أن البنتاغون يسعى للحصول على 21 مليار دولار لتمويل صفقة عاجلة لشراء صواريخ متطورة وذخائر أخرى استخدمتها القوات الأمريكية بكميات كبيرة خلال الحرب على إيران، ويريد ملياري دولار لاستبدال معدات فقدت أو تضررت خلال العمليات القتالية، إضافة إلى 11 مليارا و600 مليون دولار للاستثمار في الطائرات المسيرة والأقمار الاصطناعية وتقنيات أخرى. تقول صحيفة واشنطن بوست إن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران تستنزف ميزانية البنتاغون بشكل متسارع، ما اضطر البنتاغون لتحويل مليارات الدولارات من ميزانيات التدريب والصيانة لتغطية العجز في التمويل. ولسد هذا العجز الحاد، بدأ البنتاغون بالفعل في إعادة توزيع وتوجيه للأموال، إذ ألغى التدريبات والمناورات العسكرية وقلص ميزانية المعدات والمنشآت والصيانة. تشير التقديرات إلى أن القوات البحرية والجوية الأمريكية قد تستنفد بالكامل الميزانية المخصصة لعدة بنود بحلول نهاية يوليو الحالي. وفي خطوة تعكس عمق الأزمة، طلب البنتاغون من الكونغرس إذناً بإعادة تخصيص 4 مليارات و300 مليون دولار من ميزانية التدريبات وشراء الأسلحة لمعالجة ما وصفت بأولويات أكثر إلحاحاً مرتبطة بالجهود الحربية الحالية في الشرق الأوسط. ميزانية ضخمة قدرت بنحو تريليون دولار أنفقها البنتاغون عام 2026، وتتطلع إدارة ترامب لتخصيص ميزانية أكبر للعام المقبل بلغت تريليوناً وخمسمائة مليار دولار، ما سيرفع الإنفاق العسكري الأمريكي إلى أعلى مستوى له في العصر الحديث.
0: ونتابع الآن التطورات في لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش بحث مع قائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية سبل تعزيز التعاون والتنسيق. هذا وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام زار برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان اللبنانيين بلدة زوطر الغربية التي بدأ الجيش اللبناني انتشاره فيها أمس. وقال سلام خلال الزيارة إن لبنان سيواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل أراضيها. ومن مدينة صور جنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كاترين حنا تنضم إلينا. كاترين، مساء الخير، ضعينا في الصورة.
3: نعم خديجة، لبنان يعيش مرحلة تجريبية على مستوى الميداني مع انطلاق أول مرحلة من اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وبدء انتشار الجيش اللبناني في أول منطقة تجريبية، ونحن اليوم في اليوم الثاني من تلك المرحلة، حيث كان واصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية التي كان الجيش الإسرائيلي يحتل أطرافها بعد أن انتشر سابقا قبل أيام في بلدتي فرون وصريفة في قضائي بنت جبيل وصور. هذا الحدث اليوم برز فيه وصول وزيارة رئيس الحكومة نواف سلام كما أشرت خديجة إلى داخل بلدة زوطر الغربية في رسالة دعم سياسي وعسكري وأمني للجيش.

0: اللبناني في تلك الخطوة التي يجريها، وأيضا في رسالة إلى الجنوبيين وتحديدا إلى أبناء تلك البلدة من أن الدولة اللبنانية إلى جانبهم كما قال، وأنها ستحاول أن تعيد الحياة إلى جنوب لبنان مع اعترافه بكل العقبات التي لا تزال تعترض هذا المسار، وأبرزها غياب مقومات الحياة نتيجة القصف الإسرائيلي والاحتلال لتلك البلدة ومحيطها. أما على المستوى السياسي فهي أيضا مرحلة انتظار يعيشها لبنان لكيفية ترجمة كل ما يسمعه اللبنانيون في الأيام الماضية من مواقف، لا سيما خلال الزيارة التي كان قد أجراها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك اللقاء الذي شكل حدثا أساسيا بالنسبة للبنانيين بينه وبين الرئيس ترامب. سمع اللبنانيون الكثير من المواقف من الرئيس اللبناني وكذلك من الرئيس الأمريكي، كلام عن دعم لبنان، عن ضرورة عودة الاستقرار والأمن، عن تثبيت وقف إطلاق النار، عن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. ولكن الجميع ينتظر ترجمة هذه المواقف على أرض الواقع وفي الميدان خلال الأيام والأسابيع المقبلة. فعليا هناك انقسام لا يزال على حاله، سواء بالنسبة لما يجري في الميدان من مناطق تجريبية، وأيضا لتلك الزيارة وللمواقف الأمريكية. وهناك الكثير من الشكوك من فريق واسع من المعارضين في لبنان لهذه الزيارة، للدعم الأمريكي ودور واشنطن في لبنان في هذه المرحلة. وهناك حالة من عدم الثقة بين هؤلاء المعارضين وبين المؤيدين لهذا المسار الذي اختارته السلطات اللبنانية من التفاوض المباشر مع إسرائيل والدخول فعليا في مرحلة التطبيق كما حصل قبل يومين. الجميع ينتظر الأيام المقبلة بعد عودة الرئيس اللبناني من واشنطن كيف ستترجم إذن هذه المواقف، وماذا أيضا عن هذا الانقسام السياسي كيف سيترجم في لبنان. وأيضا الجميع ينتظر ما ستسفر عنه هذه المرحلة التجريبية من انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. هل سيبقى الجيش اللبناني تحت امتحان، ومن سوف يعني يعطي نتائج هذا الامتحان؟ هل هي إسرائيل أم الولايات المتحدة الأمريكية أم طرف ثالث؟ وأيضا ماذا عن التحديات التي يمكن أن تواجه الجيش اللبناني في هذه المرحلة، لا سيما لناحية معارضة حزب الله للتعامل مع سلاحه في شمال الليطاني؟
1: نعم، شكرا جزيلا لك كاثرين حنا على كل هذه التفاصيل. وينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، وأيضا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي اللبناني. أهلا بكما في هذا الحوار. دكتور علي مراد، يعني نحن الآن قبل هذا نتابع الآن قبل أن نبدأ حوارنا نتابع جانبا من كلمة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن حوكمة الموارد الطبيعية.
2: حول حوكمة الموارد الطبيعية كركيزة للسلام والأمن والازدهار، وهو موضوع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع الدولي وما تفرضه من ضرورة لتعزيز الترابط بين الأمن والتنمية المستدامة. السيدة الرئيسة، حين تدار الموارد الطبيعية وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية وسيادة القانون والتعاون الدولي، تكون أداة فاعلة للتنمية والازدهار على المستويين الوطني والدولي. أما عندما تستخدم كوسيلة للحرب أو الضغط السياسي، أو حينما تستهدف البنية التحتية المرتبطة بها أو تعطل طرق إمداداتها، فإنها تصبح مصدراً لعدم الاستقرار وتنعكس آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين. وانطلاقاً من هذه القناعة، جعلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية ركيزة أساسية في سياساتها الوطنية والجماعية. فدول المجلس تمتلك نحو 30% من احتياطيات النفط العالمي، وما يقارب 20% من احتياطات الغاز الطبيعي، وتسهم بحوالي ربع إنتاج النفط العالمي، الأمر الذي جعلها شريكاً موثوقاً به لتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية حتى في أوقات الأزمات والتقلبات الجيوسياسية. وفي هذا السياق واصلت دول المجلس توظيف عائدات مواردها الطبيعية في بناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستدامة، والاستثمار في الإنسان وتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار وإطلاق رؤى وطنية طموحة من جانب، إضافة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الانبعاث من جانب آخر، وبما يعكس التزامها بتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والعمل المناخي. إن حوكمة الموارد الطبيعية لا تنفصل عن أمن سلاسل الإمداد العالمية، ولا سيما حماية البنية التحتية الحيوية والممرات المائية الدولية التي تمر عبرها التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، باعتبارها ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي. ومن هذا المنطلق فإن أي اعتداء على هذه الممرات أو تعطيل لحركة الملاحة فيها لا يهدد مصالح الدول المصدرة فحسب، وإنما ينعكس بصورة مباشرة على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد واستقرار الأسواق الدولية. السيد الرئيس، منذ 28 من فبراير الماضي تواصل إيران شن هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون ودول أخرى دون أي مبرر مشروع، وفي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار. وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة تشكل خطراً جسيماً على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها. وإن هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعتدى عليها فحسب، بل تمثل كذلك امتدادا لنهج يضر بالشعب الإيراني نفسه الذي يرزح تحت وطأة نظام يبدد مقدرات بلاده في سياسات التصعيد والصراع، بدلا من توجيهها نحو التنمية والازدهار وتحسين مستوى معيشة مواطنيه وضمان مستقبلهم. إن هذا السلوك الإيراني يمثل سلوكا مرفوضا ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والازدهار، ويؤكد الحاجة إلى موقف دولي حازم يكفل احترام قواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة وحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية. وأما فيما يتعلق بالممارسات الإيرانية الخطيرة التي استهدفت حرية الملاحة في مضيق هرمز والمتمثلة فيه: 1- استهداف السفن التجارية، 2- زرع الألغام البحرية، 3- محاولات لفرض مسارات إجبارية داخل المياه الإقليمية الإيرانية، 4- تهديدات صريحة بمنع العبور، 5- إعلانات متكررة بإغلاق المضيق. إن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض الثقة في أمن أحد أهم الممرات البحرية العالمية. كما ترتب على هذه الممارسات خسائر بشرية ومعاناة إنسانية طالت أكثر من 20,000 بحار من جنسيات متعددة، فضلاً عن تأثيراتها المباشرة على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وهو ما يستدعي دعماً كاملاً للجهود التي تبذلها المنظمة البحرية الدولية لمعالجة هذه الأزمة وضمان سلامة الملاحة وحماية المدنيين. السيدة الرئيسة، في هذا السياق فإننا ندين بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولية العدائية الصادرة عن ميليشيات الحوثي وما تضمنته من ادعاءات غير صحيحة تجاه المملكة العربية السعودية، والتلويح بإغلاق مضيق باب المندب في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة الدولية ولسلامة أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. إن مثل هذه التهديدات تمس أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى حماية سلاسل الإمداد العالمية وضمان انسياب التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، الأمر الذي يستوجب موقفا دوليا حازما يرفض هذه التهديدات الحوثية، ويؤكد عدم السماح لأي جهة باستخدام الممرات البحرية الدولية كورقة ابتزاز أو وسيلة لزعزعة الأمن والسلم الدوليين. السيدة الرئيسة، موقفنا في مسألة الملاحة يستند على المبادئ التالية الراسخة في القانون الدولي. أولاً، في 11 من شهر مارس الماضي اعتمد مجلسكم الموقر القرار 28/17 الذي قدمته مملكة البحرين باسم دول مجلس التعاون والأردن، وتم تبنيه من قبل 136 دولة، وهو أوسع تأييد حظى به قرار في تاريخ المجلس، وقد أدان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على 7 من دول الجوار، وقرر أن أي محاولة لعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. ثانياً، أن الحق الذي قرره المجلس يعتبر قاعدة مستقرة، فاتفاقية قانون البحار لعام 1982 في مادتها 38 تقرر أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر الذي لا يجوز إعاقته، وتنص أيضاً مادتها 44 صراحة على أنه لا يجوز تعليق المرور العابر وليس في أي إطار قانون دولي قديماً أو حديثاً ما يجيز إغلاق ممر دولي، وهذا الحق والتزاماته ينطبقان على جميع الأطراف دون استثناء، فحرية الملاحة لا تتجزأ بحسب علم السفينة أو وجهتها أو ملكتها أو ملكيتها، ولا تخضع لشروط أو مقابل. أن الموارد الطبيعية ينبغي أن تكون جسوراً للتعاون والشراكة والتنمية، لا أسباباً للصراع والانقسام، وأن حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية وصون أمن الممرات البحرية واحترام القانون الدولي وتعزيز التعاون متعدد الأطراف تمثل جميعها ركائز أساسية لضمان الأمن الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة، وأننا في دول مجلس التعاون نفخر بما حققناه من نجاح في توظيف مواردنا الطبيعية لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار لشعوبنا من جانب، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، وتقديم الدعم الإنساني والإنمائي للدول المحتاجة من جانب آخر. ومن هذا المنطلق وأخيراً، تؤكد دول مجلس التعاون على التزامها بأن تظل مصدراً للاستقرار لا مصدراً للاضطراب، وشريكاً موثوقاً به في تأمين إمدادات الطاقة العالمية، وصوتاً ثابتاً للحوار والتهدئة والحق وتغليب لغة القانون. وشكراً سيد الرئيس.
1: والآن نذهب إلى هذه النافذة الخاصة التي تناقش تصاعد القلق بشأن حركة الملاحة في مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز والتداعيات على أسواق النفط، مع زين العابدين توفيق.
3: شكرا خديجة. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة الخاصة. فبعد اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، باتت أنظار المستثمرين ترقب بقلق التهديدات للسفن العابرة لباب المندب الذي يعبر من خلاله ما يقارب 1% من إجمالي إمدادات النفط العالمية. فكيف تقرأ الأسواق هذه التهديدات؟ لكن قبل بدء النقاش نتوجه إلى الشاشة التفاعلية وصهيب العصا لمتابعة أحدث المستجدات في مضيق هرمز وأيضا في باب المندب.
4: زين، كما هو بات معلوما الآن، النفط يعني مضيق هرمز، ومضيق هرمز يعني الضربات المتبادلة بين الجانبين. والضربات المتبادلة الآن على الأقل الضربات الأمريكية خلال الفترة الماضية تستهدف بدرجة أساسية وواضحة استنزاف كامل القدرات العسكرية الإيرانية الموجودة في محيط مضيق هرمز. لذلك هذا الأمر، الضربات العسكرية، هو الأمر الأساس في التأثير فيما يجري الآن من توترات سياسية عسكرية واقتصادية. إذا ما ذهبنا مباشرة لخريطة الضربات الأمريكية خلال الفترة الماضية، خلال 11 يوماً الماضية كانت الضربات الأمريكية تتركز من إقليم سيستان وبلوشستان إلى إقليم هرمزجان إلى إقليم بوشهر. الذي يهمنا الآن أننا نتحدث عن هذه الأقاليم الثلاث. الإقليم الأول سيستان وبلوشستان يتم ضربه بطبيعة الحال ضرب الرادارات لأنها تراقب الحركة العسكرية الأمريكية في المنطقة، ضرب بوشهر لأنها يعتقد بأنها منطلق الصواريخ التي تضرب المنطقة الكويت والبحرين بدرجة أساسية. المهم في حركة الطاقة الآن خلال الفترة الماضية هو الضربات التي تتوجه نحو محافظة هرمزجان. هرمزجان هي المحافظة الأساسية قلبها مندر عباس المطلة على مضيق هرمز، وهي تلعب دورين أساسيين. الدور الأول دور الإدارة، إدارة العمليات العسكرية، إدارة مسألة المضيق وحركة السفن في المضيق، والتأثير على حركة السفن في المضيق، هذا من الناحية الإدارية والعملياتية. من الناحية العسكرية، عملية ضرب هذه السفن وضرب أي تحرك خارج الإطار الذي تريده إيران في منطقة هرمز. لذلك نسمع كثيرا في الأخبار عن ضربات لجاسك وسيريك. هذه الضربات بشكل أساسي تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي تسيطر بالنار على المسار العماني، المسار الجنوبي في مضيق هرمز، وهو المسار الذي ترفضه طهران. النقطة الأخرى أو

0: العسكرية الإيراني في تلك المنطقة، إدارة العمليات العسكرية في تلك المنطقة موجودة في هذه المناطق، في قشم، في بندر عباس، في جزيرة لارك، وبالتالي يتم استهدافها بشكل متكرر وواضح خلال الفترة الماضية. لذلك تريد واشنطن من هذه الضربات ومن هذه التكثيف المركز على هذه المنطقة أن تستنزف القدرات العسكرية الأمريكية الإيرانية في تلك المنطقة. هذا سيلعب دورا في حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذه صورة الخريطة الآن في مضيق هرمز، ويمكننا متابعة انخفاض واضح وكبير في حركة السفن في مضيق هرمز. هذا هو المضيق، نتحدث عن عدد قليل من السفن التي عبرت خلال الساعات القليلة الماضية، لا يجري الحديث عن أكثر من 6 سفن. في المقابل نتحدث عن تكدس كبير، هذا مثلا تكدس السفن التي تنتظر العبور في مسار العماني عبر هذه الجهة، والتكدس في السفن التي تنتظر العبور عبر المسار العماني. معظم السفن تتحرك عبر المسار الإيراني، يمكننا مشاهدة السفن التي تتحرك عبر المسار الإيراني في المنطقة الشمالية. طبعا معظم السفن التي تتحرك في المسار الإيراني تريد أن تؤمن نفسها من الضربات الإيرانية التي تستهدف السفن التي تتحرك عبر المسار العماني، المسار الجنوبي. الآن عندنا مشكلة في تتبع عدد السفن، لأن معظم السفن الآن أصبحت تطفئ أجهزة التتبع الخاصة بها وتتحرك بدون أجهزة للتتبع. إذا ما انتقلنا للتهديد الآن، وهو التهديد الآخر، أعين العالم الآن تنتظر وتترقب مسألة باب المندب. هل ستدخل جماعة أنصار الله الحوثيين، سيدخلون مضيق باب المندب إلى المواجهة؟ هذا السؤال الكبير. لذلك أعين العالم الآن تتجه نحو هذه الخريطة. الآن حتى هذه اللحظة الأمور انسيابية بشكل اعتيادي، لأنه لم يصدر قرار من جماعة أنصار الله بإغلاق مضيق باب المندب، ولكن إذا أغلق هذا المضيق فإن هذه الصورة ستتغير وستنقلب رأسا على عقب، وسيصبح المشهد مشابها بشكل كبير لما يحدث في مضيق هرمز. إن كانت هناك مسارات يمكن التحرك فيها في مضيق هرمز، مسارات إيرانية، مسارات دولية، مسار عماني، هنا لا يمكن الحديث عن أي مسارات، لأننا نتحدث عن مساحة ضيقة للغاية، هي مساحة باب المندب، تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين. وبالتالي أي تحرك بهذا الاتجاه في إغلاق المضيق باب المندب على غرار إغلاق هرمز، هذا يعني أننا سنواجه أزمة كبيرة على مستوى العالم في تحرك أسواق الطاقة وتحرك السفن من هرمز أو تحركها باتجاه أوروبا عبر باب المندب ومن ثم سيناء، وبالعكس أيضا. ليست الطاقة وحدها، كل التجارة العالمية سيحدث فيها ضرر كبير زين إذا ما ذهبنا إلى هذا السيناريو الخطير.
1: هو بالفعل سيناريو خطير صهيب، وعلى وقعه تتحرك أسواق النفط العالمية، على وقع هذه التوترات الجيوسياسية المتلاحقة في المنطقة. ارتفع على إثر ذلك خام برنت اليوم متجاوزا 95 دولارا للبرميل بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن إيران ليست جادة في التفاوض. في مقابل ذلك لم تصعد الأسعار سوى أقل من 1% تقريبا عقب إعلان جماعة أنصار الله في اليمن حصارا بحريا على السعودية يوم الاثنين الماضي. لكن عندما غيرت 3 ناقلات سعودية محملة بنفط سعودي متجهة إلى الصين والهند مسارها داخل البحر الأحمر بسبب تهديدات أنصار الله، بدأت ردة الفعل أكبر مع المخاوف من اضطراب إضافي في أحد أهم مسارات الطاقة العالمية بالتزامن مع الضغوط التي تشهدها الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز. لكن الانعكاس الفعلي جاء عبر قنوات الكلفة لا قنوات الكمية، حيث ارتفعت كلفة التأمين على السفن بباب المندب من نحو 0.3% من قيمة السفينة إلى 0.75% من قيمة السفينة، وهما يعني زيادة بنحو 150% خلال أيام. تغيير المسار أيضا سيضيف 4 أسابيع في زمن الإبحار للشحنات السعودية المتجهة إلى آسيا، وزيادة في تكاليف الوقود والأجور والاستئجار بما يصل إلى نحو 1,000,000 دولار إضافي للرحلة الواحدة. قبل أزمة الملاحة كان يمر عبر باب المندب ما يصل إلى 9 ملايين برميل من النفط يوميا من الخام ومن المنتجات، وبعد تحويل السفن مساراتها انخفضت التدفقات إلى نحو 6 ملايين برميل يوميا تقريبا، مع انتقال جزء كبير إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يعني انخفاض تحميلات النفط المتجهة عبر باب المندب ب 36% مقارنة

0: بمستوياتها في نهاية يونيو حزيران الماضي بحسب بيانات منصة كيبلر لتتبع السفن. للمزيد من التحليل ينضم إلينا من بيروت بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة. أستاذ بشار أهلا بك. نبدأ بباب المندب، ما تأثيره على سوق النفط العالمي؟
1: مساء الخير زين العابدين، وتعزية لعموم القطريين ولأسرة الجزيرة بوفاة الشيخ حمد. طبعا يعني اليوم باب المندب هو الأوتلت أو المسار الثاني والوحيد تحديدا أمام المملكة العربية السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم. نحن نعلم أن اليوم بعد إقفال مضيق هرمز عند بدء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ب 28 فبراير، اعتمدت المملكة أنبوب نفط شرق غرب لنقل إنتاجها الذي يتموضع بشكل أساسي في يعني الجهة الشرقية من المملكة إلى غربها على البحر الأحمر للاستفادة من ميناء ينبع ومن تحميل النفط من هذا الميناء في البحر الأحمر. وكانت يعني أسواق الطاقة بالعموم والنفط تحديدا تترقب أي رد فعل من جماعة الحوثي في اليمن لأجل تسعير أولا المخاطر الجيوسياسية في هذا يعني الصدد، ولكن أيضا من أجل يعني تسعير أي الشح في الإمدادات للأسواق العالمية. اليوم الأنبوب الذي تكلمنا عنه ينقل 7 مليون برميل من شرق المملكة إلى غربها في النهار، ولكن تصدر المملكة بحدود 5 أو 4.5 مليون برميل أو 4.5 مليون برميل من النفط يوميا من يعني البحر الأحمر. إذا ما فقدت الأسواق العالمية جزءا، ولو تكلمنا عن 50% مثلا من هذه الإمدادات، سيكون لذلك اليوم تحديدا تأثير كبير على الأسواق عوضا أو مقارنة مع ربما من 4 أشهر.
0: ولماذا تفقد يعني ألا يوجد
1: 3 أشهر إلى الوراء؟
0: ألا توجد مسارات بديلة؟ يعني طريق رأس الرجاء الصالح صح يكلف السفينة مليون دولار إضافية ويكلف يعني أجورا كثيرة صح، لكن أيضا هو مسار بديل، لكن هرمز لا توجد به مسارات.
1: هناك عوائق لوجستية أمام نقل النفط حول رأس الرجاء الصالح، لأن إذا ما اختارت المملكة أن تذهب بهذا الاتجاه عليها أن تمر ناقلاتها من خلال قناة السويس وأن تذهب في البحر المتوسط ويعني تقوم بالرحلة حول رأس الرجاء الصالح. وهنا الإشكالية الأساس، أولا الناقلات النفط الكبيرة ما يعرف بالـ VLCC والتي سعتها مليونين برميل من النفط لا يمكن مرورها لوجستيا من خلال قناة السويس. ما تقوم به ناقلات النفط أنها تذهب إلى عين السخنة في مصر، يعني تفضي حمولتها في عين السخنة من خلال أنبوب، تفرغ الشحنة في عين السخنة وينقل النفط إلى سيدي كرير في على البحر الأبيض المتوسط، حيث تمر الناقلات من قناة السويس لتعود وتملأ هذه الشحنات هناك وتذهب إلى الدول المستهلكة مثل الصين وغير الصين. أولا هذه عملية تأخذ الكثير من الوقت، وهذه عملية مكلفة جدا. إذا ما أردنا أن نضيف هذه التكاليف إلى العلاوة الجيوسياسية وارتفاع المخاطر بسبب إقفال مضيق هرمز والذعر الذي سيصيب الأسواق من خلال إقفال أيضا مضيق باب المندب، فإن الأسعار ستكون مرتفعة جدا، وهذا له تبعات يعني كنا تكلمنا عنها سابقا على الاقتصاد العالمي، على الاستهلاك، على الانفليشن أو التضخم. ونحن اليوم في مرحلة هناك انتخابات نصفية أمريكية في الأسابيع أو ربما الأشهر القادمة، وهناك حسابات يعني متعلقة بالاقتصاد الأمريكي وبنسبة النمو وفرص العمل وكل ذلك، لذلك هي عملية معقدة جدا، وإقفال مضيق باب المندب سيكون له تبعات كبيرة.
0: شكرا جزيلا
1: يعني على
0: لك.
1: الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
0: أشكرك شكرا جزيلا بشار الحلبي محلل أسواق النفط ضيفنا من بيروت. وبهذا نصل المشاهدين إلى نهاية هذه النافذة، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك زين، ومستمرون معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران وبغداد، والبداية من واشنطن وهذه النافذة مع زميل ناصر الحسيني. مساء الخير ناصر.
3: خديجة بن جنة في الدوحة أهلا بك وشكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، اليوم لحظات صعبة ومليئة بالرسائل اليوم في الولايات المتحدة. قبل قليل كانت هناك مشاهد مليئة بالمشاعر والرسائل من البيت الأبيض، ورئيس ترامب نحو الرأي العام الأمريكي أولا ثم طهران والإيرانيين. مشهد الرئيس ترامب اليوم وهو في ولاية دلوير يستقبل رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلا في العراق وفي الأردن، وعاد بعدها رئيس ترامب إلى وسيلة التواصل المفضل لديه سوشيال على وسائل التواصل الاجتماعي تروث سوشيال ليقول صراحة للأمريكيين وللإيرانيين. يقول الرئيس الأمريكي: سنرد على أي قصف إيراني باستهداف الجسور ومحطات الكهرباء وحتى قرب طهران العاصمة الإيرانية. يوضح الرئيس الأمريكي أيضا في هذه المناسبة أن الإيرانيين سيدفعون كما يقول وكما يكتب الثمن باهظا، وسيتم تدمير قدرتهم بالكامل. بسرعة الآن توجه إلى مراسلتنا في البيت الأبيض وجد وقفي. أهلا بك وجد. يوم حزين ولا شك في الولايات المتحدة، ذلك المشهد في دلوير والحرب على ما يبدو مستمرة. أين يقف رئيس الأمريكي الآن؟ هل ستتغير سرديته؟ ماذا يقول هذا اليوم؟ ما هي الأجواء لديكم في البيت الأبيض وجد؟
4: طبعا فيما يتعلق بعملية استلام الجثامين هي كالعادة جرت وسط صمت تام، وكما ذكرت أجواء حزينة بالنسبة للرئيس ترامب والأمريكيين. هؤلاء الجنود الذين وصلت جثامينهم في إجمالي الذين قضوا في هذه العمليات مع إيران منذ بدئها، العدد الإجمالي هو الآن 18 جنديا أمريكيا. والرئيس ترامب رسالته دائما إلى عائلات الجنود الذين يقضون في هذه المواجهة هي أنه لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، لأن هذا سيشكل خطرا على العالم. وعلى ذكر عائلات الجنود، طائرة إير فورس وان الرئاسية نقلت إحدى عائلات الجنود الذين وصلت جثامينهم اليوم، تايلر فيهن تم نقل عائلته، أخذه معهم الرئيس ترامب إلى ولاية جورجيا، لديه فعالية هناك اليوم وهم من جورجيا، وعرض عليهم أن يوصلهم عبر الطائرة الرئاسية إلى هناك، وهذا ما تم بالفعل وفق ما ذكر لنا البيت الأبيض. ولكن طبعا 18 جنديا، استطلاعات الرأي تتحدث عن معارضة الأمريكيين لاستئناف الحرب، وبأن ما تحقق حتى الآن مع إيران لم يكن يستحق سقوط هؤلاء الجنود الأمريكيين. نحن نتحدث عن ما معدله من 70% إلى 80% معارضة استئناف الحرب مع إيران. حتى قاعدة الرئيس ترامب الشعبية من ماغا وفق استطلاع للرأي لبوليتيكو تحدثت عن نحو ثلثي هذه القاعدة الانتخابية للرئيس ترامب يعارضون الحرب مع إيران. ناصر،
3: ووجد كما تعلمين قبل يومين أو ثلاثة على ما تذكر كانت هناك اجتماعات في البيت الأبيض، رئيس ترامب وسوزي وايلز ومجموعة من المقربين يبحثون الآن حقيقة هذه الحرب وكيف يجب تسويقها وشرحها للأمريكيين مع قرب الانتخابات. وجد،
4: يعني بالنسبة للرئيس ترامب، رغم أن هناك حقا هناك هاجس لدى المسؤولين الأمريكيين في هذه الإدارة الجمهورية من انعكاسات هذه الحرب وهذه المواجهة على الانتخابات النصفية، لكن الرئيس ترامب دائما يحاول أن يقلل من أهمية عامل الحرب على الانتخابات النصفية. آخر مرة قلل فيها من أهمية الانتخابات النصفية والحرب كانت بالأمس لدى لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون. الرئيس ترامب توقع أن لا تحمل الحرب على إيران أي انعكاسات على النتائج صناديق الاقتراع، وإن كانت كما قلنا معظم استطلاعات الرأي تشير إلى عكس ذلك، وبأن هذا الهاجس لدى الحزب الجمهوري موجود داخل الكونغرس، حيث يتخوف الجمهوريون من احتمال تأثر نتائج الانتخابات وإن كان على الأرجح في مجلس النواب بهذه الحرب نظرا لارتفاع أسعار الوقود. ناصر،
3: شكرا وجد على كل هذه التفاصيل. الآن مشاهدينا الكرام إلى ضيوفنا الكرام البروفيسور دافيد ديروش، وهو مساعد سابق لوزير الدفاع بالبنتاغون سابقا ومعنا بسبب خبرته العسكرية. أيضا معنا جون فهري الذي عمل أيضا عدة سنوات في الكونغرس وفي مجال الاتصالات ويعرف أيضا دهاليز ذلك الكونغرس وما يدور الآن. ربما نبدأ بالبروفيسور ديروش الجانب العسكري. لدينا اليوم مشهد في الولايات المتحدة كما ترون، الثوابيت بدأت تعود الآن، هذه حقيقة سياسية الآن يشهدها الأمريكيون، لكن نعرف أيضا ليس هناك أي رئيس أمريكي يريد هذا المشهد، خاصة في فترة انتخابات، توابيت جنود قتلى وانتخابات قادمة، مشهد جد محمل بالمعاني السياسية في الداخل الأمريكي. لا نتحدث

0: زعم خارج دروش.
1: نعم، الرئيس في موقف صعب، والسبب هو أنه لم يحضر الشعب الأمريكي ولا الحلفاء لهذه الحرب، معتقدا أنها ستكون حربا سريعة، وبهذا يكون قد أخطأ الحساب. فنحن في الشهر الخامس من هذه الحرب الآن، والمشكلة أنه ينتظر قدوم الانتخابات النصفية، ونرى ارتفاع أسعار البنزين، ولا أحد يهتم بذلك أكثر من المستهلك الأمريكي. الرئيس كلينتون في وقته تحدث عن أسعار البنزين كل يوم، لأنك كلما تقود سيارتك في أي طريق ترى سعر الجالون أمامك يبرق. والرئيس الآن، وكما يقول معارضوه، هم يقولون للرئيس أنت مسؤول عن هذه الوفيات، لكن في نفس الوقت العداوة للولايات المتحدة في إيران أبرز مما كانت فيه في حالة فيتنام، ولا يوجد حالة من الشعور الوطني. إذا ما خسرنا 1500 جندي قد يتحول هذا الأمر إلى عنصر سلبي، لكن حتى الآن قد لا تتغير كثيرا، وقد تتغير لصالح الرئيس ترامب.
0: جون، هذا موقف يعني من الأرقام، طالما ظلت أرقام القتلى فيمكن سياسيا التعايش. ماذا يدور الآن في الكونغرس؟ هو يقول ديروش الآن أنت المسؤول. مشهد هذا المشهد في الكونغرس، هناك أحاديث. ماذا يدور الآن في الكونغرس عند الجمهوريين والديمقراطيين وهم يراقبون هذه التوابيت التي تصل كما رأينا قبل ساعات فقط؟
2: Well, to David's point,
1: إشارة إلى ما قاله ديفيد، واضح أن الأمر يثير العواطف. في كل مرة تخسر جنديا أمريكيا يقاتل في حرب، هذا مؤلم لأعضاء الكونغرس. الشعب الأمريكي هم لا يحبون الدخول في الحروب، ولا يحبون الحروب الطويلة الأمد، ولا يحبون خسارة الحروب. اليوم نرى أن إطالة أمر وزمن هذه الحرب يجعل من الصعب على الحكومة الأمريكية، الشعب الأمريكي عفوا، قبولها، إضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين. ما يحدث في مضيق هرمز يذكرنا بالثمانينيات وأزمة الرهائن. طبعا الرؤساء مثل جيمي كارتر كانوا يتعاملون أسبوعا بأسبوع ويجربون أساليب أقوى، وقد يجرب الرئيس ترامب ذلك، وهذا قد يكون أمرا لا بأس به مع الجمهوريين. هو طبعا لم يخسر الكثير مع الجمهوريين، الديمقراطيين لم يحبوه أصلا، لكنه لم يخسر خدمة الجمهوريين، لكن الأمر قد يتحول إلى تصعيد أكبر.
0: وهذا السؤال الآن في واشنطن، أيضا في واشنطن أو باقي أمريكا، المشكل مع هذه الإدارة عندما نستمع للكامل المحللين. اليوم يقول الرئيس نسيطر على الوضع عسكريا، الناس تفهم نسيطر على الوضع. غدا لا، الإيرانيون أخفقوا في اتفاق، ثم بعد غد لا، الإيرانيون جيدون نناقش معهم ونحب هذه القيادة، ثم بعد غد نعود للقصف. هذا الإيقاع جعل الأمريكيين الرأي العام لا يفهم ما يحدث، وهنا المشكلة، مشكلة السردية كما تطرح الآن في واشنطن.
1: نعم، عدم انضباط الرئيس في كلامه لا يخدم قضيته. هو يتحدث بشكل فضفاض ويقول كلاما يمكن الرد عليه وإبطاله تماما. من حيث الأساس إيران لديها قدرة على إشاعة الفوضى وإعاقة الأمور. طبعا إذا ما استطعت أن تضرب ثكنة عسكرية في مكان هذا إنجاز، لكنه ليس إنجاز حاسم. وإذا كانت إيران لديها القدرة ستطلق 15 صاروخا على مكان واحد، لم نرى ذلك، لكن مع ذلك الولايات المتحدة لديها القدرة بالمقابل على تحليق طائراتها فوق طهران وإسقاط القنابل أينما أرادت. المشكلة هنا أن قدرة إيران على الضغط لا تأتي من القوى العسكرية كما حال الولايات المتحدة. هم طبعا قدرتهم في الضغط أخافت شركات التأمين في لندن، وهي قضية تمس الأسواق. وطبعا الأمر مثلا إذا كنت تبيع 4 ملايين قنينة من المشروبات وسممت قنينة واحدة، البقية لا تباع. هم لا ليسوا بحاجة للقيام بذلك عسكريا، هم فقدوا تقريبا تلك القدرة، لكن يستطيعون المضايقة. هذا صعب التعامل معه.
0: أنا أسأل لماذا لا يفهم الأمريكيون هذا المنطق الذي يشرحه ديروشي، أن الرئيس يحقق بالفعل انتصارات عسكرية، نحن نفاوض، توصلنا إلى مذكرة تفاهم، لا أخفق. هذا المشهد بالكامل بالنسبة للرأي العام في أوهايو وبنسلفانيا وتكساس غير مفهوم، هذه حرب غير مفهومة كما يقولون. بالتالي هل البيت الأبيض الآن محتاج لتغيير سردية معينة، ربما حديث عبر خطابات بدل الإنترنت؟ يعني جون، في الكونغرس والرأي العام هناك عدم الارتياح لرسائل البيت الأبيض، رغم الانتصار العسكري مفهوم، لكن الرسالة مش واضحة، الأهداف مش واضحة.
2: Well, the political achievements.
1: الإنجازات السياسية سيتم تحقيقها من خلال السلام. والتوصل السلام مع النظام الإيراني يثبت أنه صعب، وأيضا الشروط اللازمة لاتفاق سلام واضح أنها صعبة للغاية. الإيرانيون يعتقدون أنهم يملكون الضغط على الرئيس، والرئيس يعتقد أنه يملك الضغط على الإيرانيين، ولا سبب هناك يدعو إلى أن هذه الأمور ستحل سريعا. أسوأ ما في الأمر الآن هو أن نترك المنطقة والإيرانيين سيطرون على مضيق هرمز. هذا هو أسوأ خيار ممكن الخروج به، والرئيس لن يسمح بحدوث ذلك. إذن عليه أن يستمر، إما أن يقضي على النظام ويستبدله بنظام آخر، أو النظام الإيراني يقرر أنه لا خيار له بدل الاستسلام.
0: ديفيد، في الدقيقة الأخيرة وسنختم معك، هل تشعر الآن أن الأمريكيين بالفعل يشعرون أن الولايات المتحدة في حرب، في حالة حرب، وهناك خسائر وهناك انتصارات؟ الشعور العام الآن في الولايات المتحدة، إعلام، رأي عام، ما زال نوعا ما نحن نحاول. متى تشعر أمريكا بالفعل أنها في حرب حقيقية مثل الإيرانيين والمنطقة؟
1: الولايات المتحدة لم تعتبر نفسها في حالة حرب لأكثر من 30 عاما. أنا في 30 عاما أرسلت إلى ساحتي حرب مرتين. لدينا مشكلة في هذا البلد بأن الناس معزولون عن الحروب التي تدور في العالم، عدا عن البوسنة والتي كانت هناك عمليات حفظ سلام. اليسار في هذا البلد يعتقد أن الرئيس لا يستطيع خوض هذه الحروب من دون وجود عسكريين ينخرطون في الخدمة الإلزامية. اليمين يرى ذلك، لكن بالنسبة لمعظم الأمريكيين القضية هي أسعار البنزين.
0: أسعار البنزين وأسعار الأسواق هي العناوين الرئيسية في كل صباح في الإعلام الأمريكي. شكرا للضيوف الكرام. إلى طهران نور الدين دغير.
3: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران، ومع التهديدات والتهديدات المضادة. تهديد قادم من واشنطن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب البنى التحتية والجسور هنا في طهران، في نفس التوقيت ترد طهران عبر أحد المسؤولين العسكريين ليقول بأنه إذا نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديداتها فإن طهران ستستهدف البنى التحتية في المنطقة. والحديث عن مضيق هرمز، يقول المسؤول العسكري بأن المضيق تحت سيطرة إيران وأنه لا عبور إلا بالتنسيق ومن ضمن الترتيبات التي

0: تفرضها طهران. إذن هذا الجدل القائم بين طهران وواشنطن وهذا التهديد والتهديد المتبادل يرافقه حراك دبلوماسي يبدو أنه حتى اللحظة لا يزال متعثرا ولم يستطع حل الإشكال القائم بين طهران وواشنطن. إذن ما مستقبل هذا الحوار والوساطات وما مستقبل المواجهة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه الأسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين والأستاذ حسين باك الباحث في العلاقات الدولية. أستاذ ما شاء الله شمس الواعدين، كان الكل يتحدث عن وساطات، عن تبادل المقترحات وعن تفاؤل. يبدو الأخبار التي تصل الآن أن الجانب الإيراني نوعا ما غير متفاعل بشكل كبير جدا أو ربما لديه بعض التحفظات. هل فعلا الآن الوقت هو وقت التحفظات على المقترحات؟ وما هو البديل لدى طهران في تبادل المقترحات وفي الوصول إلى طاولة المفاوضات؟
1: شكرا أستاذ نور الدين على الاستضافة. أولا أعتقد بأن ما قامت به إيران من إبداء بعض التحفظات حول المقترح التي قدم لها يتعلق بموضوع خاص وهو وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. تعتقد الوساطة الإيرانية بأن هذه المدة التي تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية تريد من ورائها إعادة الانتشار والتحضير لعمل ما تقول القيادة الإيرانية بأنه سيكون عمل بري، وتحديدا من بعض البلدان العربية المجاورة، وهذا خطير جدا. لذلك تقول لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد 10 أيام من وقف إطلاق النار لنعود جميعا إلى مذكرة التفاهم المادة الأولى من انتهاء التي تعلن مذكرة التفاهم انتهاء الحرب بصورة نهائية وعلى كل الجبهات، لنعود هناك ومن ثم لنتفاوض حول مذكرة التفاهم وما برز من بعض الإشكالات في التفسير للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم.
0: أستاذ حسين، الآن في ظل هذا الجدل وتبادل وجهات النظر، ماذا تريد طهران؟ يعني على المستوى السياسي، نحن لا نتحدث عسكريا، على المستوى السياسي ما هو المطلوب في المقترح الذي سيصلها حتى توافق عليه؟
2: تحياتي لك نور الدين وللمشاهدي قناة الجزيرة. كما ذكرت في اللقاء الماضي، التيار اللي يعتقدون بإنجاز عبر ضغط العسكري والحرب بإيران اليوم أقوى بالتيار اللي يعتقدون بالتفاوض دون الحرب. اليوم مستوى السياسي والعسكري بإيران عم يجرب الضغط العسكري على العدو ومن بعدها النقل إلى المفاوضات، ولحد الآن اليوم إيران موفق بهذا الاستراتيجي. أنا برأيي وبرأي كثير المتابعين والخبراء اليوم الأمريكي في مأزق تكتيكي والاستراتيجي. كل الأهداف العسكرية التي يتم استهدافها بالليل أو طول النهار محصن، إن كان تابع لقوى الجفضاء للحرس أو إن كان تابع للقوى البحرية. بهذا السبب اليوم ترامب أعلن المعادلة الجديدة، استهداف البنى التحتية الجسور واللي مربوط بالطاقة الكهربائية مقابل استهداف السفن. قبل ما أوصل لعندكم بلغني مصدر إيراني رفيع عسكري أنه انتهت إيران من معادلة عين مقابل عين. إذا تم استهداف أي بنى تحتية عسكرية، أي بنى تحتية مدنية، إن كان جسور إن كان محطات كهرباء، سوف يستهدف إيران بأضعاف البنى التحتية للدول المستضيفة للأمريكي.
0: دكتور مسلم شمس الواعدين، الآن نتحدث عن توقف، ليس توقف، الأخبار هنا والمعلومات تشير أن المفاوضات لا تزال متواصلة رغم هذا الرد الإيراني الذي ليس ردا رافضا ولكن إبداء مجموعة من الملاحظات. ما هي الخيارات السياسية المطروحة لدى إيران من أجل أن تصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: في هذه المرحلة أستاذ نور الدين عندنا مشكلة، أنه عندما تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتطرح بعض التهديدات مثل ما قدمه أو

0: حدده الرئيس الأمريكي هذا اليوم، هذا يخلق بعض من الأجواء مثل ما قال الأستاذ حسين باك، يعني أن الأصوات التي تريد ضرب الولايات المتحدة الأمريكية وقواعدها في المنطقة سيعلو فوق كل أصوات التي تنادي بالمفاوضات. لكن من جهة أخرى أعتقد بأن هناك أصوات أيضا في الداخل الإيراني تطلب من القيادة بأن تدرس الموضوع، التهديد الأمريكي الجديد بإمعان. لماذا؟ لأن من الممكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد الوقيعة بين إيران وبين الدول المجاورة إلى ما لا نهاية هذه الوقيعة، وخاصة عندما نتحدث نحن عن المحطات الكهرباء. الدول العربية المجاورة لإيران أن تسلب الطاقة الكهربائية منهم، لا حياة هناك. لذلك أعتقد بأن القيادة الإيرانية من الممكن أن تبحث عن حلول أخرى لكي تعزز موقف الردعي الإيراني تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. ومن جهة أخرى عندما تضرب أي موقع حيوي أن تعزز موقفها التبريري لهذه الدول.
1: أستاذ حسين، الكثير الآن يتحدث أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقدم على عملية عسكرية ما هناك ما هي السيناريوهات التي تدرس هنا في إيران وترى بأن الجانب الأمريكي ربما قد يقدم عليها عسكريا خلال أي عملية عسكرية مفتوحة؟
2: اليوم سيناريو توغل البري من جهة الجنوب أو من جهة الغرب مدروس في إيران بشكل كتير كبير. نور الدين، أنا كنت في جنوب إيران في مناطق قتال من شط العرب إلى محيط الخليج الفارسي، كان في جهوزية تامة من قبل المتطوعين، قوات البسيج، قوات الحرس والجيش وحراس الحدود لتوغل البري الأمريكي. اليوم احتمال الأكبر عند مؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية بإيران توغل البري الأمريكي في مكان ما، يمكن يبدأ بالجنوب يمكن يبدأ في العمق. وأنا حسيت العقل العسكري الإيراني اليوم عم يبنى على مواجهة توغل البري الأمريكي.
1: طيب هل الجزر كذلك مطروحة بالتوغل في هذه الجزر؟
2: طبعا جزر أبو موسى، تنب الكبرى، تنب الصغرى وجزيرة خارج اليوم برأي المؤسسة العسكرية والأمنية ممكن يكون من أولويات الطرف الأمريكي. واليوم صار في تعبئة شعبية وتعبئة عسكرية باتجاه هذا الجزر بالمناسبة.
1: إذن نحن الآن أمام قراءتين، قراءة عسكرية يبدو أنها تفرض نفسها بناء على الوقائع الميدانية بناء على التهديدات، وأمام قراءة سياسية. في هذه الظرفية الوجيزة ما هي القراءة والسيناريو الأكثر احتمالا أن يقع؟ السيناريو السياسي أم السيناريو العسكري وبماذا يرتبط؟
0: هذا يعود إلى دور الوسطاء أستاذ نور الدين، هذا مهم جدا. يعني الوسط، الموقف الوسطي أو المعتدل بين الموقف العسكري المتصاعد والموقف المتفاوض الضعيف طبعا في هذه المرحلة. طبعا أعتقد بأن هناك نقطة ما، نقطة الحائل أو خطوط التماس بين التفاوض وبين الحرب. أعتقد بأن هذا دور الوسطاء وتحديدا الوسيط القطري لأنه نشط جدا، وهناك معلومة تؤكد أو تشير إلى أن الوسيط القطري سيوفد وفده خلال 24 ساعة أو 48 ساعة القادمة إلى طهران للتباحث حول المقترح.
1: هل هذا يعطينا القول بأن في ظل هذه الأجواء الآن ربما في أي لحظة يمكن أن يرفع رصيد الخطاب السياسي والتحرك السياسي في المنطقة؟
0: أنا هنا مرة أشرت إلى نقطة، عندما تصل الأمور إلى الذروة هذا يعني أننا قريبين من التفاوض، وعندما نبتعد من الذروة وتكون العمليات روتينية أيضا ستتحرك النشاطات الدبلوماسية لإيصال الطرفان إلى مذكرة التفاهم وطاولة المفاوضات.
1: أستاذ حسين، الآن في باب السياسة كذلك، كيف يفكر الآن الفريق المفاوض قاليباف، عراقشي، المجموعة المكونة؟ هل يفكرون بالذهاب حتما في هذه الظروف إلى المفاوضات أم ربما ينتظرون شيئا ما أو إشارات ما من الجهاز العسكري؟
2: نور الدين، كما ذكرت في السابق، اليوم تنسيق بين المستوى العسكري وفريق التفاوض غير مسبوق، وليس هناك أي خلاف بكيفية المواجهة أو كيفية التفاوض. أنا برأيي اليوم دكتور قاليباف، دكتور عراقشي وجميع الوفد التفاوض ينتظرون إنجازا ما في المضيق أو في المنطقة بشكل عام، ثم ترجمة الإنجاز في التفاوض. لكن هناك في فرق، دور بعض الوسطاء عم يضعف يوم بعد يوم. وسيط الباكستاني اليوم عم يدخل إلى مسارات يضاعف دوره في الوساطة. أنا برأيي سفر رئيس وزراء العراقي بكرة مهم جدا لمسار التفاوض. أنا باعتقادي هو حامل رسالة الإدارة الأمريكية للقيادة الإيرانية، سيبنى عليه مستقبل المفاوضات عبر وساطة العراقية مع الآخرين.
1: تحدثت في نقطة وهي أن الجانب السياسي ينتظر إنجازا ما، بتقديرك ما هو الإنجاز الذي يمكن أن يحدث أو تنتظره إيران أو تتوقعه ليكون أساس العودة إلى المفاوضات؟
2: نور الدين، بشكل عام فرض السيطرة على مضيق هرمز، خاصة مسار الأمريكي العماني اللي موجود في جانب الجنوبي من المضيق، اليوم يعتبر إنجاز لوفد التفاوض. عندما يصير سيطرة تامة من قبل إيران لعدة أيام، بإمكان إيران ترجمة هذا الإنجاز في التفاوض.
1: إذن ترجمة إنجاز المضيق، إلى أي حد يمكن القول بأن المضيق سيكون إنجازا لإيران للعودة إلى المفاوضات؟ ألا تتوقع أن استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ربما قد يؤدي إلى إضعاف هذه الورقة؟
0: أنا لا أعتقد أنه مفتاح الحل سيكون في مضيق هرمز. أعتقد أنه الجانب الآخر أو سيناريو آخر سيؤدي إلى طرح قضية مضيق هرمز وإيجاد حل لمضيق هرمز مقابل الورقة التي مثل ما أشار الأستاذ حسين باك، الإنجاز التي ستحصل عليها إيران ستقدمها على طاولة المفاوضات لكي تحل مشكلتها مع مضيق هرمز مع الجانب الأمريكي، وهذا ما سيحصل على تقديري طبعا.
1: لكن القسم السياسي هنا وبالتحديد نتحدث عن الحكومة، الرئيس بيزشكيان تحدث بأنه المرشد قال له بأنه لابد من الخروج من حالة لا حرب ولا سلم. الحكومة كيف تفهم هذا الشعار؟ كيف الخروج من هذا المأزق؟
0: هذا الشعار يعني أنه تتقدم القوات المسلحة الإيرانية بإنجاز ما، بإنجاز عسكري يفوق تصور القوات المسلحة الأمريكية وسنتكام في المنطقة، وهذه مسألة مهمة. وأعتقد بأن الجهاز العسكري قد استعد لعمل ما، لا نعرف هذه حجم وقياس قياسا بالأعمال السابقة طبعا، لا نعرف ماذا سيحصل، لكن أعتقد بأن هناك قضية مهمة جدا ستحصل على الجانب العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية لكي تتفاوض إيران مع هذه الورقة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: إذن دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، أستاذ حسين باك، شكرا على تواجدكم معنا هنا في الأستوديو والمشاركة في هذه النافذة. إذن هكذا كان مشهدنا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، والآن إلى بغداد مع الزميل سامر.
3: شكرا لك نور الدين، وأهلا بكم مشاهدينا في نافذة جديدة نقدمها لكم من بغداد، نناقش فيها آخر التطورات على الصعيد الداخلي العراقي سياسيا وأمنيا وارتباطاتها على المستوى الإقليمي والدولي. رئيس الوزراء العراقي بعد 3 أيام من اختتامه زيارة رسمية إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتوجه غدا الخميس إلى طهران للقاء الرئيس الإيراني والقادة الإيرانيين في ظل تطورات إقليمية ودولية ترتبط بالحرب في المنطقة وتداعيات ذلك على الداخل العراقي. بعض المصادر قالت بأن العراق طرح على واشنطن أن يمارس دورا في الوساطة بين واشنطن وطهران، وأن الولايات المتحدة وقادتها لم يعارضوا الأمر، في هذا الموضوع نناقش مع ضيوفنا في استوديو النافذة هنا الدكتور حسين علاوي الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، ومن أربيل السيد كفاح محمود الكاتب والباحث السياسي. ولكن قبل ذلك نتحول إلى مراسلينا من بغداد سامر الكبيسي ومن أربيل السير حكيم. أبدأ معك سامر، زيارة يوم غد لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران، ماذا ستناقش؟ ما جدول الأعمال؟
4: نعم سامر، من المقرر يوم غد أن يبدأ رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران. هي الزيارة الأولى بعد تسلمه الحكومة قبل نحو 3 أشهر من الآن. الوفد العراقي بالتأكيد يضم وزراء ومسؤولين ورؤساء هيئات سيلتقون بنظرائهم الإيرانيين لتوقيع بعض الاتفاقيات وتفعيل الاتفاقات التي وقعت في وقت سابق. أهم الملفات التي سيتم مناقشتها بحسب المصادر هي ملفات الزراعة والتجارة والصناعة والتبادل التجاري بين البلدين وحركة المسافرين. لكن بحسب المصادر هناك ملفين مهمين جدا سيتم نقاشهم هناك في طهران. الأول هو ملف الحدود بين الجانبين، نتحدث عن 1500 كيلومتر أو أكثر من 1500 كيلومتر طول الشريط الحدودي بين العراق وبين إيران. يسعى العراق إلى تأمين هذه الحدود خاصة مع أو في ظل الحرب الدائرة في المنطقة. أيضا ملف المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان واستهدافها من قبل الجانب الإيراني، سيتم وضع هذا الملف على الطاولة، إضافة إلى ملفات أمنية أخرى بين الجانبين كان قد وقع جزء كبير باتفاقيات رسمية بين البلدين. لكن بالحديث عن المبادرة، اليوم تحدث الناطق باسم الحكومة العراقية عن وجود مبادرة لم يعلن عن تفاصيلها، لكن ربما يوم غد سيكون علي الزيدي حاملا لهذه المبادرة التي سيطرحها على الجانب الإيراني بحسب الناطق باسم الحكومة العراقية.
3: شكرا لك سامر. إلى السير حكيم من أربيل. السير، ما تفاصيل الهجمات الأخيرة على إقليم كردستان العراق تحديدا على مقرات للمعارضة الإيرانية الكردية؟ ما المواقف الرسمية من هناك حتى اللحظة؟
5: بالفعل سامر، آخر الهجمات التي رصدناها كان اليوم بهجوم بطائرة أو عفوا بصاروخ على موقع تابع لحزب كومالا كادحي كردستان في منطقة وادي ألانا شمال شرق أربيل. هذا الهجوم تم بصاروخ واستهدف الموقع وأدى إلى إصابة 7 من عناصر الحزب بحسب قيادي من الحزب. هذا الهجوم طبعا هو الثاني اليوم على وادي ألانا. الصباح اليوم أيضا كان هناك هجوم بثلاث طائرات مسيرة استهدف أيضا وادي ألانا ولم يسفر عن أي خسائر بشرية بحسب ما أعلنه الحزب. أيضا اليوم كان هناك تصريح من حزب كومالا أيضا كادحي كردستان، أكد بأن أحد العناصر الذين أصيبوا في هجوم سابق نفذته إيران على موقع تابع للحزب في محافظة السليمانية في زرقويز، كان هذا الهجوم قد وقع في 26 من تموز الحالي وأدى إلى إصابة 9 أشخاص مقتل 9 أشخاص وإصابة 2، ويبدو أن أحد هؤلاء المصابين قد توفي اليوم، بالتالي ترتفع الحصيلة إلى 10 قتلى مع وجود مصاب واحد حتى الآن. بحسب تصريحات حزب كومالا كادحي كردستان فإن عدد الهجمات قد ارتفع إلى 94 هجوما بطائرات مسيرة وأيضا صواريخ على مواقع الحزب منذ بدأ التصعيد وهذه الحرب بين إيران وأمريكا، وتقول أن هذه المواقع تستهدف بشكل يومي سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة.
3: شكرا السير حكيم من أربيل. أناقش هذه الملفات بداية مع الدكتور حسين علاوي الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية هنا في استوديو النافذة. إذن زيارة إلى طهران بعد 3 أيام من عودة لرئيس الوزراء من واشنطن، ملفات عديدة، حصر السلاح بيد الدولة ربما، أيضا موضوع محاولة الوساطة، وأيضا الهجمات على إقليم كردستان القادمة بحسب المؤشرات من إيران بشكل كبير وبحسب مؤشرات حتى كردية. كيف

0: كيف ستبدو الزيارة هذه المرة وهي الأولى لرئيس الوزراء في الحكومة الجديدة؟
1: مساء الخير عليك، مساء الخير على ضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. يعني أكيد أستاذ سامر، ستكون الزيارة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران زيارة مهمة جدا، كونها أول زيارة سياسية إقليمية للرئيس الوزراء العراقي الأستاذ علي الزيدي. سيحمل طبعا ملفات التعاون والشراكة من جهة، وملفات الوساطة ورؤية الوساطة، وهذا ما طبعا سيعلنه السيد رئيس الوزراء في حين الزيارة طبعا، وتفاصيلها مع الرئاسة الإيرانية والمشاورات التي تجريها يعني الحكومة العراقية مع الحكومة الإيرانية بهذا الصدد. وكذلك بالمقابل قد يكون هنالك عودة للاتصالات مع الحكومة الأمريكية بهذا الاتجاه، كون هذه الوساطة تهدف إلى العودة إلى الميثاق لوقف إطلاق النار من جهة، وميثاق التفاهم الذي جرى بين البلدين للانتقال إلى وقف إطلاق النار بصورة تامة، عودة نقطة الاستقرار في المنطقة، قضية مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية وخصوصا النفط، والعراق هو واحد من الدول المتضررة بالمناسبة بهذه الحرب. وكذلك بالمقابل مسارات التعاون الأخرى، بالإضافة إلى الاتفاق الأمني الذي حصل في محضر التعاون الأمني ما بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية في إيران حول الحدود العراقية الإيرانية، وإجراءات الحكومة العراقية بهذا المجال كانت منضبطة فعالة. وكذلك بالمقابل ما واجهناه هو التحديات في الهجمات على إقليم كردستان العراق، وهذا بالتالي ما يحتاج إلى حوار، يحتاج إلى الوقوف على هذه النقطة لإيقاف الهجمات، وكذلك بالمقابل الحفاظ على الاستقرار.
0: هذه النقطة تحديدا مع السيد كفاح محمود، الكاتب والباحث السياسي من أربيل. سيد كفاح، كيف تتحرك السلطات، أو إلى أي مدى قادرة في إطار الدولة إلى إيقاف هذه الهجمات وعدم تكرارها؟ هي تتكرر بشكل شبه يومي. تفضل.
2: بداية أحييكم جميلي العزيز، وتحيتي للضيف الكريم. بتصوري حكومة الإقليم هنا وضعت هذا الملف بيد رئيس الوزراء السيد الزيدي منذ أن تولى رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، ملف الاعتداءات على إقليم كردستان بحجة وجود قوى معارضة كردية للنظام الإيراني. ويبدو لي أنه هناك اهتمام جدي في هذا الملف، وسيكون كما قال السيد المستشار أحد المحاور المهمة ربما التي سيحملها إلى طهران. لكن بتقديري ما يحصل منذ أن اندلعت العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران، تعرض الإقليم إلى مئات عمليات القصف، وشكلت العديد من اللجان للأسف الشديد، رغم وجود محاضر اجتماعات واتفاقات ما بين حكومة طهران والحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، وتم ضبط الحدود، وتعهدت كافة أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية أن تنأى بنفسها عن القيام بأي عمل عدائي ضد إيران. رغم هذا، ومع تأكيد مستشارية الأمن القومي العراقية والحكومة الاتحادية العراقية بأنه ليس هناك أي تجاوز أو القيام بأي أعمال عسكرية ضد إيران، إلا أن السلطات الإيرانية تقوم بعمليات قصف مبرمجة ومنظمة منذ أكثر من 3 أو 4 أشهر، وخصوصا الأيام الأخيرة منذ أن بدأت اندلعت مرة أخرى عمليات القصف، تعرض الإقليم إلى العشرات من الطائرات المسيرة والصواريخ، سواء من إيران أو من وكلائها هنا في العراق.
0: سيد أو دكتور حسين، عفوا، نحن نتحدث عن زيارة إلى طهران مجددا، هناك اتهامات أيضا من إقليم كردستان العراق لوجود هجمات تنطلق باتجاهها من الداخل العراقي، وأيضا الحديث عن محاولة تهدئة يقودها رئيس الوزراء العراقي، أو وساطة. إلى أي مدى يمكن أن تنجح مثل هكذا وساطة في ظل هذه الأوضاع؟ يعني هل هي وساطة بشكل عام في المنطقة أم تخص العراق تحديدا؟
1: لا، أكيد هي وساطة تخص وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تخفيض التصعيد الآن هي فرصة حقيقية لإيران والولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن العراق يريد أن يعيد مرة أخرى دور الوساطة الذي لعبها في بداية الأمر فيما يخص البرنامج النووي، عندما

0: كانت في حكومة السيد الجعفري في ذلك الوقت، والآن ينتقل مرة أخرى بعد أن جرت الزيارة مع الوفد العراقي من قبل السيد رئيس وزراء سعد علي الزيدي مع الرئيس ترامب، وطرح هذا الموضوع، وحتى اليوم كان يتحدث في مجلة أتلانتيك عن هذه الرؤية بهذا الاتجاه، وبالتالي العراق يدفع بهذا الاتجاه، وهذا ما سيكشفه طبعا السيد رئيس وزراء في حواره مع القيادة الإيرانية. لكن بالمقابل الكرة الآن في ملعب كذلك ستكون القيادة الإيرانية، العراق سيسعى إلى إقناعها بهذا الخيار والسياق، لأنه سياق مهم جدا ليس فقط للعراق وإنما لدول المنطقة، ودول المنطقة تضررت إن كان دول الخليج والدول العربية والإسلامية وكذلك منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي نحتاج إلى هذه الوساطة من أجل عودة الاستقرار، عودة التجارة الدولية، وعودة كذلك تدفق فيما يخص التجارة للعراق، وخصوصا النفط الذي يرتكز عليه الاقتصاد العراقي بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي نحتاج إلى إنجاح هذه الوساطة، إلى بناء الثقة ما بين الطرفين.
1: ولكن هناك وساطة أيضا قطرية باكستانية
0: طبعاً، شجعناها بالمناسبة، يعني إن كانت لدولة قطر
1: كانت يبدو أنها باكستان. أنها صعبة الوصول إلى النقطة النهائية وإنهاء هذه العمليات أو هذه الحرب بشكل نهائي. كيف سينجح العراق؟
0: أكيد هذا السؤال مختصر. هذا السؤال مهم جدا. النجاح أتوقع أنه أصبح تشاركي أكثر من أنه يرتكز فقط على طرفي الحرب، لأن المتضررين الآن أصبحوا لاعبين من أجل الدفع بهذا الاتجاه.
1: إليك سيد كفاح مجددا، إلى أي مدى تعتقد أن زيارة يوم غد إلى طهران بعد 3 أيام من اختتام زيارة واشنطن ستنجح في تهدئة الأوضاع داخليا في الداخل العراقي على الأقل؟
2: يعني أتحفظ كثيرا على هذه النقطة، لأنه يعني في النهاية العراق على المستوى الدولي معروف بأن مواقفه مع الجمهورية الإسلامية، ولا يمكن أن يقوم بوساطة أو ناجحة على الأقل تنجح هذه الوساطة في ظل مثل هذه العلاقة، خاصة وأن الداخل العراقي ووجود الفصائل المسلحة وتمردها على الحكومة الاتحادية ورفضها لتسليم الأسلحة وامتلاكها لأسلحة بعيدة المدى سواء في الطيران المسير أو في الصواريخ، واستخدام مثل هذه الأسلحة خارج سياقات العمل العسكري العراقي وخارج السيادة العراقية، أنا بتقديري مثل هذه الظروف لا تمنح السيد الزيدي مساحة للتفاوض أو مساحة للقيام بدور الوساطة ما بين واشنطن وطهران. أنا أعتقد لو تكثف جهود الحكومة الاتحادية للوساطات الداخلية، يعني في الداخل العراقي ما بين هذه الفصائل وتسليم أسلحتها، ما بين طهران وهذه الفصائل وإيقاف مثل هذا التمويل والدفع والدعم لهذه الفصائل.
1: ولكن في بيان لها قبل يومين سيد كفاح أنها لن تستهدف أي مواقع في داخل العراق أو خارجها وخلال هذه الأيام بشكل مختصر.
2: يعني دائما هناك بون شاسع ما بين التصريحات وما بين الواقع على الأرض. الحكومة لحد الآن، حكومة تقليم كردستان، لم تصدر بيان رسمي حول الجهة التي قامت باستخدام الطيران المسير منذ 10 أيام وبكثافة طبعا، لكن هناك شكوك كثيرة بأنه قسم كبير منها جاء ربما من أطراف داخلية. أنا أعتقد ليس هناك أي ضمانة لهذه الفصائل، لأنه الضمانات مع إيران لم تكن مجدية، لأن وقع اتفاق بأنه إيران تشعر بالاطمئنان والارتياح لموقف حكومة الإقليم وموقف الحكومة الاتحادية وتم ضبط الحدود، رغم ذلك لم تتوقف عمليات القصف لإقليم كردستان.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد كفاح محمود الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من الأربيل، وشكر موصول للدكتور حسين علاوي الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. هكذا كان المشهد في الداخل العراقي مشاهدينا الآن إلى محيط الضاحية الجنوبية في بيروت مع روعة أوجه. إليك روعة.
3: شكرا لك سامر، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة نستطلع فيها آخر التطورات في الملف اللبناني. الجيش اللبناني قال إن قائد الجيش بحث مع قائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية سبل تعزيز التعاون والتنسيق. هذا وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد زار برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان اللبنانيين بلدة زوطر الغربية صباح اليوم، والتي بدأ الجيش اللبناني انتشاره فيها منذ أمس. وقال سلام خلال الزيارة إن لبنان سيواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضيه. معنا من

0: بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، ضعينا في صورة آخر التطورات السياسية والعسكرية.
1: روعة اليوم المشهد الذي كان في واشنطن أو حتى في جنوب لبنان أو حتى في اليرزي من خلال زيارة هذا القائد العسكري الأمريكي إلى وزارة الدفاع ولقائه قائد الجيش، وتزامن كل هذه المشاهد مع بعضها البعض يؤكد أن لبنان معني بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. فالرئيس اللبناني الذي تحدث عن مطالب البلاد ونقلها إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب أكد أن حصرية السلاح بيد الدولة وحصر سلاح حزب الله هو ماض بتنفيذه. أكد أيضا أنه لا يمكن أن يكون هناك بلد واحد من دون جيش واحد وموحد ويقوم وينفذ كل هذه الآليات في جنوب لبنان، وانتشاره في جنوب لبنان بطبيعة الحال منوط بانسحاب إسرائيلي. يسعى لبنان لتنفيذه بشكل كامل من الجنوب، كما أن لجوزيف عون كلام مرتبط بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، ربطها بمهمته وبولايته، أيضا بالتزامن مع ربطه وعنوان ولايته بإنهاء هذه الحرب الضروس المستمرة على لبنان التي كبدت لبنان آلاف الشهداء والجرحى. وكان الرئيس اللبناني قد كرر مرارا وتكرارا بأنه لا طائل من الاستمرار في الحرب، وأن لبنان عليه أن يستمر بالخيار التفاوضي الذي تمخض عنه الاتفاق الإطاري، ومنه ومن بنوده المناطق التجريبية التي طبقت في جنوب لبنان اليوم الثاني على التوالي. الجيش اللبناني يتواجد في الغربية يفجر المخلفات هذه الحرب ويتعامل معها ويعبد الطريق لعودة النازحين، ويتزامن ذلك مع زيارة لرئيس الحكومة نواف سلام الذي بدوره أيضا أكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل. قال إن ما شهدناه في زوطر الغربية هو ليس إلا البداية والمطلوب، بالإضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي المحتلة، وهي بالمناسبة يصل يمكن القول مساحته إلى نحو 650 كيلومترا مربعا من جنوب لبنان، والبلدات الثلاثة التي تشكل المناطق التجريبية التي تشكل إلى بضعة نسبة قليلة جدا من هذه المنطقة المحتلة. تحدث أيضا عن المرحلة المقبلة نظرا للبنية التحتية وما تخلفه التفجيرات الإسرائيلية في هذه البلدات والغارات الإسرائيلية التي كانت قد استهدفت فيها هذه البلدات، أكان بلدة زوطر الغربية أو حتى الصريفة أو فرون التي أيضا تأتي من ضمن المناطق التجريبية. اليوم يعود جوزيف عون إلى لبنان، ولكن هناك ترقب كيف سيتعامل حزب الله على المستوى السياسي مع كل ما صرح به والمطالب التي رفعها والتعهدات التي قدمها أيضا في البيت الأبيض، وليس فقط حزب الله ولكن أيضا المعترضون على الاتفاق الإطاري. كيف سيتعاملون مع مخرجات الاتفاق الإطاري وترجمتها، خاصة لناحية مدة انسحاب إسرائيل من المنطقة التي تحتلها، وكما أشرت للتعهدات التي تقدم بها لبنان الرسمي في واشنطن. أيضا هناك جزئية أخرى مرتبطة بالميدان، كيف سيتعامل حزب الله في المناطق التجريبية، خاصة حين نتحدث عن منطقة شمال الليطاني بالتحديد زوطر الغربية. فهذه المنطقة شمال الليطاني لم تذكر في أي اتفاق سابق، لا القرار الأممي 1701 ولا اتفاق وقف الأعمال العدائية في عام 2024. أيضا هناك جزئية مرتبطة بآلية التحقق. صحيح أن لبنان سمع كلاما من الرئيس الأمريكي لناحية دعم الجيش اللبناني وضرورة أن يطلع بدور بالغ الأهمية في المرحلة المقبلة، ولكن من سيتحقق من الإنجازات التي ينفذها الجيش اللبناني؟ هل ستكون الولايات المتحدة الأمريكية أم جهة أوروبية أم قوات اليونيفيل؟ أيضا في إطار دعم الجيش اللبناني، كيف سيكون آلية التنسيق بين لبنان وإسرائيل التي تكون برعاية أمريكية؟ ما هي الآليات وكيف ستعمل؟ هل ستكون شبيهة بلجنة ميكانيزم التي تمخضت عن اتفاق وقف الأعمال العدائية، أم هناك آلية مختلفة؟
0: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من بيروت. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا في استوديو التغطية، معي السيد الدكتور خلدون الشريف الكاتب والباحث السياسي، والدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور علي شكر، بين التصريحات الرسمية اليوم من الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة بأن الهدف الأسمى هو انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان ومن الأراضي التي احتلتها، وبين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وأساسا تسليم ثلاث مناطق لم تكن تحتلهما بشكل فعلي، أين يقف لبنان اليوم؟
2: أعتقد بأن لبنان يقف على نوع من الغليان الداخلي بمعنى

معنى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لم يكن مرضيا لغالبية القوى السياسية، ولم يكن واضح المعالم بالأساس، والآليات التطبيقية حتى الآن غير أيضا واضحة، إضافة إلى نقطة أساسية، ليس هناك مهل زمنية، وبالتالي أي اتفاق خارج إطار مهل زمنية أعتقد بأنه سيكون مفتوح إلى ما لا نهاية. هذه النقطة الأساسية التي خلقت نوع من التناقضات فيما يتعلق بالمواقف السياسية التي عبرت عنها العديد من القوى في المشهد السياسي اللبناني، وبالتالي هذا انعكس ضغطا على كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية فيما

0: إلى الولايات المتحدة. الإجراءات التي تطبق على الأرض اليوم هي المحك فيما يتعلق بأننا إن كنا ذاهبون باتجاه خطوات فعلية ترتبط بتطبيق بغض النظر عن مضمون اتفاق الإطار لمصلحة لبنان فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، فيما يتعلق بانسحاب فعلي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا مسألة الإدارة لمرحلة ما بعد الانسحابات. أعتقد بأن هذه القضايا هي التي ستحدد مصير الاتفاق برمته ومصير الخطوات الإجرائية التالية. وهذا أيضا الأمر يرتبط بالمسار العام، بمعنى أننا أمام تصعيد يجب أن لا نغفله في المنطقة بين واشنطن وطهران، وبالتالي لهذا التصعيد انعكاسات إما بشكل إيجابي أحيانا، لأن العامل الإيجابي بمعنى أن المعركة لم تفتح بشكل كلي وبالتالي لا يزال لبنان محيد فيها، وأما قد ذهب باتجاهات سلبية بمعنى ضغوط وبمعنى إجراءات مختلفة أو تعطيل الإجراءات كما حصل بتأجيل اللقاء الذي كان من المفترض أن يعقد بين يعني لبنان والعدو الإسرائيلي سابقا. لذلك أعتقد بأننا في هذه المرحلة من المساحة الحرجة، ولكن أعتقد بأن واقع القوى السياسية بمختلف مكوناتها حتى الآن يعمل بشكل إيجابي جدا. أيضا الأداء الذي سيقوم به رئيس الجمهورية ويقدمه رئيس الحكومة على المستوى الإجرائي هي التي ستحدد المرحلة التالية.
1: دكتور خلدون الشريف، ما هي الخطوات التي يجب أن يقوم بها لبنان الرسمي في الأيام المقبلة بعد زيارة واشنطن وبعد تسلم المناطق التجريبية الثلاث؟
2: بداية أن أقرأ زيارة واشنطن حلقة في سياق، والسياق بدأ مع لقاء الرئيس ترامب بالرئيس الشرع في أنقرة، ثم باستقباله الرئيس علي الزيدي رئيس الحكومة العراقي الجديد، وبلقائه مع الرئيس جوزيف عون. إذ لم يتخذ طابع اللقاء طابعا عملانيا، الكلام الذي صدر عن رئيس ترامب ليس فيه التزامات بالمعنى الحقيقي والدقيق. هناك التزامات عامة، نحن نقف إلى جانب لبنان وسندعم لبنان وسنرى كيف ندعم الجيش اللبناني، ولبنان بلد عظيم وشعبه عظيم وإلى آخره. الآن نحن في سياق إعادة ترتيب المنطقة، ولبنان اختار أن يكون أقرب إلى المعسكر الأمريكي كما تفعل معظم دول المنطقة. لكن ما يستطيع لبنان الرسمي تقديمه مرتبط بماذا يستطيع حزب الله أن يعرقل لتقديم الحكومة اللبنانية من جهة، أو ماذا يستطيع حزب الله أن يقدم للدولة اللبنانية في هذه الجهة. الرئيس جوزيف عون قدم كما فهمنا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لمصادرة أو لضبط السلاح أو لجمع السلاح في لبنان، وخطة تعتمد على إعادة بناء الجيش اللبناني. أنا شخصيا أعتقد أن خطط من هذا النوع تتطلب وقتا طويلا. المسألة الأساسية بالنسبة للبنانيين الآن هو متى وكيف سينسحب الإسرائيلي من لبنان أولا، والأهم من كيف ومتى يبدأ الانسحاب الإسرائيلي، متى يتوقف القتل والتفجير وأطلاق النار في لبنان وتفجير البيوت والقرى وإلى آخره. الآن نسمع عن تفجير قلعة شقيف مثلا. لذلك هناك خطوات كثيرة عملية، لا يكفي لقاء واحد ليحدد ما هو المطلوب من لبنان الرسمي. لبنان الرسمي مطلوب منه أن يحمي شعبه، مطلوب منه أن يعيد المهجرين إلى بيوتهم، مطلوب منه أن يوقف الاعتداء على لبنان وعلى أثار لبنان وثقافة لبنان، وأن يعمل جديا على التنسيق مع القوى الموجودة على الأرض لتجنب أي انزلاق إلى صدمات أهلية.
1: دكتور علي شكر، ضمن السياق الإقليمي العام وضمن قرار لبنان الرسمي كما قال دكتور خلدون الشريف بالانحياز للمشروع الأمريكي والذي هو حتما ليس مشروع حزب الله، ما هي خيارات حزب الله الآن على المدى القريب؟
0: أعتقد بأننا أمام مرحلة فيها العديد من الحركات، بمعنى أننا أمام مشاريع متعددة في الإقليم. كان هناك مشروع أساسي يسعى إلى إدارة المنطقة بشكل كلي، فعليا لم ينجح حتى الآن، هو المشروع المرتبط بإسرائيل الكبرى وبالإدارة الأمريكية من خلال المشروع الإسرائيلي للشرق الأوسط والتفرغ لمواجهة الصين وروسيا. هذا الأمر لم ينجح، وبالتالي أصبح هناك نوع من الديناميكية التي عدلت في الأداء الأمريكي فيما يتعلق بالاستراتيجية، ونحن في ظل نوع من التعدد والتنوع. هناك تحركات مختلفة على مستوى أولا خطوط الجيوسياسية في المنطقة، بمعنى شاهدنا دخول للتركي، شاهدنا دخول أيضا للباكستاني على خط المنطقة، وهذا لم يكن حاصل في المراحل السابقة، وبالتالي أصبحت هناك مكونات جديدة تعمل ضمن السياق الجيوسياسي، وهذا بالتالي ينعكس على المشهد اللبناني. أعتقد بأن التموضع لبنان ضمن هذه الخيارات أمامه يعني مجالان لا ثالث لهما، إما أن يكون له امتدادات ضمن كل المشاريع الموجودة بالمنطقة، وبالتأكيد الأولوية يجب أن تكون للمشاريع العربية وشرق أوسطية بعيدا عن العدو الإسرائيلي بطبيعة الحال، لأن له لهذا الأمر تداعيات على الداخل اللبناني وكيفية الذهاب باتجاه هذه الخيارات، وعلى أن لا يقطع بطبيعة الحال مع الإدارة الأمريكية، لأن جزء من المشروع الأساسي في المنطقة الولايات المتحدة هي التي تحدده وأيضا تسير في

0: فلكه. النقطة الثانية ترتبط بأن المكونات الداخلية اللبنانية ومنها حزب الله يدرك هذا الأمر، وأعتقد بأن الحكمة في الأداء الموجود حاليا على مستوى المقاربة والأداء العمليات على الأرض يبين عن هذا الأمر. لذلك من الواضح بأننا أمام مرحلة ترقب وانتظار على مستوى السلطة السياسية، وإن كانت خيارات رئيس الجمهورية تجنح نسبيا باتجاه الأمريكي، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يطبق بالداخل اللبناني لاعتبارات ترتبط بالقوى السياسية وآليات التطبيق وإمكانية التعطيل. لذلك أعتقد بأننا في ظل هذه المرحلة أمام نوع من الترقب، خاصة حتى على مستوى الحزب فيما يتعلق بالمشهد المستقبلي وإلى أين ستؤول الأمور. وهذا الترقب بحد ذاته أيضا لا ينفصل عن الإقليم، بمعنى أنه إذا كان هناك عودة إلى مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران ستكون الحالة اللبنانية ذاهبة باتجاه سليم ربما وهادئ نسبيا، وإذا كان هناك نوع من العودة إلى الصدام نحن جزء من الصراع بطبيعة الحال وستكون الأمور في شكل مختلف كليا.
1: دكتور خلدون الشريف، أمام نهج الترقب الذي ينتهجه الآن حزب الله في هذه المرحلة تحديدا، وأمام الانتقادات الكثيرة من أطياف مختلفة داخل لبنان سواء كانت بداية مع لبنان الرسمي أم لم تكن لاتفاق الإطار، كيف يمكن اليوم للبنان الرسمي أن يحشد مزيدا من التأييد لمشروعه أو أن يقرب مشروعه من متطلبات أو من تطلعات اللبنانيين؟
2: بالواقع اتفاق الإطار الآن تحت الامتحان. الفكرة ليست في توقيع اتفاق بل في كيفية تنفيذه. إلى الآن ما رأيناه كما تفضلت في مطلع النشرة في القول أن القرى الثلاث التي قيل أن الإسرائيلي انسحب منها لم يكن فيها أصلا، وهي كما قالت مراسلتكم السيدة كارمن هي جزء بسيط من 650 كيلومتر تحتله إسرائيل. المراحل المقبلة تؤدي إما إلى تعزيز مصداقية هذا الإطار وإما أن يكون هذا الإطار خارج عن الخدمة. الأيام المقبلة هي التي ستكشف هذا الأمر، ويجب أن لا ننسى على الإطلاق أنه من الصعب الفصل بين ما يجري في لبنان وما يجري في الإقليم. الآن طبول الحرب تقرع على مستوى إيران، يتحدث الأمريكي والإسرائيلي عن ليلة قاسية أو ربما الليالي القادمة قاسية. ماذا سيكون ردة فعل حزب الله عند تلك اللحظة، عند لحظة الحسم، عند لحظة الضرب الأمريكي إذا ما حصل؟ ماذا سيكون الموقف في باب المندب؟ ماذا سيكون الموقف في لبنان؟ ماذا سيكون موقف الحشد الشعبي؟ لذلك نحن الآن ننظر إلى رسمة، ولكن تطبيق هذه الرسمة ليس واضحا على الإطلاق إذا ما كانت ستمشي أو ستمضي بالاتجاه العقارب الأمريكية أم ستذهب في اتجاه مغاير، أم سنصل في النهاية إلى اتفاق بين إيران وأمريكا قد يؤدي إلى وقف هذه الحروب في المنطقة كلها.
1: يعني يبقى كالعادة الترقب هو سيد الموقف في لبنان، ولا شيء محسوم ولا يمكن حسمه سواء زار الولايات المتحدة أم لم يزرها. شكرا لك دكتور خلدون الشريف الكاتب والباحث السياسي، ودكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي. كانت هذه نافذتنا من بيروت، من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، رصدنا فيها أبرز التطورات في الملف اللبناني. عودة الآن إلى الدوحة لاستوديو التغطية المستمرة مع الزميلة خديجة بن جنة. إليك خديجة.
3: شكرا جزيلا لك روعة ولضيوفك، وأهلا بكم أنتم مشاهدينا، ومعكم نواصل هذه التغطية للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترد على هجوم إيران على أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها. وأضاف أن الإيرانيين سيدفعون ثمنا باهظا وسيتم تدمير قدراتهم. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الأمريكيين في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي، وأضاف أن واشنطن منفتحة على التفاوض ومستمرة في نفس الوقت بالدفاع عن السفن وحرية الملاحة، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر. وإيرانيا، قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف، قال إن معادلة الحرب الحالية هي إما الجميع أو لا أحد، وإن في المنطقة التي لا تبيع فيها إيران نفطها لن يبيع أحد النفط على حد تعبيره. وأضاف أنه لن تكون هناك أي بنية تحتية آمنة في المنطقة ما لم يتم ضمان أمن إيران. وكان الجيش الإيراني قال إنه استهدف

0: مسيرات، تجهيزات للقوات الأمريكية غربي الكويت، وقاعدة الأزرق في الأردن، وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. في الأردن قال الجيش إنه أسقط 4 مسيرات قادمة من إيران، كما اعترض أيضا 4 صواريخ، بينما سقط 2 في مناطق خالية من السكان. ومن جهتها قالت قوة دفاع البحرين، قالت إن الدفاع الجوي تصدى لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. وفي التطورات بلبنان، قال مراسل الجزيرة إن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان. وخلال تفقده بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قال إن الدولة ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نوردين دغير، ومن البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكما وجد، ماذا في جديد التهديدات التي يطلقها الرئيس ترامب ضد إيران؟
1: يعني تهديداته فاجأت حقيقة الأمريكيين، خاصة الشارع الأمريكي الذي هو غير راض عن استئناف الحرب مع إيران. معظم الأمريكيين وفي استطلاعات الرأي يعارضون استئناف هذه الحرب، وهذا التهديد بضرب الجسور أو كذلك محطات الكهرباء سواء في طهران بالفعل أو غيرها، هو حقيقة هاجس لدى الأمريكيين من احتمال أن يعيد الحرب إلى الواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا ما لا يريده معظم الأمريكيين في معظم استطلاعات الرأي. طبعا الرئيس ترامب تهديده هذا تصعيد واضح، تصعيد خطابي إزاء احتمال التصعيد العسكري مع إيران، 11 يوما من القصف المتتالي على مواقع جنوبية طهران حتى اليوم، أحدثها كان القصف الذي تم الليلة الماضية واستهدف مراكز قيادة وتحكم وكذلك مخازن للمسيرات وللصواريخ. كل هذه الهجمات يتوقع أن تستكمل استنادا طبعا إلى تهديدات الرئيس ترامب واستراتيجية إدارته على الأيام 11 الماضية، وهي دفع إيران للتفاوض بالإقرار بأن مضيق هرمز لا يتبع لأحد من خلال هذا القصف. طبعا هناك كما قلنا هذا الهاجس لدى الشارع الأمريكي، ولكن دائما تؤكد الإدارة الأمريكية على انفتاحها للمفاوضات وسط هذا التصعيد. هذا ما أكده وزير الخارجية ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة منفتحة على المفاوضات مع إيران، ولكن هناك حقيقة بالنسبة للجانب الأمريكي من المنظور الأمريكي، وهو أن ما من أحد يسيطر على المعابر، وهو كان يقصد بذلك مضيق هرمز. هذه هي الرسالة الأمريكية للجانب الإيراني، بأن ما من أحد يسيطر على المضيق، وهذا هو مبرر إعادة فرض الولايات المتحدة الحصار البحري على مضيق هرمز وعلى الموانئ الإيرانية لمنعها من استقبال أو من أن تغادر أي من السفن تلك الموانئ بسبب هذا الحصار، فقط للتأكيد على فكرة بأن مضيق هرمز لا يتبع تحت السيطرة الإيرانية، وتريد الولايات المتحدة أن يكون هذا الإقرار من إيران أن يستبق أي جولة من المفاوضات. لأن كما قال الرئيس ترامب بالأمس، عندما هو أكد بأنه غير معني بالاجتماع مع الجانب الإيراني إن كان هذا الاجتماع سيكون من دون معنى، والمعنى الذي تريده إدارة الرئيس ترامب هو هذا الإقرار من إيران بشأن نعم. مضيق هرمز. خديجة،
0: نعم وجد، شكرا لك. نذهب إلى نوردين في طهران وجديد المواقف والتصريحات الإيرانية والوضع ميدانيا أيضا.
2: خديجة، بكل تأكيد لا تزال هنا ردود الفعل الإيرانية على التهديدات القادمة من واشنطن، وبالتحديد القادمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الفريق المفاوض ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف، ربما رد بشكل واضح على التهديدات الأمريكية على مستويات متعددة. على المستوى الأول، حينما قال بأن

0: المسألة التي ترتبط بالهجمات ستكون كشاملة ورد مباشر على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ما يسميه بالأهداف الأمريكية. بمعنى آخر كذلك يقول بأنه إذا لم تستطع إيران أن تبيع نفطها فلا أحد يستطيع بيع نفطه بالمنطقة، يعني الجميع أو لا أحد. بهذا التعبير أراد محمد باقر قاليبوف أن يحدد سياسة بلاده في ظل التهديدات القائمة والقادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. وسبقه قبل ذلك قائد عسكري حينما رسم محددات، أولا الرد على التهديد حينما قال بأن طهران سترد بالمثل على التهديدات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى البنى التحتية مقابل البنى التحتية، المنشآت النفطية مقابل المنشآت النفطية، بمعنى تهديد واضح للمنطقة. وهذه ربما السياسة تحاول من خلال طهران الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن أي سياسة هجومية، خاصة أن الرئيس الأمريكي هدد باستهداف العاصمة الإيرانية طهران وضواحي العاصمة الإيرانية طهران. هناك نقطة إشكالية ومهمة وجوهرية في ظل الصراع وفي الصراع الأمريكي الإيراني، وهي مسألة مضيق هرمز. هنا إيران كانت واضحة في هذه المسألة سواء عن طريق هذا المسؤول العسكري أو عن طريق الحرس الثوري الإيراني الذي صرحوا بشكل واضح بأن المضيق يخضع لإيران، المضيق يجب أن يتم وفق الترتيبات المتوافق عليها ضمن التوافق الإيراني الأمريكي وطبعا طبق الترتيبات الإيرانية. إذن هكذا تنظر طهران إلى المضيق، بل أكثر من ذلك تقول بأنه لا يمكن الآن فتح المضيق والمضيق الآن مغلق. العلة في ذلك تقول طهران بأنها هي الهجمات الأمريكية، وبالتالي لا بد من الولايات المتحدة الأمريكية وقف هجمتها لفتح المضيق مرة أخرى. إذن نحن أمام سجال ذو بعد عسكري بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. في السياق ذاته هناك حراك سياسي، لكن يبدو أن هذا الحراك السياسي يواجه مجموعة من المشاكل والعثرات في ظل الخلاف القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الوسطاء يتحركون، هناك مقترحات، لكن الجانب الإيراني يؤكد على أن أي مقترح لا يجب أن يشمل أي فترة زمنية لوقف إطلاق النار كما تم الحديث عنها، لأن هناك مقترحا يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. الجانب الإيراني لم يقبل بهذا المقترح، لكنه قال بضرورة العودة إلى مخرجات حوار سويسرا الذي جرى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ومعه العودة إلى مذكرة التفاهم. إذن الجميع الآن هنا ينظر ماذا ستقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نحن الآن أن نبقى على هذا المستوى من المواجهة التي يمكن القول بأنها مواجهة منضبطة، كل طرف يحاول بشكل أو بآخر فرض سيطرته على المضيق. الولايات المتحدة الأمريكية باستهدافها للخط الساحلي من الساحلي الإيراني سواء على مستوى المياه الخليجية أو عبر خليج عمان من محافظة خوزستان مرورا ببوشهر إلى هرمزغان وإلى سيستان وبلوشستان، أو الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني الذي يقول بأنه يستهدف المقرات والأصول الأمريكية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، كنت معنا من طهران. أبعاد إعلان ترامب أنه سيقصف جسرا أو محطة كهرباء مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في هرمز، نتعرف عليها مع زميل زين العابدين توفيق وفقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. هناك معادلة جديدة الآن على ما يبدو يطرحها الرئيس الأمريكي في خضم التصعيد الجاري مع إيران، إذ أعلن أن قصف أي سفينة في مضيق هرمز سيقابل بتدمير جسر أو محطة طاقة في إيران. إيرانيا مقر خاتم الأنبياء يعلن أنه إذا استهدفت واشنطن مراكز طهران الحساسة سيعد ذلك توسيعا للحرب في المنطقة، بينما يعلن الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة. فإلى أي مدى يمكن أن تذهب معادلة جسر أو محطة طاقة مقابل كل سفينة؟ وهل نحن أمام قواعد اشتباك جديدة تضبط التصعيد، أم أمام مسار قد يدفع المنطقة إلى مواجهة أوسع في ظل تعثر مذكرة التفاهم وتراجع فرص الحل الدبلوماسي؟ هنالك لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته، طبعا الولايات المتحدة وإيران. تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حذر طهران بأنه سيرد على هجوم إيران على أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو بداخل طهران. لفت ترامب أيضا لأن الأمريكيين ليسوا ضد الحرب ولا أحد يريد لإيران أن تحصل على سلاح نووي. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو هو الآخر أدلى بدلوه، قال إن بلاده متشككة في جدوى المحادثات لأن الجانب الإيراني لم يلتزم بتعهداته. أما في الجهة المقابلة في إيران فقد حذر مقر خاتم الأنبياء من أنه إذا أقدمت أمريكا على استهداف المنشآت النووية فستصبح مصالحها وحلفاؤها هدفا لهجمات طهران. هدد أيضا بأنه إذا استهدفت أمريكا مراكز إيران الحساسة فسيعد ذلك توسيعا للحرب في المنطقة. الحرس الثوري الإيراني قال إنه ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة فإن مضيق هرمز سيظل مغلقا. نتعرف إذن على الاستهدافات والهجمات والتطورات الميدانية سواء في مضيق هرمز أو في إيران مع الزميل صهيب العصا عبر الشاشة التفاعل.
3: زين، حتى هذه اللحظة 11 يوما لا يمكننا الحديث عن نسق مختلف أو انتقال نوعي في الضربات، لكن يمكننا الحديث عن نسق متصاعد وإن ببطء. إذا كنا نتحدث عن الضربات الأمريكية في إيران فنحن نتحدث بدرجة أساسية عن السواحل الجنوبية للبلاد من محافظة سيستان وبلوشستان لضرب محطات الرادارات التي تراقب حركة السفن التجارية المتجهة نحو مضيق هرمز أو حركة السفن البحرية الأمريكية الحربية الأمريكية في بحر العرب أو الضربات في منطقة هرمزغان محافظة هرمزغان، وذلك لأن هرمزغان هي مركز السيطرة والقيادة والسيطرة والضربات المتوجهة نحو مضيق هرمز، وبالتالي كل ما يتعلق في مضيق هرمز مباشرة متعلق بهرمزغان. لذلك يسعى الأمريكيون إلى فصل هرمزغان والضرب في بندر عباس وتنفيذ ضربات حتى في عمق هرمزغان لفصل هرمزغان وقطع إمدادات السلاح وقطع الإمدادات عن هرمزغان بشكل كبير. القطاع الآخر هو قطاع بوشهر. قطاع بوشهر مهم لأنه مركز العمليات أو محيط منطقة بوشهر هي مركز العمليات الأساسي والضربات الإيرانية باتجاه دول الخليج تحديدا البحرين والكويت، هاتان دولتان تعرضتا لمجموعة كبيرة من الهجمات خلال الفترة الماضية ولا تزالان، وبالتالي التركيز كبير 11 يوما من الاستنزاف المركز الأمريكي في هذا الإطار. بعض الاستثناءات تذهب باتجاه الضرب في محافظة فارس، مدينة شيراز أو محافظة يزد، ويوم أمس كان هناك ضربات في أصفهان. إذا ما ذهبنا إلى أصفهان سيكون هناك معادلة أخرى، يعني أننا سنذهب إلى الضرب المفاعلات النووية ومنشآت الطاقة النووية ومراكز الأبحاث النووية وما إلى ذلك من تفاصيل. ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكننا الحديث عن نسق مختلف، نحن إزاء نسق متصاعد في الضربات. في المقابل الإيرانيون يوسعون من دائرة الهجمات طبعا ويصلون إلى الأردن، هناك تركيز كبير بالإضافة لما ذكرنا للبحرين والكويت، هناك تركيز كبير على الأردن. الإيرانيون يقولون أنهم يضربون قواعد عسكرية أو مناطق وجود الجنود الأمريكيين في الأردن، وبالتالي حتى هذه اللحظة هذه هي المعادلة، ضرب التركيز على المنطقة الجنوبية من إيران والتركيز على البحرين والكويت والأردن من قبل الإيرانيين.
2: هذه المعادلة في سبيلها أن تتغير إذا نفذ الرئيس الأمريكي طبعا تهديده بقصف المنشآت الحيوية في طهران وفي غير طهران. شكرا جزيلا صهيب على هذا الشرح. هذه التطورات طبعا سنبحثها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. لكن قبل النقاش دكتور محمد نستعرض بعض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى كلا الطرفين، منها كما يرى الدكتور محمد الولايات المتحدة التي هددت بأنه لا سقف زمنيا لهذه العمليات العسكرية وهددت بقصف مزيد من الجسور والمرافق الحيوية، بينما تسعى لتأمين ممرات جوية في سماء إيران، غير أن عمليات القصف والرد عليها بعثرت جهود الوسطاء وهنالك خشية من أزمة طاقة عالمية ترتد تداعياتها إلى الداخل الأمريكي. هذه نقاط قوة وضعف الموقف الأمريكي. بالنسبة لإيران طبعا الرهان الأكبر هو على مضيق هرمز، إيران تتحكم بجزء من الاقتصاد العالمي ليس بالهين والتداعيات عليه جراء وقف الملاحة تهدد أيضا بضرب البنية التحتية في دول المنطقة، غير أنها محاصرة وتستنزف اقتصاديا وممنوعة من تصدير نفطها، ولكل هذا طبعا تأثيره على الموقف الإيراني. دكتور محمد، ما الذي يضيفه تهديد ترامب إلى هذه المعادلة؟
4: يضيف السؤال الكبير، ما هي الآفاق الزمنية؟ بمعنى متى يمكن أن يعتد بأنه يقود العملية العسكرية لتحقيق الغاية المتوخاة؟ وهنا من الصعب الآن التفكير في هذا المدى الزمني، وأيضا أدوات القياس، بمعنى متى يمكن أن نعتبرها حملة استراتيجية ناجحة أو ربما لا تزال تتعطل. في المقابل أيضا الموقف الإيراني يبقى في موقف ردة الفعل، ولكن أيضا هو أيضا تصعيدي بطريقته، بمعنى هناك بنك أهداف إيرانية سواء في دول الخليج في دول الشرق الأوسط، وربما قد تكون هناك أهداف خارج الإقليم. إذا لكل فعل ردة فعل في الاتجاه الآخر. رد الفعل الإيراني غير محسوب الآن، ومن الصعب على الحكومة الأمريكية في هذه المرحلة تقدير إلى أين يمكن أن تتسع رقعة الصراع من الناحية الجغرافية وأيضا من ناحية التكاليف بما فيها التكاليف المادية والتكاليف البشرية.
2: فيما يتعلق بنقاط القوة والضعف التي شرحناها على الشاشة قبل قليل، هل تهديد ترامب إذا نفذ يغير أي شيء من أوراق القوة والضعف لدى كلا الطرفين؟
4: ترامب يستند إلى فرضية جربها في حرب الأربعين يوما الأولى، وهي أن مستوى معين، مستوى مرتفع من الضرب ومن القصف قد يضعف الإيرانيين ويجعلهم يعني فاقدي الفعالية الاستراتيجية. هذه فرضية لا يمكن الاتكال عليها، بمعنى هي ربما فرضية انطباعية لدى صقور وزارة الدفاع ووزارة الحرب، ولا تستند إلى مقاييس ميدانية. لذلك الآن ميزان القوة بين الولايات المتحدة وإيران يتأرجح مرة هنا ومرة هناك. إيران تتمسك بمضيق هرمز كما تفضلت، وفي الوقت أيضا الوقت ذاته هي أيضا لها خيارات أخرى تكشفها تدريجيا. لم نكن نعول قبل شهر أن من الممكن أن يستهدف الأردن أو أن يستهدف شمال العراق مثلا. فإذا هذا التنوع في بنك الأهداف معروف أمريكيا داخل الرقعة الإيرانية، لكن غير معروف على المستوى الإيراني في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
2: هذا طبعا يطرح سؤال المسارات التي يمكن رسمها، سنتابع ذلك بعد قليل على ضوء هذه المعطيات. إذا نرصد مسارات محتملة رجحها أيضا الدكتور محمد، وبها عدة سيناريوهات. السيناريو الأول تصعيد دون أفق زمني، العودة لمسار التفاوض سيناريو آخر، وتصعيد أمريكي أوسع سيناريو ثالث، 50% لصالح التصعيد دون أفق زمني، 25% لصالح كل من التصعيد الأوسع والعودة لمسار التفاوض. أريد أن أسأل عن التصعيد الأمريكي الأوسع وأنت أعطيته 25%، ما المقصود به؟
4: الآن نحن في الموجة الثانية من التصعيد الأمريكي مقارنة بما حدث خلال الحرب الأربعين يوما. هناك تركيز على مدن الساحل، على سيريك، على جزيرة قشم، وأيضا على طهران، على تبريز، عدة مناطق. العمق الإيراني أصبح مرشحا لتلقي ضربات لليوم 11 والثاني عشر، وربما الخيط على الجرار. ما أقصده بالتصعيد الأمريكي الأوسع هو تفكير ربما إذا الموجة الثانية طالت لأسابيع قليلة مقبلة، ربما شهر 8، قد يضطر ترامب إلى مزيد من هذا التصعيد. إذا وقتها قد يستهدف
2: تصعيد في الأهداف،
4: وعلى مستويين، توسيع في بنك الأهداف داخل إيران، وأيضا توسيع الآلية العسكرية سواء على مستوى الجنود. الآن لديه 50,000 جندي مرابط في المنطقة، قد يزيد هذا العدد، وقد يزيد أيضا نوعية السلاح البي 52 ومعدات أخرى لتكون عملية القصف أكثر فتكا وأكثر ضراوة حسب ما قد يستدعيه الموقف ربما في شهر 9. لذلك ما نراه الآن ليس هو السيناريو الأكثر درامية، بل ينبغي أيضا أن نحضر أنفسنا، ربما قد نشهد منسوبا أعلى من هذا القصف. طيب الأمريكي،
2: التصعيد دون أفق زمني كيف يختلف عن التصعيد الأوسع؟
4: هنا مسألة السياق الأمريكي مهمة، بمعنى أن ترامب من هنا إلى نهاية شهر أو على الأقل متوسط شهر أكتوبر يحتاج لأن يظهر أمام الكاميرات ويسوق نفسه أنه حقق نصرا على الإيرانيين. إذن شهر 9 في نظري قد يكون مرحلة مفصلية بين نهاية هذه الموجة الثانية وربما بداية الموجة الثالثة للتصعيد، لأنه يحتاج أن يقدم شيئا، خاصة وأن مقياس الآن هناك نقاش وهناك سجال وانتقادات لحكومة ترامب بأن هذه حرب عبثية لا جدوى منها، وستزداد هذه الموجة مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس. إذن أعتقد شهر أكتوبر بالتحديد قد يكون أكثر درامية مما نتوقعه في هذه المرحلة.
2: بالنسبة لباب المندب، وقد رأينا ما يسمى بالإطلاق التجريبي لهذه الورقة السوفت لونج، كيف ستخدمها إيران في الفترة المقبلة؟
4: قبل شهر كنا نتحدث عن ورقة هرمز باعتبارها السلاح النووي الأكثر أهمية. الآن يعني باب المندب قد يتجاوز القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز، بمعنى أنه إذا حدث أو جاءت الاستجابة من الحوثيين أو أن الحوثيين قرروا من تلقاء ذاتهم أن ينضموا إلى الاستراتيجية الإيرانية، نصبح أمام كماشة استراتيجية واقتصادية. إغلاق مضيق هرمز وإغلاق باب المندب، ونعلم التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي وليس فقط على الاقتصاد الإقليمي. إذن هذا السيناريو ربما هو الأكثر رعبا والأكثر مفاجأة لمن كان يخطط لحرب إيران في شهر فبراير الماضي.
2: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا زين ولضيفك. وطبعا قبل أن نناقش أبعاد هذه التهديدات الأمريكية والتهديدات الإيرانية أيضا، نقف أولا عند التطورات في لبنان. وينضم إلينا من مقر الخارجية الأمريكية تومي بيغوت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية. أهلا وسهلا بك سيد تومي بيغوت. لنبدأ أولا بمخرجات هذه الاجتماعات، بماذا خرجت اجتماعات الرئيس اللبناني جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو؟
5: لقد رأينا هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد في المكتب البيضاوي، وكان الرئيسان قد أجابا عن العديد من الأسئلة، وأيضا رأينا التصريح الذي صدر بعد اجتماع الرئيس مع وزير الخارجية، وكان هذا التصريح بشأن تنفيذ الإطار الثلاثي من أجل تحقيق سيادة لبنان وأمن إسرائيل ورؤية التقدم في هذا الشأن. ولقد رأينا ثناء على رؤية وقيادة الرئيس اللبناني خلال هذه العملية من أجل التوصل إلى مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا من أجل الشعب اللبناني. الهدف بالنسبة لنا يبقى كما كان منذ بدء هذه العملية، أي لبنان ذات سيادة وأمن، وأيضا إسرائيل ذات سيادة وأمن، والولايات المتحدة ستستمر بالعمل من أجل رؤية التقدم بشأن ذلك. ولقد كان هناك تقدم تاريخي أحرز في هذا الشأن، وذلك للمرة الأولى منذ عقود عدة. لا يزال هناك طريق طويل، ولكن التقدم أحرز.
1: لكن سيد تومي، استمعنا إلى الرئيس دونالد ترامب يقول إن الرئيس السوري أحمد الشرع يمكن أن يلعب دورا في التعامل مع حزب الله في لبنان. ما نوع الدور الذي تنتظره أو تتطلع إليه الولايات المتحدة الأمريكية من الرئيس أحمد الشرع في لبنان؟
5: طبعا ما من سر أن حزب الله ليس صديقا لسوريا، وأيضا حكومة سوريا موقفها واضح تجاه حزب الله، كما قال الوزير سابقا اليوم. تركيز في محادثاتنا مع الحكومة السورية هو أن تكون سوريا تعيش بسلام مع نفسها ومع جيرانها من خلال معالجة المشاكل الموجودة داخل سوريا وبناء هذه الدولة القومية القادرة على العيش بسلام مع نفسها بشكل يفي باحتياجات وتطلعات كافة الأطياف السورية. هذه هي النقاشات التي عقدناها مع الحكومة السورية، ولقد رأينا أيضا نقاشات بشأن تأمين الحدود ما بين سوريا ولبنان لكي لا يكون هناك مجموعات إرهابية تعبر الحدود لتسهيل هذه البنى التحتية الإرهابية. وإذا هذا ما ركزت عليه النقاشات معكم، ونحن نود أن تكون سوريا بسلام مع نفسها ومع جيرانها.
1: نعم، سيد تومي بيغوت، قلت في البداية أن الرئيس أحمد الشرع وسوريا ليست صديقة لحزب الله، أفهم من هذا الكلام أن ما تنتظره الإدارة الأمريكية من الرئيس السوري هو تدخل عسكري سوري في لبنان؟
5: لقد تطرقت إلى هذا السؤال للتو من خلال القول أنه ما من سر أن حزب الله ليس صديق لسوريا، ولكن محادثاتنا مع حكومة سوريا تتمحور حول كون سوريا تعيش بسلام مع نفسها ومع جيرانها ودعم المؤسسات السورية القادرة على تحقيق ذلك. ولكن كما قال الرئيس، نحن نود أن تفي سوريا بفرص العظمة المتاحة لها، ولذلك رفعنا العقوبات ورفعنا التصنيف عن لائحة الإرهاب، ونحن نستمر بالعمل مع الحكومة السورية، ولقد رأينا تقدم كبير في سوريا. رأينا إعلان مؤخرا عن اتفاق ما بين سوريا والعراق بشأن خط أنابيب النفط، تقدم محرز كبير، ولكن لا أحد يستخف بالتحديات التي لا نزال نراها والتي يجب تخطيها. هذا الأمر يعيدنا إلى المبدأ الأساسي الذي سبق وتطرقنا إليه، أي أن يتمكن لبنان من العيش بسيادة وحرية، وأيضا سوريا أن تتمكن من العيش بسلام مع جيرانها ونفسها، وأن تكون إسرائيل آمنة.
1: نعم، ما هو تقييمك لهذه المرحلة الأولى من تطبيق اتفاق الإطار والمناطق التجريبية؟
5: لقد رأينا إطلاق أول منطقة تجريبية قبل بضعة أيام، وكان هذا النتيجة المباشرة للنقاشات التي كنا قد رأيناها ما بين حكومة لبنان وحكومة إسرائيل. طبعا كجزء من هذا الإطار الثلاثي، لقد رأينا النقاشات بشأن كيفية ضمان معرفة ما الذي يحصل على الأرض والتنسيق الضروري من أجل مراقبة تنفيذ هذه العملية. وما نراه من خلال إطلاق هذه المناطق التجريبية هو أنه إذا رأينا أنه تم تفكيك هذه البنى التحتية الإرهابية ونجاح هذه المناطق التجريبية، هذا الأمر سيسمح باستمرار العملية، والهدف النهائي هو أن تكون الحكومة اللبنانية ذات السيادة قادرة على بسط هذه السيادة على كامل الأراضي اللبنانية.
1: هل ناقشت مسألة تقديم مساعدات أمريكية للجيش اللبناني، مساعدات أمنية عسكرية عتاد وغير ذلك؟
5: تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية هو جزء من هذه العملية، ولقد كان ذلك جزء من الإطار الثلاثي، ولقد رأينا إعلان صادر عن الولايات المتحدة على سبيل المثال. وزارة الحرب تستعد لصرف 30 مليون دولار أمريكي للجيش اللبناني، ولقد رأينا أيضا إعلان عن مساعدة إنسانية من الولايات المتحدة لأولئك الذين تأثروا جراء هذه الأحداث في جنوب لبنان، ورأينا أيضا حديث عن بناء المؤسسات وتعزيز المؤسسات، حيث أن الرئيس قد أعلن عن استئناف الرحلات المباشرة إلى لبنان. الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز قدرات الحكومة اللبنانية، وهذا ما يعيدنا إلى المبدأ الأساسي المهم جدا، ولذلك أكرره، وهو أن تكون الحكومة اللبنانية ذات السيادة، الممثل الشرعي للشعب اللبناني، أن تتمكن بسط هذه السيادة على لبنان.
1: لكن ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الإدارة الأمريكية في مسألة تنفيذها، يعني كضامن أو تقديم ضمانات تلزم إسرائيل بالالتزام بهذا الاتفاق؟
5: لقد رأينا الاتفاق الثلاثي الذي تم نشره، وبإمكان العالم بأكمله أن يزور موقع state.gov للاطلاع على هذا الإطار الثلاثي لكي يروا ما هو المسار الذي يجب اتباعه. وبات هناك مبادئ لكي يكون لبنان ذات سيادة، وأن تكون إسرائيل آمنة، وأن يتم تفكيك البنى التحتية الإرهابية. وكما قلنا سابقا، الولايات المتحدة ملتزمة بالاستمرار بتقديم المساحة اللازمة والدعم اللازم من أجل خلق المساحة التي تسمح بعقد هذه النقاشات بناء على حسن النية، وأن تكون جزء من هذه العملية، وأن تكون جزء من مجموعة التنسيق لنعلم ما الذي يحصل على الأرض، وأن نعمل على تحشيد الدعم الدولي من أجل تحسين قدرات الحكومة اللبنانية. هذا الأمر يعيدنا إلى مبدأ أساسي، وهو أننا نود أن نرى سلاما وازدهارا، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي نستند إليه من أجل رؤية هذا الازدهار، من أجل شعب لبنان وشعب إسرائيل وشعب المنطقة بأكملها. ولذلك أود أن أرحب بشجاعة القادة الذين شاركوا بهذه العملية. هذه العملية هي بداية هذا الطريق الذي سيوصلنا إلى السلام والازدهار ونهاية لعقود من النزاع الذي جلبه حزب الله على الشعب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك تومي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كنت معنا من مقر الخارجية في نيويورك. والآن نعود إلى نقاشنا بشأن التطورات المرتبطة بإيران، وستكون لنا لاحقا وقفة مع الملف اللبناني. فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة سترد على هجوم إيران على أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها. وأضاف أن الإيرانيين سيدفعون ثمنا باهظا وسيتم تدمير قدراتهم. التقرير التالي يستعرض أبرز المنعطفات التي وجه فيها ترامب تهديدات مماثلة لإيران منذ بدء هذه الحرب.
6: جسر أو منشأة طاقة مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في هرمز، تلك فحوى التهديد الأحدث الذي أطلقه الرئيس الأمريكي بعد 11 يوما من عودة التصعيد مع إيران. تهديد أمريكي هو الأحدث، لكنه ليس الأول في سياق التلويح المتكرر باستهداف المنشآت الإيرانية الحيوية. في 22 من مارس أطلق ترامب تهديده الأول باستهداف محطات الطاقة الإيرانية بدءا بأكبرها، ما لم يفتح مضيق هرمز بالكامل. لكنه عاد لاحقاً في اليوم التالي متحدثاً عن محادثات جيدة مع إيران أدت لتأجيل تلك الضربات 5 أيام مددت تالياً لـ10. في 4 و5 من أبريل لوح ترامب مجدداً باستهداف البنى التحتية العامة في إيران، وتحدث عن تهاو مرتقب للجسور ومحطات الطاقة ونسف لكل شيء والاستيلاء على النفط. وفي 7 أبريل هدد بإبادة حضارة إيران كاملةً، وكانت تلك الساعات الأخيرة قبل وساطة باكستانية أفضت إلى بدء وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين. في 18 مايو قال ترامب إنه علق هجوماً واسعاً كان مزمعاً على إيران بعد اتصالات من قادة قطر والسعودية والإمارات طلبت الإرجاء 2 أو 3 لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي قد يفضي لاتفاق مقبول. وفي 11 يونيو، أياماً قليلة فقط قبل توقيع مذكرة التفاهم، حذر ترامب من أن الجيش الأمريكي سيسيطر على نقاط البنية التحتية النفطية في إيران. منتصف يوليو الجاري وفي خضم تجدد التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران، هدد الرئيس الأمريكي بأن الأسبوع التالي الذي يبدأ فعلياً مع تهديده الأحدث سيكون سيئاً للغاية بالنسبة للإيرانيين ما لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات، وهو تحذير يكشف عن طاولة تنتظر من يجلس عليها ومسار سياسي يترقب المنخرطين فيه. الحديث هنا عن حراك قطري مكثف يرمي لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي تزامناً مع زيارة وزير الداخلية الإيراني للعاصمة الباكستانية حاملاً رسالة أمنية وسياسية من الرئيس الإيراني. الناطق باسم الخارجية في طهران إسماعيل بقائي نوه قبل 2 بهذا الحراك الدبلوماسي من جانب الوسطاء، وتحدث عن مقترحات تلقتها بلاده منهم لم يشأ أن يتطرق إلى تفاصيلها. كان بقائي يجيب عن سؤال حول مقترح قطري لوقف إطلاق النار كشف عنه موقع أكسيوس ويمتد 10 أيام تتفاوض فيها واشنطن وطهران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي انطلق منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صياغة تهديده الأحدث بتدمير منشأة حيوية مقابل أي استهداف إيراني لأي سفينة بالمضيق.
1: وينضم إلينا الآن من واشنطن العقيد ويليام إتش بوتنام قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق. ومن طهران ينضم إلينا الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. أهلا بكما. العقيد ويليام إتش في واشنطن، هذه التهديدات سنرد بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخل طهران، هذه تهديدات حقيقية يمكن أن ينفذها ترامب أم مجرد تكتيك؟
7: أولا شكرا على استضافتي. ثانيا هذه تكتيك، وهذا شيء قاله الرئيس من قبل، وهذه التصريحات مصممة لكي تكون جزء من هذه الدبلوماسية القصرية لدفع إيران لإعادة حساباتها بشأن الاستهدافات في مضيق هرمز. سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان سينفذ هذه التهديدات. فيما يتعلق بالأهداف مثل الجسور وشبكات الطاقة، هناك سؤال قانوني يطرح بشأن ما إذا كان ذلك ممكنا بموجب اتفاقية جنيف. يمكن أن تستهدف هذه البنى التحتية إذا كانت تستخدم لدعم العمليات العسكرية. أعتقد أن الرئيس جدي في قوله أنه يمكن أن يفعل ذلك، ولكن أعتقد أن هذه التصريحات مصممة لدفع طهران لإعادة التفكير باستهداف السفن في مضيق هرمز. وبعد ذلك علينا أن نتساءل ما إذا كانت هذه الإجراءات قانونية، وهل هذه الأهداف تخدم العمليات العسكرية داخل إيران لدعم الهجمات على مضيق هرمز أو العمليات العسكرية في إيران بشكل عام؟
1: وهل هي قانونية برأيك؟
7: أكرر ما قلته سابقا، هذا الأمر يعتمد على الأهداف المحددة، لأن إذا كان هدف معين يستخدم في عمليات عسكرية أو يستخدم لأي أنشطة عسكرية عادة يمكن أن يعتبر هذا الهدف قانوني، ولكن سيتعين علينا أن ننتظر لنرى، وسيتعين على الخبراء الدوليين أن ينظروا إلى قانونية هذه المسألة، ولكن يمكن استهدافه إذا كانت تدعم العمليات العسكرية.
1: ما شاء الله شمس الواعظين، هناك أيضا تهديدات إيرانية تتوالى بعد قليباف. الآن في الخبر العاجل على الشاشة عراقجي يقول أي عدوان على إيران سيقابل برد قوي وحاسم، هذا الكلام لعراقجي. وقبله أيضا قليباف أطلق تهديدات وقال إن معادلة الحرب الحالية هي إما الجميع أو لا أحد، وإن في المنطقة التي لا تبيع فيها إيران نفطها لن يبيع أحد نفطه، ولن يكون أحد في أمان طالما أن إيران لن تكون في أمن. هذه أيضا، وأسألك نفس السؤال، هل هذه أيضا تهديدات حقيقية أم تكتيك أيضا؟
8: شكرا على الاستضافة أستاذة خديجة. أعتقد بأن ما طرحه، ما يطرح في الأوساط السياسية بعد التهديد الأمريكي، هو سؤالين بسيطين. أولا، هل الولايات المتحدة الأمريكية فقدت كل أوراقها الضاغطة ضد إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، لذلك تريد أن تلجأ إلى ضرب المنشآت المدنية، وهذا سيفسر أو سيعتبر من جرائم الحرب طبعا. السؤال الثاني، هل ستركع إيران أمام هذه الضغوط وهذه الاستهدافات المستقبلية؟ أعتقد بأن الجواب جاء سريعا فيما يتعلق بالسؤال الثاني من الجانب الإيراني، إما الجميع في أمان وإما لا أحد لا يؤتمن به. هذا يعني بأننا سنشهد من الممكن طبعا، سنشهد بعض التصعيد في الأيام المقبلة، لكن فيما يتعلق بالقضية الأهم وهي حياة الناس، هل إيران أيضا ستلجأ، يعني إذا ما أراد الرئيس الأمريكي أن يقتل أطفالا، هل ستلجأ إيران تقتل الأطفال في الشرق الأوسط وفي منطقتنا وفي دول الجوار؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد بأن الأوساط السياسية تريد من القيادة الإيرانية أيضا أن تلجأ أو تدرس بعض من أوراقها الضاغطة غير ما يتعلق بأمن الطاقة للناس العاديين في الدول الجوار.
1: لكن ألم هذا مهم جدا بالنسبة نعم ما شاء الله شمس، ألم يحني الوقت للعقل السياسي والأمني العسكري الإيراني أن يعيد النظر في هذه المعادلة وهو يخسر يوما بعد الآخر كل محيطه وجيرانه؟
8: أعتقد هذا سؤال وجيه طبعا، لكن المشكلة بأن نحن نواجه دولة ورئيس دولة لا يعني أي شأن لأي من القوانين الدولية، إما في بدء الشروع في حربه ضد إيران وفي حرب 40 يوم و12 يوم وهذه 10 أيام ترون ماذا يفعل.

0: الرئيس الأمريكي وببساطة يهدد بأن سنضرب المنشآت المدنية. ماذا تفعل القيادة الإيرانية في هذا المجال؟ أعطت إيران للوسيط القطري هذا اليوم بالذات بأن إيران مستعدة للعودة إلى مذكرة التفاهم، لأن المقترح الأمريكي عندما وصل لإيران يريد 10 أيام من وقف إطلاق النار. أرادت يعني فسرت القيادة الإيرانية هذا الطلب الأمريكي بأنه يريد أن يعيد الانتشار لجيشه في المنطقة ومن ثم الهجوم مجددا ضد إيران. لن تقبل إيران هذا الوقف إطلاق النار، لأن من جرب المجرد حالت به الندامة. نحن ضربنا 3 مرات وفي حال مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أعتقد بأن القيادة الإيرانية لجأت إلى التصعيد أيضا لثني الرئيس الأمريكي من تنفيذ تهديداته.
1: طيب لثنيها تنفيذ تهديداته، ودعني أنقل هذه النقطة إلى العقيد ويليام إتش. يعني عندما تسمع الإدارة الأمريكية كل هذه التهديدات الإيرانية وبهذه الخطورة، هل تفكر في حلفائها في المنطقة وهي تعرضهم واقعيا وعمليا تعرضهم للخطر؟ لأنه كلما استفزت إيران ردت على على على المنطقة ودول الجوار. هل يفكر الأمريكيون في ذلك في الحلفاء؟
2: نعم طبعا، الولايات المتحدة تأخذ ذلك بعين الاعتبار، لأن الولايات المتحدة تكترث لحلفائها. والولايات المتحدة تفهم أيضا أن التصعيد الذي حصل أتى بسبب تصعيد طهران للهجمات، ليس فقط ضد الجنود الأمريكيين في هذه الدول، بل أيضا ضد الدول بحد ذاتها، وهذا جزء من التحدي. وكما قال الضيف من طهران، هم زعموا أن مذكرة التفاهم فشلت لأن واشنطن أرادت أن تفشل هذه المذكرة. هذا الأمر غير دقيق. إيران كانت تستهدف السفن والناقلات في مضيق هرمز، وهذه ليست أفعال سلمية. يمكن التفاوض بشأن هذه الأمور في إطار مذكرة التفاهم وفي المحادثات بدون الحاجة لاستهداف الناقلات والسفن. ونحن نعلم أيضا أن هيكلية اتخاذ القرارات في إيران ليست موحدة، ونحن لا نعلم من قرر شن هذه الهجمات. وإذا هذا الأمر كان مربك، ونحن نعلم أن وزير الخارجية والرئيس تعرضا لهجمات من قبل المتشددين خلال جنازة المرشد الأعلى الراحل. وبالإضافة إلى ذلك أيضا قيل لنا أنه كان هناك جهات مارقة في إيران شنت هذه الهجمات، والأمر مربك. علينا أن نفهم أن ما يفعله الرئيس ترامب هو أنه يحاول أن يصعد السردية ليقول للإيرانيين أنه عليهم أن يتراجعوا عن الهجمات في مضيق هرمز، وعليهم أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى صفقة. ولكن إذا أصر طهران على التحكم بمضيق هرمز، وهذا الأمر لم يكن الحال قبل هذه الحرب، كان هناك حريات ملاحة، ولكنها الآن تصر على استخدام هذا المضيق كسلاح، وهذا الأمر سيكون خط أحمر للولايات المتحدة. إيران يجب أن تكون مستعدة للعمل مع جيرانها، وعليها أن تفهم أن جيرانها مثل العراق والإمارات وقطر والبحرين والسعودية جميعهم تأثروا من جراء إغلاق مضيق هرمز، وفرض الرسوم على هذا المضيق يتعارض مع مبدأ حريات الملاحة. وإذا نعم، الولايات المتحدة قلقة إزاء جيرانها، ولذلك أو جيران إيران، ولذلك تود أن تنهي هذه الحرب وأن تعود إلى طاولة المفاوضات وتجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة.
1: ما شاء الله، شمس وعيدين، كيف ترد على هذا الكلام؟
0: أنا في الواقع في حقيقة الأمر أنا أؤيد الجانب الأكبر من رأي الضيف العزيز من أمريكا، لكن المسألة بسيطة جدا. ما هو التبرير الإيراني فيما يتعلق بالبند الخامس من مذكرة التفاهم؟ تبرير بسيط، تقول إيران بأنني حسب المادة الخامسة في مذكرة التفاهم وضعت ترتيبات جاءت لصالح إيران في مذكرة التفاهم لمدة 30 يوما.
1: لكن المطلوب فتح المضيق بدون رسوم.
0: هذا صحيح، ولم تأخذ أي ولم تضع أي آلية لدفع الرسوم للسفن خلال 30 يوما، وهذا ما نفذته إيران. لكن المسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت على فتح ممر آخر من الجنوب بعيدا عن الترتيبات التي كانت على عاتق إيران حسب مذكرة التفاهم، وهذا ما أشارت إليه الأوساط الأمريكية بالمفارقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت على وضع آلية جديدة في مضيق هرمز يتعدى ويتجاوز ما اتفق عليه في مذكرة التفاهم. لكن الحل بسيط جدا. ما هو الحل؟ أن نعتمد يعني أن يعتمد الطرفان الأمريكي والإيراني إلى آلية لتفسير منطوق ومفهوم مذكرة التفاهم وتحديدا فيما يتعلق بالبند الخامس.
1: نعم، دعني فقط أنوه ما شاء الله شمس وعيدين، دعني أنوه للخبر العاجل. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول إذا ضربت أمريكا بنيتنا التحتية فلن نسمح بتصدير قطرة نفط واحدة. إذن هذا تهديد إيراني واضح وخطير. سيد العقيد ويليام إتش، ماذا تستفيد واشنطن إذا كان تهديدها يقابل بتهديد إيراني؟ وكما تتابع معنا كل هذه التهديدات المتتالية، قبل قليل قليباف، عرقجي، مقر خاتم الأنبياء الإيراني، و كل تهديد أمريكي يقابله تهديد إيراني.
2: أعتقد أنه ما علينا أن ننظر إليه هو أننا الآن بتنا في وضع حيث أن سلم التصعيد بات خطير جداً. الخطأ في الحسابات يمكن أن يحصل ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة. لدينا طرف في واشنطن يصعد السردية ويدلي بتصريحات مهددة يمكن أن تؤدي إلى زيادة التصعيد، ومن الجهة الأخرى إيران ترد بالمثل. أعتقد أن واشنطن وإيران لا تريدان أن يصبح هذا النزاع نزاع أوسع في المنطقة، ولكن كلا الطرفين ينخرطان في الدبلوماسية القصرية من خلال استخدام العمليات العسكرية خلق النفوذ والضغط والمساحة للدخول إلى مفاوضات سياسية ولكي يكون لهما اليد الطولة. ولكن أعتقد أن العقلانيين في إيران يريدون العودة إلى طاولة المفاوضات، ربما المتشددين يريدون ذلك. ولكن الخطر في هذه المعادلة هو أن على الرغم من أن العمليات العسكرية يمكن أن تخلق المساحة للمفاوضات السياسية، لا يمكنها أن تكون بديل عن هذه المفاوضات. إذن العمليات العسكرية لا يمكنها أن تكون بديل عن المفاوضات السياسية. وأود أن أشير إلى ما قاله الضيف من طهران، هناك غموض بشأن البند الخامس في مذكرة التفاوض في مذكرة التفاهم عفوا فيما يتعلق بمضيق هرمز. كان بإمكان واشنطن وطهران العمل على آلية تفاوض لمعالجة هذه الشواغل، ولكن بدلا من ذلك طهران قررت أن تضرب الناقلات في المضيق، وهذا الأمر لا يعد تفاوض بناء على نية حسنة بموجب الاتفاقية التي تم التوقيع عليها. وأعتقد أن الجميع يتفق على أن المفاوضات يجب أن يتولها المفاوضون وليس من خلال الضربات العسكرية.
1: إذن أيضا مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول لا نتيجة للتهديدات الأمريكية المتكررة سوى اتساع نطاق الحرب في المنطقة وما وراءها. هل ما شاء الله شمس وعيدين، هل بقي أو ما زال هناك هامش ولو ضيق ليلعب فيه الوسطاء وتتحرك فيه الآلة الدبلوماسية الآن؟
0: أستاذة خديجة، أنا دائما أميل إلى نقطة مهمة جدا. عندما تصل الأمور إلى الذروة في التصعيد، هذا يعني أن ستفتح نافذة لتنشيط العمل الدبلوماسي، وهذا ما نراه في الساعات الماضية، وخاصة الوسيط القطري الذي ينشط في هذه الأمور الحساسة والتصعيد القائم. أعتقد بأننا سنتجه نحو تنشيط العمل الدبلوماسي خلال الأيام المقبلة، خاصة لا سمح الله إذا ما أقدم الولايات أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ تهديداتها ضد منشأة حيوية ومدنية مثل مراكز أو محطات إنتاج الطاقة أو أي منشأة مدنية أخرى. ولكن هناك أيضا فرضية أخرى

0: تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تهدد في مجال ما وتعمل وتهاجم مراكز أخرى. هذا يعني بأننا مقبلين على التصعيد في بعض من الجهات، من الممكن أن تكون مراكز حيوية نووية إيرانية مثل ما هدد الرئيس الأمريكي بضرب رأس الجبل. هذا يعني أن الفرضية قائمة.
1: نعم.

0: ونتابع الآن التطورات في لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش بحث مع قائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية سبل تعزيز التعاون والتنسيق. هذا وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام زار برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان اللبنانيين بلدة زوطر الغربية التي بدأ الجيش اللبناني انتشاره فيها أمس. وقال سلام خلال الزيارة إن لبنان سيواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل أراضيها. وتنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، وهنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما، وأبدأ معك كارمن جوخدار، والمرحلة الأولى من تطبيق الاتفاق وأيضا زيارة نواف سلام إلى الجنوب.
1: لبنان اليوم يسعى لحشد الدعم، كل الدعم الذي يحتاجه لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وكان قد بلغ البيت الأبيض في مطالبته ومن خلال زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون ولقائه الرئيس ترامب، كان قد طالب بانسحاب إسرائيلي بتثبيت لوقف إطلاق النار بدعم للجيش اللبناني، وأكد على هذه الجزئية نظرا للدور البالغ الأهمية الذي يطلع به الجيش اللبناني كان لناحية تطبيق الاتفاق الإطاري من خلال الانتشار في المناطق التجريبية، أو حتى لناحية تنفيذ المطلب الأمريكي، وهو مطلب لبناني كانت أقرته السلطات التنفيذية قبل أشهر، وهو يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية والتعامل مع سلاح حزب الله. سمع الرئيس اللبناني كلاما واضحا في هذا الإطار، وهو أكد أنه معني بإنهاء كل ما عاشه لبنان خلال السنوات الماضية من هذه الحرب الضروس التي كبدت لبنان خسائر بشرية ومادية. واليوم هو يتحدث عن أن الجيش الواحد والموحد هو الذي من شأنه أن ينتشر في جنوب لبنان، وهذا يقتضي بطبيعة الحال انسحابا إسرائيليا. معطوف المشهد في واشنطن على مشهد اليوم من صبيحة هذا النهار، زار نواف سلام جنوب لبنان وبالتحديد زوطر الغربية التي تقع من ضمن مثلث لبلدات في ثلاثة أقضية جنوبية تأتي ضمن المناطق التجريبية ليوم الثاني على التوالي الجيش يتواجد فيها، يفجر الذخائر من مخلفات الحرب. ونواف سلام يطلق سلسلة مواقف مرتبطة بأن ما جرى في زوطر الغربية يشكل خطوة أولى في مسار من الانسحاب الإسرائيلي الذي يشدد عليه الجانب اللبناني، وأيضا يقول إن هناك عملا على مستوى البنى التحتية لعودة الجنوبيين الذين انتظر العشرات منهم عند بوابة زوطر الغربية حتى يعودوا. ولكن العقبات جمة خديجة، مرتبطة بالجانب السياسي ومعارضة جزء من اللبنانيين لهذا الاتفاق الإطاري، وعلى رأسهم بطبيعة الحال حزب الله وطيف آخر من الأحزاب السياسية. وهناك جزئية أخرى مرتبطة بالميدان، تعامل حزب الله مع خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، خاصة حين نتحدث عن زوطر الغربية التي تقع في منطقة شمال الليطاني. ونعرف جيدا أن كل الاتفاقات السابقة لم تكن تشمل هذه المنطقة، وأن حزب الله سابقا أكد أن فهمه لكل هذه الاتفاقات وترجمتها يقتضي بحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني وليس شمال الليطاني. إذن لبنان يترقب عودة رئيس الجمهورية إلى لبنان، تعامل المستوى السياسي مع مخرجات هذه الزيارة، أيضا يترقب آليات التنسيق العسكرية التي عبدت خلال الفترة الماضية، وما الزيارة اليوم التي تلقاها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل من صاحب أو قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية إلا دليل على التنسيق الذي يشدد عليه الجيش اللبناني. واليوم هناك سؤال حول آليات التنسيق إذا ما كانت تتمخض أو تشبه في مكان ما آلية لجنة عمل الميكانيزم التي كانت سابقا، أم أن هناك أطرا مختلفة لعملها. أيضا جزئية التحقق من إنجازات الجيش اللبناني في المناطق التجريبية التي ما زالت تشكل اختبارا في هذه المرحلة، كلها مطروحة في هذه المرحلة.
0: ما زالت تشكل بالفعل اختبارا. كارمن شكرا جزيلا لك. إذا ما زالت تشكل اختبارا كيف ينظر إليه إسرائيليا؟
2: هذا ما تركز عليه إسرائيل عمليا طيلة الوقت، التركيز في الجانب الإسرائيلي على أن هذه المرحلة التجريبية خديجة هي عبارة عن اختبار للجيش اللبناني، سواء كان على مستوى قدرة

0: قوات الجيش اللبناني في التحرك ضد حزب الله والعمل على نزع سلاح حزب الله، وعلى قدرة الجيش أيضا ببسط أو فرض السيادة اللبنانية في هذه المناطق التجريبية. لكن رأينا أيضا محاولة في الجانب الإسرائيلي يوم أمس في التقليل من هذا الانسحاب الذي جرى من منطقة زوتر الغربية. كما توقعنا لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي صور لعملية انسحاب. كان نتنياهو قد مهد لذلك قبلها بأيام عندما قال بأن هذه المنطقة غير ضرورية عملياتيا لوجود الجيش الإسرائيلي فيها،
1: للتقليل من قيمة الانسحاب
0: ولمنع تصوير أن إسرائيل نفذت أي انسحاب من جنوب لبنان، مع إصرار إسرائيلي واضح على عدم تنفيذ انسحابات في المستقبل، على الأقل ليس في المستقبل القريب. وهذا قاله نتنياهو وكذلك وزير دفاعه إسرائيل كاتس بأن هذا الانسحاب سيكون الأول والأخير من لبنان على الأقل. إسرائيل تربط أي عملية انسحاب من جنوب لبنان بترتيبات أمنية لها علاقة بهذا الاختبار للجيش اللبناني وقدرة الجيش اللبناني على التحرك ضد حزب الله، ولكن أيضا بمسألة نزع سلاح حزب الله. نتنياهو يسعى إلى ترتيب لقاء عاجل مع الرئيس الأمريكي، حاول فعل ذلك خلال الأسبوع المقبل لتتزامن زيارته مع زيارة الرئيس اللبناني، لكنه لم ينجح. مكتب نتنياهو قال بأنه هو من أجل الزيارة، لكن مصادر في البيت الأبيض قالت بأن ترامب هو من لا يتعجل لقاء نتنياهو، وأحد الأسباب لذلك هو بأن واشنطن تريد الضغط أكثر على إسرائيل من أجل المضي في تنفيذ مذكرة التفاهم أو الاتفاق الإطاري مع لبنان. لذلك رأينا يوم أمس هذا الانسحاب من زوتر الغربية. إسرائيل تربط ذلك بترتيبات أمنية وتقول بأنها لن تنفذ مزيدا من الانسحابات دون نزع سلاح حزب الله، ولكن الولايات المتحدة تريد تنفيذ هذا الاتفاق ورؤية انسحابات أخرى من هذه المنطقة.
1: شكرا لك نجوان سمري، والآن نذهب إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول.

مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا بين التساؤلات والاحتمالات. كالعادة سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. مستقبلا، جثامين جنود أمريكيين قضوا في الأردن والعراق. طرح الرئيس الأمريكي المعادلة التي يرى من خلالها مستقبل التصعيد العسكري الجاري بين واشنطن وطهران. سنقصف مزيدا من الجسور ومحطات الكهرباء ردا على أي قذيفة من القوات الإيرانية تصيب سفينة تعبر مضيق هرمز. ترامب أبدى في الوقت ذاته انشغاله بالهاجس النووي، ملوحا بضرب ما قال إنها منشأة في جبل الفأس يشتبه بكونها باتت قاعدة خلفية للرصيد النووي الإيراني. الرد الإيراني جاء على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، الذي قال إنه لن يبيع أحد النفط في منطقة لا تبيع فيها إيران نفطها. قليباف أضاف أنه لن تكون أي بنية تحتية آمنة في المنطقة إذا لم يتم ضمان أمن إيران. إذن هي معادلة بمعادلة. بالنسبة لرئيس البرلمان الإيراني الصورة شديدة الوضوح، إما الجميع أو لا أحد. رغم ذلك لم يقفل الباب تماما أمام الخيار الدبلوماسي فها هو روبيو يعرب عن استعداد بلاده بشروط لعقد اتفاق مع إيران، وها هو الرئيس الإيراني يثمن جهود الوساطة الباكستانية بالتزامن مع كشف الإعلام الدولي تفاصيل هدنة مقترحة من قبل الوسطاء لمدة 10 أيام تمهد ببنودها لتفاوض الهدف منه التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن قواعد مرور السفن عبر مضيق هرمز. أفكار تلقي في حال تأكدت الكرة في ملعب الطرفين، إما خفض للتصعيد تمهيدا لعودة التفاوض أو انزلاق إلى مزيد

0: من منطق المواجهة. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور مهند سلوم أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، وفي الاستوديو أيضا الدكتور نوفل ضوء الأكاديمي والبحث في قضايا الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. وأبدأ معك سيد توم بالسؤال عن المعادلة التي وضعها الرئيس ترامب. ما الذي دفع الرئيس الأمريكي إلى وضع هذه المعادلة؟ هل هو فشل الخيار العسكري المتعلق بضرب البنى التحتية العسكرية الإيرانية على السواحل، تلك التي تهدد بالفعل مضيق هرمز؟
1: كلا، لا أعتقد أن الأمر كذلك أبدا. أعتقد أن الأهداف التي أوضحها مثل الجسور ومحطات الطاقة واعتمادا على مكان أماكنها، وأستخدم كلمة أهداف تساوقا مع التعبير، أنا طبعا كما أنت كتبت مقدمتك، أنا كتبت في مقدمتي بأن إيران ستضرب منشآت البنى التحتية بقوة إذا ما ضربت، وإيران تهدد بتداعيات خطيرة لو أن السفن المحايدة تمر بالمياه الإقليمية العمانية. كيف لإيران أن تهدد جيرانها بهذا الطريق؟ إيران تقول إن لم نستطع بيع النفط فلا نستطيع حديد. إيران وضحت لكم من
0: أنا
1: أنتم.
0: سأناقش هذه المقدمة التي كتبتها، لأنها نفس المقدمة التي قلتها بصراحة، لكن سؤالي يبقى نفسه: لماذا يعني وضع معادلة السفن، ضرب السفن مقابلها البنى التحتية حتى في طهران؟ ما الذي دفعه إلى ذلك؟
1: البنى التحتية التي ما تزال تستخدم كأهداف عسكرية، الجسور تستخدم لإعادة تفخير منصات الصواريخ، هذه الاستخدامات مزدوجة، أبراج الاتصالات، منشآت الطاقة التي تنتج الطاقة التي تستخدم في صنع المسيرات والصواريخ. الرئيس ترامب محبط تماما، لأنه إذا ما وعد سيفي بوعده. هذا ما قاله روبيا اليوم: نريد أن نتفاوض، لكن نريد التفاوض بحسن نية حيث يمكن أن نثق، كل طرف يثق بالآخر ليفي وعده.
0: لكن استخدام المزدوج ينطبق على كل المنشآت المدنية في البلد عادة، هكذا يكون؟
1: لا تماما لا. عندما تستهدف إيران محطات تحلية المياه في الكويت، وقد ناقشنا هذا في هذا البرنامج، هذا ليس استخدام مزدوج. تحلية المياه حيوية لحياة المدنيين. إذا الولايات المتحدة ضربت منشآت طاقة لتوليد التكييف في طهران، هذا ليس استخدام مزدوج، لكن توليد الطاقة في واحدة من الجزر السبعة تستخدم للرادارات مثلا، هذا استخدام مزدوج.
0: دكتور صدقيان، عندما تتحدث إيران العين بالعين، أجمع المسؤولون عسكريون هذه المرة وسياسيون على أنه سيتم ضرب جسر مقابل جسر، محطة مقابل محطة، لكن هذا سيكون في المنطقة، وهذه إشكالية ستعمق أزمة إيران مع دول المنطقة وليس مع الولايات المتحدة.
2: هذا صحيح جدا حسن. أنا أعتقد بأن الحرب الآن في إطار أو في سياق ما تحدث به الرئيس ترامب وما تحدث به قاليباف، المنطقة تتجه إلى الهاوية وليس إلى حافة الهاوية، وبالتالي كل الذي يقوله ترامب حاليا ويرفض الهدنة، كما رفض ما سمعناه من تسريبات إعلامية بأنه يرفض الهدنة 10 أيام، ويرفض انتهاء الحرب أو إنهاء الحرب. وبالتالي كل الذي يعمله حاليا هو وفق قاعدة إسرائيل أولا، هو لا يرى مصلحة لا لإيران ولا لدول المنطقة ولا إلى حلفائه في المنطقة ولا إلى أصدقائه في المنطقة، هو ينظر إلى إسرائيل أولا، كيف هي تكون مصلحة إسرائيل. وبالتالي نحن أمام تصعيد خطير جدا، يعني ما تحدث به الرئيس ترامب أنه يضرب جسر ومنشأ الطاقة، وقاليباف رد عليه بأن هذا الانحدار في الحرب في غاية الخطورة. الدول الخليجية هنا وهي المهمة أيضا في هذه المعادلة، الدول الخليجية هي دخلت وساطة وكانت وساطة مرحب بها ومشكورة أيضا من أجل تفادي الوقوع في أزمة. هذه الوساطة اصطدمت بالتعنت والتناقض الأمريكي بالشكل الذي لم تنهي الحرب. إنهاء الحرب مهم جدا كان، لم تنهي الحرب. الآن أنا أعتقد وبخلاصة شديدة، أعتقد بأن دول المنطقة وإيران معنية باستيعاب ما يمكن استيعابه، وإلا نحن ذاهبين إلى منحدر خطير جدا لا يفرح فيه إلا نتنياهو. ونتنياهو بالمناسبة هو أراد الهدف، إذا سمحت لي حسن، هو أراد الهدف أن تكون الحرب بين إيران والولايات المتحدة. الآن هي حدثت وهو جالس يتفرج، ويجب علينا أن يكون في بالنا إسرائيل أولا مهم، ويتطلع إلى إسرائيل الكبرى مهم أيضا. إسرائيل الكبرى معناتها هذه المنطقة.
3: طيب
2: وبالتالي
3: جيد.
2: إذا سمحت لي، نعم. أنا أعتقد الآن دول المنطقة وإيران مدعوة لاجتماع، لمشاورات مكثفة سياسية أمنية للوصول
3: مدعوة
2: إلى
3: من قبل من؟
2: مدعومة من دول المنطقة.
3: مدعوة من قبل من؟
2: أي واحد يدعو لها، إيران، قطر، السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي. الجلوس على طاولة واستيعاب ما يمكن استيعابه من تداعيات، وإلا المنطقة ذاهبة إلى خطورة شديدة لا يستفيد منها إلا إسرائيل.
3: دكتور مهند.
4: طيب، الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن رسالتها واضحة بالنسبة للنظام الإيراني، يجب أن يفتح مضيق هرمز. الحرب الآن عادت ليس بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية بادرت من دون أن تفعل إيران أي شيء. إيران استهدفت الناقلات النفط، تريد أن تفرض واقعا على ممر دولي مفتوح. وأيضا المشكلة الأكبر أعتقد هي أن إيران لا تريد أن تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية على الملف النووي. الرئيس ترامب حاول أن ينتظر، يعني هذه الفترة كلها أعطى المذكرات التفاهم، تحدث مع الإيرانيين، أعطاهم حتى محفزات بالنسبة للأموال، بالنسبة للاستثمار في داخل إيران، أن هنالك صندوق لإعادة إعمار إيران، لكن إيران تريد أن تذهب باتجاه آخر. لهذا عادت الحرب. الآن هذه التهديدات التي جاءت من الرئيس الأمريكي تقول لإيران أن النظام نفسه في خطر. الولايات المتحدة الأمريكية لن تذهب باتجاه يعني استهداف منشآت مدنية يمكن أن تكون يعني جرائم حرب، سوف تذهب باتجاه اختيار بعض الضربات التي تعتقد أن ربما محطات الكهرباء على الأغلب التي تغذي المصانع التي تصنع الأسلحة، وتبرر يعني ربما هذا، أنا لا أريد أن أبرر هذا قانونيا، لكن يوجد ربما تبرر أن هذه المصانع كذا وكذا.
3: يعني هي محطات الكهرباء فقط لتغذية مصانع الأسلحة، يعني هي لا تغذي مناطق مدنية أخرى؟
4: تغذي مناطق مدنية بالطبع، وسوف يتأثر المدنيين، وهذا تكتيك استخدم سابقا حتى في الحرب على العراق للضغط على الشارع للانقلاب على النظام. الولايات المتحدة الأمريكية لا تخفي نواياها. طيب، تقول للنظام الإيراني إذا لم تمتثل سوف تسقط.
3: طيب دكتور إبراهيم.
5: شكرا. مجموعة من النقاط. أولا يعني بالنسبة إلى موضوع محطات الكهرباء قد تدخل في جرائم حرب، بيعتمد على شو شكلها وإذا نفذت بهذا الشكل حتى والأغراض التي تستخدم من أجلها. ولكن ما أريد التركيز عليه أو الإجابة على سؤالك في قضية أنه لماذا لجأت الإدارة الأمريكية إلى هذا الموضوع، وهذا يعني بالصراعات الدولية ما يسمى بالإسكاليشن دومينانس، التصعيد المهيمن، أن الولايات المتحدة في هذه المواجهة لديها الأفق لتصعد أكثر. التصعيد المهيمن يحدث بأنه الطرف يصعد، الطرف الثاني يصعد بالمقابل، ثم الأول ثم الثاني وهكذا. الولايات المتحدة تمتلك الأفق الأوسع بهذا الموضوع على اعتبار أنه الأجواء الإيرانية كلها مستباحة وبإمكانها أن تقصف في أي مكان، فلديها الأفق الأوسع. ولهذا السبب هو اختيار سهل بالنسبة للإدارة الأمريكية أن تختار أن تصعد، لأن الأفق لديها أوسع بهذا الموضوع. هذا السبب في اللجوء إلى هذا التصعيد.
3: الآن ما زال التصعيد كلامي
5: يعني
3: بس.
5: طبعا هذا يعني أننا إزاء مسلسل من التصعيد خطير جدا فعلا، وأعتقد أن لدينا فرصة قبل أن ندخل بهذه الحالة، لدينا فرصة وهي المبادرة الباكستانية القطرية التي واحد توقف مسلسل الانهيار، هي لا تقدم حلول ولكن توقف مسلسل الانهيار الكامل للمفاوضات، وهذه فرصة باعتقادي يمكن البناء عليها. وثانيا تعيد عقارب الساعة إلى ما قبل 9 يوليو، وبإمكانها الحديث وتوفر حفظ ماء الوجه للطرفين بالخروج من المأزق. هناك تحديات تواجه المبادرة على اعتبار أن قبل 9 يوليو لم يكن معرفا بشكل أساسي، ولكن يمكن البناء عليها.
3: تعتقد فقط تعتقد أنه تهديد الرئيس ترامب جدي؟
5: طبعا
3: جدي.
5: نعم،
3: يعني إذا اليوم مثلا إيران استهدفت سفينة في مضيق هرمز، يمكن أن نشهد هجوما أمريكيا على بنية تحتية؟
5: هذا وارد جدا. يعني هي البنية التحتية يمكن ترجمتها بأكثر من طريق.
3: صحيح.
5: على اعتبار لماذا أعتقد أو أميل للاعتقاد بأنه نعم، لأنه عندما تطلق تصريحات في الفضاء العام يكون هناك ما يسمى استثمار رأس مال سياسي، يعني إذا تراجعت عنه هناك خسارة، هناك ثمن للتراجع، يعني قبل أن تطلقوا لا يوجد هناك ثمن.
3: هلا مع الرئيس ترامب هذه يعني هذه القاعدة تصح مع الرئيس ترامب؟ لأنه سنسأل عن كثير من المواقف في هذا المجال.
5: دائما كان يوجد مخرج بالخروج منه بهذا الموضوع، ولكن بأنه أن يستهدف مركز أو مركزين هذا ممكن طبعا.
3: دكتور لقاء، فقط يعني تكمل لما ذكره الدكتور فريحات، إذا عدنا إلى السابق عند لحظة معينة ربما كانت تشبه هذه اللحظة بشكل أو بآخر بظروفها، عندما وصل الجميع إلى نقطة المأزق، نقطة اللا عودة، حصلت الوساطات وتم التوصل إلى مذكرة التفاهم، وكان العنوان وقتها نفس الشيء، البنى التحتية الإيرانية. هل نحن في ذات المرحلة اليوم؟
6: ممكن، لكن بشرط أن يكون هناك توازن بين الطرفين، بمعنى أن مو فقط الإرادة الطيبة أو إرادة السلام، وهي متوفرة بالمناسبة. السؤال هو هل أن الطرفين في الولايات المتحدة وطهران، واشنطن وطهران، بنفس يعملان داخليا بنفس السياق المفاوضات الأولى، يعني ما زالا بنفس الترتيبات الداخلية، يعني محيطين بترامب هم نفسهم، نفس العقلية ونفس الرؤية اللي كانت في المرة الأولى، وكذلك في طهران.
3: ما رأيك؟
6: أنا أعتقد تغيرت الأمور.
3: كيف؟
6: يعني مثلا المذكرة التفاهم، أنا متأكد أنه ما وصل إلى نائب الرئيس ديفانس لم يعجب بعض الأطراف في داخل الإدارة الأمريكية، وربما كانت هناك حملة داخلية ضده وضد ويتكوف وكوشنر. وحق قبل قليل كنتوا تتحدثون كيف أن روبيو بدأ يستلم زمام الموضوع لأول مرة.
3: سنسأل هذا السؤال للسيد توم.
6: لأول مرة يعني لم يكن معني بهذه القصة أصلا، يتجنبها حتى. هذا يعني قد يعطي مؤشر أن هناك شيء حصل في داخل واشنطن وزاد التصلب، يعني ربما أحس أنهم خدعوا يعني، أو أنه إيران أخذت أكثر مما يجب. الأمر الثاني أنه في طهران نفس الشيء، هناك ارتفاع لمنسوب التطرف، وهذا يتضح من خلال اللهجة القاسية والحادة، وأيضا يعني حتى تصريحات عراقتشي الأخيرة فيها شيء يعني مختلف عن منطق الدولة كلها اللي نسمع على الأقل الرسمي يعني ما يصدر. وبالتالي يعني حتى موضوع هرمز والتشدد فيما يتعلق به، عراقتشي كان بعمان بعد بالطيارة وانقصفت السفن، هو ماخذ مبادرة عمانية حتى
3: يعني ماذا تريد أن تقول؟
6: أريد أن أقول إن المتطرفين في الجانبين
3: عم يأثروا حتى على من كانوا معتدلين،
6: صعدوا من سقف التوقعات،
3: نعم،
6: من سقف الشروط. ولذلك المفاوض الباكستاني والقطري أي مفاوض أو أي وسيط عفوا سيجد صعوبة أكبر.

0: من المرة الأولى في المقاربة بين الطرفين. هذا التصريح مال ترامب إذا لاحظت إجا بعد يوم واحد من ذهاب وزير الداخلية والتقائه بوزير الداخلية الإيراني والتقائه في إسلام آباد بقائد الجيش ورئيس الوزراء. نقل رد، والرد وصل إلى واشنطن أكيد، ولذلك صرح ترامب إحنا رح كذا صعد الموقف. هذا معناه أن الرد غير مناسب، أنه ليس هناك فتح لهرمز. هذا يعني أنه التصعيد باقي إلى أن أحد الطرفين يصيح في لعبة عض الأصابع هذه. إذا ما صاح، ونحن نعرف إيران عنيدة ولن تستسلم إلا إذا خسرت آخر طلقة، يعني آخر طلقة.
1: طيب والولايات المتحدة
0: كذلك. كذلك يعني ما معقول يستسلم.
1: فقط من برأيك سيصيح أولا؟
2: أنا أعتقد المشهد الآن ليس من يصيح، هو المشهد الآن من يمسك زمام المبادرة الآن لإعادة تشكيل المشهد الصراع بشكل أو بآخر. الولايات المتحدة حسن كانت ترى بأن هذه المذكرة فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة الضغوط على إيران بشكل مختلف من خلال الدبلوماسية. إيران تلقفتها كفرصة للحصول على أو على الأقل وضع أساس لما كانت تطلبه، وفعلا حصل ما حصل. لكن الآن نحن نمر في مرحلة الصراع فيها مستند إلى فكرة أساسية، ليس فقط فائض القوة عند الطرفين بل فائض التأثير على الآخر، على العالم وعلى الاقتصاد وعلى منظومة سلاسل الإمداد إلى غير ذلك. معنى آخر، الموضوع لم يعد ثنائيا، لم يعد فقط بين الولايات المتحدة وإيران. والشيء الأخطر من ذلك أنه طريقة التعامل الآن، هناك تدرج واضح من الطرف الإيراني ومن الطرف الأمريكي. الطرف الإيراني واضح تماما أنه كان ركز على منطقة الخليج في الرد على الهجمات الأمريكية، الآن ذهب إلى الأردن، لا نعرف ما هي المحطة القادمة بالنسبة له، ما هي الأهداف. الولايات المتحدة نفس الشيء، تقصف الأهداف في جنوب إيران، الآن تتحدث عن قصف في مدينة طهران، والإيرانيون يردون كما رأينا أنه
1: يعني تصعيد متدرج من الجانبين،
2: طيب. بشكل واضح يبدو لإجبار كل طرف على إعادة التموضع. الشيء الأخطر في هذا السياق الحقيقي،
1: لوين بده يوصل؟
2: إلى أين يصل؟ ثم في ظني أن وزير الداخلية الإيراني عندما زار باكستان، في ظني لم يكن موضوع الصراع هو الأساس. الذي كان على الطاولة بينهما هو موضوع إمكانية أن يتم الاستفادة من جماعات معينة على الحدود الباكستانية الإيرانية، وكيف يمكن تتعامل باكستان معها. وبالتالي كان هناك أمر يتعلق بأمن الحدود وقطع الطريق على أي محاولة لاستفادة من الحدود الباكستانية الإيرانية، وإلا لكان هناك تدخل أكثر ربما من عراقشي. وهذا يجعلني أقول أنه زيارة وزير الداخلية برمتي هذه لم تكن لها علاقة
1: بالوساطة
2: كلها. القضية طيب. الثالثة فقط معي حسن، وهي هنالك شيطنة ممنهجة تجري الآن للوسطاء الباكستاني والقطري من قبل جهات داخل إيران ومن قبل إسرائيل. وهذه الشيطنة واضح أن لها هدف، وهو عبارة عن تعطيل أي فرصة ممكن الآن لاحتواء الصراع. شاهدنا هذا في مشهد وقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة، عندما كانت شيطنة قطر في أكثر من محطة. الآن هذا مشهد يتكرر،
1: لأنه داخل في إيران، أطراف لا تريد،
2: في أطراف داخل إيران لا تريد الوصول إلى التهدئة.
3: أنا أعتقد أنه يعني لكي لا نغرق في التفاصيل، أو عندما نغرق في التفاصيل تغيب عنا الفكرة الأساسية. ما يجري اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ليس موضوع مضيق هرمز بحد ذاته، ولا موضوع الملف النووي بحد ذاته، ولا موضوع الأزرع بحد ذاته. كل هذه تفاصيل. العنوان الأساسي هو أن إيران تريد أن تغير النظام العالمي بشقه الإقليمي القائم في المنطقة. هي تريد أن تقول بأنه هذا النظام بتركيبته الجيوسياسية أنا غير موافقة عليه، وبالتالي أنا أريد أن أغيره. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية استوعبت الآن حقيقة الأهداف الإيرانية في المنطقة، خصوصا من بعد الاعتداءات الإيرانية والقصف الذي يستهدف دول المنطقة. اليوم القول والتحجج بأنه دول المنطقة تتعرض للقصف من قبل إيران لأنه فيها قواعد عسكرية أمريكية. خلينا نتذكر أنه مشكلة إيران مع دول المنطقة لم تبدأ بعد 91 مع القواعد الأمريكية. يوم انتصرت الثورة بإيران 79 بعد شهرين بدأ تحريك الشيعة في المنطقة الشرقية في في في المملكة العربية السعودية. سنة 81 صار الانقلاب أو محاولة الانقلاب بالبحرين. بنفس الوقت عادت القلاقل إلى المنطقة الشرقية. ب 83 خليني أكمل بس لنوصل الفكرة. ب 83 صارت التفجيرات بقلب الكويت. بال 84 محاولة اغتيال أمير الكويت. بال 85 عمليات خطف الطائرات وإلى ما هنالك. كل هذه الأمور ليست لها علاقة بأي شكل من الأشكال.
1: طب أنا سؤالي هون بس دكتور نوفل، عفوا، أنه الولايات المتحدة أدركت أن إيران تريد تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، هل أدركت ذلك قبل مذكرة التفاهم أم بعد مذكرة التفاهم؟
3: أنا أعتقد أنه بعد مذكرة التفاهم، أو هي تدرك ذلك، ولكن اعتقدت بمذكرة التفاهم أنها يمكن أن تغري إيران اقتصاديا في مقابل أن تعود إيران إلى النظام العالمي. إيران ليس هدفها الاقتصاد، آخر هم الاقتصاد. عمليا عايشة 40 سنة بالعقوبات وبالفقر وما عندها مشكلة. وبالعكس أنا أعتقد أنه مثل هذه الأنظمة لا يمكن أن تحكم إلا في ظل عدو خارجي دائم وفي ظل حالة فقر لكي لا يتطلع الناس إلى الديمقراطية. الأنظمة الدكتاتورية تحكم بإلهاء الناس بلقمة العيش.
1: دكتور إبراهيم،
4: أنا خليني أعقب. أولا حقيقة أنه من المبكر الحديث عن مواجهة شاملة، ولكن الآن ما يجري هو حوار أو مفاوضات بالنار ومفاوضات بأوراق الضغط وأيضا باستعراض القوة. وأنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة ما بتشوف أنه اليوم أو الوقت هذا هو الوقت المناسب لحسم هذه المعركة. هي تريد معركة أطول من ذلك، لأن تعقيدات المشهد الدولي والإقليمي لا يساعدها على الذهاب إلى حسم مبكر قبل يعني الأوان. الأمر الآخر أن إيران باعتقادي أنها تلعب دور الرجل المجنون الذي ليس له حسابات. هذه الدولة التي يمكن أن تذهب إلى آخر مدى، لكن أنا بعتقد أنه في نفس الوقت لديها الكثير من الحسابات وتلعبها بمهنية ومهارة، فتسير على حافة الهاوية وهاوية الهاوية. ولهذا الكل الآن غير قادر على قراءة المشهد الإيراني بشكل دقيق. هل هي تريد أن تذهب إلى المفاوضات لكي يعني تقدم تنازلات كبيرة، أم أنها تريد أن تذهب إلى المواجهة حتى منتهاها؟ حتى اللحظة القراءات مرتبكة حتى للعقلية الأمريكية. إسرائيل هنا هي يعني كلمة السر. أنا أعتقد أن تحييد إسرائيل وإبعادها عن المشهد الآن، وهي التي بدأت المعركة وهي التي حرضت على المعركة والتي هندست ودفعت المعركة، تجنيبها الآن حقيقة ربما يكون خطرا على إبقاء وديمومة هذا الصراع. لهذا يجب التفكير من جميع الأطراف، وأنا مع أن يكون هناك تفكير جمعي، إيران وأيضا دول المنطقة، كيف يمكن العمل على قلب هذه المعادلة بما يجعل إسرائيل تدفع ثمنا تستطيع هذا. كيف؟ كما قال يمكن أن يتم دراسته، لا يمكن أن يكون، ولكن طالما إسرائيل لا تدفع أثمانا المعركة ستستمر.
1: بس نقطة، يعني جملة قلتها سيد إبراهيم أنه حسم مبكر قبل الأوان، يعني هو في وقت حاطته الولايات المتحدة، حينئذ عندما يحين هذا الوقت ستحسم المعركة.
4: الولايات المتحدة كما قلت قبل ذلك في لقاء سابق أنها غير مستعجلة على الحسم، لأنها تدير معركة ليس فقط للسيطرة على المنطقة بل لمسك زمام الأمور في العالم وتجديد قيادتها للنظام الدولي. ولهذا أنا أعتقد أنه الآن لا، هناك دول ما زالت متربصة وقد تستفيد من أي معركة كبيرة، أهمها الصين وروسيا. وأيضا أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن إيران قادرة على يعني على رد كبير قد لا تحتمله الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا هي الآن في مرحلة الإنهاك ودراسة هذه المعركة.
5: أنا أعتقد بأن إيران الآن هي تريد المفاوضات، تريد تطبيق مذكرة التفاهم، تريد الذهاب أيضا إلى آخر مذكرة التفاهم وهي مناقشة الملف النووي. وحتى في مجال أنا قلت مرة سابقا حتى في مجال تسليم كل الكمية من اليورانيوم مرتفع التخصيب ولديها الاستعداد الكامل مقابل إزالة العقوبات.
1: دكتور مهند يرى عكس ذلك تماما، هو يرى أنه إيران تريد البقاء في مضيق هرمز حتى لا تصل إلى هذا الاستحقاق.
5: مضيق هرمز إيران قالت بأنه لن يعود إلى قبل، لكن بالمفاوضات وبالمشاركة بين إيران وسلطنة عمان يمكن إيجاد حل وفق القانون الدولي للعبور الآمن والبريء في مضيق هرمز. لكن الولايات المتحدة يبدو لا تريد ذلك، تريد شيء أكبر من ذلك. أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة داخلة من أجل إسرائيل الكبرى، من أجل نتنياهو. فرصة نتنياهو منذ 7 أكتوبر أن تكون هناك حرب مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، هذا الذي هو الآن واقع، وهو يعني يرقص فرحا نتنياهو لأن الأمر كما أراده وهذا هو الهدف. حتى في أثناء السنتين في أو 3 سنوات في غزة، الحرب في غزة هو كان هذا العامل. لكن دعني أشير إلى نقطة
1: باختصار
5: لأن بدي أسأل ومعلومة مهمة.
1: معلومة نعم. مهمة تركت لها هلأ.
5: نعم
1: تفضل.
5: إيران تريد المفاوضات مساء الاثنين، يعني مبارح أو تمبارح مساء الاثنين كان هناك اجتماع، واجتماع مهم للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني شارك فيه، أو المجلس الأمن القومي الإيراني ذهب إلى المرشد الإيراني السيد مجتبى خامنئي وعقدوا جلسة بحضور المرشد، وتم استعراض المسار السياسي الدبلوماسي بما في ذلك المفاوضات، وتم استعراض أيضا القضايا الاجتماعية والاقتصادية في داخل إيران. تم التأكيد على المسار السياسي والتفاوضي في الوقت الذي أيضا تم التأكيد على رفع الجهوزية بما يستطيع الحرس الثوري والمؤسسة الإيرانية العسكرية أن تكون في جهوزيتها لمواجهة أي احتمال. لكن المفاوضات تم التأكيد عليها أيضا وإيران سائرة في ذلك. لكن عندما يسمع مثل ما قاله الرئيس ترامب اليوم بهذا التهديد الكبير جدا أنه يقصف المنشآت المدنية الإيرانية، بالتأكيد
1: مع العلم أنه بيان المرشد
5: مثل ما قاله يعني طالبان،
1: بيان المرشد فيما يتعلق بالثقة بتوقيع الرئيس ترامب كان يوحي وكأنه لا تعويل على المسار السياسي. سيد توم، تعليق لك على ما سمعت.
6: نعم، أنا أريد أن أقول عدة أشياء. أولها الأفعال صحيحة لكن الكلمات قد تكون كاذبة. تعلم أن إيران تخسر محاججتها عندما تقول إسرائيل ويضربون البحرين، يقولون نتنياهو ويضربون الإمارات، يقولون إسرائيل ويهاجمون قطر أو عمان أو العراق، يقولون لا عودة إلى الوضع السابق لما قبل الحرب. في أي لحظة أعطت إيران الحق لنفسها أن تتحكم بما تقوم به إيران في مياه الإقليمية؟ هذا سؤال منصف. عندما يخسرون حجتهم يتحدثون عن إسرائيل ويهاجمون بلدان أخرى، هذا يتعلق بإيران وكيف تعامل جيرانها. الشعور داخل الولايات المتحدة، داخل الحزب الجمهوري، يجب أن نفهم أولا دونالد ترامب هو لا ينظر إلى السياسة بالطرق التقليدية، هو يتفاوض كما التفاوض هي حياته، هو فعل ذلك طول حياته. هو يغضب عندما يتفاوض، يقول أنا أفعل ذلك وأنت تقول أفعل ذلك، ثم تتصافحان ثم نصل إلى اتفاق. هذا لا يحصل. عندما تقول إن الولايات المتحدة انتهكت المادة 5، هذا من حقك، لكن هذا ليس من الحقيقة. نعم. إيران هي التي هاجمت السفن.
1: لماذا تنفي دور إسرائيل سيد توم إذا كان جيدي فانس نفسه نائب الرئيس الأمريكي هو نفسه قال إنه إسرائيل تمول حملات من أجل أن تستمر هذه الحرب إلى الأبد؟ يعني نائب الرئيس الأمريكي قال ذلك.
7: absolutely agree that
6: نعم أنا أتفق مع ذلك تماما إن إسرائيل وروسيا وفرنسا والصين تحاول التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية وأتفق تماما إن تأثير إسرائيل أكبر من غير هذا صحيح نعم لكن حاليا التكتيك الإيراني هو الإحالة إلى هذا عندما يكتشف أمرهم عندما يكتشف أن سارقا قد سرق ومسك يدعي بأن شيئاً أو طرفاً آخر هو المسؤول. أنا لا أقول إن ليس إسرائيل تأثير ولا أقول إن إيران تهاجم جيرانها العرب كلهم وتقول هذا بسبب خطأ إسرائيل.
5: إذا سمحت لي دكتور اللقاء عفواً. الولايات المتحدة نصف الولايات المتحدة نصفهم يقولون بأن هذه الحرب هي ليست حرب الولايات المتحدة وإنما هي حرب إسرائيل. الإيران عندما تقصف هذه المناطق التي قلت بأنه أخوة أو كذا إيران تقصف القواعد الأمريكية التي استهدفت المنشآت الحيوية في
3: محطات
5: إيران.
3: تحليه المياه قواعد عسكرية تقصف
5: اسمح لي خلي
3: طب ما يا أخي طب نوقف
5: اسمح لي اسمح لي
3: يا أستاذ هذه السردية عن جد خلصت
1: راح ترجع ترد عليه بكل وتأخذ وقتك كاملا تفضل
5: فبالنتيجة يا صديقي إيران عندما تستهدف هذه القواعد وقيادة السنتغام هي التي دارت المعركة وهي التي تقود المعركة حاليا من أجل ضرب إيران هل تستطيع أن تقول لي لماذا شنت الولايات المتحدة الحرب على إيران؟
1: طيب حتى لا يصبح نقاشا ثنائيا سجل النقاط سيد تون وسأعود إليك دكتور
0: حسن موقف إسرائيل هنا لا أحد ينكره أكيد هي اللي وحرضت ترامب وهي اللي ربما خدعته حتى أو على الأقل زينت له الأمور في البداية خصوصا بعد المظاهرات في إيران في يناير لكن المشكلة أنه إيران قدمت وما زالت تقدم لنتنياهو تحديدا يمين الإسرائيلي خدمات جليلة اولا بقصف دول الخليج اللي تجعل هذه الدول يعني الفجوه بينها وبين ايران اكبر
1: نعم
0: وتدمر حضاره هذه الدول وقدرتها التنمويه وبناها مما يجعل اسرائيل مستفيده لان هذه الدول بدات تنافس اسرائيل على صوره الدول المتقدمه في هذه المنطقه في الشرق الاوسط وتستقدم رؤوس الاموال والاستثمارات والدول امن ايضا الامر الثاني وهذا هو المهم أن قرار إيقاف الحرب الآن المبادرة بيد إيران وليست بيد أمريكا المبادرة العسكرية بيد أمريكا لكن المبادرة السلمية التسوية الآن بيد إيران بمجرد أن تعلن إيران وقف قصف السفن في مضيق هرمز انتهت المشكلة انتهت فورا تروح تبدأ المفاوضات من جديد يتوقف القصف على الطرفين ونعود إلى نفس المسار الدبلوماسي وتنتهي المشكلة
1: إيران تقول أن المسار الدبلوماسي لم يلتزم به الرئيس ترامب بفترة
0: نعم الكل ملتزم الكل ملتزم قصف السفن شيء والحصار بالتأكيد عدم التزام القصف بالتأكيد عدم التزام لكن القصد أنه هنا في هرمز كانت المشكلة كلها إحنا حتى لما صار الاجتماعات بالدوحة دا تتذكر تم الإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران من بين الأموال المجمدة صح لم تطلق لأنه صار فورا صارت الحرب لكن أفرجت قصدي أن هناك تعاون ترامب وصل إلى مرحلة اعترف بشرعية وجود صواريخ في إيران قال إنه الآخرين عندهم صواريخ قال إن إيران من حقها تخصب اليورانيوم اعترف بحق التخصيب هذا نصر كبير لإيران حق نعم. التخصيب واعترف طيب. بالصواريخ بعشير دون أكثر
1: بس هل لديك تعليق سيد توم على ما قاله الدكتور صدقيان
8: Well, he can say what he wants.
6: هو بإمكان أن يقول ما يقول، لكن لا تستطيع أن تعارض الأرقام. أرقامي عمرها 3 أيام، لكن في الإمارات وبحرين وعمان وقتل مدنيون في كردستان، قتل 20 مدنيا. أيضا البحارة والذين كانوا في سفن تجارية 17 قتلوا في المياه العمانية. بإمكان أن يقول ما يشاء. لكن أنا أضع أو أكرر ما قاله زميلي هنا. ترامب وجد نفسه في مشكلة مع الصقور في الولايات المتحدة، لأنه كان واضحا بأنه كان واضحا إيران يمكنها أن تمتلك صواريخ، هي تعيش في جوار صعب. بدأ بالإفراج عن أموال، أعطاهم ذلك، قال أن سنسمح ببيع النفط الإيراني بدون عقوبات، هذا لمدة 16 يوما، لكن إيران رفضت استخدام كلمة نعم.
9: سؤال، لماذا هاجمت الولايات المتحدة؟
1: بس
9: لماذا هاجمت إيران وقتلت 165 طفلا؟
1: دكتور فريحات،
10: تمام. أول شيء تصحيح معلومة بالنسبة للسيد توم، نسبة التأييد لاستمرارية الحرب في الولايات المتحدة، المعارضين لاستئنافها وصلت إلى حوالي 70%، وهي تقريبا الأعلى حتى هذه الوقت. ففي هناك
1: اليوم الرئيس ترامب نفى ذلك،
10: والحال اليوم مراسلتكم من واشنطن هي ما أكدت ذلك بهذه المعلومات من داخل واشنطن يعني. ففي معلومات بهذا الاتجاه، فهذا نوع من الضغط على الإدارة الأمريكية. هناك عامل ضغط ثاني أيضا، أنه الولايات المتحدة سحبت 172 مليون برميل نفط من الاحتياطي النفطي للولايات المتحدة، والآن الأرقام الاحتياطي النفطي للولايات المتحدة 311 مليون برميل، وهو الأخفض منذ عام 1983. ففي هناك اللي من ناحية الجانب النفطي هناك أيضا ألم أمريكي في الداخل. ولكن بنفس الوقت نرجع لإيران، إيران الاستراتيجية التي تستخدمها بالرد على اللي سمناه التصعيد المهيمن من قبل الولايات المتحدة بضرب المنشآت وإلى آخر، هذا إيران ترد باستراتيجية التصعيد في القواعد بالمنطقة. هل هذه الاستراتيجية تشكل رد مناسب للتعامل مع التصعيد الأمريكي؟ لا يبدو ذلك، يعني لا يوجد هناك مؤشرات على أن الولايات
1: هذا الأمر لم يردع الرئيس ترامب.
10: لا، يعني إذا كان هناك مؤشرات، أنا لا أرى مؤشرات، ولكن إذا كان أنا مستعد أني أشوف يعني أنه كيف يمكن لهذه المؤشر لضرب محطة تحلية المياه في الكويت مثلا أن تؤلم إسرائيل أو تؤلم الولايات المتحدة، ماني شايف كيف هذه الاستراتيجية الإيرانية تشكل رد على التصعيد اللي من ترامب في على المنشآت اللي بالنسبة لإيران. فما أخشى اللي هو، وأنا ذكرت هذا الموضوع وأنا شايفه يتبلور، ما أخشى أنه أن نرى نموذج غزة يتكرر على نطاق أوسع بكثير على إيران، في إيران أننا نتحمل الضربات ونصمد واستراتيجيتنا هي فقط الصمود بدون أن يكون هناك ما يسمى بالجمود المؤلم المتبادل، وهي أهم نظرية في الصراعات الدولية من أجل أن يكون هناك حلول. يجب أن يكون الألم متبادل، حتى الآن الألم غير
1: أنت
10: متبادل.
1: أنت لا ترى أنه حتى عند الإيرانيين ليس هناك رؤية استراتيجية؟
10: أنا لا أريد أن أحكم على النيات والتخطيط، أنا لا أعرف ماذا يخطط الإيرانيين، ولكن الاستراتيجية التي تقدم في الوقت الحالي لا أرى أنها مؤلمة بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، ولذلك يجب أن يكون الألم متبادل من أجل أن يكون هناك
2: ثلاث نقاط سريعة.
1: تفضل.
2: سريعة، أولا الرئيس الأمريكي هو أسير بالكامل إلى الاتفاق باراك أوباما، كل ما في عقله وكل ما في ذهنه اتفاق يختلف عن اتفاق باراك أوباما، لذلك كل ما جرى بعد مذكرات التفاهم، الآن لدينا معلومات من مصادر موثوقة أن الرجل قدم له إيجازات متنوعة أن هذا الاتفاق أسوأ من الذي كان مع باراك أوباما، وذلك عليك أن تفعل شيئا، وبالتالي هذا أدخلنا في هذا المرحلة من التصعيد. الشيء الثاني، إيراني واضح أنه عنده استراتيجية من ثلاث عناصر، أولا رفع التكلفة على الجميع ودون رجعة، تغيير الواقع عدم العودة بإيران إلى 27 فبراير 2026، ثم الأمر الثاني محاصرة الوجود الأمريكي. هذا الأمر لم يتراجع، واضح أنهم يشتغلوا على هذا الموضوع، والتوسع الجغرافي للأهداف، وكأنها تريد أنه النقطة الأخيرة لهذا الصراع أن يكون الأمريكيون إما سيخرجون أو خرجوا من المنطقة أعادوا التموضوع. الشيء الثالث بشكل سريع، الإيرانيون والإسرائيليون يقدمون أنفسهم في الثلاث سنوات الماضية كضحايا ويتعاملون بنفس الاستراتيجية، وهذه الاستراتيجية قائمة على فكرة أساسية أنه لا يمكن بالنسبة لإسرائيل العودة إلى 7/6 أكتوبر، وبالنسبة لإيران إلى 27 فبراير، وعليه يجب تغيير هذا الواقع ودفع الأثمان، لأنه بغير ذلك
1: على سيرة دفع الأثمان. مراسلة الجزيرة تفيد بأن 4 انفجارات دوت في أربيل في إقليم كردستان العراق، يعني أصبح المشهد الليلي متكرر يوميا. دكتور
3: أستاذ حسن، نظرية الكلام أنه إسرائيل الكبرى لا تبرر إيران الكبرى، وبالتالي نحن العرب اليوم واعيين بمشكلة فعلا بين نارين. اليوم محاولة إيران تصوير نفسها للعرب وكأنها هي المنقذ من إسرائيل الكبرى مش صحيح. ما هي بلشت فينا من الداخل، إسرائيل خطر خارجي، إيران تتدخل وتستخدم إرهاب الدولة مع الدول العربية، الخلايا المزروعة في كل مكان، محاولة اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي، عملية الانقلابات، كل هذه الأمور هي أخطر من الخطر الإسرائيلي، لأنها تضرب مفهوم المواطن عند العرب. وهذا موضوع نحن ما كنا عايشينه، يعني قبل مجيء الثورة الخمينية ما كان في هذا الموضوع مطروح بالعالم العربي. نقطة تانية، أنا لا أخشى من نموذج غزة اللي حكي عنه الدكتور، أنا أخشى من نموذج النازية في الحرب العالمية الثانية. بقينا نقول بدنا نتوسع وبدنا نتوسع وبدنا نتوسع، ونحن عنا قوة وما فرقاني معنا وقادرين نسيطر في سبيل ضرب النظام العالمي الذي ولد بعد الحرب العالمية الأولى. خلصنا بستالينغراد، وخلصنا بدمار أوروبا، وخلصنا بزوال النازية. وبالتالي هذا الأسلوب النازي إن كان إيراني أو إن كان إسرائيلي، هذا أسلوب غير قابل للحياة بالقرن 21. الاثنين بدهم يفهموا هذا الكلام، والكلام والسرديات كلها سوا يلي عم بيجربوا يعطوها في محاولة لتصوير نفسهم وكأنهم قديسين وكأنهم هن ضحايا، مش صحيح. هن اثنين عم بيجربوا يغيروا النظام الإقليمي ويهيمنوا على النظام الإقليمي ويلغوا العنصر الأساسي في هذا النظام الإقليمي الذي هو العنصر العربي، الذي هو المشروع العربي. وليش اليوم بلش الهجوم؟ بلش الهجوم لأنه فعلا بكل بساطة دول مجلس التعاون الخليجي أثبتت قدرة غريبة ومهمة جدا على النمو والازدهار والاستقرار، وبدأت تستقطب.
1: الإيرانيون يقولون دائما أنه كنا 3 مرات في مفاوضات وهاجم الأمريكي، يعني من شن الحرب.
3: هل تخلى الإيراني عن مشروع إسقاط النظام العالمي؟ إذا تخلى عن مشروع إسقاط النظام العالمي بدءا من النظام الإقليمي، أكيد للولايات المتحدة الأمريكية ولا غيرها. ولكن عمليا كل هذه السرديات التي تحاول أن تغطي على المشروع الكبير بمجموعة تفاصيل صغيرة وأغرقنا فيها لن توصل إلى. أنا بالمشاركة الماضية،
1: شو المطلوب يعني؟ شو
3: المطلوب بالنهاية؟ القبول بقواعد النظام العالمي، واللي عنده مشكلة معه بفوت فيه وبجرب يغير، بس مش عمليا بجرب أنا أفرض على الدول العربية أمور خارجي عن الموضوع، عن الاختصاص الإيراني.
10: خلى النظام شو عم بيقول ترامب هدم النظام العالمي كله.
4: امريكا الان هي المعنيه بتغيير النظام
2: النظام العالمي، لا منظمات دوليه ولا قانون دولي ولا مرجعيات دوليه اصلا. يعني
10: في رئيس دولي بيهدد يضرب كهرباء ومي.
4: انا بعتقد بعد
10: لا بحكي الايراني نظام دولي،
3: ما قصف كهرباء ومي الايراني
4: بعد الامريكي، بعد حرب غزه، بعد الاباده وعجز النظام الدولي، لم يعد هناك نظام دولي. اليوم احنا في مرحله جديده، وربما الحرب على ايران هي ارهاصات التغيير في النظام الدولي. فايران لا تريد تغيير، ولكن يبدو أن المعركة
3: هي إيران بدأت بتصدير الثورة بالـ79.
1: طيب ما كان في لترامب ولا كان في شيء. هذه المقاربة اللي قدمها الدكتور نوفل،
5: يعني أنا بعيد عن الأحقاد والضغائن والخلفيات السياسية، ما بدي أدخل بها لأنه غير قابلة للنقاش وسخيفة جدا. لكن أولا إيران لم تقل بأنها تريد أن تغير النظام الدولي إن كان موجودا أصلا. أما إيران تريد أن تغير النظام الإقليمي، صحيح،
3: يعني النظام الدولي وصل لي حقي وبين أنه مش سخيف. السخيف هو التعليق.
5: تفضل. إسرائيل عندما قالت بأنه نتنياهو تحديدا عندما قال أريد أن أشكل الشرق الأوسط الجديد، هذا هو النظام الإقليمي. وعندما قال أريد أن أتطلع على إسرائيل الكبرى، هذا هو النظام الإقليمي الجديد. إيران تقول دول المنطقة، كل دول المنطقة، هذه الدول هي التي تستطيع أن تشكل النظام الشرق الأوسط
3: البيت. بقيادة العرب وليس
5: هذا ما تسكته؟
1: لا
5: ما يعني اسمح ما خليها خلعتي
1: اسمح لي هو يعني إذا إذا علق
5: يعني كل ما إذا علق, هو
1: إذا علق بكلمة أو بجملة يعني هذا أمر هذا أمر طبيعي جداً
5: ما لا
1: لكن
5: طبيعي
1: لكن لا يعني لا يمكن لا يمكن الحديث بهذه الطريقة عن الزملاء
5: زين
1: لو سمحت
5: أنا أرجوك بس تفهم
1: لا
5: من أخلص
1: أرجوك يعني. أرجوك لنبقى في حدود في حدود
5: يا حدود هو أنا أقول لك فيها يعني
1: احترام
5: من
1: البعض
5: ما أدري شو يريد يسوي فهذا النظام الإقليمي إقليم يجب أن تكون دول المنطقة وليست إسرائيل دول المنطقة هي التي تشكل الشرق الأوسط الجديد هي التي تشكل النظام الإقليمي الرسمي أما إسرائيل أن تأتي وتشكل هذا النظام الإقليمي الرسمي هذا هو الخطر على دول وشعوب كل هذه المنطقة على تركيا على إيران على كل دول
1: اسمح لي أخذ رأي الدكتور مهند لأن سأدخل إلى موضوع العشرة أيام هدنة العشرة أيام إن كانت قابلة للحياة دكتور مهند
11: طيب قبل هذا قبل الهدنة لأنه أنا
1: لا الهدنة موضوع راح أبدأ فيه مع السيد طوم
11: يعني لما تكلم منذ نعم. بداية البرنامج بالنسبة لإيران أنا أعتقد في مبالغة كبيرة أن إيران تغير النظام الإقليمي ناهيك عن النظام الدولي الاستراتيجية الإيرانية حاليا تقرأ كالآتي إيران لديها نظام غارق يغرق كل يوم يمر على النظام الإيراني يشعر بخطر السقوط أكثر لماذا؟ إيران منذ 7 أكتوبر وحتى فبراير الماضي تعرضت لصفعات كثيرة انتهت بمقتل القيادة الإيرانية بعد ذلك الآن إيران تحاول أن تستخدم ورقتان الورقة الأولى هرمز والثانية هو أنها سوف تقصف جميع الدول العربية
1: على سيرة هرمز فقط ترامب يقول لا نريد السيطرة على مضيق هرمز لكننا مضطرون للقيام بما يلزم لأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
11: بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية وربما ربما أنا قلت هذا في أكثر من مرة
1: يعني لا ندري أين الرابط يعني
11: الرابط أن الولايات الرئيس ترامب يريد أن يتأكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا إيران الآن ليست في موقف تفرض أي نظام إقليمي ناهيك عن الدولة الجديد إيران الآن تتعرض للضربات غير قادرة على الدفاع عن نفسها بشكل صحيح تهديدها الأساسي أنها سوف تضرب دول الخليج وتدمر بناهم التحتية ونموذجهم لا يمكن لها حتى أن تضرب إسرائيل تصور خلال هذه الأسابيع الماضية تجنبت إيران ضرب إسرائيل تبرر ما تريد أن تبرره قيادتها مفككة ومنقسمة لا يوجد لدى إيران قيادة قادرة على أن تذهب للسلام المرشد مختفي ومتواري عن الأمر
1: لكن ألا تلاحظ الآن أنه كل المسؤولين الإيرانيين يتحدثون بلسان واحد يعني على عكس المراحل السابقة
11: ماذا يعني ذلك؟
1: ماذا يعني؟
11: أن القدرة العسكرية للحرس الثوري قد فرضت واقعا جديدا هذا لا يعني أن هنالك قيادة سياسية يعني عندما نسمع بزشكيان يتحدث الرئيس الإيراني
1: يعني العسكر فرض رأيه على السياسيين
11: طبعا إيران تمر بمرحلة حرب وجودية إيران لا تمتلك لا القدرة الاقتصادية لا الحلفاء وليس لديها القدرة العسكرية على أن تفرض واقعا جديدا حتى دول المنطقة التي تهددها إيران هي غير قادرة على مواجهتها هذه الدول تمتلك تكنولوجيا عسكرية عالية جدا بغض النظر الحديث الإيراني الصوت الإيراني عالي صوت النظام ولكن عمليا عندما تحدث الأمور إيران سوف تجد نفسها في موقف صعب جدا عندما أرادت أن تعتدي على بعض الدول هنا في المنطقة أولا هذه الدول كانت قادرة على دفع العدوان ومواجهته وعندما أرسلت طائراتها تم إسقاط طائراتها ولم تتمكن إيران من الاعتداء إيران تهدد بإسقاط يعني بضرب المنطقة لكنها نعم. غير قادرة على ذلك ناهيك عن مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية
1: طيب سيد توم الدكتور لقاء في بداية البرنامج ذكر نقطة مهمة جدا وهي أنه كأنه نائب الرئيس جيدي فانس اختفى نوعا ما عن المشهد حاليا ربما مؤقتا وكذلك ويتكوف وكوشنر وعاد وتقدم روبيو إلى المشهد فيما يتعلق بالوضع الإيراني هل ما زال وهذا هو السؤال الذي طرحه الدكتور لقاء هل ما زال الفريق نفسه في الولايات المتحدة هو القادر على إيجاد هذه التسوية أو صياغة التسوية مع إيران بعد ما كان هذا الفريق قد جرب حظه بمذكرة التفاهم ووصلنا إلى ما وصلنا إليه
7: I think so.
6: نعم أعتقد أنهم قادرون على ذلك وأود أن أتمنى للتعليق على ما قاله زميلي لكن سؤالك بغض النظر عن من هو المفاوض الرئيس ترامب هو الذي يحسم الأمر الزميل يقول أن 70% من الرأي العام يرفضون الحرب لكن هذا صحيح في الولايات المتحدة لدي انتخابات كل 4 سنوات أوباما وصل إلى 38 أدنى دعم هو 41% ترامب أنا عملت مع الرئيس ترامب هو يختلف عن كل السياسيين عندما يقرر يحزم أمره لشيء يكون له العزم لتحقيق ذلك الزميل يقول نعود إلى النظام الدولي وما هو النظام الدولي فكرة جديدة لنجعل ذلك إيران تهاجم السفن ثم يقول ليكون هناك نظام جديد هذا أعتقد أن يعني به أن إيران تفعل ما تشاء وإيران تفعل ما تشاء إيران

0: أمنستي انترناشونال، منظمة العفو الدولية، تقول إن 1% أقل نسبة من سكان العالم 1%، لكن 80% من الإعدامات في إيران. وهي نقطة مهمة، أنت لا تهاجم السفن التجارية في مياه بلدان أخرى ثم تلومه.
1: ما هي طبيعة النظام الدولي التي استند عليها ترامب لمواجهة لضرب إيران أو الحرب على إيران؟
0: هل نتحدث بعد أن هاجمتم السفن العمانية بعد مذكرة التفاهم؟
2: سؤال
3: ما لازم نعمل التباس بين النظام العالمي والقانون الدولي، في فرق كبير.
2: دكتور لقاء، سأبقى في هذه النقطة وأنتقل منها إلى موضوع هدنة العشرة أيام التي تحدث عنها إكسيوس. هل الفريق هذا قادر على إعادة إحياء مذكرة التفاهم من خلال جسر العبور المسمى عشرة أيام هدنة؟
4: يعني هو مبادرة على أساس باكستانية،
2: نعم،
4: محاولة لامتصاص زخم حدة المواقف الإيرانية والأمريكية والعنف الحاصل الآن. لكن طبعا خلالها تمضي السفن بهذه المنطقة، لكن أيضا هناك ضمن المقترح رأي يقول أن أمريكا تفكر أو يمكن لإيران أن تجني أموال من المضيق في المستقبل، يعني أمريكا بموافقة أمريكية،
2: نعم،
4: بالاتفاق مع عمان ومنظمة الملاحة الدولية. هذا أظن لن توافق عليه الولايات المتحدة، لأنه سيكون سابقة تعتمد عليها الكثير من النظم. وأمس أشار روبيو ضمنا إلى هذا الموضوع.
2: طيب وبالتالي؟
4: بالتالي إذا كانت هناك أي مبادرة،
2: نعم،
4: لإيقاف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، يجب أن لا يكون فيها رسوم للمستقبل وأن يعود الأمر إلى سابق عهده. هل توافق إيران على ذلك؟ إن وافقت نعم سيكون هناك عودة للمذكرة، إطلاق سراح الأموال، بيع النفط الإيراني بشكل طبيعي بدون عقوبات.
2: طب هذا معناته الأزمة مستمرة. لكن استكمالا للوضع في كردستان العراق، مصدر أمني يقول دفاعات الجوية في أربيل تصدت لعدة مسيرات دون وقوع خسائر بشرية. هذا يعني استنادا إلى الخبر السابق دوي 4 انفجارات في أربيل.
5: على المبادرة نفسها راح أقترح خطوتين لتحسين ظروف المبادرة أو فرصها
2: باختصار.
5: نعم. شديد. أول شيء، المبادرة تقدم حل بأنه تخرج الطرفين من المأزق وحفظ ماء الوجه. التحدي فيها أنه استمر قضية الغموض البناء من قبل، أنه لأنها بتقول العودة إلى قبل 9 يوليو، قبل 9 يوليو ما فيش عليه اتفاق.
2: طيب.
5: فممكن العمل من خلال إعادة المفاوضات على تنفيذ البند الخامس. ما أريد أن أضيفه، واحد أنه من أجل تحسين ظروفه، واحد آلية رقابة دولية.
2: طيب.
5: على التنفيذ، لأنه ما كانتش بالمبادرة الأولى. واثنين، أنه يكون خطوة بخطوة، ليس ننتظر طرف أن يقوم بكل التزاماته ثم ينتقل الطرف الثاني، ما يسمى تيت فور تات، اللي هو خطوة من هون وخطوة من هون. طيب. وبالإمكان أنه
2: عفوا، لأنه لم يعد لا هناك وقت. يا دكتور زويري، أيضا أريد تعليق بثواني.
6: أنا أعتقد بأنه المقترح يواجه تحدي كبير جدا، وهو أن الولايات المتحدة مؤمنة بأنه البند الخامس يجب أن يسحب من إيران في أقصى سرعة ممكنة ثم العودة للتفاوض، ولذلك هي مستمرة لفرض واقع من خلال العمليات العسكرية جعل البند الخامس خارج نطاق المفاوضات. وباعتقادي إيران لن تقبل بذلك، وهذا سيجعل حتى فرصة العشر أيام فيها تحدي كبير جدا لإقناع الأطراف بالقبول، خاصة أن الإيراني الآن عنده قناعة بأنه يفرض قواعد لعبة جديدة كل يوم تعقد المشهد على الأمريكيين وتجعل فرصة استمرار الحرب، وكما يقال الخسائر بالنسبة له هو يعني يتقبل فائض الألم، في حين نعم. إسرائيل الأمريكي ما عنده شهية المخاطرة.
1: والسماح لإيران وعمان من التوصل لاتفاق مشترك لإدارة المضيق وفق القانون الدولي.
2: سيد إبراهيم،
7: ما زالت أمريكا تدير المعركة. هذا الاقتراح أعتقد أنه فقط لاستنفاذ مزيدا من الوقت والضغط على إيران بطريقة دبلوماسية بالإضافة إلى الطرق العسكرية.
2: يعني موضوع الهدنة في الوقت الحاضر،
7: أنا أعتقد أنه لا يوجد هدنة ولا يوجد مواجهة شاملة، ستبقى إدارة المعركة بالضغط على إيران واستنزافها
2: كما هي.

0: هي
1: حاليا؟ كما هي حاليا إلى وقت أطول من ذلك.
0: دكتور نوفل، لصالح من الوضع كما هو حاليا؟
2: أنا أعتقد ليس لصالح أحد، إنما بالنهاية سينتهي لصالح أمريكا. إما إيران داخل حدودها، وإما بكل أسف رايحين إلى مشكلة كتير كبيرة بالمنطقة. أي خطوة لإيران خارج حدودها أو خارج أي نفوذ خارج حدودها بقوة الأذرع أو بمحاولة استخدام الباليستي والمسيرات وإلى ما هنالك، نحن راهبون إلى معركة حسم نهائي مع إيران.
0: أوسع من هذه المعركة التي شهدناها وقد ونشهدها حاليا دكتور مهند؟
3: سوف تذهب الولايات المتحدة الأمريكية ربما لاغتيال القيادات، لكن إيران يجب أن تفهم أنها خسرت الحرب، ويجب أن تتفاعل مع شروط الاستسلام الأمريكية، والآن أبرزها فتح هرمز مرة ثانية كما كان سابقا ضمن القوانين الدولية، والثاني تسليم ملفها النووي. إذا لم تسلم هذين الملفين سوف تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسقاط النظام بشكل تدريجي بالضغط عليه حتى يسقط.
0: تنتظر الولايات المتحدة استسلام إيران؟
4: I don't think.
5: لا أعتقد ذلك أبدا. الأمر الأسهل أن أقول نعم، لكن الرئيس ترامب أعلن بين مرونته عندما وافق على إطلاق الأموال ورفع عقوبات تصدير النفط وقبول الصواريخ، ما على إيران أن تقول الحقيقة. والقضية التي فقدناها في هذا البرنامج إن الملف النووي لإيران وطموحات إيران لم تبحث.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه الآراء وهذه المشاركة. شكرا للمشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء بإذن الله.
6: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نواصل معكم هذه التغطية للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترد على هجوم إيران على أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخلها. وأضاف أن الإيرانيين سيدفعون ثمنا باهظا وإن قدراتهم ستدمر. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الأمريكيين في محاولة للتفاوض، وإن واشنطن منفتحة على التفاوض لكنها لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر. إيرانيا قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن معادلة الحرب الحالية هي إما الجميع أو لا أحد، وإنه لن يبيع أحد النفط في منطقة لا تبيع فيها إيران نفطها. كذلك قال وزير الخارجية عباس عرقجي إن من يساهمون في أي عدوان على بنية بلاده التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا يكن الدعم الذي يقدمونه. أما مقر خاتم الأنبياء فقال إن الولايات المتحدة إذا ضربت البنية التحتية لإيران فستضرب إيران البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة. في كردستان العراق، أفادت مراسلة الجزيرة بسماع دوي 4 انفجارات في أربيل، بينما قال مصدر أمني إن الدفاعات الجوية بأربيل تصدت لمسيرات دون وقوع خسائر بشرية. وبشأن التطورات في لبنان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت للجزيرة إن إطلاق أول مرحلة تجريبية في لبنان خطوة جيدة، وإن تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية جزء من مساعي واشنطن ومن الاتفاق الثلاثي. وخلال تفقده بلدة زوتر الغربية جنوبية لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من البيت الأبيض وجد وقفي مراسلة الجزيرة. أبدأ معك وجد بخصوص تهديدات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة أثناء استقباله رفات وجثث الجنود الذين لقوا حتفهم.
7: محمود، قبل لحظات قليلة، قبل الخوض في التهديدات، الرئيس ترامب قبل دقائق قليلة فقط قال إن الإيرانيين سيكونوا جاهزين قريبا جدا لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وقال إن الولايات المتحدة تحقق تقدما من خلال الضربات القوية التي توجهها لإيران. هو قال في هذه الأثناء الآن إيران ليست جاهزة بعد لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وبأنهم في كل مرة يبرمون اتفاقا يقومون بتغييره.

0: لكنه كما قلنا عاد وكرر القول بأن إيران قريبا جدا سوف تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة، وهو تصريح مهم. لا نعلم كيف ستبرم إيران الاتفاق، هل عن طريق الكواليس المفاوضات التي تجري ولم يعني تتوقف خلف الكواليس عبر وسطاء، أم عبر هذه القوة التي أشرت إليها محمود وهدد بها الرئيس ترامب اليوم عندما قال إن في كل مع كل صاروخ أو مسيرة توجهها إيران ضد السفن التي تعبر المضيق فإن الولايات المتحدة سوف تقصف إما جسرا أو محطة للطاقة في طهران أو في محيط طهران. أشير أيضا إلى ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية قبل 3 دقائق فقط، وهي تنفي ما وصفته بالمزاعم الحرس الثوري الإيراني بأن إيران تسيطر على مضيق هرمز، وفي إشارة من الحرس الثوري الإيراني إلى أن الطرق أو الممر المائي الذي تحدد إيران هو الوحيد المفتوح أمام سفن الشحن. القيادة المركزية قالت إن هذه المزاعم غير صحيحة، وإيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والممر المائي الدولي بحسب ذكر القيادة المركزية ما زال مفتوحا أمام جميع السفن رغم كل تهديدات الحرس الثوري للمضيق للسفن عبر المضيق. وأكدت القيادة المركزية بأنه منذ مايو حتى الآن عبرت 900 سفينة شحن وناقلة نفط مضيق هرمز، وبأن عملية العبور هذه ما زالت مستمرة وليس عبر الممر المائي الذي حددته إيران. المعركة الآن كما تعلم محمود هي من يسيطر على المضيق. الولايات المتحدة تقول المضيق كما ذكرنا قبل قليل في بيان القيادة المركزية هذا ممر مائي دولي لا أحد يسيطر عليه، في حين أن إيران تتمسك بفكرة أنها هي من يسيطر على المضيق وتريد أن تدفع الجميع لدفع رسوم على عبوره. طبعا واضح بأن هناك لهجة تصعيدية تترافق مع ما يدور خلف الكواليس في المفاوضات غير المباشرة مع إيران، وكما أشرنا قبل قليل الرئيس ترامب بدأ واثقا في خطاب له قبل دقائق قليلة فقط، وخطابه ما زال مستمرا في ولاية جورجيا، من أن إيران قريبا جدا سوف تبرم اتفاقا، ستكون جاهزة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة تماما كما قال الرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة كانت معنا من البيت الأبيض. أتحول إلى نور الدين دغير من طهران. تصريحات قليباف التي قال فيها إنه إما أن تصدر إيران نفطها أو لا يصدر أحد نفطه في المنطقة، وكذلك الحديث من عرقجي الذي يشبه هذا التصريح. نور الدين.
2: محمود، بكل تأكيد مستوى من التصريحات والمواقف هنا خرجت من العاصمة الإيرانية طهران، وبالتحديد بعد التصريحات المهددة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب طهران وأطراف طهران وضرب الجسور، هنا مستويات سواء من رئيس البرلمان الإيراني عباس عرقجي، مقر خاتم الأنبياء، كلها تحمل نبرات تهديد واضحة، بمعنى هنا طهران تريد أن تبني سرديتها التي تقول بأن أي هجوم تتعرض له طهران سترد عليه بالمثل. وتم تحديد مجموعة من النقاط الأساسية في هذا الرد الإيراني أو ما يصطلح عليه بقول العين بالعين، أن كل ما سيستهدف في إيران سيستهدف في المنطقة. وكان محمود التهديد واضح بالحديث عن المنطقة، بمعنى يقول الإيرانيون بمختلف تركيبتهم السياسية والأمنية والعسكرية بأن أي هجوم ربما على إيران إذا استهدف البنى التحتية فسيتم استهداف البنى التحتية في المنطقة بمختلف تلاوينها، منها الطاقة المرتبطة بالطاقة، المرتبطة بالنفط، المرتبطة بالموانئ، المرتبطة بالسياحة. كل هذه المعطيات هي التي تبني من خلالها إيران معادلتها في الرد على الولايات المتحدة الأمريكية. لكن لماذا هذه الوتيرة من المواقف والتصريحات التي صدرت من إيران ولم تتعامل مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتصريحات عادية دائبة الرئيس الأمريكي على إطلاقها بين الفينة والأخرى. لماذا محمود؟ لأن هناك مجموعة من التقديرات العسكرية هنا في طهران تتحدث بشكل واضح على أن شيئا ما يخطط هنا بإيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي التقديرات مستويات متعددة. المستوى الأول الذي يتم الحديث عنه عسكريا محمود هي مستوى الإنزال والسيطرة البرية، خاصة في السواحل الجنوبية وعلى مستوى الجزر. حتى هناك حديث ومعلومات تدار هنا بالعاصمة الإيرانية طهران تقول بأن هناك تحركا أمريكيا ما في هذه الأثناء، ربما الهدف منه هو ترتيب المواقع وإعادة التموضع مرة أخرى ربما لأجل القيام بعملية عسكرية على مستوى الساحل الإيراني. هذا المستوى الأول من العمليات والتقدير العسكري الإيراني. مستوى التقدير الثاني محمود على مستوى الضربات ربما في العمق الإيراني، ربما قد تستهدف مدن كبرى هنا في إيران، وهذا مطروح بشكل كبير جدا وخاصة على مستوى العاصمة، على مستوى أصفهان وعلى مستوى مدن أخرى ذات بعد استراتيجي، ذات بعد عسكري وذات بعد أمني هنا في إيران موجودة، ويتم تعاطيها من باب التقدير العسكري الإيراني أنها قد تكون ضمن إحدى السيناريوهات الأمريكية للقيام بعملية ضد إيران. لكن المستوى الثالث من العمليات، وهذا الذي يتم الحديث عنه هنا في طهران محمود ومرجح بشكل كبير جدا، وهي الاستهداف للمنشأة النووية، ما يعرف هنا بما يصطلح عليه بجبل الفأس أو ما يعرف بجبل كولانجي، وهو الجبل القريب من منشأة نطنز. هناك تقديرات تقول بأن هجوما ما قد تتعرض له هذه المنشأة النووية، بل هناك من يذهب أبعد محمود من باب التقديرات العسكرية، يقال ربما قد يكون جبل كولانجي مستوى أول من الهجمات، وقد تصل الهجمات إلى منشآت نووية أخرى، وتتم الإشارة إلى منشأة إصفهان وما يعرف بمنشأة يوسف. إذن كل هذه التهديدات محمود هي مبنية على تقديرات عسكرية توقع الإيرانيون أن تتحقق على الأقل خلال اليومين الماضيين المقبلين. عفوا.
1: شكرا جزيلا. نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة كان معنا من طهران. إذن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء. رغم ذلك لم يغلق الباب تماما أمام الخيار الدبلوماسي، فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلاده للحوار وتسوية الخلافات بشروط، بينما يواصل الوسطاء تحركاتهم واتصالاتهم. التقرير التالي يستعرض أبرز المنعطفات التي وجه فيها ترامب تهديدات مماثلة لإيران منذ بدء الحرب وما تبعها من انفراجات دبلوماسية ووساطات.
3: جسر أو منشأة طاقة مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في هرمز، تلك فحوى التهديد الأحدث الذي أطلقه الرئيس الأمريكي بعد 11 يوما من عودة التصعيد مع إيران. تهديد أمريكي هو الأحدث، لكنه ليس الأول في سياق التلويح المتكرر باستهداف المنشآت الإيرانية الحيوية. في 22 من مارس أطلق ترامب تهديده الأول باستهداف محطات الطاقة الإيرانية بدءاً بأكبرها، ما لم يفتح مضيق هرمز بالكامل. لكنه عاد لاحقاً في اليوم التالي متحدثاً عن محادثات جيدة مع إيران أدت لتأجيل تلك الضربات 5 أيام مددت تالياً لـ10. في 4 و5 من أبريل لوح ترامب مجدداً باستهداف البنى التحتية العامة في إيران، وتحدث عن تهاو مرتقب للجسور ومحطات الطاقة ونسف لكل شيء والاستيلاء على النفط. وفي 7 من أبريل هدد بإبادة حضارة إيران كاملة، وكانت تلك الساعات الأخيرة قبل وساطة باكستانية أفضت إلى بدء وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين. في 18 من مايو قال ترامب إنه علق هجوماً واسعاً كان مزمعاً على إيران بعد اتصالات من قادة قطر والسعودية والإمارات طلبت الإرجاء 2 أو 3 لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي قد يفضي لاتفاق مقبول. وفي 11 يونيو أياماً قليلة فقط قبل توقيع مذكرة التفاهم، حذر ترامب من أن الجيش الأمريكي سيسيطر على نقاط البنية التحتية النفطية في إيران. منتصف يوليو الجاري وفي خضم تجدد التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران، هدد الرئيس الأمريكي بأن الأسبوع التالي الذي يبدأ فعلياً مع تهديده الأحدث سيكون سيئاً للغاية بالنسبة للإيرانيين ما لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات، وهو تحذير يكشف عن طاولة تنتظر من يجلس عليها ومسار سياسي يترقب المنخرطين فيه. الحديث هنا عن حراك قطري مكثف يرمي لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويأتي

0: تزامناً مع زيارة وزير الداخلية الإيراني للعاصمة الباكستانية حاملاً رسالة أمنية وسياسية من الرئيس الإيراني. الناطق باسم الخارجية في طهران إسماعيل بقائي نوه قبل يومين بهذا الحراك الدبلوماسي من جانب الوسطاء، وتحدث عن مقترحات تلقتها بلاده منهم لم يشأ أن يتطرق إلى تفاصيلها. كان بقائي يجيب عن سؤال حول مقترح قطري لوقف إطلاق النار كشف عنه موقع أكسيوس ويمتد 10 أيام تتفاوض فيها واشنطن وطهران على اتفاقية طويلة الأمد لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي انطلق منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صياغة تهديده الأحدث بتدمير منشأة حيوية مقابل أي استهداف إيراني لأي سفينة بالمضيق.
1: معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، ومعنا من كولورادو إيلي بريمر المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري الأمريكي، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بضيوفي جميعا. وسؤالنا للسيد بريمر، حينما يقول الرئيس ترامب إنه سيرد على استهداف أي سفينة بقصف منشأة مدنية سواء كانت جسرا أو محطة للكهرباء، هل يرسي الرئيس ترامب بذلك معادلة جديدة في هذا الصراع بحيث يعني يعمل على توسعة هذا الصراع أم يعمل على تحجيمه؟ لم نفهم تحديدا فحوى هذا التصريح.
2: مساء الخير لكم وشكرا لكم على استضافتي. في المفاوضات المصطلح الذي نستخدمه عادة هو ضربة مقابل ضربة، وما يعنيه ذلك هو أنه تقولون للخصم أنه عندما يفعل شيء ما سيتسبب ذلك برد متناسب، وما يقوله الرئيس ترامب هو أنه عندما تضربون سفينة نحن نضرب محطة كهرباء، وهذا الأمر يعطي الإيرانيين خطوط صارمة جدا بشأن ما سيكون عليه العقاب. وإذا هذه مقاربة معتادة عادة في المفاوضات عندما تخبرون الخصم بالضبط ما الذي ستفعلونه، والسبب من وراء انتهاج هذه المقاربة هي إعطاء الخصم العقاب ردا على أفعاله. وإذا سيتعين على الخصم أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار وألا يفكر بعدم القيام بهذه الأفعال، سواء ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستنجح أم لا نحن لا نعلم، ولكن هذا ما يحصل عادة عندما تقولون للخصم هذا سيكون العقاب إذا فعلتم هذا الشيء المحدد، وعادة ما يكون ذلك آلية ردع. ولكن الحرس الثوري الإيراني يستند إلى الإيديولوجيا وليس خصم تقليدي، ونحن لا نعلم إذا كانت هذه الاستراتيجية ستنجح.
1: طب ما زلت معك سيد بريمر، الجانب الإيراني رد أيضا بتهديد مماثل، أي استهداف للبنية التحتية في إيران سيقابله استهداف للبنية التحتية للدول الأخرى في المنطقة، وهم يعنون بذلك طبعا الدول الحليفة للولايات المتحدة، دول الخليج العربية.
2: هذه هي من بين الأمور التي يمكن أن تحصل في مثل هذه البيئة، ولكن مع ذلك السؤال هو هل لدى إيران بالفعل القدرة على الإضرار بالحلفاء في المنطقة؟ طبعا الولايات المتحدة بإمكانها أن تستمر بالعمل مع بدون أي رادع في إيران، ولكن السؤال هو هل بإمكان إيران أن ترد بنفس مستوى الأفعال؟ وبالإضافة إلى ذلك إيران تخاطر ب إخضاب الدول في المنطقة، وأعتقد أننا قد وصلنا إلى مرحلة يمكن فيها لهجمات إيران على دول المنطقة أن تدفع دول المنطقة للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة، ليس فقط من خلال دعم الولايات المتحدة بشكل غير مباشر بل من خلال تقديم الدعم اللوجستي لهذه العمليات. وإذا يمكن أن تختار إيران أن توسع هذه المعادلة بدلا من أن تقبل فقط بهذا العقاب مقابل ضرب السفن في مضيق.
1: دكتور محسن فرخان، هل تعي إيران هذا المحذور أو هذا الخطر؟ إيران في هذه المرحلة تخاطر بإغضاب الدول العربية أو الدول الحليفة للولايات المتحدة التي يمكن في مرحلة ما أن تشترك في هذا الصراع وتقدم الدعم للأمريكيين.
2: مساء الخير لكم وشكرا على استضافتي. أولاً أود أن أقول أن الرئيس ترامب قد أعلن رسمياً عن أنه مجرم حرب من خلال تهديد البنى التحتية المدنية، و هو قد ارتكب جرائم الحرب منذ بداية هذه الحرب من خلال قصف مدرسة أسفر عن مقتل 160 طالبة. الولايات المتحدة باتت عالقة في هذا المستنقع، وهذا الأمر أدى إلى تقويض المصداقية الأمريكية والفعالية الأمريكية. الرئيس ترامب يتحدث باستمرار عن هذه السردية، ولكن الرئيس ترامب بات الآن لاعب سيء جدا في لعبة الإعلام، والإدلاء بهذه التصريحات بات أمر مفرط به. وهذا الإفراط بتلك التصريحات من قبل الرئيس ترامب قد برهن عن الوجه الفاشل للهيمنة الأمريكية، وباتت هذه الهيمنة الأمريكية بمثابة فيلم هوليوودي بالنسبة للعالم بأكمله، ولقد قوضت المصداقية الأمريكية. خلال أوقات الحرب المصداقية تترافق مع السردية، والدول العربية دفعت ثمن عدم قدرتها على رفض طلبات الرئيس ترامب، ولقد قدمت كل هذه أو خاطرت بكل هذه الأمور للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة. لو وقفت الدول المسلمة جنبا إلى جنب بإمكاننا أن نصبح قوة لا يمكن حتى للولايات المتحدة أن تواجهها. لقد آن الأوان للدول العربية أن تتخذ قرارا حاسما يقضي بمنع الولايات المتحدة من استغلال هذه الدول.
1: استوقفتني استهلالتك لهذه المداخلة دكتور محسن بأنك قلت أن الرئيس دونالد ترامب أعلن رسميا أنه مجرم حرب حينما قال إنه سيستهدف منشآت مدنية أو البنية التحتية داخل إيران. ماذا نقول في رئيس البرلمان الإيراني الذي يقول إنه لن تكون هناك أي منشأة بنية تحتية في المنطقة آمنة إذا لم يتم ضمان أمننا؟ ماذا تسمي هذا؟
2: هذا الأمر يعني أن الأمريكيون لديهم مصالح سيتم استهدافها، لأن إيران لا تفعل أي شيء بشكل غير قانوني. كل الأفعال والردود التي تقوم بها إيران حتى الآن جميعها شرعية بشكل تام، وأنا لقد تحدثت عن كل هذه الأمور في مقابلات سابقة على قناة الجزيرة بناء على المادة 16 من قانون مسؤولية الدول، وبناء على اتفاقية سان ريمو، وأيضا اتفاقية سان ريمو في مادتها 95. كل هذه الأمور تشير إلى أن ما تقوم به إيران شرعي بشكل تام وقانوني بشكل تام، وهذه الدول جميعها كانت صامتة عندما كان الرئيس ترامب يتحدث عن القرصنة في مضيق هرمز. إذن هو فعل ذلك من خلال الإعلان عن أنه سيفرض رسوم بنسبة 20%، ولكنهم ينددون عندما نقوم نحن بالدفاع عن حقوقنا المشروعة في المنطقة هنا.
1: دكتور محمد الشرقاوي، في تقديرك هل تصريحات الرئيس دونالد ترامب والتصريحات المقابلة تضعنا أمام تصعيد جديد أكثر مما حدث خلال الأيام الأحد عشر يوما الماضية، أم نحن بإزاء طرفين لا يجد أحدهما بنكا للأهداف العسكرية ذات قيمة وبالتالي يلجأ لإيجاع أو إنزال أكبر قدر من الألم في خصمه أملا في أن يجلس إلى طاولة المفاوضات بشروط ألين؟
3: أبدأ بتصريح ترامب الذي ينطلق من فرضية أنه يستطيع أن يمارس الردع باعتبار أن الولايات المتحدة لديها التفوق العسكري، ويعول على مقولة أننا ضربنا إيران في عدة مواجع بلغنا بها من الضعف تجعل إيران ضعيفة، فبالتالي تتوقف عن توجيه تهديداتها إلى السفن أو إلى ما نريده أن تتوعده. في المقابل يأتي الردع الإيراني بصيغة مختلفة تماما، لا يلتقطون الإشارة ويرسلون إشارة مغايرة، يا ترامب إذا ضربت بنياتنا الأساسية سنضرب بنيات أساسية لدول الجوار. هذا في نظرهم التقابل، بمعنى تيت فور تات أو ضربة مقابل ضربة. الأزمة الآن التي نحن فيها الآن هي ارتفاع منسوب التصعيد بين الطرفين، في نطاقه العسكري من حيث القوة، من حيث اتساع

0: بنك الأهداف من حيث اتساع رقعة الأهداف خاصة داخل العمق الإيراني. أيضا طهران الآن عينها على الأردن، عينها على سوريا، على العراق، على بلغاريا، فضلا عن بمعنى أن دول الخليج أصبحت بمثابة بنك أهداف تقليدية. وهنا تكمن حقيقة أن طهران لا تزال تنفذ وصية الراحل رئيس الرئيس السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي لاريجاني، عندما قالها في أول تهديد: إذا أصيب أحد المرافق البنية الأساسية لدينا سنفعل الفعل ذاته بالنسبة لدول الخليج. الآن هذا التهديد يتجاوز دول الخليج إلى دول أخرى. إذن نحن أمام أزمة حقيقية الآن، مستوى التصعيد يرتفع، وهذا الردع لا يحقق نتيجة. لا أن ترامب يخيف الإيرانيين فينكمشون في وعيدهم إلى دول أخرى، ولا الإيرانيون يجدون استجابة لوعيدهم عند ترامب. ليس هناك حسابات الآن بمعنى التراجع عن عسكرة الموقف بين الطرفين والبحث عن بديل آخر للحوار أو للتفاوض أو على الأقل للتوافق على صيغة معينة، لا أقول ليست بالضرورة لتسوية الصراع، بل على الأقل لإدارته بأقل التكاليف. أزمة أن الردع بالمفهوم الحالي، المفهوم الأمريكي إلى إيران ليس لديه له معنى، والردع الإيراني باتجاه دول أخرى لعله يترجم عند البيت الأبيض هذا أيضا لا تصل الرسالة يعني. فبالتالي أرى أن هذا الوضع سيزيد في مزيد من القصف، مزيد بمعنى كنا قبل أسبوعين نتحدث عن ضربات محددة، جزيرة قشم أو مدينة سيريك، أهداف محددة مثل أجهزة الرادار، أماكن شن هجمات المسيرات، كانت أهداف عسكرية دقيقة. الآن الأهداف الأمريكية واسعة، من الساحل الإيراني إلى تبريز إلى طهران، كل الجغرافيا الإيرانية الآن مستهدفة. إذن أعتقد أن ترامب سيعول على اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، ستزداد هذه الموجة على أمل أن في لحظة من اللحظات قد تضعف طهران، وطهران تقول لن أضعف، لي خيارات أخرى. إذن لا أرى أن هناك هذا التقابل أو هذا التوازي، أو أن الرسالة تتجه تصل بشكل مباشر، فبالتالي تصعيد وراء تصعيد.
1: سيد بريمر، الرئيس دونالد ترامب يقول إن إيران ليست مستعدة وليست جاهزة للتفاوض حاليا، ولكنها قريبا ستبرم اتفاقا معنا. هل لديك أي تصور كيف سيحدث ذلك؟
2: أعتقد أن الرئيس الآن يحاول أن يكون متفائلا، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هناك احتمال توصل إلى أي اتفاق ما بين النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني من جهة، والرئيس ترامب من جهة أخرى، لأنه يبدو وكأن هناك اختلاف كبير من ناحية أهداف الحكومة الإيرانية وما تريده الولايات المتحدة. ما يحاول أن يفعله الرئيس بوضوح هو زيادة حدة العقاب، وهو الآن يسعى إلى استهداف مواقع بشكل شرعي بموجب قانون النزاعات المسلحة، بموجب القانون الدولي، إذا كانت هذه الأهداف تستخدم في الحملة العسكرية، وهو بذلك يهدف أن يزيد الضغوطات على إيران من أجل تقوية قدرتها العسكرية وجلبها إلى طاولة المفاوضات. أعتقد أنه بناء على تاريخ إيران والهدف المعلن، هذا النظام الإيراني من المرجح أو من غير المرجح أن يأتي إلى طاولة المفاوضات. وخلال الساعات 24 الماضية بات الرئيس ترامب منفتحا أكثر على فكرة المطالبة بتغيير النظام. أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي سنراه، والرئيس ترامب كان سابقا يعارض فكرة فرض تغيير النظام، ولكن سيطعن عليه أن يختار إما تغيير المقاربة والدفع علنا لتغيير النظام، أو عليه أن يكون مستعد للاستمرار بالجهد الحالي لرؤية ما إذا كان بإمكانه أن يقوض قدرات إيران حتى تغير مسارها، ولكن هذا الخيار غير مرجح.
1: سيد بريمر، ما هو تصورك لمسألة تغيير النظام؟ هذه قوات برية أمريكية على الأرض تدخل كما حدث مع العراق مثلا، أم تسليح الميليشيات معارضة لإيران موجودة مثلا في بلاد أخرى لتدخل هي وتتولى هذه المهمة؟ وإذا كان الوضع كذلك يعني هل الجغرافيا الإيرانية يمكن أن تساعد في هذا الأمر أم تعرقله في تصورك؟ طبعاً

0: في كل مرة تعملون على تغيير النظام لن يكون لديكم فكرة واضحة بشأن ما الذي قد يحصل، ولذلك كان الرئيس ترامب يشكك بهذه الخطة. العملية التي حصلت في فنزويلا كانت غير مسبوقة، وهم قد دخلوا وتركوا النظام كما هو، ولكنهم أخضعوا هذا النظام إلى حكومة الولايات المتحدة. هذا الأمر لم يحصل من قبل، وحصل ذلك تقريبا بدون أي عنف وبدون سفك دماء. في هذه الحالة الرئيس ترامب قد أشار إلى أنه قد يكون مهتم بتسليح الأكراد أو الاستمرار بتسليح ميليشيات محلية، وهو لم يشر إلى أنه سينشر جنود أمريكيين براً. ولكن نظراً لمدة هذه الحرب ورغبة الرئيس ترامب بالانتصار في هذه الحرب، أشك بأنه سيستبعد هذا الخيار. ربما قد يسعى مثلاً إلى القيام بضربات محددة أو أن يكون هناك مقاربة محددة جداً إذا قرر إرسال جنود براً. ربما قد ينشر مثلاً قوات المارينز على جزيرة خارق. قد يكون ذلك قرار من أجل الاستمرار بالضغوطات العسكرية والاقتصادية.
1: دكتور فرخاني، هل إيران مستعدة لمثل هذا السيناريو؟
2: لا، أنا أعتقد أن الأمريكيون غالبا ما يهلوسون ويحلمون بهذه السيناريوهات، ويحاولون مقارنة إيران بأماكن أخرى حول العالم، وهذه مقاربة خاطئة. عليهم أن يطلعوا على التاريخ. خلال حرب 40 يوم الأمريكيون حاولوا أن ينشروا جنود برا جنوب أصفهان، ولكن كل ما تبقى من هؤلاء الجنود كان مجرد رفات بعض هؤلاء الجنود وبقايا الطائرات. ولإنقاذ أنفسهم من هذه الكارثة العملياتية، قالوا أن هذه المهمة كانت عبارة عن إنقاذ للطيارين، ونشروا سردية في وسائل الأعلام مفادها أن الجيش الأمريكي لا يتخلى عن أي من جنوده، ولكن في الواقع رفات بعض جنودهم تركت في جنوب أصفهان، وهذه حقيقة لا يعترف بها أي أحد في الحكومة الأمريكية. وفيما يتعلق بال الجيوش وبعض الأشخاص في إيران، هم في الواقع قد لجأوا إلى هذا السيناريو سابقا، سيناريو تسليح الجماعات. وحتى الموساد كانت قد اعترفت بأنها قد أرسلت أسلحة لبعض المجموعات الكردية الإرهابية لكي تقوم بقتل الآلاف من الإيرانيين، ومن ثم قد حاولوا أن يروجوا لهذه المسألة
1: سؤالنا
2: خلال نشر
1: إذن للدكتور الشرقاوي. إزاء هذا الميراث الهائل من العداء والتاريخ المثقل بعدم أو بانهيار الثقة تماما بين الجانبين، هل يمكن لهذه الأطراف أن تجلس وتتفق على شيء ذا بال؟
3: هذا يعني يرتهن بفرضية لا زالت غير ناضجة. يحتاج الأمر إلى أن يشعر كل طرف بأنه وصل ليس فقط طريقا مسدودا، ولكن وصل مستوى متقدما من الاستنزاف، بمعنى نحتاج لمعادلة الاستنزاف المتبادل، أن تستنزف إيران اقتصاديا وعسكريا من ناحية، أن تستنزف الولايات المتحدة أيضا، إما على مستوى أزمة الطاقة أو على مستوى خسارة سياسية لترامب أو أي خسارات في السياق الأمريكي. عندما تصل القيادتان لدى الطرفين إلى الوعي بأنه لا مجال لتحقيق المعادلة الصفرية، ولا يمكن الغلبة أو تحقيق النصر بكل الأساليب التي اعتمدت عسكريا واستراتيجيا وتفاوضيا ووعيديا وكل هذه الأدوات، ننتهي من مسلسل التجارب إلى حقيقة أنه ينبغي الجلوس إلى مائدة المفاوضات. هنا تنتعش الاتصالات عبر القنوات مع الوسطاء، ثم تبدأ عملية التوافقات من بعيد إلى أن نصل إلى جلسة مفاوضات مباشرة، طرح القضايا على الطاولة، وهنا تحضر ما لم يحضر حتى هذه اللحظة في إسلام أباد أو في سويسرا أو في الدوحة، لم يحضر عنصر الإخلاص لفكرة المفاوضة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، وأشكر السيد بريمر من الولايات المتحدة وكذلك الدكتور فرخاني من طهران. نشير مشاهدينا الكرام إلى التطور الذي أوردناه قبل قليل من إقليم كردستان العراق، إذ قال مصدر أمني إن الدفاعات الجوية في أربيل تصدت لعدة مسيرات دون وقوع خسائر بشرية.

0: معنا من أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. ستير، في البداية كان هناك حديث عن سماع ذوي 4 انفجارات، والآن هذا التصريح، ما هي التفاصيل؟
1: بالفعل سمع ما ذوي ما لا يقل عن 4 انفجارات متتالية في أربيل. بعدها مصادر أمنية قالت بأن الدفاعات الجوية في أربيل تصدت لعدة هجمات بطائرات مسيرة وقامت بتدمير هذه المسيرات عبر منظومة سيرام المخصصة لاعتراض الصواريخ وكذلك قذائف الهاون والطائرات المسيرة بطبيعة الحال. أيضا الجهات الأمنية طالبت من المواطنين الابتعاد عن أماكن القصف وعدم الاقتراب من أي أماكن قد تسقط فيها بقايا الطائرات المسيرة التي يتم التصدي لها. حتى الآن لم يتم التأكد من عدد الطائرات المسيرة التي تم التصدي لها ولا حتى الأهداف التي كانت هذه الطائرات تنوي استهدافها، سواء كانت القنصلية الأمريكية أم قاعدة التحالف الدولي داخل مطار أربيل، أم إذا كانت استهدافا جديدا لمواقع المعارضة الإيرانية، الأحزاب الإيرانية الكردية المتواجدة في إقليم كردستان والتي كانت في مرمى نيران الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية وأيضا الأيام الماضية. آخر هذه الهجمات كانت على موقع تابع لحزب كومالا كادحي كردستان الإيراني المعارض في شمال شرق أربيل بمنطقة وادي ألانا، وهذا الاستهداف كان بصاروخ أدى إلى إصابة 7 من عناصر الحزب بحسب تصريحات من قادة الحزب. أيضا كان هناك استهداف آخر لنفس الموقع صباح اليوم ب3 طائرات مسيرة، بالتالي يمكن القول أن الهجمات هي مكثفة على مواقع المعارضة الإيرانية عموما في إقليم كردستان في أربيل والسليمانية كذلك.
0: ستير حكيم مراسلة الجزيرة كانت معنا من أربيل، شكرا لك ستير. الآن مشاهدينا الكرام إلى الزميل نشوان حسين وفقرة تحليلية تقرأ في الأهمية الاستراتيجية لأبرز محطات الطاقة والجسور في إيران وماذا يعني قصفها على الصعيد العسكري.
2: شكرا لك محمود. أهلا بكم مشاهدينا إذن في هذه الفقرة التحليلية التي نبحث فيها الأبعاد العسكرية والاستراتيجية لتهديد واشنطن بقصف مزيد من الجسور ومحطات الكهرباء والطاقة، إضافة إلى الأهمية العسكرية الاستراتيجية لهذه المواقع الحيوية. هذه الزاوية نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري الاستراتيجي، ولكن قبل ذلك نتابع مع الزميل صهيب العصاب على الخارطة التفاعلية أبرز محطات الطاقة والجسور. صهيب،
3: نشوان، نحن نتحدث الآن عن أخذ هذه المعركة أو هذه المواجهة إلى مساحة أخرى إذا ما قرر دونالد ترامب تنفيذ تهديده بضرب هذه المحطات أو بشكل عام الذهاب نحو ضرب البنية التحتية. خلال الفترة الماضية 11 يوما الماضية كنا لازلنا في نفس النسق الهجومي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في الجغرافيا الإيرانية، بمعنى أننا لازلنا نتحدث عن تركيز كبير على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية من إيران على كامل المياه الشواطئ الإيرانية على المياه الخليجية، مضيق هرمز، كامل الشواطئ الإيرانية على خليج عمان بهذا الشكل. لماذا؟ لأن الأمريكيين على ما يبدو كانوا يريدون استنزاف أكبر قدر ممكن من القدرات العسكرية الإيرانية في هذه المحاور الثلاث، محور سيستان وبلوشستان، محور هرمزغان ومضيق هرمز، ومحور بوشهر. محور سيستان وبلوشستان وظيفته الأساسية المراقبة، لذلك كان دائما ما يتم الإعلان عن ضرب نقاط للرادارات التي تراقب حركة السفن الأمريكية التي تنفذ الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهذه السفن موجودة في منطقة خليج عمان وبحر العرب في هذه النقطة. وظيفة هذه المناطق في سيستان وبلوشستان أنها تراقب التحركات الأمريكية وتراقب أيضا حركة التجارة والملاحة الداخلة لمضيق هرمز. المحور الثاني هو محور هرمزغان وقلبه بندر عباس، المنطقة المحيطة في مضيق هرمز، منطقة القيادة والسيطرة للعمليات العسكرية الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، إغلاق المضيق، ضرب السفن التجارية وكل ما إلى ذلك. لذلك يتم التركيز كثيرا على منطقة هرمزغان وقطع التواصل بين هرمزغان والعمق الإيراني. المحور الثالث هو محور بوشهر، لأنه هو مركز العمليات نقاط انطلاق الصواريخ الموجهة باتجاه دول المنطقة وتحديدا أكثر البحرين والكويت. الآن إذا ما ذهبنا لما يهدد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضرب للبنية التحتية في إيران، فنحن نتحدث عن بلاد واسعة وشاسعة، لذلك البنى التحتية واسعة وممتدة ومترامية الأطراف في هذه المنطقة. هذه هي الأهداف الأساسية بشكل أو بآخر إذا ما ذهب دونالد ترامب لهذه الضربات. نتحدث عن المنشآت الجسرية فيما يتعلق بالجسور، سواء الجسور المفتوحة، الجسور الكبيرة، الجسور الرئيسية، الجسور فوق السكك الحديدية، الأنفاق، كل هذه المنشآت يعتقد بأننا إزاء أكثر من 300,000 منشأة جسرية في كل إيران. طبيعة الحال نحن لا نتحدث عن الجسور الرئيسية والكبيرة فقط، إنما نتحدث عن كل المنشآت الجسرية في إيران. هذه أهداف كبيرة وبالغة الحساسية، ولكن اختيار هدف دون هدف سيكون له تأثير أكبر بطبيعة الحال. إذا ما تحدثنا عن محطات الطاقة، محطات الطاقة في إيران معقدة، شبكة معقدة ومفصلة تفصيلا كبيرا، ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن 132 محطة توليد طاقة كهربائية موجودة في إيران ومنتشرة، وكما ذكرت أنها معقدة ومركبة بين المدن، بحيث كل مدينة تنقطع تمد تغذى الكهرباء من مدينة أخرى، وبالتالي قطع الكهرباء عن المدن الرئيسية في إيران قد يبدو أمرا صعبا، ولكن إذا ما ذهبنا إلى مواجهة مفتوحة أو ضربات مفتوحة فإننا نتحدث عن أهداف واسعة وبالغة الحساسية. فيما يتعلق بسكك الحديد نتحدث عن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أننا نتحدث عن الخطوط التشغيلية التي تتجاوز 13,000 كيلومتر في عموم البلاد، هذه طول السكك الحديدية والخطوط التشغيلية، وأيضا نتحدث عن 360 محطة للقطارات. قد تضرب بعض المحطات الرئيسية أو العقد في سكك الحديد كما حصل قبل عدة أيام في هرمزجان عندما ضربت عقدة للسكك الحديدية، وهذا الأمر له أهمية لأنه سيقطع التواصل ويقطع الإمدادات إذا ما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى للتركيز على المنطقة الجنوبية من إيران، فإنها تريد عزل بعض المناطق إذا ما فكرنا أصلا في الحديث عن عملية إنزال بري في عدد من الجزر الموجودة في المياه الخليجية أو على الشواطئ الإيرانية لحصر القوات الإيرانية أو بحرية الحرس الثوري عن العمل بشكل فعال في هذه المنطقة وتحديدا مضيق هرمز، وبالتالي يجب قطع خطوط الإمداد. هذا إذا ما يتعلق بالمنطقة الجنوبية. إذا ما تعلقنا بالمنطقة الوسطى وهي أصفهان ويزد ومحيطها، فنحن نتحدث عن المنشآت النووية، وهذا أمر سيأخذنا إلى نقطة أخرى تماما إذا ما تحدثنا عن الضرب المنشآت النووية الموجودة في المنطقة الوسطى. الأمر الآخر هو المنطقة الشمالية أو الأهم وهي العاصمة طهران. إذا ما ضربت الجسور في محيط العاصمة طهران سيكون لهذا أيضا ارتداداته العسكرية وارتداداته الأمنية، وبمعنى أننا نتحدث عن ثلاثة محاور أساسية: المحور الجنوبي كاملا كما شرحناه بمحاوره الثلاث، المحور الأوسط أصفهان ويزد ومحيطها فيما يتعلق بالمنشآت النووية، والأهم بين كل ذلك العاصمة طهران، وكيف سيتم التعامل مع هذا الملف نشوان. وبالتالي نحن نتحدث عن جملة من الملفات المعقدة والمتراكبة.
2: شكرا صهيب. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ما أشار إليه صهيب العقيد نضال، أرحب مرة أخرى بنضال أبو زيد العقيد الخبير العسكري والاستراتيجي، إذا ما أخذنا هذه النقاط أو الأقسام الأربعة نجد أنها تتمحور حول مسألتين أساسيتين: وسائل نقل وعقد النقل، يعني جسور، سكك حديد، محطات قطارات، والطاقة. هل هذا هو المقصود بالبنى التحتية، وهل يمكن التفرقة بين بنى تحتية مدنية وعسكرية هنا؟
4: نعم نشوان، هذه النقطة الجدلية فيما يتعلق بموضوع إشكالية التعريف للبنية التحتية، لكن بالمجمل يمكن أن أقول أن البنية التحتية هي كل ما يدعم موارد الدولة الزراعية والصناعية والتجارية ويدخل في الموارد الدفاعية، بمعنى أن الجسور تستخدم للآليات العسكرية، وسكك الحديد تستخدم لنقل في الحالة الإيرانية لنقل الصواريخ من وإلى مواقع الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك أن أغلب المواقع والطرق العادية تستخدم والطرق السريعة تستخدم أيضا من قبل القوات والقطاعات العسكرية، وإلا كيف تتنقل هذه القوات؟ الأمر الآخر أنه في حالة الحروب تسخر كل موارد الدولة لدعم الموارد الدفاعية، وهي في الحالة الإيرانية كذلك. لذلك يبدو أن ترامب أراد من هذه الجملة التي تحدث بها أن ينقل الصراع إلى مربع جديد وقواعد اشتباك جديدة، ردت عليه إيران بنفس الوتيرة المرتفعة من حدة الخطاب الإعلامي، وأيضا نقلت الصراع ولكن هذه المرة إلى حيز جغرافي إقليمي أكثر مما هو محلي.
2: طيب عسكريا نود أن نفهم منك لماذا تستهدف البنى التحتية مثلا؟ هل سبق في التاريخ أن هزم جيش من دون أن يهزم عسكريا من حيث القوات المسلحة،

0: لكنه هزم بسبب استهداف مكثف للبنى التحتية فيه.
1: نشوان، لم تعد نظرية الهزيمة والنصر بعد الحرب العالمية الثانية كما هي تقليدية، بمعنى هناك عدة عوامل تلعب بمفهوم النصر والهزيمة، منها كسر الإرادة، منها موارد الدولة، منها ضعف الجيش في الدولة، ولكن لم تعد نرى أن عملية جيش مقابل جيش أو دبابة مقابل دبابة تهزم دبابة أو تدمر دبابة أن هذا ذلك نصر. عملية التدمير بحد ذاتها أيضا لم تعد نصرا، والأمثلة على ذلك كثيرة. باتت الحروب الآن حروب الجيل السادس، حروب الخوارزميات، وحروب الفضاء غير المحود. بالتالي ما يعني أن عملية النصر والهزيمة لم تعد بالمفهوم التقليدي السابق، لذلك دخلنا بمفاهيم جديدة تتعلق بالنصر والهزيمة.
0: ما تابعناه يوم أمس، أو فلنقل الساعات الأولى لفجر اليوم بعد 12 فجرا بتوقيت الشرق الأوسط، أن العمليات التي استهدفت بها واشنطن إيران كانت متركزة في الجنوب. هل معنى ذلك أن هنالك عقدا استراتيجية للبنى التحتية في الجنوب الإيراني؟
1: يعني دعني أترجم سؤالك على الخارطة مباشرة، ونذهب إلى الخارطة حتى تتضح الصورة التي أوردتها نشوان. الآن ما نلمسه خلال العمليات العسكرية، هناك تركيز عالي على المنطقة الجنوبية في هذه المنطقة بالتحديد، هناك تركيز على الكتف الجغرافي في المنطقة الوسطى. لماذا المنطقة الجنوبية ولماذا المنطقة الوسطى؟ المنطقة الجنوبية وخاصة منطقة شهبار وسستان بلوشستان بها هدفين. الهدف الأول أنها منطقة محادده، منطقة حدودية، والهدف الثاني أن شهبار بها أبراج الاتصالات والمراقبة لتحركات السفن في بحر العرب، بالإضافة إلى أن أغلب الاستهدافات كانت تتم من منطقة شهبار باتجاه قرب منطقة مسندم وقرب السواحل العمانية. الأمر الآخر أن هذا السؤال الذي سألته ينقلنا إلى حيز جغرافي جديد بدأنا نلمسه في العمليات العسكرية، وهو خطوط النار التي بدأت تتشكل من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، صانعة بذلك منطقة نارية يمكن أن نسميها منطقة تجريد، منطقة إعماء راداري، يراد من خلالها الجانب الأمريكي فتح كريدورات يمكن أن توصل إلى العمق الإيراني.
0: يفسر هذا الحقيقة أيضا شمول خوزستان وهي منطقة طاقة مهمة استراتيجية في إيران بعمليات يوم أمس؟
1: نعم بالتأكيد، يوم أمس كان يوما مختلفا، لأن ممرات الحركة يوم أمس كانت ملفتة، وعمليات القصف أيضا كانت ملفتة. كان هناك ممر حركة بدأنا لمسناه من المنطقة الجنوبية اعتياديا، هذا الممر كان من المنطقة الجنوبية باتجاه الكريدور البري التقليدي إلى وسط إيران، والممر الآخر كان من خراسان التي أشرت لها قبل قليل باتجاه العمق الإيراني. ما يعني أننا أمام ممرات حركة صنع الجانب الأمريكي منها ممر رئيسي وممر تضليلي، خشية من الكمائن الجوية التي قد يصنعها الحرس الثوري الإيراني لإسقاط الطائرات الأمريكية. أيضا يفسر الإجابة على سؤالك في هذا المقطع نشوان، لاحظ استخدام الطائرات، لاحظ استخدام السلاح الجديد الذي بدأ يدخل على تذخير الطائرات، منها القنابل الانزلاقية ومنها صواريخ الهيلفاير التي تظهر على طائرات F-16. القنابل الانزلاقية، طائرة F-16 تحمل 4 قنابل انزلاقية. لاحظ أيضا عمليات الاستهداف والدقة في الاستهداف. هذا يقودنا إلى العمليات المركبة، صواريخ التوماهوك والطائرات، بالإضافة إلى الطائرات غير المسيرة من نوع لوكاس التي يستخدمها الجانب الأمريكي. ما يفسر حديث ترامب حول استهداف البنية التحتية بأنه قد يستخدم نفس التكتيك المركب تجاه البنية التحتية، الجسور، الطرق، بالإضافة إلى كل موارد تدعم الموارد الدفاعية.
0: هنالك تهديد إيراني مستمر للبنى التحتية في المنطقة، طالما أن بناء التحتية مهددة ومسلفة كما يقول بعض كبار المسؤولين الإيرانيين، إلى أي مدى يبدو ذلك خطيرا بالفعل في مستوى رد الفعل الإيراني على الدول؟
1: الخارطة على الأرض يمكن أن تشير إلى المنطقة ككل، وبالتالي الجانب الإيراني يبدو أنه لأول مرة نلمس أن التصعيد في حدة الخطاب الإعلامي جاءت من ثلاثية الجنرالات، من قائد القوة الجيوفضائية مجيد موسوي، من قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، ومن قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله. بالتالي يبدو أن هناك جدية تراكبية بين السياسة والعسكرة من أجل التصعيد تجاه البنى التحتية بالمنطقة، بمعنى أن إيران تريد أن تحافظ على معادلة التناسب والتدرج، بمعنى أكثر عسكريا معادلة التيت فور تات، العين بالعين، إذا استهدفت بنية تحتية داخل إيران تستهدف بنية تحتية بالمنطقة.
0: العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة التحليلية، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
2: نتابع الآن التطورات في لبنان، حيث قال الجيش إن قائد الجيش اللبناني بحث مع قائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية سبل تعزيز التعاون والتنسيق. وفي تصريحات للجزيرة

0: قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية جزء من مساعي واشنطن ومن الاتفاق الثلاثي. كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام زار بلدة زوطر الغربية التي بدأ الجيش اللبناني انتشاره فيها أمس. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. أبدأ معك كارمن بتصريحات الرئيس نواف سلام في زوطر الغربية وكذلك الوضع في المناطق التجريبية حاليا.
1: محمود، اليوم لبنان وضع سقفا يرفض التنازل عنه مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. فاليوم خلال زيارته المنطقة، إحدى المناطق التجريبية الثلاثة زوطر الغربية، تحدث رئيس الحكومة نواف سلام وقال إنها ليست سوى البداية والمطلوب انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. ونعرف أن المساحة التي تحتلها إسرائيل هي تقريبا 650 كيلومترا مربع، وما شهدنا من مناطق تجريبية كنفرون أو زوطر الغربية أو صريفة هي بغالبيتها غير محتلة، وفي زوطر الغربية تقع على تخومها. الجيش اللبناني ينتشر في زوطر الغربية صحيح، وهو كان قد تعرض لإطلاق نار وفق بيانه من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتواجد بشكل متاخم له في زوطر الشرقية. بالإضافة إلى هذا الأمر، كان تحدث نواف سلام عن الضرورات الميدانية، وخاصة حين نتحدث عن تعبيد الطريق لعودة الجنوبية إلى مناطقهم. نعرف أن عشرات المواطنين من زوطر الغربية كانوا ينتظرون العودة إلى بلداتهم، وتحدث عن البنية التحتية المدمرة بشكل كبير في هذه البلدات التي دخلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي أو حتى قصفتها بشكل مكثف خلال الأشهر الماضية. اليوم هذا السقف أيضا مرتبط بما تحدثت عنه الخارجية الأمريكية للجزيرة قبل قليل، هذه الإيجابية التي أيضا رشحت عن الاجتماع الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. كان هناك تأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيلي كامل دور أساسي بالنسبة للجيش اللبناني يرتبط بدعم أمريكي في هذه المرحلة، وهذا يرتبط أيضا بالاجتماع العسكري اللبناني الأمريكي الذي حصل اليوم في وزارة الدفاع في اليرزي. ولكن إزاء هذا المشهد والمطالب اللبنانية، هناك متطلبات على المستوى السياسي في لبنان. هناك معارضة من قبل أطياف واسعة في لبنان على رأسها حزب الله للاتفاق الإطاري وكل مندرجاته، من بينها المناطق التجريبية. أيضا على المستوى الميداني، حزب الله كان يعارض أي نزع لسلاحه في المنطقة الشمالي الليطاني، وحين نتحدث عن زوطر الغربية فهي تقع في هذه المنطقة. كيف سيتعامل حزب الله مع ذلك؟ أيضا الأمور أو الجوانب المرتبطة بانتشار الجيش، آليات التحقق لم تتوضح حتى هذه اللحظة. المناطق التجريبية هل ستتسع في المرحلة المقبلة؟ دور اليونيفل التي ستنتهي مهمتها في نهاية هذا العام، من سيستلم زمام المبادرة؟ آليات التحقق، من سيتحقق؟ الولايات المتحدة الأمريكية، دولة أوروبية أخرى؟ كل هذه الأسئلة مطروحة على طاولة البحث. على المستوى السياسي والميداني، يعود جوزيف عون إلى لبنان وأمامه أسئلة كثيرة للإجابة عليها.
0: كارمن جوخدار من بيروت، شكرا جزيلا لك كارمن. معنا من بيروت السيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، وسينضم إلينا أيضا من بيروت الدكتور زياد الصائغ الباحث في الشؤون الجيوسياسية. وسؤالنا للسيد خليل نصر الله، الرئيس نواف سلام قال خلال زيارته زوطر الغربية طبعا إن هذه لحظة وطنية تمثل بداية للانسحاب الإسرائيلي من لبنان، هل توافقه على هذا التفاؤل؟
2: شكرا جزيلا لك. لو كان الانسحاب الإسرائيلي حصل من قلعة شقيف مثلا أو مثلا من بلدة الطيبة أو دير سريان لقلنا نعم أنه هذا بداية انسحاب، لكن هذه المنطقة هي لم تكن محتلة في الأصل، وبالتالي انطلاقا من هنا يجب، هناك عدة أسئلة يجب طرحها. أولا فيما يتعلق بهذه المنطقة التجريبية، على ماذا استند دولة الرئيس نواف سلام ليقول أنه هذه بداية انسحاب؟ يعني هل على اتفاق الإطار أم على تصريحات رئيس الجمهورية من واشنطن؟ على ماذا؟ يعني هذا سؤال أيضا يطرح الآن في الأوساط. المسألة الثانية والمهمة جدا، يعني كون اليوم الحديث أن الدولة قامت بهذه الخطوة أمر ممتاز. إذا أصبحت الآن هذه المنطقة منطقة زوطر ولو كانت لم تكن محتلة بوحدة الجيش اللبناني، يعني أي توغل إسرائيلي اتجاهها مفترض أن الجيش اللبناني يقوم بدوره الوطني في الدفاع عن هذه الأرض، وأن لا تعطيه القيادة السياسية أوامر انسحاب كما حصل في المرات الماضية. بكل صراحة الأمور ما زالت مبهمة، يجب انتظار مفاعيل زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن. وهذه المفاعيل لا تتبين لا بالبيانات ولا بالتصريحات، إنما على الأرض. لكن من بعض البوادر اللي تبينت اليوم ربما تكون هذه

نقطة جوهرية هو اللقاء قائد الجيش بشخصية أمريكية في القيادة الوسطى في لبنان. هذه قد تعطي مؤشر على الجهة الثالثة ربما التي ستتحقق بين هلالين على الأرض نتيجة عدم ثقة إسرائيل بالجيش الوطني اللبناني فيما يتعلق بهذه المناطق. لكن أيضا هناك سؤال مهم جدا يطرح على الأوساط الرسمية، ليه ذهبت إلى التفاوض المباشر في لبنان؟ ماذا عن المناطق المحتلة؟ إسرائيل ما تقوله إسرائيل يحصل على الأرض لأنه هي كل

0: كل المجاملات للرئيس اللبناني، ولا زالت الصائي تنظر إلى الواقع في لبنان من بوابة إيران، وبما يعني ذلك وجود حزب الله بسلاحه وبقدراته في لبنان. لا زالت الأمر في البعد الإقليمي مهما كانت الصورة ربما اليوم أو اللقاءات تأخذنا إلى بعد اسمه اتفاق الإطار، في يعني أكثر من أمل وحزب الله في بعد وطني. من يقرأ النص يعرف أن هذا لا يطبق على الأرض.
1: كيف نفهم الصمت رسميا طبعا من جانب حزب الله إزاء كل هذه التطورات، زيارة الرئيس نواف سلام إلى زوتر الغربية، الحديث عن بداية الانسحاب الإسرائيلي، زيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة، الثناء الذي قدمه الرئيس ترامب خلال استقباله للرئيس عون على الدولة اللبنانية وإقراره بأن لبنان أسيئت معاملته لمدة طويلة وإنه ينبغي رفع هذا الظلم عنه. لماذا أو كيف نفهم هذا الصمت من جانب حزب الله؟ فقط ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن التلفزيون الإيراني الذي يقول إنه سمع دوي انفجار في مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان جنوبية البلاد. إذن بدأت وقائع حملة استهداف جديدة من الولايات المتحدة أو من القوات الأمريكية لأهداف في إيران. مشاهدينا الكرام، سنوليكم بآخر التطورات أولا بأول. أعود إليك دكتور أو سيد نصر الله، هل سمعت سؤالي؟
0: نعم سمعت السؤال. فيما يتعلق بزيارة الرئيس نواف سلام إلى الجنوب، كانت هي يعني غير معلنة، وكان الأفضل أن تكون معلنة لأسباب كثيرة جداً، لأن هذا يعطي ربما دافع أكبر لهذه الزيارة حسب ما المعطيات. وعلى رئيس بري هو نسقها مع رئيس بري، ويعني من هي هو رئيس الحكومة ويجب أن يذهب إلى الجنوب، الجنوبيون يريدون ذلك. أما في يتعلق بموقف حزب الله، حزب الله واضح جدا هو ضد اتفاق الإطار، هذا الاتفاق المفاوضات المباشرة، ضد هذه المفاوضات المباشرة. وهذا الأمر أيضا ينسحب على الرئيس نبيه بري. لاحظ الرئيس الجمهورية عندما كان بمحضر الرئيس الأمريكي قال انه عن رئيس نبيه بري انه هو مع يقوم بجهد كبير لوقف الاعمال العدائيه، هذا صحيح، لكن هو لم ياتي الى ذكر اتفاق الاطار، لانه اتفاق الاطار رئيس بري يصفه بانه اتفاق فتنه. بالتالي انا اعتقد في جزء معين يعني معروفه في لبنان لدى حزب الله، ما زالت الامور ذات بعد اقليمي، ما زالت الامور تقاس من بعد الاقليمي، اما اذا الامور ستذهب الى البعد الداخلي سيكون هناك أمور مختلفة، يعني لها علاقة حتى بسياق تفاوضي مختلف.
1: خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من بيروت، ومعنا الآن من بيروت أيضا الدكتور زياد الصائغ الباحث في الشؤون الجيوسياسية. دكتور زياد، الرئيس نواف سلام قال إن هذه لحظة وطنية وبداية للانسحاب الإسرائيلي خلال زيارته لزوتر الغربية. إذا عرفنا أن زوتر الغربية أو منطقة زوتر عموما لم تكن هذه المنطقة محتلة أصلا من الجانب الإسرائيلي، هل تعتقد أن الرئيس نواف سلام بالغ في كلماته قليلا؟
2: لم يبالغ أبدا الرئيس نواف سلام، خصوصا أن زوتر الغربية دمرت والجيش الإسرائيلي هو على تخوم زوتر الغربية، وهذه المنطقة مسيجة على تخومها، وبالتالي هذه إحدى المناطق التجريبية التي تم وضع مسار عملاني فيها ضمن اتفاقية الإطار. بهذا المعنى رمزية زيارة رئيس الحكومة القاضي الدكتور نواف سلام هي رمزية وطنية تؤكد على أن هذه الاتفاقية عمليا تطلق خيار تحرير كل الأراضي اللبنانية انطلاقا من هذه المنطقة التجريبية الأولى. التشكيك بأن هذا الانسحاب لن يتم في تقديري يخضع لنوع من البروباغندا الخارجة عن السياق الدستوري السيادي اللبناني، وأيضا الخيار الدبلوماسي الذي أخذته الدولة اللبنانية برئاسة فخامة رئيس جمهورية العماد جوزيف عون والحكومة اللبنانية برئاسة الدكتور نواف سلام.
1: دكتور، أيضا أشار ضيفنا قبل قليل إلى أن هذه المناطق التي دخلها الجيش اللبناني أصبحت في عهدته الآن، يفترض أن يكون كل توغل إسرائيلي في المستقبل أن يتصدى له الجيش اللبناني ولا توجه له الحكومة أمرا بالانسحاب أو غض الطرف. هل من الممكن تحقيق ذلك، أن يتصدى الجيش اللبناني ويدخل في اشتباكات مع الإسرائيليين؟
2: سيدي الكريم، اتفاقية الإطار تعلن وقف الأعمال العدائية من الجانب الإسرائيلي وأيضا من الجانب الذي يخوضه حزب الله مع الحرس الثوري الإيراني، فلنكن واضحين في هذه المسألة. بهذا المعنى الخيار الدبلوماسي

0: الذي أخذته الحكومة اللبنانية ينفي كليا هذه السردية التي يقدمها حزب الله. وفي اتفاقية الإطار أيضا هناك التزامات للدولة اللبنانية أخذتها أساسا في الخامس من آب والسابع من آب 2025 والثاني من أدار 2026 بضرورة إنهاء حالة سلاح حزب الله الذي هو سلاح خارج الدولة ولكنه سلاح يؤتمر بالحرس الثوري الإيراني وهو قبل ذلك.
1: شكرا جزيلا لضيفنا من بيروت الدكتور زياد الصائغ. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشاتنا الآن، إذ يقول التلفزيون الإيراني إنه سمع دوي انفجار في مدينتي الأهواز ورمشير بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. وهذا ليس الخبر العاجل الوحيد، يبدو أن هناك أيضا عدة انفجارات سمع دويها في محيط قرية زيارة و كذلك محيط قرية زيارة كما ذكرنا في مدينة سيريك جنوبية البلاد. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن بدأت وقائع يوم جديد أو حملة جديدة خلال فترة أو مرحلة التصعيد هذه المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. عمر.
2: نعم محمود، بالفعل يبدو أنها الليلة 12 من موجة التصعيد الجديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. قبل قليل بدأ دوي الانفجارات يسمع في مناطق في جنوب إيران. بدأت هذه الانفجارات في محيط قرية زيارة في مدينة سيريك في الجنوب الإيراني، ومدينة سيريك هي مدينة تحدثنا عنها كثيرا حيث تعرضت للاستهداف بشكل واضح خلال هذه الموجة الجديدة من التصعيد، نظرا لموقعها الجغرافي الذي يطل على الجهة الشرقية من مضيق هرمز في المياه الخليجية. إضافة إلى ذلك سمعت انفجارات أيضا في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، نتحدث عن مركز المحافظة مدينة الأهواز، إضافة إلى مدينة رامشير التي تبعد نحو 100 كيلومتر فقط عن مدينة الأهواز في ذات المحافظة محافظة خوزستان. ومحافظة خوزستان أيضا طالتها الهجمات الأمريكية بشكل واضح وكبير ومكثف خلال الأيام الماضية. الآن وقد بدأت الهجمات، من الواضح أنها أيضا بدأت في الجنوب الإيراني حيث السواحل الإيرانية المطلة على المياه الخليجية. ربما نشهد بعد قليل أيضا مزيدا من العمليات في مناطق أخرى نظرا لما تابعناه ونتابعه خلال الأيام الماضية، حيث كانت العمليات تبدأ في محافظة هرمزجان حيث مضيق هرمز، بندر عباس، سيريك، جزيرة قشم، جزيرة هنغام وسائر الجزر الإيرانية الأخرى، ثم تمتد إلى مناطق أخرى. حيث أن الليلة الماضية كنا قد شهدنا انفجارات في محافظة بوشهر، أيضا محافظة سيستان وبلوشستان، بل إن كافة الخط الغربي لإيران الحدود مع العراق شهد هجمات واسعة انطلاقا من محافظة أذربيجان الغربية ومركزها مدينة تبريز إلى همدان وكرمانشاه وإيلام. كل تلك المحافظات كانت عرضة للاستهدافات خلال الليلة الماضية. الآن نحن نتحدث فقط حتى هذه اللحظة عن محافظتين هما خوزستان حيث دوت الانفجارات كما ذكرنا في مركز المحافظة مدينة الأهواز إضافة إلى مدينة رامشير، فضلا عن قرية زيارة في مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان. ما يضرب هناك وفق ما تؤكد القيادة المركزية الأمريكية وتؤكد أيضا السلطات الإيرانية العسكرية هنا بأن الأهداف هي عبارة عن أهداف عسكرية، أحيانا يتم ضرب أهداف مدنية. إذا ما تحدثنا عن الأهداف العسكرية بالدرجة الأولى في مدينة سيريك كانت قد ضربت بعض الرادارات وأبراج الاتصالات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهناك أيضا تتواجد بطبيعة الحال منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات. ويعتقد إلى حد كبير بأن الحرس الثوري الإيراني وهو الذي لا يزال يؤكد سيطرته على مضيق هرمز يحكم تلك السيطرة انطلاقا من تلك المناطق مدينة سيريك وجزيرة قشم ومدينة بندر عباس، فضلا عن أن محافظة أهواز خلال الفترة الماضية التي كانت عرضة للاستهداف في الحقيقة لم يتم الإعلام بشكل واضح ما هي الأهداف التي ضربت، لكن يمكن القول أيضا أن محافظة خوزستان تضم أحد أهم القواعد العسكرية التابعة للجيش الإيراني في جنوب غرب إيران، قد تعرض للاستهداف خلال هذه الأيام. هذا الأمر غير واضح، لكنها استهدفت بشكل معلن خلال فترة حرب الأربعين يوما والحرب الماضية. هل سوف تمتد الهجمات الأمريكية التي بدأت قبل قليل إلى العمق الإيراني؟ هذا سؤال مهم. ما هي المحافظات التي قد تشملها هذه الليلة؟ وهل سوف ينفذ الجيش الأمريكي، القيادة المركزية الأمريكية، التهديدات التي أصدرها ترامب قبل ساعات باستهداف البنى التحتية الإيرانية سواء في جنوب إيران في محافظات أخرى؟ وهل سيصل ذلك الأمر إلى طهران وجوارها كما قال ترامب؟ هذا سؤال مهم. لكن الإيرانيون وفق ما رصدناه خلال الساعات الماضية من تصريحات سواء على لسان الحرس الثوري، مركز خاتم الأنبياء، مقر خاتم الأنبياء العسكري في الأركان المسلحة، أو كبير المفاوضين رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي، الجميع يتحدثون بلسان واحد بأن إيران سوف ترد بالمثل، بمعنى أنه إذا استهدفت البنى التحتية المتمثلة بالجسور ومنشآت الطاقة في إيران فإن طهران في المقابل سوف ترد على استهداف المراكز الاقتصادية، البنى التحتية، الجسور، حقول النفط، مصافي النفط في المنطقة، لا سيما تلك التي تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية حصصا وأسهما فيها. وزير الخارجية عباس عراغجي قال إن استراتيجية إيران تقوم على مبدأ العين بالعين. المقر خاتم الأنبياء أيضا أكد على ذات النهج. رئيس البرلمان محمد باقر قالباف قال إن هناك معادلة واضحة، إما أن يكون الأمن للجميع أو لا يكون، وإما أن تتمكن طهران من تصدير النفط أو يتمكن معها الجميع، وفي حال لم تتمكن طهران من تصدير النفط فإن الجميع أيضا في المنطقة لن يتمكنوا من هذا الأمر، مشددا أيضا على أن إيران سوف تستهدف البنى التحتية في المنطقة في حال استهدفت البناء التحتية في الأراضي الإيرانية. إذن نحن أمام ساعات حاسمة في الواقع محمود، وهذا الأمر في الحقيقة، هذا التصعيد لا يزال يترافق مع بعض الجهود الباكستانية والقطرية لأجل إعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم، مع أن هذا المسار يبدو أنه صعبا. المصادر هنا في طهران تتحدث عن ملاحظات إيرانية على بعض نقاط الوساطة أو المقترحات التي وصلت طهران من خلال باكستان وقطر، وبالتالي هناك تصعيد واضح وإذ يترافق مع استمرار المسار الدبلوماسي، لكن الإيرانيون مصرون على أنهم سوف يردون بالمثل على أي تصعيد عسكري أمريكي. لكن في نفس الوقت الإيرانيون يؤكدون أنه في حال عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، الخروج أو عدم التدخل في مضيق هرمز كما يقول دائما الحرس الثوري الإيراني، وأن الأمن يمكن أن يعود للمضيق في حال خروج القوات الأمريكية وعدم تدخلها في هذا الأمر. في حال تم هذا الأمر الإيرانيون أيضا في المقابل يؤكدون استعدادهم للعودة إلى مذكرة التفاهم، ولو يبدو أن هذا الأمر ليس في متناول الأيدي الآن، لأن لغة التصعيد وخطاب التصعيد وحتى خطاب الإيرانيين الذين ينتقدون المفاوضات الآن هو في إيران أعلى من صوت من يدعون إلى الدبلوماسية والتفاوض والعودة إلى مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كان معنا من طهران. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا أولا بأول، إذ يقول التلفزيون الإيراني إنه سمع دوي عدة انفجارات في محيط قرية زيارة بمدينة سيريك جنوبية البلاد. وكذلك هناك خبر مماثل نقلا عن التلفزيون الإيراني يفيد بسماع دوي انفجارات في مدينة الأهواز ورمشير بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. معنا من واشنطن المراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، هل صدرت أي بيانات رسمية تعلق على هذه الحملة الجديدة من الاستهداف لبعض المناطق في إيران؟
3: نعم محمود، آخر ما صدر من القيادة المركزية الأمريكية السنت كوم كان في منشور قبل قليل، حيث نفت ما وصفتها بادعاءات الحرس الثوري الإيراني بشأن سيطرته على مضيق هرمز. أكدت السنت كوم بأن المضيق ما يزال مفتوحا، وبأن القوات الأمريكية ساعدت منذ مايو في تأمين عبور أكثر من 900 سفينة تجارية وأكدت بأن مضيق هرمز مفتوح وبأن السفن التجارية يمكن لها عبور هذا المضيق بمساعدة الولايات المتحدة. طبعا سنتكوم كانت قد أعلنت أمس في الحقيقة استكمال الجولة 11 من الضربات العسكرية المتواصلة داخل إيران، حيث استهدفت مراكز قيادة ومنشآت بحرية ولوجستية وكذلك مخازن للمسيرات. في الحقيقة محمود، نتوقع في الساعات القليلة المقبلة على غرار الأيام الماضية بيان جديد من السنتكوم بشأن ضرباته المستمرة والتي عادة يصدرها في وقت متأخر بالتوقيت المحلي، والتي يفصل فيها المدة الزمنية لهذه الضربات والأهداف التي جرى استهدافها. الرئيس دونالد ترامب أيضا من جهته قبل قليل في تصريحات من جورجيا أشار إلى أن هذه الضربات مستمرة وتحقق تقدما، وبأن الولايات المتحدة لا تسعى للسيطرة على مضيق هرمز، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستكون مضطرة للقيام بما يتوجب بهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا في هذه التصريحات التي أدلى بها قبل قليل في جورجيا إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنه قال في نفس الوقت بأنها ليست مستعدة بعد لذلك لأنها اعتادت التراجع عن تعهداتها، في إشارة إلى مذكرة التفاهم التي يقول الجانب الأمريكي إن إيران انتهكتها مرارا وتكرارا، لاسيما بشأن البند الرئيسي المتعلق بفتح مضيق هرمز. طبعا هذه التصريحات من جانب ترامب جاءت عقب مشاركته في مراسم استقبال جثامين 4 جنود أمريكيين قتلوا في هجمات نسبت إلى إيران في الكل من الأردن وأيضا العراق، وذلك خلال مراسم رسمية بقاعدة عسكرية بديلاوير، بعدما كان هدد قبلها في منشور أي الرئيس ترامب بأن أي استهداف جديد للسفن في مضيق هرمز من جانب إيران سيقابل بقصف للبنية التحتية الإيرانية من جسور إلى محطات كهرباء بما في ذلك تلك الواقعة بجوار العاصمة طهران أو داخلها، في رسالة واضحة تهدف إلى رفع أي كلفة من جانب إيران في حال قررت التصعيد. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان أيضا أشار في تصريحات لافتة بأن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن هدفا للتهدئة، لكنه أبدأ شكوكا بشأن ذلك وبشأن منسوب ومستوى الثقة لدى الجانب الأمريكي بشأن مدى التزام إيران بذلك. أيضا على الصعيد التصريحات السياسية أو لنقل على صعيد التسريبات السياسية والتقارير الإخبارية، كل التقارير وكثير منها محمود تشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب بات في مفترق طرق بشأن إيران بين المضي في التصعيد أو الاستمرار في المسار الدبلوماسي. التقارير الإخبارية أشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين في محيط ترامب يدفعون نحو التصعيد لأنهم يعتبرون بأن كسر حالة الجمود ودفع طهران إلى طاولة حقيقية التفاوض لن يكون قبل أن توجه الولايات المتحدة ما يوصف بضربة الحسم ضد إيران. لكن على الأرض أيضا كما قلت التوتر مستمر، المسؤولون الذين يتحدثون لوسائل الإعلام الأمريكية يشيرون إلى مسارين، الأول هدنة لعشرة أيام بدفع من الوسطاء في المنطقة لإعادة فتح مضيق هرمز وإحياء المسار التفاوضي، والثاني توسيع الحملة العسكرية بالتنسيق مع إسرائيل لزيادة الضغط على إيران. تقديرات في الحقيقة لبلومبرغ تشير إلى أبعد من ذلك، يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن طهران كما قلت لن تتراجع إلا إذا واجهت تصعيدا أمريكيا أكبر قد يشمل خيارات عسكرية أكثر اتساعا، لاسيما أن الرئيس دونالد ترامب بالأمس لوح باستهداف مواقع نووية خاصة موقع جبل الفأس الذي يدور الحديث عنه بقوة خلال الفترة الماضية. وزير الحرب الأمريكي أيضا في تصريحات سابقة أشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك القدرات لاستهداف أي أي موقع في إيران، وبالتالي ما نراه في هذه المرحلة والمتوقع خلال الساعات والأيام المقبلة يشير إلى أن واشنطن ماضية في هذا الضغط بهدف دفع إيران نحو طاولة التفاوض، وإن كان تهديد الرئيس دونالد ترامب في الحقيقة بشأن استهداف البنية التحتية يقرأ أيضا على أنه ضغط محسوب وتدريجي سيكون مقترن أيضا بما ستقدم عليه إيران من ردود فعل. لكن بكل تأكيد محمود، اللغة

0: الآن هي لغة التصعيد، باب الدبلوماسية يتراجع بشكل واضح، لكنه ليس يعني منعدما بشكل كامل، لا يزال المسار الدبلوماسي متواصل بالرغم من هذا التصعيد، لكن يبدو أن الرئيس دونالد ترامب من خلال تصريحاته ومواقفه ومنشوراته يميل إلى التصعيد أكثر باتجاه دفع إيران نحو العودة إلى باب التفاوض، لكن بشكل هادف وليس لكسب أو شراء الوقت كما يشير الرئيس دونالد ترامب. وبالتالي كما قلت نتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة بيانات من القيادة المركزية بشأن هذه الاستهدافات التي يؤكد الجانب الإيراني من خلال التلفزيون الإيراني أنها حاصلة في هذه الأوقات في أنحاء إيران وفي مواقع داخل إيران، لكن من واشنطن لا زلنا بانتظار هذا البيان من جانب سنتكوم الذي سيعرج بكل تأكيد على الليلة الثانية عشرة من هذه الضربات المتواصلة على إيران. محمود
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في كردستان العراق أفادت مراسلة الجزيرة بسماع دوي 4 انفجارات في أربيل، بينما قال مصدر أمني إن الدفاعات الجوية في أربيل تصدت لمسيرات دون وقوع خسائر بشرية. معنا من أربيل مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد. عبد الفتاح، هل اتضحت أي تفاصيل إضافية بخصوص هذا الحدث الأمني؟
2: نعم محمود، في الحقيقة هو ليس حدثا وحيدا أو منفردا أو منعزلا، بل نرصد تكثيفا واسعا للهجمات التي يتعرض لها إقليم كردستان العراق سواء بالصواريخ أو بالمسيرات على مدار الأيام الماضية وخلال الأسبوع الماضي منذ عودة التصعيد مرة أخرى إلى المنطقة وعودة التوتر مرة أخرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لا يكاد يمر يوم دون أن تكون هجمات يتعرض لها إقليم كردستان العراق سواء في السليمانية أو هنا في أربيل حيث نقف، وحيث كانت الهجمات اليوم إلى الشمال من مدينة أربيل أو في محيط مدينة أربيل، وتحديدا استهدفت بعض الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مقرا لها منذ عقود طويلة، وذلك على الرغم من أن تلك الأحزاب وأيضا حكومة إقليم كردستان العراق يؤكدان دائما على أنهما ليس طرفا في هذا الصراع. اليوم محمود كان هناك اجتماع لمجلس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق برئاسة مسرور برزاني، والذي أكد في بيان صدر عن هذا الاجتماع على أن الإقليم ليس طرفا في هذه الصراعات، بل إن الإقليم يسعى دائما لأن يكون نقطة سلام، وأن هذه الهجمات التي يتعرض لا إقليم كردستان العراق لا تستهدف الإقليم وحده ولا تضر بالإقليم وحده، لكنها تقود السلام والاستقرار في المنطقة بشكل عام، داعيا إلى ضرورة خفض التصعيد واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية. الهجمات التي استخدمت فيها المسيرات وأصوات الانفجارات التي سمعت في سماء مدينة أربيل هذه الليلة وفقا للمصادر الأمنية كانت ناتجة عن التصدي بالمضادات الأرضية والمضادات الجوية لهجمات بالمسيرات استهدفت مواقع في الإقليم. لم تحدد المصادر المواقع المستهدفة بهذه الهجمات، ولكن كان أيضا هناك هجمة أخرى صباح الأربعاء محمود كانت تستهدف أحد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة وهو حزب كوملا كادحي كردستان. هذا الحزب في الحقيقة يتعرض لهجمات مكثفة وسقط العديد من أعضائه بين قتيل وجريح في هجمات متتالية. الجمعة الماضية كان هناك هجوم على مقر لهذا الحزب في مدينة السليمانية أوقع 10 قتلى على الأقل وعدد آخر من المصابين. الهجوم الذي حدث صباح الأربعاء أوقع 7 مصابين على الأقل، وبالتالي هناك ما نرصده بصورة جلية محمود هو تكثيف الهجمات على إقليم كردستان العراق. الهجمات الكلمات لا تقتصر على الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، لكنها أيضا تستهدف كذلك مقر القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل، كما تستهدف أيضا قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل. وبالتالي هناك على ما يبدو بنك أهداف واسع داخل إقليم كردستان العراق، الذي ينأى بنفسه كما قلنا سواء في بيانات رسمية من الحكومة، حكومة إقليم كردستان العراق، أو حتى من جانب الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة التي قالت أنها لا تنوي على الإطلاق القيام بأي عمل ضد إيران انطلاقا من أراضي إقليم كردستان العراق. وأيضا كما نعلم محمود أخيرا، هناك تعهدات أمنية وهناك اتفاقية أمنية وقعت بين العراق كدولة وبين إيران، تضمنت حماية الحدود وعدم تعريض أي بلد للخطر وعدم إحداث أي اختراقات أمنية. وحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان تؤكدان باستمرار التزامهما التام بهذه الاتفاقيات وعدم الدخول في أي صدمات أو المشاركة في أي هجمات قد تتعرض لها إيران. نعم محمود.
1: عبد الفتاح فايد من أربيل، شكرا جزيلا لك. معنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والسيد توم جاريت العضو السابق في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بضيوفنا جميعا، وأبدأ معك العقيد نضال أبو زيد بخصوص خارطة الاستهدافات الأمريكية الأخيرة في إيران. نرى أن هناك عدة انفجارات سمعت في سيريك بمحافظة هرمزجان جنوبية إيران، مدينتي الأهواز ورمشير بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد سمع أيضا فيها هدوية انفجارات.
3: نعم محمود، لغاية الآن لم يصدر عن القيادة الوسطى الأمريكية أي بيان يشير إلى أن هذه الموجة رقم 12 لغاية الآن على أقل تقدير، قد يصدر خلال الساعات أو الدقائق القليلة القادمة. لكن إذا ما قررنا أن هذه هي موجة جديدة من القصف بالموجة رقم 11، هناك اختلاف كبير. الموجة رقم 11 كانت متأخرة، كانت قصيرة، كانت أعمق، بمعنى وصلت إلى جنوب شرق طهران، ونتحدث هنا عن 600 كيلومتر، وكانت لا تتجاوز 4 ساعات، لكن أهدافها كانت مركزة. في هذه الموجة نلمس شيء جديد، أن لا يزال الجانب الأمريكي يتبع نفس الكريدور أو الممر الجوي التقليدي، يبدأ بشهبار من سيستان بلوشستان، ثم إلى سيرك، إلى هرمزجان، ثم يقوم بتوزيع ضربات الجوية. الآن نلمس أن الإعلان الإيراني جاء عن ضربات صاروخية في منطقة الأهواز، هنا يشير إلى ضربات صاروخية، ما يعني أن قبل عملية دخول الطيران بالممر الجوي سبقها ضربات صاروخية. كان هناك حديث يوم أمس على أن المدمرة أرلي بيرك كانت تتقدم رأس حربة في التجمع البحري أو في التشكيل البحري، اليوم هناك حديث عن أن مدمرة جديدة وهي المدمرة ميرفي هي التي تتقدم. أول من أمس كانت هناك مدمرة مايسون، ما يعني أن الجانب الأمريكي يطبق المبدأ الرئيسي في العقيدة القتالية البحرية، وهو مبدأ الأثلاث، بمعنى أن دائما 3 مدمرات، واحدة في العمليات، واحدة في الصيانة، والأخرى في التدريب. بالتالي كل يوم هناك مدمرة تتقدم رأس الحربة في التجمع البحري. عملية القصف إن تمت وصح الخبر الذي ورد على التلفزيون الإيراني بأن هناك قصف صاروخي وليس دخول بطيران أو قصف بطيران، هذا يعني أن المدمرة ميرفي هي التي بدأت عملية القصف من الصواريخ العمودية أو الإطلاق العمودي من الصواريخ الدقيقة التي يمكن إطلاقها من المدمرة ميرفي، ما يعني أكثر أن ممر جوي جديد قد يكون تضليلي أو مساند قد فتح من هرمز باتجاه العمق الإيراني.
1: سيد توم جاريت، الرئيس دونالد ترامب يهدد باستهداف الجسور ومحطات الكهرباء، منشآت بنية تحتية مدنية، إذا ما استهدفت إيران السفن، فترد إيران باستهداف منشآت بنية تحتية مماثلة في بلدان الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة. هل يمثل بالنسبة للرئيس ترامب ذلك رادعا؟ وهل تعتقد أن التلويح باستهداف المنشآت الإيرانية يمكن أن يكون ذا جدوى في هذه المرحلة؟
4: أولا لنكن واضحين أن إيران تستهدف البنى التحتية في البلدان الخليجية المتحالفة مثل محطات تحلية المياه والكهرباء في الكويت. حوالي 20 مدنيا قتلوا في العراق وكردستان العراق. إذا هذا ليس بالأمر الجديد. إذا ما أردت أن أنتقد الرئيس ترامب فأقول إنه منخرط في الكلام الغير واضح، الكلام المجازي، لأن عندما تحدث عن الاستخدام المزدوج، طبعا هذه مولدات أو محطات طاقة تنتج الكهرباء لمنصات إطلاق صواريخ، رادارات، وما إلى ذلك. هذا استخدام مزدوج، وهذه سيتم الاستمرار في مهاجمتها اعتمادا على مدى قدرة إيران لإيصال الذخائر في المناطق التي من خلالها تمارس الضغط على مضيق هرمز. اليوم أجد أن من الغريب أن إيران تقول أنهم إذا ما استهدفت الولايات المتحدة البنى التحتية في إيران سنستهدف نحن البنى التحتية في المنطقة. طبعا وتهدد إيران برد قوي. هذا يعني إن أهدافهم والبنى التحتية لم تكن تضرب من قبل حسب قولهم. ثم تقول إيران إن لم نستطع نحن نبيع النفط فلا نسمح لغيرنا بذلك. وهذا يعطيك فكرة عن طبيعة إيران. هذه المنطقة مسؤولة عن كمية كبيرة من صادرات النفط والطاقة. أنا أفهم إن كلام ترامب أحيانا يبدو مبالغا فيه، لكن أنا أمضيت مدة في الخدمة العسكرية، كنت من الذين يضعون الأهداف، وكلما زاد عمق الأهداف لكن تبقى هذه الأهداف تستهدف إعادة التذخير والتزويد بالوسائل والخنادق ومستودعات الذخيرة وإنتاجها وتخزينها، وحتى البنى التحتية الخاصة بطرق المواصلات. حتى لو وصلت إلى مناطق بحر قزوين، لا أعتقد أن النمط الاستهداف سيتغير، وفي حالات الحرب الأهداف ذات الاستخدام المزدوج تبقى مشروعة.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، الرئيس دونالد ترامب يقول إن الإيرانيين سيبرمون قريبا جدا مع الولايات المتحدة اتفاقا، لكنهم غير مستعدين حاليا للجلوس إلى طاولة التفاوض. من يعني هل لديك من المعطيات ما يسوغ هذا الاستنتاج من قبل الرئيس ترامب؟
5: كل المؤشرات الموجودة حاليا في طهران منذ أن أرسل طهران وزير الداخلية إلى إسلام آباد تؤشر وتشير إلى أن إيران فعلا منخرطة في خطة السلام أو في خطة المفاوضات التي تؤدي إلى وقف إطلاق النار. وكلنا يتذكر بأن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيسين الإيراني والأمريكي هي في المادة الأولى أو الفقرة الأولى هي قالت بأنه تريد إنهاء الحرب، لكن مع الأسف الشديد بأنها لم تنفذ من قبل الجانب الأمريكي. الآن أيضا إذا استفسرنا بهذا السؤال، لماذا هذه الحرب؟ لماذا نذهب إلى التجديد أو التصعيد في هذه الحرب ونقول كما قال الرئيس ترامب بأنه يريد أن يستهدف الجسور ويستهدف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة والمياه في إيران إذا ما استهدفت السفن العابرة على في مضيق هرمز؟ لماذا لم نعطي مجالا لإيران وسلطنة عمان أن يضع برنامجا للمرور الآمن والبريء وفق القانون الدولي؟ هذا هو البيان المشترك الذي كان، وهذا الاتفاق الذي تم بين طهران وسلطنة عمان. لماذا لم ندفع سلطنة عمان وإيران لوضع مثل هذا القانون وتنتهي الأمور وفق القانون الدولي وتنتهي؟ لكن يبدو لي بأن الرئيس ترامب فعلا يريد تصعيد الموقف، وعلى يريد تصعيد الموقف على أساس إسرائيل أولا، لأن لا زال الترام لا زال نتنياهو يتربص بهذه الحرب الدوائر، وهو هذا وصل إلى ما كان يهدف له، أن تكون هناك مواجهة مباشرة بين طهران وواشنطن، الولايات المتحدة مقابل إيران، وهو يقعد على الرف وينظر وينتظر. الآن في التفاصيل، التفاصيل كلها تخدم إسرائيل، لأنه الفائز الأول في كل هذه المشهدية مشهدية الحرب هي إسرائيل. أنا أعتقد بأن إعطاء الفرصة لإيران ولسلطنة عمان باتخاذ قانون أو إنشاء منشأة أو مؤسسة لإدارة المضيق وفق القانون الدولي ننهي هذا الأمر، حتى يسهل أيضا على المفاوضات.
1: إيران مفتحة على هذا الكلام؟
5: أنا أعتقد بأنه إذا ما تم دعم هذا الكلام، أنا أعتقد بأن إيران يعني هي تريد أن تتوصل إلى هذا المنهج.
1: هل الولايات المتحدة يمكن أن تنفتح على اقتراح كهذا؟
6: حسب المؤشرات الواقعية نحن بعيدون كل البعد عن هذا السيناريو. هناك الآن غلبت منطق عسكرت الموقف بكل التكاليف وبكل الخسارات المحتملة. يبدو الآن أن ترامب عاد من حيث لا يدري إلى نفس القاموس العسكري الذي بدأ به حرب الأيام الأربعين الأولى. لا أجد أي تغير حقيقي كيف بدأها في 28 فبراير وكيف عاد الآن إلى اعتبار عمليات عسكرية لكنها مفتوحة بنفس الطريقة. يعني لا أجد أن هناك الآن إعادة نظر فيما لم ينفع في السابق وتركيب شيء جديد لكي ينفع هذه المرة. أيضا الآن إذا تحدثنا عن مذكرة التفاهم أو أنه يعني يقول أن الإيرانيين مستعدون، هو كمان يحاول أن يسقط خيالا وعقلانيا على واقع غير عقلاني أو لا عقلاني. إذا كانت هناك فعلا قناعة لدى ترامب بجدوى المفاوضات وهذا ما سيتحقق في نهاية المطاف عاجلا أم آجلا، لا تدوم الحروب ولا تطول إلا عندما تضر بالطرفين أو بالأطراف ثم ينفتحون على المفاوضات، قاعدة ذهبية لن نخرج عنها. إذا كان ترامب في أي مرحلة من الآن إلى فترة الانتخابات على الأقل، يعني المستقبل المنظور، كان يشعر أنه بحاجة إلى حالة سلام، إلى فتح هرمز، إلى اتفاق دبلوماسي، إلى مفاوضات، إلى وساطة تنتج في الميدان، ربما يكون من الأخلاقيات السياسية أن يكون البادئ بأن يضع مسار المفاوضات. لكن عندما يضع حصان العسكر، طبعا الحصان هو الذي يقود عربة المفاوضات. إذن لا أرى أن هناك مبتدأ تفاوضيا، أرى المبتدأ عسكري ومعسكر جدا. هذا يلغي الخبر التفاوضي، يؤجله إلى حين، وفي الأفق لا تلوح أي أمارات أن ترامب الآن يريد حقيقة الجلوس مع الإيرانيين أو إعادة الروح إلى مذكرة التفاهم أو البحث عن تسوية. أرى أن هناك يعني ترامب تارة فوق الشجرة تارة يعلو إلى أعلى الجبل ولا يريد أن يتواضع. وأيضا الإيرانيون بنفس المنطق، تريد علو الشجرة نحن نرتفع إلى ذلك، تريد أن نرفع السقف أيضا ممكن أن نمتط الجبل. إذن عناد للشهر الخامس على التوالي. وأعتقد الآن يعني للأسف وصلت المسألة إلى أن هناك نوع من الشطرنج السلبي، تدمر جسرا لدينا سندمر جسرا لدول الخليج، لا تقول طهران سندمر جسرا في مكان يمكن أن يشكل مصدر ضغط على ترامب، بمعنى لا تقول مثلا سندمر جسرا في تل أبيب مثلا أو في حيفا. إذن حتى التوازي بين الوعيد ومحاولة الردع الأمريكية لا أجد لها مقابلا إيرانيا مباشرا حتى تكتمل جملة التنافس الردعي بين طهران والبيت الأبيض.
1: العقيد نضال أبو زيد، ثمة تقارير إعلامية تتحدث عن بدء ظهور نقص في مخزونات الصواريخ الاعتراضية في المنطقة، الصواريخ الاعتراضية الأمريكية في المنطقة، والأسلحة المعقدة التي تستهدف بها الجانب أو الأهداف الإيرانية. جرى هذا الحديث في السابق ولم تتوقف الحرب، ويجري الآن وما نشهده هو تصعيد، وكذلك يفترض أن يكون هناك نقص مماثل في المخزونات الإيرانية هل هذه التقارير لها أي أساس من الصحة؟
3: نعم، هذا سؤال جيد، يقودنا إلى ما يعرف في العرف العسكري بالتكافؤ بين الطرفين. الآن الجانب الأمريكي عانى من عملية النقص في الصواريخ الهجومية خاصة في التوماهوك، وهي صواريخ دقيقة مكلفة باهظة الثمن. عملية تصنيع الصاروخ الواحد تحتاج من 24 إلى 28 شهر من فترة طلب الصاروخ، ولكن الجانب الأمريكي تعلم درس طيلة فترة حرب 40 يوم قبل وقف إطلاق النار، فقام بسحب مخزوناته من قواعد كوريا الجنوبية وتايوان واليابان، وخاصة ركز هذه المرة على استخدام صواريخ الجازم وصواريخ البريزم. هذه صواريخ دقيقة تقوم بنفس المهمات التي تقوم بها صواريخ التوماهوك مع اختلاف وسيلة الإطلاق. يضاف إلى ذلك أنه دخل في المعادلة أيضا شكل جديد أو سلاح جديد، وهي القنابل الانزلاقية. شاهدناها في العديد من المقاطع التي بثها السنتكم. والقنابل الانزلاقية للتوضيح هي تعرف انزلاقية لأن الرأس المتفجر ينفك عن البدن عندما يخرج من طبقات الجو ويصبح

0: انزلاق، لذلك سميت انزلاقية، ويصبح صاروخا فرد صوتيا الرأس المتفجر. يركب على الاف 16 أربع صواريخ انزلاقية، بالتالي عزز المخزون بدلا من نقص التوماهوك. المخزون الأمريكي في التوماهوك، وهي للتوثيق الأرقام للآي اس دبليو لمعهد دراسات الحرب الأمريكي، وتقاطعت مع أرقام أخرى للجلوبال فاير باور، وهو مواقع مختصة في الأعداد والإحصاءات العسكرية. التوماهوك لديه 4000 صاروخ، استهلك في 40 يوم قبل وقت إطلاق النار 850 صاروخ، بمعنى 30% من نسبة المخزون. هذا في العرف العسكري استهلاك عالي، قد يدخل بما يعرف بالكريتيكال بوينت، بالنقاط الحرجة، وإذا دخل بالنقاط الحرجة يصبح لزاما على المطبخ العسكري أن يبحث عن بدائل. بحث عن بدائل للجزم والبريزم والقنابل الانزلاقية. الآن بالجهة المقابلة الجانب الإيراني، حتى نحدث معادلة التكافؤ.
1: اختصار لو تكرمت.
0: الجانب الإيراني يتم ضرب المواقع الصواريخ النووية والمدن، عفوا المواقع الصواريخ البالستية ومدن الصواريخ، وإيران تطلق صواريخ يتم اعتراضها في المنطقة. هذا كله يحصل خلل في موازنة العمليات ما بين الجانب الإيراني الذي سيصبح عنده مستقبل النقص، وما بين الجانب الأمريكي الذي سلاسل التوريد لا تزال مفتوحة لديه.
1: سيد توم جاريت، كثيرا ما تذكر خبرتك العسكرية، هل الولايات المتحدة قادرة على الانكفاء أو الانخراط في الصراع في منطقة الشرق الأوسط بهذه الصورة، وإغفال توترات جيوسياسية كبرى تحدث في مناطق أخرى من العالم مثل بحر الصين الجنوبي، مثل التقارير التي تتحدث عن أن روسيا ربما تكون قد ساعدت إيران في استهداف منشآت تابعة لوكالة المخابرات المركزية CIA في منطقة الخليج، وكذلك يعني المشاغل الكثيرة التي لدى الرئيس الأمريكي؟
2: واحدة من الأمور التي نتحدث عنها من منظور عالمي، وهذا ينطبق على المؤسسة العسكرية الأمريكية، أنها تبني أو تصنع أسلحتها لخوض آخر حرب وليس حروب المستقبل، وزميل يمكن أن يفيدنا في ذلك. في الشهر الماضي فقط قدرة الولايات المتحدة على إنتاج أنظمة جديدة، سأعطيكم بعض التفاصيل، قوارب الاتجاه الواحد من نوع لوكاس التي هاجمت الغواصات الإيرانية تكلف 45,000، الهوموكوك يكلف 2,000,000، نظام الصواريخ الذي يستخدم ضد المسيرات الإيرانية يكلف 20,000، وهي تتصدى لمسيرات قد تكلف 30,000. إذن هناك حوالي 8,000 صواريخ من نوع باراكودا. هذه أسرع مرة أرى فيها المؤسسة العسكرية تنتقل إلى مرحلة الإنتاج الفعلي. فشراء مؤخرا نعلن عن شراء مئات الصواريخ من طراز باراكودا، وهذا يعني التزاما أمريكيا. طبعا الرأس الحربي الباراكودا هو بحدود 45 كيلوغراما، عفوا التوماهاك يحمل رأسا متفجرا أكبر. مسيرة لوكاس تم التفكير فيها وإنتاجها من العام الماضي فقط، وأن نرى ذلك إنتاجها الفعلي بهذا الطريق أمر مذهل. نعم إيران استفادت من صيغة إن أنظمتها أرخص إنتاجا، لكن الولايات المتحدة تكيفت مع الوضع بأسرع وقت أراه حتى الآن.
1: شكرا لضيوفنا هنا في الاستوديو، العقيد نضال أبو زيد والسيد توم جاريت والدكتور محمد صالح صدقيان والدكتور محمد الشرقاوي. عودة العمليات العسكرية إلى المنطقة انعكست سلبا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث انخفضت حركة عبور السفن والناقلات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري، وانتهت إلى هذا التقرير.
3: أكثر من 10 أيام من العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران كانت كافية لتقلب المشهد في مضيق هرمز وتعيد المخاوف إلى أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم. فخلال الفترة التي أعقبت إعلان مذكرة التفاهم حتى 8 يوليو، شهدت حركة الملاحة في المضيق تحسناً ملحوظاً انعكس سريعاً

0: أسواق الطاقة. تراجعت أسعار النفط إلى نحو 72 دولارا للبرميل مطلع يوليو، مقتربة من مستوياتها المسجلة قبل الحرب. هذا الاستقرار والهدوء في أسعار النفط لم يدم طويلا، فبحلول 20 من يوليو قفز سعر البرميل إلى أكثر من 91 دولارا في التداولات الآسيوية. فما الذي تغير منذ مطلع يوليو؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة الملاحة في مضيق هرمز اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة في الشحن البحري. أظهر التحليل أنه منذ مطلع يوليو وحتى استئناف العملية العسكرية عبرت المضيق 242 ناقلة بمتوسط يومي بلغ نحو 35 ناقلة. من بين هذه السفن 66 ناقلة للنفط ومشتقاته غادرت المضيق نحو الأسواق العالمية، حملت مجتمعة قرابة 90 مليون برميل بمتوسط يومي وصل إلى نحو 13 مليون برميل. لكن نقطة التحول جاءت بعد استهداف إيران 3 ناقلات أثناء عبورها المضيق. ففي 8 من يوليو ردت الولايات المتحدة بشن حملة من الضربات الجوية المتواصلة تزامنت مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. منذ ذلك الحين انخفض متوسط حركة العبور في المضيق من نحو 35 ناقلة يومياً إلى 14 فقط، أي بتراجع يقترب من 60%. ولم يقتصر التأثير على أعداد السفن، فمتوسط كميات النفط المغادرة للمنطقة يومياً تراجع أيضاً بنحو 70% ليبلغ نحو 4 ملايين برميل فقط. وفي جزيرة خارق أكبر مراكز تصدير النفط الإيراني، رصدت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وحدة البيانات نشاطاً استثنائياً بين 6 و8 يوليو. فالصور تظهر تحميل 3 ناقلات نفط عملاقة يومياً من أرصفة الجزيرة بكثافة لم ترصد خلال الأيام السابقة. نشاط يبدو أشبه بسباق مع الزمن لتحميل أكبر كمية ممكنة من النفط قبل عودة الضربات وتشديد القيود على الموانئ الإيرانية.
1: نتابع الآن التطورات في لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش بحث مع قائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية سبل تعزيز التعاون والتنسيق. هذا وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام زار برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان اللبنانيين زاروا بلدة زوطر الغربية التي بدأ الجيش اللبناني انتشاره فيها أمس. وقال سلام خلال الزيارة إن لبنان سيواصل حشد الجهود السياسية الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل أراضيه. معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي السيد أمين قموريا. سيد أمين مرحبا بك. ما هي السبل الكفيلة بتحقيق هذه الرؤية المتفائلة التي عبر عنها الرئيس نواف سلام خلال زيارته لزوطر الغربية؟
2: يعني طبعا عندما يزور رئيس الحكومة زوطر الغربية وهذه المنطقة التي كانت محتلة أو كانت عرضة لإطلاق النار، هذا الحد الأدنى الذي يمكن للدولة اللبنانية أن تقوم به. هذه المنطقة تعرضت لويلات، هذه المنطقة دمرت، وبالتالي الحد الأدنى التي يمكن أن تقوم به الحكومة والدولة هي أن تكون إلى جانب ناسها وتوفير لهم مقومات العودة، والحد الأدنى من إمكانيات الصمود، لأننا كلنا نعلم أن الأرض بلا ناس لا يمكن أن تبقى. وبالتالي هذه مهمة أساسية على الدولة اللبنانية أن تقوم بها. طبعا الدولة اللبنانية عليها أيضا أن تحصن الداخل اللبناني، يعني لا يكفي فقط أن نعقد اتفاقا مع الولايات المتحدة وأن نشهد لقاء فيه الكثير من المجاملات والكلام الجميل إذا صح التعبير، لكن لا يكون هناك تنفيذ، يعني لابد من جهد. أول جهد هو الجهد الداخلي، العمل مع الأفرقاء اللبنانيين ككل، لأنه حتى هذه اللحظة كما تعلم الساحة اللبنانية مفككة تفكيكا كبيرا. الأمر الآخر الذي يمكن أن تقوم به الدولة اللبنانية هو عدم وضع البيض كله في سلة واحد. الأمريكي صحيح أنه يظهر بأنه مهتم بالساحة اللبنانية ربما لغايات سياسية لفصلها عن الساحة الإيرانية، ولكن كلنا ندرك أيضا أن التجارب مع الأمريكي ليست مريحة في لحظة من اللحظات. طيب، يمكن أن ينساك الأمريكي، وبالتالي لابد من جهد مع أصدقاء لبنان.
1: أيا يكن سيد قموريا، أيا يكن يعني ما يمكن أن يوصف به التطور الحاصل بأن رئيس الحكومة زار هذه المنطقة أو تلك أو صرح بهذا التصريح أو تلك، هناك

0: صمت من جانب حزب الله، ليس هناك تعليق رسمي على هذه التطورات، ولا زيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة، ولا الثناء أو المجاملات التي قدمها الرئيس ترامب له، ولا التصريحات التي صدرت عن السيد نواف سلام. هل تعتقد أن الجبهة الداخلية اللبنانية في طريقها إلى الالتئام، وأن حزب الله ربما يعني حلحل مواقفه شيئا ما؟
1: يعني طب نحن نعرف، كلنا نعرف ان موقف حزب الله هو معارض لهذا الاتفاق، هو معارض لمبدا المفاوضات مع الاسرائيلي مباشره وربما حتى غير المباشره او حتى ما ورد في الاتفاق بكثير من الامور، لكن حزب الله كان يقول دائما بانه هو موافق على القرار الفصائلي الواحد الذي ينص على انتشار جيش لبناني جنوب نهر الليطاني. اليوم هناك انسحاب جديد من شمال نهر الليطاني، طبعا هذا السؤال يسأل كيف سيتصرف حزب الله إذا ذلك، ما إذا كانت تطورت الأمور بأي اتجاه. بالنسبة لحزب الله هو يعتبر البعد الإقليمي هو الأهم من الداخلي الآن في هذه اللحظة بالذات، وهو لا يزال إلى حد كبير ملتزم بالاتفاق الكبير الذي يعني المنتظر بين الولايات المتحدة وإيران. يعني هو لا يزال حتى هذه اللحظة يمكن القول بأنه ملتزم هدنة 50 يوما التي تكاد أن تشرف على نهايتها، مع العلم أن هناك أسئلة كثيرة، يعني هل إذا ما تطورت الأمور بين إيران والولايات المتحدة الأمور عسكريا هل سيكون مشارك أم لا؟ بكل الأحوال حتى هذه اللحظة ربما من مصلحة الحزب أن لا يظهر بأنه يرفض، لأنه لا يمكن لأي لبناني عاقل أن يرى خروجا إسرائيليا يرى محتلا يخرج من أرضه وأن يكون ضد هذه الخطوة، ولا يمكن أن يكون ضد عودة المواطنين اللبنانيين إلى قراهم، وخصوصا أنه يعتبر نفسه بشكل أو بآخر وصيا على هؤلاء أو قريبا من هؤلاء، هؤلاء يمثلون بيئته. لكن حزب الله على ما يبدو لا يزال يراهن على أن إسرائيل لن تلتزم هذا الاتفاق، وأن الولايات المتحدة لن تكون الراعي الصالح الذي من شأنه أن يخرج الاحتلال الإسرائيلي، لذلك هو ينتظر تطورات حتى لا يصعد مطعم
0: السيد
1: من
0: أمين
1: هو
0: قموري الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من بيروت، شكرا لك. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى نافذة مع مريم بالعالية حول المناطق التجريبية في جنوب لبنان والوضع الميداني هناك.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نقرأ فيها التطورات بجنوب لبنان بعد انتشار وحدات من الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية، مع بدء تطبيق المناطق التجريبية بناء على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. مستجدات تطرح تحديات عسكرية وأمنية وأيضا إنسانية، نبحثها مع ضيفينا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن صيدا جنوبية لبنان سحر شكر المنسقة الميدانية بمؤسسة عامل الدولية بمحافظة الجنوب. أهلا بكما. قبل أن نبدأ النقاش نرصد مع سلام خضر على الشاشة التفاعلية هذه المواقع المشمولة بالمناطق التجريبية وبانتشار الجيش اللبناني، وما الواقع الموجود على الأرض أمامها؟
3: نبدأ بما تسميها إسرائيل خط الدفاع المتقدم أو المنطقة العازلة. شكرا مريم. هذه التي تبدو باللون الأصفر جنوب لبنان هي ما تسميه إسرائيل خط الدفاع المتقدم أو المنطقة العازلة. هذا يعني بأن هذه المنطقة هي تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، إما بالاحتلال المباشر بوجود مواقع داخل هذه القرى والبلدات وأيضا المدن، أو بأن هذه المناطق تقع تحت السيطرة النارية، أي بإمكان قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف هذه المناطق بشكل كامل من حيث تتمركز داخل الأراضي اللبنانية. هناك ثلاث مناطق بات من المعروف بأنها المناطق التجريبية، قرى ثلاثة، واحدة منها تقع شمال نهر الليطاني وهي زوطر الغربية. هذه البلدة هي بلدة صغيرة جدا ملتصقة تقريبا ببلدة زوطر الشرقية، هناك خط فاصل بينهما يعني يكاد لا يرى، وهناك امتداد عمراني تقريبا بين البلدتين. منطقة زوطر الغربية هي التي ستكون واحدة من قرى ثلاث ستتضمنها المنطقة أو الخطة التجريبية للانسحاب منها. الجيش الإسرائيلي لم يكن يحتل زوطر الشرقية، عفوا زوطر الغربية، رغم أنه أدرجها ضمن المواقع التي تدخل فيما سماه خط الدفاع المتقدم، لكن الجيش الإسرائيلي لم يتوغل إلى داخل زوطر الغربية.

0: بشكل كلي، كان يشن هجمات، ينفذ عمليات تفجير، ثم يتراجع إلى الحدود الفاصلة بينها وبين زوطر الشرقية، وكلاهما في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني. في المناطق في البلدتين الواقعتين جنوب نهر الليطاني هما فرون وصريفة، وكلا البلدتين أيضا غير محتلتين. فرون قريبة جدا من خط الدفاع المتقدم أو المنطقة المحتلة، تقريبا أقل من نصف كيلومتر تفصل بينها وبين النقطة الأقرب داخل المناطق المحتلة. أيضا لم تدخلها قوات الاحتلال، تعرضت لعمليات قصف لكنها غير محتلة، إضافة إلى صريفة بدورها أيضا غير محتلة، تقع بمنطقة بعيدة أكثر من كيلومتر ونصف عن المنطقة المحتلة. هذه البلدات الثلاثة هي ضمن المناطق التجريبية. بالنسبة للأوضاع الإنسانية، هذه البلدات الثلاثة كغيرها من قرى جنوب لبنان، لا سيما جنوب نهر الليطاني، تعرضت لعمليات قصف مكثفة، وبالتالي هناك نسب دمار مرتفعة. بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، كان ممكنا لسكان بلدتي فرون وصريفة العودة إليهما أو لما تبقى من منازل المواطنين إليها. أما بلدة زوطر الغربية، فحتى مع إعلان هذه البلدة بأنها ضمن الخطة التجريبية أو المناطق التجريبية التي يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي ويدخل إليها الجيش اللبناني، السلطات اللبنانية تحذر السكان من ضرورة عدم العودة حتى الآن إلى زوطر الغربية، نظرا لأن الأوضاع لا تزال دقيقة. يوم أمس تعرضت دورية للجيش اللبناني لإطلاق النار بسبب خلل في التنسيق بين وفق الآلية الموضوعة مريم حول هذه الخطة التي تعرف بالمناطق التجريبية.
1: وعن هذه المناطق التجريبية نسأل العميد حسن جوني. طبعا شكرا لك سلام خضر على هذه الإحاطة. عميد حسن جوني، كيف سيبدأ الجيش اللبناني مهامه وعمله في زوطر الغربية؟
2: يعني طبعا هو بدأ عمليا منذ أن بدأ بالانتشار داخل زوطر الغربية بعد أن انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لآلية تنسيق تقوم بها مجموعة التنسيق العسكري، وهي مجموعة مؤلفة من جانب عسكري لبناني وجانب عسكري إسرائيلي وبرئاسة جانب عسكري أمريكي. فإذا هذه مجموعة التنسيق هي التي تنسق مسألة انسحاب جيش الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني، وهذا ما حصل بدءا من الأمس، ودخل الجيش اللبناني إلى زوطر الغربية. ولكن طبعا هناك إجراءات كثيرة جدا لابد من القيام بها، تتعلق بتحضير هذه المنطقة أولا بالسيطرة عليها عسكريا وفقا للمفهوم العسكري العملياتي، وبالتالي من هنا تتحدد نقاط التمركز والانتشار للجيش. يعني هو لن يتمركز على كل المساحة، إنما طبعا هناك خطة محددة، يدخل إلى نقاط معينة، هذه النقاط من خلالها يعتبر أنه سيطر ميدانيا وعملانيا على،
1: لكنه يتنقل هذه.
2: طبعا هناك دوريات بين النقاط، يعني التمركز عادة يقوم على أمرين، النقاط الثابتة والدوريات المتحركة بين النقاط الثابتة، هذه هي فلسفة السيطرة الأمنية على القطاعات. هذا ما يحصل في زوطر الغربية تماما في هذه المنطقة، حيث كما ذكرت سلام هناك تقريبا التصاق وتداخل مع زوطر الشرقية في هذه المنطقة هنا. وهنا كان قد حصل إشكال معين بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال وحصل إطلاق نار. على كل حال الإجراءات الآن تقضي طبعا بإزالة مخلفات الحرب، هذا هو العنوان الأساسي،
1: التحدي الأبرز،
2: التحدي الأبرز الذي بادر إليه الجيش طبعا حتى قبل دخوله. عندما دخلت وحدات الهندسة العسكرية في الجيش اللبناني، تقدمت القوة المتقدمة من أجل العمل على إزالة مخلفات الحرب، من طبعا من ذخائر غير منفجرة، من ألغام، ومن وجود أي أسلحة أو يعني ما يكون قد نتج عن اعتداءات جيش الاحتلال والغارات الجوية التي المكثفة التي كانت تحصل، وما يوجد في هذه المناطق من مخاطر على المدنيين، تحضيرا لهذه المنطقة وهذه القرية تحديدا.
1: مخاطر على المدنيين وعلى الجيش اللبناني نفسه الذي يواجه ربما تحدي بقاء القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات مجاورة للمناطق الثلاث.
2: طبعا هنا نتحدث نتحدث عملياتيا بشكل أوضح، هذه القرى الثلاث التي يعني سميت المناطق التجريبية أو المنطقة التجريبية الأولى أو المرحلة التجريبية الأولى. لاحظي هناك ارتباط بين هذه القرى من ناحية عسكرية عملياتية، هي ليست مجرد اختيار قرى، ولكن لكل يعني قرية أهميتها أو خصوصيتها. بين صريفة وفرون في هذه المنطقة تماما، هناك منطقة دفاعية هذه المنطقة، هناك يعني قطاع دفاعي بين صريفة وفرون، كان يعني كان شهد قتالا عنيفا من خلال محاولات جيش الاحتلال.

0: التي سيسيطر عليها الجيش وسينظفها بالمعنى العسكري، ينظفها طبعا من كل البنى التحتية والأسلحة والذخائر وغيره. من هنا تم اختيار هذه المنطقة بالإضافة إلى زوطن الغربية التي كان هناك جزء منها محتلا مع مناورات عسكرية.
1: هناك إشكاليات ربما عميد حسن جوني إنسانية الآن تفرض نفسها أيضا على الأرض، نسأل عنها السيدة سحر شكر. بمقتضى أن الناس النازحين بدأوا يعودون، ومنهم من حاول الدخول أيضا إلى زوطرة الغربية، ما زالوا موجودين في محيطها، لذلك نسأل إلى أي درجة سيكون ذلك صعبا في الأجال القريبة أمام ما تتيحه هذه البلدات في المرحلة الحالية لإيواء الناس؟
2: يعطيك العافية. فيما يخص زوطرة الغربية، مثل ما حكينا قبل أنه هي ملاصقة لزوطرة الشرقية، فأمن وأمان زوطرة الغربية هو مرتبط أيضا بزوطرة الشرقية، فالعودة الآمنة للناس على زوطرة الغربية هي كما بدها تترافق مع الوضع الأمن المستقر بزوطرة الشرقية يلي حاليا الاحتلال الإسرائيلي موجود فيها نتيجة الموقع الاستراتيجي والعسكري المهم. هلا فيما يخص فرون مصريفة، بدأت العودة الآمنة للنازحين إليها. مثلا بفرون أنا أعتبر أنه صار في عنا مركز إيواء، بالرغم من الدمار الحاصل فضلت العالم أن يكون مركز الإيواء موجود بالضيعة اللي إلها. هذا بدل على مدى تعلق الجنوبي بأرضه ومدى صموده. هلا فيما يخص الضرر اللي صار، اكيد بالبنى التحتيه صار في ضرر كبير، بالكهرباء، بالمي، بالبنى التحتيه، صرف الصحي، حتى الطرقات بدها تؤدي الى زوطر الغربيه فيها كمان فينا نقول غير مؤهله، لانه نحن عندنا الطريقين بيؤدينا الى زوطر الغربيه، في عندنا الطريق من النبطيه الفوقى زوطر الشرقيه لزوطر الغربيه، هذا ابدا ما في هلا اكسس عليه، بينما الطريق الثاني اللي هو بيصن عبر القعقاعيه لزوطر الغربيه هو الطريق اللي قادرين العالم ترجع. كمان بدي ضوي على نقطه كثير مهمه، هي موضوع العوده الامنه هي بتترافق مع صحه ومدارس.
1: نعم.
2: فيما يخص الصحة، مثل ما بنعرف خلال هذا الوضع الحالي بمستشفيات كذا مستشفى بالجنوب هي تضررت، بس بالرغم من هيك هي صمدت. كمراكز رعاية صحية أولية في كتير منها سكرت وتضررت، بس وقت بلشت وضع سير آمن رجعت فتحت. كمان نحن كمؤسسة عامل، بما أنه هي زوطرة الغربية هي ملاصقة لقعقعية الجسر، فنحن نسعى هلأ لدعم مركز الرعاية الصحية الأولية بالقعقعية الجسر حتى في حال العودة الآمنة نأمن لهم مقومات الأساسية.
1: سيدة سحر شكر، طبعا نتفهم استعجال الناس وتسرعهم للعودة إلى قراهم وبلداتهم، تحديدا إلى زوطرة الغربية، أمام هذه التحديات الأمنية والحياتية التي ذكرتها، هل يمكن أن نتحدث عن استحالة العودة الآن؟
2: ما فينا نقول استحالة. إذا ضل في جهود وفي تعاون بين البلديات والوزارات المعنية، فهي التعاون بيناته هو رح يساعدنا العالم للعودة الآمنة، لأنه الجنوب هو كتير متعلق بأرضه، بس هو ضرورة التعاون بين البلديات وأكيد الجمعيات الأهلية والوزارات المعنية.
1: طيب، ما الشروط التي يمكن أن توفرها أو المقومات التي توفرها هذه الجهات التي ذكرتها حتى تكون العودة آمنة ويستمر الأهالي في البقاء في بيوتهم هذه المرة؟
2: هلا فيما يخص زوطر هي وضع خاص بحاجه اول شيء تامين الامن والامان، بس احكي شوي ضوي على قضاء النبطيه. نحن في عندنا ازمه حاليه بالنبطيه، هي نحن قادمين على عام دراسي جديد يلي هي ازمه المدارس، واطفال الجنوب صاروا تقريبا سنتين ما عم بيتواجهوا على المدارس، حتى بعض المدارس بالنبطيه اعلنت اقفالها ب 2026 2027. من خلال شجعتكم نتمنى على وزاره التربيه انه تفتح لهم ابوابهم مدارس ثانية قريبة لإلون، وحتى ياخذوا بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب اللي عاشوه.
1: عميد حسن جوني، فقط حتى أختم معك، ما جرى أمس من احتكاك في الحدود بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية، هل يمكن أن يتكرر؟ وما الذي يمكن أن يتسبب في حوادث كهذه؟
0: نعم، يعني طبعا نحن نتحدث عن عمليات عسكرية، وإن لم تكن عمليات حربية إنما مهمات عسكرية حساسة وحرجة. هناك جيش احتلال ينسحب يتراجع من مهمات قتالية كان موجودا فيها، وهناك جيش يتقدم، الجيش الوطني، الجيش اللبناني، ليبسط سلطته وسيطرته على المنطقة. فإذا هذه العمليات الدقيقة تحتاج إلى آلية تنسيق دقيقة.
1: نعم.
0: وهذا ما يوكل أمره إلى مجموعة التنسيق العسكري الثلاثية التي ذكرت وتحدثت عنها، مؤلفة من جانب عسكري لبناني وجانب إسرائيلي وجانب أمريكي.
1: شكرا.
0: أعتقد أن هذه الآلية، آلية التنسيق، هي التي تمنع مسألة التدخل.

0: تدخل أو مسألة الاحتكاكات التي
1: عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك وشكرا لسحر شكر المنسقة الميدانية بمؤسسة عامل الدولية بمحافظة الجنوب، كانت معنا من مدينة صيدا جنوبية لبنان. انتهت هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: وصلنا بكم الآن مشاهدينا إلى رأس الساعة، وأهلا بكم. نواصل التغطية للتصعيد في المنطقة وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو في داخلها. كما قال ترامب أن إيران تريد توصل لاتفاق لكنها غير مستعدة بعد، مشددا على أن الإيرانيين سيكونون مستعدين قريبا حسب تعبيرهم. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الأمريكيين في محاولة للتفاوض، وأن واشنطن منفتحة على التفاوض لكنها لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر. في إيران أفاد التلفزيون الإيراني بدوي انفجار في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، بينما تحدثت وسائل إعلام عن دوي انفجارات في محيط مدينة بندر ماهشهر في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، ونائب محافظ خوزستان تحدث عن هجوم صاروخي أمريكي على مستودع لتخزين الأسفلت في محيط مدينة رامشير جنوب غربي إيران، وآخر استهدف منطقة في محيط مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، بينما تحدث محافظ بوشهر الإيرانية عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف وسط المحافظة. في الأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن معادلة الحرب الحالية هي إما الجميع أو لا أحد، وأنه لن يبيع أحد النفط في منطقة لا تبيع فيها إيران نفطها. كذلك قال وزير الخارجية عباس راقشي إن من يساهمون في أي عدوان على بنية بلاده التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونه. أما مقر خاتم الأنبياء فقال إن الولايات المتحدة إذا ضربت البنية التحتية لإيران فستضرب البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة. في كردستان العراق أفادت مراسلة الجزيرة بسماع دوي أربعة انفجارات في أربيل، بينما قال مصدر أمني إن الدفاعات الجوية في أربيل تصدت لمسيرات دون وقوع خسائر بشرية. وبشأن التطورات في لبنان قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت للجزيرة، قال إن إطلاق أول مرحلة تجريبية في لبنان خطوة جيدة، وأن تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية جزء من مساعي واشنطن ومن الاتفاق الثلاثي. وخلال تفقده بلدة زوتر الغربية في جنوبي لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. لمزيد من المتابعة معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. وأنوه أولا إلى الخبر العاجل، حاكم مدينة بوشهر الإيرانية انقطاع الكهرباء عن قرية لمدة ساعتين بسبب استهداف محطة للكهرباء في مدينة بوشهر. وسنذهب مباشرة إلى طهران نتابع أبرز التطورات إذن من هناك مباشرة. والحقيقة يعني لو بدأنا باستهداف البنية التحتية هو ربما استمرار لسلسلة من الاستهدافات، لكن كان هنالك استمرار أيضا للعمليات التي شملت أهدافا أخرى غير البنى التحتية. ضعنا لو سمحت في صورة الوضع عموما في إيران خلال الساعات الفائتة بما في ذلك البيانات الرسمية.
3: نعم نشوان، منذ ساعة والمناطق الجنوبية الإيرانية تشهد العديد من الهجمات الصاروخية الأمريكية والانفجارات. حتى اللحظة نتحدث عن ضربات أمريكية في ثلاث محافظات، بدأت هذه الليلة في محافظة هرمزغان حيث كان استهداف لأكثر من مرة وفق المصادر التي نقلت عنها وكالة أنباء فارس، في مدينة سيريك في محافظة هرمزغان، هذه المدينة التي نقول دائما إنها مدينة استراتيجية من حيث الجغرافيا حيث هي تقع في الاتجاه الشرقي لمضيق هرمز، وهناك دائما كانت قد استهدفت خلال الفترة الماضية منصات لإطلاق الصواريخ أو رادارات أو أبراج اتصالات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهذا الأمر بطبيعة الحال يهدف إلى استنزاف القدرات العسكرية الإيرانية التي لا تزال تؤكد سيطرتها على مضيق هرمز، آخر بيانات الحرس الثوري الإيراني قبل ساعات. فضلا عن ذلك، كان هناك استهداف لمحافظة خوزستان في جنوب غرب إيران. في هذه المحافظة كانت الضربات بدأت في محيط مدينة الأهواز مركز المحافظة حتى اللحظة، وفق ما ذكر نائب المحافظة للشؤون العسكرية والأمنية فإن الخسائر غير واضحة حتى الآن، وطبيعة الهدف لم يتم الإعلان عنه. لكنه أضاف أن في مدينة رامشير في ذات المحافظة على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة الأهواز كان هناك استهداف لمستودع يستخدم في تخزين مادة الإسفلت، وبالتالي هنا نتحدث عن إعلان لاستهداف مكان مدني، مكان لتخزين الإسفلت في تلك المدينة. في محافظة بوشهر أيضا وفق ما قال محافظ المدينة كان هناك استهداف لمنطقة في وسط المحافظة من دون أن يشير إلى طبيعة هذه المنطقة أو حجم الخسائر الذي لا يزال غير واضح. لكنه في معرض حديثه أيضا ذكر عن الاستهدافات التي جرت يوم أمس في ذات المحافظة، حيث قال إنه فجر يوم الأربعاء يوم أمس كان هناك استهداف لمحطة كهرباء في محيط مفاعل بوشهر النووي، وهذا الأمر أدى إلى تضرر المحطة، مما أدى أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات عن بعض المناطق. وإذا ما رجعنا إلى البيانات الأخبار يوم أمس، كان هناك خبر حول تفعيل الدفاعات الجوية في محيط المفاعل النووي بوشهر، وربما كان ذلك محاولة التصدي للهجمات التي طالت هذه المحطة الكهربائية التي يبدو أنها تابعة لمفاعل بوشهر، وليس هناك أي نبأ حول استهداف المفاعل نفسه. إذا حتى اللحظة نشوان نحن نتحدث عن استهداف في ثلاث محافظات: خوزستان، بوشهر، هرمزغان. جميع هذه المحافظات تقع أو تطل على المياه الخليجية ومضيق هرمز، ودائما يقول الأمريكيون أو حتى الإيرانيون أن هذه الاستهدافات تهدف إلى إضعاف السيطرة الإيرانية على المناطق الجنوبية، وهناك من يذهب بعيدا أكثر إلى أنها قد تمهد لاحتمال غزو بري للمناطق الجنوبية الإيرانية، لا سيما إنزال جوي على إحدى الجزر لا سيما المحيطة بمضيق هرمز. هذا الأمر يبدو أن الإيرانيين يأخذونه على محمل الجد. يوم أمس كان هناك تصريح لقائد الجيش الإيراني أمير حاتمي، حيث قال بأن إيران سوف تدافع عن أراضيها بكل ما أوتيت وبكل ما تملك من قدرات وقوة في حال كان هناك أي عمل بري أمريكي ضد الأراضي الإيرانية. وكذلك يوم أمس كانت زيارة تفقدية لقائد القوات البرية في الحرس الثوري للمناطق الجنوبية ولبعض الجزر، وأكد أن الإيرانيين مستعدون لأي غزو بري محتمل يطال الأراضي الإيرانية. لكن في نفس الوقت ومع زيادة هذه الاحتمالات، هناك أيضا تصريحات خرجت ردا على ما قاله ترامب وهدد به من احتمال استهداف الجسور ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.
2: سألكم عمر، سألكم معك في هذا المناطق الإيرانية، في هذه النقطة تحديدا، لكن اسمح لي لثوان أيضا أشير هنا إلى بعض التطورات. أولا، القيادة المركزية الأمريكية في خبر عاجل: قواتنا تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بأمر من القائد الأعلى. قبل ذلك كان هنالك خبر عاجل عن حاكم مدينة بوشهر الإيرانية: محطة كهرباء أصيبت بصاروخ يوم الأربعاء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبية البلاد. وهو ما أشرت إليه عمر، وأود الحقيقة أن أفهم منك أيضا هنا، منذ ساعات الفجر في يوم أمس، ساعات الفجر الأولى وهي انطلاقة للهجمات لليلة 11 على التوالي الأمريكية على مختلف المناطق والتي تركزت في جنوب إيران، كان هنالك ما عدا بعض الاستثناءات كان هنالك تركيز على البنى التحتية. أود أن أفهم منك هنا مدى تأثير ذلك على الواقع المدني في إيران من خلال استهداف منشآت الطاقة الكهربائية وغيرها من الجسور والبنى التحتية.
3: نعم، خلال الأيام الماضية كان هناك استهداف واضح لبعض الجسور ومحطة لتوزيع السكك الكهربائية، وبعض المطارات، نتحدث عن مطار بوشهر كان قد استهدف خلال الأيام الماضية، مطار سمنان في شرق محافظة طهران في العمق الإيراني، محافظة أو سيستان بلوشستان مدينة إيران شهر كان فيها استهداف للمطار، برج للمراقبة الساحلية في مدينة تشابهار أيضا في سيستان وبلوشستان، وفجر يوم أمس كما قلت نشوان كان هناك استهداف لمحطة للكهرباء. هذه الاستهدافات في الحقيقة تؤثر بشكل واضح على البنية التحتية الإيرانية، فعندما استهدفت بعض الجسور والأنفاق في جنوب إيران بطبيعة الحال قطعت أوصال محافظة هرمزجان ومدينة بندر عباس وبندر خمير في تلك المناطق الجنوبية عن سائر المحافظات. والصور أشارت بوضوح، كانت تشير إلى أن الاستهدافات كانت كبيرة حيث تم تدمير جسور وكانت جسور كبيرة. هذا الأمر بطبيعة الحال يؤثر على تنقل المواطنين في تلك المناطق، يؤخر وصولهم إلى مناطقهم، يؤخر وصول السلع والبضائع حيث أنها أيضا تستخدم في هذا الإطار. وعلى الرغم من أن الإيرانيين فتحوا طرق فرعية في تلك المناطق، لكن هذا لا يمكن أن يعوض بالطرق الأساسية المهمة التي فتحت. الآن الإيرانيون أمام إعادة تأهيل بعض المطارات المدنية التي استهدفت، وهذا يؤثر بطبيعة الحال على الوضع الاقتصادي. إيران لا تمتلك الكثير من المال لأجل أن يصب في صالح إعادة بناء البنى التحتية، الجسور، المطارات. هذا الأمر مكلف بالنسبة للحكومة الإيرانية، وإذا ما استمر هذا الأمر وامتد إلى قطاع الكهرباء فإن هذا الأمر سوف يزيد من الضغوط. حتى اللحظة لا نتحدث في الحقيقة نشوان عن استهدافات كبيرة لمحطات الطاقة الكهربائية. صحيح ما استهدف في بوشهر هو محطة لتوليد الكهرباء، لكنها يبدو أنها كانت محطة صغيرة، أدى ذلك الاستهداف لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى لساعتين أو أكثر، ثم أعيد إصلاح العطل. لكن في حال تم استهداف محطات طاقة أو توليد الكهرباء في العاصمة طهران التي تمد نحو 15 مليون مواطن في بالكهرباء، أو محطات رئيسية سواء في جنوب البلاد أو شرقها وغربها وشمالها، هذا في الحقيقة سيكون له تأثير كبير، إضافة إلى أي استهدافات محتملة كبيرة لمصافي النفط، لمصافي الغاز، مراكز إنتاج البنزين والوقود. هذا سوف يؤثر بشكل كبير على الحكومة الإيرانية، سوف يقطع صادراتها من النفط، على الرغم من أن الأمر ليس سهلا في التصدير نظرا للحصار البحري والعقوبات المفروضة على طهران. حتى أن إعادة تأهيل كل تلك المحطات في حال استهدفت لن يكون سهلا بالنسبة للإيرانيين، ولو أنهم يؤكدون أنهم قادرون على ذلك، لكن طيب. الموازنة قد تكون لا تخدم الإيرانية في هذا الإطار. لذلك نلحظ أن هناك ارتفاع في سقف التهديدات الإيرانية في حال تم استهداف البنى التحتية المتمثلة بالطاقة والكهرباء والنفط. هذا ما سمعناه على لسان أكثر من مسؤول سياسي وعسكري خلال الساعات الماضية.
2: ستبقى معنا في سياق المتابعة، لكن شكرا لك على كل هذه المعطيات حتى اللحظة. عمر، سنذهب إلى واشنطن مع محمد الأحمد. الحقيقة رغم الانتقادات لحرب ترامب على إيران، ورغم بعض الأصوات المعترضة بشدة، لكن مررت الموازنة. حديث هنا عن 95 مليار، بالتالي مجلس النواب يتبنى هذا التمويل. ربما ننتظر كلمات أخرى نهائية متعلقة بهذا الأمر، لكن كيف يبدو المشهد عموما بما في ذلك مسألة الدعم السياسي لترامب فيما يذهب إليه في إيران؟ محمد.
4: نعم، بداية وبشكل مختصر نشوان، صحيح أن مجلس النواب مرر هذا المشروع التكميلي لتمويل العمليات في إيران ب 95 مليار دولار، لكن هذه خطوة أولية فقط في الواقع، لأن مشروع هذا القرار هو جمهوري بالأساس، وبالتالي في حال إحالته لمجلس الشيوخ فإننا نتوقع معركة سياسية طاحنة، لا سيما في ضوء معارضة الديمقراطيين لأي تمويل إضافي قبل الحصول على أجوبة واضحة من إدارة ترامب بشأن أهداف هذه الحملة واستراتيجيتها وأيضا استراتيجية الخروج منها في ضوء هذه التكلفة المالية الكبيرة والبشرية أيضا مع وصول 4 جثامين لجنود أمريكيين هذا اليوم واستقبالهم من طرف ترامب في ديلاوير وأيضا في ضوء استطلاعات الرأي التي تشير في أغلبيتها نشوان إلى معارضة هذه الحرب من طرف غالبية الأمريكيين لكن دعني أشير أيضا إلى ما أوردته السنتكوم القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل فقط والتي أعلنت شن مزيد من الضربات قبل قليل في الساعة 5:30 بتوقيت الساحل الشرقي أي منتصف ليل المنطقة حيث أعلنت سنتكوم شن مزيد من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب القيادة المركزية في هذا المنشور أشارت إلى أن المهمة ستستمر بهدف إلحاق مزيد من الإضعاف والتقويض لقدرة إيران على تهديد البحار المدنيين وكذلك السفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية في إشارة إلى مضيق هرمز طبعا السنتكوم كانت قد أعلنت بالأمس أنها أكملت الليلة 11 من هذه الضربات داخل إيران وبالتالي نحن نتحدث الآن عن الليلة 12 من هذه الضربات المستمرة والمتواصلة والتي تستهدف بالأساس مراكز القيادة ومنشآت بحرية ولوجستية وأيضا مخازن للصواريخ والمسيرات الإيرانية ونتوقع بكل تأكيد عقب انتهاء هذه الجولة أن تصدر السنتكوم بيانا آخر تفصل فيه بشأن الأهداف الجديدة التي قامت باستهدافها والمدة الزمنية لهذه العمليات لكن أيضا سنتكوم نشرت قبل هذا قبل ساعة في الحقيقة نفيا لما وصفتها بادعاءات الحرس الثوري الإيراني السيطرة على حركة الدخول والخروج من مضيق هرمز قالت إن ادعاءات إيران بأن السفن الدولية لا يمكنها استخدام سوى المسارات التي يحددها الحرس الثوري غير صحيح حيث أكدت السنتكوم بأن المضيق ما يزال مفتوحا رغم تهديدات وهجمات الحرس الثوري وبأن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز وذلك بدعم من الجيش والقوات الأمريكية كما أشارت إلى أن القوات الأمريكية ساعدت منذ مايو في تأمين عبور أكثر من 900 سفينة تجارية لحد الآن ترامب كان قد أكد خلال فعالية من جورجيا بأن الضربات الأمريكية تحقق تقدما وبأن الهدف النهائي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي وأشار أيضا سابقا بأن الحصار البحري مستمر على إيران ترامب أيضا أشار مجددا في تصريحاته قبل قليل في جورجيا بأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لكن ترامب أشار في نفس الوقت بأن إيران ليست مستعدة بعد لذلك لأنها بحسبه اعتادت التراجع عن تعهداتها في إشارة إلى مذكرة التفاهم بالتحديد طبعا هذه التصريحات جاءت عقب مشاركته في قاعدة عسكرية بديلاوير اليوم في مراسم استقبال جثامين 4 جنود أمريكيين قتلوا في هجمات إيرانية بالعراق والأردن ترامب كان قد هدد اليوم في منشور لافت بأن أي استهداف جديد للسفن في مضيق هرمز من جانب إيران سيقابل بقصف للبنية التحتية الإيرانية من جسور إلى محطات الكهرباء بما في ذلك تلك الواقعة بجوار العاصمة طهران وداخلها في رسالة واضحة تهدف إلى رفع كلفة أي تصعيد من جانب إيران في مضيق هرمز وزير الحرب الأمريكي بدوره كان قد رسم صورة أكثر صراحة للخيارات المطروحة حيث هدد بأن أي استهداف إيراني للسفن التجارية سيقابله رد بعشرة أضعاف من جانب القوات الأمريكية مؤكدا أن الجيش الأمريكي يواصل إضعاف القدرات الإيرانية ليلة بعد أخرى وبأن جميع الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة أمام طاولة الرئيس طبعا هذه المعادلة كررها أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من مانيلا التي يشارك فيها في قمة رابطة الأسيان حيث كشف أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع واشنطن لبحث التهدئة لكن روبيو أبدأ بدوره تشككا بسبب ما وصفه بانهيار الثقة تجاه إيران بعد خرقها مذكرة التفاهم ومع ذلك شدد روبيو على أن الولايات المتحدة لا تزال تفضل حلا دبلوماسيا يضمن منع إيران من امتلاك السلاح النووي لكن روبيو في الوقت نفسه شدد على أن واشنطن لن تسمح لأي طرف بفرض سيطرة على الممرات البحرية، وستواصل حماية السفن التجارية وكذلك ضمان حرية الملاحة، حيث طالب طهران بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا للإدارة الأمريكية في خضم كل هذا الشد والجلب مع إيران. وفي ضوء حالة الجمود على الصعيد الدبلوماسي تقترب من لحظة حسم على الصعيد الميداني. بحسب مسؤولين تحدثوا لأكسيوس، ترامب يدرس مسارين

0: الأول هدنة لعشرة أيام بطلب من الوسطاء لإعادة فتح مضيق هرمز وإحياء المسار التفاوضي، لكن الخيار الثاني والأكثر ميلا في الحقيقة من ترامب ومحيطه في البيت الأبيض هو توسيع الحملة العسكرية بالتنسيق مع إسرائيل لزيادة الضغط على إيران، خاصة في ضوء تقارير أن نتنياهو قد يزور واشنطن الأسبوع المقبل، وأيضا في ضوء تقارير بشأن زيارة لرئيس الموساد إلى واشنطن التقى خلالها المسؤولين في المخابرات الأمريكية. طبعا التقديرات من قبل التقارير الأمريكية التي تنقل عن مصادر مطلعة تشير إلى أن المسؤولين في دائرة ترامب يضغطون باتجاه التصعيد، لأنهم يعتبرون أن إيران لا تفهم إلا لغة القوة في ضوء انتهاكاتها لمذكرة التفاهم، وفي ضوء الحقيقة أن الضغط العسكري المتواصل على إيران هو ما سيدفعها بحسب وجهة النظر الأمريكية إلى طاولة التفاوض بشكل حقيقي وليس لشراء الوقت أو المناورة نشوان.
1: طيب، والحقيقة سنبقى معك في المتابعة أيضا، ستبقى معنا محمد في سياق هذه التغطية، طالما أن هنالك الحقيقة الكثير من التطورات يجري الحديث عنها لحظة بلحظة، ويعني نتابع، ما زلنا نتابع عددا من الأخبار العاجلة. من ذلك مثلا في خبر عاجل، حاكم مدينة بوشهر الإيرانية، محطة كهرباء أصيبت بصاروخ يوم الأربعاء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبية البلاد. وكنا أشرنا طبعا إلى إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، قواتنا تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بأمر من القائد الأعلى. الآن سنتابع كل هذه التطورات تحليليا، معنا من بوسطن في الولايات المتحدة تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك نرحب في الاستوديو بالدكتور محمد شرقاوي أستاذي تسوية الصراعات الدولية، وكذلك هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. وأعود أذكر بهذا الخبر العاجل، الجيش الكويتي، دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجمات إيرانية معادية بالطائرات المسيرة. طيب، سأبدأ من الناحية العسكرية والناحية الاستراتيجية مع العقيد نضال أبو زيد. الحقيقة بالإضافة إلى هذه التطورات، وما زلنا نتحدث هنا عن استهداف البنية التحتية وتناولناها بمزيد من التطورات، وهنالك أيضا استهدافات مقابلة من إيران لدول منطقة، من ذلك مثلا الكويت. دعنا فقط نأخذ مراسلنا في الكويت محمود زيبق ليرفضنا بآخر المعطيات على المستوى الميداني مع حديث الجيش الكويتي محمود عن دفاعاته الجوية أنها تصدت لهجمات إيرانية معادية بالطائرات المسيرة. محمود
2: نشوان، بالفعل قبل دقائق قليلة أصدر الجيش الكويتي بيانا جديدا يتحدث عن هجمات إيرانية بالطائرات المسيرة المعادية، وطبعا أشار هذا البيان إلى أن أصوات الانفجارات إذا سمعت فهي ناجمة عن عمليات اعتراض الدفاعات الجوية لهذه الطائرات المسيرة. حتى الآن ليس هناك صفارات إنذار هنا في الكويت العاصمة، لم نسمع أيضا أصوات انفجارات، وهو بما يوحي بأن هذه الهجمات أو هذه الطائرات المسيرة إما أنها يتم اعتراضها خارج أجواء الكويت، أو أنها ربما في مكان بعيد عن العاصمة، ربما في جنوب البلاد أو في أماكن أخرى. لكن بالعموم نشوان، نستطيع أن نتحدث أن الكويت تعرض تقريبا بشكل شبه يومي منذ عودة التوتر بين واشنطن وطهران منذ 8 يوليو، نتحدث عن هجمات يومية على دولة الكويت، خاصة في هذا الوقت ما بعد منتصف الليل يوميا تتكرر هذه الهجمات. بالأمس قبل نحو 24 ساعة من الآن كان هناك هجمات مماثلة في نفس هذا التوقيت. خلال الأيام الماضية كانت الهجمات في الغالب على منشآت مدنية حيوية، على خاصة على موضوع وحدات توليد الطاقة الكهربائية، محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه. هذه المحطات كما يصفها سفير الكويت لدى الأمم المتحدة الذي تحدث اليوم الأربعاء عقب اجتماع مع سفراء دول مجلس التعاون، اجتماع طارئ لهؤلاء السفراء في الأمم المتحدة، تحدث عن أن هذه المحطات، محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، هي شريان الحياة للكويتيين، وبالتالي فهذه الهجمات التي تحصل على هذه المحطات وتوقف وحدات توليد الطاقة هي استهداف مباشر لأمن المواطنين الكويتيين، استهداف مباشر

0: أمنهم وحياتهم ومعاشهم، لأن هذا هو الشريان الأساسي للحياة، سواء من ناحية تشغيل محطات التحلية، سواء من ناحية نحن نتحدث عن بلد حار جدا لا يمكن الحياة فيه بدون يعني مكيفات أو تبريد للجو، نحن أيضا نتحدث عن مستشفيات تحتاج إلى كهرباء، وبالتالي هذا الاستهداف الممنهج تقول الكويت لمحطات توليد الطاقة الكهربائية فيها هو نهج عدواني متواصل وفقا لتوصيف وزارة الخارجية الإيرانية لهذه الهجمات. طبعا نحن نتحدث عن هجمات 4 أيام تسببت بحرائق، 4 أيام متوالية تسببت بحرائق، تسببت بتشغيل خطط الطوارئ واضطرار وزارة الكهرباء إلى إيقاف وحدات لتوليد الطاقة في كل مرة يحصل فيها هجوم، طبعا ضمن إجراءات احترازية لسلامة هذه المحطات ولسلامة عملها، وتستمر هذه الهجمات على المنشآت المدنية الحيوية هنا في الكويت. لكن حتى الآن نحن ليس لدينا بيان تفصيلي بآخر هذه الهجمات التي تقع ربما بينما أتحدث إليك، لكن نحن ننتظر بيانا من الجيش نشوان لتفصيل هذه الهجمات في وقت لاحق.
1: شكرا لك محمود زيبق، أيضا ستبقى معنا في سياق المتابعات طالما أن هناك أحداثا يعني الحقيقة متسارعة متعلقة بالتطورات الميدانية. العقيد نضال، كنت سأبدأ معك بمسألة التجهيز والحشد الأمريكي في المنطقة، لكن الحقيقة مسألة البنية التحتية ورد في بالي سؤال لا أدري إذا كان مبالغا فيه، هل البنية التحتية هنا في المنطقة، نتحدث عن الإقليم ككل وليس إيران التي تهدد الآن باستهداف مقابل، هل البنية التحتية في المنطقة في خطر؟ هل هذا تعبير مبالغ فيه؟
2: يعني دائما التصعيد الذي يأتي من الحرس الثوري الإيراني هو جدي فيه، وبالتالي هو سيستهدف البنية التحتية، ولكن السؤال الأهم، طيب ما الكيان الصهيوني لديه بنية تحتية أسهل من أن يتم استهداف البنية التحتية في المنطقة، والكيان الصهيوني هو عدو تقليدي وحشداته موجودة على الأرض، وبالتالي لماذا لا يتم استهداف محطات الطاقة والجسور والطرق الموجودة لدى الكيان الصهيوني؟ هذا سؤال منطقي، بالتالي كيف تذهب إلى المنطقة تستهدف الجسور والطرق في المنطقة ولديك الهدف الموجود التقليدي العدو الذي يحشد
1: منذ طبعا التذكير هو وفق القانون الدولي هو ليس مسموحا استهداف البنية التحتية
2: قطعا، ولا وفق قانون نزاعات الحرب أيضا استهداف البنية التحتية ممنوع كليا، بالتالي أن يقوم الملفت اليوم كان التصعيد ثلاثية الجنرالات أحمد وحيدي مجيد موسوي قائد القوة الجوفضائية وعلي عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء، ثلاثتهم صرحوا بنفس التصريح اليوم عن استهداف المنطقة، بالتالي هذا الاستهداف مرفوض جملة وتفصيلا. الملفت أيضا نشوان في العمليات التي تجري، بات الجميع يعرف توقيت تقريبا متى ستكون الضربة الأمريكية يوميا، بالتالي التوقيت معروف والممرات والكوريدورات الجوية معروفة، وردود فعل الجانب الإيراني غير معروفة تجاه هذه الطائرات أو تجاه القطع البحرية الأمريكية تذهب إلى الكويت وتذهب إلى دول المنطقة. طيب إذا كان التوقيت معروف وبات للجميع معروف أن التوقيتات بدأت تحصر بين الساعة 11 مساء إلى 2 ليلا، والكوريدورات الجوية باتت تقريبا معروفة التي تسلكها الطائرات الأمريكية في اتجاه العمق الإيراني، لماذا لا يتم استهدافها بدلا من استهداف الكويت كما حصل قبل قليل واستهداف دول المنطقة؟ هذا سؤال قيد الإجابة ويبقى معلق إلى حين ما نرى ما ستكون ردود فعل الجانب الإيراني على هذه الموجة. هناك ملاحظات على هذه الموجة أن هناك ممرين لأول مرة، ممر تضليلي على ما يبدو وممر رئيسي، الممر الرئيسي التقليدي من جنوب إيران على الساحل طول الساحل الغربي باتجاه سيرك باتجاه هرمزغان إلى بوشهر ومن ثم نحو العمق الإيراني. الممر الآخر الذي أعلن عنه الجانب الإيراني نفسه وقال أنه تم قصف الأهواز بالصواريخ الأمريكية، ويبدو أن هناك عوامل جديدة دخلت في معادلة القصف باتجاه الأراضي الإيرانية.
1: سنخصص أيضا وقتا آخر خلال هذا النقاش لمسألة الحشد الأمريكي والتجهيزات العسكرية. دكتور شرقاوي، فيما يتعلق بالبنى التحتية إلى أي مدى يبدو الموضوع مقلقا، خاصة مع الاستهداف الأمريكي للبنى التحتية في إيران وأيضا التهديد الإيراني بردود مقابلة، وبالتالي ربما أشعال المنطقة بحرب بنى تحتية؟
3: قضية الأهداف من هذا الصنف بمعنى مرافق حيوية، مرافق الطاقة، مرافق الكهرباء، تطرح أكثر من سؤال، وتعكس حقيقة أن هناك تخبط لدى ترامب كما أن هناك تخبطا لدى الإيرانيين، لأن هذه المرافق هي في أصلها مدنية، وقوانين الصراع وقوانين الحرب تعتبرها، وحتى القانون الدولي الإنساني يعتبرها بمثابة جرائم ضد الإنسانية.

0: الأمريكية. أسأل سؤالا بسيطا، هل ترامب الآن على دراية بأنه ربما يخرج ما صار هذا الصراع عن طبيعته، بمعنى بدل أن كما كان الحال في بداية حرب الأربعين يوما ضرب أهداف يعتبرها عسكرية أو لها علاقة بالنشاط النووي، الآن إذا مال كل هذا الميلان إلى الأهداف المدنية ربما يوقع نفسه في شرك أن هذه المرافق لن تعطيه المعادلة الصفرية التي يتوخاها إزاء الإيرانيين.
1: دعنا عفوا بشكل سريع نذكر بأن الهدف المعلن كعنوان رئيسي لهذه المرحلة بالنسبة للأمريكيين بحسب سنتكم في أكثر من مناسبة هو إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن العابرة للمياه الإقليم.
0: لكن بمنطق بسيط، حيث يتم صنع الطاقة الكهربائية وكيف المسيرة أو الصاروخ الباليستي يتجه من الساحل الإيراني، لا أرى أن هناك علاقة عضوية، بمعنى هل مصدر الطاقة الكهربائية هو الذي يوحي أو هو الذي يعطي الزخم لذاك الصاروخ أو لذاك المسيرة؟ أرى أن هناك كما قلت تخبطا استراتيجيا عند الرئيس ترامب وأيضا عند الإيرانيين، أصبحوا الآن يضربون خبط عشواء. والآن حتى فرضية أن طهران كلما قصفت هذه المرافق الحيوية لديها إلا وستضعف، وأن ترامب سيمنعها أو سيلغي قدرتها على المناورة في مضيق هرمز، بمعنى مضيق هرمز، وأيضا قضية أنها لن تصل إلى تحقيق طموحاتها النووية. كلا الهدفين لا يتحققان ولن يتحققا من خلال استراتيجية قصف هذه المرافق الحيوية. في المقابل الكارثة أيضا هي أعظم كم بنفس القوة عند الإيرانيين، ويبدو أن استراتيجية طهران باستهداف الكويت أو باستهداف دول المنطقة وحتى الأردن وشمال العراق، هذا يستند إلى ربما وصية الراحل علي لاريجاني الذي كان رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، قالها قبل أكثر من شهرين: إذا قصفت محطات الطاقة لدينا سنقصف محطات الطاقة في الخليج. لا جديدة يعني في إعادة،
1: حتى بيان خامنئي الراحل قبيل انطلاق الحرب كان يهدد بأنه إذا استهدفت إيران فلن يكون الثمن هينا وسترد إيران بحرب ربما معقدة في هذا المجال.
0: ولكن الطم الكبرى أن خامنئي الراحل ومجتبى خامنئي الحالي والحرس الثوري وأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي وكل من يدعون إلى استهداف مرافق حيوية في دول الخليج يعلمون جيدا حتى لو كسر الخليج على آخره هذا لا يجعل ترامب يكترث. طيب. بمعنى هم يبحثون عن ردة الفعل في المكان الغلط عند الشخص الغلط، فبالتالي إذا كان ترامب يوجعهم بهذه العمليات العسكرية فليبحثوا عن خيار يوجع ترامب أو يمارس عليه ضغطا لتنقلب المعادلة الصفرية إلى بحث عن منطلق آخر.
1: فيما يبدو سيد كونستانتاين في بوسطن أنه نوع من أنواع الاختبارات لمدى تأثر الإدارة الأمريكية بأثمان تدفعها المنطقة أيضا في حساباته الاستراتيجية وأيضا السياسية. إلى أي مدى يبدو رئيس الأمريكي مكترثا بهذه النتائج على صعيد الخسائر في المنطقة خارج إيران؟
2: طبعا هو يأخذ بعين الاعتبار هذه الأضرار والخسائر في المنطقة، ونحن قد رأينا أن الرئيس قد تواصل بشكل مستمر مع الكويت وقطر والبحرين والسعودية ومع المنطقة بأكملها، فهو يتواصل معهم بشكل مستمر، وأنه من الواضح أن الولايات المتحدة لديها قواعد عسكرية في هذه المنطقة أيضا، وهناك علاقات جيدة قائمة مع هذه الدول، والرئيس يحاول أن يبذل قصارى جهده. أنا عادة ما أبتسم بسخرية أن صح القول عندما يتم الحديث عن ارتكاب جرائم الحرب، فإن إيران قد ضربت عدة مواقع وهذا الأمر يرقى إلى جرائم حرب، سواء كان ذلك الضربات على قطر أو الضربات ضد السفن في منطقة الخليج، هذه أيضا جرائم حرب، وهذا الأمر يتعارض مع مذكرة التفاهم التي كانوا قد وقعوا عليها قبل 40 يوم والتي من شأنها أن تضمن المرور الآمن. لا يمكن لإيران أن تتذمر بشأن جرائم الحرب عندما هي أيضا ترتكب جرائم الحرب بشكل مستمر. وضيفكم أيضا ذكر نقطة مهمة وهي القدرة على تحمل الألم. في نهاية فبراير أو بداية مارس كان الجميع يعتقد بأن الرئيس ترامب لا يفهم قدرة إيران على تحمل الألم، وأن الحكومة الإيرانية لا تكترث لما إذا كان شعبها يشعر بهذا الأمل أو عفوا الألم، لأنه لديهم قدرة مرتفعة على تحمل الألم. ولكن ما تم الاستخفاف به هو قدرة الرئيس ترامب على تحمل الألم. كان الجميع يفترض أنه يريد أن ينهي الحرب قبل كأس العالم أو حتى قبل الانتخابات، وهم يحددون أسباب مختلفة، ولكن الواقع هو أن الرئيس ترامب كان واضح جدا بشأن أهدافه، وهذه الأهداف مرتبطة بحيازة إيران على السلاح النووي. وإذا استمرت إيران بالتصرف بهذه الطريقة وإطلاق النيران على السفن التجارية غير المسلحة، هو قال أن إيران ستدفع الثمن، وقد حدد ما الذي سيكون عليه هذا الثمن. إيران لديها فرصة لأن تتوقف وأن تفي بالتعهدات التي وقعت عليها في مذكرة التفاهم، ولديها أيضا فرصة للتفاوض مع الولايات المتحدة، أو بإمكانها أن تستمر بالتعرض للقصف والتدمير، ولكن هذا الخيار يعود لإيران.
1: دكتور صدقيان، هل كانت اللغة التي استعملتها القيادات الإيرانية اليوم، يعني لا أحد يستطيع تصدير النفط ما لم تتمكن إيران من تصدير النفط واحدة بواحدة، نقطة بنقطة، هدف بهدف، بما في ذلك ربما حتى المنطقة، هل هذه اللغة تبدو مدروسة؟ هل هذه اللغة تبدو موفقة في رفع مستوى التصعيد؟
3: يعني إيران الآن مجروحة، وهي تعرضت لاعتداء من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي هذا المضيق. أما أن تستطيع إيران فعلا أن تستطيع أن تصدر نفطها، وإلا هذه مياه إقليمية إيرانية، هي مفتوحة كانت سابقا لنقل الطاقة والسفن التجارية، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران هو الذي دعا إلى غلق هذا المضيق بسبب الحشود الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة قبل الحرب. وبالتالي الآن عندما يعني هناك سؤال كبير، لماذا لم تعطي الولايات المتحدة فرصة للدولتين المتشاطئتين على مضيق هرمز، إيران وسلطنة عمان، من أجل التفاهم على بروتوكول أو قانون أو تشكيل مؤسسة أو منشأة لنسميها ما شئنا، تعمل ضمن القانون الدولي لمرور كل القطع التجارية وقطع الطاقة؟
1: جلس الطرفان لم يتوصل إلى اتفاق،
3: الولايات المتحدة لم تقبل، جلس الجانبان وقالوا بأنهما اتفقا على إنشاء شركة أو بروتوكول يتم فيه الاتفاق بين الجانبين وبالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية وفق القانون الدولي. هذا هو الذي تم، لكن الولايات المتحدة هي تريد أن تفرض مقاساتها، أنه يجب أن يكون هذا القانون أو الذي تضعونه بما تمليه الولايات المتحدة. إيران لا ترضى ذلك، وبالتالي أنا أعتقد بأنه إذا ما تم إعطاء هذه الفرصة للدول الإقليمية، للدول المعنية بهذا المضيق، أنا أعتقد بأن القضية ليس فيها مشكلة. المشكلة أن الولايات المتحدة تريد أن تمر القطع العسكرية من هذا المضيق ومن المياه الإقليمية. إيران لا تقول ذلك، لأن هذه القطع العسكرية التي كانت تمر من المياه الإقليمية
1: هذا فيما الإيرانية. يتعلق بهرمز وفيما يتعلق بإدارة المضيق. دكتور صدقي، ربما هذه النقطة بحاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشتها، لكن ماذا عن رد الفعل الإيراني؟ إلى أي مدى هو مضبوط؟ سأعود لك في هذه النقطة دكتور شرقاوي. الحقيقة دعني أتفضل.
3: عفوا، يبقى هذه أنه الرئيس ترامب يقول بأن إذا تعرضت ناقلة نفط لهجوم من قبل إيران فهو سيضرب منشآت مدنية إيرانية. هذا الكلام، هذا القفز على من استهداف المنشآت العسكرية ومنشآت الرادارات وما شكل ذلك، القفز على المنشآت المدنية، هذا تحول خطير في هذا المنهج. وبالتالي دولة مثل الولايات المتحدة ورئيس مثل الرئيس ترامب، رئيس الولايات المتحدة التي هي عضو في مجلس الأمن الدولي وهي التي ترعى الأمن والسلام يعني الأمن والسلام العالميين. كيف يمكن للرئيس ترامب أن يأتي ويقول بأنه يستهدف جسور ويستهدف منشآت طاقة ويستهدف منشآت مياه وما شاكل ذلك؟ هذا هذه سابقة في هذا العرف.
1: لم يتم الإجابة في كل التاريخ على أي سؤال متعلق باستهداف البنى التحتية وخرق القوانين الدولية. دكتور شرقاوي، لو انتقلنا إلى المشهد في داخل أمريكا، ما زلنا نتابع الأخبار العاجلة المتعلقة بتمرير أولي لمسألة الموازنة في مجلس النواب الأمريكي بانتظار مجلس شيوخ
4: ثم الرئيس.
1: طيب، أولا، إلى أي مدى تعتقد بأن الرئيس سيكون موفقا في تمرير أو في المرور بهذه الحزمة من خلال الكونغرس، من خلال الشيوخ؟
0: انفتاح أعضاء مجلس النواب الآن وربما أعضاء مجلس الشيوخ لاحقا على النظر في 95 مليار كميزانية إضافية. وينبغي أن نذكر أيضا قبل شهرين كان هيكست وترامب يطمعان في ميزانية إضافية بمبلغ 200 مليار دولار وتم العدول عن هذا.
1: الآن 95.
0: هذا الانفتاح في الكونغرس على هذه الفكرة وعلى احتمال تمريرها ليس مرده إدارة ترامب للحرب أو مدى النجاح بين مزدوجتين الذي روج له بالأمس وزير الحرب هيكست، ولكن بالنظر إلى السياق الزمني وللاعتبارات الانتخابية المقبلة. كيف؟ نحن في نهاية شهر يوليو، تفصلنا بالضبط 3 أشهر عن موعد الانتخابات، 3 أشهر و4 أيام تقريبا، يعني الثلاثاء الأول من شهر نوفمبر تتم انتخابات كل أعضاء مجلس النواب 535 عضوا، وأيضا انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ 66 من أصل 100. هناك هاجس كبير الآن في قواعد وقيادات الحزب الجمهوري أن حرب إيران وكيف يديرها ترامب حتى هذه اللحظة ليست لا تبعث على التفاؤل، وإنما هي نادير شؤم وليس
1: بشير. كيف ينعكس ذلك على الجو السياسي في الولايات المتحدة؟
0: الآن الجو السياسي منقسم على ذاته بين أقلية سواء من المشرعين وأيضا النخبة في واشنطن في البلتوي، وحتى الرأي العام بالنظر إلى ما يصدر في الإعلام، ما تكتبه التقارير في من قبل مراكز الأبحاث وكل هذا، أقلية تجاري ترامب في أنه يمكن استخدام مزيد من القوة حتى تصل إيران إلى مرحلة الوهن والضعف ثم تنهار من تلقاء ذاتها. وهنا نعود إلى الفرضية الأولى، إسقاط النظام التي لم تتحقق. هناك الأغلبية بما فيها جمهوريون يزداد عددهم الآن، بما فيها ديمقراطيون وليبراليون ومستقلون، هؤلاء وصلوا إلى قناعة أن طريقة إدارة الصراع من قبل البيت الأبيض تتخللها الكثير من الأخطاء وأصبحت تكرر ذاتها باستعادة القصف، وليس هناك لا ثمرة في هذا القصف وليس هناك ثمرة أيضا في محاولة المفاوضات، بمعنى أن هناك شيئا ما لا يحسنه ترامب في إدارة هذا الصراع. إذن هؤلاء الذين يعتد بهم الرأي، لماذا أيضا إذا أضفنا أن هذه الحرب سببت وتسبب الآن أرقا على مستوى تضخم الأسعار وأزمة الطاقة وارتفاع الوقود، كان الأمريكيون ينصتون إلى المرشح ترامب على أنه سيوصل سعر الجالون الواحد إلى أقل من 3 دولارات في خلال فترة رئاسته الثانية. الآن عدنا إلى 4 دولارات ونصف حتى 5 دولارات للجالون الواحد. مؤشر ارتفاع الوقود هذا مؤشر على تضخم الأسعار على مستوى المعيشة على مستوى الخدمات، هذا ما يؤرق الناخب الأمريكي. لذا حتى لا أطيل، ماذا يعني وكأن أعضاء مجلس النواب الآن خاصة أن فيهم أغلبية جمهورية يقولون ضمنيا نعطيك 95 مليار، نعطيك الوسائل المالية لكي تحسم وتحقق ما ينبغي تحقيقه، بمعنى ضمان نصر أو مخرج معقول يعني يكفي لكي لا يذهب الحزب الجمهوري نحو خسارة الأغلبية في مجلس النواب وربما أيضا طيب. في مجلس الشيوخ.
1: سيد كونستانتاين، الحقيقة هذه الأجواء السياسية لا شك أن لها أنها تترجم بشكل أو بآخر في الداخل الأمريكي. اسمح لي هنا أن أنقل لك على عجالة ما نقلته بلومبرغ عن مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكي مؤخرا: نعيش في بيئة تهديد متصاعدة حاليا، والمناخ أصبح أكثر توترا ليس فقط بالنسبة للرئيس ترامب بل أيضا بالنسبة للشخصيات الأخرى التي تحظى بالحماية والمسؤولين المحليين، وبالتالي إلى أي مدى هنالك خشية من أن يتزايد الانقسام السياسي في الولايات المتحدة، تتزايد حالة المعارضة لهذه الحرب.
2: لا أحد يؤيد الحروب بشكل عام، وأود أن أحاول أن أجيب عن هذا السؤال ربطا بما قاله ضيفكم في إجابته. إذن فيما يتعلق بالأعضاء الكونغرس الذين ينتقدون الرئيس ترامب على ما فعله في هذه الحرب، أود أن أقول أنني أعيش في الولايات المتحدة ولقد التقيت بهؤلاء الأشخاص، رأيت ما كانوا يقولونه في 28 من فبراير وأيضا رأيت ما قالوه مؤخرا. إذن الأشخاص الذين كانوا ينتقدون الرئيس ترامب سابقا لا يزالون ينتقدونه اليوم، الوضع لم يتغير. طبعا هناك انتقادات، ولكن كان هناك أشخاص بعد مرور 12 ساعة على بدء هذا النزاع كانوا ينتقدون الرئيس، وهؤلاء الأشخاص هم من ينتقدونه الآن. هذا الأمر لم يتغير. وإذا نظرنا إلى ما يكترث بشأنه المواطنون الأمريكيون الاعتياديون، ليس في واشنطن أو في نيويورك، إذا ذهبتم إلى آيوا أو أي من الولايات الصغيرة الأخرى التي يعيش فيها المواطنون بشكل عادي ولا يركزون على ما تفعله واشنطن في كل دقيقة، ما ستجدونه هو أن هذه الحرب ليست المشكلة الأساسية بالنسبة لهم، ولكن الاقتصاد هو مبعث قلق أساسي بالنسبة لهم. وطبعا الحرب تؤثر على الاقتصاد، أسعار الوقود قد ارتفعت وال جميع يقود سيارة ويستخدم الوقود في سيارته، ولذلك المواطنون يشعرون بهذا الأثر وهذا ما لا يعجبهم. ولكن بحلول شهر نوفمبر قد تحل هذه المسألة، نحن لا نعلم. لا أعتقد أن هناك هذا الشعور العميق لدى المواطنون أو المواطنين الأمريكيين العاديين، مثلا المدرسين أو رجال الإطفاء وما إلى ذلك، هم لا يخشون هذه الأمور لأن هذه المشكلة لا تحصل على الأراضي الأمريكية، ولذلك ليس لديهم رد فعل كبير على كل ما يحصل. الأشخاص الوحيدون الذين ينتقدون الرئيس ترامب كانوا سينتقدونه على خلفية أمور أخرى لو لم تكن هذه الحرب جارية حاليا. هذا جزء من الحياة السياسية العادية في الولايات المتحدة. وأيضا الضيف قد أشار إلى أن استهداف البنى التحتية أمر خطير، ولكن ما هو أخطر هو في الواقع استهداف هذه البنى التحتية مباشرة. قبل ليلتين ضربوا محطة تحلية مياه في الكويت وهم يضربون هذه البنى التحتية بالفعل، وهذا أخطر بكثير من مجرد الإدلاء بهذه التصريحات.
1: يعني حتى أذهب للدكتور صدقيان وكنا عادلين في توزيع الوقت، لكن بشكل مختصر دكتور شرقاوي.
0: مع تقديري لما تفضل به توم كونستانتاين في بوسطن، لا يمكن أن نطبع، يعني هو مسعى إليه هو تطبيع هذا الانتقاد، وهذه يعني ليست بالأمر التقليدي في الولايات المتحدة. أنا أعيش في الولايات المتحدة وعشت يعني منذ التسعينات وأرى كيف تدار الأمور. ينبغي أن نذكر أيضا أن الوقائع الميدانية 66% من الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب بشكل أو بآخر، حتى هذه اللحظة لم ترتفع أرقامه في استطلاعات الرأي العام أكثر من 34. والانتقاد ليس فقط كما يحاول أن يصوره بأنه مجموعة المنتقدين غير الراضين عن هذا المسلك الترامبي. لذلك ينبغي أن نرى الواقع الأمريكي.
1: وهناك طبقة سياسية واعية أو طبقة غير سياسية أيضا واعية متعلقة بتبعات هذه الحرب.
0: والأغلبية سواء بين النخب السياسية وبين الرأي العام، الأغلبية ترى وتقول صراحة هذه الحرب لم تكن ضرورية. وحتى الأمس حتى عندما ظهر وزير الحرب هيكست في مقر مجلس الشيوخ خلال إفادته لم يقدم كما فعل ترامب أيضا لم يقدم أجوبة شافية تقنع الأمريكيين بالجدوى من هذه الحرب. إذن لا ينبغي أن يعني بغض النظر إن كنا محافظين جدد أو كنا ترامبيين جدد أو كنا من أنصار ونغازل ترامب لا يمكن أن نقنع المشاهد العربي أو المشاهد الأجنبي بأن المسألة عبارة عن شرذمة منتقدين هذا مقدور عليهم. لا المسألة أكبر بكثير.
1: دعنا نتبع نهجا افتراضيا في الحديث متعلقا بمن هو على حق ومن هو على باطل. لو ذهبنا مع القادة الإيرانيين إلى أقصى درجات التأييد في مسألة المظلومية ومسألة أنهم معتدى عليهم وإلى آخره بكل هذه التعبيرات، السؤال هنا عن ضبط عملية رد الفعل على وتأثيرها على دول المنطقة. دكتور صدقيان، دول المنطقة هذه جوار جغرافي تاريخي مثل ما أن إيران جوار جغرافي تاريخي لا يمكن التخلص من أحدهما للآخر، وبالتالي إلى أي مدى يبدو هذا الرد منضبطا؟
3: هذا صحيح ومهم جدا، وأنا أعتقد يهم العلاقات الثنائية بين دول المنطقة وإيران. واحد، اثنين، يعتمد على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة والخوف من تدهور هذا الأمن إلى نقطة لا يمكن السيطرة عليها. فقط دعني بسطرين أرد على ضيفك من الولايات المتحدة. مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض قالت عصر اليوم بأن 70% من الشعب الأمريكي لا يؤيد أداء الرئيس ترامب ولا يؤيد الحرب التي شنها الرئيس ترامب. الآن ضيفك يستطيع أن يقول ما يريد أن يقوله بأن الأمور كلها طبيعية وجيدة، لكن المشكلة كم من الأشخاص سوف يعتقد بصدقية ما يقوله للرأي العام، خصوصا وأن الجرائد الصحف الأمريكية تتحدث ذلك.
1: هناك انقسام في الولايات المتحدة.
3: لا أصلا هذا الكلام هو غير دقيق، يعني هو يخالف ما نسمعه وما نراه، وما هذه استطلاعات الرأي العام تقول غير ذلك.
1: على حتى نركز في رد الفعل الإيراني.
3: بالضبط، الرد الفعل الإيراني. الآن إيران نشوان، إيران تعتبر نفسها مجروحة والتطورات تسير بشكل غير طبيعي. الرئيس ترامب أنهى العمل بمذكرة التفاهم، قبل أن ينهي العمل بهذه المذكرة لم ينفذ أي من فقرات هذه المذكرة، وبالتالي الفقرة الأولى من هذه المذكرة كانت تقول بضرورة إنهاء الحرب، برفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، والفقرة الخامسة تقول بإعطاء، وحملت مسؤولية المرور الآمن في المضيق لإيران. هذه كل هذه الأمور لم تحدث، وبالتالي الآن عندما تسمع من الرئيس ترامب يوميا، الآن اليوم الليلة 12 أو 11 هو يقصف منشآت، والآن منشآت مدنية،
1: نحن في الليلة 12 على كل
3: 12 يقصف هذه المنشآت. اليوم عمل جديد قال بأنه يريد أن يقصف المنشآت المدنية، جسور ومنشآت طاقة. أنا أعتقد بأن هذا التصعيد الغير مبرر، والذي يستند على قاعدة إسرائيل أولا لا يستند على قاعدة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة أولا، ولا يستند أيضا على قاعدة أن الدول المنطقة أولا، ودول المنطقة نحن نعرف علاقات جيدة، أصدقاء الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة، لكنه هو يرى مكانا آخر ويقول إسرائيل أولا وليس أنتم يا دول المنطقة أولا. أنا أعتقد، وأنا دعوت حقيقة، دعوت الدول الإقليمية يعني دول المنطقة ومع إيران بشكل سريع وضروري وطارئ أن يعملوا من أجل استيعاب هذا التصعيد، لأن كل التصعيد، ونرى التصعيد من الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، نرى بأننا متجهون ليس يعني متجهون إلى الحاوية إلى الهاوية
1: تقريبا، وليس إلى طوارئ في كل دول المنطقة للتدخل ولمحاولة إعادة الطرفين.
3: بالضبط، أنا أعتقد بأن هذا يستدعي كل دول المنطقة أن تجلس لاجتماع أمني أو عسكري من أجل استيعاب ما يمكن استيعابه، لأنه لا يمكن أن ننظر إلى كل هذه التهديدات والكل متضرر. هذا هو مستنقع، ومستنقع كبير والكل متضرر. إذا استطعنا أن نوجد مثل هذا الاجتماع أو هذه المشاورات العسكرية الأمنية، ربما نستطيع أن نقلل من الأضرار التي تواجه هذه المنطقة.
1: حدثتما عن السيد كونستانتين وسيكون له حق الرد، لكن دعونا نتوقف مرة أخرى هنا عند شق العسكري والاستراتيجي. الول ستريت جورنال عقيد نضال قالت يجري تجهيز قاذفات بعيدة المدى لعمليات قتالية واسعة النطاق بما في ذلك طائرات قاذفات B1 المتمركزة حاليا في بريطانيا، وبالتالي نتحدث هنا عن الحشد العسكري الأمريكي ودلالاته.
5: نعم نشوان، هناك تصعيد وتسارع في عمليات الحشد العسكري. القاذفات B1 اللانسر بعد موافقة رئيس الوزراء البريطاني الجديد على استخدام القواعد البريطانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تحركات لهذه القاذفات

من بريطانيا من قاعدة فورت فورد إلى قاعدة أكروتيريا في قبرص، من قاعدة أكروتيريا في قبرص أيضا إلى قاعدة سوداباي في كريت. بالتزامن مع ذلك هناك تحركات لطائرات التانكرز من بلغاريا، من قواعدها في بلغاريا. كل ذلك الحشد يتم تجميعه داخل الأراضي المحتلة عند الكيان الصهيوني، بمعنى أن مظلة الدفاع الجوي تم توسيعها داخل الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى منظومات الثاد التي فتحت

0: نأت بنفسها وابتعدت عن المنطقة. بدأنا نتحدث عن بلغاريا، مطارات بريطانيا ومطارات الأراضي المحتلة، ما يعني أنها ابتعدت عن عملية التحشد في المنطقة. فيما يتعلق بالتحشدات البحرية، كنا نسمع عن المدمرات الأمريكية أرلي بيرك، الآن بدأت تدخل على المعادلة أيضا مدمرة جديدة وهي مدمرة مايكل ميرفي. هذه مدمرة من المدمرات التي يعرف عنها أنها تطلق الصواريخ بطريقة عمودية، صواريخ التوماهوك وباقي الصواريخ الدقيقة، ما يعني أن هذه التحضيرات تحضيرات أرادها المطبخ العسكري ليضعها أمام ترامب فيما لو ذهب إلى خيار التصعيد إن فشل الخيار الدبلوماسي. بالتالي هي خيارات موجودة لكنها لم تنفذ لغاية الآن. فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة فرضت معادلة قاعدة إسرائيل أولا، أتفق أن قاعدة إسرائيل أولا لدى الولايات المتحدة، وأتفق أن الولايات المتحدة بدأت الصراع، وأتفق أن الجانب الإيراني يريد أن يرفع الكلفة على الجانب الأمريكي. طيب ليرفع الكلفة على الجانب الأمريكي باستهداف هذا الحشد في الأراضي المحتلة، باستهداف الكيان الصهيوني العدو التقليدي، بدلا من أن يأتي إلى المنطقة ويستهدف البنية التحتية في المنطقة. ضمن كل هذه السياقات يمكن أن نقول أن هذه الحشود، حتى لا أبعد كثيرا عن سؤالك، أن هذه الحشود هي لتنفيذ الخيارات التي طرحها ترامب على رأس جبل الفاس وعلى رأس البنية التحتية.
1: طيب سيد كونستانتاين، حقيقة الضيفان دكتور شرقاوي والدكتور صدقيان كلاهما تقريبا يعني رفضا فكرة تسطيح التوجه العام الأمريكي بشكل ربما لا يؤثر على المشهد بشكل عام في الداخل الأمريكي، لكن أسألك هنا إلى أي مدى تعتقد بأن الرئيس ترامب سيمضي قدما في هذه الاستراتيجية التي يتبعها حاليا من دون الالتفات إلى معارضيه في الداخل الأمريكي وأثر ذلك على رؤيته الاستراتيجية؟
2: عندما تطرحون هذا السؤال، في الواقع أحد الضيوف ذكر نتائج الاستطلاع وأن نسبة من الأمريكيين لا تتفق مع الحرب، ولكن علينا أن نسأل هنا أين هي الحرب على سلم الأولويات؟ المواطنون الأمريكيون قلقون إزاء عائلاتهم والاقتصاد والرعاية الصحية والتعليم وأطفالهم، وربما في المرتبة السابعة أو الثامنة أو التاسعة هناك الحرب على إيران. وإذا طرحتم على الأمريكيين الأسئلة، هل تحبون الحرب وهل تدعمون الحرب على إيران؟ سيقولون كلا، ولكن بالنسبة لهم هذه ليست أولوية أساسية. هم قلقون إزاء هذه الحرب ويفكرون بها، ولكنهم قلقون إزاء أمور أخرى. إذا كنتم تعيشون في منطقة الخليج، أنتم تتعايشون مع تبعات هذه الحرب كل يوم، ولذلك تفكرون بهذه الحرب كل يوم. ولكن إذا كنتم مواطن أمريكي يعيش في كانساس مثلا، هذا المواطن لن يفكر في الحرب على إيران، لأن هذه الحرب لا تؤثر على حياته باستثناء أسعار الوقود. وإذا التركيز كثيرا على نتائج الاستطلاعات، هذا الأمر لن يغير ما يقوم به الرئيس ترامب، لأنها ليست أولوية قصوى بالنسبة للأمريكيين. وإذا طرحتم سؤال بشأن حيازة إيران على سلاح نووي، حوالي 80% من المواطنين في الولايات المتحدة سيقولون أنه يجب منع إيران من الحصول على سلاح نووي. بإمكانكم أن تطرحوا سؤال محدد وأن تحصلوا على إجابة محددة، أو بإمكانكم أن تنظروا إلى الصورة العامة. وإذا مسألة الحرب مع إيران ليست أولوية قصوى بالنسبة لأغلبية الأمريكيين، وأعتقد أنه قد يصعب على البعض فهم ذلك.
1: مضطر لمقاطعتك، أود أن أسمع تعقيبا سريعا من دكتور شرقاوي، هل بالفعل ليست أولوية قصوى بالنسبة للشعب الأمريكي الحرب في إيران؟
3: للأسف
1: لدي 30 ثانية فقط.
3: إسقاطات ذاتية من زميلنا توم لا تبرر حقيقة الواقع. الآن الأمريكي يعلم أنه لا يستطيع مواكبة الأسعار، أسعار الوقود، أسعار المعيشة، ويعرف جيدا أن هذا التضخم سببه إدارة ترامب لحرب إيران، هي حرب لم يكسبها ولم يحقق فيها المعادلة الصفري. الوعي العام في أمريكا يضع، وأقول ربما نضع رهانا بيننا، خلال انتخابات نوفمبر سيظهر تأثير هذه الحرب.
1: شكرا لك، وصلنا إلى رأس الساعة. شكرا للضيوف مشاهدينا، وصلنا لرأس الساعة. نواصل التغطية للتطورات العاجلة للتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. وفي آخر المستجدات، إذن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بأمر من القائد الأعلى. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن المهمة ستستمر لزيادة إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنية.

0: والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. في إيران أفاد التلفزيون الإيراني بدوي انفجار في مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، بينما تحدثت وسائل إعلام عن دوي انفجارات في محيط مدينة بندرماشر في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. أيضا نائب محافظ خوزستان تحدث عن هجوم صاروخي أمريكي على مستودع لتخزين الأسفلت في محيط مدينة رامشير جنوب غرب إيران، وآخر استهدف منطقة في محيط مدينة الأحواز في جنوب غربي إيران، بينما تحدث محافظ بوشهر الإيراني عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف وسط المحافظة وأفاد بانقطاع الكهرباء عن قرية لمدة ساعتين بسبب استهداف محطة للكهرباء المدينة. وقال حاكم مدينة بوشهر إن محطة كهرباء أصيبت بصاروخ أمس الأربعاء في محيط بوشهر أو محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبية البلاد. سنتابع كالعادة المزيد من المعطيات، لا سيما المحدثة. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، وانضم إلينا من واشنطن محمد الأحمد مراسل الجزيرة. عمر، سأبدأ معك، نتابع معك أيضا مسلسل الاستهدافات وأيضا الأخبار العاجلة التي تابعناها في الساعة الفائتة وأبرز المعطيات، تفضل.
1: نعم، نشوان، آخر الانفجارات التي سمعت وسجلت ضمن هذه الهجمة الجديدة الأمريكية كان قبل نحو 45 دقيقة، بعد ذلك لم يتم تسجيل أي انفجار في إيران. ذلك الانفجار كان وفق ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم في مدينة سيريك في محافظة هرمزغان، وكانت قد تعرضت للاستهداف خلال الساعة الماضية، حيث أن الهجمات بدأت نحو الساعة 12:30 بعد منتصف هذه الليلة، وطالت حتى الآن ثلاث محافظات رئيسية، نتحدث عن محافظة هرمزغان، محافظة بوشهر، محافظة خوزستان. هذه الهجمات بدأت في محافظة هرمزغان، وكان الاستهداف فقط في مدينة سيريك وفق الأنباء التي أوردتها وسائل الإعلام الإيرانية، وهذه المدينة تعرضت لأكثر من مرة للاستهداف هذه الليلة بهجمات يبدو أنها كانت صاروخية وفق ما أفادت بعض الأنباء، لكن حتى اللحظة لا توجد أنباء حول طبيعة الأهداف في مدينة سيريك، لكن هذه المدينة بطبيعة الحال كانت عرضة للاستهداف، وكان عليها تركيز واضح من قبل القوات الأمريكية خلال موجة التصعيد هذه، ودائما كان يجري الحديث عن أن الضربات تستهدف أنظمة رادارات إيرانية وأبراج الاتصالات تابعة للحرس الثوري الإيراني، ودائما نؤكد أن أهمية هذه المدينة كونها تقع في المنطقة الشرقية لمضيق هرمز، ويعتقد إلى حد بعيد أن الإيرانيين يسيطرون على المضيق انطلاقا من هذه المدينة، إضافة إلى مدن أخرى ومناطق أخرى مثل بندر عباس وجزيرة قشم وبقية الجزر والمناطق الجنوبية الإيرانية. في محافظة بوشهر بحسب ما ذكر نائب محافظ المدينة فقد تعرضت منطقة في وسط المحافظة لهجوم بصاروخ أمريكي حسب تعبيره، وقال إنه حتى اللحظة لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في ذلك الهجوم، لكنه أيضا تحدث عن هجوم وقع فجر يوم أمس الأربعاء، وفي الحقيقة هذه المرة الأولى التي يكشف عن ذلك، حيث قال إن هجوم فجر الأربعاء كان ضد محطة كهرباء في محيط مفاعل بوشهر النووي، وأن هذه المحطة استهدافها أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن إحدى القرى لمدة ساعتين. أهمية هذا الخبر أنه يأتي في إطار استهدافات لمواقع بالقرب من مفاعل بوشهر النووي، حيث أن المفاعل لم يتعرض للاستهداف بشكل مباشر حتى اللحظة طيلة الهجمات السابقة والحربين الماضيين، لكن مقار تقع في محيط المحطة ومرتبطة بالمحطة تعرضت لاستهداف أكثر من مرة، آخرها ما كشف عنه هذه الليلة نائب المحافظة يوم أمس، حيث تحدث عن استهداف لمحطة للكهرباء تتبع لمحطة بوشهر النووية. إذا ما اتجهنا أيضا غربا تحديدا جنوب غرب إيران وحافظة خوزستان، هذه المحافظة تعرضت اليوم لاستهداف في ثلاثة مواقع. في البداية كان يجري الحديث عن استهداف في محيط مدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان، ثم مدينة أخرى رامشير تبعد نحو 100 كيلومتر عن مدينة الأهواز. ذكر مساعد محافظ المدينة بأن الضربات الأمريكية استهدفت مستودعا لتخزين الإسفلت في المدينة، ولم يتحدث حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية في ذلك الهجوم. أيضا مدينة مهشهر في ذات المحافظة تعرضت للاستهداف. هذه المدينة أيضا مهمة اقتصاديا بالنسبة لإيران، حيث تضم أكبر مصانع إنتاج البتروكيماويات، وكانت عرضة للاستهدافات كثيرا خلال موجة التصعيد هذه أو الحرب الماضية، حرب الأربعين يوما، وكانت قد إحدى معامل البتروكيماويات تعرضت للاستهداف، ما أدى حينها إلى انقطاع الصادرات الإيرانية للبتروكيماويات قبل أن يعاد تأهيل بعضها واستئناف الصادرات، ثم انقطعت بفعل إعادة الحصار البحري على الأمريكي على الموانئ الإيرانية. إذا نتحدث حتى اللحظة نشوان عن استهدافات في ثلاث محافظات، الهجمات متوقفة منذ نحو 45 دقيقة، لا نعرف هل سوف تعاد تستأنف، لا سيما أنه كان هناك تهديدات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب البنى التحتية في إيران. حتى اللحظة خلال هذه الليلة لا يوجد حديث عن استهداف للبنى التحتية، الأهداف غير واضحة حتى اللحظة. الإيرانيون عادة عندما يكون هناك استهداف للبنية التحتية يعلنون ذلك بشكل واضح وصريح وينشرون الصور، لكن عندما يكون هناك استهداف لمواقع عسكرية لا يعلنون عن ذلك بطبيعة الحال لدواع أمنية وعسكرية. لكن استهدافات البنية التحتية قد شاهدناها خلال الأيام الماضية ولو كانت بشكل محدود، لكن عندما تصاعدت قبل ساعات تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف بنى تحتية تتمثل بالجسور ومحطات الطاقة في الجنوب الإيراني وحتى في طهران ومحيطها، في المقابل تصاعدت التهديدات الإيرانية للرد بالمثل. شهدنا كيف صرح كل من الحرس الثوري، مقر خاتم الأنبياء، رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وزير الخارجية عباس عراقجي، الجميع يتحدثون في الحقيقة بلسان واحد بأن أي استهداف للبنية التحتية في إيران ستقابل أو سيقابل باستهداف البنى التحتية في المنطقة، لا سيما الجسور ومحطات الطاقة والنفط. عباس عراقجي وزير الخارجية يقول بشكل واضح وصريح أن مبدأ إيران هو العين بالعين، وأن أي استهداف للبنى التحتية في إيران سوف يؤدي إلى اتساع دائرة ونطاق الحرب في المنطقة. رئيس البرلمان محمد باقر قالباف صرح بشكل واضح بأن إيران سترد بالمثل، وأن البنى التحتية في إيران هي خطوط حمراء، وأن أنه لا يمكن أن يكون الأمن فقط للمنطقة وألا يكون لإيران، وأن استهداف البنية التحتية سيجعل الجميع في بعيدا عن الأمن ويزعزع الأمن والاستقرار للجميع، وأنه لا يمكن أن يتم تصدير النفط في المنطقة لبعض الدول بينما تحرم إيران من ذلك، وأن مضيق هرمز سوف يبقى مغلقا ما دامت التهديدات الأمريكية مستمرة. في هذا الإطار أيضا جاءت تصريحات الحرس الثوري وقيادة مركز خاتم الأنبياء، وأهم ذلك أننا نتحدث عن المؤسسة العسكرية التي هي تنفذ الهجمات بالصواريخ والمسيرات كل ليلة على ما توصف بالمصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة.
0: شكرا لك عمر. سنستطلع الوضع في واشنطن. محمد الأحمد، بيان سنت كوم القيادة المركزية الأمريكية كان واضحا متعلقا بإطلاق موجة جديدة، وكنا قد شهدنا الحقيقة في ساعات الفجر الأولى منذ يوم أمس أيضا موجة أخرى متعلقة باستهداف مكثف لمناطق عدة في جنوب إيران وفي مناطق أخرى أيضا شملت تبريز. ضعنا في صورة أبرز ما يقال عسكريا وسياسيا في الولايات المتحدة عن هذه الحرب.
2: الكثير بالفعل مما يقال عسكريا وسياسيا. لو بدأت بالجانب الميداني في أحدث هذه التطورات، القيادة المركزية الأمريكية أكدت في منشور بأن القوات الأمريكية بدأت اليوم الأربعاء عند 5:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكدت بأن العملية ستتواصل بهدف إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين وكذلك السفن التجارية التي تعبر المياه الإقليمية في مضيق هرمز. يأتي هذا التصعيد بعد نحو ساعة من نفي سنتكوم ما وصفته بادعاءات الحرس الثوري السيطرة على حركة الدخول والخروج من مضيق هرمز، وقالت إن الحديث عن فرض مسارات محددة على السفن الدولية من قبل إيران غير صحيح، مؤكدة أن المضيق ما يزال مفتوح رغم التهديدات والهجمات الإيرانية. أشارت سنتكوم كذلك إلى أن السفن التجارية تواصل العبور بدعم من الجيش الأمريكي الذي ساعد منذ مايو بحسب سنتكوم في تأمين مرور أكثر من 900 سفينة. في أحدث المواقف السياسية قبل قليل، وزير الخارجية ماركو روبيو من مانيلا بالفلبين حيث يشارك في قمة رابطة الأسيان أدلى بتصريحات لافتة في الواقع نشوان، حيث أكد وأشار إلى أن واشنطن لا تعتبر أن التفاهم السابق مع إيران، في إشارة إلى مذكرة التفاهم، لا يزال قائما بالنظر إلى انتهاك إيران لبنوده، وفق ما قال روبيو، الذي أشار أيضا إلى أن أي اتفاق مستقبلي، وهو أمر ممكن ومحتمل بحسبه، سيكون مرتبطا وسيقاس بتنفيذ إيران لشروطه. أشار أيضا إلى أن الاتفاق كان يتضمن تعهد إيران بفتح المضيق ومرور واستمرار الملاحة، لكن أيضا أشار إلى أن إيران كان يفترض أن تصدر بيانا علنيا تشير فيه إلى هذه المسألة، فتح مضيق هرمز. لكن روبيو أشار إلى أن اليوم الذي كان يفترض أن تصدر إيران فيه هذا البيان قامت باستهداف السفن في مضيق هرمز، وهو ما اعتبره دليل ومؤشر على غياب الجدية من جانب إيران. رغم أن روبيو أشار إلى أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا في الواقع، إلا أنه شدد بالمقابل على أن الولايات المتحدة ستستمر في عملياتها لحماية الملاحة في مضيق هرمز، داعيا الدول المتضررة أيضا إلى الانضمام إلى هذا الجهد. في سياق متصل أيضا أكد الرئيس أكد أيضا روبيو في تصريحات لافتة في الحقيقة بشأن الصين والدور الصيني، أشار روبيو إلى أن بيجين لم تغير مسار المواجهة في ضوء تقارير كانت أشارت إلى دعم صيني لإيران، بل كانت بحسب روبيو متعاونة في بعض الملفات، حيث أكد بأنها لا تؤيد محاولات إيران فرض رسوم عبور أو تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق كلامه. وهذا التصريح في الواقع لافت في ضوء كما قلت التقارير التي كانت تشير إلى نوع من الدعم سواء من جانب الصين أو حتى من جانب روسيا لإيران في مدار هذه الحرب. في سياق متصل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد من جورجيا بأن الضربات الأمريكية تحقق تقدما، مشيرا إلى أن الهدف النهائي لا يزال يتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي، كما أشار إلى أن الإيرانيين يريدون اتفاقا لكنهم بحسب الرئيس الأمريكي ليسوا مستعدين بعد لاتفاق جاد، حيث اتهم طهران بالتراجع المتكرر عن تعهداتها، في إشارة إلى مذكرة التفاهم. تصريحات ترامب جاءت بعد مشاركته في مراسم استقبال جثامين 4 جنود أمريكيين قتلوا في هجمات إيرانية في كل من العراق والأردن. في تهديد جديد أيضا، كان ترامب قد توعد اليوم في منشور لافت بأن أي استهداف جديد للسفن في مضيق هرمز من جانب إيران سيقابل بقصف للبنية التحتية الإيرانية، سواء من جسور أو محطات للكهرباء، بما في ذلك منشآت قرب العاصمة الإيرانية طهران. وزير الحرب أيضا بيت هيكسيث كان قد كرر الرسالة نفسها، مهددا بأن أي هجوم إيراني على السفن التجارية سيقابل برد أقوى بعشرة أضعاف، حيث أكد أن جميع الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة أمام طاولة الرئيس. رغم هذا التصعيد، تقول الإدارة أن باب التفاوض لم يغلق بالكامل. روبيو كان قد كشف في وقت سابق بأن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع واشنطن لبحث التهدئة، لكنه أيضا أبدى تشككا بسبب خرق مذكرة التفاهم السابقة، في مؤشر على غياب الثقة في الواقع بين الجانبين. وزير الخارجية الأمريكي أكد أيضا أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكن، شرط ضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي وأيضا فتح مضيق هرمز واحترام حرية الملاحة نشوان.
0: محمد الأحمد في واشنطن مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. سنأخذ هذه المعطيات الحقيقة التي رفدنا بها مراسلانا في طهران وواشنطن. معنا هنا في الاستوديو لتحليلها العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. نرحب في الاستوديو مرة أخرى بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذي تسوية الصراعات الدولية، وانضم إلينا من مونتانا مايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكم جميعا. سنبدأ بالشق العسكري وأيضا الاستراتيجي مع العقيد نضال.

0: أنا نستكمل حديثنا المتعلق بخطورة ما يجري فيما يتعلق باستهداف البنية التحتية، ولا سيما في ارتدادات ذلك من خلال تصريحات القادة الإيرانيين على المنطقة. إلى أي مدى تبدو البنية التحتية الآن من الناحية الاستراتيجية في موضع تهديد حقيقي؟
1: نعم، نشوان من نقطة ارتكاز واحدة، استهداف البنية التحتية المدنية مرفوض جملة وتفصيلا من كلا الطرفين. بالتالي الجانب الأمريكي عندما ذهب بهذا التصعيد في حدة الخطاب الإعلامي نحو استهداف البنية التحتية داخل إيران، هذا أمر مرفوض. وأيضا الارتفاع في حدة الخطاب الإعلامي من جانب الإيراني باستهداف دول المنطقة أيضا أمر مرفوض، لأن دول المنطقة ليست طرفا في الصراع. بالتالي الجانب الإيراني يبرر هذا الاستهداف بأنه يريد أن يرفع الكلفة على الجانب الأمريكي. طيب، لنفترض جدلا أن المعادلة الإيرانية صحيحة. الآن الطائرات الأمريكية موعد الضربات الأمريكية بات معروفا، وعنصر المفاجأة سقط، والكوريدورات الجوية باتت معروفة. كل يوم من 12 ضربة الكوريدور الجوي من جنوب إيران من شهبار باتجاه سيرك باتجاه هرمزغان إلى بندر عباس ومنها إلى العمق الإيراني، هذا ممر جوي معروف لا تستهدف القوات الحرس الثوري الإيراني. الأمر الآخر، إذا أراد الحرس الثوري أن يرفع الكلفة على الجانب الأمريكي، أيهما أسهل؟ أن يوزع صواريخه على كل المنطقة باستهداف المنطقة، والولايات المتحدة الأمريكية لن يضيرها ذلك ولن تهتم باستهداف البنية التحتية في المنطقة، أم يستهدف الكيان الصهيوني الذي يوجع به الجانب الأمريكي؟
0: عرف لنا البنية التحتية.
1: البنية التحتية هي أي بنية يتم رفضها أو ترفض الموارد الزراعية والصناعية والتجارية لتلك الدولة وتكون جزءا من الموارد الدفاعية
0: مدنية وعسكرية.
1: بمعنى أن الجسر لا يمكن أن نقول أن الجسر تستخدمه فقط المواطنين المدنيين والسيارات المدنية، بالتأكيد أن هناك عبور سيتم عليه من قبل القطع العسكرية. أيضا في كل الأعراف العسكرية دائما الدولة عندما تكون في حالة حرب يتم تسخير كل موارد الدولة لدعم المورد الدفاعي. لذلك البنية التحتية فيها جدلية التعريف حول أنها بنية مدنية أو بنية عسكرية، لكن بالمجمل المياه الكهرباء هذه والطاقة هي بالمفهوم العسكري لا يجوز استهدافها، لا إن كانت تدعم الموارد الدفاعية ولا إن كانت تدعم الموارد المدنية، لأن ذلك دائما يصب في خدمة المسار المدني.
0: هل يصل ذلك إلى خطورة ما يجري بين روسيا وأوكرانيا على مستويي استهداف البنية التحتية المدنية والعسكرية وأيضا مصادر الطاقة؟
1: روسيا وأوكرانيا النزاع بينهما واضح، لذلك كلا الطرفين يستهدف البنية التحتية للطرف الآخر ويشير إلى أن ذلك أن تلك البنية التحتية تستخدم في دعم الموارد الدفاعية. لكن في الحالة الإيرانية الأمر يختلف. لماذا يصعد الجانب الإيراني بأنه سيستهدف المنطقة ولديه هدف أسهل ومحصور وأقل ويرفع الثمن على الجانب الأمريكي وهو الكيان الصهيوني؟ بالتالي أن يقوم الجانب الإيراني باستهداف البنية التحتية في المنطقة، أعتقد أن ذلك يندرج في إطارات غير إطارات العسكرية، وهي إطارة موضوع توسيع الألم على المنطقة وليس على الجانب الأمريكي.
0: دكتور شرقاوي، سنستمر في النقاش سياسيا من هذا المنطلق، منطلق استهداف البنية التحتية وبيانات الحقيقة القادة الإيرانيين في مسألة الرد. أيضا كانت بيانات بلغة قوية جدا واضحة جدا في مسألة التهديد العين بالعين، وإن كانت العين الأخرى ليست أمريكية، نتحدث هنا عن استهداف مقابل للمنطقة، بل وصلت الأمور إلى حد أنه لن يتم تصدير نفط في المنطقة ما لم يسمح لإيران بتصدير نفطها. إلى أي مستوى يرفع هذا التصعيد الكلامي خطورة ما يجري؟
2: أولا، استهداف هذه المرافق الحيوية هو تعميق لبؤرة الصراع، بمعنى أصبحنا الآن أمام عملية هدم أو عملية قصف ونسف لما يعتبر مرافق حيوية ليس للعسكريين فحسب، بل أيضا للمدنيين، بغض النظر عن تبريرات ترامب لماذا يستهدف هذه الأهداف الآن، الجسور وسكك الحديد وكل هذه المرافق، وأنه يعتبر أنها تخدم ما هو دفاعي أو ما هو عسكري عند الإيرانيين، وبغض النظر أيضا ما سيقوله الإيرانيون عندما يستهدفون مرافق الطاقة والمرافق الحيوية وتحلية المياه في الكويت وغيرها من دول الخليج. هذا يعمق الصراع ويدفعنا الآن إلى مجموعة من المخالفات مما يرقى إلى جرائم حرب، بمعنى أن سواء اتفاقيات جنيف الأربع

0: عام 49 أو بروتوكول لاهاي عام 77 أو بروتوكول حماية المدنيين مسؤولية الحماية بروتكت responsibility to protect عام 2005، كل هذه المرجعيات القانونية التي هي العمود الفقري للقانون الدولي الإنساني كلها تحرم مثل هذه الأفعال، بمعنى أنه عندما يخرج الأمر عن نطاقه العسكري المبدأ هو مواجهة المقاتلين مع المقاتلين، ضرب أهداف عسكرية بأهداف عسكرية، هذه هي القاعدة عندما نحيد عنها ونضرب
1: هل أهداف. هو دليل عجز؟
0: هو أعتقد كما قلت منذ أكثر من أسبوع دليل على أن ترامب وحتى طهران يعانيان انحصارا استراتيجيا، ليس لديهم ابتكار في أدوات إدارة الصراع بشكل مختلف، يعودون إلى القاموس ذاتي الذي بدأت به حرب الأيام الأربعين الأولى في 28 من فبراير، هذا الاستهداف. والأكثر من هذا هناك متى حقيقية، هل هناك عملية حسابية في التخطيط العسكري تؤكد صحة فرضية أننا اليوم نواصل القصف ضد هذه المرافق، نوسع القصف العمق الإيراني وبالتالي سنحقق المعادلة الصفرية؟ لا أرى هذا حاضرا الآن. وأيضا عندما يلجأ الإيرانيون إلى استهداف مرافق معينة أو ما يعتبرونه مصالح وقواعد أمريكية أو ما يتصل بالوجود الأمريكي بشكل عام، هم يعولون على أن هذا سيضع ضغوطا على الخليجيين، والخليجيون بدورهم سوف يطلبون من الأمريكيين إنهاء وجود هذه، هاتان الفرضيتان
1: يعني لكنهما شديدتا الخطورة، يعني هذا ينقل الصراع إلى المنطقة ويحوله إلى صراع إقليمي، وربما نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لمناقشة هذا البند. لكن اسمح لي سيد مايكل مونروي في مونتانا، ما الاستراتيجية التي يتبعها الرئيس ترامب فيما يتعلق باستهداف البنية التحتية؟ يعني دعنا نذكر هنا بأنه ما يقال عن الهدف من هذه المرحلة هو كعنوان رئيسي إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن العابرة للمياه الإقليمية.
2: سعيد بتواجد معكم، تحية لكم لضيوفكم الكرام ومشاهديكم الأفاضل. يبدو أن الاستراتيجية الأمريكية تركز حقا على حماية الملاحة البحرية في المنطقة واستهداف هذه المناطق الحيوية وأيضا استهداف البنى التحتية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد تساهم في إضعاف قوة إيران وقدرتها العسكرية. وطبعا هذه أمور خارج القانون الدولي، ولا أعتقد أننا سنشهد اتجاها نحو تدمير واسع نطاق للبنية التحتية، لكن إيران رأيناها تستهدف مجموعة من المناطق المدنية في المنطقة، وهذا بالتأكيد يضعها في قفص الاتهام فيما يتصل بخرق القانون الإنساني الدولي. أعتقد إذا ما ذهب الطرفان نحو استهداف واسع للبنية التحتية فهذا سيخرج الحرب عن إطارها الأولي.
1: طيب سيد عباس في طهران، يعني أو سيد عفوا رويران في طهران، الحقيقة تصريحات القادة، سيد حسين رويران في طهران، تصريحات القادة الإيرانيين كانت واضحة فيما يتعلق برد الفعل الإيراني، وهي لغة الحقيقة أشرنا إلى أنها لغة قوية ومباشرة وواضحة، يعني حتى لو قلنا العين بالعين هذه هي العين الإيرانية التي تستهدف، لكن في مقابلها عيون أخرى تستهدف في المنطقة. ما دخل المنطقة ولماذا يتبع هذا النهج اللغوي الشديد في مسألة الردود على الهجمات الأمريكية؟
3: حياكي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني الضيوف أوضحوا أن يعني اتفاقية جنيف الرابعة يعني حول يعني موضوع ظروف الحرب وعدم استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية هو واضح. أمريكا ترتكب جرائم، يعني أمريكا جاءت من أقاصي الدنيا إلى هذه المنطقة على مسافة 12 ألف كيلومتر، وإيران تقول أن أمريكا تستعمل منشآت وقواعد في المنطقة، ومن خلال هذه الجهد العسكري هي تقوم بما تقوم به من جرائم في إيران. من هنا إيران تقول أنه من باب يعني أن العدوان يأتي من قواعد أمريكية في المنطقة، فهي ترد على هذه الدول التي تتشارك مع أمريكا، يعني وإن كان بالإكراه. يعني المشكلة أن بعض هذه الدول لا تمتلك السيادة الكاملة على هذه القواعد، وأمريكا تتعامل بفوقية مع هذه الدول في استعمال هذه القواعد ضد إيران، ولكن ليس أمام إيران إلا أن ترد بالمثل. من هنا رغم أن إيران تقول نعم هذه جرائم حرب ترتكبها أمريكا، يعني الآن على سبيل المثال أمريكا ضربت جسور، ضربت أنفاق في الجبال وهي جزء من الطرق التي تربط المحافظات الإيرانية المختلفة، ضربت تحلية المياه في قشم، في بندر عباس، في جاسك، ضربت محطات الكهرباء في أكثر من 5 محافظات، ضربت يعني مصافي الغاز في عسلوية، 3 مصافي ضربتها وشبت النيران فيها. هذه كلها هي بنى تحتية وتستهدفها أمريكا في وضح النهار خلافا للقانون الدولي، وهذا ما يجعل إيران يعني تهدد بالرد بشكل واسع ومتماثل. انه
1: لكن هل هذا يعني هل هذا الاختيار دكتور حسين، اسمح لي بهذا السؤال هنا، هل هذا الاختيار يبدو موفقا؟ يعني اذا ما قلنا ان البنيه التحتيه في الكويت، في الاردن، في هذه الدول هي بنيه يستفيد منها شعوب هذه المنطقه، ما دخل شعوب هذه المنطقه بمساله الصراع الامريكي الايراني؟ مفهوم ان الشعب الايراني يتاثر من هذه الضربات الأمريكية، لكن ما دخل شعوب المنطقة بأن يتأثروا، أن يدخلوا جزءا في معادلة ليسوا هم طرفا فيها؟
3: يعني نفس الشيء هو باتجاه إيران، يعني ضرب مثلا محطات تحلية المياه في جاسك، اضطر الحكومة إلى نقل جزء كبير من السكان بسبب عدم وجود المياه إلى مناطق أخرى. يعني هو ذات الموضوع موجود على الجانب الإيراني، والحرس يقول أنه من باب توزيع الألم على باقي الأطراف التي تشارك في العدوان أو تسمح للعدوان من الانطلاق من أراضيها، هي مضطرة إلى أن تقوم بالمثل في مقابل الاعتداءات الأمريكية.
1: طيب دكتور شرقاوي، دعنا نعود الآن بالمشهد مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان هنالك تمرير في مجلس النواب الأمريكي ل 95 مليار دولار ميزانية جديدة للحرب على إيران، وأيضا بانتظار معركة أخرى في الشيوخ. إلى أي مدى تعتقد بأن ترامب سيتمكن من تمرير هذا التمويل؟
0: هناك مؤشرات إيجابية، سيحصل على ال 95 مليار دون مشاكل، بمعنى هناك تأييد من لكل بين الجمهوريين في المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لكن العبرة ليست في أن هناك ميزانية بهذا الحجم، وأن عنصر الإنفاق قد يغير مجريات الأحداث، وأيضا سيضفي زخما جديدا يقرب النصر الأمريكي. هذه فرضية غير صحيحة، بمعنى أنه ينبغي أيضا أن نضع أمام مبلغ 95 مليار مبلغ 37.5 مليار دولار تم إنفاقها منذ إعلان الحرب، وهذه الاعتمادات المالية أو هذا الإنفاق المالي يعني أعطى للجيش الأمريكي ما يستطيع، ولدينا الآن 50 ألف جندي أمريكي، ولدينا كل أصناف العتاد والترسانة من ناقلات طائرات إلى الغواصات إلى الزوارق الانتحارية إلى الطائرات إلى المسيرات، كل هذا العتاد العسكري الهائل، وحتى إذا أضفنا كميات أخرى أو قطع عسكرية أخرى، هل هذا ما سيحقق النصر؟ لا يبدو ذلك. وكما قلت بالأمس، يبدو الآن أن المعضلة الجديدة أن ما نتخيله بحرب إيران لم تعد حرب إيران، أصبحنا في من الناحية الواقعية أمام ثلاث حروب موزعة بين الطرفين، ويخوضها الإيرانيون والأمريكيون بطريقة متنافرة. هناك الآن حرب إيران القديمة التي تعود الآن بتجدد القصف لليلة 12 على التوالي، مزيد من الضربات في العمق الإيراني في تبريز وفي طهران، ناهيك عن مدن الساحل. هناك الحرب المفتوحة التي لا يستطيع لا ترامب ولا الحرس الثوري القول إنه يحسمها، وهي حرب السيطرة على مضيق هرمز. الحرب الثالثة التي الآن يزداد منسوب تصعيدها، وربما قد تدخل في متاهة، هي أن طهران توجه ضرباتها الآن سواء إلى ما كانت تعتبره مصالح أمريكية، والآن إلى مرافق البنية الأساسية، مرافق مدنية، تحلية مياه وما إلى ذلك في دول الخليج. هذه الحروب الثلاث لا أراها تلتقي على أساس أن هناك تبار مباشر بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية. إذن للأسف بعد مرور قرابة 5 أشهر يزداد التعقيد ويزداد هذا الشتات العسكري. أرى أننا الآن أمام الشطرنج فيه شتات عسكري لا يلتقي على مائدة واحدة أو على طاولة واحدة. فبالتالي كل طرف يشعر بأن لديه فقرا أو شحا استراتيجيا يحاول أن يعود إلى الأدوات التقليدية، هي القصف. كما حتى هذه اللحظة لا أرى أن هناك استراتيجية جديدة تم تغييرها من قبل ترامب أو تم تغييرها من قبل ترامب، نفس الستاتس كو منذ الأسبوع الأول من مارس. إذن ماذا ينبغي أن نستشرف؟ أن هذا الإنفاق سيطلق يد البنتاغون ويطلق يد الصقور وفي مقدمتهم هيكست إلى إيجاد مزيد من السلاح، إيجاد مزيد من الإنفاق. وأرى أن ربما هذه الحرب المفتوحة على العمق الإيراني ستمتد لشهر أغسطس، وربما قد نصل في شهر سبتمبر لا قدر الله إلى حرب، إلى منسوب من التصعيد لم نشهده من قبل. وتظل المحاولات على أساس متى يستطيع ترامب أن يظهر أمام الكاميرات ويقول لقد هزمنا إيران، وربما هذه فرضية لن تتحقق.
1: سيد مايكل موروي، حصل ترامب أو هكسث على نعم مع وجود اعتراضات في مجلس النواب، لكن واجه أسئلة صعبة في جلسة بثت على الهواء يستمع لها الشعب الأمريكي، لم يكن في كثير من تابعنا معهم من الخبراء لم يكن موفقا في الإجابة على أسئلة محددة، أسئلة صعبة متعلقة بهذه الحرب. لن أسألك عن تمرير المشروع أو المشروع المالي في مجلس الشيوخ في الكونغرس، أسألك عن تأثير ردوده على مستوى الدعم الشعبي الأمريكي لهذه الحرب.
2: طبعا الحرب بدأت بشكل غير مدعوم من قبل الشعب الأمريكي وهي تستمر كذلك. رأينا عودة الجنود القتلى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتأكيد هذا يشكل ضغطا كبيرا على الحكومة الأمريكية وعلى رئيس دونالد ترامب. نحن نتابع أيضا تزايد الأسعار في الداخل الأمريكي بسبب هذه الحرب المستمرة، وأعتقد أن الكثير من المشاكل الاقتصادية تواجه الأمريكيين في المرحلة الراهنة. بالتالي أعتقد أن هناك امتعاض كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية مما يحدث في الشرق الأوسط، وهذا أيضا قد يؤثر على طلبات الرئيس في المستقبل الحصول على تمويل إضافي. هذه الحرب لا تحظى بشعبية ولا تحظى بدعم من قبل الأمريكيين على الإطلاق، و من الواضح أن الرئيس لا يعجبه هذا الوضع، ونحن تابعنا كما تفضلتم جلسة الاستماع بالأمس، وكان من الصعب بالنسبة لي هيكسن أن يشرح لي السائلين مجموعة من القضايا، وكان هناك حرج كبير في التعامل مع تلك الأسئلة والإجابة بطريقة مقنعة. بالتالي أعتقد أن هذه الحرب ستستمر في كونها غير شعبية بالنسبة لي المواطن الأمريكي، وكان الوضع كذلك حتى قبل أن تبدأ تلك الحرب. نحن نتحدث عن غياب لهذه الشعبية إن كان في صفوف الديمقراطيين أو الجمهوريين على حد سواء. هناك بالتأكيد الكثير من داعمي ترامب يودون رؤية إيران تحرم من قدراتها العسكرية، ولكن هذا يصطدم بالكثير من العراقيل على الأرض.
1: دكتور حسين، في طهران أنت شخصيا أجبتني على تساؤلات قبيل انطلاق هذه الهجمات في فبراير في لقاء معك على الهواء فيما يتعلق بالخطة الإيرانية لمجابهة هذه الحرب، وقلت إن القيادات الإيرانية لديها حتى وضعت خلفاء، ربما 3 أو 4 خلفاء لكل قائد. وبالتالي السؤال هنا، هل ما نشهده اليوم من رد الفعل الإيراني هو جزء من حرب تكشف فيها إيران طبقة مختلفة في كل مرحلة؟ الآن لدينا مرحلة للأسف شديدة الخطورة متعلقة بتهديد باستهداف البنى التحتية.
3: يعني في جزء من الحرب نعم، يعني هناك خطط، ولكن في جزء هو إدارة الحرب. يعني قد تكون موضوع ضرب البنى التحتية هي لم يكن متوقعا، يعني أن أمريكا تذهب يعني إلى خطوة هي مغايرة للقانون الدولي، متعارضة مع اتفاقية جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية لها، وإيران يعني تحاول إدارة الأزمة ضمن يعني رؤية العمل بالمثل. ولكن في تصوري في باقي الأمور نعم هناك خطط مسبقة، يعني موضوع المضيق والسيطرة عليه مثلا على سبيل المثال هو من ضمن الخطة الإيرانية المسبقة. أمريكا الآن لم تستطع أن تفتح المضيق، رغم أنها حاولت ولمرتين بمجموعة كبيرة من القطع البحرية والمدمرات الدخول باتجاه مضيق هرمز، ولكن وجهت بكثافة نارية غير مسبوقة، صواريخ فرض صوتية دفعتها إلى الانكفاء بشكل كامل ولمرتين. هذا يعني في تصوري ضمن إطار ما تم التخطيط له إيرانيا، في أن إيران قالت أنها ستسيطر على مضيق هرمز، تتحكم به، ولن تستطيع أمريكا فتحه. ولحد الآن نحن نرى أنه بعد أكثر من 10 أيام لم تستطع أمريكا أن تفتحه ولن تستطيع. من هنا هناك بعض الخطط موضوعة مسبقا، وبعضها يتم التعامل معها على أساس ميداني بحت وضمن إطار إيجاد حالة من التوازن في رد الفعل.
1: طيب سأعود إليك أيضا في نقطة متعلقة بهذا الأمر، لكن دعونا ننتقل الآن إلى مسألة أخرى أيضا متعلقة بفكرة استهداف البنى التحتية مرة ثانية لعقيد نضال. لو أجرينا مقارنة سريعة هنا بين ما حدث في بين يعني روسيا وأوكرانيا وما يحدث الآن على مستوى استهداف البنية التحتية، كان هنالك تساؤلات متعلقة بلماذا يتم تصعيد استهداف البنية التحتية في روسيا بما يشمل الطاقة وفي أوكرانيا. بعض الأجوبة كانت تقول إن هنالك ضعفا عجزا في قدرة الجيشين على حسم المعركة، ولذلك يتم الدوران في هذه الحلقة المفرغة. هل هذا السيناريو وارد الآن فيما يتعلق باستهداف البنية التحتية على المستوى العسكري
4: في إيران؟ نعم نشوان، سأجيب على السؤال، فقط دعنا نعرج على نقطة غاية في الأهمية ذكرها الضيف من طهران. يعني استغرب من الضيف من طهران يقول الحرس الثوري يريد أن يرفع الكلفة على المنطقة. أيهما أولى، أن ترفع الكلفة على المنطقة باستهداف البنية التحتية في المنطقة أم ترفع الكلفة على الجانب الأمريكي الذي يقاتلك؟ المدمرات الأمريكية قريبة على الشواطئ، يمكنه أن يرفع الكلفة على الجانب الأمريكي، وأن لا يريد الحرس الثوري أن يدفع ثمن باهظ باستهداف القطعة البحرية الأمريكية كما فعل أو كما دفع ثمن عند استهداف طائرة الأباتشي، بإمكانه استهداف البنية التحتية لدى الحليف التقليدي للولايات المتحدة وهو الكيان الصهيوني. لديه جسور ولديه محطات طاقة ولديه مصفات تكرير ولديه، وسبق الجانب الإيراني أن ذكر أنه يعرف كل شيء داخل الكيان الصهيوني. بالتالي أيهما أولى، أن تستهدف الحليف التقليدي والحشد الأمريكي داخل الأراضي المحتلة أم تستهدف وترفع الكلفة على دول المنطقة؟ أعتقد أن هذه العبارة أسقطت سردية الحرس الثوري الإيراني الذي دائما يدعي بها، وهي قتال الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. ويبدو أن الهدف من كل هذا هو المنطقة وليس لا الشيطان الأكبر ولا الشيطان الأصغر. بالإجابة على سؤالك، وعسكريا دائما في العرف العسكري هناك أهداف الطبقات، بمعنى تبدأ الطبقة الأولى في أهداف التكتيكية، ثم بعد ذلك تذهب إلى الأهداف العملياتية حتى تصل إلى الأهداف الاستراتيجية. الجسور والبنية التحتية محطات الطاقة من ضمن الأهداف الاستراتيجية. أيضا بالإجابة على سؤالك، حتى لا أبعد عن سؤالك كثيرا، فيما حصل في النموذج الأوكراني الروسي، أن أوكرانيا وروسيا وصلت إلى ما يعرف بالانسداد في الأفق العسكري والاستعصاء في العمل الدبلوماسي، لذلك ذهبوا لكسر هذا الجمود باستهداف البنية التحتية. في الحالة الإيرانية، الجانب الإيراني صعد في حدة الخطاب الإعلامي تجاه المنطقة وليس تجاه العدو والغريم والتقليد له وهو الجانب الأمريكي. بالتالي الأصول الأمريكية قريبة في البحر بإمكانه استهدافها، والأصول أيضا البنية التحتية إن كان يريد أن يتجاوز القانون الدولي هو والجانب الأمريكي لديه. طيب، البنية التحتية لدى الاحتلال الإسرائيلي.
1: دكتور شرقاوي، الحقيقة الدكتور حسين أشار إلى فكرة الاستعدادات والتخطيط الإيراني، وهنا ذكرت الحقيقة أنا في فبراير، في الأول من فبراير ومعنى ذلك قبل الهجمات، تصريحا تذكرته للمرشد الراحل خامنئي يقول فيه، وكالة التسليم نقلت عن المرشد: إذا أشعل الأمريكيون حربا هذه المرة فستكون صراعا إقليميا، وبالتالي هنالك في ذهنية القادة أو القيادة الإيرانية هذا الأمر، أليس كذلك؟
0: يبدو أن هناك عقيدة سياسية جاهزة منذ فترة طويلة بدأها المرشد الراحل، والآن يتم تطبيقه على مراحل، وبموازاة ما قاله المرشد علي خامنئي بأن هناك نية لتحويل المنطقة إلى حرب إقليمية. يمكن أن
1: يعني هذا يتجاوز إسرائيل، إذا كان يقصد إسرائيل فقط يتجاوز المنطقة؟
0: يبدو أن هناك فكرة النفس الطويل والتدرج من حرب إيرانية أمريكية إسرائيلية إلى حرب إيرانية في الأمريكية في الخليج إلى حرب إقليمية، وربما قد يرتفع السقف إلى ما خارج الإقليم. بمعنى، وهنا دعني أضيف بشكل متوازي أيضا، الحرس الثوري حتى هذه اللحظة لا زال يتشبع بما قاله الرئيس الراحل للمجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني: إذا استهدف الأمريكيون محطات الطاقة لدينا سنستهدف محطات الطاقة لدى دول الخليج. نفس القاعدة هي بالتمام والكمال. النفس الطويل الإيراني يعول على أساس أننا أصحاب الأرض، نحن من لدينا مضيق هرمز، يحاولون تكريس مفهوم السيادة عليه بطريقة أو بأخرى، ويعتقدون أيضا أنهم هم القوة الإقليمية الأكثر نفوذا في الخليج، وأنهم على مراحل قد يستطيعون لاحقا من أن يحولوا الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران إلى حسب اعتقادهم إلى مستنقع أمريكا في الخليج وما حول الخليج. ويبدو أن بعض الأدبيات من حرب فيتنام وبعض الأدبيات من حادث 1956 العدوان الثلاثي على مصر ونهاية الإمبراطورية البريطانية وقتها وزوال مركزية الجنرال استرليني، الآن حتى يعني من ناحية سياسية ومن ناحية الاقتصاد السياسي أيضا، يبدو أن هناك تشبع بهذه الروافد، من حيث أن هذه فرصة أن يصعد الإيرانيون إلى أبعد مستوى ممكن. وأيضا أضيف عنصر آخر مهم، في وقت من الأوقات في أبريل تم توجيه صاروخ إلى جزيرة غارسيا، وقيل وقتها إن هذه الصواريخ ربما المستوردة من كوريا الشمالية يصل مداها إلى 4000 كيلومتر، وقيل أيضا وقتها في طهران إن من الممكن الوصول إلى أهداف خارج الخليج وخارج الشرق الأوسط.
1: وترامب اتهم إيران بأنها قد تمتلك في يوم ما قدرات صاروخية عبر القارة.
0: إذن إذا كان النظام الصاروخي لا زال يحتفظ بهذه القدرات، وإذا كانت هذه المرجعيات على مستوى العقيدة العسكرية والسياسية قائمة بهذا الشكل، يبدو أن حرس الثوري ومن هم الآن يدفعون باتجاه مزيد من عسكرة الموقف ومزيد من سياسة العين مقابل العين، وال يعني قضية التضاد، بمعنى إذا كسرتم شيئا سنكسر مثله في المنطقة. هذه العقلية تعكس أن هناك نوع من الارتياح، أن الوقت من حيث الزمان لصالح إيران كما تعتقد طهران، وأيضا الجغرافيا السياسية هي أيضا لصالح طهران، سواء فيما يتعلق بقضية هرمز وبما يتعلق بدول الخليج، وأيضا قدرة الصواريخ الإيرانية أن تضرب ذات اليمين وذات الشمال. هنا تختلف، يعني هنا مكمن لماذا إلى حد هذه اللحظة مزيد من التصعيد، مزيد من القصف والقصف المتبادل، ولا أحد يلمح حتى هذه اللحظة، لا أحد من المعتدلين لا في البيت الأبيض ولا في إيران يتحدث عن ضرورة العودة إلى المفاوضات. قاليباف نفسه، وكنت أنا من الذين يعولون على أن قاليباف وعرقجي هما وجه الدبلوماسية الإيرانية في أبهى تجلياتها، بمعنى أبهى تجلياتها الابتعاد عن عسكرة الموقف. إذا أصبح قاليباف يتحدث بمنطق العين بالعين واليد باليد، هنا ترى كيف أن عقيدة علي خامنئي لا تزال هي دستور إدارة الحرب حتى هذه اللحظة.
1: هذا الحقيقة أيضا سيد مايكل مونروي يعيدنا إلى التساؤل، إلى أي مدى يبدو ما يحدث الآن هو اختبار حقيقي لأخذ الولايات المتحدة مصالح دول المنطقة في الاعتبار؟
2: نعم، هناك مجموعة من الأسئلة بالتأكيد تأتي من هذه الدول بعد استهداف البنى التحتية في الآونة الأخيرة داخل هذه الدول، والثمن الذي تدفعه هذه الدول بسبب هذه الحرب القائمة على مقربة منها وعلى أراضيها بعد استهداف مجموعة من المناطق في هذه الدول. وهذه الأسئلة هي أسئلة مشروعة، لأن هذه الدول تتساءل حول كيفية حماية هذه الدول، خاصة عندما نتحدث عن المياه التي تعتبر عملة نادرة في هذه البلدان، خاصة محطات تحلية المياه. وأعتقد أن الدول في المنطقة تطرح الكثير من الأسئلة، خاصة وأننا ربما على أعتاب تصعيد إضافي، وأعتقد أن هذه الدول ستطالب بالمزيد من الحماية وبالمزيد من التهدئة في هذه الظروف الصعبة.
1: سيد دكتور حسين، حقيقة يعني ذكرتنا ونحن نتحدث فعلا بتصريح المرشد الراحل علي خامنئي الذي قال فيه إذا أشعل الأمريكيون حربا هذه المرة فستكون صراعا إقليميا. هل ما نشهده اليوم هو ترجمة لهذه العقيدة، ترجمة بمعنى عملية على مستوى الفعل ورد الفعل؟
3: يعني أولا حرب الاثنى عشر يوما عندما حدثت، يعني كانت هناك الكثير من الاجتماعات للعسكريين لمناقشة يعني هذه الحرب وكيفية حدوثها والاستهدافات التي جرت، سواء كان للشخصيات والعلماء وأساتذة الجامعات، وكذلك استهداف منصات إطلاق الصواريخ. النتيجة كانت أن نحن أمام جيل جديد من الحروب، قائم على مجموعة كبيرة من الأنظمة، يعني أنظمة التتبع، الرادارات، الحرب السبرانية، وكل هذه الأمور هي كانت تدخل ضمن إطار الحرب. في حرب الاثنى عشر يوما لم يكن استهداف لأي قاعدة أمريكية في المنطقة أو أي دولة في المنطقة، ولكن النتيجة والاستنتاج النهائي كان هو أنه إذا حدثت حرب جديدة يجب ضرب كل هذه الأماكن، يعني ضرب الرادارات، ضرب أجهزة التتبع، ضرب أقسام الحرب السبرانية والكثير من الحرب الإلكترونية إلى آخره. وعندما قال المرشد الراحل أن هذه ستكون إقليمية، هو كان يقصد أن ضرب القواعد الأمريكية وضرب هذه المراكز ستكون ضرورة لا مناص منها في أي حرب مقبلة، وهذا ما حدث بالتحديد. من هنا يعني الحرب قد يكون موضوع الحرب الإقليمية التي قال عنها، وكان يقصد القواعد الأمريكية وكل هذه الأجهزة والإمكانات التي تدخل في الجهد العسكري لاستهداف إيران، وإيران كانت تقول أنها تريد عملية إعماء كاملة. دكتور حسين في المنطقة اسمح لي من خلال هذا الجهد.
1: لدينا مشكلة فنية أيضا صورية في التواصل معك، سنعود إليك لاحقا إن أمكن. الحقيقة أعود مرة ثانية إلى الناحية العسكرية الاستراتيجية مع العقيد نضال. هذا الاستمرار في هذا النهج على مستوى التصعيد والتصعيد المقابل، نسمي الاستراتيجية كيفما اتفق، عين بعين، هدف بهدف، إلى أي مدى تبدو مؤشر خطر على المرحلة اللاحقة على المستوى العسكري في المنطقة؟
4: نعم، نشوان أنت تقودنا إلى مربع التخطيط في الدراسات العسكرية. التخطيط في الدراسات العسكرية لا يكون آني، بمعنى لا يجوز أن آتي اليوم وأقول أنه اليوم سأستهدف الموقع X أو الموقع Y لأنه هذا الموقع استهدفني. هذه خطط تكون موضوعة مسبقا منذ فترة طويلة، بالتالي يتم جمع المعلومات عنها ويتم تماشي المسار العملياتي مع المسار الاستخباري، استطلاع، جمع معلومات، ثم وضع الخطط النهائية من أجل التطبيق. ما أقصده أن عملية استهداف المنطقة لم تأتي آنية، بمعنى بعد أن بدأ الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي مع الجانب الأمريكي بدأ الحرب على إيران قامت إيران باستهداف المنطقة، لا، هذا غير صحيح. إيران واضعة لخططها مسبقا حتى قبل استهداف الجانب الأمريكي، وقامت بجمع معلومات على ما يبدو بشكل كبير عن كل الأهداف في المنطقة، بالتالي النية مبيتة من قبل المطبخ العسكري للحرس الثوري الإيراني باستهداف المنطقة قبل حتى أن يستشعر.
1: هناك أهداف منتقاة،
4: هناك أهداف منتقاة بالتأكيد، نعم. ليست آنية، حتى قبل أن يعرف أن القواعد الأمريكية انطلقت منها الأهداف أو الطائرات أم لم تنطلق منها الطائرات، بالتالي هذه خطط موضوعة مسبقا. أحسم الجدل في ذلك ما يؤكد على ذلك حديث عباس عرقجي قبل يومين على أحد المواقع لأحد الناشطين، حين أورد قال كنا نستخدم الكود أو الاسم الرمزي 110 الذي كان يعنى به أو يعني استهداف دول المنطقة، وهذا الحديث كان قبل حتى بدء الحرب حسب ما أورد، لست أنا وإنما عباس عرقجي. بالتالي عملية استهداف المنطقة كانت مبيتة قبل حتى أن تعرف الجانب الإيراني أن القواعد الأمريكية انطلقت منها الطائرات أم لم تنطلق منها.
1: أنوه الخبر العاجل، الحرس الثوري الإيراني انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز المليء بالألغام بتحريض أمريكي. دكتور شرقاوي، الحقيقة نستكمل هذا الحديث الذي بدأناه مع العقيد نضال بمستوى رفع التحذير من مخاطر على المرحلة المقبلة في ما يتعلق باستهداف ربما بنى تحتية في المنطقة، رفع مستوى الأهداف حتى على المستوى المدني، الكلفة وتوزيع الألم كما وصف، إلى أي مدى يبدو الأمر مدعاة للتشاؤم بالفعل ما لم يكن هنالك مخرج سياسي في المرحلة المنظورة؟
0: عند تحليل الصراع دائما أتمسك بثلاثية أسميها السياق، بمعنى ماضي الروافد التي أوجدت هذا الصراع، الديناميات، المستجدات يومية، ثم المآل أو إلى أين تتجه الأمور. أولا، عندما بدرت أمارات أن من المحتمل أن يعود المرشح ترامب إلى الرئاسة في البيت الأبيض في 2023-24، كان الخبراء في طهران يحضرون أنفسهم لحدوث حرب في أي وقت بسبب أي تبرير أو بأي شماعة ممكنة. إذن حرب 2026 وحرب 2025 ليست جديدتين بالنسبة لطهران. في المقابل الآن أرى أن هناك بعد 5 أشهر تقريبا هناك تدرج أراه يبدأ عند ترامب، عندما بدأ قبل

قرابة أكثر أو قبل أكثر من أسبوعين، عندما بدأ يستهدف أجهزة الرادار وأجهزة التحكم في المسيرات في مدن الساحل، في سيريز، في سيريك وفي جزيرة قشم، ثم بدأ القصف يستهدف مواقع أخرى في داخل الجغرافيا الإيرانية. في المقابل أيضا أرى أن هناك تدرج موازي، كان القصف الإيراني يستهدف بعض المرافق في الكويت.

0: الذهاب بعيدا، وإن كان في كان الموقف الإيراني في الشهر الماضي متحمسا للمفاوضات، لكن مذكرة التفاهم أصبحت تعطيهم الحجة أو التبرير بأن لا مجال للثقة بترامب. إذا نعود إلى ما خطط له الإيرانيون من قبل، أنها معركة مفتوحة على عدة جبهات، وربما ما يمكن أن نضيفه أيضا حسب هذه الخطة الإيرانية هي أن الحرب الجديدة الآن قد تكون أيضا مدخلا إما لتقليص أو الإنهاء الوجود الأمريكي في منطقة الخليج. بمعنى هناك أيضا تصور أن ما يحدث في دول الخليج سوف يدفعها إلى العدول عن الغطاء الأمني أو طيب. الدفاعي الأمريكي.
1: ننوه الخبر العاجل، خبر عاجل آخر، الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز تحت سيطرتنا وسيظل مغلقا طالما استمرت الاعتداءات الأمريكية ولن تدخل أو تخرج منه أي ناقلة. سيد مايكل مونروي، ربما باستعارة أدبية لو سمحت لي بشكل سريع، يقال إن من يكتب رواية عليه أن يكتب خاتمتها حتى يفهم كيف يسير الأحداث، هل تعتقد بأن الرئيس ترامب لديه تصور لخاتمة هذه الأحداث لما يريده في النهاية؟
2: في تصوري رئيس دونالد ترامب سيستمر في التصعيد إلى حين أن يرى بأن الإيرانيين سيغيرون من سلوكهم، وحتى يدفع الإيرانيين أيضا لقبول ما يريده دونالد ترامب، لكن من غير الواضح كيف سيتم ذلك. طبعا هذه استراتيجية رئيس دونالد ترامب، لكن كيف سيتم تحقيقها هذا بالتأكيد من غير الواضح.
1: طب هل تعتقد بأن هنالك ظروفا سياسية مواتية بالنسبة للرئيس ترامب؟ سيد مايكل مونروي في سؤال متابعة طبعا لك، ظروف سياسية مواتية في الداخل لأن تمنحه هذه المساحة، هذه المرونة من الناحية الزمنية لاعتماد استراتيجيات يريدها هو فيما يتعلق بهذه الحرب؟
2: طبعا سيكون هناك ضغط كبير على رئيس دونالد ترامب مع اقتراب الانتخابات في شهر نوفمبر، وأعتقد أن هذا ضغط كبير، ورئيس دونالد ترامب قد يتغير في المرحلة القادمة، وأعتقد أن الضغط سيستمر.
1: هل تعتقد بأن الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة تسمح بهذا الترف من الزمن؟
2: أعتقد أن هناك ضغط اقتصادي كبير على رئيس دونالد ترامب بسبب الأوضاع الراهنة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي تصوري أن رئيس ترامب يرقب عن كتب الانتخابات ويراها كسقف زمني.
1: شكرا لك من مونتانا مايكل مونروي، وشكرا لبقية الضيوف الدكتور محمد شرقاوي وأيضا العقيد نضال أبو زيد. شكرا لكم مشاهدينا، الآن سأترككم مع الزميل محمد مزيمز لمتابعة هذه التغطية، وصلنا إلى رأس الساعة.
3: شكرا جزيلا لك نشوان. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أينما كنت محييكم وأصحابكم في هذه ساعة الجديدة من تغطية الجزيرة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المسجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، وإن المهمة ستستمر لزيادة إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية في إيران. أفادت وسائل إعلام بدوي انفجار في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وفي محيط مدينة بندر مهشهر، وفي مدينة أهواز، ومدينة رامشير جنوب غربي إيران. بينما تحدث محافظ بوشهر الإيرانية جنوبي البلاد عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف وسط المحافظة، وأفاد بانقطاع الكهرباء عن إحدى القرى لساعتين بسبب استهداف محطة الكهرباء في المدينة. حاكم مدينة بوشهر قال أيضا إن محطة كهرباء أصيبت بصاروخ أمس الأربعاء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية. من جانبه تحدث الحرس الثوري